0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات
4: من ناحيه طبيه، انه انا هم فقدوني متت
3: موت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم المراه الفاضله. النهارده ضيفه الحلقه امراه فاضله. حقيقي امراه فاضله، عرفت الكلمه وعرفت ربنا عايزها تعمل ايه بالكلمه. ربنا بيقول لتسكن فيكم كلمه بغنى. الكلمه بتسكن بغنى. تخيلوا بقى، هي خدت الفكره دي وقالت انا هطعم الكلمه في قلوب وفي عقول الاطفال الصغيره من وهم صغننين قوي قوي قوي قوي، يطلعوا بالكلمه غنيه فيهم. اهلا وسهلا بيك يا دالي. اهلا وسهلا بيك.
7: اهلا بحضرتك.
6: انا واقفه قدام امراه فاضله عملاقه.
7: شكرا.
6: بتشوف تحديات كتيره قوي لكن واقفه وبتقول انا مكمله.
7: امين. شكرا للرب.
6: شكرا. ازاي ابتدت الدعوه بتاعتك؟
7: وقت قبل الكورونا كنا كتير كلنا في الكنيسة، وكنا مستمتعين بحضورنا جوه الكنيسة. وقت الكورونا كان حقيقي وقت متبارك قوي. كانت مواجهة مع نفسنا، اللي كنا بنعمله ده كان حقيقي ولا ما كانش حقيقي، بنخدم ربنا حقيقي ولا مجرد نشاط. كان السؤال هو انه وبعدين هعمل ايه لما الابواب الكنيسه اتقفلت. المواجهه دي خلت ربنا يعرف يكلمنا. كل حد فينا بيبقى لما بيبقى صادق وبيسال ربنا اعمل ايه، حقيقي ربنا بيشوف قلوبنا وبيرد علينا. وده كان اول اختبار ان ربنا نسمع، نميز صوت ربنا في الوقت الصعب ده. وبدا يقول لي انه احفظي كلمه عشان تحفظي. وبدا يفكرني لما كنت جوه الكنيسه وقت مهرجان الكرازة، دايما واحنا صغيرين نبتدي نحفظ المزامير. وبجد يعني شكرا للكنيسة ان هي علمتنا ازاي نثبت في الكلمة. والايات واحنا صغيرين ما كنا بنحفظها كانت بتتغرز، مش مجرد بتتصم. وكنا زي ما بنيجي نحفظ الاجبية واحنا بنردد باكر ونوم وغروب، حفظناها مع الترديد. ولما قال حفظي عشان تحفظي، فهمت يعني ايه انا احفظ الاول عشان ينفع انقلها للاخرين. وابتديت عايزه اتاكد ان ده صوت ربنا مش صوتي انا. الوقت ده قعدت اقول له اثبت لي ان انت اللي بتكلمني، مش نشاط وجوايا حماسه. بدا اسمع صوت في وداني يقول بالروح القدس الساكن فينا، بالروح القدس الساكن فينا. كنت معتقدة ان في الاف الايات اللي موجودة في الكتاب المقدس بتقول الروح القدس الساكن فيه. هي طلعت اية واحدة بس للقديس بولس بيقولها لتيموثاوس، بيقول له كده احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فيه. وده كان بالنسبة لي

0: يسبيني ان ربنا هو اللي بيكلمني، واني انا كانت ساعتها يعني خبراتي في حفظ الكلمه كان بسيط، ما كنتش متعمقه كتابيا ان انا اعرف مكان الايه، وان ربنا يكون عاوزنا وحريص ان احنا نحفظ الوديعه، وان هو عشان في مكوث للروح القدس الساكن هو اللي يديني ثقه اني احفظ والايه تتغرس. الطفل هو صغير بيبقى بريء، فلما بيحفظ الايه بتثبت فيه لانه مصدق في اللي المعلم بيعلمه له. مدرس مدارس الاحد وهو كان بيقوله لنا، كنا بنصدق قوي في المدرسين بتوعنا واحنا صغيرين، فكان لما يحفظنا ايه وكلها فرح كنا بنمشي نرددها واحنا واثقين ان الايه دي ليها سر عجيب. فالطفل وهو صغير لما يحفظ الكلمه بتعمل حاجه مختلفه في كيانه لما بيكبر. ده اللي خلانا نبتدي نفكر يعني ايه صغير وكبير يحفظ الكلمه.
1: دي دعوة غير عادية، دي دعوة غير عادية ودعوة كتابية، يعني دي دعوة كتابية. ابتديتي كنت انت وجوزك، كان معاكي تيم، والنهاردة انتوا فين؟
0: هو حصل حاجة معجزية لما يكون ربنا على قلبه حاجة يحرك إنسان، وحقيقي ربنا مش زمن معجزات انتهى، احنا لسه عايشينه للي عنده شغف وعطش. فما ابتدينا نفكر في فكرة الحفظ، والكورونا كان كل حاجة مقفولة، فابتدينا نعمل على الواتساب جروبات، ولقينا بال 250 و300 شخص جعان عطشان قوي انه يعمل حاجة مختلفة وكتابية. فابتدينا نتجمع على الواتساب ساعتها وابتدينا نحفظ. حفظنا موعظة على الجبل، متى 5 و6 و7، كان من المنيا القمح والزقازيق وكل محافظات مصر، وكمان كان بره مصر، كان كلهم متحمسين وعمالين يرددوا معانا، وكان ربنا كل ما يلاقينا متشجعين وعمالين نحفظ بدا يسكيب بقى من الكلام ويقول لنا هتحفظوا الصم وضعف السمع، هتحفظوا باللغات
1: الصم.
0: يس، دي انا ما كنتش عمري قابلت حد صم، يعني عايزه
1: دي لغه،
0: دي لغه، واني عايزه اتاكد ان هو اللي بيقول لي مش انا اللي نفسي احفظ صم. لغايه ما في الوقت اللي انا بقوله ممكن تزود لي وتاكد لي ان انت اللي بتقول لي. اليوم ده احنا كنت رايحه تبع الخدمه عندنا في الكنيسه نعلم حاجه للامنا الخدمه في الكنيسه، وقابلت واحده في الشارع كانت بتبكي، وكان الصبح بدري قوي، فاتجهت ليها وتحركت لها فلقيتها بتعمل لي بالاشاره، فاتخضيت، انا مش فاهمه هي بتتكلم ليه بالاشاره. طبطبت عليها وتحركت، راح رامي يقول لي واخده بالك انا باكد لك، فبقول له بتاكد لي؟ قال لي دي صم وضعف سمع، محتاجه تعرف كلمتي. قلت امين يا رب نعرف نعمل ده، امين، ما دام قلت ان احنا ينفع نعمله يبقى هينفع نعمله، برغم حتى لو احنا مش عارفين انت تعرف تخلينا نعمل ده. فابتدينا نتحرك انه حتى نتعلم اللغه، من حقهم، دول فئة في المجتمع لا تقل عن 7 مليون يقدروا ان احنا نحفظهم الكتاب المقدس.
1: ايه رأيك نشوف كليب اللي انتوا عملتوه ازاي بتحفظوا الكلمة للصم والبكم؟
0: امين
1: امين. تعالوا نطلع الفاصل ده ونشوف ازاي بيعلموا الصم والبكم كلمة الله.

0: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: حقيقة مش عارفة أقولك إيه. إيه يا سلام، إله عظيم.
2: أيوة.
1: إله عظيم عنده خطط عظيمة. أيوة. حتى لو إحنا مش مؤهلين ليه بيأهلنا.
2: أيوة.
1: يعني إنك تقابلي البنت دي واللي بتعيط، لا يعني أهو الله في وسطها.
2: أيوة.
1: الله في وسطها.
2: شكرا.
1: بكل المقاييس. أنت بتعملي الخدمة دي مع عندك كم خادم؟
2: إحنا أول ما بدأنا حركة الخدمة بدأت بطريقة عجيبة قوي. ربنا كتير بيكلمنا ونكون بنطيع. أفضل شيء يخلي ربنا يستمر يكلمنا هي الطاعة. كنت مع فريق جميل خالص بخدم جوه الكنيسة، اتعلمت منه زي أبتدي يبقى عندي تدريبات روحية. تدريبات روحية.
1: روحية.
2: أكون جوه الجسد، عارفة أقرأ وأقرأ الكلمة، وأبتدي أتشارك بالكلمة وسط كيان مرتاح وشايف ربنا بوضوح. بدأ ربنا يقول لنا اتحركي، الخدمة برا الأسوار. أنا عايز كل حد بيحفظ الكلمة، مش على فئة معينة، كل الفئات تحفظ الكلمة. كنت خايفة أكون بسمعني، وكان اختبارات كتير قوي إن اللي ربنا بيحركني فيه إنه الكيان بنحب بعض، مش محتاجة أتحرك عشان في مشاكل، أنا بتحرك عشان ربنا بيوسع التخوم. لما ابتديت أخرج كنت متخيلة أن لما أخرج من الفريق أني ممكن أكون بلا جسد، أكون وحيدة. لقيت اللي أكد لي أن صوت ربنا كان فيه إطلاق، كان فيه حرية، كان قال لي يلا بينا بقى، مدام تعطيني هجيب لك فريق. لقيت بنيتي اللي كنت بخدمهم في مدارس الأحد وإحنا شابة صغيرة بدأوا يدوروا عليا ويقولوا لي أنت فين، أنت مختفية. فقعدت اقول لهم ربنا طالب مننا حاجه، فقالوا لي يلا بينا. قلت لهم يلا نحفظ الكلمه، قالوا لنا يلا عشان انت علمتينا واحنا صغيرين ازاي يبقى لينا علاقه حلوه بربنا. وده اللي ربنا قال لي، قال لي من واحنا صغيرين حتى الهيستوري بتاعتنا مش متساب عنده، بيستخدم كل حاجه من واحنا صغيرين. وابتدينا فعلا متشجعين، وعشان هم بيثقوا فيا ابتدينا نحفظ مع بعض. ده ورا ده ورا ده، وده يقول لده، لغاية ما بقينا الفريق الأولاني الدفعة الأولانية 15 خادمة وخادم.
1: ياه، أنا عارفة أن في صورة دلوقتي كلنا بنتفرج عليها على الخدام دول وهم يعني مأيدينك واقفين وراكي. مفيش حد يقدر يشتغل لوحده.
2: صح.
1: كلنا محتاجين بعض،
2: محتاجين جسد بعض. جسد المسيح، احنا محتاجين بعض. اعضاء مفيش غيره،
1: محتاجين بعض كأرثوذكس كبروستانت ككاثوليك كجسد المسيح.
2: ده فعلا احنا
1: يعني...
2: احنا الخدام من كل طائفه، عندنا الارثوذكس، عندنا الاخوه، عندنا الانجليين، وشخص واحد كاثوليكي. بنقعد جنب بعض، بنحفظ الكلمة، بنشجع بعض، مفيش روح المنافسة ولا الغير.
1: شكر ربنا. نشكر ربنا. وأبونا اللي أطلقك وإداكي، يعني ده أبونا اللي كان كنت بتروحي عنده مدرسة الأحد.
2: أيوة.
1: يا سلام يا سلام.
2: أبونا بشوي، أبونا بشوي صدقي، ده كالأب اعترافي في مريمينا شبرا. أول ما عرف إن أنا نفسي أعمل كده كل شوية كان أيام الكورونا يكلمني، إيه الأخبار؟ عملتي ايه؟ وصلتي لفين؟
1: تشجيع
2: كان في ظهري دايما. فانا بشكره بصراحه، لانه لولا ان هو كان بيحمسني كنت في اوقات باحبط. لان احنا بنعمل ايه في وقت الناس كلها بتموت؟ احنا اللي احنا بنعمله ده حقيقي ولا مش حقيقي؟

0: حقيقي. هو كان دايما يدعمني بطريقته ويقول لي يلا انا بشجعك تعملي ده. وهو حتى الان كل موسم لما بنيجي نتخرج الاطفال ونكرمهم لانهم حفظوا الكلمه كان يبقى معايا في ظهري وبيوزع معايا الهدايا.
1: الله الله، الصور كلها بتبين الحاجات الجميلة دي.
0: ايوه
1: أنا عايزة أشوف وأوري كل مشاهدينا كليب صغير عن حاجة أنتوا عملتوها. بتختاري أي كليب نعمله؟
0: احنا شغالين 5 سنين اللي جاية على امثال السيد المسيح.
1: لا خلينا في النهاردة،
0: النهاردة
1: حاجة أنتوا أطلقتوها أحب المشاهدين يروحوا على الفيسبوك بتاعك. إيه اسم الصفحة؟ إيه؟
0: خدمة حفظ الكلمة.
1: خدمة حفظ الكلمة، سهلة جدا، خدمة حفظ الكلمة، ده الفيسبوك صفحة بتاعتها.
0: أيوة.
1: وأحب إن احنا نوري مشاهدينا كليب صغير.
0: ما هم 25، سنة 25 كانت بداية إطلاق المشروع حفظ الكلمة اللي هي أمثال السيد المسيح. السنة اللي فاتت لحنا لوقا 15 كله، الخروف الضال، الدرهم المفقود، والابن الضال.
1: إيه رأيك نتفرج على الخروف الضال؟
0: أمين.
1: تعالوا نتفرج مع بعض ونعظم الله اللي بيتكلم بطرق كتير قوي.

0: حقيقي حقيقي يعني انا يعني مش عارفه، مش لاقيه كلام اقوله، مش لاقيه كلام اقوله غير ده عمل الرب
1: شكرا
0: بعظمه
1: يا بنت.
0: وبقدره غير عاديه. انتوا بتعملوا كمان افلام دي بالانجليزي، طب ليه بتعملوا انجليزي واحنا عايشين في مصر؟
1: احنا لقينا الاطفال، معظم الاطفال في مدارس لغات، ولقيناهم اوريدي حافظين حاجات بالانجليزي، وكل ما نيجي نحفظهم بالانجلش بالعربي لقيناهم متحمسين يحفظوا بالانجليزي. ابتدينا ربنا لما قال لنا هنحفظ بلغات، ولقينا الاطفال عندهم ده اوريدي فطري موجود، فابتدينا بلغة اللغة الانجليزية وصلينا بلغات تانية. قلنا يا رب ما دام انت حريص ان احنا نحفظ بلغات هنبتدي بالمتاح، فابتدينا نحفظ بالانجليزي وبالعربي ولغة الصم وضعف السمع.
0: قد ايه جميلة، قد ايه جميلة قوي، يعني الارض كلها تفهم وتسمع وتحفظ كلمة الرب من طفولتهم، لان ربنا عايز الاطفال دول يحفظوا لانهم هيواجهوا حاجات كتير لما يكبروا، لكن الكلمة اللي اتزرعت جواهم وهم صغيرين هتفضل حية وتعدل طريقهم في يوم من الايام.
1: أمين. إحنا حلمنا 15 سنة اللي جاية هو جيل من الأطفال للصف التاني والتالت والرابع، إنه وإحنا بنكون الصفوف للخدمة اللي جاية، إن الأطفال في خلال 15 جيل، حاجة علمية درسناها إنك عايزة تغيري جيل بحاله 15 سنة.

0: احنا عندنا الاطفال من هي بتهتك لغايه الشباب الجونيورز بيحفظوا الكلمه.
1: واو، قولي لي تاني حتة 15 سنة دي.
0: مرحله عمريه من حياه الطفل عموما تلاقي اللي بيغير حياته هو اول 15 سنه من عمره. فما تحبي تغيري جيل تقدري تغيري اول 15 سنه من عمر الاطفال دي. احنا بننتشر في كل محافظات مصر، وهدفنا ان الاطفال والكبار بنمشي تكنيك مع الاطفال بطريقه ومع الكبار بطريقه. الطفل عنده الفطريه ولسه ارضيته النفسيه تقدري تزرعي الكلمه الروحيه بشكل مبدع من غير اي مشاكل.
1: يعني اصل كلها حاجات بصور بفيديو بسونجز،
0: ايوه
1: يعني سهل انك تحفظي حاجه موسيقيه عن انك تحفظي حاجه بتتقري.
0: بالظبط. احنا بندرس، احنا كخدام بندرس ازاي يكون الفص اليمين والفص الشمال يكون شغال في الكبير وفي الصغير.
1: للاسف ان وقت البرنامج خلص، بس هنكمل الحلقه الجايه ونبتدي نتكلم عن الفص اليمين في المخ والفص الشمال.
0: أمين.
1: أحبائي القعدة معاها تفرح لأنها وصية بتتحقق وبنشوفها بعنينا بتحصل. هنقابلها الأسبوع الجاي، وأنا فعلا برشح كل حد بيسمع شيروا شيروا على الفيسبوك بتاعكم، على كل وسائل الإعلامية بتاعتكم، عشان الناس تحفظ الكلمة وتعرف الكلمة وتتحرر ويحصل غنى في قلوب كل الناس بالكلمة. أحبائي إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة. اوعى تنسوا، أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الحرية كلمة تتردد على أفواه الكثيرين، فهناك الكثير من الدول التي تحدثت عن الحرية لتنال استقلال، ولكن ماذا عن الإنسان إن كان هو مستعبدا لروح غريب، لقوة غريبة، لعادات بطالة؟ في برنامجنا لهذا اليوم سنتحدث عن مجموعة من الأشخاص الذين نالوا هذه الحرية الثمينة. السؤال: هل أنت محتاج إلى أن تتحرر؟ في قصتنا الأولى عن طفلة صغيرة كانت تعتقد بأن أفضل مكان لها هي داخل بيتها، ولكن بالنسبة لبطلة هذه القصة واسمها فاطمة، كان البيت كابوسا كبيرا. نشأت في بيت مليء من الظلال السوداء، مليء من السحر والشعوذة، ولكن في يوم من الأيام سمعت صوتا أسكت كل الأصوات الأخرى. إليكم قصة فاطمة.
1: أدركت أن هناك حضورا مريبا في المكان معظم الوقت، وخفت أن يهاجمني ويقوم بأذيتي.
2: فاطمة موري من يوركشاير إنجلترا عاشت في بيت مليء بالذعر. كان والدها يمارس أعمال السحر، وهي تتذكر صورا غريبة ومخيفة من طفولتها.
1: عند باب غرفة نومي رأيت شبحا يرتدي الأسود واقفا هناك، وكل ما أعرفه هو أنني خفت جدا جدا جدا. كانت تحصل أمور غريبة في بيتنا. كانت الجوارير تنفتح، والسكاكين كانت تتبدل أماكنها، وكنا نصطفق أنا وأخوتي ليلا عند سماعنا تلك الأصوات.
2: مع أنها كانت محاطة بظلام روحي، فقد أشرق على فاطمة نور الإنجيل، وفي سن مبكرة تعرفت إلى يسوع المسيح.
1: مع أننا كنا مسلمين، قد أرسلنا جميعنا إلى إرسالية مسيحية لنتعلم. وأذكر أنني في صغري، أي في سن مبكرة، كنت أسمع الأولاد في الملعب يتكلمون عن يسوع لأنه هو الإله.
2: لكنها كانت قد أمضت معظم أيامها ولياليها في بيت مسكون بقوى روحية غريبة، ولم يكن هذا التحدي الوحيد أمام فاطمة، بل كانت تعاني من تشوه خلقي خطير.
1: كان قلبي مثقوبا منذ ولادتي، فأحد الصمامات كان معطلا تماما، لذا في صغري لم أستطع التصرف كباقي الأولاد، لأنني كنت أزرق فورا عند نقص الأكسجين. وأذكر أنني في إحدى الأمسيات سمعت والدي اللذين ظنا أنني نائمة يعبران عن حزنهما لما ستؤول إليه حياتي، إذ كنت لن أتخطى عمرا معينا فلن أحظى أبدا بحياة طبيعية. وأذكر أنني تلوت صلاة كان صلاتي التالية، قلت: يا يسوع، إن كنت أنت الإله الذي يتكلمون عنه فأنت قادر أن تشفيني. كانت هذه صلاة طفلة، ولم تمر سنة أو سنتين حتى خضعت لفحوصات طبية دورية، وكان الثقب في قلبي قد اختفى تماما. وما زلت أذكر الفرح على وجه الطبيب عندما قال: لا أثر للثقب في قلبك.
2: مع أنها شعرت أن شفاءها كان استجابة لصلاتها، لم تعتنق فاطمة المسيحية، وعندما كبرت تحولت إلى الجانب الأظلم من العالم الروحي.
1: لطالما رغبت في استكشاف القوى الخارقة، إذ كنت واثقة جدا من وجودها. وخلال هذا الوقت انغمست جدا في ممارسة التنجيم، فدرست علم الفلك وكنت أقرأ الكهف وأعطي الناس حلولا لمشاكلهم، حلولا أراها مناسبة نوعا ما، إذ وجدت أن أقوالي لا تنفع أحدا أو تسعده إلى الأبد، مع أنها كانت صحيحة بمعظمها.
2: بعد أن انتهى زواجها الأول

0: الطلاق تزوجت فاطمة رجلا رائعا اسمه إيان وأنجبت أطفالا محبين، ومع ذلك لم تكف عن البحث. وكان لها أخت اعتنقت المسيحية فأقنعتها أن تحضر ندوة لشرح الإنجيل في لندن. بعد الندوة أخبرت فاطمة هؤلاء المسيحيين بالضبط عن رأيها فيهم.
1: قلت لهم: أنتم المسيحيون تفخرون بأنفسكم وتظنون أنكم ستصعدون إلى السماء وحدكم. لم أكن لطيفة أبدا معهم، لكن ما أدهشني

0: في الصباح التالي كانت فاطمة بمفردها في بيت أختها تنتظر زوجها ليمر لاصطحابها، وقد حصل أمر غريب جدا.
1: كنت جالسة أذكر أنني كنت أقرأ أو بالأحرى أتصفح كتابا من دون أن أقرأه، وفجأة رأيت رجلا واقفا قبالتي وقال لي: بعد كل ما فعلته لأجلك لماذا ترفضينني؟ وقف هناك وذكرني بكل أوقات حياتي التي احتجت فيها للمساعدة، وكان هو المعين، وخاصة عندما كنت طفلة صغيرة أله في الملعب وأنا أرى تلك الأوقات الآن بعين العقل. قال: لقد استجبت صلاتك حينذاك، وأذكر أنني عرفت من هو حينذاك، ومع ذلك رفضته. المعذرة. وجلست هناك وبكيت، لأن الأمر كان مذهلا جدا.
0: بعد هذا الاختبار شعرت فاطمة برغبة عميقة في قراءة الإنجيل.
1: أذكر أن اليوم التالي كان الأحد، وشعرت بهذا الشوق الكبير لقراءة الإنجيل، فرحت أبحث عن إنجيل، وأذكر تماماً أنني لم أبدل ثياب النوم أو أنظف أسناني. لم أكن أعرف أي شيء عن الإنجيل، ولم أكن قد قرأت الإنجيل المقدس أبداً من قبل، لذا كنت أجهل مضمونه. فتوجهت مباشرة إلى الأناجيل الأربعة لأنني أردت أن أعرف كل شيء عن الرب. ولا أعرف مصدر ذاك الشوق، لكنني قرأت متى ومرقس ومعظم إنجيل لوقا لجوعي الكبير وتعطشي أن أعرف كل شيء عن يسوع ربي.
0: ومن خلال قراءة الإنجيل تقول فاطمة إنها التقت أخيرا بيسوع الذي صلت له في صغرها.
1: عرفت عندما طلعت الأناجيل الأربعة وقرأت عن يسوع، عرفت للحال من هو. فجأة تجلت لي الحقيقة ساطعة، وشعرت بغنى روحي وحميمية لا يمكنني وصفهما.
0: ترغب فاطمة في أن يختبر الجميع محبة الله وأن يتعرفوا عليه كما تعرفت هي عليه في الإنجيل.
1: على الناس أن يختبروا المحبة التي اختبرتها أنا. لقد تبركت جدا، إذ لدي زوج يحبني وأحبه، ولدي أولاد يحبونني وأحبهم، لكن هناك أشخاص لم يتباركوا بهذه. كلنا بحاجة إلى المحبة، وهذه المحبة مختلفة، إنها أعمق، إنها أكثر أهمية، وهي تملأ كل فراغ.

0: لأن في المسيح حرية حقيقية، لأنه هو الذي قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. تعالوا معا نشاهد القصة التالية عن سيدة كانت تتصارع مع أشياء كثيرة في حياتها، ثم التجأت إلى شيء غريب، التجأت إلى هرطقة غريبة. السيدة ليندا برايتمان تحولت إلى هرطقة العصر الجديد، ولكن وجدت نفسها في شباك جديدة مستأسرة مرة أخرى. تعالوا معا نشاهد كيف تحررت هذه المرأة.
1: شعرت بقوة تدخل في جسمي كأنما آلات تنفثها فيه، ومن ثم ارتفع جسمي عن السرير. خفت جدا، قلت في نفسي بماذا ورطت نفسي؟ الناس لا ينخرطون في حركة العصر الحديث من دون سبب، فالقوة الكامنة فيها هي التي تجذبهم.
2: أدمنت ليندا برايتمان بشدة على هذه القوة لسنوات. بدأ الأمر بشكل بريء جدا.
1: في سن الرابعة مات والدي، وكانت هذه نقطة الانطلاق، إذ أردت أن أعرف عن العالم الآخر والحياة بعد الموت.
2: نشأت ليندا في الكنيسة وأصبحت مسيحية، لكن عطشها الروحي لم يروى أبدا.
1: كنت أبحث عن الحقيقة، بحثت جادة ولم أكف يوما، لأنني أردت أن أجد هدفا ومعنى لحياتي. لذا جربت أمورا مثل ألعاب التنجيم والتبصير الشائعة جدا بين الأولاد، الكتابة اللا إرادية، وقراءة الكف، والجلسات والموارئيات. كما شاركت في الكثير من الدورات التدريبية وحلقات الحوار التي تحولت لاحقا إلى منتديات اسمها ربيع العمر، وغالبا ما تركز هذه على التدريب على النمو أو التغلب على القلق.
2: حازت ليندا على شهادة ماسترز من جامعة لحركة العصر الحديث، وانخرطت في هذه الحركة، وحتى أنها التزمت في كنيسة للعصر الحديث.
1: هم يحطمونك تماما ليظهروا لك حاجتك، لكن بدلا من إرشادك إلى الصليب يقومون بإرشادك إلى معتقد العصر الحديث، حيث الحقيقة نسبية، وهذا يعني أن ما هو مناسب لي ليس مناسبا لك، وما هو مناسب لك ليس بالضرورة مناسبا لآخر. إذن ما يحصل هو أننا نقرر كل حقيقته.
2: وقد ازدادت الاختبارات الخارقة للطبيعة.
1: تعلمك هذه الحركة كيفية اكتساب حالة بديلة من الوعي، وإذ انخرطت أكثر فيهم بدأت أعيش اختباراتي تخطي الجسد. في إحدى الليالي سمعت صوتاً قال لي: أنت النور المحيي، أنت المحبة المحية، فهذه كلها فيك. شعرت بدفق من النور يدخل إلى الغرفة هابطاً من السقف، وقد شعرت به ورأيته. كان الاختبار خارقاً للطبيعة، ومجدداً ظننت أن كل ما هو خارق هو من الله. لكنني أؤكد لك، كنت لا أعير الإنذارات اهتمامي، لأنني ظننت أنني وصلت أخيراً إلى مرحلة تسمى التنوير، والتي لطالما انتظرتها طوال حياتي. هذا ما اعتقدته.
2: كما آمنت أيضاً بتعليم قائد الحركة عن الكارما.
1: كارما كلمة تعني الحركة، وهي تعني أنك في هذه الحياة تدفع ثمن أفعالك في الحياة السابقة أكانت سيئة أم صالحة. لقد أخبر تلاميذه أن بإمكانه مساعدتهم على تخطي الكارما في هذه الحياة، فلا يتقمصوا مجدداً أبداً.
2: بعد سنوات من الالتزام في حركة العصر الحديث تغيرت معتقدات ليندا. أولاً علمت أن قائد الحركة مخادع كبير.
1: كان يقيم علاقات جنسية مع أعضاء الحركة ويختلس الأموال. قلت: كيف يعقل هذا؟ من أين أتت كل اختبارات الخارقة إن كان معلم الروحي مخادعاً؟
2: من ثم قرأ صديقها اليهودي الكتاب المقدس كاملاً وأصبح ضليعاً فيه أكثر منها.
3: عندما قرأت الكتاب المقدس أثار اهتمامي. كانت هي تؤمن بالتقمص والكارما، وأنا كنت أقرأ الكتاب المقدس الذي يتكلم عن موت الإنسان وخضوعه للدينونة. مع كل الثقافة التي اكتسبتها، كل المنطق، كل المعارف التي اكتسبتها من الروايات الكلاسيكية، لم أرى قط شيئاً كاملاً مثل كلمة الله في الإنجيل. لا شيء يشبهها ولا أتخلى عنها.
1: ثم أراد ليز أن ينضم إلى الكنيسة. لم أكن أريد هذا، كنت أبحث عن الله، والكنيسة ميتة ومملة، ولما عساي أقصدها؟ لا شيء يحصل في الكنيسة. دخلنا إليها وكان الحاضرون فيها يعبدون الله. رأيت الناس متفقين، وقد أحببت هذا، أحببته كثيراً. وأخيراً وجدت أناساً على علاقة مع الله.
2: كانت متشوقة لمجالسة الراعي لتسأله عن مصدر كل اختباراتها الخارقة للطبيعة.

نشكر الله من كل القلب من أجل الحرية الحقيقية. هل أنت مستعبد؟ هل أنت مستعبد لعادة بطالة؟ هل أنت مستعبد لروح غريب وتشتاق أن تنال الحرية؟ أريد أن أقول لك وأريد أن أقول لك أن هناك حرية ممكنة.

0: يا وقال يا ليندا، الله موجود والإنسان موجود وإبليس موجود. وعندما قال هذا رفع الغشاء عن عيني وعرفت مصدر كل اختباراتي الروحية.
1: تزوج لاس وليندا وساعدا بعضهما البعض على النمو بالمسيح. لم يكن من السهل أبداً أن تغير ليندا طريقة تفكيرها، وقراءة كلمة الله أظهرت لها الحق من الخطأ.
0: لن يأتي لابساً ثوباً أحمر حاملاً شوكة مسننة وذنباً قائلاً لي تعالي واتبعيني إلى بحيرة النار. سيضع لك برنامجاً روحياً ليجعلك تظن أن الله سيخذلك في النهاية، وإن كنت لا تعرف كلمة الله فستخذل فعلاً.
1: أصبحت ليندا حالياً كاتبة لعدة كتب عن كيفية التعرف إلى خداع العصر الحديث، فقد أحبت أن تشارك الحق الذي وجدته في المسيح وحده، وغالباً ما تشهد لارتدادها علنياً.
0: إذن حتى إن كنت تشعرين أن كفاحك ضئيل ضد مؤيدي العصر الحديث فهو فعال، لأن الروح القدس يبحث عنهم ويجذبهم إلى ملكوت الله. انظري ماذا حصل لي، كنت منخرطة في العصر الحديث وقد بت الآن ليسوع المسيح. ليس عليك أن تؤمني بالمانترا، ليس عليك أن تتقمصي مجددا، فقد فعل يسوع كل شيء عنك. لقد دفع الثمن على الصليب، لقد مات لأجلك، لأجل خطاياك. وعندما تؤمنين وتثقين بيسوع تنالين الحياة الأبدية، عندها تضمنين السماء.
2: نعم أيها الأحباء، أقولها من كل القلب، المجد لله، ففي المسيح حرية حقيقية. هناك أسئلة تنتابك بالنسبة للمراهقين من أبنائك، سواء من البنات أو من الأولاد. المراهقون يمرون بظروف صعبة، الله يكون بعونهم، لكن هل تعرف ماذا يفعل أبنائك المراهقين خارج البيت؟ ما هي الأمور والمشاكل التي يواجهونها؟ ما هي الصعاب التي يمرون من خلالها؟ وربما بعض أنشطتهم خفية عنك فأنت لا تعرفها. في قصتنا التالية سنشاهد ماذا حصل مع هذا الشخص المدعو ديفيد، فكان كابوسا يمر من خلاله. ولكن أقول لكم الخبر الرائع، إن كان بالإمكان تغيير حياة ديفيد كما حصل معه، فهناك أمل وهناك رجاء. عندما تسأل السؤال أما لهذا الليل من آخر، أقول لك نعم وألف نعم. لنشاهد هذه القصة الرائعة.
3: الثورة والكره والعنف وعبادة الشيطان والمخدرات، هكذا كانت حياتي. كل ما كنت أكافح لأجله هي مواقع القيادة في الجحيم.
4: ديفيد ريد من الساحل الشرقي في فيرجينيا كان من عبدة الشيطان، وبدأ يهتم بملكوت الظلمة في طفولته المبكرة.
3: في الواقع بدأ الأمر في سن مبكرة من خلال قراءة كتب الأطفال الهزلية، وقرأت أنواعا مختلفة منها، وبدأت أدرس عن علم الأساطير. استمالني الجانب المظلم منه وبدأت أدرس عن الأمور الشيطانية، ثم انتقلت إلى عبادة الشيطان.
4: كمراهق تطورت عبادة ديفيد للشيطان إلى حد بعيد، حتى بدأ يؤذي جسده كتضحية لإبليس.
3: تقدمة الذات هي أسمى العبادات إطلاقا. إن كنت مسيحياً تعطي نفسك بالكامل لله كذبيحة حية، وكان لدي الموقف نفسه حيال الشيطان، فكنت أقوم بطقوس الدم. كنت أنقش النجوم الخماسية أو نجوماً رأساً على عقب على صدري، وصلباناً مقلوبة، وحتى أنني كنت أنقش على صدري أسماء إبليس وعلى ذراعي أيضاً.
4: بشكل مذهل قال ديفيد إن الندبة كانت تختفي خلال أيام، كان يستحضر الشياطين أيضاً لتمنحه القوة.
3: هناك أعمال خارقة وتعويذات مخصصة للتدمير وتعويذات مخصصة للشهوة، وأمور تستدعي فعلا كل قوى الجحيم. كنت أحب العراك، كنت أقاتل الجميع طوال الوقت، وكنت أقحم نفسي عن قصد في شتى أنواع المشاكل، وكنت أستدعي القوى الشيطانية. هذا التأثير الشيطاني الذي كان في الحقيقة يمنحني شعورا لا أعرف كيف أصفه. كنت في 14 من عمري، وكانت القوة تحل علي لأتمكن من فعل تلك الأمور، وبالأخص بهدف إيذاء الناس. عبادة الشيطانية كانت تمنحني القوة. إنهم يؤمنون بالفعل أنه كلما زاد سلطانك عندما تذهب إلى الجحيم لن تحترق، لن تحترق في الجحيم، بل ستكون في موقع قيادة. وهذا ما كنت أسعى إليه، مركزا قياديا في الجحيم.
4: لكن بعد سنوات من التعبد للشيطان لازم ديفيد الشعور بالفراغ.
3: تحاول أن تملأ الفراغ الذي يتملكك، هذا الفراغ الداخلي الرهيب. حاولت أن أملأه بالجنس، بالمخدرات، بالعبادة الشيطانية وبعبادة

0: عبادات أخرى، ولكني لم أنجح بذلك. لم أجد السلام. في الواقع ملأت فراغي لوقت قصير، لكن بعدها كنت تراني أتراجع، فأمارس الجنس وأتعاطى المخدرات وأمارس العنف، لكنني بقيت أشعر بالفراغ في داخلي.
1: في أحد الأيام كان ديفيد محبطاً جداً، فأراد الموت وكان مستعداً للذهاب إلى الجحيم، لكن فريقاً من المؤمنين كانوا يصلون لديفيد، ففشلت كل محاولاته للانتحار. صديقة له مسيحية دعته للكنيسة.
0: ذهبت إلى كنيسة الله وكنت أرتدي سترتي السوداء وأضع سلاسلي. بدأ الحاضرون يقفزون عن مقاعدهم لكي يضموني إلى صدورهم قائلين لي إنهم يحبونني وإنهم يصلون لي، فخفت وغدرت.
1: غرق ديفيد أكثر في عالم المخدرات المظلم، ولعدم شرعية سلوكه تم توقيفه.
0: عندها قلت في نفسي فلأذهب إلى متجر المخدرات وأشتري المزيد منها، فوقعت في الفخ. كان الرجل الذي باعني المخدرات شرطياً فأوقفني. كنت في 18 وكانت صديقتي حاملاً في شهرها الثالث، وها أنا أواجه السجن. لكن كانت هذه نقطة تحول، لأنني كنت جالساً في الزنزانة وكان شعري أشعثاً وذهني مشوشاً، فقال لي أحدهم أنت بحاجة ليسوع، وفجأة قال لي يسوع أنت بحاجة إلي كما أكلمك، وقلت نعم يا رب أحتاج إليك، وسلمت قلبي له. وكان ذاك في العام 1990.
1: بعد أن أتم فترة سجنه تصالح ديفيد مع زوجته المراهقة لوريتا، وهكذا أصبح عابد الشيطان خادماً لله.
0: هذه رسالتي التحرير، إشعياء 61. جاء ليطلق المأسورين أحراراً، ليفتح عيون العمي، ليس فقط جسدياً بل روحياً أيضاً. الناس يحتاجون للتحرر، هم مقيدون في السجون الروحية للمخدرات والعبادة الشيطانية واللا أخلاقية. كل ما يحتاجون إليه هو يسوع.
1: ديفيد ينصح المتورطين بالشعوذة.
0: الشيطان يمنحك القوة لكنه يخذلك أيضا. عندما تناجيه في ظروف تحتاج فيها إليه سيخذلك كما يفعل دائما. هو يعطيك القليل فقط ليزجك في أمكنة حرجة فتعلق في شباكه.
1: إنه يشكر الله يوميا من أجل زوجته وأولاده، ورغبة ديفيد هي أن يربح الشبيبة برسالة الإنجيل.
0: أريد أن أرى الشبان يخلصون، أريد أن يعرف الناس أن هناك أملا. مهما كنت بعيدا عن الله ومهما كانت خطاياك كثيرة، يسوع قادر على تحريرك.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
3: ما أحلى الحرية وما ألذ طعمها. نفرح جدا عندما يتحرر الإنسان. تقابلت في يوم من الأيام مع إنسان كان سجينا، وعندما خرج من السجن قال لي في الليلة كلها لم أنم لأنني أريد أن أستيقظ في الصباح لكي أتأكد أن الشمس قد أشرقت علي وأنا خارج قضبان السجن. أيها الأحباء، ربما بعضكم الآن مقيد بأرواح شريرة، ربما بعضكم مقيد بأمور غريبة، ربما أمور بعضكم مقيد بأمور متعبة أتعبتكم إلى أبعد الحدود. أريد أن أقول لكم في هذا اليوم، المسيح قادر أن يحرر إلى التمام. أنا لا أتحدث عن ديانة، أنا أتحدث عن المحرر الأعظم اسمه الرب يسوع المسيح، القادر أن يحرر إلى التمام. إن كنت مستعبدا تعال معي إلى المسيح، إن كنت مقيدا تعال معي إلى المسيح، لنأتي معا. قل له يا رب أنت أتيت لكي تحرر. أتعلم أن ما قاله المسيح في اليوم الأول الذي بدأ خدمة العلنية، قال هذه الكلمات، قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسرين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة. لقد جاء المسيح لكي يحرر، لكي يشفي منكسري القلوب، لكي يحرر المأسورين. إن كنت أنت مأسورا فلا سبيل للخلاص إلا في المسيح. لكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ إن المستعبد الأكبر أيها الأحباء والمستعمر الأكبر في العالم اليوم هو إبليس. إبليس الذي قيدنا في الخطية.

إبليس الذي قيدنا في العبودية، جاء المسيح لكي ما يحررك من الخطية، لكي يحررك من عبودية إبليس، لكي يحررك من الأرواح الشريرة. تعال معي، ارفع دعاء من كل القلب، قل له: أيها الرب يسوع المسيح، أنت أتيت لكي تحرر، أنا بحاجة إلى الحرية. لقد جربت أمور أخرى كثيرة لكنك لم تستفد، لقد مررت بظروف صعبة ولم تجد منفذ، وأنت تقول: هل هناك نهاية؟ هل هناك نور في نهاية هذا النفق؟ أقول لك في هذا اليوم: نعم، هناك نور في نهاية النفق. أتعلم ماذا قاله المسيح بعد أن قال هذه العبارات: أن روح الرب علي أرسلني لكي أطلق المأسورين في حرية؟ قال هذه العبارة: اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. اليوم صديقي، أختي، اليوم هو يوم خلاص. تعال إلى المسيح كما أنت، قل له: يا رب، أنا مقيد بأرواح شريرة، باسم المسيح حررني. أنا مقيد بعادات غريبة، باسم المسيح حررني. اليوم تستطيع أن تنال الحرية الحقيقية. أيها الأحباء، أنا أعرف ما أكلمكم به، أنا أكلمكم بالحق، وكلمة المسيح تقول: تعرفون الحق والحق يحرركم. والذي أقول لكم أيها الأحباء هو كلام الحق. يسوع قادر أن يخلص إلى التمام جميع الذين يأتون إليه. نحن لا نستطيع أن نأتي إليه بأعمالنا. ما هي أعمالنا أيها الأحباء؟ تقول كلمة الرب أن أعمالنا هي خرق بالية، لا نستطيع أن نستفيد منها شيئا. ولكن نشكر الله أيها الأحباء، لأن المسيح جاء، مات من أجلنا، حمل خطايانا، حمل أثامنا، حمل أحزاننا، حمل قيودنا، لكي ما يعطينا الحرية. اليوم هو يوم الحرية. تعال إلي كما أنت. وقال المسيح هذه العبارة: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. تعال كما أنت، قل: يا رب حررني اليوم. وأريد أن أؤكد لك، إن أنت صرخت إلى الرب من كل القلب تنال الحرية. نود أن نسمع منكم، اكتبوا إلينا. وحتى نلتقي مرة أخرى في برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سلام وكل حرية حقيقية، وإلى اللقاء.

0: احبائي في لقاء جديد من قناه الكارما كندا وعلى الهواء مباشره من برنامجكم خطوات قدام. احنا النهارده عندنا حلقه خاصه بمناسبه ايام العيد، عيد الطبيب العظيم اللي ربنا باركنا بيها في الايام اللي فاتت وهيباركنا بيها بنعمه رب في الاسبوع اللي جاي بنعمه رب. والحقيقه احنا جايين النهارده اولا نسجد لله ونقول له شكرا ليك من كل القلب، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته، شكرا ليك يا رب لأنك عظمت العمل فيما بيننا وصرنا فرحين. وعظم الرب العمل مش لأن احنا عملنا حاجة كويسة أو حاجة صح، بالعكس، لكن لأن فعلا كان الكل شعر بوجود الرب متمجد في الوسط. فعلا زي ما طلبنا رفعنا عينينا ولم نرى أحد إلا يسوع وحده. وأنا بشكر الله على الأيام المجيدة، أيام العيد للطبيب العظيم اللي ربنا باركنا فيها جدا جدا جدا هنا في تورونتو، في تشابل بليس وفي ريفرز اوف لايف وفي وينزر اونتاريو. الرب باركنا جدا جدا وانا واثق ان اللي ابتدى عمل صالح قادر ان يكمل الى النهايه. وبالمناسبه دي انا بشكر الله اولا وبشكر كل خدام كل شعب الله اللي كانوا موجودين معانا وحطوا ايديهم معانا في العمل ده، ولا سيما كمان احب اشكر كل خدام الله الافاضل اللي كانوا معانا وباركونا بوجودهم معانا. والأسامي كتيرة جدا جدا جدا، لكن أنا بس عايز أشكر قناة الكارما اللي كانوا موجودين معنا، الأخ صامويل استفانوس مؤسس القناة اللي كان موجود معنا وشجعنا جدا بحضوره، الأخ أندرو حبيب اللي رجل الله اللي فعلا ربنا استخدمه بقوة في وسطينا، الأخ صامويل فاروق اللي موجود معنا النهاردة واللي كان موجود معنا واللي هيكون موجود معنا بنعمة رب الأيام اللي جاية، كمان كنيسة شابل بليس الأسيس فريدي صالح وفريق الكرازة والأخ ماهر جاد وكل المجموعة بتاعت شابل بليس اللي فعلا حسينا برجال الله اللي كانوا موجودين معنا في الصلاة وفي الخدمة في الأشرز في مدارس الأحد في كل حاجة. ريفرز اوف لايف كمان كل الأشرز والموسيقيين اللي خدموا معنا في الموسيقى وكل الخدام الله الأفاضل الجمال اللي في ريفرز اوف لايف، كمان الأسيس فليب في وينزور والأسيس روماني وكل والأسيس طبعا ساهر حنا اللي بشكر الله من أجل كنيسة المخلص، كل خدام الله الأفاضل اللي فعلا باركونا بوجودهم ووقفوا معانا. وطبعا مش هقدر أنسى الأسيس نزار شاهين رجل الله اللي كان معانا، وأشكر الله جدا من أجل كل خدام الله الأفاضل. ليكن المجد للرب وحده. النهاردة معايا المجموعة الرائعة من خدام الله الأفاضل مرة تانية زي الحلقة اللي فاتت، معايا الأسيس نزار شاهين رجل الله الرائع الجميل اللي الله بيستخدمه في كل حتة وفي كل مكان، رجل لا يحتسب لشيء ولا نفسه ثمينة عنده حتى ينشر كلمة الحق في كل أنحاء العالم، وأنا سعيد أنه يكون موجود معنا النهاردة مرة تانية.
1: أهلا وسهلا أخ بيتر، بحييك وبحيي كل أحبائنا المشاهدين. هذا شرف كبير يا أخ بيتر.
0: شرف إلي يا سيدي.
1: خدمة الرب شرف وامتياز كبير، وأنا بشكر الله من أجلك ومن أجل تعب محبتك. الرب هو لوحده بكافئك على كل شيء بتعمله من أجل اسمه.
0: He already did. الرب عظيم.
1: الرب يباركك.
0: كمان معايا شريك الخدمة والرجل اللي ربنا فعلا باركني بيه ومن خلاله أقدر أقول راجل فعلا، يعني رجل بكل ما تحمله الكلمة من معاني، فادي حراق. مش هو بس لكن أسرته كمان وعمله، وأنا بشكر الله من أجل الله باركنا في الخدمة دي بوجود فادي، الأخ فادي حراق. وكمان عايز أقول لكم على حاجة، الفرصة اللي جاية هكون في مصاجة في عندك. زكى فادي
2: حبيبي.
0: شكرا لوجودك معانا طبعا. أنت أشكر الله من أجلك، وياريت تقول لنا برضو عن الطبيب العظيم. نعرف جمعة وسبت هيكونوا في مصاجة ودي بلدك.
2: أمين. أشكرك حبيبي بيتر، الرب يباركك ويحفظك. بركة لي أنا حقيقي أنه يكون لي شريك خدمة وأخ وصديق يعني يعجز الكلام عن أن يقول، لكن أنا عارف أن لا يوجد شيء اسمه صدفة في هذه الحياة بالزبط. لكن الله بيستخدم جنوده في كل مكان ويجمعنا. فرصة الطبيب العظيم اللي مرت كانت يعني ما هو عظيم، فرصه لازم تكون عظيمة أكيد. فكانت أيام فعلا رائعة، الفيدباك كان رائع، والناس اللي لمسها الكلام واللي كلمها الله كانت يعني كان كلام رائع جدا، وكان في تفاعل عظيم. طبعا احنا عارفين دايما احنا

0: بنتوقع أشياء، لكن الله دائما بيعمل يعني أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. عشان كده ادانا فرصة كمان يومين تانيين في مستساغا، المدينة التي أنا دايما بصلي وبقول إحنا دايما بنصرخ ونقول أعبر إلينا وأعنا. المدينة اللي مليئة بالعرب والناطقين باللغة العربية، واللي على يعني مر السنين كنا بنصلي ونحفر فيها، وأنا متأكد أنه هذا الشيء لم يسر إبليس على الإطلاق. لكن طبعا إحنا عارفين في الآخر رأيه يقوم ومشورته تتم. فلذلك رح يكون عندنا فرصة في يوم الجمعة القادم ويوم السبت القادم، هيكون معانا في الساعة 7:30 يوم الجمعة، هيكون معانا القسيس رضا عدلي وحبيبي المرنم الحلو المتألق المستخدم أخويا الحبيب صامويل فاروق. نفس الكلام هيكون يوم السبت، العنوان 1279 ماثيسن بوليفارد إيست مين انترسكشن، هيكون ماثيسن وديكسي. المين انترسكشن هو ماثيسن وديكسي. فاللي يسمعني، المشاهدين الحبايب اللي يسمعونا، تعال فرصة حقيقية. نعم، عندنا موعد مع البركة، والحقيقة تعال لتتقابل مع الخادم. لكن احنا متأكدين انه الخادم الحقيقي اللي وعد يكون موجود معنا في كل مرة نتكلم عنه سيكون هو بانتظارك. تخيل ملك الملوك ورب الأرباب بانتظارك لكي ما يتقابل معك. لا تضيع الفرصة، تعال معنا يوم الجمعة والسبت 25 و26 من الشهر الجاري.
1: أمين أمين أمين. كمان أشكر الله معايا المرنم الحلو الجميل الرائع المتواضع، عد بقى البكرة كده، الأخ صامويل فاروق. أنا بشكر الله من أجل استخدام الله له. فعلا أنا بشكر الله من أجل الموهبة الحلوة الجميلة والقلب اللي أروع كمان من الصوت والروح الجميلة اللي ربنا باركنا بيها وهيباركنا وهيفضل يباركنا بنعمة الرب. صامويل فاروق أهلا بيك يا شقيقي.
2: ايوه شقيقي حبيبي يا رجل الله. بشكر رب جدا، يمكن انا اول مره اجي كندا لكن لمست حضور الرب وسطيكم، وقد ايه شفت حماسكم للخدمه الرب، وان قد ايه قلوبكم مشتعله ومهمومين بالناس هنا، ان ربنا يزور الناس ويعمل عمل عجيب في كل البلد وكل المدن.
1: امين. بشكر الله من اجل استخدامه ليك، وبالاضافه للطبيب العظيم كمان اليومين اللي كنت موجود فيهم فوق. الرب يباركك ومن مجد الى مجد. النهارده انت عارفين كنا عايزين نتكلم عن الطبيب العظيم، بس احنا غيرنا الموضوع في اخر لحظه وحابين نتكلم عن النهضه. وانا شامم كده يا سيس نزار ريحه نهضه. انت عارف لما كنا في ايطاليا كان عندنا الطبيب العظيم في ايطاليا، فكانت في اخت معروفه هناك كانت لازم تعزمنا يوم السبت بالليل. فهي عايشه في كومباوند كده، عمارات كبيره، عند مدخل العماره وانت داخل كنت تشم ريحه الملوخيه وريحه الاكل، فتعرف ان هنوصل وعندنا موعد مع اكله جميله. وانا شامم ريحه نهضه ونرى سحابه قدر كف وقد بانت من بعيد، ننتظرها بعود ودفها قد عاد يوم العيد. بس انا بعتقد قبل ما نتكلم عن كده، اللي طبعا معانا صامويل النهارده، فاحنا كده نفسي ايه في ترنيمتين نشكر فيهم الله، وفي كمان ترنيمة شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرتي. نشكر الله الأول على اللي راح، ونشكر الله على اللي جاي، لأن متأكدين أن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. يسوع بتاع امبارح هو بتاع النهاردة، وهو اللي هنشوفه بنعمة الرب اللي يعمل اللي جاي. يلا خدنا كده في ترنيمتين.
2: أمين.

0: مبارك اسم رب. بيقولوها باللبناني يسلم تمك
1: حبيبي.
0: قال لنا ينشط لك عظامك في الترنيمة الأولانية.
1: هللويا.
0: والترنيمة الثانية إله دانيال وإله
2: رب داود.
0: رب داود بنؤمن إنه مازال موجود. وبنقول يا رب منتظرينك. وإحنا فعلا منتظرينك. وأنا شايف إن إحنا فعلا أرى تحركات إلهية وأرى لمسات إلهية بتقول فعلا إنه الرب أعطانا زمن جديد لزمن البركة. وبداية جديدة وبركة جديدة.

0: انا كان على قلبي ان الجزء بتاع اخبار الايام الثاني واصحاح 7 ومن اول عدد 12 و13 و14 خفادي، ايه رايك بقى لو تقرا لنا الحته الجميله دي كده؟ وخوف، وانا اؤمن انه فعلا الرب بيحقق لينا الكلمات دي. وتراءى الرب لسليمان.
1: امين. في العدد 12 يقول: وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، إن أغلقت السماء وإن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.
0: أمين. أمين. الآن عيناي تكونان
1: مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان.
0: أعتقد الجزء الأولاني ما أعتقدش في حد يختلف معايا إن إحنا فعلا أعتقد العالم كله يا أسيسنا، أنت بتلف العالم كله وبتعرف، يمكن الفترة اللي فاتت خبت نيران النهضة شوية، وما أعتقدش حد يقدر ينكر إنه خبت نيران النهضة الفترة اللي فاتت. أغلقت السماء، فيش مطر، ما شفناش فعلا مطر، والجراد أكل الأخضر واليابس، ووبأ على شعبي، ويمكن رب قال وبأ على كل الأرض، وده كان كورونا، وشفنا وبأ على كل الأرض. صحيح. كأن الله عايز يقول يا شعبي اختبئ شوية، أنا عملت كده عشان تدخل مخدعك شوية، لكن إذا تواضع شعبي الدنيا الصورة بتتغير. أسيس نزار، أنا عارف أنت على قلبك الكثير وتكلمنا عنه، عن الحالة اللي احنا فيها وإذا تواضع شعبي. وطبعا أحب أن الأحبة كلهم يشاركونا بالرب حطه على قلبكم، وأنا واثق أنه رب مجهز لينا بركة غير عادية اليوم، مش بس هنا لكن في كل العالم.
2: أمين. يعني في سفر أخبار الأيام الثاني بيتكلم عن سليمان. سليمان كان عنده شهوة، وهي الشهوة إنه يبني بيت الرب ويحقق رؤية أبو داود ويتمم هذا العمل. في آية 11 مكتوب: وأكمل سليمان بيت الرب وبيت الملك، وكل، لاحظ الكلام، وكل ما خطر ببال سليمان أن يعمله في بيت الرب وفي بيته نجح فيه. accomplishment يعني تتميم، تكميل العمل. بعد كل هذا العمل والانتظار، تتكلم عن 20 سنة، مكتوب: وتراءى الرب لسليمان. وهون عم بحط شرط: إذا عاوز بركة، إذا عاوز افتقاد، إذا عاوز شفاء، إذا عاوز إبراء، إذا عاوز إنه الله يلمس كل نواحي الحياة. خلي بالك إحنا في العهد القديم، إذا بنرجع لسفر التثنية أصحاح 28، واحد من يعني اللعنات هي الله بيغلق السماء.
0: بالضبط.
2: وكان في عدة مرات كان فيها جفاف، في أيام إبراهيم، في أيام إسحاق، ومعروف تاريخيا إنه بسبب القحط ناس يعني شعوب بأكملها كانت تتحرك وتسكن في مناطق تانية.
0: وأيام إيليا
2: طبعا، وأيام إيليا، فلكن إيليا لا، كانت صلاة ودينونة على الرب. ولكن يعني إذا منلاحظ في الكلام إنه الله بيغلق السماء، إحنا في أرض فلسطين، خلينا نقول الأرض المقدسة، إحنا ما عندنا نهر النيل ولا نهر دجلة والفرات.
0: صحيح.
2: إحنا عندنا رحمة ربنا. أوكي. إذا مطرت الدنيا في بركة، إذا لم تمطر سنة سنتين فعلا في جفاف. وأنا رجعت بس من حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع، وكنت عند بحيرة، المنطقة اللي أنا ربيت فيها، وفعلا البحيرة بسبب مرور الصيف والخريف حاليا البحيرة نازلة حوالي 6 أمتار.
0: 6 أمتار؟
2: 6 أمتار، بسبب لأنه لازم ينزل المطر ولازم ينزل التلج على جبل حرمون، جبل الشيخ، عشان بالربيع ينزل الماء تمتلئ البحيرة. فدايما بالنسبة للشعب، يعني بالنسبة لنا اللي عايشين في البلد، إذا في قحط وفي جفاف معناته في إنما إنا. وهون الله بحط الأسباب، يعني بقول حتى ولو يعني لاحظ الثلاث أمور اللي تكرر عدة مرات.

0: في العهد القديم. بقول إن أغلقت السماء، إن أمرت الجراد، إن أرسلت وباء على شعبي، لاحظ على شعبي مش على كل الأرض. فإذا هون الشرط، فإذا في تواضع، في صلاة، في طلب وجه الرب، في رجوع عن الطرق، ما في يعني نهضة بدون توبة حقيقية، ما في نهضة بدون انكسار، بدون انسحاق أو رجوع للرب. عندما نفعل هذه الشروط اللي الله بيطالب فيها، شيء طبيعي رح تيجي البركة، رح تيجي النهضة، ومش بس رح الأرض حتى تطلع الغلة والبركة وبعوض عن السنين اللي أكلها الجراد.
1: أمين. الحقيقة حبيبي أخويا بيتر وحبيبي أخويا رجل الله الغالي نزار، يمكن المشاهد يشاهد ويقول ليه الله في وقت البركة مثل هذه هو يتكلم مع سليمان، يقول أنا هغلق السماء وهرسل الجراد وهعمل كل ده، ليه ربنا فجأة يقول كده؟ أعتقد الجواب بيقول لي هيعمل كده نتيجة حالة الشعب اللي بيمر فيها، وبيديني ثلاث مراحل، والثلاث مراحل تدرج للحالة اللي وصلنا فيها. أول حاجة يقول تواضع، يبقى الحالة اللي تبتدي فيها الرداءة أن أنا بفقد التواضع، أعتبر نفسي أن أنا شيء. وغالبا كل إنسان يفقد التواضع لا يعرف أنه هو فاقد التواضع على الإطلاق. حتى في سفر الرؤيا بيقول ولست تعلم أنك يعني بائس وفقير. طب هو مشكلته مش أنه هو شقي وبائس وعريان وأعمى، لكن هو مشكلته أنه هو مش عارف أنه كل دول فيه. يعني الله بيقول له لست تعلم، انت كل دول، لكن مصيبتك مش في دول، مصيبتك ان انت مش عارف.
2: فتحت موضوع كبير قوي قوي قوي، انه ده انت كده يتاتش على موضوع كبير، انه الحاله رديئه بس احساسنا
0: احنا، بس الله عم بيعطي التحذير.
2: طبعا
0: صحيح، يعني ابتدات البركه في الهيكل وفي اخبار الايام الثانيه، اول ثلاث ايات مجد الرب حل على الهيكل، حتى الكهنة ما عاد يقدروا يخدموا، ولكن هم بيعطي التحذير وإنذار.
2: صح، بس أنا قصدي أنه الحتة اللي اتكلم عنها الأخفاء دي خطيرة جدا، أنه في الحالة وحشة جدا، قحط، في وباء وما فيش بركة،
1: مش حاسين،
2: بس احنا مش حاسين بيها، وعندنا وهم.
1: أيوة.
2: وهم بالبركة.
1: صحيح.
2: يعني احنا موهومين ان ربنا مباركنا، موهومين ان الحالة كويسة، زي القصة اللي حكيناها مرة اللي فاتت، راجل في ألبرتا بيموت من التلج، فعلا كان فاضله لحظات ويموت، وهو موهوم. قال لك وانا بتفرز وانا بتجمد actually you feel warm all over، يعني جسمك كله بيحس ان انت
1: بيخدعك.
2: فانت مخدوع. واعتقد اكتر حاجه بتخوفنا الخداع اللي موجود، ان احنا بنخدع نفسنا.
1: صحيح.
2: نفسنا دي فكره روعه.
1: تعرف اخي بيتر، الرب يباركك،
2: انت بتظن انك غني لكن انت فقير، انت فاكر نفسك
1: انت مش حاسس
2: ان عندك نهضه، وانت بالزبط. انت في حاله دمار.
1: والحقيقه في كلمه قالها في الايه 14، بالرغم ان هي فيها كلام جميل وفيها تحذير لله بيكلم مين، زي ما قال حبيبي الأخ نزار، الذين دعي اسمي عليهم. يعني أنا مش بكلم أي حد، أنا بكلم ناس بتعرف اسمي
0: بتوعي
1: واسمي مدعو عليهم. الناس لما بتشوفني بيعرفوا مين إله الناس دول. الحقيقة ده جزء جميل، لكن في نفس الوقت جزء خطير، لأن أنا شايف أن أنا تبع الرب، فعشان كده أنا دخلت في سبات روحي.
2: بالظبط.
1: أنا قاعد والرب مدعو اسمه علي، وأنا مستريح ولا حاسس بأي حاجة ومكمل. فيجي بعديها يقول كلمة تانية، بيقول إن بعد ما تحصل الحكاية دي، أول ما تبتدي الحياة ترتفع، أنا دايما بسأل السؤال ده، هو مين اللي بيصلي، الأقوياء ولا الضعفاء؟ الضعفاء هم اللي بيصلوا، الضعفاء هم اللي محتاجين معونة. أنا لو مش ضعيف مش هصلي. فعشان كده أول ما يرتفع يفقد الصلاة. بعدها بيقول إذا تواضع الشعب الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجه، يبقى هم بطلوا يصلوا، بطلوا يطلبوا وجه الله. وطبعا بعدين نتيجة الحصيلة الاثنين بتيجي الجزء الثالث، رجعوا عن طرقهم ردية. مصيبتهم أن طرقهم ردية، لكن تعرف في كلامهم في بقهم إلى بيت الرب نذهب. أنت بتروح لبيت الرب، بس بتروح لبيت الرب إزاي؟ بتروح بقلب منكسر. انا وانا بتكلم شغلني الرب في اشعياء 57، بيقول ايه في العدد 15 جميله، بيقول لانه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الابد القدوس.

0: دوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن مستكملة ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتضعين ولأحيي قلب المنسحقين. أنا الناس دول بدور عليهم، واحد حاسس بلا شيئته ومتعلق بي، عشان كده كتب أحلى مزمور وقال لأنه مش تمسك بي، لأنه تعلق بي، واحد متعلق بي رجلي في الهوى ومش واقف على أرض صلبة، لكن أنا متعلق بيك يا رب.
1: كلام رائع جدا جدا جدا يا فادي، وده فعلا دي المشكلة الكبيرة، إن ممكن نكون إحنا مخدوعين أو موهومين إن إحنا أغنية، والحالة في الواقع لا، إحنا فقراء، أو إن في بركة بس في واقع الأمر لا. فمهم يعني بصلي بصلي بصلي إن رب يدينا إن إحنا نستيقظ ويكون لنا فعلا رؤية حقيقية إن إحنا نعرف فيها فعلا إن الوضع صعب، ما نكونش موهومين. أصعب شيء إنك تكون موهوم. إيه رأيك في الكلام ده شقيق؟
2: حبيبي كلام زي العسل، خلينا
1: يلا.
2: مشاركتهم جميلة طبعا، مش هقدر أقول الكلام أحلى والأروع من اللي قالوه رجال الله. فعلا رنم الترنيمة الحلوة اللي بندندن فيها من الصبح أنا وأنت. عايزين يدك تعمل.
1: يلا. أمين أمين. عايزين يدك تعمل لأجل الخدمة تثمر. لما تلمس القلوب حالا كل الناس تتوب. فالمس وأعلن شخصه يعزينا بروح قدسك. وفي كمان عدد جميل بيقول ياما كلام قلناه والناس لسه خطاة. الموضوع مش نظريات، دي لمسات وإعلانات، ودي حلوة قوي لأنه وعظة واحدة ممكن تجيب 3000 واحد شوفنا، لكن احنا بنقول 30,000 وعظة يعني، وما فيش حد بيجي للرب. بولس مين خلاه يسبى في حب الله؟ لما ظهرت له بإعلان كشفت له سر الإيمان. فاعلن، فلمس واعلن شخصك عزينا بروح قدسك.
0: أمين
1: أمين.

0: نسوان لشخصك. أنا فعلا فعلا نفسي إن ربنا يدي ل ل ل أمريكا و...
1: أمين.
0: وأوروبا وأفريكا والشرق الأوسط كلهم إن فعلا يديله انفتاحة عين عشان ندرك حقيقة اللي حاصل. يعني ممكن يكون شعبي عينه مفتوحة بيرى رأى النور، لكن لسه ما عندوش العين اللي ترى واقع الأمور، لسه يرى الناس كأشجار محتاج لمسة إلهية تانية عشان يرى جليا. قسيس نزار قولولنا بقى، يعني نفسي كده ان انتوا تقودونا ازاي انه شعب الله الخطوات تواضع شعبي. ليه بيبدا بكلمه التواضع في الاول؟ يعني ايه مفهوم التواضع؟ احنا كلنا يمكن اتربينا في اجواء معينه، مفهوم التواضع عندنا مختلف، اني لازم اتواضع واني اقول انا غير مستحق، ولما تعرض عليا خدمه اقول انا لست مفهوم التواضع عندنا غير التواضع. ايه التواضع بالظبط اللي بيقصد؟ ليه بيبدا ايه التواضع اللي طالبه من ربنا منا؟
1: ما يكونش اعلى ولا يكون اقل من اللي الله بيطلبه، ان لا يرتقي الى فوق ما ينبغي ان يرتقي، بل يرتقي الى
0: تعقل.
1: التعقل في التواضع المصطنع هو عباره عن كبرياء. فالكبرياء هي اكبر مشكله، لانه قبل الكسر الكبرياء، والله يقاوم المستكبرين.
0: بالضبط.
1: لكن المتواضعين طبعا بيعطيهم
0: نعمة.
1: ولكن برجع لنفس الآيات، يعني السياق الحديث إنه سليمان دشن الهيكل، وبعد ما دشن الهيكل ومجد الرب
0: حل
1: ملأ الهيكل، في الإصحاح السابع إذا بنرجع له هو عبارة عن صلاة، آسف الإصحاح السادس قبل السابع هو عبارة عن صلاة طويلة. ولكن إذا بتلاحظ كذا مرة اسمع تضرعات شعبك، فاسمع أنت من السماء. وبعدين لما وصلنا لسبعة 14، يعني لاحظ إذا أغلقت السماء بيعطي التفاصيل لهذا الإغلاق. بعدين بيتكلم وأعطي مطر على الأرض، إذا صار في الأرض جوع، إذا صار وباء، بعدين بيعطي الـ الـ الـ الـ التفاصيل بالموضوع. بعدين إذا في حصار، إذا في وباء، بيعطي التفاصيل.
0: صحيح.
1: بعدين بيرجع بيقول فاسمع من السماء. حقيقة إن أكبر معطل لأي نهضة هو الكبرياء.
0: صحيح.
1: فالتواضع هو تعبير إنه أنا يعني أنا عاوز فعلا أتواضع، أنحني أمام الرب وأخلي الرب هو اللي يعمل فيي ومن خلالي، هو الكل في الكل، أنا لا شيء وهو كل شيء. حتى في العهد الجديد بولس بيتكلم لكنيسة تسالونيكا، كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله
0: الحي
1: أو الله أو إلى الإله الحي.
2: أمين أمين أمين أمين. حقيقة في تعبير سمعته زمان عن التواضع، شخص سأل خادم وقال له كيف أعيش إنسانا متواضعا، هل ممكن أن تقودني؟ فالخادم قال له أن التواضع ليس هو أن تنشغل بلا شيئيتك، لكن هو أن لا تنشغل بنفسك على الإطلاق. التواضع هو أنه أنت تختفي من المشهد، المشهد مش أنا والرب لكن الرب وحده. يوحنا، أنا دايما بقول يوحنا اللي قال عنه الرب يسوع، يوحنا المعمدان اللي قال يعني لم يولد
1: بل لم يقم من بين المولودين بين النساء
2: أعظم من يوحنا، قال إنه ينبغي إن ذاك يزيد وأنا أنقص. طب إذا كان يوحنا بيقول وأنا أنقص، ماذا عسانا إحنا نقول اللي إحنا أصلا لا شيء؟ فكيف إحنا نقول لا تنقص؟ أنا سعد من عيد الآية هذه وأنا أشوف إن حتى الآية دي بتقول أنا شيء وأنقص لكن أنا لا شيء. فالتواضع هنا بيكلمني في صورة جميلة في يوشيا الملك لما يسمع كلام السفر اللي وجد. يوشيا يتصرف بطريقة غريبة، مباشرة كملك يشق ثيابه. طبعا احنا عارفين انه بيوئيل بيقول مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، لكن في صورة جميلة جدا عن شريعة الأبرص، واحدة من صفاته بيقول مشقوق الثياب، ثيابه مشقوقة. ليه؟ لأنه كأنه يوشيا بيقول بص أنا أبرص، أنا أول واحد. عشان كده لما بيتكلم يقول اسألوا الرب عني وعن شعبي، مش عن شعبي بس، اسألوا عني أنا، وأهو دليل أن أنا مشقوق الثياب، أنا حاسس أني غير متضع، أنا حاسس أني غير جاهز للوجود قدام الله. مباشرة الله يرسل له رسالة يقول له لأنك

0: أول ما أنت شقيت ثيابك وعرفت حقيقتك يبقى إحنا التقينا في نقطة والنقطة دي هي الصليب.
1: أمين.
0: هتكتشف فيها إن أنا كل شيء وإن أنت لا شيء.
1: أمين أمين. أعتقد فعلا أن بداية لو عايزين فعلا مشتاقين لنهضة حقيقية لازم الأول نتضع قدام الله.
0: أمين.
1: عشان الجمل يدخل من ثقب الإبرة دي لازم يبرك الجمل الأول عشان يقدر فعلا ننال البركة من قبله، لأن دي حاجة الخطيئة اللي الله ما بيتقهاش، يقاوم الله المستكبرين. والمستكبر مرات بيحس أن أنا أفضل من غيري.
0: أيوة.
1: أنا

0: أو طائفتي أحسن من طائفة غير، أو إحنا يعني خير طائفة أخرجت للناس، أو إحنا أحسن من غيرنا، أو إحنا اللي بنفهم في الكتاب وحدش بيفهم. صحيح. عايز تقول حاجة؟
1: أيوه.
0: قول.
1: بما أننا واقفين في حتة التواضع.
0: أيوه.
1: عايزين نتعلم إزاي نطبق النقطة دي في حياتنا كمؤمنين.
0: أيوه. أيوه.
1: يعني مش عايزين نروح ناحية بعض. مش عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض. هيجي منين التواضع؟
0: بالظبط.
1: كل واحد واخد جنب. كل واحد شغال لوحده.
0: بالظبط.
1: وده ضد مشيئة الله للكنيسة. وده مش الملكوت.
0: انت
2: ده. انه دايما يعني الشيء الجميل اذا رجعنا لآيات مجد الرب حل على المكان. اذا اردنا ان نرى مجد الله في المكان فعلا لازم يكون في انكسار. كل يعني افتقاد إلهي في العهد القديم كان بيبتدي في التواضع، كان بيبتدي بالرجوع إلى الرب. وانت بتكلم يعني لفت انتباهي في سفر التكوين لما الله اتعامل مع يعقوب. يعقوب يعني he is not a perfect man. يعني شخص يمكن اليوم بالكنيسة منفصله من الكنيسة. ولكن شوف كيف الله بيتعامل. فالرب يعني لما هرب يعني وبعدين وقف في مكان اسمه بيت إيل، قال ها أنا معك أحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك. بعدين هو خاف، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. المهم بعدين بيكمل في صحة أنا إله بيت إيل، يعني صار المكان اسم الله على اسم المكان. في صحة 35 قم اصعد إلى بيت إيل، أنا إله بيت إيل، إلى المكان اللي تقابل معه أول مرة. فمرات كتير إحنا يعني المكان الهزيمة، مكان العار، مكان الفشل، محتاجين نرجع لهاي النقطة للأساس. يعني انظر يعني من أين سقط وتب. فلازم نرجع للمكان. هيك الرب يسوع دعا التلاميذ إلى بحيرة طبرية بعد القيامة. المكان نفس المكان اللي دعا التلاميذ. أو في العهد القديم في هوشع بقول أجعل وادي عخور بابا للرجاء. فإذا المكان اللي كان فيه هزيمة كان فيه اضطراب اتحول إلى مكان. هون بقول له في بيت إيل بيبتدي بقول لبيته والكل اعزلوا الآلهة الغريبة. احنا عايشين في مجتمع مليان آلهة غريبة. احنا مش بنتكلم على الأصناب والتمثيل، لكن نتكلم على الأولويات. ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبح. لما يعني قاموا بهذا العمل رحلوا، كان خوف الله على المدن التي حول، لأنه النهضة لازم تلمس المدن، نرجع للاختراق، نخترق المدن. فلم يصعوا وراء لأن هناك ظهر له الله. وطبعا في نفس المنطقة غير اسمه كمان.
0: احنا هنا خطوات قدام، فنلخص الكلام الجميل. الحالة وحشة مزرية بس احنا موهومين ان احنا كويسين. الحالة جفاف بس احنا موهومين ان احنا عندنا بركة. مفيش مطر لكن احنا موهومين ان عندنا بركة.
2: لك اسم انك حي وانت ميت.
0: وزي ما قال انا غني، بس انت حبيبي انت مش غني، ربنا يديك انفتحت العين. وعشان كده كانت اول حاجه ان احنا نتواضع. والكلام الجميل اللي قلناه ندرك ان احنا مليانين برص، ما فيش حد فينا كويس، كلنا خطيه. والجميل اللي قاله صمويل، انت اشرت الى حاجه في منتهى الروعه، مش قادرين نحط ايدينا في ايد. مش هتيجي النهضه وكل واحد لوحده
2: الوحده.
0: مش هتيجي نهضه غير ما كان الجميع معا بنفس واحده. الجميع معا بنفس واحد. انا ما اقدرش احط ايدي في ايد صمويل لانه لا انا انا انا احسن منه، انا بفهم، انا كلاس وهو كلاس، او انا يعني مستوى
3: اصل صمويل لبولس وانا للمسيح. اهلي كورنثوس بيقول كده، انا لبولس وانا، ويقول في جروب يقول وانا للمسيح. بعد ما يقول ان انا للمسيح، طب واحد لبولس لأبولس فهمناها، بس ايه الغلط باللي يقول انا للمسيح؟ لما انا متصور اني انا وحدي للمسيح. التانيين دول تبع بولس وأبولس،
0: وانا فاهم اكتر من غيري. عشان كده انا للمسيح هو ما للاسف هو تقليدي، هو طقسي، هو ما بيفهمش، انا بس اللي بفهم. ودي طامتنا الكبرى. صلوا. طيب احنا لو في فعلا اشواق للبركه جوانا، صلوا. ايه صلوا؟ طب ما احنا كلنا بنصلي، ويوم الحد كل الناس بتصلي.

0: الناس بتصلي.
1: لا هون بيتكلم عن الصلاة الجماعية بنفس واحدة. بنفس واحدة كرجل واحد.
0: أعتقد هنا في نوع من الصلاة مختلف شوية عن الصلاة اللي احنا بنتلوها. احنا مرات بنتلو صلوات.
2: صحيح.
0: أو بنعمل كلام حافظينه كلنا صلوات وعشاء. ومرات بنصلي عشان الناس تعرف قد إيه معرفتنا بالكتاب.
1: نوعظ.
0: إيه؟
1: نوعظ خلال الصلاة.
0: ده في ناس تشرح لربنا الكتاب وهي بتصلي.
2: لا
0: بجد.
2: الكلام.
0: لأن ربنا مش فاهم أنا بشرح له الكتاب وأنا بصلي.
2: تعرف يا بيتر في كلام إحنا بنقوله كلام اللاوعي. أنا أعرف اللي أقوله يمكن اللي يسمعني يضحك. في كلام في اللاوعي بنقوله من غير ما ندرك. يعني واحد بيصلي وبيقول له يعني سهلها يا رب الله يخليك. يعني سهلها يا رب الله يخليك ازاي؟ انت جبتها ازاي دي؟ الله يخليك ازاي؟ فبنقول كلام ساعات يعني احنا لا ندركه لان مع الوقت بتبقى محفوظات. لما تبقى محفوظات يبقى كلام بيقوله الفم دون ادراك عقلي او قلبي بالحقيقة.
0: وغير كده فادي كمان برضو صح على شبه ذات القياس. بتلاقي ناس ممكن في تعبيره في الصلاة يا السلام تسمع تعبيرات بقى
1: أيوه
0: أخد بالك
1: رنان
0: رنان
1: مرة ست بسيطة
0: أيوه قولها لنا
1: بجد مرة ست بسيطة وقفت تصلي قالت له يا رب اسمعني أنت مش سمعني ليه خبر إيه أنت مش عارفني ده أنا خالتك أم إبراهيم بجد يعني
0: صدقني اي لاف ذيس
2: لايك دي بساطة البساطة ايوه
0: لكن انا بتكلم على اللي مرات بتسمع عبارات في الصلاه واخد بالك تقول واو يعني
1: هو في تسلسل صلوا وطلب وجهي
0: ايه طلب وجهي بقى
1: يعني طلب وجه الرب طلب مجد الرب طلب وجه الرب التمس قدرة الرب يعني طلب وجه الرب الوجه الرب هو الاصطلاح اللي بيستعمله اليهود في العهد القديم يضيء بوجهه عليك ويرحمك يعني الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمه هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه
0: يسوع
1: بيتكلم
0: المسيح.
1: عن الحضور بيتكلم عن البركة بيتكلم عن الهيبة بيتكلم عن الرهبة بيتكلم عن التركيز على الله وحده
0: أو بتعبير مصري بنقول أنا طالب وجه الله أنا جاي لله طالب وجهك بس أنا مش عايز محفظتك مثلا مرة كتير صدقني بنصلي عشان نطلب محفظة الله
2: أو يد الله أو قدرة الله
0: قدرة الله عشان تبان معانا
2: تعرف يا بيتر أنا بشوف صورة تانية لكلمة طلب وجه يعني بفكري المحدود أعتقد صلوا وطلبوا وجهي حاجتين صلوا هو ان انا بكلم الله لكن اطلب وجه الله يعني الله يكلمني اطلب وجه الله الله يكلمني ازاي الله يكلمني بكلمة الله ابليس عمل مصيبتين في حياة المؤمنين الاولى فشل فيها والتانية يكاد يكون ناجحا فيها الاولى انه منع كلمة الله من انها تطبع وتترجم وتدخل البيوت وان في ناس معينة عندهم الاثوريتي لشرح كلمة الله فشل في كده والكتاب المقدس دخل في كل بيت لكن عمل حاجة تانية أصعب من الأولى هو أنه أفقد كلمة الله سلطانها في حياتي أنا كلمة الله مفتوحة لكن لا تحكم حياتي كلمة الله موجودة لكن الله ليس موجود في حياتي لما أنا ممكن أقرأ كل يوم أقعد قدام كلمة الله وأقول أنا باخد خلوتي وبصلي وبقرأ الجزء اللي عليا وبعدين أطلع أنسى كل حاجة أنا قريتها الله ما كلمنيش ما خدتش حاجة من اللي ما خدتش الله معايا اللي كان قاعد لكي أواجه العالم أنا كده لا أطلب وجه الله لكن طلبت كلمته بس بالزبط. كلمة الله دون سلطان
1: بالمقارنة مع أنه بدل ما يطلبوا الله طلبوا الأوثان وطلبوا العبادات الوثنية وهذا طبعا موجود عدة مرات في تاريخ إسرائيل حتى لو وصل الوضع المأساوي وهذا الشعب إذا فعلا تاب ورجع وطلب وجهك طلب وجهك يعني بالمقارنة مع الوثنية أو العبادات الوثنية لكن وجه الرب اللي هو حضور الله مجد الله يعني التركيز على الله
0: أمين. رجعوا عن طرقهم رضيوا أعتقد دي كده صورة واضحة انه
1: ده قرار
0: بس لابد ان ندرك ان طرقنا رضي وانا لو طرق انا افضل منك واحسن منك هرجع ازاي
2: صحيح
0: ده ترجع تبقى

0: زي حقيقة الأخ نزار قال آية جميلة جدا في موضوع يعقوب. أنا لمستني جدا، وغريب أن اللي بتقوله ده ليه علاقة. في تكوين 35:2 الأخ الحبيب نزار قال: فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا. بعد ما تطهروا قال: وأبدلوا ثيابكم. يعني أبدلوا ثيابكم؟ طب أعزل الآلهة الغريبة أوكي، أتطهر أوكي، يعني إيه أعزل الآلهة الغريبة؟ أعزل عفوا أبدل ثيابي. الثياب دايما بتشير للسلوك. الطرق الردية هو سلوك الظاهر فيا، يعني غير سلوكك الخارجي، بدل ثيابك والبس ثياب المجد اللي الله دعاك ليها. هي دي الفكرة الجميلة اللي أنا لمستني. وحبيبي الأخ نزار بيتكلم: أنا محتاج أغير توبي. الناس شايفاني بتوب إيه؟ شايفاني بتوب مصلي مؤمن، وحقيقة التوب الحقيقي اللي جوه باينة وريحة العالم فايحة مني، ولا التوب الحقيقي اللي ألبسني ألبسني ثوب الخلاص،
1: ألبسني رداء البر؟
0: نعم.
2: أمين. Let's change gear gear هنا وكده. إحنا قلنا تواضع، الحلقة أولا مزرية، تواضع شعبي، صلوا، يعني قلنا يعني إيه صلوا، وطلبوا وجهه، قلنا يعني رجعوا عن طرقهم الرضية، غيروا ثيابهم، أدركوا أنهم في حالة مزرية. خلينا ندخل بقى
0: البركة.
2: في بركة بقى، أسمع أمين. من السماء أغفر خطيتهم، أبرئ أرضهم. والجميل من الآن، من الآن تكون عيناي مفتوحتين. وزي ما بيقول في سفر يوئيل بعد ما كلمنا عن الجراد: أعوض لكم
0: عن
2: السنين اللي أكلها الجراد. شاركوني احنا فاضل لنا 7 دقايق بس، طبعا لازم ناخد ترنيمتين على الاقل قبل ما نمشي. ففي اخر 2 دقيقة تحب يا اسيس نزار تكلمنا ايه عن البركه اللي جايه؟ هل فعلا بترى سحابه قدره كف جايه على بلادنا، على العالم كله؟
1: في كل نهضات العهد القديم كان في رجوع، كان في تطهير للخطايا، كان في التزام، وكان في بكاء ونحيب وتمزيق الملابس. بعدين البركة الآتية.
2: تكلمنا عن البركة بقى.
1: البركة الآتية، يعني في إيه بقول: إني أسكب روحي على كل
2: بني البشر.
1: فإذا يعني الله عاوز يباركنا. ومرات إحنا حاجزين البركة، حاطين في شوية صخور إنه نهر الله مش عم بيتدفق بشكل عام. نشوف مياه هيك جاري من هون وهون، ولكن محتاجين نشيل الحجارة عشان نهر الله يتدفق في حياتنا. وما نطلبش يعني البركة القليلة البسيطة. بنرجع للآية اللي رددناها عدة مرات المرة اللي فاتت إذا بتتذكر: فتوبوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه. نرجع مين؟ من وجه الرب. فنصلي ربنا يفرجها عليك وعلينا وتيجي أيام الفرج باسم الرب يسوع.
2: يوئيل 2 هنا وعدد 23: يا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، أنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطر مبكرا ومتأخرا، فتملأ البياض الحنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا.
0: أمين.
2: يعني رمز للفرح. وزيتا. وأعوض لكم عن السنين التي أكلها جرد.
0: ما هو ده الجميل بإلهنا في 5 ثواني. الله بيقول لهم الكلام ده كله، بيقول أنا يعني أنا أسف استخدم مصطلح يمكن مش دقيق، أنا بدور على حجة عشان أسامحكم. عشان أنا بقول لكم الدليل إزاي ترجعوا لي. ليه؟ لأني لا أخصم إلى الأبد.
2: أمين.
0: ولا أغضب إلى الدهر. أمين. أنا نفسي أرجع معاك. أنا أمين. نفسي يكون لي علاقة. أنت بس محتاج ترجع على الطرق اللي أنا فيها، وأنهار البركات ستتدفق.
2: أمين أمين.
1: التعويض يعني بعوض إيش اللي خسرناه وبيزيد الضعف.
0: أمين.
1: زي أيوب.
0: صحيح.
2: واو. زي أيوب. واو واو.
1: فضبل.
2: يعني هل أحبائنا المشاهدين في كل أنحاء العالم لو فعلا رجعنا إلى الله، الله هيبارك ويعوض لينا عن السنين
0: أكثر من اللي خسر.
2: صحيح. أكثر خسرناه
1: في شلالات نياجرا روحيا. أنا بتكلم
2: مبارك
1: اللي اسمه. الله عاوز يتدفق بقوة في حياتنا، لكن نسمح لروح الرب أنه يتواضع أمام الرب حتى الله يعمل فينا.
2: أمين أمين. حبائي أنا بشكركم جدا جدا. أسيس نزار شكرا على
1: الوقت
2: الجميل ده. أخفادي حبيبي شكرا على الوقت الرائع ده. صامويل حبيبي، أشكرك جدا جدا على الوقت الجميل ده.

0: فكرنا تاني بفرص الطبيب العظيم يا فادي.
1: امين امين. احبائي الغالين يوم الجمعه 7:30 على الادرس 1279 ماثيسون بوليفارد ايست مين انترسكشن هو ماثيسون اند ديكسي. ماثيسون اند ديكسي 7:30 يوم الجمعه ويوم السبت على نفس العنوان في نفس التوقيت. احنا مش بانتظاركم لكن الرب يسوع بانتظاركم. تأكد ان ستأتي وتتقابل مع البركة وصاحبها في ذات الحين.
0: امين امين. شكرا يا صمو يا حبيبي على الفرصة الجميلة دي. احبائي بشكركم على متابعتكم وانا اثق ان احنا كلنا نرى سحابة قدر كف قد بانت من بعيد بننتظرها بعود ودف. انا متأكد انه الرب بعد سنين الجفاف الطويلة دي لو فعلا فعلا ادركنا حالتنا ان احنا فعلا في جفاف شديد وان ما فيش مطر وان احنا ما بنوهمش نفسنا ولكن تواضعنا قدام الله صلينا فعلا وطلبنا وجه الله الله هيصفى عن اللي فات وهيعوض لينا عن السنين اللي أكلها الجراد. هنخرج من الحلقة دي بترنيمة أو اتنين مع الأخ صمويل فاروق وإلى لقاء جديد أستودعكم في رعاية القدير.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفه، سبب بركه ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناه الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهارده من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجوده على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناه الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفهم الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عنك.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب.

0: وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أو الأصفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 16 من إنجيل متى. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا الإنجيل، إنجيل متى، أو أي جزء من أجزاء الكتاب المقدس ابعت لنا، وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، إيه موضوعات أصحاح 16، الموضوعات الرئيسية في الأصحاح؟
1: أرى فيه ثلاث إعلانات عظيمة. الإعلان الأول عن شخص المسيح بالمقابلة مع آراء الناس المتضاربة والخاطئة في شخصه. المسيح هو ابن الله. ثم أول إعلان عن الكنيسة ورد في هذا الأصحاح، ودي المرة الأولى التي يرد فيها الكنيسة في الكتاب المقدس. الأمر الثالث كلام عن كلام واضح وصريح عن موت المسيح وقيامته في الأعداد اللي بعد، كلامه عن شخصه وعن الكنيسة.
0: إذا نستطيع أن نقول أن هذا الأصحاح هو أصحاح الإعلانات.
1: صحيح.
0: إعلان عن أن المسيح هو ابن الله.
1: أيوة.
0: وأن إعلان عن الكنيسة، وإعلان عن موت وقيامة المسيح.
1: صحيح.
0: تمام. هقرأ بعض الأعداد من 1-4 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء، فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة، يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى. مرة أخرى يأتي الفريسيون، لكن معاهم المرة دي الصدقيون ليجربوه. العبارة دي افتتاحية الأصحاح، بتشوف فيها إيه في قلب الفريقين دول؟
1: يعني الفريقين ما يطيقوش بعض، لكن بقوا حبايب من تحت راس المسيح. الفريسيون هم التقليديون بتوع زمانهم، والصدقيون هم الليبراليون بتوع زمانهم.
0: التشدد والتحرر،
1: كيف يعني يجتمعوا معا؟ مش ممكن. لكن اليهود اللي حبوا قيصر، يعني فجأة كده بقي بيحبوه، ليس لنا ملك إلا قيصر. في الحقيقة الشيطان يقدر يجمع، لكن بكل أسف هذا الاتحاد هو وقتي وهزيل وليس له جذور. وبيطلبوا من المسيح آية، وكم فعل المسيح من آيات لا أول لها ولا آخر بلغة يوحنا 12:37، مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به.
0: عندي سؤال يا أخ يوسف عن الكلام اللي قاله المسيح المرتبط بتمييز شكل السماء، يقصد من ورائه؟
1: يعني تلاحظ حضرتك أنهم طلبوا منه آية من السماء، فحول أنظارهم إلى السماء، ولم يذكر لهم كل التنبؤات الجوية، لكن ذكر لهم أمرين فقط. ذكر لهم إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء محمرة، في الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوس. يبقى جاب لهم صح وأيضا شتاء. إمتى قالوا يقولوا صح؟ لما يكون وقت المساء، عندئذ إذا شافوا ظاهرة معينة يقولوا صح. في الحقيقة الأمة مرت عليها مساء، لكن كان عندهم أمل وعشم إن المسيح هيجي وهيوضب الأوضاع وهيبقى كل الأمور زي الفل. صح، جاء المسيح فعلا في الصباح، لكن بكل أسف احتقروه ورفضوه. لذلك في الصباح تقولون شتاء، جاي عليكم شتاء طويل، يا من أتى إليكم المسيح فرفضتموه. لذلك المسيح بيقول لهم أنتوا بتعرفوا تميزوا وجه السماء والأرض، وأما هذا الزمان اللي فيه ابن الإنسان أتاكم، المسيح وصل إليكم، كيف لا تميزون؟ جيل فاسد وشرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى.
0: أشار مرة أخرى إلى آية يونان النبي.
1: نعم،
0: لكن مش في الموت والقيامة، لكن في الذهاب.

0: ذهاب يونان إلى الأمم وترك للأمة.
1: يعني أقدر في أصحاح 12 المسيح في بطن الأرض يومين وفي اليوم الثالث يقوم، بينما هنا الأمة نفسها بلعتها البحر وسط شعوب العالم، لكن في اليوم الثالث سوف تقوم هذه الأمة عندما يتوبوا ويرجعوا إلى الرب.
0: تمام، يعني الأمة في يونان النبي كما بالزبط. كان يونان في جوف الحوت، الأمة هتدخل إلى مياه الضيقة العظيمة.
1: بالضبط.
0: تمام،
1: يبقى أصحاح 12 المسيح هو آية يونان، هنا الأمة هي ممثلة في يونان.
0: أشكرك. الجزء من 5 إلى 12 يتكلم عن، وهنركز فيه شوية، عن الخمير اللي حذر الرب منه، اللي قال عنه كده خمير الفريسيين والصدقيين. عايز أعرف إيه هو خمير الفريسيين والصدقيين، ولو في أنواع خمير تاني في الكتاب.
1: الخمير كما فهمنا من أصحاح 13 هو الشر حيثما يوجد. الخمير يمثل لنا عنصر الشر. خمير الفريسيين التقليد، خمير الصدقيين الليبرالية والتحررية وعدم الإيمان لا بالكتب ولا بقوة الله. عندما تجد شخصا لا يؤمن بالكتاب ولا يؤمن بقوة الله، طالما الله قال حيقدر يعمل، ده راجل صدوقي وده خمير الصدوقين. عندما تجد شخصا لا يحترم الكتاب لكن يضيف عليه كثير من تقليدات الناس، هذا هو خمير الفريسيين. والرب قال لتلاميذه تحرضوا من خمير الفريسيين والصدوقين.
0: هل في أنواع خمير تاني في الكتاب تفكرنا بها؟
1: في خمير أفتكر في مرقس 8، خمير هيرودس، اللي هي محبة العالم، صداقة العالم، العيشة النجسة زي ما كان هيرودس عايش في النجاسة. في مثلا خمير آخر اللي هو خمير الوثنية، امرأة أخذت خميرة صغيرة وخبأتها في 3 أكيال دقيق. الخمير هو عنصر الشر حيثما يوجد. في خمير أدبي، خمير تعليمي، في غلاطية 5 وفي كورنثوس الأولى 5، الخمير دائما يمثل عنصر الشر.
0: شكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أخي يوسف، اسمح لي قبل ما ناخد سؤال من الضيوف نقرأ الأعداد من 13 إلى 20. يقول: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. ناخد سؤال من الضيوف، أكيد عندهم سؤال في هذا الجزء.
1: سؤال في عدد 13، هو ليه الكتاب اهتم ان هو يذكر هنا المكان اللي المسيح راح فيه، مع انه يعني مش باين قوي اذا كان في علاقه بين المكان دوت والحوار اللي داره بين المسيح وبين بطرس ولا لا؟
0: تفضل يا خيوس.
2: هذا المكان هو في شمال الارض، ارض اسرائيل، وله اسم اممي كما هو واضح، نواحي قيصريه فيلبس، قيصر امبراطور روما، وفيلبس ده الملك اللي كان عليهم، فكأن الاسم مزيج من أسماء أممية. في هذا الجو الأممي، إنجاز لي أن أقول، قصد المسيح أن يعلن عن الكنيسة التي ستكون في مجملها مكونة من الأمم وليس من، طبعا باب مفتوح لليهود، لكن أساسا مكونة من

0: الأم.
1: تمام، بالإضافة إلى أن هناك سبب آخر في قضية الوحي نفسها.
0: نعم.
1: أنه لأنه الأناجيل هي الجزء التاريخي في العهد الجديد، فدايما التاريخ بيوثق كل الأحداث بالأسماء والأماكن والتواريخ والمواضع الجغرافية وأسماء الشخصيات. عشان كده روح القدس يحرص أن يقول لنا المعجزة دي حدثت فين، والحوار ده كان على أنهي جبل، ومين اللي كان موجود بالأسماء، توثيق المعلومة والحدث، لأن ده كلام الله مش من تأليف بشر. تمام، فإحنا كده عرفنا السبب المرتبط بتأسيس الكنيسة والسبب المرتبط بالوحي.
0: نعم.
1: عندي سؤال يا أخي يوسف مرتبط بالإعلان الأول، لما بيقول المسيح من يقول الناس إن أنا ابن الإنسان، لكن لم تأتي إجابة سليمة من دائرة البشر إلا من إعلان من عند الآب لبطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي، إعلان مثل هذا ليه البشر ما يقدروش يوصلوا له؟ ليه لازم يكون في إعلان من عند الآب؟
0: في الحقيقة في هذا الأصحاح إحنا بنشوف ثلاث توجهات إنجازة لأن أقول نحو المسيح. توجه عدائي من الفريسيين والصدوقين في أول الأصحاح، توجه غير مميز من جموع الناس، من يقول الناس بصفة الإجمال أني أنا. في الحقيقة ما قالوش حاجة وحشة، بالعكس قالوا أنه واحد من الأنبياء في مجمل إجاباتهم، لكن المسيح لم يصر بمثل هذه الإجابة، وده معناه أن الذي يؤمن أن يسوع مجرد نبي في الحقيقة المسيح لا يرى فيه أي شبع، لأن هذه المعرفة معرفة قاصرة جدا جدا.
1: يعني خلينا نقول أنه اعتراف حسن لكنه ناقص.
0: ناقص.
1: تمام.
0: المسافة بين الله الظاهر في الجسد وبين واحد من الأنبياء مسافة هائلة شاسعة فلكية.
1: عشان كده كان لابد أن يأتي الإعلان عن من هو المسيح.
0: بالضبط.
1: من هو المسيح بحسب إعلان الآب لبطرس؟
0: يعني شوف حضرتك، بطرس عاش مع المسيح حوالي 3 سنين، شاف معجزات كثيرة جدا، هو لسه من أصحاح أو أصحاحين كان حيغرق وبعدين صرخ قائلا يا رب نجني، سجدوا له باعتباره ابن الله، لكن كأن المسيح بيقول له بطرس أنت لم تعرفني بذكائك ولا بعشرتك الطويلة معي، لكن عرفتني بإعلان من الآب، وهذا معناه أنه دون إعلان من الآب نظل نمسي في ظلمة حالكة، لكن شكرا لله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا.
1: تمام، دائما يا أخي يوسف بيبقى الكلام عن من هو المسيح وما هو عمل المسيح.
0: أيوة.
1: وقبل ما يقول لنا هو هيعمل إيه لازم يقول لنا هو مين. قبل ما يتكلم عن الكنيسة وعن الموت والقيامة قال لنا من هو.
0: صحيح.
1: هو ابن الله الحي، وحضرتك قلت إن ده إعلان ما ينفعش يجي من داخل الإنسان، ده جاي من بره، الآب أعلن لبطرس. خلينا برضو نقول لكل واحد دلوقتي أنه مش هيقدر أبداً يتميل قلبه بهذا اليقين أن المسيح هو ابن الله إلا بعمل إلهي بحت.
0: تمام.
1: يعني لا الاقتناع البشري هيقوده إلى أن المسيح هو ابن الله ولا حتى الدراسات والبحث، لكن عمل إلهي بحت، الآب يجذب الإنسان للابن وروح القدس ينير الإنسان. أنت هو المسيح ابن الله الحي. فماذا أعلن المسيح لبطرس بعد هذا الإعلان؟
0: يعني هنا في إعلان من الآب لبطرس، والمسيح بيقول له كلمة يمكن بالعربي مش واضحة قوتها، وأنا أيضا أقول لك، وأنا أيضا يعني الآب قال لك وأنا أيضا، وهنا ندية بين الآب والابن. إذا كان الآب أعلن لك أغلى من عنده فإني أيضا سأعلن لك أغلى من عندي. مين أغلى شيء عند المسيح؟ كنيسته اللي هي عروسه. أنا بفتكر المرتين اللي جت فيها كلمة محبة في سفر التكوين، أول مرة تكوين 22 خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق، صورة لمحبة الآب لابنه. ثم المرة الثانية مباشرة في آخر تكوين 24 أخذ إسحاق رفقة وأحبها وتعزى بعد موت أمه، وكأن إذا كان إبراهيم بيحب إسحاق فإن إسحاق بيحب رفقة. إذا كان الآب أعلن الإبن لبطرس فإن الإبن يعلن الكنيسة لبطرس.
1: قال عن الكنيسة أبني كنيستي.
0: نعم.
1: لفظ أبني كنيستي محمل بالمعاني.
0: أي.
1: فهي كنيسته.
0: أي.
1: هو يبنيها.
0: أي.
1: بتشوف فيها إيه؟
0: يعني على سبيل المفارقة لما

0: أرى في تكوين اثنين أن الرب الإله أخذ ضلع من آدم وبنى الضلع التي أخذها امرأة وأحضرها لآدم، فإن هنا على سبيل المفارقة الذي يبني مش الرب الإله لآدم، لكن آدم الأخير هو الذي يبني كنيسته وهو الذي سيحضرها لنفسه بحسب أفسس 5:26، محضرها لنفسه كنيسة مجيدة. يبقى إذن المسيح يبني كنيسته في الوقت الحاضر، وعندما تكتمل الكنيسة في الاختطاف سيحضرها لنفسه.
1: وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، كل مؤامرات جند الجحيم لن تقوى على كنيسة قد بناها المسيح.
0: صحيح.
1: الكلام اللي بعد كده في عدد 19 بيوقفني شوية.
0: أيوه.
1: الكلام المرتبط ببطرس.
0: أيوه.
1: وما سيعطيه الرب لبطرس، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات لبطرس.
0: أيوه.
1: فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. يعني أسيء فهم هذه العبارة على مر
0: أيوه.
1: العصور، واعتبر
0: أيوه.
1: أن بطرس معه مفتاح السماء.
0: أيوه.
1: ومفتاح الخلاص.
0: أيوه.
1: ومؤسس المسيحية.
0: أيوه.
1: وهكذا يعني.
0: أيوه.
1: إيه معنى هذا الكلام أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات؟
0: يعني زي ما حضرتك تفضلت، ملكوت السماوات ليس السماء، وأيضا ملكوت السماوات ليس الكنيسة، وبطرس ليس عنده لا مفتاح الكنيسة ولا مفتاح السماء، لكن عنده مفتاح ملكوت السماوات.
1: تمام.
0: ملكوت السماوات سبق أن درسناها في هذا الإنجيل العظيم، وعرفنا أنه دائرة سيادة المسيح الغايب في السماء على أتباعه على الأرض، من ضمن أتباعه مؤمنين حقيقيين ومجرد معترفين اسميين،
1: حنطة وزوان.
0: حنطة وزوان زي ما قرينا في متى 13. فهنا بيقول له أديك مفاتيح دائرة الاعتراف. مين اللي فتح لليهود يوم الخمسين ليدخلوا إلى ملكوت السماوات؟
1: بطرس.
0: بطرس. مين اللي فتح الباب للأمم في أعمال أعمال عشرة؟
1: بطرس.
0: بطرس. مين اللي قال في أعمال 15؟ قال منذ زمان اختار الله أنه بواسطتي عن طريقي يسمع الأمم وأفتح لهم الباب. فبطرس فتح لليهود وفتح للأمم وفتح في أعمال 8 للسامريين. إذن اللي معاه المفاتيح بطرس فتح لكنه لم يغلق. النهاردة مش محتاجين لبطرس يجينا من السماء يفتح لنا. لو أي واحد عاوز يخلص مش محتاجين لبطرس، كل من يدعو باسم الرب يخلص، هذا ما قاله بطرس يوم الخمسين، وليس بأحد غيره الخلاص، هذا ما قاله بطرس في أعمال 4:12. إذن بطرس فتح وترك الباب مفتوح، وكل من يريد أن يدخل فليدخل.
1: ولم يعطى المفتاح لأحد آخر خليفة لبطرس.
0: لا، ما فيش.
1: فليس من سلطان أحد بعد بطرس أن يفتح أمام شخص ويغلق أمام شخص آخر، أو ما يسمى بالحرمانات الآن، يحرم من ملكوت السماوات ويدخل إلى داخل ملكوت السماوات. بطرس فتح وباب ملكوت السماوات مفتوح الآن.
0: بالضبط. أنا مش محتاج أساسا لواحد يفتح، لأن بطرس ما قفلش وراه، فتح وساب الباب مفتوح. واللي حيقفل بقى المسيح عندما يأتي لاختطاف كنيسته وأغلق الباب، متى 25.
1: جيد أن نعلن مرارا وتكرارا أنها ليست السماء وليست الكنيسة، لكن
0: صح.
1: ملكوت السماوات
0: دائرة.
1: اللي فتح بطرس أيما كان موجود على الأرض، وما زال الباب مفتوح إلى الآن.
0: صحيح.
1: دائرة على الأرض.
0: أيه.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 23، فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معصرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. إيه معنى التعبير ده اذهب عني يا شيطان؟
1: تفضل يا أخي يوسف. تعقيبا بعد هذا الإعلان الذي قاله المسيح، في إعلان زي ما قلت من الآب لبطرس عن من هو المسيح، وإعلان لبطرس من المسيح عن الكنيسة، وبعد كده أعلن المسيح أنه سيذهب للصليب، فبطرس قال له كلام، قال المسيح لي اذهب عني يا شيطان. الكلام هنا شوية محتاج يتفك. تفضل.
2: يعني في قيصرية فيلبس أو نواحي قيصر

0: قضية فيلبس سمع المسيح صوتين على طرفي نقيض وكلاهما من بطرس. الصوت الأول رجع الصدى لما قاله الآب للمسيح في المعمودية. أي. أنت ابن الحبيب. بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي. لكن في أصحاح 4 بعد متى 3 اللي فيه سمع المسيح أنت ابن الحبيب، الشيطان قال للمسيح وقع على إيه؟ الغلب والتعب والصليب.
1: أعطيك ممالك،
0: أنا أعطيك كل الممالك والتمر رخيص خالص، تسجد لي سجدة واحدة. فقال المسيح للشيطان اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد. بكل أسف بطرس الذي كان صوت الآب لكي يوصل إعلان الآب عن المسيح اللي قاله لبطرس، بكل أسف صار صوت الشيطان لكي يمنع المسيح عن الذهاب إلى الصليب. إضافة وردت في إنجيل مرقس في الجزئية ديت، المسيح قبل ما يقول لبطرس اذهب عني يا شيطان، كتاب يقول لنا فالتفت المسيح إلى تلاميذه وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، كأن المسيح عايز يقول له لو أنا ما ذهبتش إلى الصليب دول هيروحوا فين؟ أنا وإنت كنا هنروح فين؟ طبعا كنا هنروح في متاهات ومجاهل إلى أبد الآبدين، عذاب وظلمة خارجية، لكن حبا فينا مضى إلى الصليب.
1: في هذا الإعلان الذي قاله المسيح عن الموت والقيامة يقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم، وينبغي محتاجة تركيز، ينبغي في ضرورة،
0: صحيح،
1: ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. شخص ينبئ عن متى سيموت ومتى سيقوم وكيف سيموت وعن إيد مين سيموت على الصليب، هل ينفع نقول عنه كان يجهل ما ينتظره وهرب في وقت المحاكمات ووقت الصليب وألقي شبهه على آخر والله نجده من الموت؟ واحد بيقول أنا هعمل إيه ورايح أعمل إيه وبعد ما هموت هقوم بعد كام يوم، تشوف في إيه؟
0: الذين يقولون مثل هذا الكلام لا يبنون كلامهم على كلمة الله اللي هي الصخر. اسمع كلمة الله وابني كلامك على هذا الصخر. أما أنك تسمع كلام الناس، من إمتى كان كلام الناس صح؟ ومن إمتى كان كلام الشيطان الذي يبث في عقول البشر من إمتى كان صح؟ ما دائما الإنسان يضل، تضلون إذ لا تعرفون الكتب. فين في الكتاب المقدس كله المسيح لم يكن يعرف لماذا جاء؟ لقد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. الصليب كان ماثل أمام عينيه من اللحظة الأولى.
1: إذن هو كلي العلم وكان يمسك بزمام الأمور في قضية الصليب.
0: صحيح.
1: مش بس كان الموضوع في إيد البشر عشان ياخدوا للصليب.
0: إطلاق.
1: عايز تعليق على الجزء الأخير الخاص بالتبعية في عدد 24 إلى نهاية الأصحاح. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. عايز تعليق على هذا العدد؟
0: يعني أرى فيها بداية التبعية الفردية، يعني لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا. هنا بيقول إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه، هذا ما لا نسمعه الآن مطلقا من رجال الدين والمواعظ اللي بيحضرها الآلاف. ما يقولكش انكر نفسك، لكن يقولك متع نفسك، اثبت نفسك إلى آخر نفسك. لكن هنا الصادق الوحيد بيقول فلينكر نفسه، وبعدين يقول من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. وبعدين لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ وكأن أنا علي أن أختار حاجة من اثنين، يا إما أستمتع بلذائذ الحياة الدنيا الآن وأخسر نفسي إلى أبد الآبدين، هذا كلام المسيح الواضح، يا إما أنكر نفسي أتجاهل أي حاجة تخصني وأتبع المسيح بتبعية

0: صادقة مخلصة، هذا الشخص الذي يفعل ذلك يحفظ ويجد نفسه ويحفظها لحياة أبدية. وأتذكر كلمات أحد الشهداء اسمه جيم إليوت، كان مرسل إلى الإكوادور وقال هذه العبارة: ليس أحمق من يضحي بما لا يقدر أن يحتفظ به لكي يربح ما لا يمكنه الاستغناء عنه.
1: تمام، أشكرك أخي يوسف. طبعا الجزء اللاحق من عدد 27 مرتبط بحديثة أصحاح 17، هنأجله عندما ندرس أصحاح 17 في الحلقة القادمة. أشكرك، وصلنا لختام الحلقة، الرب يباركك.
0: أمين.
1: هنرجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اللي لمسني جدا فكرة الحزم اللي ربنا بيتعامل بيها، لما بطرس أعلن الحق أن المسيح هو ابن الله، الآب أعلنه الحقيقة ديت، رب قال له أنت بطرس، وعلى هذا مدح وقال على هذه الصخرة أبني كنيستي. لكن لما بطرس غلط رب انتهره برضه بشدة وقال له اذهب عني يا شيطان، وده اللي ربنا بيطلبه مننا في عدد 24، بيقول إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه واتبعني. الحياة مع المسيح دايما محتاجة حسم، نحن نكون مقررين احنا نعيش للمسيح.
1: تمام.
3: محدش مننا هيعرف يقدر ولا يفهم ان المسيح هو ابن الله الا باعلان الهي منه شخصين.
1: تمام.
4: يشجعنا كتير ان الجزء اللي جه فيه الاعلان من الاب عن الابن انه المسيح ابن الله الحي، يجي الاعلان من المسيح عن الكنيسة: وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف. ربي يباركك. عزيز المشاهد، في هذا الأصحاح تقابلنا مع إعلانات مباشرة عن من هو المسيح وعن عمل المسيح، عن من هو المسيح في ذاته في شخصه، وعن الكنيسة مشروع الله على الأرض، وعن مشروع الصليب، الموت والقيام أيضا. وتستطيع أن تكون عضوا في الكيان اللي ربنا عمله على الأرض لاسمه الكنيسة، عندما تبني حياتك على هذا الإيمان الأقدس، المسيح ابن الله الحي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

بعد تحذير الملاك أخذ يوسف مريم والطفل يسوع وفر معهما إلى مصر، فعاشوا لاجئين إلى أن مات الملك القاسي هيرودس. فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. وبذلك تحققت نبوءة قديمة أخرى أعلنها الرب: من مصر دعوت ابني. لذلك رجع يوسف ومريم ويسوع إلى الناصرة حيث نشأ يسوع مع إخوته وأخواته غير الأشقاء. كان يسوع يشبه الأطفال الآخرين من أوجه عديدة، فقد كان يأكل وينام.

ويلعب ويدرس ويتعلم حرفة، ولكنه كان مختلفا عنهم من أوجه عديدة أخرى، فهو لم يكن أنانيا، وكان يكرم أباه وأمه، ولم يكن يكذب، وكان مرضيا دائما عند أبيه السماوي. قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطى. كان يسوع وما يزال الطفل الكامل الوحيد في التاريخ، والكمال لا يعني أنه لم يصب يوما بجرح في ركبته أو أنه لم تظهر بثور عليه، بل المقصود هو أنه كان يملك طبيعة كاملة، إذ كان قدوسا وصالحا تماما، كما أنه كان كاملا في القدرة والحكمة. ولكن قبل أن يصير في رحم مريم، فرض على نفسه حدودا معينة لكي يعيش إنسانا بين الناس. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. عندما كان يسوع ابن 12 سنة، سافر وأبواه من الناصرة إلى أورشليم للاحتفال بعيد الذبيحة السنوي، عيد الفصح. وفيما كان رفاقه يستكشفون المدينة الكبيرة، بقي يسوع طوال الأسبوع مع المعلمين في ساحة الهيكل، يستمع إليهم ويطرح الأسئلة عليهم. وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. الهيكل هو مكان حرق الحملان على المذبح عن خطايا الشعب. وقد فهم الصبي يسوع ما عجز القادة الدينيون عن فهمه، فقد جاء لتقديم الحمل الأخير. ثلاثون سنة قضت منذ ولادة يسوع في بيت لحم، وقد مات أغسطس قيصر، وكان ابنه بالتبني طباريوس قيصر يحكم الإمبراطورية الرومانية آنذاك، وكان هيرودس أنتباس حاكما على الجليل، وبيلاطس البنطي حاكما على اليهودية، وكان هناك نبي جديد يكرز في فلسطين. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي قائلا: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. ومع أن أناساً كثيرين في زمانه كانوا يلبسون الحرير الناعم ويأكلون أفضل الطعام، كان يوحنا يعيش حياة بسيطة، فقد كان قادماً في مهمة. فقد جاء يوحنا لكي يمهد الطريق أمام الملك. وقبل مئات السنين كتب نبيان، هما إشعياء وملاخي، عن نبي مستقبلي سيعلن مجيء المسيح الملك، وكان يوحنا هو ذلك النبي. ومع أن الأنبياء السابقين تنبأوا أن المخلص الموعود سيأتي إلى الأرض في الوقت المناسب، فإن يوحنا نادى بأن الوقت قد حان، فالمخلص قد جاء. تدفق الناس إلى الصحراء لسماع يوحنا. وقد اعتمد كثيرون في نهر الأردن بعد أن اعترفوا بحالتهم الخاطئة وبحاجتهم إلى المخلص، وبهذه الطريقة أعلنوا إيمانهم بالمسيح الذي سيمحو دين خطاياهم ويكسوهم ببره. وقد خاطب يوحنا الناس يوما بعد يوم وأسبوعا تلو الآخر عن المخلص الذي طال انتظاره من السماء، وقال عنه: الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، وهو سيعمدكم بالروح القدس. وذات يوم جاء المخلص من فوق تل ومشى بين الجموع، وجاء إلى يوحنا حيث كان يعمد. أشار يوحنا إلى يسوع وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن لماذا دعا يوحنا يسوع حمل الله؟ إذا عرفت السبب تكون قد عرفت مأمورية الملك.

طلب يسوع من يوحنا أن يعمده. اعترض يوحنا على ذلك لأن المسيح الملك الآتي من السماء لا حاجة له إلى التوبة. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر.

فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكما حدث في اليوم الأول للخلق، ظهرت وحدة الله الجامعة. فمع أن الله واحد، فإن روحه وكلمته اشتركا معه في خلق العالم، والآن سوف تعمل الأقانيم الثلاثة معا لتخليص العالم. ونرى أن روح الله الذي كان عند ابتداء الخلق يرف على وجه المياه يحل على يسوع، ونرى ابن الله وهو الكلمة الذي خلق العالم يصعد من النهر، ونسمع الله الآب وهو يتكلم من السماء. وفي السنوات الثلاثين الأخيرة كان يسوع يعيش كشخص مجهول بعيدا عن أعين الناس، ولكن أباه السماوية كان يراقب أفكاره وكلماته وأفعاله. وماذا كان رأي الله في حياة ابنه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وطوال تاريخ الجنس البشري كان يسوع الشخص الوحيد الذي فعل كل ما يطلبه الله، كل شيء وكل الوقت وعلى أكمل وجه. لقد فعل يسوع ما أخفق آدم في القيام به، فقد عكس صورة الله، بل إنه فعل ما هو أكثر من ذلك، فقد كان هو صورة الله. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. لذلك لا عجب أن يسوع قال لاحقا: أنا والآب واحد. يسوع هو الابن الكامل. لم يكن الشيطان سعيدا بأن يعيش هذا الرجل الكامل في مملكته، لذلك دبر إبليس مكيدة. فكما أنه أغوى الإنسان الأول لكي يخطئ، سيحاول الآن أن يجعل يسوع يخطئ. أراد الشيطان أن يجعل يسوع خاضعا له تماما كما فعل مع آدم. فإن نجح في جعل ابن الله يخطئ، لن يعود ابن الله قادرا على تخليص شعبه من خطاياهم. ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. ومع أن يسوع كان جائعا فإنه لم يطع إبليس، فهو لن يفعل أي شيء يخالف مشيئة أبيه، وهو لم يستخدم قدرته الخارقة لسد حاجاته البشرية. ولكي يقاوم الشيطان اقتبس من توراة موسى: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ولأن الشيطان متكبر، حاول أن يغوي يسوع القدوس مرة أخرى. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. عندما أخطأ آدم فقد البشر الحق في حكم الأرض، وقد نجح الشيطان في سلب الإنسان سلطانه على العالم، جاعلا من نفسه ملكا على العالم. وقد جاء ملك المجد إلى الأرض لكي يستعيد هذا السلطان، ولكنه لن يفعل ذلك من

خلال الخضوع للشيطان، بل من خلال سحقه. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وأخيرا ترك الشيطان يسوع بعد أن جربه أكثر من أي شخص آخر، ولكن يسوع لم يكن راغبا في أن يخطئ ولا قادرا على اقتراف الخطية، فهو مختلف عن آدم ونسله. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كان آدم الإنسان الأول الكامل، وكان يسوع الإنسان الثاني الكامل. وعندما أغوى الشيطان آدم من خلال جعله يخطئ، خسر آدم وفاز الشيطان. ولكن عندما حاول الشيطان أن يغوي يسوع، خسر الشيطان وفاز يسوع. لذلك فقد قادنا الإنسان الأول إلى مملكة الشيطان، مملكة الخطية والموت، أما الإنسان الثاني فجاء لتحريرنا. بعد أن أخفق الشيطان في جعل يسوع يخطئ، عاد يسوع إلى الناصرة حيث تابع حياته وعمل نجارا، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. كان المجمع مكانا للعبادة تقرأ فيه الأسفار المقدسة وتفسر كل سبت، وفي هذا السبت تحديدا أراد يسوع أن يعلن شيئا. قام أي يسوع ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. كان المقطع الذي قرأه يسوع نبوءة قديمة عن المسيح الملك الذي سيعلن الله للإنسان وينقذ الخطاة من سلطان الشيطان والخطية والموت والجحيم. ثم طوى يسوع السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. كيف كان رد فعل جيران يسوع على ادعائه بأنه المسيح الذي جاء من السماء لتتميم النبوءات المدونة في الأسفار المقدسة؟ فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى. كان ليسوع سلطان، وخلافا لنسل آدم الفاني والملوث بالخطية، كان المسيح الملك الممسوح من الله مسيطرا تماما على كل شيء. لم يقدر أحد أن يمسه إلا بسماح منه، ولكنه أراد أن يمس قلوبهم،

غالبا يحاول كل واحد مظلوم أنه يثبت ظلمه ويثبت جريمة الشخص الذي ظلمه، إلا واحد فقط، واحد تألم وظلم كثيرا أحبائي، لكنه أراد

أنه يطلق أعداؤه وظالميه يطلقهم أحرار الساحة، هو الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في همسة جديدة الرب عايز يوصلها لقلوبنا النهاردة. تعالوا نقرأ مع بعض حوالين هذه الفكرة جزء صغير من إنجيل لوقا أصحاح 23 وعدد 33. يقول لنا الكتاب: ولما مضوا به، أي بالرب يسوع المسيح، إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها. ما شفناش كتير قبل كده، ما شفناش خالص قبل كده أقصد، واحد يحاول إن هو يثبت براءة من ظلموه إلا الرب يسوع المسيح. أعتقد النوعية دي صعبة، مش موجودة، لكن رب يسوع عايز يهمس في قلوبنا النهاردة بهمسة جديدة ويوصل لمسة جديدة لحياتنا. كان المسيح رجل صلاة طول أيام حياته. وقت الوسع بتاعه كان يصلي، وقت الضيق كان يصلي. يتقال عنه في المزمور 109: أما أنا فصلاة. ولما كان في أرضنا يقول عنه الكتاب أنه قضى الليل كله في الصلاة. لكن الرائع جدا أن هو وقت الألام، وقت الأزمة يصلي. قالت عنه الآية اللي قلتها من شوية في مزمور 109: بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلات. ياريت نتعلم منه النهاردة إن وقت ألمنا، وقت ما الناس يضيقوا علينا ويضطهدونا، بدل ما نقضي الوقت نرسل أنفسنا أو نلوم الناس أو نلوم ربنا حتى اللي سابنا، يلا نعمل زي ما عمل الرب يسوع المسيح. يلا نصلي، يلا نتكلم مع الرب، يلا نحكي معاه. كتير قوي من الأتقياء وقت ألمهم ابتعدوا عن الرب أحبائي، إلا الرب يسوع المسيح الكامل وقت ألامه التصق بالله أبي. ونفس الكلمات اللي قالها للآب في الوسع، نفس الطريقة يتكلم مع الآب في وقت الضيق. في إنجيل متى 11 عدد 26 يقول: نعم أيها الآب، لأنه هكذا قد صارت المسرة أمامك. ده وقت الوسع. طب وقت الضيق، وقت الضيق يعمل إيه أحبائي الأفاضل؟ زي ما أرينا وهو على عود الصليب، وقت الضيق يتكلم إلى الآب قائلا: يا أبتاه اغفر لهم. يا أبتاه أحبائي، إن حاجتنا كلنا، ودي الهمسة الرب بيهمس في قلبي وقلبك النهاردة، الهمسة عايز يقول لك أنت محتاج تصلي، وأنا كمان محتاج أصلي. يلا نفتكر مع بعض الكلمات اللي قالها الرب: ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمكنني. لكن يا ترى أحبائي، إيه الفكرة أن المسيح يصلي من أجل أعدائه؟ يا ترى إيه الدرس، بل الدروس العميقة التي، هل مجرد بس ربنا بيعلمنا التسامح زي ما البعض بيفتكر؟ ده صحيح، ده صحيح، لكن هناك أسبابا عميقة ورائعة وراء صلاة الرب يسوع قائلا: اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا ترى إيه هي الدروس العميقة من هذه الصلوة التي صلاها المسيح على عود الصليب؟ نعم أحبائي، هناك دروسا كثيرة نستطيع أن نتعلمها من هذه الصلاة الجميلة التي صلاها المسيح لأجل أعدائه. الأمر الأولاني هو عمل وعلم. لقد علم يوما من الأيام: أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم. لكن هل عملها؟ مرات كثيرة نعلم تعليم جميلة ما نقدرش إحنا نعملها.

رب يسوع المسيح مشكلة، فهو الذي علم أن نسامح وأن نغفر هو نفسه عملها أحبائي. لكن في أمر تاني كمان، طبيعة النفس البشرية أحبائي تميل إلى الانتقام والتشفي في من أزوها. حتى لو مش قادر أنتقم بإيدي، لما أشوف واحد اللي أساء إلي حصلت معاه مصيبة أبقى فرحان ومرتاح. المسيح مش كده. المسيح وهو على عود الصليب كان يصلي: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. محتاجين المسيح يخش في قلبنا، وديت اللمسة اللي الرب عايز يوصلها لنا النهاردة. محتاجين إلى شخص المسيح يسكن فينا أحبائي. نحتاج أن نأخذ هذا المثال العظيم لنا في الحياة. إن كنا نحب الذين يحبوننا وإن كنا نجامل الذين يجاملوننا فأي فضل لنا؟ فقال المسيح: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات. النهاردة في محك صعب قوي في حياتنا العملية، النهاردة في اضطهاد شديد وفي آلام كتيرة في بيوتنا وبره بيوتنا وفي أشغالنا وفي أعمالنا وفي دولنا وبلادنا. نحتاج إلى المسيح أن يملك فينا، فنكون شفقين متسامحين كما سامحنا الله أيضا في المسيح يسوع. الجزء اللي احنا قريناه يقول الكتاب كده عن الرب يسوع المسيح أنه صلى لأجل طالب، لأجل أعدائه ولأجل قاتليه، كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. لكن هناك أمر آخر أحبائي، هو المسيح لم يغفر لهم لكن طلب الغفران من الله. يمكن الواحد يقول لي: طب ليه المسيح ما قالهمش مغفور لكم خطاياكم؟ هو غفر كتير قبل كده. ببساطة شديدة، لأن المسيح هنا يمثل الإنسان الخاطئ. المسيح كان بديلا عنا على الصليب، فهو هنا في هذا الوقت يمثل الخطاة حاملا خطاياهم، طالبا من الله الغفران، طالبا من الله الغفران لهم أحبائي. لكن هناك درس آخر، هناك نتعلم شيئا عن شفاعة المسيح. شفاعة المسيح وهو على عود الصليب قائلا: اغفر لهم، اغفر لهم يا أبتاه. طب وخطيتهم اللي عملوها؟ أنا هشيلها. فكان هو الشفيع والكفارة على عود الصليب الذي على أساس شفاعته وكفرته يستطيع أن يتشفع ويطلب الغفران لأجلهم، زي ما قال الكتاب هو كفارة لخطايانا. وقال عنه الكتاب أنه حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. فلولا أن المسيح حمل خطاياهم ما استطاع أن يقول للآب اغفر لهم. هناك أمر آخر أحبائي، قال المسيح: لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. صحيح، صحيح، هم في جهل صلبوا ابن الله زي ما قال الرسول بولس. وعلى فكرة حب المسيح يفتح لهم باب التوبة والغفران، فقال الآب أنهم لا يعلمون. احنا بنعرف من دراسة الكتاب المقدس أن الخطية العمد ليس لها غفران، أما الخطية السهو لها غفران في العهد القديم، حاجة اسمها مدن الملجأ. وكأن المسيح أراد أن يوجد لهم ثغرة لكي يدخلوا منها بالتوبة إلى الخلاص الأبدي. يا له من إله محب، ويا لها من صلاة جميلة ودرس رائع أحب تعلمها استفانوس وهو يرجم. فعمل كما عمل المسيح وقال لله طالبا الغفران: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. أصلي إن هذه الكلمات البسيطة وهذه الهمسات الرقيقة توصل لقلبنا النهاردة ويدينا قوة بالروح القدس أن نتعلم من المسيح وأن يملك فينا المسيح، فكما سلك ذاك نسلك نحن أيضا، فنجد راحة لأنفسنا والرب معنا.

تخيل لو صحيت في يوم من الأيام لقيت نفسك في حجم النملة، أنت عايش في نفس البيت وسط نفس الناس ورايح نفس الشغل، لكن أنت حجمك حجم النملة. يا ترى هتعمل إيه وأنت ماشي وخايف الرجلين تدوس عليك وأنت بتحاول تعدي الشارع؟ تعالوا نتفرج مع بعض النهاردة على قصة بتاعت ناس كانوا حاسين إنهم يمكن زي النملة. القصة كوميدية جدا لكن ليها مدلول حقيقي في حياتنا، هنتكلم فيه بعد ما نشوف الفيلم. يلا بينا.

في أرض بعيدة اسمها مملكة القصيرين. كل اللي جم يحكموها خربوها، وناسها ناس مخنوقة وناس محبوسة وناس تاني بتحاول تداوي، لكن النتيجة الكل تعبانين، وهي دي مملكة القصيرين.

0: هنفضل هنفضل مسجونين يا حكيم.
1: لحد امتى هنفضل مسجونين من مملكة الطوال الجامدين؟
2: لحد امتى يا حكيم هنفضل مكسورين؟
0: لحد امتى هنفضل مأخورين لا قادرين نتنفس ولا نتحرك زي الخيار متخللين؟ ما ترد يا حكيم ولا انت ما عندكش جابة عين؟
3: نصبر لحد ما ربنا يريد.
4: يوم وامتى هيريد؟
3: كل شيء ليه أوان.
1: ولحد ما يقول الأوان يا حكيم هنعمل ايه؟
3: نفضل صابرين ومتحملين.
4: متحملين.

0: لو فيكم راجل يجي يشيل الرايه ديت وياخدها مننا.
1: انت مش عارف ان الارض دي ارضنا يا ابو طويله؟ يعني بتاعتنا ومش انت بتهددنا يا ابو طويله؟ نختار اطلع فكر وريله مقامه.
2: حظه حلو
1: ليه؟
2: مش في الفورمه النهارده، اطلع انت بدالي.
1: الشرف ده لازم ياخده كبرنا. مالك يا عم مش في الفورمه؟
2: يعني كده يبقى ما يجيبها غير ستاتها، اطلع وريهم اعتدال. يعني خلاص صوتك راح دلوقتي، مش فالحه غير عليا انا.
0: كلكم خايفين؟ وطموهم يا رجاله.
3: حتى أرضنا خدوها والأرض عرض،
4: يعني لا طول ولا عرض.
3: ولسه بتقول لازم نبقى صابرين ومتحملين
5: وكمان مصدقين.
3: مصدقين ايه؟
5: مصدقين ان النور هيجي قريب وتعيشوا منصورين،
4: ولسه الحلم يتحقق ويبقى لنا قيمة وشرف.
5: اليوم قريب ولا نسيت وعد السنين؟
6: افتح يا وزر المكلوح.
3: مين؟
6: انا رسول من عند ابو طويلة.
3: محدش فينا موجود.
6: تعالى يا خفة ولا ايه؟
3: اوه جايين نفتح اهو.
6: ابو طويل عايز اتنين منكم بكره الصبح.
3: ليه؟
6: واحد يدلك له السمانه وانت تعمل له شنب وتبرمه.
3: يعني ايه اعمل له شنب يعني؟
6: انا قصدي تبرم له شنبه.
3: شنب ايه ده اللي انا هبرمه ده؟
6: انت هتبرطم ولا ايه؟
3: انا قصدي صابعي اتهرت من كتر برم الشنب.
6: وانت يا اللي هناك؟
4: نعم.
6: حضرتك بالذات طالبك بالاسم عشان تعملي له عصير السبانخ الفريش اللي هو بيحب.
3: لا ده كتير قوي.
6: ايه ده اللي كتير يا خفه؟
3: الشرف اللي هتنوله مراتي انها تعمل له عصير السبانخ بنفسها. يا ناها يا سعداء.
0: ابرم شنب كويس.
1: ما انا ببرم اهو ابو طويله.
0: ومالك بتبرم من غير نفس؟
1: انت عاوزنا نرقص لك؟
0: ايه؟ ومالك بتسخر من شنبي؟
1: ده شنبك طويل ومدلل علينا.
4: اتفضل عصير السبانخ اهو بالسم الهالي. اقصد بالسم سم الغالي.
0: ما بشربش عصير بالسمسم الغالي. وانت دلك لي السمانه. وانت ابرم.

0: نشانة بكويس.
1: انا شايفها كويسة ومش محتاجة تدليك ولا هو ذل وتنطيط.
0: انت بتبرطم بتقول ايه؟
1: ما بقولش حاجة. سمانة ولا سمانة الجمل ولا الركب؟
0: مالها الركب؟
1: عيني على الركب تجام من دهب.
0: بس كفاية كده.
2: خلاص
0: خلاص الناحية دي، لف الناحية التانية وابرم الناحية التانية. يلا
2: خلاص تعبت تعبت.
1: وانا كمان.
0: هنا مفيش راحة، برمو تدليك لحد ما انت نديك.
3: مش قلت لكم اصبروا؟ الوعد هيبقى اكيد.
2: وامتى الايام تجري ويبقى الطفل اطول من الطوال الجامدين
1: ويرجع حقنا وارضنا وعرضنا اللي اتسلبوا مننا من سنين؟
3: الايام بتاكل بعضها، واكيد هيجي اليوم اللي الحلم فيه هيكمل.
1: نهرب على هناك واما يهدى الحال يبعتوا لنا بمرسال.
2: طب يلا بينا.
1: يلا اخرجوا بسرعه من هنا.
0: يعني ايه طوال على الفاضي؟ يا منفوخين كده وكده،
4: مش عارفين نوصل للولد ولا نعرف مكانه فين اتولد.
0: مش فاهم.
5: كان الارض انشقت وبلعت.
0: يبقى حلم الصيارين واقف على الباب مستني يدخل. اتحركوا وقلبوا كل مكان ووصلوا له مهما كان.
6: أمرك يا طويلة.
0: يا ترى الأيام مخبية إيه ولا إيه؟

0: انتصرنا
1: انتصرنا
0: انتصرنا
1: والرايه اترفعت على ارضنا انتصرنا
0: انتصرنا
1: انتصرنا
0: انتصرنا.
1: احنا دلوقتي بنحبك لانك حسيت بينا ووقفت معانا.
2: انت ملكنا
1: انت ملكنا
2: انت ملكنا
1: انت ملكنا.

0: أهلا بيكم مرة تاني بعد ما اتفرجنا على مملكة القصيرين. ضيفنا النهاردة هو فنان ممثل حاصل على جائزة أحسن ممثل من المركز الثقافي الفرنسي، وفي نفس الوقت بيدرس دبلومة في الإخراج. أهلا بيك يا عصام.
1: أهلا يا هادي.
0: إيه انطباعك عن الفيلم؟ يعني لما اتفرجت على الفيلم حسيت بإيه؟
1: الذل وحش قوي. يعني لا يعني الذل اللي بيعمله الطويل يعني في
0: في
1: القصيرين
0: القصيرين
1: كان يعني مهين قوي. يعني عارف انا في وقت من الاوقات اتضايقت، رغم ان المشهد كوميدي قوي، ويعني الطلبات اللي بتطلب يعني اللي كان طالبها من القصيرين

0: هنا يطلب واحد يبرم له شنبه، وواحد يعمل له مساج للسمنه بتاعت رجله، وواحد يعني هو مش بيطلب حتى طلبات عاديه، مش بيطلب حد
1: حاجة محتاجها يعني،
0: حاجه
1: لا
0: محتاجها
1: هو
0: حاجه.
1: ذل بجد يعني. طبعا واضح قوي من الفيلم انه الراجل ده بيرمز لإبليس. ايه اللي بيخلي إبليس يذل البني آدم كده؟ وهل فعلا إبليس بيعرف يذل الناس كده؟
0: طبعا يعني ابليس بيذل الناس وذل، يعني اللي شفناه في الفيلم عينه يعني بسيطه من اللي ابليس بيعمله. يعني انت مجرد ما تشوف الخطيه وازاي ابليس بيتفنن ان هو يذل الناس بيها، يعني هي مش حاجه بس مسلسله الناس، مش خطيه ولا عاده ولا قيد بيربط الناس وخلاص ويخلي الناس متكومه، انما التفنن في ان هو يذل الناس بالخطيه. يعني انا في اوقات يمكن افتكر نفسي في وقت ما ببقى في خطيه وهو جايبني الارض جامد
1: كسر
0: قوي
1: عينك
0: وكسر
1: يعني،
0: عينيا
1: كسر
0: قوي،
1: عينك.
0: وقعدت افتكر هو طب هو انا ايه اللي خلاني اعمل، ايه اللي يخليني اعمل في نفسي كده؟ ايه اللي جابرني على السكه دي؟ ايه اللي ماشيني المشوار ده؟
1: يعني انا معاك يا عصام ان في ناس كده، لكن في ناس تانية مش حاسة قوي اللي انت بتقوله ده. يعني في ناس ما عندهاش مشكلة، بالعكس بيستمتعوا بالخطية. يعني الكتاب بيقول على في ناس يشربون الإثم كالماء، عادي اشرب شاي بقى.
0: بص يعني انا اعتقد ان هو هيفرق انت مين. يعني لو يعني زمان انا طول الوقت عندي الفكره دي يعني جوايا اللي متاخده من الايه بتاعت لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم، اذا جلست في الظلمه فالرب نوري. دايما عندي الانطباع ده وانا قاعد في الضلمه وانا في عز الخطيه، الرب موجود نور ليا عمال ينور. فانا في اوقات كتير قوي وانا في عز الخطيه وبعمل حاجه غلط والموضوع ضلمه قوي، ابقى شايف قدام عينيا نور، نور عمال ينور. انت ابني انا موجود، انت ابني انا موجود. بتفرق يعني بعد اوقات على قد ايه انا بستجاب للنور ده. انا
1: أو
0: اعتقد ان
1: بقسي
0: هو
1: قلبي وبقى يعني بطنش بدي ظهري.
0: يعني اطنش، انا مش شايف النور، انا مركز قوي في اللي انا بعمله، مش عايز ابطل خطيه، انا مصر على الخطيه. انا اعتقد انه في الاخر النور ده بيجي وقت ما ينورش خالص ونوصل لمرحله اللي هو يشربون الاثم كالماء، اللي هو بعمل الخطيه وانا مش حاسس انه في اي مشكله، دي عادي خالص. يعني زي ما هشرب كوبايه ميه انا مش هفكر مره ولا اتنين انا بشرب ميه ليه، انا ما هعمل خطيه وانا مش بفكر انا بعمل خطيه ليه.
1: بس هي فعلا يعني، انا عايزك تديني ولو مثل واحد يعني، ليه الخطيه بتذل البني ادم؟ ليه؟ ايه مظاهر الذل يعني؟ يعني اللي شفناه ده كان مشهد مبالغ فيه، وهم كانوا معترضين لان هي حاجه واضحه قوي انها ما ينفعش اعمل كده. لكن اديني مثل لخطيه بتذل البني ادم.
0: خد أبسط مثل، التدخين، سجاير. بتلاقي يعني ناس عايشة بتدخن. طبعا أنا عارف الموضوع، يعني موضوع التدخين بالذات ده يعني
1: في ناس بتقول انه مش خطيه يعني، ليه بتقول عليه خطيه مثلا؟
0: وفي نفس الوقت صعب، يعني الموضوع معقد جدا ما تفهمش. يعني تلاقي ناس مش حابة التدخين، يعني مثلا اركب مع سواق تاكسي تلاقي عمال يشتم في السجاير واللي في اللي بيدخنه وبتاع وهو مش قادر يبطل، ودايما عنده الوهم. يعني في سواق تاكسي يقول لي انا هبطلها وقت ما احب ابطلها، انا ممكن ابطل سجاير في اي وقت. طب انت بقالك قد ايه بتدخن؟ بقالي 13 سنه بيدخن، ما فكرتش ليه تبطلها؟ ما اعرفش، هو متسلسل ومش قادر، مش بيفكر.
1: عامله زي ما يكون واحد من القصيرين كده بيقول انا منين ما احب ابطل ابرم له شنب وهبطل. بس هو
2: بس كفايه كده،
3: خلاص
2: خلاص الناحيه دي، لف الناحيه التانيه وابرم الناحيه التانيه. يلا
3: خلاص، تعبت تعبت
4: وانا كمان،
2: هنا مفيش راحه، برمو تدليك لحد ما يدي نديك.
0: بس هو وقت بجد وقت بيقول له ابرم خلاص، هو
1: بالظبط
0: ما بيفكرش مره تانية،
1: بالظبط.
0: هو بيبرم جامد وخلاص.
1: وبعيد عن السجاير حاجات ابسط من كده بكتير يعني. انا فاكر في حلقه من حلقاتنا كان حد بيقول القهوه، يعني القهوه انا مدمن قهوه مش بقدر ابطل. يعني فكره الادمان دي، فكره ان انا في حاجه ماسكه فيا يعني. يعني الكتاب المقدس بيقول يعني كل من يفعل الخطيه هو عبد للخطيه. لكن الفيلم اللي احنا شفناه كان بيبين ان هم رافضين اللي بيحصل فيهم، يعني متذمرين طول الوقت. هم مش من نوعية الناس اللي أنا زي كنت ما بحكي مش فارق معاهم ومكبرين ومستسلمين، لا هم مش عاجبهم وبيبرطموا طول الوقت ورافضين طول الوقت. أنت شايف إن دي حاجة صحية ولا كان المفروض يعني يتعودوا

0: الموقف بقى ويمشوا حالهم وخلاص.
1: لا طبعا انا شايف ان هي حاجه صحيه، يعني الاختيار التاني يموتوا بقى خلاص، فاهم؟ يعني مش هنعمل حاجه،
0: يستسلموا.
1: نستسلم اللي هو نموت يعني طبعا من كتر يعني انا فعلا انا يعني اتاذيت قوي من مشهد الذل، احساس بقى حاجه تضايق قوي، فاللي هو بفكر لا يعني لو الناس هتعيش بالطريقه دي فتموت احسن.
0: طب هو لو رفض هيعمل ايه؟ يعني هو خلينا نصيغها بطريقة تانية، هل كان قدامهم اختيار؟ يعني هل هم فعلا كانوا مذلولين لأبو طويلة لأن هم ما يقدروش يعملوا حاجة، ولا هم بس حاسين ان هم ما يقدروش يعملوا حاجة؟ يعني دي نظرتهم لنفسهم ولا هي دي الحقيقة؟
1: مع الواضح ان هو كان الحقيقه. يعني هم كانوا قصيرين، يعني هي ما لهاش حل، هم كانوا قصيرين. بس انا شايف ان هي حاجه كانت مفتاحيه قوي، الحكيم اللي كان بيكلمهم عن الوعد
0: هما كانوا بيدوروا، كانوا بيسألوا لغاية امتى عايزين نعرف.
1: كانوا ماشيين في السكه، يعني اللي هو عايزين نعرف، سمعوا الوعد اعتقد، بس ان هم مش بيدوروا، بس لما سمعوا صدقوا. يعني انتظارهم لانه حاجه هتحصل، انا اعتقد ان هو ده يعني نقله مفتاحيه اساسيه في الفيلم.
0: طب لو انا النهارده حسيت وانت مثلا بتتكلم يمكن لأول مرة ان انا فعلا مذلول للخطيه، انا فعلا في حاجه يعني كسر عين متضايق، ايه اللي المفروض استناه؟ يعني لو فسرنا رموز الفيلم يعني ببساطه.
1: انا فاكر حد قال تشبيه على الخطيه اللي بتذل ايا كان انواعها ايه، يعني بمختلف انواعها، لما حاجه بتذل، لما خطيه بتذل، هو شبهها كده ان هي عامله زي ما يكون بالظبط خلاط اسمنت كبير قوي واقف داير بسرعه جامده قوي، وانت بتفكر ان انت تقوم تقف تمسكه بايدك وتوقفه. هو الموضوع مش كده، حاجه اقوى منك لازم تجيب اللي اقوى منها، يعني حاجة ما تنفعش توقفها بإيدك، ما ينفعش تبطلها. يعني يعني اللي هم كانوا عايشين فيه ده كان حقيقي، هم كانوا قصيرين ضعاف، هو كان طويل قوي جدا، يعني المشهد اللي هو بيصرخ فيهم بس طلع فيهم كده هو بيترعشوا، يعني اللي هو يعني اترعشوا واحنا اترعشنا، واحساس صعب قوي. هيقدروا عليه ازاي؟ لازم يبقى في حد اطول منه، لازم يبقى في حد اكبر منه. هما مش عندهم حاجة في ايديهم، بس كان لازم يصدقوا انه في حد اكبر منهم. انا حاسس ان ده كان يعني الايمان فيه لوحده يخلي حياتهم مختلفة.
0: ترجم بقى عصام، يعني ترجم لحياتنا النهاردة، يعني قول لي كلام اقدر اعمله النهاردة. انا شايف ان انا مذلول الخطية، انا موافقك ومش عايز ده يكمل، استنى ايه وهيحصل امتى؟
1: الفيلم قالها، ومن رأيي من أحسن المشاهد اللي في الفيلم نهاية آخر مشهد، اللي هو أبو طويلة ده مرمي وفي واحد أطول منه واقف حاطط رجله عليه، وهم فرحانين ومنتصرين. طبعا يعني الصورة يعني
0: رمزية
1: رمزية قوي، وبرضو يمكن وردية، ولو في ناس قاعدة
0: فخم
1: تتفرج ممكن يحسوا إن هو يعني كلام أفلام وتمثيليات وكده، بس يعني
0: بس هي دي الحقيقة.
1: هو يعني إبليس في اللي أقوى منه، هو أقوى منه، الله أقوى منه، اللي إحنا بنتبعه أقوى منه. فأنا رحت للي أقوى منه قلت له الحقني. يعني الفكرة يعني بسيطة قوي، يعني زي ما كنا بنتخانق زمان في الشارع، مشهد برضو مشهور قوي يمكن في الشوارع.
0: اجيب لك اخوك الكبير.
1: أجيب لك أخوك كبير، أجيب لك أبويا، يعني مشهد مألوف قوي، تلاقي عيل صغير اتنين قد بعض بيتخانقوا، او واحد كبير بيضرب عيل صغير، تلاقي العيل الصغير ده راح نادى ابوه. خلاص يعني المعادله اتقلبت، بقى معايا بابا الكبير، فاحنا لازم نروح للكبير
0: هاتله
1: بتاعنا.
0: الكبير، يعني اجري عليه. واللي انت بتقوله ده هو بالظبط اللي الكتاب بيقوله، يعني بيقول انه حتى الموت اللي هو نتيجة الخطية بيقول له اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوي. خلاص يعني هو كسر حدته، هو كسر شوكته، هو وقف وكسر ابليس في يوم من الايام.
1: احسن المشاهد حتى بشوفها يمكن ما هي مكتوبه في الكتاب كانها مرسومه كده فيلم، واقعد اتخيله القصه بتاعت داود وجولياط. داود يعني عمالين الوصف بتاعه ان هو كان صغير واصغر من كل اخواته، واخواته كانوا اصغر من كل العشيره، والعشيره هو اصغر من كل حاجه، ودخل في وسط الحرب وتدور على واحد الناحيه التانيه الصوره عماله تتسم عليه، طويل وطويل قوي.

0: وقالوا مقاساته قد ايه. فطول الوقت طبعا احنا متخيلين ان
1: المقارنة دي.
0: المقارنه اللي هتحصل هيبقى مين اللي هيكسب. لكن يعني الكلام كان مفتاحي جدا اللي قاله داود، اللي هو انا مش جاي لك لوحدي، انا جاي لك باسم اللي هو اللي اطول
1: اسم
0: منك
1: ربي.
0: اللي اكبر منك. انا مش هقدر
1: ده
0: اجي.
1: صوره بالظبط عكس الصوره بتاعت الفيلم في الاول، يعني هي شبه قوي الصوره اللي في الاخر. انا جاي محتمي في الاقوى مني،
0: بالظبط
1: انا جاي
0: بالظبط.
1: مستخبي فيه، فانا قادر اصلب طولي. ايه رايك ان احنا مرات كتير بنبقى يعني خدنا الخطوه دي، جرينا على المسيح، خليني اقولها بقى بوضوح، جرينا على المسيح واستخبينا في المسيح وخلاص ما بقاش ابليس ليه قوه، لكن رغم كده بنفضل عايشين باحساس القصيرين، باحساس الضعف. يعني ما اعرفش، احنا مشهور عننا للاسف كمسيحيين انه يعني المسيحيين دول بيمشوا جنب الحيطه وغلابه كده ومكسورين، واحنا دايما نحب نتكلم قوي على يعني ان احنا عايشين في زمان غربه، ده كلام كتابي، لكن يعني احنا بنستمتع يمكن زياده بان احنا نقعد نقول احنا عايشين في ايام غربه وايام صعبه والعالم ده مش بتاعنا. احنا ما زلنا حاسين ان احنا عارف، لما بيقول صرنا كالجراد في اعيننا وهكذا صرنا في اعينهم، ما هو احنا بس شايفين نفسنا كده فبقينا في عينيهم كده.
0: لو انت عندك عز وعندك اب وعندك حد طويل يدافع عنك وانت مش عايز تستخدم الفكرة دي وتعيش في الخير بتاعه ده وفي الحماية بتاعته، استاهل اجرارك. يعني انت اللي خسران. يعني انا متخيل، انا لو ابويا موجود وقوي ومهاب والناس بتحترمه وانا ماشي كاني ابويا مش موجود، انا ضعيف انا
1: أنا
0: مكسور،
1: خسران.
0: انا اللي خسران، انا اللي مش هكسب حاجه. يعني مشهوره قوي فكره انه يعني تبقى قاعد بتتفرج على ماتش متعاد مثلا، يعني قاعد بتتفرج على ماتش كوره متعاد، الفريق بتاع
1: عارف
0: بلدك
1: النتيجة.
0: عارف النتيجه، انتوا كسبتوا، فانت قاعد مبسوط، قاعد
1: عارف النتيجة،
0: عارف
1: مطمن.
0: انت كسبت. انما لو انت قاعد بقى غاوي ان انت تعيش في حالة التوتر والقلق وان انت احتمال ان انت تتغلب، يبقى انت اللي خسران، انت اللي قلق وانت اللي حاجة غريبة. يبقى عندي الحماية ومصدر القوة وانا مش فارق معايا يعني. مشكلتي يعني.
1: تمام، أشكرك يا عصام، أشكرك لأنك كنت معانا وانبسطنا بوجودك.
0: ميرسي ليك يا
1: مكتوب إن الله ظهر في الجسد، الله بذاته صار إنسان، الوعد اللي استناه شعب إسرائيل زمان اتحقق، يسوع جه، المسيح جه. النهارده أنت مش محتاج تستنى، مش محتاج تستنى أكتر من كده، أنت كل اللي محتاج تعمله إنك تصدق فيه، إنك تجري عليه، وإنك تقول يا رب أنا جاي لك بضعفي، أنا جاي لك بذلي، أنا جاي لك بخطيتي. أنا مصدق فيك، أنا عارف إن أنت عندك غفران للخطية، أنا عارف إن أنت عندك انتصار، نصرة على الخطية عايز تديهاني. اجري واستخبى في يسوع، ده الوعد اللي اتحقق واللي من حقك تفرح بيه النهاردة. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور، النور ده ليك عشان ينور حياتك، تعالى واستخبى في المسيح. إذا كان عندكم استفسارات أو تعليقات أو آراء عايزين تشاركونا بيها، اكتبوا لنا على العنوان اللي ظاهر قدامكم في الشاشة، لحد ما نتقابل المرة الجاية في حلقة جديدة من حواديت.

0: فيلم عجبني جدا، كنت متوقع النهايه. المخرج ده قوي جدا.
1: بحب.
2: عارفه انا اكتر حاجه ممكن تهدني انك في يوم من الايام تسيبيني.
1: مفيش راجل في الدنيا يملى عينيا غيرك.
2: عشان تبقي عارفه طبعا من الاول، انا راجل شرقي ودمي حامي.
0: في مثل هندي بيقول ان اتنين كانوا قاعدين في السجن، واحد شايف الطينه والتاني شايف النجوم.
1: انا شاكه ان ابتدى يعرف حاجه.
3: الغبي يصدق كل كلمه.
0: مش بفهم كل حاجه ومعرفش كل حاجه، معرفش كل خلفيات الامور.
3: الغريب في القصه دي انه كان بيقارن النمله بالبني ادم.

أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيله الفخاري. بنشوف في حلقات تشكيله الفخاري إن الفخاري يمتلك ثلاث أماكن رئيسية: حقله الفخاري، ثم بيته الفخاري، ثم معرض الفخاري. حقل الفخاري ده اللي بيكون فيه الطين، الطين الكبير والمعجنة الكبيرة، وكمان بيكون معاه الأوعية المكسرة المحطمة المشروخة المدمرة اللي ناقص منها جزء، اللي محدش يشتريها، اللي بلا ثمن ولا قيمة ولا فائدة، ده في حقل الفخاري. والجميل في الأمر إن سيدي وسيدك لما يهوذا باعوا ب30 من الفضة، وراح رجع فيها وقال أنا أذنبت، سلمت دم بريء، راح عطالهم الفضة ورماها في بيت الله. الكتاب بيقول لك قالوا احنا ما ناخدش الفلوس دي لأن الفلوس دي تمن دم. طب نعمل ايه؟ نشتري بيها حقل الفخاري. وسيدي وسيدك اشترانا بتمن كريم كما

ما من حمل بلا عيب، اشترانا بدمه. وراح نزل حقل الفخاري وبدأ يجيب الأوعية المكسرة المحطمة المدمرة، يقول أنا دفعت فيكم أغلى ثمن، دفعت فيكم دمي، وغير حياتنا بموته على الصليب. حقل الفخاري. ثم بيت الفخاري، بنلاقي في بيت الفخاري المكان اللي بيعجن فيه الفخاري الطين مرة تاني، وده موضوع حلقتنا النهاردة، كيف الفخاري بينقي الطين من الشوائب. تنقية الفخاري النهاردة الرب هينقينا كلنا في اسم يسوع المسيح من أي شوائب عالقة فينا وبنا باسم يسوع المسيح. بعد كده بندخل على مرحلة اللي هي بعد العجن والضغط، مرحلة التشكيل على الدولاب. ثم مرحلة بعد التشكيل، مرحلة اسمها مرحلة الترك، علشان الوعاء ينشف يبقى شكله بالطريقة دي ناشف، بيتحط في الشمس مدة من 3 لـ4 أسابيع. بعد كده في مرحلة تاني أصعب مرحلة اسمها مرحلة الفرن. وفي مرحلة الفرن الوعاء بيدخل فيها داخل نيران الفرن، لكن ما تقلقوش، عينين الفخاري على الفرن. وحتى لو الفرن مكفول عليك، لكن عينين الفخاري باصة ومش سايباك. عينين الفخاري بتلاحظ كل مرة وانت بتلف ومش هيسيبك. اللي بيمر الأيام ديت بطريقة العجن أو الضغط أو التشكيل أو الترك أو الفرن، اعرف أن الفخاري مش ممكن أبدا هيسيبك. الفخاري الأعظم عينيه وإيديه وقلبه على الوعاء. ما تقلقش، احنا مش متروكين لا للظروف ولا للصدف. وانت بتمر بالظروف الصعبة اللي انت موجود فيها، او انت في امور يمكن بتقولي دي بقت فوق طاقتي، اعرف كويس ان الفخاري مش هيسيبنا، لانه الفخاري الحنين، ابو قلب حنين، هو يعرف يعمل دي كويس ويقدر يعمل دي كويس. عشان خاطر كده المرحلة اللي بعد كده، بعد ما نطلع من الفرن، مرحلة جميلة اسمها مرحلة التزيين. ياخد الاناء ويبدأ يزينه ويشكله ويبدأ يحط فيه ألواناته الرائعة، يغير فيه بالكامل. والمرحلة الأخيرة اسمها مرحلة العرض، ياخدنا ويودينا المتحف بتاعه علشان خاطر يكون جوانا، يعرضنا علشان خاطر يطلع ما بداخلنا، علشان يقول للناس أنا هوريكم تحفتي الرائعة اللي أنا همضي وأبصم عليها ببصمات يدي الفخاري. لكن حلقة النهاردة بتتكلم عن تنقية الفخاري. الفخاري بيجيب الطين بالطريقة ديت، ويبدأ الطين بتاع الفخاري يكون جواه شوائب طبيعي، لكن يبدأ الفخاري شوية بشوية يبدأ ينزع الشوائب. وأول ما بيمد إيده في الطين علشان خاطر ينزع الشوائب، بيطلع حاجة غريبة. أنا في حاجة هنا، هو بيطلع بالطريقة ديت حجرة صغيرة. الحجرة ديت بتجرح بتشك، وعايز يقول لي ويقول لك النهاردة خلي بالك، خلي بالك ما تجرحش الآخرين. ممكن تكون كلماتي مش كلمات إيجابية، وبالتالي أنا بأذي ناس تاني. بيقول لك النهاردة مشيها كفاية، رميتها. وهو بينظف في الإناء بتاعي، مد إيده يطلع تاني حجرة، حجرة صعبة وأكبر شوية بتخربش. كلام مسك سيرة نميمة، تعال نظف طينة أوانينا أيها السيد. تنقية الفخاري، ويروح رميها. يمد إيده تاني في الإناء وهو بيدور وبيطلع، الإناء عايزه ينظف ويطلع فيه أحلى حاجة. بص كده لقي فيه حاجة غريبة، مسمار. طلع مسمار صغير، المسمار دوت بيشك الآخرين حتى في طريقة تعاملي، حاجة فيها قساوة. يا رب تعالى نظف طينة حياتي، بينظف. ما اسمها تنقية الفخاري. النهاردة بيشيل كل شوائب، تعالى خلي عجينتك طيعة ليدي الفخاري علشان ينظف، ينظف اللي جواك الفخاري. كل ما بيمد ايده بيطلع، بس احلى حاجة انا قلت له تعالى نظف،
نظف اللي جوه. هو بيعمل الكلام دوت وكل شويه يمد ايده ويطلع حاجات من الانيه، وهو بيعمل الكلام دوت حاطط الكلام دوت على الدولاب وكل شويه يمد ايده.

بينقي الإناء بتاعي، بينقي الطينة بتاعتي، وهو بيمد إيده وبيطلع وبيدور هل في حاجة تاني؟ في حاجة تاني بتطلع. هو بيدور طلعت في حاجة غريبة، هو بيشوف الكلام دوت، وأنا ببص معاكم لقيت الفخاري بيطلع حاجة من جوه، وأنا ببص كده ياه معقولة؟ معقولة ده جوه الإناء؟

0: تنظف قوانين. لو كنت مستعبد لأمر معين، لسجارة، لبرشام، لمخدرات، النهاردة سيدي وسيدك جاي عايز يقول لك براءة. النهاردة لا تحسب عليك أي أمر قديم. النهاردة جاي ينظف الإناء الفخاري بإيده الحلوة، بينزع الشوائب. خلي طينة حياتك تكون مخضعة ليه. قل له تعالى وشكل فيها، شيل الزوايد، نظف. وراح مسكها ورماها كده السجارة دي. مش عارف في حاجة تاني ولا لا، وهو بيدور بالطريقة دي، لا فيه، وهو بيدور الفخاري بص كده الجيب، وهو بيطلع، بصيت لقيته بيطلع حاجة كبيرة قوي، طلع فلاشة. الفلاشة دي فيها كل ما لا تتخيلوه. يعني ايه؟ يعني ممكن عن طريق الفلاشة دي تكون فيها حاجات غير لائقة، ممكن تكون أفلام، تكون كليبات، ممكن تكون حاجات لا تليق. وليه فلاشة؟ ما الموبايل دلوقتي بيجي فيه كل حاجة، بس ادخل على موقع وسيب الباقي، ادخل على موقع يسحبك من موقع لموقع لموقع، والدنيا خلاص طينة حياتي فسدت. تعالى النهاردة نظفنا يا سيد. طينة حياتي بيجي فيها أمور لا تليق، تعالى النهاردة نظفنا يا سيد. الباب مفتوح وهو بيتكلم معايا ومعاك النهاردة بيقول لي شيل الخطية من قلبك، شيل العلاقات، شيل الأمور النجسة، شيل الأفلام الإباحية، شيل النهاردة وتعالى نظف الإناء. رماها. لكن وهو بيعمل الكلام دوت، وهو بينظف برضه، وهو بيعمل الكلام دوت وبيحط إيده، أي إيدي في دم، واضح إن في حاجة هنا. والفخاري بيعمل الكلام دوت، بص لقي فيه حتة إزازة مكسورة، مسكها، في إيه؟ إيدين جرحت، كل أمر جوه في حياتي. وبصيت لقيت الفخاري إيده اتعاصت بالدم، وبدأت الدم يختلط بإيدين الفخاري، وبدأت الطينة بتاعت حياتي تختلط بدمه. وبديت أتكلم، أنت بتعمل كده ليه؟ دمك ساح علشاني، أنت بتعمل كده ليه؟ بص لي وقال لي عشان أفديك، أنا اللي جرحته، أنا اللي سمرته، أنا اللي دفعت الثمن، وهو المذنب خد خطيتي، خد عاري، أنا اللي عملت فيه كده. أنا بصدق النهاردة إنه موجود علشان ينظف الطينة بتاعتنا من جديد، عشان ينقي طينة حياتنا من جديد، عشان يغيرنا من جديد. الفخاري موجود، دمه اختلط بالطينة بتاعتنا علشان حياتي وحياتك تتغير وتتغير إلى الأبد. خلينا نشوف الفخاري لما نزل إلى حقل الفخاري ولقى طينة مختلفة، بدأ يشكل فيها وينق منها الشوائب لغاية لما طلع منها تحفته الرائعة. أمين.
1: يعني أنت هتحط عليها الفتيلة
2: دلوقتي؟ آه، واحدة تانية غدك،
1: دي واحدة جديدة.
2: دي واحدة جديدة
1: جلسة. كل يوم بتبني فيه جزء.
2: ياخد يوم اثنين كده في الشغل معايا. ده هو اللي هو الزير. في موازي الحاجات دي على الفراخ، ياخد الحاجات دي هي. لما تخلص على طول في يوم وفي ساعتها على طول.
1: وقت على طول.
2: بالنسبة للزير ده ياخد يوم واثنين معايا.
1: كل يوم تبني فيه حتة. لغاية لما تخلص.
2: لحد ما يكفي المعنى خالص.
1: لكن المكان اللي انت فيه دوت هنا وهنا الخطة دي الناحية التانية.
2: المخمر اللي هناك لما نجيب
1: دي. المخمر. او المعجنة.
2: المعجنة.
1: المعجنة خلينا نتكلم باللغة بتاعتنا. المعجنة. المعجنة تحط عليها تب. وهنا انا فارق جدا معايا العجن دوت. يعني يا ريت الجزء دوت لانه هيفرق جدا. طب هو بيفضل يعجن فيها ليه جوه
2: عشان لازم الصنعة عليه لازم تكون مغدومة ما تغدمتش من تحت.
1: تنفعها. لازم يهمل فيها كده.
2: لازم الغنمة، أهم حاجة الغنمة بتاعتها دي.
1: لازم. لكن أنا شفته لاحظت إن هو طلع حصواية ورماها.
2: ده حص، وممكن يلقى سلك، يلقى إبرة.
1: ممكن يلقى حتة قزاز.

0: زيها زي ما
1: كل حاجه ممكن تلاقيها,
0: كل حاجه موجوده
1: كله تلاقيها. يعني
0: بالنسبه هي طلعش محلل اصلا, هي محلله مش هنلقى فيها دي.
1: طب هو يفضل يهبط فيها كده؟
0: لا لازم هي تتغنم حتى ما خلصت غير نظيفه لو الهيل على طول كده.
1: طب لو خدتها من غير ما يعجن فيها قوي
0: يحصل ايه؟ ما ينفعش.
1: ما تنفعش لا. يعني لازم العجن,
0: لازم العجن دي اهم حاجه, العجن بتاعتها
1: اهم حاجه العجن.
2: بنشوف في تكملة تنقية الفخاري إيد الفخاري لما تعورت نزفت الدم عشان خاطر شخصية تنزع منها الشوائب وتغير حياتها بالكامل. في شخصية كتابية كانت حياتها مليانة بالشوائب, شفنا الشوائب اللي الله بدأ ينقيها في حياتنا والله بيغيرنا, شفنا كل حجارة الله عايز يمشيها, شفنا كل حاجات بتجرح الله عايز يمشيها, شفنا كل أنواع الإدمان والسجاير الله عايز يمشيها, بيقول لك نقي نقي الإناء, شفنا الاستعباد للإدمان والإباحية الله عايز يمشيها. لكن هو بينقي وينظف كانت أصعب حاجة, أصعب حاجة الجرح علشاني, ولما الجرح علشاني سال دمه علشاني. هو بريء أنا مذنب, كان المفروض أنا اللي أخذ العقاب لكن هو شاله علشاني وعلشانك. الشخصية الكتابية اللي الله يكلمنا فيها نزل الفخاري وبدأ يشتغل فيها وفي الطينة بتاعتها علشان يطلع لينا شخص مختلف بعد 20 سنة من موقف معين حصل معاه. خلينا نروح مع بعض للفيديو ونشوف الفخاري كيف اشتغل في طينة حياة هذا الرجل. أمين.
1: الإناء بتاع النهاردة إناء مختلف لأن الفخاري اشتغل فيه كتير لغاية لما طلع منه تحفة وتحفة رائعة. في يوم من الأيام خدع أخوه الكبير وراح قال له الكلمات ديت, لقاه جاي من الصيد جعان فراح قال له اعطني من هذا الاحمر, كان بياكل عدس حاطط بقى عليه الزيت والكمون والفلفل واليانسون والبهارات الجميله ريحته جميله, عارف يضحك على اخوه. وراح قال له انت عايز تاخد؟ اه. قال له اديني بعني بكريتك, وضحك على اخوه الكبير وخد منه البكريه. وده كان عار في الوقت دوت لان البكر ده كان ليه 7 امتيازات رائعه. بعد كده عرف ان ابوه خلاص, فراحت امه وهو اتفقوا مع بعض وراح ضحك على ابوه وبدا ياخد منه البركه, ضحك على اخوه وضحك على ابوه. للاسف كان مخادع واسمه المخادع يعقوب. وبعد كده هرب, ولما هرب راح عند خاله لبان وبرضه خدع خاله لبان وهو بيربي له الغنم هناك. شخصية مخادعة, خدع, كذب 5 كذبات في موقف واحد مع أبوه وهو بيقول له أنا بكرك عيسو, على الرغم أنه هو كان يعقوب. وفي النهاية راح خدع خاله لبان. شخصية صعبة. كيف الفخاري يمسك إناء زي كده فيه نتوءات ويطلع منه تحفته الرائعة؟ خلونا نتحرك مع بعض من بيت الفخاري لوضع التشكيل لحياة جديدة ونشوف الإناء اللي أبدع فيه صوابع الفخاري عملت إيه في حياة يعقوب.
2: شفنا الإناء وكيف الله بيشكل وكيف الله بينزع الشوائب من حياة يعقوب. يعقوب المخادع الذي خدع أخوه وخدع أبوه, مخادع. يعقوب بحسب اسمه المتعقب. يعقوب في حياته شوائب كتيرة وأشهرها مش الخداع فقط لكن الكذب. يعقوب الله النهاردة بيقول لك تعال علشان أنظف حياتك. ممكن تكون بتكذب وتقول كذبة بيضة, مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة. النهاردة

الرب عايز ينقي حياتنا بالكامل. يعقوب قال أحدهم هذه الكلمات: يعقوب لعب ثلاث أدوار، وفي كل دور كان بيلعبه كان بياخد فيه دور الشيطان. دور الأولاني لعب دور الشيطان مع الإنسان حينما خدع أخوه وأخذ منه البكورية، ولعب دور الشيطان مع الملاك حينما خدع أبوه استعماه وأخذ منه البركة، ولعب دور الشيطان مع الشيطان عندما خدع خاله لابان كان بياخد الغنم عشان يخليها تتوحم ويطلع غنمات زيادة وياخدهم ليه. يعقوب المتعقب، يعقوب في موقف واحد كذب 5 مرات. بعد ما أمه عرفت الحكاية وجات له: تعالى ده أبوك عايز يبارك أخوك، تعالى خدها أنت، وراحت جابت له الجديين وبدأت تذبح وتدخلهم، وبدأ يقول لأبوه: قوم يا أبويا كل. أبوه بيسأله: أنت مين؟ أنت مين بالظبط؟ قال له: أنا بكرك عيسو. كذب. شوية تاني بيقول له: أنت مين بالظبط؟ قال له: أنا ابنك. قال له: طب جبت بسرعة إزاي؟ إزاي نزلت وصدت؟ عارفين كذبة تاني: الله يسر لي. كذاب. هو بيقول الكلام دوت وفضل يكذب 5 مرات لغاية آخر مرة بيقول له: هل أنت عيسو؟ وراح رد عليه قال له إيه؟ أنا هو. طينة حياته كانت مليانة، مليانة بالشوائب، بالخداع، بالكذب. لكن الله النهاردة بينظف، الله النهاردة بيغير، الله النهاردة مع يدي الفخاري بتمتد إلى عجينتي، بتمتد إلى دواخلنا، عايزة تنزع، تنزع. النهاردة أقول له: أنا جاي، جاي بنزع كل خداع جوايا، كل مكر، كل كذب، كل إدمان، كل أمور إباحية. أنا جاي النهاردة عايزك تنظف لساني، عايزك تنظف عيني، عايزك تنظف وداني من اللي بتسمعه، عايزك تنظف قدمي من الأماكن اللي بروحها. تعال غيرني، غيرني، أنا عايزك تغيرني. لكن عايز أقول لك حاجة عشان أفرحك. إيد الفخاري لما اشتغلت بعد 20 سنة قضاها يعقوب عند خاله لابان وهو راجع في مخاضة يبوك، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. حياة. قال له: أطلقني. قال له: لن أطلقك. يعقوب كنت زمان متعقب، فراح قال له: لن أطلقك إن لم تباركني. يعقوب أنت خدت البركة زمان من 20 سنة. قال: أخدتها بس بالخداع. أول ما سأله ما اسمك ما قدرش يكذب مرة تاني ويقول اسم عيسو زي ما قالها من 20 سنة، قال: اسمي يعقوب. وبمجرد ما تكلم الكلام الحقيقي كانت طينة حياته تشكلت صح، بقت في الوعاء صح. راح الرب قال له: النهاردة اسمك مش هيكون يعقوب بل إسرائيل، أي أمير الله. إيل جاي من إيل شضاي في العبري، الإله القدير، فسماه إسرائيل يعني أمير الله. اتغير يعقوب، حياته اتغيرت لأن طينة حياته اتشكلت صح. عارفين ليه؟ لأن دم الفخاري اختلطت بطينة الحياة، اتغيرت حياته، اتغيرت. يعقوب المتعقب بقي شخص مختلف، يعقوب اللي كان في حياته الخداع بقي شخص مختلف، يعقوب اللي كان كذاب بقي شخص مختلف. تعال نروح في آخر حياته في سفر التكوين وهو بيبارك الأصباط الـ12، بيقول كلمات نبوية رائعة عن يوسف. مثلا يوسف غصن شجرة مثمر، غصن شجرة على عين، ارتفعت الأغصان فوق فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من سواعد عزيز يعقوب. النهاردة الفخار الأعظم موجود عايز يغير وينقي طينة حياتي وحياتك. عارفين في نهاية حياة يعقوب الرب باركه يذكر الكتاب الكلمات ديت: فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. ليه؟ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وباركه هناك. دعا يعقوب اسم المكان فنوئيل قائلا: لأني نظرت الرب وجها لوجه. يعني جاهد مع الله ونظر وجه الله. ده مين ده؟ ده اللي كان متعقب، أصل طينة حياته سمح للفخاري إن يشكل فيها ويطلع كل شوائب لا ترضيه. هو دوت
الفخار الجميل.

جميل. النهارده بيتكلم معايا ومعاك، وبدأت تنقية الفخار تتم بالكامل. اتغير اسمه واتغير المكان من مخاضة يابوك إلى فانوئيل. فانوئيل ديت معناها إني نظرت الله وجها لوجه. تغير كل شيء، رأى وجه الله. يعقوب المتعقب أصل طينة حياته بقت نقية. يا رب تعالى نظف طينة حياتنا النهاردة عشان نقدر نعاينك نشوفك وجه لوجه. هو ده وتلم اتحلت كل المشاكل بتاعة يعقوب، مشاكله القديمة اللي كانت مع عيسو اتحلت، مشاكله الجديدة اللي كانت مع خاله لابان اتحلت. عارفين بإيه؟ لما شاف الله، لما سمح ان العلي الفخاري الرائع العظيم يغير طينة حياته. النهاردة وانا بختم الحلقة دي بسيب قدامك المنظر ده، دم الفخاري اختلط في طينة حياتك. كل اللي عمله ان هو دفع الثمن علشاني وعلشانك. الدم بذلوا علشانك، كما من دم كريم، كما من حمل بلا عيب. خروف الفصح ما كانش عنده اي ذنب، لكن كان يؤخذ ويذبح ويشوى علشان خاطر انا اقدر اعيش. النهارده امام هذا المنظر الفخار الاعظم ربنا يسوع المسيح دفع ثمن الدم، دفع ثمن خطيتي باغلى شيء عنده، وبيقول لك لسه الباب مفتوح. انا دفعت وبذلت، الدور عليك. ما نضمنش الدنيا باقي فيها كام. اليوم الرب بيكلمك، الرب بيكلمك يا بنتي، بيكلمك يا اختي، بيكلمك يا امي، بيقول لك تعالى. الفخاري لسه ايديه مختلطه فيها الدم اللي انا كنت سبب فيها، وعايز النهارده يغير حياتك بالكامل. فهل تقبل الى هذا الفخاري وتقول له باخضع طينه حياتي، تعالى شكل فيها بحسب يديك واصابعك الماهره؟ والى ان نلتقي في حلقه اخرى من برنامجك تشكيل الفخاري، أتركك في رعاية الفخار العظيم.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت تكلمنا عن لماذا الصليب، وقلنا أنه إعلان حب، الله بيعلن محبته ونحن بعد خطاه مش لما بقينا حلوين. ونمرة اتنين أنه أداة صلح، إحنا كنا محتاجين إلى مصالح زي ما بيقول أيوب، مصالح يضع يده على كلينا. لكن لماذا الصليب نمرة ثلاثة كان ضروري؟ لأنه كان بيوفق ما بين عدل الله وبين رحمته. كل الناس بيقول يعني هو مش كان مجرد كلمة من ربنا يعني تكون كفاية تغفر كل الخطايا، مش هو الغفور الرحيم؟ ليه بيطلب ذبيحة كفارية عشان يغفر خطايا البشر؟ ليه يكون الله، أو إزاي يكون الله محبة ويرضى أنه المسيح يتعذب وهو بريء على الصليب بكل الحاجات اللي احنا حكينا عنها وشفناها؟ طبعا محدش يقدر يجاوب على السؤال ده خالص إلا إذا عرف صفات الله. مين هو هذا الإله؟ احنا من بعيد نقول آه مش غفور ورحيم، هو مش طب مين هو ده ربنا؟ إيه صفاته؟ مين فينا شاف ربنا علشان يقول لنا صفاته إيه؟ مش حد. ده حتى موسى لما حب يشوف ربنا قال له أرني مجدك، ربنا جاوبه على طول وقال له ما تقدرش، لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. يبقى إزاي الإنسان هيقدر يعرف ربنا ويدرك صفاته من غير ما يشوفه؟ ما عنديش إلا حل واحد، إن الله نفسه هو اللي يعلن ذاته للناس، إنه يعمل وحي من السماء يقول للناس مين هو وإيه هي صفاته. ومن غير كده

مش ممكن ان احنا نتكلم عن ربنا ويبقى في كلامنا كل كلامنا كل كلامنا هيبقى عبارة عن تكهنات، تخمين لا أساس له من الصحة. أنا لا شفت ولا حد قال لي، لكن أنا محتاج الله بذاته هو اللي يعلن عن نفسه ليا، فأعرف صفاته، فأقدر لما أقول السؤال أعرف أجاوب. لما تقول لي كذا أقول لك لا ما ينفعش لأن صفاته كذا، أو ينفع لأنه هو صفاته كذا. الحقيقة دي قالها لنا البشير يوحنا في الإنجيل اللي كتبه، بقول الله لم يره أحد قط، لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. يعني أنا عرفت ربنا عن طريقه هو، مش أنا اللي بحثت عن ربنا ولقيته، لا لا لا لا، ده الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو اللي جه قال لنا من هو هذا الإله، وبقى في مقدورنا إن إحنا نعرف صفات الله عن طريق التعليم اللي علمها السيد المسيح، عن طريق السجلات اللي سجلها البشيرين في كتاباتهم. طب هم كتبوا إيه؟ إيه صفات الله اللي واضحة في تعليم السيد المسيح له المجد؟ إيه الصورة اللي جسمها السيد المسيح لهذه الصفات؟ جسم لنا صفتين، صفة الرحمة وصفة العدل، واضحين قوي، وهنشوفهم في الأناجيل كلها موجودة بوضوح. لو جينا بصينا للإنجيل مثلا متى، هلاقي رحمة ربنا باينة بطريقة ظاهرة في الكلمات اللي بيقولها متى 5:45 في الموعظة على الجبل. بيقول عن الله ده يشرق شمسه على الأشرار وعلى الصالحين، ويمطر على الأبرار وعلى الظالمين. يعني إله محبة، إله مش بيجي الناس اللي آمنوا بيه نطلع الشمس عليهم تنور، ونسيب الناس اللي ما آمنوش دول نخليها مظلمة عشان هم وحشين. لا، عمرنا ما شفنا كده، بلا الشمس تطلع بتطلع على الكل، على اللي آمنوا بيه وعلى اللي رفضوه، على اللي قالوا إحنا بنقبلك وعلى اللي قالوا وبطرقك لا نصر. إله صالح، إله بار، يمطر مش على الزرع بتاع المؤمنين بس عشان يجي حصاد كتير فيغتنوا، ويجي على الناس الوحشين الأشرار ويمنع المطر فالزرع بتاعهم يموت وهم يموتوا في فقرهم. عمرنا ما شفنا كده، بنلاقي السماء تمطر على الاثنين في وقت واحد، ده زي ده في نظر الله الاثنين واحد. أنا بحب الاثنين، ده أنا بتهيالي أنه بيحب الشرير أكتر، لأنه هو محتاج إلى عناية أكتر عشان يرجعه تاني، عشان يجيبه في الناحية اللي فيها الناس الأبرار. في نفس الوقت الكلام اللي فيه مراحم ده، بلاقي عدالة الله واضحة جدا في برضه إنجيل متى. لو شفت متى 5 في نفس الأصحاح والعدد 29، بيقول فإن كانت عينك اليمنى تعسرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. يبقى فيه هنا عدالة، فيه هنا قانون، فيه هنا محكمة الآخر، فيه عدل، اللي عمل صح هيروح هنا، اللي عمل وحش هيروح هنا. يبقى إذن الله واضح في صفته أنه رحيم، لكنه في نفس الوقت إله عادل. هلاقي رحمة ربنا في دعوة المسيح للمتعبين عشان ياخدوا راحة، بقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. مراحم، الله مستعد يرحم الجميع، كل واحد تعبان بقولك تعالوا وأنا أريحكم. بنفس الوقت بقرا عدل الله واضح، ويتكلم كده يقول فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. بيرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاسر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ما فيش عدل، هنا العدل واضح. يبقى المراحم تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا مستعد أرحمكم، بس الآخر لو دنيتك في ضلالك أنا عادل، مصيرك هيكون إلى الأتون النار اللي هناك بيكون صرير
الأسنان ويكون هناك

في إنجيل مرقس بلاقيه مليان بأعمال رحمة بيبينها الله، وكمان بيبين عدله، بيبينها في صورة مجسمة في الكلام بتاع السيد المسيح اللي قاله في مرقس 3:29، بقول من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. واو، عدالة الله، اللي جدف على الروح القدس ملوش، خلاص مفيش مغفرة إلى الأبد، هيروح إلى دينونة أبدية. يبقى في إعلان ربنا إحنا بنلاقي حاجتين واضحين جدا، خطين ماشيين متوازين مع بعض، ماشيين بجنب بعض في كل الأناجيل. ألاقي في إنجيل لوقا كمان واضح نفس الكلام، نقرأ عن قصة الابن الضال، بتبين حنان الأب ومرحمه وغفرانه. بلاقي قصة الفريسي والعشار اللي بتبين لي رحمة ربنا اللي على الخاطي الهارب ده، اللي مجرد جه اعترف بخطيته فنزل إلى بيته مبررا. قصة الخروف الضال اللي بتورينا إزاي ربنا بيدور على الخاطي الهربان من ربنا، ربنا بيبحث عنه، يدنه يبحث عنه، مش لما حد ما هو يزهق، لا لا لا لا لا، ده يدنه يدور عنده إلى أن يجده، هدور عليك وهجيبك هجيبك. مش بتبين دي مراحم الله؟ الإنسان الخاطئ، الإنسان الهربان اللي خايف من عقاب ربنا، ربنا بقول له أنا بحبك، أنا مستنيك تتوب، تعال إلجأ لمراحمي الكتيرة، أنا عندي مراحم كتير. في إنجيل لوقا الأصحاح 13، السيد له المجد لما بيجاوب عن الناس اللي جم بيسألوه على الجليليين اللي بيلاطس خلط دمهم بذبائحهم، قال لهم إيه؟ بيقول دول لأنهم كابدوا مثل هذا، مش عشان هم حصل فيهم كده هيروحوا السماء، لا لا لا لا، ده بقول أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني الناس اللي ماتوا دول مش عشان هم أشرار وانتوا حلوين قاعدين، مش عشان بيلاطس موت الناس دول وخلط أجسادهم بدمائهم فيبقى هم أكثر خطية وأكثر وحاشة منكم، لا لا لا، ده كلكم في الموازين إلى فوق. بقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فما فيش واحد أحلى من واحد، كلنا في الموازين إلى فوق. عدالة الله بتبين ومرحمه بتبين تاني. مرة ثانية بتكلم السيد المسيح للتلاميذ عن عدالة الله وبيقول لهم وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا، اعلموا هذا أنه قد اقترب ملكوت الله، وأقول لكم أنه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. عدل الله واضح، واضح أنه ما عنديش، كله مراحم وكله عدالة موجودة، الخطين ماشيين. شفنا في إنجيل متى، شفنا في مرقس، شفنا في لوقا، تعال نشوف في يوحنا. يوحنا اللي بيكتب عن مراحم الله وعدلته، هلاقي رحمة الله ومحبته باينة في الكلمات اللي قلناها من شوية في يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الرحمة اللي بتحب الكل على الرغم من محبة الأجابي، المحبة اللي بتعطي ولا تنتظر أخذ. وفي نفس الوقت نلاقي عدالة الله في الكلمات اللي بتقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله. الرحمة، العدل، الاثنين في كل الأناجيل ماشية. في رسالته كمان، رسالة يوحنا الرسالة الأولى والأصحاح 4:16، بيقول الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. وفي نفس الرسالة بتاعته الأولى والأصحاح الأولاني والأعداد من 5-6 بيقول الله نور وليس فيه ظلم البتة،

0: إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. إيه معنى عبارة الله نور؟ يعني الله نور مش بس ضد الظلمة، لكن ده ما ينفعش الله يعيش مع الظلمة، لأن الله نور. ومش ممكن هتلاقي في خلطة ما بين النور والظلمة، أول ما النور ينور الظلمة بتجري لبره، ما يقعدوش مع بعض كده. إذا كانت محبة الله عايزة تغفر للخاطي، هو نور ما ينفعش إلا لما الظلمة تنور. الله نور ما يقدرش يعيش مع الخطية وما يقدرش يتحملها. الله والخطية مش ممكن يتوجدوا مع بعض، زي ما بيقول النبي حبقوق في الأصحاح الأولاني والعدد 13، بقول عيناك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور. الله بار، الله قدوس، واللي هيسلك في الظلمة مش ممكن تكون له شركة مع الله اللي هو نور. يبقى الصورة اللي لازم نرسمها لربنا هي إن الله رحيم، إن الله عادل، إن الله محب، إن الله أيضا قدوس بيكره الخطية. يبقى عمرنا ما هنسأل السؤال اللي سألناه في الأول، هو مش كان يرحم وخلاص، وإيه لازمة الفيلم ده كله؟ لا، إحنا عرفنا إنه عادل، إنه رحيم، إن صفات الله الأدبية كاملة. مش ممكن تسمح بغفران الخطية من غير ما الخطية تنال القصاص بتاعها، وهو ده اللي أعلنه الله وقال ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. يبقى كان الصليب ضرورة، ضرورة لازمة يظهر رحمة الله في أنه تنازل ومات، ويظهر عدله أنه هو شال الخطأ بدل الإنسان اللي تعدى وصية الله، عشان الرحمة والعدل يتصالحوا مع بعض. وهو ده اللي بيقوله بولس في فلسفة الصليب، وبيقول أما الآن فقد ظهر بر الله مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. وهنا نلاقي البر والسلام التقيا، الاثنين تصالحوا، زي ما مزمور 85 بيقول إنه في الصليب حصل في صلح، وكان لازم يظهر عدالة الله على الصليب. عزيزي المشاهد، هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل لماذا الصليب وإزاي بيبين عدالة الله ومراحمه. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com، أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
0: عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن عدالة الله ورحمته، وإن ضرورة الصليب عشان يبين عدالة الله، وإن إزاي في صفاته الله رحيم، الله عادل، الله بيرحم في عدل، ولما يجي يعدل بيعدل في رحمة. لكن في سبب تاني لأهمية وليه الصليب كان يحصل، بنقول عليه إنه كان لازم عشان يحقق النبوات اللي اتقالت في العهد القديم. كان لازم الصليب يحصل لأن النبوات شافت بروح النبوة اللي حدث قبل الزمان بزمان. يبقى كان لازم الصليب يحصل عشان نقول النبوات دي مظبوطة، هم شافوا صح. وقلنا في النبوات دي أشعياء 53 اللي بيتكلم فيها وبيقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه.

ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. بيوصف نفس الكلام اللي حصل للسيد المسيح، وبيقول عليه لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلمنا عليه وبحبره شفينا. ويقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل، لم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه. أما الرب فقد سر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، آثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء، ومن العظماء يقسم غنيمة، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب نفسه للموت وأحصي مع أسمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. وقلنا تحقيق النبوة بتاعت زكريا، زكريا 12 العدد 10 اللي بيقول فيها: وأفيض على بيت داود، على سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائح على وحيد له. في نبوة تانية جت عن المسيح إنه اتباع ب30 من الفضة، كده زي ما حصل بالظبط، إنه فعلا يهوذا راح سلمه وقبض قدامه 30 من الفضة. بتتقال النبوة في زكريا 11-12: إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة، تمت بحذافيرها زي ما هي بالظبط. يهوذا الإسخريوطي اللي راح لرؤساء الكهنة وقال لهم هتدوني إيه عشان أسلمه ليكو؟ الكتاب بيقول فجعلوا له 30 من الفضة، ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. بالظبط زي ما اتقالت في زكريا. إيه ده؟ يهوذا طلب منهم هتدوني كام؟ قالوا له هنديك 30 من الفضة. المسيح سلم لليهود بواسطة يهوذا قصاد 30 من الفضة، تحقيق للنبوة اللي جت بالظبط. العدد 30 قال هنا 30، النوع فضة قال هنا فضة، بالظبط زي ما اتقالت في النبوة اتقالت في الصليب. يبقى كان لازم الصليب عشان يحقق ما كتب قبل كده في النبوات. نبوة قالت انه يسلم المسيح لليهود صاحب من تلاميذه، وهنلاقي دي موجودة في مزمور 55 والعدد 12 للعدد 14، بيقول: لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضية تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي، ألفي وصديقي، صاحبي قوي القريب مني، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. بيتكلم على يهوذا اللي عاش مع المسيح، وزي ما بنقول كده كان معاه عيش وملح. ده مش واحد عدو، ده واحد صديق، ده واحد أليف، ده احنا كلنا مع بعض. تتحقق بالظبط هذه النبوة. ويقول كمان في مزمور 41: أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي رفع علي عقبه. اللي كلم مع بعض عيش وملح، جه الآخر يسلمني للأعداء، تمت بحذافيرها. وبيقول كده في متى 26، بل وفيما هو يتكلم السيد المسيح، إذ يهوذا أخذ الاثنى عشر، جاء

ومعه جمع كثير بسيوف وعصي مع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو امسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب، لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. بالضبط آكل خبزي رفع علي عقبه. الفضة اللي اتخذت من يهوذا لتمن اللي هيسلم به المسيح ألقيت فيه للفخاري، اتقالت في زكريا 11 بيقول: فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري، الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. يا خبر، هي بالضبط تمت. لما جه يهوذا وشاف السيد أنه اتصلب راح يرجع لهم الفلوس، قال لهم: لا خلاص، الفلوس دي مش بتاعتنا. ولما راح شنق نفسه راحوا اشتروا بيها حقل اسمه حقل دم. يبقى بالضبط العدد 30 من الفضة إلقاءها للفخاري، إلقاءها في الخزنة الأول وبعدين للفخاري، وبعدين التمن ألقوه في بيت الرب واستخدموا الدراهم دي عشان يشتروا بيها حقل الفخاري. تمت بحذافيرها في متى 27. في نبوة تانية بتقول إن تلاميذ السيد هيتركوه ويهربوا. النبوة جت في زكريا 13 بتقول: يقول رب الجنود: أضرب الراعي فتتشتت الرعية. حصلت بحذافيرها أول ما اتمسك السيد المسيح في بستان جسيماني، تركوا التلاميذ كلهم وهربوا، كله جري، حتى اللي اتمسك منهم ساب لهم هدومه وجري عريان من الخوف ومن الرعب. تحقيق للنبوة اللي اتقالت. في نبوة تانية بتتكلم عن الشهود اللي شهدوا ضد المسيح، كانوا شهود زور، ويقول على النبوة دي في مزمور 35: شهود زور يقومون، وعما لم أعلم يسألونني. بيقولوا أي كلام، شهود زور مش عارفين أي حاجة. تتم بحذافيرها. ونلاقي في متى 26 يقول إن رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع كله طالبين شهادة ناس يجوا يشهدوا، فعملوا شهادة زور على المسيح لكي يقتلوه، مش كده؟ والآخر لما بيدوروا على واحد يجي يشهد، تقدم شاهدة زور يشهدوا عن السيد المسيح. نفس اللي اتحقق، اللي اتقال في مزمور 35 اتحقق في متى 26. في ضرب المسيح، ولما أخذت البسق على وجهه جت نبوة في أشعياء 50 يقول لك: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسق. بالضبط حصلت نفس المشهد لما بيلاطس أطلق ليهم براباس وخد يسوع، جلدوه وأسلموه للصلب وأهانوه وبصقوا عليه واحتقروه. يقولك حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه. نفس النبوة بتتم، ضرب السيد المسيح والبسق في وجهه تمت في متى 26، وتمت كتبها لوقا في لوقا 22. كان المسيح صامت أمام الناس اللي جم يشتكوه أو يشتكوا عليه. النبوة بتقول: ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها. تمت قدام رؤساء الشيوخ اللي كانوا بيشتكوا عليه، والكتاب يقول: فلم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة. تمت بحذافيرها. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن على وعد في حلقة قادمة نكمل بقية النبوات اللي اتقالت في العهد القديم، عشان نقول إنه الصليب كان إتمام للنبوات اللي كانت موجودة في العهد القديم. فلك مني أطيب المنى.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحي. في الحقيقة أن هناك مئات النبوات التي تكلمت عن المسيح في العهد القديم وتمت في مجيئه الأول، بل أن هناك أكثر من 332 إشارة إلى المسيح في العهد الجديد قد تمت في حياته وخدمته. لذلك هنتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن براهين ألوهية المسيح من خلال إعلانات العهد القديم، وهذا هو عنوان حلقة اليوم. لذلك يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله الدكتور فريد صمويل. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في البداية نحب نسأل، هل أعلن العهد القديم عن ألوهية المسيح؟
1: طبعا قلت ان الاعلان عن قضيه عن عقيده الثالوث وعن الوهيه المسيح هو اعلان عن عمل الله الخلاصي، ولذلك نجد ان اعلان الله الخلاصي يبدا من العهد القديم، لكن كما اوضحنا ان هناك تدرج في الاعلان، والتدرج في الاعلان لا يعني نقص الاعلان، ولكن هو استكمال او توضيح حقائق كانت غير معروفه في البدايه ثم اعلنت، او انه وقت هذا الاعلان لم ياتي بعد. لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه، يبقى كان في اعلان عن الله الاب، ثم بدأ الإعلان عندما جاء يقنوم الكلمة متجسدا، ثم بعد القيامة نجد الإعلان الواضح عن الروح القدس في أعمال 2. وفي يوحنا 7 بيقول إنه الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد مجد.

0: كده بعد. لذلك نجد الإعلان عن الثالوث وألوهية المسيح منذ البداية، أو منذ إعلان خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان. كتبت أسفار العهد القديم تنبؤوا وتحدثوا بكل وضوح في نبوات. درس أحد العلماء والنقاد قال إنه تحقق هذا العدد من النبوات في شخص واحد، مش عارف 186 قدامها عدد لا يحصى من الأسفار. فكون أن هذه النبوات تمت في المسيح فهذا يثبت صحة الكتاب ويبرهن لنا أن هذه أقوال الله. عندما نتحدث عن النبوات لابد أن نعرف من هو النبي.
1: صحيح.
0: النبي هو شخص اختاره الله ووضع على فمه إعلان، أو نقدر نقول بمعنى تاني النبي هو من يتكلم بأقوال الله. عشان كده في أسفار الأنبياء نجد يتكرر كثيرا وصارت كلمة الرب إلى فلان، يعني الله بيضع على فمهم كلمات. إذن النبوة هي أقوال الله تحدث بها بشر. من يفسرون هذه النبوات أو يتحدثون عن أن هناك نبوات تمت حرفيا، نبوات حرفية تمت في الأشخاص الذين قيلت فيهم في الوقت الذي قيلت فيه أنا ذاك. لكن هناك نبوات متعددة الإتمام، كان لها بعد تاريخي حرفي ثم لها بعد نبوي، وهذه النبوات التي تتحدث عن شخص المسيح. إذا كان البعض يتهمنا أننا قد صنعنا من هذه النبوات قميص فهذا سوف نناقشه بالتفصيل، لكن هنا نقول أن هناك إعلانات في العهد القديم من خلال النبوات ثم من خلال ظهورات إقنوم الإبن في العهد القديم.
1: لكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت وأشرت لأنه يعني طبعا حضرتك عارف جمال الدين الأفغاني قال كده إن النصارى صنعوا من النبوات قميصا وألبسوه للمسيح، فعلى أي أساس إحنا قلنا وفسرنا إنه في نبوات جت عن المسيح في العهد القديم؟
0: إذا كان جمال الدين الأفغاني ليس موجود بيننا الآن وقد فارق طبعا هذا العالم، لكني أوجه هذا القول لمن يقولون بما قاله جمال الدين الأفغاني. البعض من أصدقائنا يكتبون ويفسرون نبوات جاءت في الكتاب المقدس على أنها نبوات عن نبي الإسلام، فهل معنى ذلك أنهم يصنعون من النبوات قميصا ويلبسونه لنبي الإسلام؟ وإذا كانوا يجيزون هذا لأنفسهم فلماذا يمنعون عنا أن نقول هذا؟ لكن
1: وهذا هو كتابنا،
0: وهذا نحن لا نقول ادعاء، لكن العهد القديم الذي يحتوي على هذه النبوات هو جزء من الكتاب المقدس. وعندما نربط الكتابين معا نرى في العهد الجديد تفسيرا لهذه النبوات. يعني إذا أردت أن تفهم النبوات فهما صحيحا فلتفهم ماذا يفسر أو كيف يفسر الكتاب المقدس هذه النبوات. في العهد القديم هناك عديد من النبوات، ونحن لم نفسر هذه النبوات بطريقة عشوائية أو عبثية، لكن المسيح نفسه هو من أوضح ذلك.
1: صحيح.
0: في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس يقول لهم فتشوا الكتب، والمقصود بالكتب هي كتب العهد القديم حيث أن العهد الجديد لم يكن قد كتب بعد، يقول لهم فتشوا الكتب. والكلام موجه لليهود، فالكتاب الذي يؤمن به اليهود هو العهد القديم والذي يتضمن التوراة أسفار موسى الخمسة ثم الكتابات التاريخية أو الأسفار التاريخية ثم الكتب. فالمسيح يقول لهم فتشوا الكتب، وبعدين بيقول لهم الكتب دي مش أي كتب، هذه الكتب أنتم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. وفي عدد 46 من نفس الإصحاح يوضح لنا ماذا يعني أو ماذا يقصد المسيح بهذه الكتب، يقول لهم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوني لأنه هو كتب عني. فعندما يتحدث عن موسى كتب عنه هذا معناه أن الكتابة جاءت في أسفار موسى الخمسة، الأسفار التوراة تكوين خروج لاويين عدد تثنية، كأن المسيح بيقول لهم ارجعوا إلى أسفار موسى الخمسة وتجدوا هذه النبوات. كرر المسيح هذا القول العديد من المرات عندما جاء الجنود ليقبضوا على المسيح. قال له بطرس أنضرب يا رب؟ واستل سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة. فقال له المسيح رد سيفك إلى مكانه لأن الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. وبيكمل عبارة وضح أن الحديث عن موت المسيح الفدائي قد جاء في الكتب، يقول له أليس في استطاعتي الآن أن أطلب من أبي فيرسل لي 12 جيشا؟ ولكن كيف تكون

0: الكتب، يعني أنا جاي إذن عشان أموت والكتب تعلن ذلك. بعد أن قام المسيح من الموت ظهر لتلميذي عمواس وكان قد أخفي عن عيونهم فلم يعرفوه.
1: صحيح.
0: وبعد أن عرفوه قالوا أقوال تدل على مستوى إيمانهم، قالوا له هو أنت غريب مش عارف، في إنسان مقتدر نبي. يعني مفهومهم في هذا الوقت كان لم يصعد إلى أنهم يعلمون.

0: وليس إنسان فقط ولكنه الله ظهر في الجسد، فابتدأ من موسى والأنبياء والكتب يفسر لهم كل الأمور المختصة به. يعني المسيح نفسه هو من فسر النبوات كذلك. ثم بدأ كتبة الأسفار يفسرون هذه النبوات. عندما نقرأ له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال الحياة أبدية. وفي عظة بطرس الرسول بطرس الشهيرة في سفر أعمال الرسل اقتبس عديد من النصوص التي جاءت في العهد القديم وطبقها على المسيح. وكان هذا القول موجها لليهود، يعني اليهود عارفين النبوات اللي جاءت في كتبهم، والرسول بطرس يأكد لهم أن هذه النبوات جاءت عن المسيح، فيقتبس ما جاء في مزمور 16 وعدد 10 عندما يتحدث نبي الله داود بيقول كده: لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع تقيك يرى فسادا. ولهم داود هنا لا يتحدث عن نفسه، فداود مات وقبره معروف لديكم، لكن هذه نبوة عن المسيح الذي عند موته صعدت روحه الإنسانية إلى الفردوس كما كان انتظار، والجسد في القبر لم يصبه تحلل. إذن المسيح قال وكتبت الأسفار أوضحوا، وبالتالي فالنبوات نحن لم نصنع منها قميصا وألبسناه للمسيح.
1: إذن الرب يسوع قال عن نفسه وأنه في نبوات تمت فيه، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه قلت أيضا تلاميذ والرسل كتبوا أنه في نبوات فعلا في العهد القديم تمت فيه. لكن أنا عايز أقول نقطة مهمة، إيه بعض النبوات؟ قلنا كده هو إيه النبوات اللي كتبت في العهد القديم وتمت في سلمات؟ يعني إحنا بنجيب من العهد الجديد للعهد القديم، لكن خلينا دلوقتي نتكلم إيه النبوات اللي قيلت في السيد المسيح وتمت فيه.
0: حضرتك ذكرتي في البداية أن هناك كما قال أحد الدارسين 332 نبوة جاءت عن المسيح في العهد القديم. هذه النبوات شملت كل حياة المسيح منذ ولادته في بيت لحم حتى موته على الصليب، بل حتى صعوده قيامته وصعوده. فالنبوات شملت كل حياة المسيح. لكن عايز أوضح قبل ما أذكر النبوات، البعض بيقول أني هذا هو تفسير مسيحي، أو هذه كما قال أحدهم فبركة مسيحية. الحقيقة هذه ليس فبركة، ولكن هذا هو فهم للنبوات في ضوء الإتمام في العهد الجديد. طيب كيف يفسر اليهود النبوات؟ هل يفسرونها بما يطابق ما نقوله؟ بالطبع لا، لأنهم لو فهموها وفسروها كما نفسرها نحن لابد أن يصيروا مسيحيين، لكن هم ما زالوا لهم التفسير الخاص بهم المحدود اللي بفهموه في ضوء العهد القديم. نحن لدينا عهد جديد، فهمنا العهد القديم في ضوء هذا الإتمام.
1: لكن أنا عايزة أقول أنه في بعض اليهود دلوقتي ابتدوا يفهموا وابتدوا يرجعوا ويبقوا مسيحيين، أما درسوا فعلا العهد القديم بطريقة صحيحة ونظرة صحيحة.
0: بلا شك هناك ما يسمى الحركة المسيانية. الحركة المسيانية تنتشر في إسرائيل وفي الغرب. هم عندما درسوا هذه النبوات وخاصة ما جاء في سفر أشعياء، بدءا من أشعياء 42 العدد الأول عندما يتحدث عن هذا هو عبدي، وعندما يتحدث عن انه عن اللي هما نبوات العبد المتألم تبدا من أشعياء 42 حتى أشعياء 49 وخاصه أشعياء 54 اللي بيتكلم عن صلب المسيح. هم اليهود المعاصرين واليهود الذين كانوا في زمن المسيح فسروا بعض هذه النبوات بانها تعني الأمة اليهودية شعب إسرائيل، لكن عندما يتحدث عن أنه الله وضع عليه إثم جميعنا، عندما يتحدث عن أنه صلب بين الصين، أو عندما يتحدث عن أسلم للموت نفسه، فهذه النبوات لا يمكن أن تنطبق على أمة أو شعب. ولكن اليهود المعاصرين في الحركة المسيانية طبقوا أو فسروا النبوات التي جاءت في أسفار أشعياء أنها تعني المسيح، ولذلك آمنوا بالمسيح.
1: فعلا حديث شيق جدا وممتع عن النبوات، وهنتكلم عنها بطريقة أكثر استفادة بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ecorn.org.

0: karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.karmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. بنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فايز صموئيل، اهلا وسهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا الشائق والممتع عن نبوات العهد القديم عن رب يسوع وألوهية رب يسوع بالأخص. وطبعا سؤال يعني يجب ان نطرحه، يا ترى هل هناك نبوات فعلا في العهد القديم تمت في الرب يسوع واثبتت انه الله ظهر في جسد؟
2: طبعا النبوات قد شملت كل حياة المسيح بدءا من البشارة بولادته حتى صعوده سبع سبيا وصعد إلى العلاء، لكن حديثنا يدور فقط حول بعض النبوات التي تحدثت عن إلوهية المسيح. وأذكر بعض النبوات التي جاءت في سفر المزامير ثم سفر أشعياء ثم سفر ميخا ثم سفر ملاخي. في سفر المزامير المزمور الثاني وعدد سبعة والذي تحدثنا عنه بالتفصيل يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فأنت ابني، نتحدث عن بنوة أزلية، أي أن ابن الله أزلي، وإذا كان الابن أزلي فلا بد أن يكون هو الله، لأنه ما ينفعش يكون في أب أزلي وابن أزلي أنهم يكونوا اثنين. فالحديث عن أزلية المسيح تثبت أن المسيح هو الله. وكاتب الرسالة إلى العبرانيين اقتبس هذا النص في الأصحاح الأول. طبعا عايز أكد أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين كتب لليهود،
1: صحيح.
2: وبالتالي فعندما يقتبس نبوة من العهد القديم مطبقا إياها على المسيح، فمعناه أنه بيقول لليهود ما بين أيديكم من كتب، هو قد تم ما بين أيديكم، النبوات التي توجد في ما بين أيديكم من كتب قد تم في شخص المسيح. كمان في مزمور 45، لما نرجع لمزمور 45 هو نشيد ملكي، والفاض قلبي بكلام صالح. في حديث موجه إلى الله بيقول كده، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. الحديث إلى الله أو عن الله. في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول أيضا يقتبس هذا النص يقول، وأما عن الإبن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. وكأنه بيوضح لنا ويأكد لنا أن ما جاء في مزمور 45 نبوة عن إلوهية المسيح، ثم ما جاء في مزمور 110. وهذا المزمور مهم جدا، لأن البداية في العدد الأول بيقول كذا، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. هذا النص اقتبس في العهد الجديد عديد من المرات، ليس فقط في الرسالة إلى العبرانيين، لكن الرسول بولس يقتبسه أكثر من مرة مطبقا إياه عن المسيح. قال الرب لربي، قال يهوى لأدوناي، أو قال الله الآب لله الإبن. طبعا البعض يحاول أن يفسرها قال الرب لسيدي، وبالمعنى قال الرب للمسيح، وهذا هو التفسير اليهودي المعاصر حتى ذلك الوقت.
1: وفي ناس بيقولوا ده كان بيكلم داود، لكن طبعا الموضوع بعيد عن داود تماما.
2: لكن لما نقرأ كيف فسر المسيح هذا النص يأكد لنا إلوهية المسيح،
1: يعني الرب يسوع شخصيا
2: فسر هذا النص
1: فعلا واتكلم عن هذا النص
2: في إنجيل متى أصحاح 22. إنجيل متى أصحاح 22 اجتمع بعض الكتبة والفريسيين ووجهوا إلى المسيح كثيرا من الأسئلة، كانوا يريدوا أن يصطادوه بكلمة، فسألوه أن أعطي الجزية لقيصر أم لا. بعدين سألوه، في واحدة عندنا تزوجت وبعدين زوجها مات، وحسب الشرع أن أخوي يتجوزها ليقيم له نسلا، تزوجت سبعة فلمن تكون. بعدين واحد ابتدى يسأله عن الوصية العظمى. في نهاية الموقف المسيح قال لهم السؤال، المسيح ابن من؟ فقالوا ابن داود. وهذا صح 100%. فالمسيح ابن الله أو ابن داود حسب الجسد، ومنهم المسيح حسب الجسد. لكن حطهم في الموقف اللي المفروض فيه يقرروا ويعترفوا بألوهية المسيح. قال لهم إذا كان المسيح ابن داود فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي. طبعا نحن نصدق.

0: أن نفسر هذا النص، المسيح هو ابن داود بالجسد ولكنه هو رب داود باللاهوت. عشان كده يسجل لنا كاتب سفر الرؤيا الرسول يوحنا هذا القول عندما قال المسيح: أنا أصل وذرية داود. فباعتبار ناسوته هو من ذرية داود، وباعتبار لاهوته هو إله داود. أي أن المسيح في متى 22 يؤكد أن ما جاء في هذا المزمور هو نبوة عن شخصه كالله الظاهر في الجسد.
1: حضرتك قلت لنا أن هتقول لنا نبوات من مزامير، لكن أيضا في نبوات في أشعياء وفي ميخا وفي ملاخي.
0: طبعا في سفر أشعياء كثير من النبوات التي جاءت عن المسيح، حتى أنه المفسرين بيقولوا النبي الإنجيلي.
1: صح.
0: أي النبي الذي تحدث عن شخص المسيح كثيرا. أعتقد أن هناك 600 إشارة في سفر أشعياء، إشارة مش نبوات طبعا، لكن في العديد من النبوات، منها ما جاء في أشعياء 6 لما كان أشعياء في سنة وفاة عزية الملك، رأيت السيد جالس على العرش يقول رأى مجده. البشير يوحنا في إنجيل يوحنا أصحاح 12 بيفسر لنا ويأكد لنا رأى مجده، أي رأى ظهور لإقنوم الإبن، هو مجد الإبن الظاهر في ذلك الوقت. نربط الاثنين مع بعض، يوحنا بيؤكد هذا. في أشعياء 9 وعدد 6 بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. في أشعياء يخبر أيضا بألوهية المسيح. في سفر ميخا أصحاح 5 وعدد 2 نبوة عن ولادة المسيح. نربطها أو الإتمام نجده في إنجيل متى الأصحاح الثاني. المجوس جاءوا من المشرق وقالوا انهم شافوا نجم لشخص عظيم، هم جايين ليسجدوا له. طبعا كون انه في شخص عظيم يتولد يبقى معناه هنلاقيه فين؟ في العاصمه. فذهبوا الى اورشليم،
1: في بيت هيرودس الملك.
0: ذهبوا الى اورشليم وسالوا، فلما سمع هيرودس اضطرب. كان هيرودس عنده وسواس قهري كده، كل شخص يقرب منه كملك يقتله، لدرجة أنه قتل 2 من أبنائه وقتل إحدى زوجاته. فاضطرب هيرودس فجمع رؤساء الكهنة والكتبة وسألهم أين يولد المسيح.
1: صحيح.
0: فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه مكتوب وأما أنت يا بيت لحم أرض يهوذا فلست الصغرى من رؤساء يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. اقتبس النبوة التي جاءت في ملاخي 5:2. لما نرجع للنبوة نجد إتمام النبوة يقول مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. يعني الشخص المتنبأ عنه منذ الأزل، أي أنه أزل. واحد يقول لو متى كان بيؤمن بأزلية المسيح فلماذا لم يقتبس بقية النص؟ ما جاء في إنجيل متى السؤال كان عن أين يولد المسيح وليس عن طبيعة المسيح، لذلك هو اقتبس الجزء الخاص بولادة المسيح في بيت لحم، لكن بقية النص يؤكد أزلية المسيح. في سفر ملاخي النبوة الأخيرة اللي أذكرها في الأصحاح الثالث يقول ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ملاك العهد الذي به تسرون. هنا يأتي بغتة إلى هيكله، الآتي هو صاحب الهيكل.
1: صحيح.
0: والهيكل هو هيكل الله، إذن لابد أن يكون المسيح هو الله. يأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ملاك العهد. ملاك العهد اللي في العهد القديم هو واحد من ظهورات العهد القديم اللي تمت وأعلنت إلهية المسيح.
1: وده بيخلينا نطرح سؤال، يا ترى ماذا عن ظهورات العهد القديم؟ هل أكدت إلهية المسيح؟
0: بالطبع. لما نشوف كيف كان يتعامل الله مع شعبه في العهد القديم، كانت هناك أولا ظهورات بهيئة غير مرئية، إنه مثلا آدم يقول يقول له آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان، فكان يسمع صوت. لما الله أعلن نفسه لصموئيل، صموئيل صموئيل، فكان في صوت أو هيئة غير مرئية، لكن كان في ظهورات بهيئة

0: هيئة مرئية، يرى بعض المفسرين أن هذه الزهورات تشير إلى إقنوم الابن، فالذي ظهر في العهد الجديد والذي ظهر في العهد القديم هو الابن. أولا عندما ظهر لإبراهيم، عندما ظهر ليعقوب، عندما ظهر لهاجر في البرية، عندما ظهر ليشوع في يشوع 5
1: صحيح.
0: رئيس جند الرب، عندما ظهر لجدعون في قضاة 6، عندما ظهر لمنوح في قضاة 13. لما ندرس
1: أبو
0: هذه
1: شمشون
0: الظهورات نجد إنها لا تتحدث عن ملاك أو عن شخص، ولكن ظهورات الله نفسه. إيل يرى، صارعت مع الله وصارعت مع الإنسان. ثم أنه يعطي وعود، لو كان ملاك كان يقول الله يفعل، لكن هو بيقول أنه هو هيعمل كده. ولما نقرأ خاصة في قضاة 13 نجد أن قال الرب وظهر الرب وتكلم الرب، قال الملاك. فظهورات العهد القديم تؤكد أنها ظهورات لإقنوم الابن كما يرى بعض المفسرين، إن كان البعض الآخر يقول إنها ليس كذلك، لكن هناك شبه إجماع أن ظهورات العهد القديم هي ظهورات لإقنوم الابن، والذي كان يظهر في العهد القديم أو في العهد الجديد هو الابن.
1: لكن هنا تحب نسأل إيه الفرق بين ظهورات العهد القديم، الله كان بيظهر في العهد القديم، وظهورات الابن في العهد الجديد؟
0: في العهد القديم كانت ظهورات بهيئة مرئية لأشخاص معينين لأداء مهمة خاصة. يعني لو تصورت ملاك عايز يظهر لبشر، لابد أن يأخذ صورة إنسانية حتى يستطيع أن يتعامل مع البشر، لكنه ليس جسدا حقيقيا. فظهورات العهد القديم هي ظهورات بصورة مرئية رآها من ظهر له، ثم هي كانت لأفراد معينين. ذكرت أنه ظهر لإبراهيم، ظهر ليعقوب، ظهر لهاجر، ظهر لمنوح، ظهر ليشوع، ظهر لجدعون. فهي ظهورات لأفراد معينين، ثم هذه الظهورات كانت لأداء مهمة خاصة. هنا بيقول له أعمل كذا، هنا يقول له هعطيك كذا، هنا أفعل كذا. لكن العهد الجديد هو تجسد وليس ظهور كما ظهورات العهد القديم. ففي العهد الجديد إقنوم الكلمة اتخذ جسدا حقيقيا، الطبيعة اللاهوتية اتحدت مع الطبيعة الناسوتية، ولم تكن لأفراد معينين، لكن التجسد كان لإتمام عمل الله الفدائي. والمسيح كإله ظهر في الجسد رآه كل الناس المعاصرين الذين كانوا موجودين في زمن وجوده على الأرض.
1: إذن عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. نشكرك جدا في نهاية الحلقة على الشرح الرائع الوافي. ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويبارك كل ما تمتد إليه يدك.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم من هو الله في المسيحية، ورب معكم.

0: بقى في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير، ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهارده من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجوده على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم كيو آر كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

شفتاي تسبحانك، قلبي يتعلق بك، نفسي تعطش لك، مش عايزين غيرك، احنا طالبينك بكل قلوبنا. تأتي في قلوبنا وفي عقولنا وفي قراراتنا وفي تفاصيل حياتنا، تيجي تحوط علينا بظل جناحيك، تيجي تحضننا بإيديك. الرب جاي، يمكن جايب منشفة لينا وليكم يغسل رجلين ناس فينا. الرب جايب دواء يطيب شوية أوجاع. الرب جايب فتح عيون على هو مين، فنشوف هو مين فنتقوى. هللويا. وجودنا في محضر القدوس قديم الأيام اللي من الأزل للأبد فرحة لقلوبنا، هو لا يتغير وهو في وسطينا الآن. في مزمور 47 من الفرح بيقول كده: يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض، يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبا فخر يعقوب الذي أحبه. صعد الله بهتاف، الرب بصوت الصور، رنموا لله رنموا، رنموا لملكنا رنموا، لأن الله ملك الأرض كلها، رنموا قصيدة. ملك الله على الأمم، الله جلس على كرسي قدسه، شرفاء الشعوب اجتمعوا، شعب إله إبراهيم، لأن الله مجان الأرض، هو متعال جدا. هللويا هللويا. انت القدوس، انت اللي مفيش زيك، انت الابرع جمال، انت القدير يلي فديت وبررت ورفعت، ولغايه دلوقتي واقف عنا يشفع فينا، يرثي لضعفتنا، يستطيع كل شيء، لا يعثر عليه.

القدوس الرب بيرحب بينا في محضره، قلبه مفتوح ودانه مفتوحة على تسبيحنا الآن. أنت القدوس، لك كل الجلال، أنت القدير تصنع المحال، أنت المحبة، أنت الأبرع جمال، منتصرا أنت الجبار في القتال. وبيقول له كده المرنم: أتوق إليك، أنتظرك يا سيدي، تلمسني وصرختي، أحتاجك فضمني. ينفع الرب يضمنا؟

الرب بيلمس. حتى الأبرص اللي ما كانش ينفع يتلمس الرب لمسه. وكل حد فينا شايف إنه تعبان لدرجة إنه يعني لمسة هتعمل فيه إيه، بس لمسة يسوع حاجة تانية خالص، تدي حياة، تدي شفاء، تدي إطلاق، تدي تعزية، ترفع، تلملم الأشلاء وتعمل حاجة جديدة خالص. حتى إن فسد الوعاء وتكسر يصنع منه وعاء آخر، بس المهم نبقى عارفين قيمته، نبقى عارفين هو مين، وإحنا جايين نسبحه، جايين نعظم اسمه ونفكر نفسنا ونفكر بعد هو مين، علشان إيماننا يعلى ونتقوى، وعلشان السماء تفرح، وعشان قلب الرب يفرح. هللويا لاسم يسوع اللي اسمه فوق كل اسم. هللويا.

بيقول ان السماء والارض ممكن تزول، بس كلمه من كلامك يا رب لا يزول، واي كلمه قالها على حياتنا، اي وعد ناخده لينا، وزي ما الرب صخر نعرف ان كلامه كمان ينفع نعتمد عليه ونبني حياتنا عليه.

سلطانك يا رب، سلطانك يا رب ليملأ حياتنا، سلطانك ليملأ بيوتنا وكنايسنا وأشغالنا وجامعاتنا ومدارسنا، سلطانك والسلطان اللي أعطته لنا أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. إحنا أقوى من العالم، إحنا أقوى من إبليس يا رب. معنا سيف الروح ومعنا سلاح الله الكامل يا رب، اللي بنعيش بيه كل يوم، متسلحين بيك، مليانين بيك بروح القوة وروح النصح وروح التشجيع، الروح القدوس املأنا الآن يا رب.

يا بنورك وبصماتك في كل مكان. السماء والأرض مليانة من مجدك الأقدس. لما ببص عليكم كده شايفة بصمات الرب وإبداعه. كان نفسي أشوف كل الناس اللي بتشاهدنا، لأن بس الرب شايف كل حد فيكم. كل واحد فينا مختلف، بصمة القدير المميزة. هو ما خلقناش جملة، كل حد فينا منسوج في بطن أمه. هللويا. اهتمامه بينا وحبه لينا ملوش حدود، ودي جزء من عظمة الله. ازاي شايفنا كلنا بتفاصيلنا، ازاي متواجد معنا كلنا بكل اللي فينا ايا كان المكان اللي بنروح فيه. مع الملائكة نسبح وبنهتف يا مخلص قدوس قدوس، رب السباقوت رب الجنود اسمه.

انت مطلبي يا رب. وقت كتير ضاع في حفر أبار طلعت مشققة لتطبت ماء، بس انت الماء الحي، الينبوع اللي ما بيخلصش. انت ينبوع الحب والحنان، انت القدير الصانع عجائب وحدك، ليس لعظمتك استقصاء. عايزين حياتنا تلف حواليك وتكون انت مركزها. قد ايه انت حلو يا رب، حلقك حلاوة، كلك مشتهيات يا رب. بتعمل حاجات في حياة الناس ما تتصدقش، حتى لو فتيلة مدخنة لا تطفئ، قصبة مردودة أنت لا تقصفها، وشوية عظم تعمل منه جيش قوي علشان يشهد عنك وعن اسمك اللي ما فيش حاجة تقف قدامه. بنصلي يا رب لكل الناس يا رب اللي معانا دلوقتي، إن كان حياتهم يا رب بتدبل، أنت تأتي عليها بالحياة يا رب مرة تاني، إنك يا رب تشفي القلوب، إنك تشفي الأجساد، إنك تزور يا رب البيوت الآن يا رب على التيفي أو التليفونات، وتتكلم يا رب وتحضن الناس وبلمستك تشفي وتطلق وتقطع قيود حديد. أنت بتقدر تعمل كده في أي مرحلة يا رب، حتى في الهزيع الرابع، حتى لما نكون خلاص بعنا القضية ونسيناها، أنت لا تنسى، أنت لا تنعس ولا تنام. أشكرك يا رب لأننا فيك، لأننا يا رب حتى في قلبك يا رب منقوشين على ساعدك. الحب الإلهي ده كله يا رب، أنت تقوم الحناء، أنت تجبر الكسور، لأنك قادر ومحب، لأنك عظيم ورائع، لأنك حنان وطويل الروح وكثير الرحمة. هللويا، مفيش يأس معاك يا رب، دايما في رجاء جديد وحياة جديدة. عملك عجيب يا إلهي.

0: مزمور 103 بيقول بركات كتير قوي وحاجات عملها ربنا، أكيد عمل معانا حاجة أو اتنين أو تلاتة أو كلهم. بيقول بارك يا نفسي الرب وكل ما في بطني يعمل إيه؟ ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفسي الرب
1: ولا تنسي كل حسناتي.
0: نبتدي بقى، الذي يغفر
1: جميع الذنوب.
0: مين الرب عمل معاه كده؟ أنا أول واحدة، يمكن أنا أكتر واحدة. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. مين يقول هللويا؟
1: هللويا
0: هللويا. هو ده إلهنا، بيفضل يدي ويحب. بصلي ان كل قلب يشعر بحب ربنا، ان كل قلب يتفاعل معاه. احبك يا رب يا قوتي، اصلنا من غيرك بضعف، اصلنا من غيرك بتوه. هو قال عن نفسه انا هو الطريق
2: الحق والحياة.
0: الطريق يعني من غيره نتوه، الحق من غيره يضحك علينا بسهوله قوي، والحياه من غيره نموت، من غيره اموات. صح، طريق والحق والحياة، أنا ما أقدرش أعيش من غيره. الأرواح اللي الرب خلقها فينا عشان تتواصل معاه، لازم تتواصل معاه، وإلا هيفضل الفراغ والتعب والتدوير والتوهان. ونقنع، في ناس أنا بشوف ناس بتقنع نفسها إن هي كويسة، بس أول ما زنقهم كده يقولوا لا إحنا تعبانين من غيره. أنا بصلي إن محدش

فينا يبقى من غيره. أنا روحي فيك، من غيرك ما أقدرش أعيش، الحياة ملهاش طعم من غيرك. أنت طعم الحياة يا رب، بل أنت الحياة نفسها.

نحن نحبه عشان هو. أصل إحنا كنا هنجيب الحب ده منين وهنجيبه إزاي؟ إحنا ما كناش نقدر نروح له، فهو جانا وقطع المسافات كلها وعدى، وعدى علينا لما كنا مرميين متدسين بالدم على قارعة الطريق لم تشفق علينا عين، بس هو مر بينا في زمن الحب ولقينا نعمة في عينيه. كتير بقوله يا رب العروسة مش لايقة على العريس، يعني العروسة اللي احنا مش لايقة على العريس، بس هيقعد يجمل فيها لغاية لما تجهز لليوم اللي هياخدها فيه. بس واحنا عايشين هنا على الأرض بيمر بناس كتير فينا، ممكن يكونوا مطروحين، ممكن يكونوا واقعين، ممكن يكونوا تعبانين، بس هو مش بيشاور على تعبنا وغلطنا، لكن بيستر علينا وبيغطينا، بيبسط ذيله علينا وبيقول كلمات الإيمان وبيشفي كل نفس مطروحة وبيقومنا تاني. مرة زمان الرب يسوع لما كان على الأرض يعني ورانا لمحات من حبه لينا ومن معجزاته ومن قدرته، فالأعمى قعد يصرخ يقول له أنت بتعدي هنا، أنا عايزة تشوفي، أنا عايزة أشوف، ما تسيبنيش، أنا عايزة أشوف، ما ينفعش تكون موجود وبتعدي وأنا ما تشوفيش،

ينفعش أكون في حالة موت وأنا محياش، ما ينفعش أكون في انحناء وما تقومش انحنائي. ما تفوتنيش يا رب، أنا عايزك يا رب تشفيني. صرخة قلوب كتيرة، يمكن في ناس كتيرة بتشاهدنا احنا ما نعرفش هما بيمروا ايه، بس هو عارف وعايز يرسل لنا كلنا الترنيمة دي، لأنه بيقول كده الرب يسوع: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، عشان أعصب منكسري القلوب، عشان أنادي للمسبيين بالعتق. أنا جاية دي حرية وجاية دي شفاء. فالشخص ده بيقول له: ياللي بتفتح العيون، ياللي بتقوم الأموات، ياللي بتطيب الخواطر، ياللي بتنصف المظلوم، ما تفوتنيش، ما تسبنيش، دخلني في دايرة نعمتك ورحمتك. هو عايز، الرب عايز، وإحنا نطلب والرب يلمسنا لمسة قوية الآن.

اختار الحياة لكي تحيا. تخيلوا ان احنا عندنا اختيار في الحياة. لما نيجي نلتصق برب الحياة، لما نيجي نقول لك انت كل حاجة في حياتي، انت

0: لحضنه ويضمنا يعيشنا من جديد ويدي للحياة طعم يمكن راح لكن يرجع أحلى منه. هو الطريق الحق والحياة. أخويا اسحاق تحب تصلي للناس اللي طالبة حياة جديدة؟
1: يا رب بصلي من أجل كل شخص بيشوفنا دلوقتي أو في الإعادة أنك تولد جواه صلاة، روحك القدوس يعمل ده يا رب، أن يطلبك ويجوع ليك ويعطش ليك. يا رب ارسل جوع حقيقي وعطش حقيقي لكل نفس بتشاهدنا فيقترب إليك ويدعوك زي ما كنا بنرنم الترنيمة اللي فاتت، تعالى اوعى تسيبني اوعى تفوتني وانت ماشي، اعطي لذهني يقظة واعطي لإرادتي صرخة جديدة تريدك يا سيد الرب.

وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. العطايا اللي بيديها الرب عطايا إلهية سماوية ملهاش دعوة باللي بيحصل حوالينا على الأرض. هو ده اللي هيحدد إحنا هنشعر بإيه وإحنا نبقى مسنودين ولا لأ، لأنه بيقول سلام يفوق كل عقل. في كورنثوس الأولى 1 زي ما كنت بشاركك أخويا إسحاق، اختار الرب جهلاء العالم ليخزي الحكماء، واختار المصدرة وغير الموجود، غير بيهم العالم. الناس اللي مش عارفة قوي، مش حاسباها كويس، وما عندهاش خطط رهيبة. حلو في الخدمة يكون عندنا خطة وأهداف ونشوفها بتتحقق ونمجد ربنا، بس ببساطة القلب والاتضاع اللي أقول

نفسي أنا جهلة، أنا ما بعرفش، إنه هو اللي بيرشد، هو اللي بيزقنا لقدام، حتى لو إحنا مش شايفين نفسنا فينا حاجة، هو كل حاجة لما نعطيه كل شيء. الترنيمة اللي جاية صحيح فيها طلب في أول الترنيمة، لكن بقيتها حب، بتقول إن مفيش حاجة هتفصلني عنك ومفيش حاجة هتبعدني عنك، لا أموال ولا متاعب ولا إنسان ولا شيطان ولا أي سلطان هيبعدني عنك. على فكرة الفلوس ليها قوة، قلتها صعبة وكترتها ساعات برضو بتبقى صعبة الحقيقة، وأي حاجة مش هيكون عليها سلطان في حياتي علي سلطان منها غير الرب، هو اللي يقول نروح فين ونيجي منين، عشان يكون ملك حقيقي. مش تسبيحنا في الترنيم والألحان والصلوات، لكن في حياتنا اليومية هو اللي يكون ملك بجد وسيد بجد، لا نص ملك ولا نص رب ولا نص سيد، لكن سيد كامل وملك كامل. احنا بنصلي ليت سلامك يأسرني، من الحاجات اللي محدش يقدر يشتريها بأموال سلام حب وفرح وكل ثمار الروح، محدش يقدر يشتريها، لكن يعطيها لنا مجانا لأولاده وبناته الطالبين وجهه.

0: الآخر عايزين نقول إيه؟ حاجة واحدة بس، الحاجة بس إليه، الحاجة إلى واحد. والترنيمة اللي هنختم بيها في كلمة بتتكرر كتير فيها، بتقول وحدك وحدك وحدك، أنت العظيم وحدك، أنت القدير
1: وحدك،
0: ولا في أسامي فوق اسمك، ولا في عظائم غير منك، أنت العظيم وحدك، ليك السجود
1: وحدك،
0: ليك الكرامة
1: وحدك.
0: تفتح ببان، تسكب حنان. لو قدامك باب مقفول قل له أنت تفتح ولا أحد يغلق، أنت بس اللي تقدر تعمل كده. الملك ليك وحدك، والحب ليك وحدك. نطرح تيجان يعلى الإيمان، ما ده اللي بيحصل لما نطرح التيجان، لما نكسر القوارير، قوارير الطيب، يعلى الإيمان. مستحق ولا لا؟ مستحق، مستحق نسكب عنده كلنا، كل ما فينا، مش قوارير طيب، احنا الذبيحة، احنا الذبيحة، نقدم نفوسنا للرب. أمين؟
1: أمين.
0: يلا نهتف، يلا نهتف، كل الآلات تعزف بقى ونهتف ونسقف. أنت العظيم وحدك، الرب في وسطنا، عايزين نعليه ونكرمه ونفرح بيه.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي

أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مشاهدينا ومشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث، حلقه النهارده الاربعاء 23 سبتمبر 2026. للاسف الحوادث بسبب السرقه زادت، طلقه في الراس انهت حياه جون، وطبعا اسره الشاب تنهار في جنازته وبسبب سرقه توك توك. عندنا كمان النائب العام يحيل قضيه طفل دمنهور الى النيابه لاعاده التحقيق في اتهامات دفاعي، يعني دفاع الطفل ياسين، علشان خاطر يبتدوا يحولوا مديرة المدرسة والدادة وآخرين ليضيفوهم للتحقيقات. عندنا أيضا الرئيس الأمريكي بيتحدث الحقيقة أمام الأمم المتحدة. عندنا طبعا الأمم المتحدة النهاردة الكلمات الرؤساء وطبعا فعاليات الأمم المتحدة اللي بدأت بالأمس هامة جدا، تغطية يعني مكثفة لما حدث والكلمات كلها. لكن الحقيقة أثناء كلمة ترامب بالأمس تحدث عن اضطهاد المسيحيين في جميع أنحاء العالم. عندنا كمان أزمة بقى لزوجة اسمها دينا عزت، زوجها سوري وكان مقبوض عليه من 55 يوم، وفوجئنا بتفاصيل كتيرة جدا وروايتين، رواية دينا ورواية أو يعني نقدر نقول وبيان الداخلية. هنتكلم برضو الموضوع ده، موضوع أخذ يعني اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. مروحة في فصل سقطت على وقعت على تلاميذ، وللأسف من ضمن التلاميذ اللي وقعت عليهم المروحة بنت كانت إصابتها يعني كبيرة شوية، وطبعا تحرك عاجل من التعليم. كان في جواسيس إسرائيليين كان تم القبض عليهم من فترة، فالنهاردة الحقيقة أعلنوا أو يعني نزلوا الصور الأولى للجواسيس الإسرائيليين التلاتة اللي اتقبض عليهم في مصر. بازشكيان بقى تحدث والرئيس ترامب تحدث أمام الأمم المتحدة، وعندنا برضو طبعا كلمات كثيرة للرؤساء لغاية دلوقتي. من شوية كان زيلينسكي برضو تحدث رئيس أوكرانيا. المهم أن احنا طبعا موضوع إيران طغى بالنسبة لكلمة الرئيس ترامب، وأيضا رد من بازشكيان. بازشكيان كان برضو النهاردة من كام ساعة بيقول أنه إيران بحاجة للطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية. ترامب كان بيقول أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وأدعوها إلى إبرام صفقة، وإلا لو ما قبتمش إبرام صفقة همحيهم من على وجه الأرض. بازشكيان كان اعترض على العقوبات الاقتصادية والحصار وأن ده بيضر المواطنين في إيران. كان في بقى اجتماع الحقيقة مع قادة عرب ومسلمين بالأمس أيضا بالنسبة لأنه على طهران فعل الشيء الصحيح قبل فوات الأوان. هنشوف برضو الاجتماع ده كان تخلل إيه المحادثات والاهتمامات في هذا الاجتماع للرئيس ترامب مع قادة عرب اللي موجودين حاليا في الأمم المتحدة أو ممثلين عنهم. بالنسبة برضو كان عندنا الحقيقة الأمن البحري العماني النهاردة أعلن عن أنه في قتيل واندلاع حريق في غرفة محركات سفينة تجارية تعرضت لهجوم قبالة سواحل محافظة مسندم، والحقيقة أنه بيقال أنه كان فيها تقريبا 17 كان تم إخلاءهم بنجاح الحمد لله، بالرغم أن في قتيل وحريق لكن تم إخلاء 17 كان بحار على متن هذه السفينة. عندنا أيضا التوترات في اليمن والحوثيين مع اليمن والجيش اليمني والحوثيين مع السعودية، فالحقيقة في تقارير بتقول

أن القتال في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 149 ألف شخص في 8 محافظات. والنهاردة برضو كان في تقارير بتقول أنه حوالي تقارير كانت عرضتها قناة العربية أن في 400 شخص من الحوثيين كانوا قتلوا خلال الاشتباكات الماضية وأن منهم قيادات، ولكن الجانب الحوثي لم يعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي. يعني 149 ألف شخص نزحوا، 400 قتيل من الحوثيين، ده غير طبعا اليمنيين وغير طبعا اللي كانوا في السعودية برضو من إصابات وبعض الأمور. عندنا كمان الجيش الإسرائيلي بيستعد لتصعيد مع إيران، نتنياهو يعقد مشاورات أمنية، كان ليه برضو في كلمة لنتنياهو في الأمم المتحدة. إيران أوقفت رحلاتها إلى بغداد ومسقط، لا هو دلوقتي مش بس وقف رحلات إيران، ده هو حضراتكم العقوبات اللي على الطيران الإيراني النهاردة وصل، يعني اعتبر بدأ حيز تنفيذها اليوم. معنى كده أنه أي طيران إيراني مش مفروض أنه مطارات الدول تستقبله، وأي دولة هتستقبل طيارات إيرانية هيكون في عقوبات أمريكية عليها، ما عدا لسه روسيا والصين، وبرضو لسه موقف الحقيقة موقف لبنان، لسه موقف تركيا لسه من هذا الحظر للطيران الروسي للطيران الإيراني عفوا أنه ينزل في مطارات دول العالم. رئيسة فنزويلا المؤقتة بتتكلم عن اجتماع تاريخي عقد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اتفاقيات هامة طبعا بالنسبة للنفط فنزويلا، برضو جرينلاند تم توقيع الاتفاقية الخاصة بجرينلاند، برضو في اتفاقية تانية ليها علاقة بتمويل منجم في أفريقيا أمريكا هتموله، وناس كتير بتتكلم عن أن دي إنجازات للرئيس ترامب. وبمناسبة الإنجازات وأن هو برضو لسه معترض على وجود قناة السي إن إن القنوات اللي هو رفض انها تيجي وتغطي حتى الفعاليات الخاصه بالامم المتحده الخاصه بيه، فاعلن عن ان في قناه يا جماعه ما بقاش بس تروس سوشيال كموقع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالرئيس ترامب، ده بقى في قناه ترامب كمان، ترامب تي في، وقال لك هي دي بقى القناه اللي هتنشر كل حاجه فيها انجازات الرئيس الامريكي دونالد ترامب. الرئيس ترامب أيضا يعتزم مناقشة إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا مع زيلينسكي. هو زيلينسكي اتكلم من شوية ولسه بنحاول نشوف هل يا ترى وإحنا معاكم هيبقى في اللقاء اللي بين ترامب وزيلينسكي ولا لأ، وإحنا طبعا عارفين وخبرتكم فاكرين طبعا اللقاء اللي كان فيه الرئيس ترامب، كان الحقيقة يعني زي ما بنقول كده إدى زيلينسكي على راسه، بس من بعدها الدنيا اتظبطت شوية. الملك ملك الأردن أيضا كان ليه خطاب أمام الأمم المتحدة وتحدث أن القانون الدولي أمام اختبار الفعل والمساءلة. ترامب شي جين بينج الرئيس الصيني في طريقه للولايات المتحدة الأمريكية، الترتيبات الحقيقة على قدم المساق، وهذه القمة هامة جدا هتناقش أمور كتيرة جدا، منها طبعا إذا كانوا بيقدموا دعم لإيران ولا لا، منها كمان موضوع الذكاء الاصطناعي، التعاملات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كل دي ملفات هامة جدا في هذه القمة القريبة جدا. في بقى رجعنا فاكرين تيجراي والصراعات اللي كانت بتحصل مع الجيش الأثيوبي، فبدأنا نلاقي النهاردة تيجراي يعني يعتبروا أن هم تمكنوا من السيطرة على مطار هام في أثيوبيا، وقال ان في وقيل ان في تشكيل ائتلاف جديد لمواجهه حكومه رئيس الوزراء ابي احمد. فدلوقتي اثيوبيا طبعا في دلوقتي صراع قديم جديد ظهر مره اخرى على السطح. بالنسبه للسودان، الخارجيه الامريكيه اعلنت انه لم يبدي الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع التزام جاد بوقف فوري لاطلاق النار. الطقس بقى في اعصار اسمه دواجن باليابان، هذا الاعصار ارتفع ضحاياه الأربعة قتلى و22 مصاب، فرق الانقاذ بتواصل البحث على المفقودين، مناظر طبعا الفيضانات والامطار والرياح كانت يعني كان في يعني الدنيا صعبه جدا. النهارده من شويه قال لك يا جماعه في فيضانات برضو مفاجئه بشكل مفاجئ في نيو مكسيكو، في برضو حاجات ليها علاقه بالطقس، كان في باين مركب وزاد الضحايا الخاصين بيها تهالي في اندونيسيا. فالحقيقه بالنسبه للجو حتى او الطقس للاسف طقس متطرف هذه الايام، ولينا فتره طقس متطرف، وكان برضو اعلنوا ان ظاهره النينيو في طوارئ في كاليفورنيا بسبب هذه الظاهره، وان ممكن تحصل ايضا اعاصير وامور صعبه. جوه بقى اسرائيل، الحقيقه ان الشرطه الاسرائيليه قالوا ان هم احبطوا نشاط خليه من مدينه نابلس، الخليه دي كانت هتغتال بن جفير
بمسيرة كانوا جايبين القطع بتاعتها من الصين. فطبعا تطورات كبيرة، وفي عملية دهس برضو حصلت في إسرائيل، وقالوا ان هم

قالوا منفذ هذا الدهس. أما بالنسبة للرئيس السوري كان ليه كلمة برضو في الأمم المتحدة وتحدث على الحقيقة بقوة ضد إسرائيل، وأن منطقة الجولان دي أرض سورية، وأن الممارسات اللي بتعملها إسرائيل دي ممارسات إرهابية. فإزاي يعني الرئيس السوري كده أحمد الشرع كان واخد يظهر بقى إيه حبوب قوة كده، وتحدث عن أنه عايز كل الأراضي اللي سيطرت عليها إسرائيل بعد سقوط حكومة بشار الأسد ترجع تاني وتتضمن لسوريا، وانه قرارات ضمها لاسرائيل دي قرارات باطله. فدي كلها برضو كانت اثناء الامم المتحده. معلش عندنا حاجات كتير النهارده كانت على هامش الكلمات او كلمات الرؤساء والزعماء اللي تحدثوا حتى الان في الامم المتحده، والمزيد معانا في حلقتنا، تابعونا. حياة جون انتهت بطلقة في الرأس بسبب السرقة. طبعا الأسرة في جنازته انهارت، ما كانوش مصدقين. منطقة الطالبية شهدت واقعة مأساوية. راح ضحيتها الشاب جون جورج بعدما أصيب بطلق ناري أودى بحياته في كان شارع مستشفى الهرم، وده بحسب الرواية المتداولة. أشخاص استولوا على التوك توك الخاص بيه، والحقيقة إن هو كان توك توك أخو جون، وجون كان سايقه وبيشتغل عليه. الحقيقة أنه برضو الأقوال والروايات من شهود عين بتقول أنه وشقيقه نفسه كان بيقول أنه هو كان تعرض لمضايقات عفوا أكتر من مرة، وأنه أثناء محاولة شقيق جون الهروب بالمركبة كان واحد أطلق عيار ناري، والعيار ده اخترق رأس جون ما أدى إلى وفاته. الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط المتهم وعثر بحوزته على بندقية، وتم اقتياده إلى طبعا إلى الشرطة، وفي النيابة دلوقتي بتباشر التحقيقات، وجرى تحرير محضر بالواقعة. وفي نفس الوقت وقت طبعا كانت زي ما قلت لكم بقول لكم كده جنازة جون كانت مشهد مؤلم وسط انهيار أسرته وبكائهم على رحيله. الأسرة بتطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه، مش بس المتهم اللي اتقبض عليه، لأنه الحقيقة الشهادة اللي أدلى بيها أخو جون أنه كان في أكتر من شخص كانوا بيضايقوهم وكانوا بيهددوهم. فالحقيقة طبعا في تأكيد دلوقتي على انتظار نتائج التحقيقات وعدم الانسياق وراء الشائعات. ربنا يا رب يجيب حق جون، وبجد بقت حاجة مؤسفة جدا. احنا عرضنا عليكم بولا المرة الحلقة اللي فاتت انه بسبب شوية سجاير يعني اتقتل وادي جون دلوقتي بسبب توك توك، وموضوع سرقة التوك توك وقتل صاحب التوك توك دي مش اول مرة برضو تحصل للأسف الشديد في مصر. ربنا يرحمنا. بالنسبة لقضية طفل دمنهور، الطفل ياسين، الحقيقة بناء انتوا عارفين طبعا ان المحامي والدفاع الطفل ياسين كانوا طالبين تعويضات كبيرة من المدرسة ومن أسرة صبري كامل. بعد كده لقينا الموضوع تحول بقى انه طلب من الدفاع، دفاع الطفل ياسين انه يضم للتحقيقات واتهامات مباشرة لمديرة المدرسة وللدادة والاخرين، والنائب العام الحقيقة استجاب لطلب الدفاع وقال ان هيتم إعادة التحقيق في هذه الاتهامات اللي الباقي المديرة والدادة والآخرين اللي اتهموهم دفاع الطفل ياسين طفل دمنهور. بنتابع معاكم الحادث بتاع ميكروباص او اتوبيس المدرسه اللي كانت مدرسه سان جون، اللي اتقال ان ده ما كانش تابع للمدرسه يا جماعه، ده كان اهالي مرتبين مع بعض انهم ينقلوا اولادهم. الحقيقه لغايه دلوقتي بيتم القاء الضوء على حاله ميس فيولا مشرفه من مشرفه كانت في الباص، والحقيقه اختارت ان هي تكون الحاجز بين اللي بيحصل وبين اثناء الحادثه بسرعه ما فكرتش، وحطت وكانت يعني رحمت طفلين. فالحقيقة بسبب ان هي عملت الحكاية دي وراحت بسرعة واحتضنتهم، هي تعرضت لإصابات كتيرة. الطفلين الحمد لله كويسين وبخير، لكن الكل بيطالب انه نصلي من اجل فيولا كانت بتجلس مقدمة الباص وكان معها طفلين، ولما حصل الحادث ألقت بجسدها عليهما لحمايتهما، أصيبت بكسر في الحوض والفخذ والركبة وقصبت الساق وإصابة. وشايفين الأتوبيس والمنظر، طبعا هي شكلها كانت قاعدة في المقدمة كده اللي فيها الدنيا. طبعا يعني بنصلي من اجل ميس فيولا لانه الاصابات دي كلها، وكان في برضو فقدان احساس بسبب توقف احد الاعصاب، بتحتاج الحقيقه انه هيكون خلال سنه عملياتها هتتم خلال عام تغيير مفصل الحوض، وهيكون في برضو العمليات الباقيه دي كلها.

0: نطلب الحقيقة، كلنا نرفع صلاة من أجل الشفاء لفيولا وأي إصابات تانية من إصابات اللي كانت موجودة في الحادث ده، وكمان برضو من أجل أي حد تعرض لأي إصابات أثناء أي حوادث حصلت الأيام اللي فاتت. بتتوالى أيضا قصة أنه نلاقي اتنين مقدمين على الجواز، أو زي الواقعة اللي كانت بعد ما خلص فرحهم الزوج توفى على طول. هنا دي بقى حادثة في أستراليا، اتنين أنجلينا ودانيال كانوا بيجهزوا لفرحهم، خلاص كان بعد يوم، ولكن حصل معاهم حادث في العربية اللي كانوا سايقينها والاتنين توفوا. وده أنجلينا ودانيال لقيا مصرعهما في حادث مأساوي أثناء توجههما إلى الكنيسة قبل ساعات من موعد زفافهم اللي كان مقرر الأحد 20 سبتمبر. العروسان كانوا قد أنهيا كل الاستعدادات للزفاف وتوزعت الدعوات وعائلتهما كانوا منتظرين بقى لحظة الاحتفال بهما، ولكن تحولت الفرحة إلى صدمة وداع مؤلم. ربنا يعزي أسرة العروسان أنجلينا ودانيال، ويعزي أسر أي حد برضو كان ليهم عزيز عليهم راح خلال الأيام اللي فاتت لأي سبب أيا كان. معانا استغاثة حالة إنسانية الحقيقة الأستاذ بهاء، هنشوف إيه الموضوع اللي عنده. عنده تقريبا مينا 5 سنوات، وهيحكي لنا إيه اللي بيعاني منه مينا. ألف سلامة لمينا يا أستاذ بهاء.
1: شكرا يا فندم. شكرا.
0: عنده إيه طيب مينا؟ احكي لنا اتفضل.
1: هو يا فندم اتولد بدون ما يسمع أو يتكلم. طبعا احنا قلنا الولد بالصفات اللي جاي يكبر يبقى سنه 2 يتكلم او يتحرك.
0: ايوه.
1: للاسف ما لقيناش شيء. المهم يعني قدمنا في سوهاج على سبيل على نفقه الدوله، ربنا اكرمنا ووفقونا فعملنا زراعه قوقعه.
0: تمام.
1: وبعد ما عملنا زراعه قوقعه سلمونا السماعه.
0: تمام.
1: لوجهاز ثاني. كان ما يعني في خلال شهرين ما كملش شهرين والجهاز تلف، يعني السلك بتاعه انقطع.
0: طيب مش
1: فرجعنا ليهم
0: اللي
1: استلمنا منه، فبنقول له لو سمحت الجهاز تشوفوا لنا ايه. قال لا ده اهمال منكم. وعلشان وعشان ابدله عاوز 75,000 او اديك واحد غيره ب 670,000.
0: يا نهار ابيض.
1: أمام الله ما نملكوا أي شيء من هذا المبلغ.
0: ولكن طيب معلش بص، احنا طبعا بندعو المشاهدين ان هم يساعدوكم بالنسبة للمبلغ ده، فده يعتبر 1500 دولار، لكن انا بس عايزة افهم، حاولتوا تفهموا منهم عشان تدافعوا عن فكرة الاهمال دي، وانه مثلا لان احيان بيبقى فيه عيوب تصنيع، ما سألتوش ايه الاهمال ده اللي انتوا بتقصدوا، احنا عملنا ايه يعني؟ ده الولد بيلبسها السماعة دي او الجهاز ده، فايه الفكرة؟ ايه اللي بيتهموكم بيه ان انتوا عملتوه؟
1: يا فندم انت عارفه انه احنا ما دام الاسم يعني لا يعجب.
0: ايوه استاذ بهاء،
1: ما داعي للتصف، يعني ما فيش داعي للتصف، يعني يمكن لو واحد غير مينا كان ممكن يتغير.
0: لكن طيب ما قالولكوش فنيا، طيب ايه يعني على اساس لما يبدلوه لكم ينصحوكوا طيب كنصيحه ما تعملوش كذا وكذا وكذا مثلا؟
1: ايوه كان ممكن، كان بدلوا مثلا ما تعملوهاش، يعني خلوا بالكم من الوقت ده يا فندم. يعني
0: ايوه يعني حضرتك يا استاذ بهاء ما قالولكوش ايه الحاجه اللي انتوا اهملتوا فيها خالص؟ ما جابولكوش سيره، قالولكوا اهملوا خلاص وسابوكوا.
1: قالوا اهمال منكم
0: وخلاص.
1: يعني الطفل شده، يعني ما الطفل ليه ظروف. فاحنا بعد ربنا اكرمنا طبعا وربنا وبدلناها هنبقى حريصين على طول.
0: هي دي الفكره، يعني هي دي الفكره بجد يا استاذ بهاء اللي انا عايزه حضراتكم تاخدوا بالكم منها برضو، علشان خاطر طبعا يعني انه بعد كده تشوفوا، يعني المفروض يقولوا لكم كده، يدوكوا نصايح تعملوا كذا كذا كذا عشان ازاي تحافظوا على الجهاز ده اطول فتره ممكنه كده. مينا دلوقتي يعني مش بيسمع تاني بعد ما كان بدا يسمع؟
1: مش بيسمعش يعني، لانه هو ما وصلش، يعني حتى والدكاتره حذرونا قالوا اذا اتاخرت علي السماعه دي ممكن ما العمليه تفشل بتاعت القوقعه.
0: يا ربي. طب هو عنده كام سنه؟
1: 5 سنين يا فندم.
0: ربنا يخلي، وان شاء الله بنطالب المشاهدين من فضلكم، عشان زي ما قال والده كده الاستاذ بهاء، انه بعد عمليه القوقعه دي لو السماعه دي ما اتبدلتش بسرعه وقعد فتره من غيرها ممكن العمليه نفسها تفشل. فان شاء الله، والعمليه دي مكلفه جدا، ممكن بعد كده ما يعملوهاش بقى، ده اذا كانت سماعه قالوا له كده، فالعمليه دي ممكن ما يرضوش يعملوها تاني.
1: بيقولوا

0: بعمل بره ب 300,000.
1: ايه ب 300,000؟ طبعا تواصلنا مع قدس ابونا وعرفنا وانه حضرتك ما عندكش ما بتمتلكش ولا حاجه من المبلغ ده، وان الكنيسه برضو بتحاول تساعدكم بشكل يعني في المصاريف عموما. بشكرك يا استاذ بهاء، ما تقلقش باذن ربنا تيجي على طول. 1600 دولار يا جماعه، او ما يعادل او 75,000 جنيه مصري لو حد عايز يدعم الطفل، يساعد الطفل مينا علشان يتجاب له السماعه دي بسرعه. وان شاء الله ربنا يا رب يمد ايده بالشفاء وتطمنوا عليه يا رب ويسمع كويس، وربنا يشفي كل مريض. نروح بقى الحقيقة لطبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان في أثناء الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس كان تحدث عن اضطهاد المسيحيين في جميع أنحاء العالم الحقيقة، وأنه بيحصل ده على يد أنظمة قمعية. هو يمكن فاكرين كان اتكلم عن اللي بيحصل في نيجيريا، بس احنا بدأنا نلاقي دول تانية الحقيقة، وبنشكر الرئيس أنه ألقى الضوء على هذه النقطة وقال برضو ومع ذلك هناك من يطالب أمريكا بفتح حدودها أمام العصابات والمجرمين من اخطر المناطق. يعني هو برضو استفاد بفكره انه خلوا بالكم يا جماعه المناطق دي اللي بتضطهد المسيحيين في مجرمين وعصابات منهم عايزين يجوا يعملوا لجوء داخل الولايات المتحده الامريكيه ويدخلوا عن طريق الحدود. خلينا نشوف الرئيس ترامب قال ايه. Persecuted all over the world. It's not even believable. I never thought I'd say it. But it's been happening for a long time. So this is persecution of Christians or the crimes of the world's most repressive regimes, yet they want America to open up our borders to gangs and criminals from world's most dangerous places. نروح من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا، حيث تستقبل فرنسا البابا ليو الرابع عشر إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية. والحقيقة أنه كان الحقيقة الجمعة 25، معلش أنا متلخبطة، لا صح كده، بعد بكرة إن شاء الله هيكون في المطار بيستعد لاستقباله، وهتقرع جميع أجراس الكنائس في فرنسا لمدة 7 دقائق. ودي مبادرة الحقيقة رمزية بتتيح انه الناس تشارك في استقباله وسط وصوله للمطار، وكمان الحقيقه انه في الفعاليات اللي هتتعمل ايضا، واتقال برضو انه هيكون في استقبال رسمي، وطبعا دي زياره هامه جدا. هيكون في الجوله للبابا في شوارع العاصمه على متن السياره البابويه، وقبل ما قبل صلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام. وتقال كده برضو أنه من شمال فرنسا إلى جنوبها تتحول الأجراس إلى صوت واحد للدعوة والجمع للصلاة أيضا، وأنه برضو ده يعني أنه هذه الزيارة تعتبر حدث تاريخي وروحي لفرنسا. نروح لمصر كده وبسرعة ألخص لكم الموضوع بتاع دينا عزت. احنا ما كناش قوي شايفين اللي بيحصل، بعض المواقع بس اللي كانت بتتكلم عن انه يعني لا، هو الحقيقة زي ما اقول لكم 55 يوم يعني كانت ايه حصل المشكلة دي، لكن الفيديوهات كانت من يوم كده ولا يومين. لما نشرت دينا الفيديوهات دي لقينا خبر القبض على دينا عزت، حبينا نفهم مين دينا عزت واتقبض عليها ليه وايه اللي حصل ده. فلقينا الحقيقة انه اتقال انه جوزها كان عنده فرشة، والفرشة دي كان في ضابط بياخد منه إتاوة، ده الرواية دينا. وإنه لما جم دوروا عليه مش عارف الأول راحوا ضايقوه الأول، وبعد كده باين باع حاجة عنده ومش عارف قبض فلوسها وبطل يقعد في الفرشة، فالضابط راح له وبيشوف أنت عملت إيه، قال له أنا بعت، لا طب اديني فلوس من الفلوس اللي أنت بعت بيها. فلما رفض يديله قال لك راح على بيت والدته، وبعدين والدته طبعا ما يعني مش فاهمه ايه اللي حصل، فضغطوا عليها علشان تاخدهم لبيت ابنها يعني. فلما راحوا عند ابنها دي المشاهد اللي كانت دينا قالوا خبت في ايديها كده تليفون وراحت صورت اللي حصل اثناء القبض عليه، وراحت قالت برده كمان مين هم الضباط اللي جم، وبدات بقى تحصل ايه ان هم جم فتشوا البيت سرقوا الفلوس او خدوا الفلوس يعني، وهي بتتهم ضباط الحقيقه. فهي كانت بتحكي الموضوع ده برضو في الفيديو تاني طلعت وحكت فيه، وبعدين زي ما بقول لكم كده اتهمت طبعا افراد بالشرطه بتلفيق

0: في قضيه مخدرات لزوجها. احنا عرفنا بعد كده وبعد ما تم القبض عليها لقينا بيان الداخليه اللي بيقول كده، اللي بيقول انه الموضوع انه اتقبض على زوج دينا دي علشان خاطر المخدرات، وهي كانت بتتهم الاثنين الضباط اللي دخلوا عليهم البيت بانهم سرقوا منهم 330 الف جنيه ومشغولات ذهبيه، وكانت جايبه منظر البيت برضو بعد ما اتبهدل وكده، وادي العلب الذهب ما فيهاش فلوس وما اعرفش الكلام ده كله. فهي ده اللي كانت بتقوله، بتقول انه احد امناء الشرطه بيعمل، كانت هو بتقول كده كان بيعمل مرشد، يعني ان زوجها كان بيعمل مرشد لواحد من امناء الشرطه ده، وانه كان بياخد منه، كان بياخد فلوس يعني الامين الشرطه او الضابط ده. قالت ان الضابط اسمه احمد مختار، وبيقولوا ان يوسف اوقفوه يوم 25 يوليو. تمام، ولما اوقفوه خدوه المنزل لوالدته الاول، وبعد كده خدوه لشقتهم، وقالت ان القوه استولت على الاموال والمصوغات، وانها اخفت هاتف لتصوير الواقعه، وظهرت في المقاطع مشاهد لزوجها مقيد اليدين اللي احنا شفناه من شويه. يعني احنا لغايه ما نسمع دينا بتقول ايه، فاحنا دي طبعا ايه الروايه اللي انتشرت، انقسم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا لناس مصدقه دينا وروايتها، وناس بدات تنشر بقى صور ليوسف وان هو يوسف السوري باين عشان ده من سوريا وكان طالع باسلحه، وان هي على الموقع بتاعها بتأيد الجولاني وبتقول ان هي عايزه حد يحكم مصر زي الجولاني اللي هو احمد الشرع. فالحقيقه بدأنا نشوف طبعا ايه انقسامات على موقع التواصل الاجتماعي، ناس بتقول دي كدابه، لا دي الكلام ده ما حصلش، ده هي بتتبلى على الداخليه وعلى الضباط دول، والناس التانيين ايه بيقول لك ليه يا جماعه انتم ناسيين خالد سعيد، وبدأوا يتكلموا على الوقائع اللي فاتت اللي كانت قبل الثوره واللي هو كانت يعني فيها مشاكل للداخليه. برضو ناس رأي ثالث قال يا جماعة ممكن تكون الروايتين صح، يمكن هو برضو مخدرات وإن هي برضو بتقول الرواية الصح، وإن في ضابط عمل كده ليه لأ، وخصوصا إن في ناس بدأت برضو تقول على فكرة في الضابط ده اللي هي قالت عليه ده مقبوض عليه واتخذ منه سلاحه. الحقيقة بقى فين؟ طبعا إحنا بعد ما هنعرض عليكم الكلام ده بتاع دينا هنعرض عليكم بيان الداخليه، وكل واحد طبعا له الحق في انه ينتمي لاي روايه من الروايات براحتكم طبعا، ومحدش، واحنا بالنسبه لنا محايدين، ده اللي متاح على مواقع التواصل الاجتماعي، ما احناش ميالين لجانب على صالح لا ده ولا ده، لانه الكلام هنا كتير والروايات دلوقتي زي ما بقول لكم وكلامها هي اهو. وطبعا بعد ما هي طلعت واظهرت الفيديوهات دي بعد الفتره دي كلها غالبا كانت عايزه انه توصل بالهدوء ان هو يخلى سبيله ولا حاجه، فلما ما لقيتش نتيجه راحت طلعت بالفيديوهات دي، وبعد ما طلعت عليها بعد ما طلعت بالفيديوهات دي كلها اللي هي كانت مخبيه الموبايل في ايديها وانها طلعت وحكت اتقبض عليها. في ناس بتقول ان الفيديو ده مش صحيح، ما نعرفش برضو، قال لك ده هذا الفيديو المقطع الصغير ده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان ده لحظه القبض على دينا عزت. ناس تاني قالوا لا ده هي ومحاميها قدموا نفسهم وهم اللي راحت سلمت نفسها، فايه الحقيقه؟ ما حدش عارف. خلينا نشوف دينا نفسها قالت ايه كده بسرعه، وبعد كده هنعرض عليكم بيان الداخليه علشان تبقى كده حضراتكم اللي مش متابعين مواقع التواصل وقاعدين يقروا اللي عليها ده كله يفهموا ادي كلام دينا، وبعدين هنعرض بعديه بيان الداخليه.
1: أنا متهددة بقالي 54 يوم متهددة من الضابط أحمد مختار في مباحث اسم أول مدينة نصر، ومعاه أمين الشرطة سيد بسيوني، ومعاه أمين الشرطة عبد العزيز، معهم اتنين أمنا تانيين بس أنا معرفش اسمهم. اللي حصل إن أنا جوزي شغال في عباس العقاد بقاله 8 سنين من قبل ما نتجوز، احنا مبقالناش 3 شهور متجوزين، عنده 3 فرش في الشارع بيبيع فيهم تيشيرتات كوتشيات وشنط وكده. فالامين عبد العزيز اول حاجه راح طلب من جوزي ان هو يكون مرشد ليه، جوزي رفض قال له لا. فالامين بقى يروح له كل يوم يومين ثلاثه ياخد منه فرده، ياخد منه فلوس بدون وجه حق اصلا. قلنا يلا، ما جاتش عليهم يعني، خد 500 نتقي بيها شره، خد 1000 نتقي بيها شره. المهم جوزي كان عنده عربية بيشتغل عليها اوبر بالنهار واخر النهار بينزل يشتغل في عباس العقاد. تمام، فبعد ما اتجوزنا في ايجار، اتجوزنا في شقة ايجار.

0: That goes shut. تمام؟ فأنا بدل ما إحنا قاعدين في شقة إيجار قلت له يا يوسف أنت بيع العربية واكتفي بشغل الفرش وبيع العربية وربنا يعوضك، وأنا بيع حاجة من الذهب بتاعي وبعت السلسلة دي. بعت السلسلة تمام؟ لما بقى وهو باع العربية واشترى مكنة، اشترى موتوسيكل. ده ورق الموتوسيكل بس خليه دلوقتي. فالمهم بعد ما باع العربية بعشر أيام راح له الأمين عبد العزيز، راح له عند شغله. فيوسف زي كل مرة بيديله 500 فما عجبهوش، قال له ده أنت لسه بايع العربية. فراح يوسف قال له أنا مش هديلك أكتر من كده. فالأمين حاطط عينه على فلوس العربية، أو شايف بقى إن الواد اللي واقف يبيع ده معاه فلوس دلوقتي وكده، فعمل عليه أي مصلحة. فجوزي رفض يديله. فالأمين قال له ماشي يا يوسف ومشي، المفروض الموضوع خلص على كده. جه جوزي مروح الساعة 12 بالليل، كلمته في التليفون قلت له أنت فين؟ قال أنا خلاص بقفل الفرشة.
1: بقيت الكلام بتاعها اللي احنا حكيناه ان هو راحوا وخدوا عند بيت والدته، والكلام ده كله ده كان باقي الموضوع. وزي ما قلت لكم انه طبعا بعد ما انتشرت الفيديوهات بتاعتها ونشرت الفيديو اللي هم كان فيه القوه، وكان باين احنا نشرناه من شويه زمايلي معلش حطوه تاني، اللي هو كان باين ان هي كانت مخبيه موبايل وهو بيتقبض عليه والكلام ده، وباين الوجوه والناس اللي بتكلمه والكلام ده كله. بعد كده هم قالوا بقى انه قالوا ايه؟ قالوا في بيان الداخليه تقريبا ان هو اتقبض عليه في الحديقه الدوليه. خلينا نقرا. طيب، في اطار كشف ملابسات عده مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاء احدى السيدات بقيام قوه امنيه باسم شرطه اول مدينه نصر بالقاهره باقتحام منزلها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ ماليه ومشغولات ذهبيه بزعم رفضه سداد اتاوه ماليه لاحد افراد الشرطه. بالفحص تبين عدم صحه تلك الادعاءات، وان حقيقه الواقع تتمثل في انه بتاريخ 26 يوليو وحال قيام قوه امنيه من قسم شرطه اول مدينه نصر بملاحظه الحاله الامنيه بدايره الاسم، قاموا بضبط زوج القائمه على النشر بائع متجول مقيم بدايره اسم شرطه تالي مدينة نصر متلبس بتعاطي مواد مخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومناقشته اعترف بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها بمسكنه، وتم بإرشاده ضبط كمية من مخدري الآيس الحشيش مبالغ مالية وسلاح أبيض داخل مسكنه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق وما زال قبض الحبس. ويأتي نشر المذكورة مقاطع الفيديو المشار إليها في الوقت الحالي للتشكيك في إجراءات القبض على زوجها وتمكينه من الاستفادة من ذلك قضائيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات. ودي كان البيان ده اتنشر بعد ما اتقال على طول إن تم القبض على دينا عزت. والموضوع طيب ايه جاب قصه الحديقه الدوليه؟ اتقال انه اثناء التحقيقات كانوا قالوا ان هم قبضوا عليه في الحديقه الدوليه وحاجه زي كده، وان هو كان بيتاجر في بيعمل المخدرات دي وكان داخل بموتوسيكل. فهي برضو حاولت ان هي من ضمن الفيديوهات حاولت ان هي تشوف انه اولا ممنوع حد يدخل موتوسيكل الحديقه الدوليه، واتقال ان الساعه 11 بالليل، وقالت ان الحديقه الدوليه اساسا كانت قافله في المعده. هي طبعا في محاولات معاها ومع المحامي الخاص بجوزها يوسف او محامي او اتنين، بتحاول طبعا ان هي تبرأ جوزها. فبالتالي دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم ان اوراق القضيه قالت ان هو تم ضبط يوسف داخل الحديقه الدوليه. فزي ما بقول لكم عشان بس لما تسمعوا الحديقه الدوليه ما تستغربوش ايه اللي حصل. وادي كده الصوره، معلش كبرها زميلنا من فضلك علشان هم ناشرين اهو، وناشرين الحاجات اللي دي الفيديوهات اللي هم بيقولوا اللي نشرتها دينا على الشمال، وانه هو صورته اهو وهو مقبوض عليه وجواه وقدامه سلاح، قدامه سلاح اهو، قدامه معرفش دي سبيكه ذهب ولا ده مشغولات ذهبيه والحاجات اللي هم الحرز يعني اللي هم كانوا ضبطوه معاه. المهم ان الحقيقه انه كان اول حد اعلن عن قبض على دينا كان المحامي طارق العوضي، وده كان صباح الثلاثاء امس 22 سبتمبر، وقال ان عرضها على النيابه. الداخليه طبعا زي ما بقول لكم كده، ده كان خلاص انا قريت لكم البيان، بس طبعا في برضو قال انه برضو نزل فيديو بيقول يا جماعة الفيديو ده ان هو مش اللي كان انتشر ده مش صح، وادي الفيديو الصح ان هي والمحامي بتاعها هم داخلين رايحة تسلم نفسها بنفسها، ما كانش فيه القصة بتاعت ان هم لما جم يقبضوا عليها سحلوا

وما عرفشوا عملوا ايه. فهنا ده الفيديو ده بعد الزعم بالتعدي عليها والقبض عليها بالشكل ده قال لك لا لا لا بصوا هي ومحاميها هو داخلين. وبناء عليه جات لي معلومات دلوقتي حالا انه تم اخلاء سبيلها بكفاله 10,000 جنيه على ذمه القضيه، والتهم اللي كانت موجهه ليها نشر اخبار كاذبه وتجدير السلم العام. متى ستكون بقيه، عفوا ماذا ستكون بقيه هذه القضيه؟ مش عارفين. والحقيقه انه برضو في من ضمن الاراء اللي اتقالت يا جماعه، طب انتوا فاكرين من ساعه روماني غريب لما برضو قال ان في ضابط كان موقفه عنه هو داخل المطار وعطله، ولما قال الكلام ده قبضوا عليه برضو بتهمه نشر اخبار كاذبه؟ طب الولد الثاني اليوسف بتاع المنيا اللي برضو قال انه في وقفوه في كمين وقالوا له انت طالب ومسيحي وعملوا له البطاقه بتاعته واتقبض عليه برضو، وادي القضيه دي. طب يا جماعه هو مش ممكن ومش وارد ابدا ان يكون في عناصر في الداخليه ممكن تكون مخطئه؟ اكيد يعني، ما احنا مش معقول ان كل المؤسسه بكل كاملها نس. يعني احنا حتى في النيابه فاكرين القضيه بتاعت قتل البنت دي اللي اتعملت مسلسل، وان ده كان واحد من النيابه كان وكيل نيابه وقتلها وجهز لقتلها. يعني ممكن ناس من النيابه، ممكن ناس من الداخليه، ممكن ناس من اي حاجه تخطئ عادي جدا. فمش ما فيش مره ممكن يكون فيها مره انه يتقال انه ضابط اخطا او حد اخطا؟ الله اعلم. كل دي انا عرضت عليكم كل الاراء كده المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنشوف طبعا لانها القضيه كده بقت اهتمام، ويعني الى حد ما بقت قضيه راي وعليها كلام. هل هنعرف تفاصيل اخرى في الايام اللي جايه، ولا هتضغط يعني هتروح بقى القضيه وانه خلاص واحد بتاع مخدرات ومش هنسمع اي حاجه عنها؟ الله اعلم. دلوقتي طبعا هنشوف برضو بعض المواضيع المثيرة للجدل بسرعة كده معانا، وهنتكلم لأنه برضو في واضح أنه موضوع تيجري وأثيوبيا هياخد منحنى أكبر، فبرضو هنتكلم عنها. لكن خلونا بسرعة الأول دلوقتي، كان في مدينة جامعية في أسوان أثار موضوعها الجدل. قالوا يا جماعة على فكرة المدينة الجامعية دي للبنات، وأنه في موظفان بلازم إقرار عدم جواز للطالبات. فبدأت حكاية الجدل حول إيه ده يا جماعة؟ يعني إيه بنت تكون رايحة تتغرب في مكان ويقولوا لها لازم يكون في إقرار عدم زواج؟ طب لو بنت متجوزة ليه ما تروحش المدينة الجامعية عادي؟ فبدأ الجدل حوالين هذا الأمر. ولكن المتحدث باسم جامعة أسوان قال يا جماعة دي لوائح موجودة منذ سنوات ومطبقة في معظم الجامعات الحكومية، فبالتالي أنه المفترض كده أنه طبعا أولياء أمور كان في حالة من الغضب واعتراض على هذا الأمر، ولكن زي ما قلت لحضراتكم قالوا أن دي شروط السكن بالمدن الجامعية وما هياش حاجة بتاعة النهاردة، دي حاجة ليها زمن. واختلفت الاراء برضو ما بين ايه يعني طالبه متجوزه بس لسه يعني برضو في بدايه حياتها ولسه بتدرس، فالمفروض ان الجامعه تسمح لها ان هي تدخل المدينه الجامعيه. فالجدل حسم بالكلام اللي قال لك انه المتحدث باسم الجامعه لوائح موجوده منذ سنوات ومطبقه مش بس في جامعه اسوان، في معظم الجامعات الحكوميه. من اسوان نروح لمصر والمدرسه اللي حصل فيها سقوط المروحه. مروحه في السقف عادي جدا في وسط وهي شغاله وقعت على راس التلاميذ، وطبعا زي ما انتم شايفين حبيبتي الطفله طبعا واضح ان هي مدرسه ابتدائيه، مدرسه الشهيد يحيى الرافعي بمنطقه النزهه. سقوط مروحه سقف داخل احد فصول الصف الثاني الابتدائي ما اسفر عن اصابه عدد من التلاميذ، اصيب الطفله بجروح في منطقه الجبهه، استدعى اجراء 10 غرز فيما تعرض طفل اخر لجروح في فروه الراس، واصيب عدد من التلاميذ باصابات سطحيه جراء سقوط المروحه، وفي طبعا متابعه لحالات التلاميذ المصابين مع الوقوف على ملابسات الواقعة والإجراءات المتخذة داخل المدرسة. ربنا يمد إيده. طبعا خلوا بالكم يا جماعة أن دي كده هتبقى أزمة نفسية شوية محتاجة برضو تأهيل نفسي، قاعدين بيدرسوا وتقع على رأسهم مروحة، فبرضو ده موضوع مش موضوع سهل كده يعدي. يعني حاجة تانية بقى أنه كان في طن من الجبنة الموتزاريلا المتعفنة مخزنة داخل ثلاجة خاصة بإحدى قرى بني مزار، وده كان تم ضبطها خلال حملة مكبرة قبل ما توزع على المطاعم ومحلات البيتزا. ربنا يرحمنا، مش أول مرة يتكشف عن حاجات بهذا الشكل بالنسبة ل
الحاجات البايظه اللي بتتوزع. الجواسيس الاسرائيليين المقبوض عليهم في مصر كان تم عرض صورتهم. نشرت صحيفه يدعوت احرنوت الاسرائيليه صور الجواسيس المعتقلين في مصر وجميعهم من قبيله العزازمه من بلده سجيف شالوم في النقب. المعتقلين بلال مسعودين 27 سنه، بلال سالم، واحمد الدوجي 28 سنه بلال والدوجي 25

سنة. الصحيفة قالت أن الثلاثة كان وقعوا في قبضة المخابرات المصرية في 21 مارس الماضي عند معبر طابة. طلب من الثلاثة النزول من سيارة الأجرة والانتقال لسيارات جهاز المخابرات. وقالت أنه لا تزال السلطات المصرية لم تفصح عن مصير الثلاثة الإسرائيليين، وأن هم بدو نقب، وأن هم معتقلين منذ نصف عام، فيما تعترف تل أبيب بعجزها عن الحصول على معلومات رسمية وتكتفي بردود مقتضبة.

0: وقالوا ان بنك مصر في الامارات كان بيسهل اموال لصالح ايران، وبالتالي دلوقتي بيقولوا ان البنك الاهلي هو اللي هيبدا دلوقتي يستحوذ على فروع بنك مصر في الامارات، وهذه الخطوه تاتي ضمن اعاده هيكله وتعزيز التواجد المصرفي الخارجي للبنكين، البنك الاهلي والبنك المصري. واكد البنكان ان انتقال الاعمال سيكون منظما مع استمرار الخدمات المصرفيه والحفاظ على حقوق العملاء. عندنا في أخبار كده مهمة بسرعة الاقتصاد، الحقيقة أنه دلوقتي عندنا ضغوط متزايدة على أسعار الوقود قبل الاجتماع لجنة التسعير التلقائي. وزير البترول بيقول الصورة ضبابية، بيقول أن يا جماعة دلوقتي أنه سعر الدولار كان 52 جنيه والنهاردة قل، وأن 100 دولار للبرميل لما ارتفع الارتفاع الكبير، بس احنا الدنيا النهاردة على فكرة بتتحسن. فعشان كده وزير البترول الأسبق قال لك الصورة ضبابية، مش عارفين هيزودوا أسعار البترول والوقود مرة تانية ولا لا، محدش عارف. سعر الدولار انخفض في مصر النهاردة، الدولار على حسب 51.36 و 51.49، يعني الشراء 36 والبيع 49. وبرده كانت قال ان اسعار الذهب في مصر برده تتراجع، عيار 21 فقط 60 جنيه. سعر الدقيق برده بيقولوا ان شعبه المخابز بيقولوا ان لسه مش عارفين اذا كانت وزاره التموين وعدت بصدور قرار قريب بشان زياده اسعار الخبز السياحي والفينو، ولكن الاسعار لم تتغير حتى الان. وقالوا ان سعر طن الدقيق ارتفع منذ 14 يوليو لتراوح بين 17 و21 ألف جنيه، بزياده نحو 200 جنيه للشقاره. فبالتالي برضو هل في اسعار الفينو والعيش السياحي هيرتفع بعد اسعار ارتفاع سعر الدقيق ولا لا؟ هل دلوقتي برضو اسعار الطاقه والوقود والبنزين هترتفع تاني؟ كل دي لسه ما حدش عارف حاجه، لكن الدولار باكد عليكم تاني انه بعد ما وصل 52 وكسور النهارده 51.36. نروح للأمم المتحدة، وأول حاجة الناس ركزوا عليها في الأمم المتحدة لحظة وصول الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا هو السلم الكهربائي. فاكرين يا جماعة السنة اللي فاتت في الأمم المتحدة وترامب جاي يطلع السلم، السلم وقف فيه في النص، واستاء واتضايق واتكلم حتى عن موضوع السلم أثناء الكلمة اللي تحدث عنها أمام الأمم المتحدة. المرة دي الحمد لله كانوا يعني إيه بقى متيقظين جدا وأنهم مش هيعملوا الغلطة دي تاني، مش هيسلموا من ترامب طبعا. فتحذير ترامب عند وصوله الى مقر الامم المتحده، خلي بالك من السلالم، احذر من السلالم. فده اعاد طبعا وقعت السلم الكهربائي اللي حصلت السنه اللي فاتت، وانه السنه اللي فاتت لما وقف السلم طبعا ترامب وقف ومتضايق، لكن ميلانيا كانت كملت عادي طلعت يعني على الدرك. ليجي بقى للواقعه الثانيه الكبيره، موضوع السي ان ان وموضوع المواقع اللي ترامب قال مش هيغطوا اخباري. لقينا انه هو داخل كده بعد ما طلع بقى من السلم بسلام، داخل لقى مذيعه السي ان ان في وشه، خلينا نسمع قال لها ايه، هي بتساله على ايه، وهو قال لها لا ينبغي ان تكوني هنا.
1: So it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here. You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is doing really, really well. Thank you very much, everybody.
0: طبعا مشاهدينا زي ما سمعتوا قال لها انت ايه اللي جايبك هنا، انت مش مفروض تكوني هنا، سي ان ان مش مفروض انها تغطي اخباري اساسا. ولكن اكد واضاف انه لشرف لي ان اكون هنا. وطبعا كان برضو قال لها كده، قال لها انا قلت انك مش هتيجي تغطوا اي تغطيه اكون انا موجود فيها. المهم انه مين هم الثلاث قنوات دول يا جماعه، بفكركم بيهم، السي ان ان وموقع بوليتيكو والام اس ناو. فترامب بيقول اوكي هم رفعوا دعاوى قضائيه كما هو متوقع من دون ادنى شك، هنشوف ايا كان الحكم هنستأنف على الحكم. المهم انه ترامب بقى نشر كان مقاطع فيديو، مقطع مصور على اكيد على ترو سوشيال طبعا، واعتبر ان وسائل الاعلام اللي منعت من دخول البيت الابيض كانها اقياس قمامة، اللي هم مين؟ السي ان ان والام اس ان بي سي واللي هي الان سي ناو والام اس ناو عفوا، وكمان البوليتيكو، موقع بوليتيكو. فيعني اعتبرهم ان هم اقياس قمامة بيرميهم من جوه البلد البيت الأبيض. وتم الإعلان من قبل البيت الأبيض ومن قبل الرئيس ترامب أثناء وجوده في الأمم المتحدة أن ترامب أسس قناة، وهي قناة

0: كرام تي في بث مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر موقع يوتيوب، وده طبعا بعد قرابة يومين من منع الرئيس دونالد ترامب ومراسلين شبكة سي إن إن وبوليتيكو وإم إس ناو من تغطية أخباره وأخبار إدارته، وقال إن هم ما بيعرضوش إنجازاتي وبيعرضوا أخبار غلط على القناة بتاعتي. بقى كده كل حاجة يا جماعة تتعلن، وانتوا اللي عايز ياخد بقى ويغطي خدهم من القنوات دي، لكن التلاتة دول مش هيدخلوا البيت الأبيض. حدث منذ الأمس في بدء الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 81، الرئيس ترامب كان له كلمة، وتكلمنا طبعا عن موضوع اضطهاد المسيحيين، اتكلم عن مواضيع كتيرة جدا، لكن أبرز حاجة اتكلم عنها هي إيران. إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وطبعا وأدعوها إلى إبرام صفقة، لكن قادتها مستمرون في الرفض. بعد أن منحنا إيران كل الفرص قررت التدخل لأضمن أننا لن نواجه كابوسا بعد اليوم. عرضت على إيران تعاون اقتصادي مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، لكنها رفضت، وده موضوع خطير جدا. أمامي قرار كبير بشأن إيران، هل نبرم اتفاق معها يتيح لها التحول لدولة أعظم بكثير، أم أقضي عليها تماما، أمحيها من الوجود؟ قال كده، هدمر ما شغلي في إيران. قال لدينا مخزون من الذخيرة، خلوا بالكم الكلام اللي كان بيتكلموه ده والكلام والتقارير دي اللي هي بتقول ما فيش ذخيرة، لا لا لا، احنا عندنا ذخيرة أكثر مما نحتاج، على عكس ما يردده الجبناء والخونة. بس أنا كنت عايزة أقول له أنه يا سيادة الرئيس، يا رئيس ترامب، اللي اتقال والتقارير كانت طالعة من البنتاجون على فكرة، فليه جبناء وخونة؟ ده البنتاجون وزارة الحرب الأمريكية. anyway هو قال لك هو بيكرر دائما وأبدا، ومش يعني كل مرة كان فيها الكلام عن الذخيرة يقول الكلام عن موضوع يعني ان مخزون الذخيرة بتاعنا خلص، الكلام ده مش صحيح، وقال لك اكثر مما نحتاج. ادعو جميع الدول للانضمام الينا في انقاذ الحصار الاقتصادي على ايران، علشان خاطر يعني اضغطوا على ايران، وباكستان اضغطوا على ايران، والدول العربية في ان هو في عفوا انفاذ، يعني بيقول لهم كده اضغطوا على ايران اكتر علشان يبتدوا يوافقوا على المفاوضات، يعني اضغطوا عليهم علشان خاطر. وده اللي كان على فكره حاصل، بس احنا ما سمعناش قوي ايه اللي كان نتيجه الاجتماع ايران مع رؤساء الدول، يعني لم يصدر شيء رسمي لغايه دلوقتي، بس اكيد هيقولوا. ده كان امبارح اجتماع بعد الكلمه بتاعت ترامب، اجتمع مع الوفود ورؤساء الدول العربية. المهم يعني قال لك احنا سنصل الى صفقة مع ايران مباشرة بعد الانتخابات النصفية. خلينا نسمع جزء بسيط كده من ترامب.
1: لدي قرار كبير يتعين علي اتخاذه فيما يتعلق باستئناف الهجمات ضد إيران. هل سيتم التوصل لاتفاق مع إيران؟ اتفاق يتيح لهم إعادة البناء وإنشاء دولة أعظم بكثير مما كانت عليه.
0: ترامب مع قادة عرب ومسلمين قال على طهران فعل الشيء الصحيح، اضغطوا عليهم، اضغطوا عليهم اكتر اقتصاديا، اضغطوا عليهم عشان يوافقوا بالاتفاق، والا هيفوت الاوان. وده كان يعني مجمل اللي ما عرض حول هذا الاجتماع، كان اجتماعا مغلقا، عشان كده بقول لكم حتى حاولوا وعفوا ملك الاردن وهو خارج حاولوا ياخدوا منه اي تصريحات، خرج بسرعه. عقد ترامب اجتماع مغلق مع قاده وزراء خارجيه دول الخليج، مشاركه مصر ودول عربيه واسلاميه لبحث تطورات المنطقه، ايران، امن الملاحه في مضيقي هرمز ومضيق باب المندب. اكد ترامب ان واشنطن لن تسمح لايران بامتلاك سلاح نووي، والى اشار الى ان اضرار لحقت بمنشاتها العسكريه والاقتصاد الايراني يتدمر، وتحدث عن تامين الملاحه وان هو في عدد السفن اللي عدت، وقال انه طبعا كانت دول خليجيه واقليميه بتدفع نحو مواصله الدبلوماسيه مع ايران واعاده فتح الممرات البحريه. ولكن الرئيس ترامب قال ما بين 32 ل 37 سفينه عرضوا عبر مضيق هرمز دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشان طبيعه السفن او وجهتها. الرئيس الامريكي كان هناك مشاهد وهو يصافح عددا من زعماء الشرق الاوسط عند وصوله الى هذا الاجتماع المغلق على هامش اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك. ترامب قال قد نتوصل لاتفاق مع ايران ولكنه بعد الانتخابات النصفيه. سنقصف موقع جبل الفأس الايراني اذا رصدنا اي انشطه، اللي هو الموقع اللي فيه تمركزات نوويه. ولقينا بقى النهارده بازشكيان رد على ترامب في الكلمه، كانت النهارده كلمه بازشكيان. الحقيقه اثناء كلمه الرئيس الامريكي دونالد ترامب وفد ايراني خرج ومعرفش وفود مين تاني، اثناء كلمه بازشكيان وفد امريكي، فاحنا حكايه خروج الوفود مع كل كلمه دي اعتدنا عليها يعني في الامم المتحده. المهم قال امام الجمعيه العامه، قال كده، قال انه إسرائيل هي من تمتلك النووي ده بازشكيان. أين أمريكا من إسرائيل؟ نعيش في عالم لا يعرف إلا لغة القوة. طبعا متضايق من الرئيس ترامب، وكان

0: يقول لن نركع أبدا. بازشكيان كان بيقول لن نركع أبدا.
1: ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية البارحة. هذه الكلمات تثبت لخبراء القانون الدولي والحوار والدبلوماسية والمعايير الإنسانية الأساسية أن كل ما قيل عن بلادي يتنافى تماما مع مبادئ وروح ميثاق الأمم.
0: ده مش بس كده، ده رفع صورة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي خلال خطابه من على منبر الأمم المتحدة، يعني اللي هو إيه، لن يموت، أنتوا موتوه أه بس هو لن يموت بالنسبة لإيران. وطبعا أكد إن إحنا مش بنمتلك نووي، وإيران لا تسعى إلى الهيمنة وتحقيق أمنها على حساب الآخرين، وإن هي بترضى بتهدف قواتها قدراتها الدفاعية إلى ردع استهداف المدن الإيرانية. وجه انتقادات لترامب ورفض الوصف بتاع إن هم دولة إرهابية، وقال ان فلسطين ستبقى جرحا ينزف في ضمير المجتمع الدولي. وهنا بقى هنلاقي ان بقيه الكلمات كلها على فكره كانت مركزه على فلسطين والاستيطان، منها مثلا كلمات اردوغان، كلمات ماكرون، امبارح كان ماكرون برضو، طبعا الرئيس السوري احمد الشرع برضو دافع عن ارضه وعن طبعا فلسطين وغزه. فبالتالي خلينا نقول انه طبعا انه زي ما قلت لكم كانت برضو مشهد انسحاب الوفد الامريكي، بس مشاهد انسحابات الوفود دي كانت على طول طاغيه في الموضوع. كان في حاجه مهمه على هامش الامم المتحده، وان اتقال ان ويتكوف هيقعد مع الوفد الايراني، بس قالوا انه بازشكيان ما كانش معاهم، مش مسموح ليه انه كان يبقى موجود، او هو اللي مش عايز، مش مهم يعني. المهم انه الرئيس الايراني قبل مغادرته طهران متجها الى نيويورك قال هنعرض مواقف ايران بقوه في المحافل الدوليه، واحنا قعدنا في مفاوضات كتيره وابدينا ان احنا يعني تساهل، ولكن امريكا هي اللي كانت عنيده، واحنا حتى حطينا لهم شروط علشان خاطر يتفتح مضيق هرمز، بس هم ما استجابوش. وبالتالي النهارده لقينا موضوع العقوبات اللي دخلت حيز التنفيذ يا جماعه، اللي هو الطيران الايراني. في صوره معانا زميلنا كانت بعتتها لك زميلتنا، الصوره دي بتورينا انه المجال الجوي، فاكرين زي الحرب كده، زي بدايه الحرب على ايران، ما فيهوش اي طيارات خالص المجال الجوي الايراني. فدلوقتي دي قطاع الطيران الايراني دخلت حزمه من العقوبات على هذا القطاع، يعني والناس كلها كانت بتتكلم عن ان الصوره دي زي الصوره اللي هي اثناء الضربات. فبالتالي لسه بقى هنشوف، في ناس قال لك ان احنا هي دلوقتي في بعض الدول ما انضمتش، ولكن في حاجات قال لك ان في خلاص كده بغداد ومسقط اوقفتها الرحلات الايرانيه ومش هيستقبلوا رحلات ايرانيه، وبرده بما فيها الرحلات الدوليه الاخرى المتجهه لاسطنبول لا تزال مقرره في مواعيدها. المهم ان لغايه دلوقتي مش واضح قوي كل الدول، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل. بالنسبه ل الموضوع بتاع المضيق لسه طبعا في توترات، وبيقال برضو ان ايران كانت قدمت مقترح عبر الوسطاء في 16 سبتمبر الجاري، والمفروض كان يبقى في مناقشه التفاصيل دي، لكن ما فيش اي نتيجه. وزي ما قلت لكم كده لقينا النهارده انه في الحرس الثوري برضو، اصل مين اللي هيكون ضرب السفينه دي يعني يا جماعه؟ اصابه شخصين واجلاء طاقم سفينه في مضيق هرمز، وده اعلان هيئه بحريه بريطانيه. لقينا السفينه الثانيه اللي هو كانت قبالة عمان، وقالوا ان مقتل شخص واجلاء 27 اخرين. فالتوترات دي كلها بالتاكيد اللي بتقوم بها طبعا ايران. الحرس الثوري بقى، عفوا الحوثيين اللي هم طبعا مدعومين من ايران، مستمرين دلوقتي في تنفيذ هجمات على اهداف في السعوديه، خميس مشيط وابها والطائف، وحتى الفعاليات اللي هي كان فيها احتفالات ارجئت في السعوديه، تاجيل عروض الالعاب الناريه والدرون والكلام ده كله. ولقينا كمان في على هامش الجمعيه العامه الامم المتحده 81 بيان سعودي مصري باكستاني تركي، يجب الالتزام بمذكره التفاهم اللي هي بتاعه اسلام اباد، وندين باشد العبارات جميع الاعتداءات على السعوديه. وده واضح ان البيان ده ممكن يكون بعد اجتماع ترامب مع طبعا زعماء ووفود الدول العربيه في نيويورك امس. بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، احنا زيلينسكي كان بيتكلم من شوية، فلسه الحقيقة لم يتسنى لنا احنا نقول لكم ايه اللي اتقال من زيلينسكي، وهل قابل الرئيس ولا لسه. هنعرض كل ده يوم الجمعة ان شاء الله. لكن الرئيس ترامب عايز يعني بيعتزم مناقشة انتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا مع زيلينسكي. عندنا بقى حاجة مهمة، الصراع الروسي على الأرض، فاكرين الضربة الأوكرانية اللي ب 1600 اكثر من 1600 مسيرة اللي ضربت منشأة نفطية وضربت مباني لوجستية، كل الكل مستني بيقول رد فين، رد روسيا.

روسيا ردت رد مدمر، كثفت ضرباتها على أوكرانيا في الساعات الماضية زي ما انتم شايفين الوضع كده والشكل ايه ده كله. حريق اندلع في مستودع بمنطقة أوديسا الأوكرانية جراء قصف روسي، وشاركت فرق إطفاء طبعا في طبعا التهدئة. وزيلينسكي بيقول انه روسيا هتعتزم شن هجوم جديد اكتر من ده واسع النطاق. وبيقولوا كمان انه زيلينسكي كان بيقول برضو حياتنا يا جماعة اهم من اسعار الطاقة، وبوتين لا يستجيب الا للقوة، والهجمات على بنى الطاقة باوكرانيا تستدعي رد. والولايات المتحدة بتقول هنسعى للتوصل الى اتفاق بالنسبة لهذه الهجمات. بولندا بتقول في مروحية روسية اخترقت المجال الجوي بعمق 300 متر ولمدة 42 ثانية. منتظرين قمة ترامب وشي جين بينج، احتمال نتكلم عنها الجمعة اللي جاية. كمان كان في طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي، حتى تحدث عنه ترامب أثناء برضو الجمعية العمومية للأمم المتحدة، واقترح اقتراح كده قال لك إن احنا نعمل مصطلح الذكاء الفائق بدل الذكاء الاصطناعي. والموضوع مش مصطلح يا رئيس ترامب يا ريس، الموضوع إنه فعلا في خطر من تطوير الذكاء الاصطناعي نفسه بنفسه، وده في خطر على البشرية، فبغض النظر اسمه ذكاء فائق أو ذكاء اصطناعي. فبس دي من ضمن الحاجات اللي هتتناقش. ترامب برضو قال ان احنا مستمرون في شراء البوتاس من كندا، ولكن بيلاروسيا عرضت علينا سعر افضل علشان يوقف كل التعاملات مع كندا عشان التوتر اللي مع كندا. عموما دلوقتي خام تكساس يا جماعه وصل 91 دولار للبرميل، وكانوا قالوا ان العقود الاجله للديزل بالولايات المتحده انخفضت باكثر من 5%، وعائد سندات الخزانه الامريكيه الاجل 10 سنوات ارتفع. فكل دول هنشوف برضو اللي هيحصل. كان في مبنى كريسلر في نيويورك كانوا اخلوه بسبب تهديد من قنبلة. يعني حاولنا نقول لحضراتكم أهم الأحداث اللي حصلت على مدى الأيام اللي فاتت. إن شاء الله يكون عندنا الجمعة المزيد من الأحداث. مرة الأحداث انتظرونا. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيله الفخاري. بنشوف في حلقات تشكيله الفخاري إن الفخاري يمتلك ثلاث أماكن رئيسية: حقله الفخاري، ثم بيته الفخاري، ثم معرضه الفخاري. حقل الفخاري ده اللي بيكون فيه الطين، الطين الكبير والمعجنة الكبيرة، وكمان بيكون معاه الأوعية المكسرة المحطمة المشروخة المدمرة اللي ناقص منها جزء، اللي محدش يشتريها، اللي بلا ثمن ولا قيمة ولا فائدة، ده في حقل الفخاري. والجميل في الأمر إن سيد وسيدك لما يهوذا باعه ب30 من الفضة، وراح رجع فيها وقال أنا أذنبت، سلمت دم بريء، راح عطالهم الفضة ورماها في بيت الله. الكتاب بيقول لك قالوا احنا ما ناخدش الفلوس دي لأن الفلوس دي تمن دم. طب نعمل ايه؟ نشتري بيها حقل الفخاري. وسيدي وسيدك اشترانا بتمن كريم كما من حمل بلا عيب، اشترانا بدمه. وراح نزل حقل الفخاري وبدأ يجيب الأوعية المكسرة المحطمة المدمرة، بيقول أنا دفعت فيكم أغلى تمن، دفعت فيكم دمي، وغير حياتنا بموته على الصليب. حقل الفخاري. ثم بيته الفخاري، بنلاقي في بيت الفخاري المكان اللي بيعجن فيه الفخاري الطين مرة تاني، وده موضوع حلقتنا النهاردة، كيف الفخاري بينقي الطين من الشوائب، تنقية الفخاري. النهاردة الرب هينقينا كلنا في اسم يسوع المسيح من أي شوائب عالقة فينا وبنا باسم يسوع المسيح. بعد كده بندخل على مرحلة اللي هي بعد العجن والضغط، مرحلة التشكيل على الدولاب، ثم مرحلة بعد التشكيل، مرحلة اسمها مرحلة الترك، علشان الوعاء ينشف يبقى شكله بالطريقة دي ناشف، بيتحط في الشمس مدة من 3 لـ4 أسابيع. بعد كده في مرحلة تاني أصعب مرحلة اسمها مرحلة الفرن، وفي مرحلة الفرن الوعاء بيدخل فيها داخل نيران الفرن، لكن ما تقلقوش عينين الفخاري على الفرن، وحتى لو الفرن مكفول عليك لكن عينين الفخاري باصة ومش سايباك. عينين الفخاري بتلاحظ كل مرة وانت بتلف ومش هيسيبك. اللي بيمر الأيام ديت بطريقة العجن أو الضغط أو التشكيل أو الترك أو الفرن، أعرف أن الفخاري مش ممكن أبدا هيسيبك. الفخاري الأعظم عينيه وإيديه وقلبه على الوعاء، ما تقلقش، إحنا مش متروكين لا للظروف ولا للصدف. وانت بتمر بالظروف الصعبة اللي انت موجود فيها، او انت في امور يمكن بتقولي دي بقت فوق طاقتي، اعرف كويس ان الفخاري مش هيسيبنا، لانه الفخاري الحنين، ابو قلب حنين، هو يعرف يعمل دي كويس ويقدر يعمل دي كويس. عشان خاطر كده المرحلة اللي بعد كده، بعد ما نطلع من الفرن، مرحلة جميلة اسمها مرحلة التزيين. ياخد الاناء

يبدأ يزينه ويشكله ويبدأ يحط فيه ألواناته الرائعة، يغير فيه بالكامل. والمرحلة الأخيرة اسمها مرحلة العرض، ياخدنا ويودينا المتحف بتاعه علشان خاطر يكون جوانا، يعرضنا علشان خاطر يطلع ما بداخلنا، علشان يقول للناس أنا هوريكم تحفتي الرائعة اللي أنا همضي وأبصم عليها ببصمات يدي الفخاري. لكن حلقة النهاردة بتتكلم عن تنقية الفخاري. الفخاري بيجيب الطين بالطريقة ديت، ويبدأ الطين بتاع الفخاري يكون جواه شوائب طبيعي، لكن يبدأ الفخاري شوية بشوية يبدأ ينزع الشوائب. وأول ما بيمد إيده في الطين علشان خاطر ينزع الشوائب، بيطلع حاجة غريبة. أنا في حاجة هنا، هو بيطلع بالطريقة ديت حجرة صغيرة. الحجرة ديت بتجرح بتشك، وعايز يقول لي ويقول لك النهاردة خلي بالك، خلي بالك ما تجرحش الآخرين. ممكن تكون كلماتي مش كلمات إيجابية، وبالتالي أنا بأذي ناس تاني. بيقول لك النهاردة مشيها كفاية، رميتها. وهو بينظف في الإناء بتاعي، مد إيده يطلع تاني حجرة، حجرة صعبة وأكبر شوية بتخربش. كلام مسك سيرة، نميمة، تعال نظف طينة أوانينا أيها السيد. تنقية الفخاري، ويروح رميها. يمد إيده تاني في الإناء وهو بيدور وبيطلع، الإناء عايزه ينضف ويطلع فيه أحلى حاجة. بص كده لقي فيه حاجة غريبة، مسمار. طلع مسمار صغير، المسمار دوت بيشك الآخرين حتى في طريقة تعاملي، حاجة فيها قساوة. يا رب تعالى نظف طينة حياتي، بينظف. ما اسمها تنقية الفخاري. النهاردة بيشيل كل شوائب، تعالى خلي عجينتك طيعة ليدي الفخاري علشان ينظف، ينظف اللي جواك. الفخاري كل ما بيمد ايده بيطلع، بس احلى حاجة انا قلت له تعالى نظف، نظف اللي جواه. هو بيعمل الكلام دوت وكل شوية يمد ايده ويطلع، يطلع حاجات من الآنية. وهو بيعمل الكلام دوت حاطط الكلام دوت على الدولاب، وكل شوية يمد ايده بينقي بينقي بينقي بينقي الإناء بتاعي، بينقي الطينة بتاعتي. هو بيمد ايده وبيطلع وبيدور، هل في حاجة تاني؟ في حاجة تاني بتطلع. هو بيدور طلعت في حاجة غريبة. هو بيشوف الكلام دوت، وأنا ببص معاكم لقيت الفخاري بيطلع حاجة من جوه، وأنا ببص كده ياه، معقولة؟ معقولة ده جوه الإناء؟ سجارة كاملة جوه الإناء. تعالى النهاردة نق يا رب، يا رب النهاردة تعالى شيل كل ما بدواخل قلوبنا في اسم يسوع المسيح. تعالى نظف أوانينا. لو كنت مستعبد لأمر معين، لسجارة، لبرشام، لمخدرات، النهاردة سيدي وسيدك جاي عايز يقول لك براءة. النهاردة لا تحسب عليك أي أمر قديم، النهاردة جاي ينظف الإناء. الفخاري بإيده الحلوة بينزع الشوائب. خلي طينة حياتك تكون مخضعة ليه، قل له تعالى وشكل فيها، شيل شيل الزوايد، نظف. وراح مسكها ورماها كده السجارة دي. مش عارف في حاجة تاني ولا لا، وهو بيدور بالطريقة دي لا فيه. وهو بيدور الفخاري بص كده لجيب، وهو بيطلع، بصيت لقيته بيطلع حاجة كبيرة قوي، طلع فلاشة. الفلاشة دي فيها كل ما لا تتخيلوه. يعني ايه؟ يعني ممكن عن طريق الفلاشة دي تكون فيها حاجات غير لائقة، ممكن تكون أفلام، تكون كليبات، ممكن تكون حاجات لا تليق. وليه فلاشة؟ ما الموبايل دلوقتي بيجي فيه كل حاجة، بس أدخل على موقع وسيب الباقي، أدخل على موقع يسحبك من موقع لموقع لموقع، والدنيا خلاص طينة حياتي فسدت. تعال النهاردة نظفنا يا سيد. طينة حياتي بيجي فيها أمور لا تليق، تعال النهاردة نظفنا يا سيد. الباب مفتوح وهو بيتكلم معايا ومعاك النهاردة، بيقول لي شيل شيل الخطية من قلبك، شيل العلاقات، شيل الأمور النجسة، شيل الأفلام الإباحية، شيل النهاردة وتعالى نظف الإناء. رماها،
لكن وهو بيعمل الكلام ده وهو بينظف برضه.

0: هو بيعمل الكلام دوت وبيحط ايده، اي ايدي في دم، واضح ان في حاجة هنا. والفخاري بيعمل الكلام دوت، بص لقي فيه حتة جزازة مكسورة، مسكها في ايه؟ ايدين جرحت، كل امر جوه في حياتي. وبصيت لقيت الفخاري ايده اتعاصت بالدم، وبدأت الدم يختلط بايدين الفخاري، وبدأت الطينة بتاعت حياتي تختلط بدمه. وبديت اتكلم، انت بتعمل كده ليه؟ دمك ساح علشاني، انت بتعمل كده ليه؟ بص لي وقال لي عشان افديك، انا اللي جرحته، انا اللي سمرته، انا اللي دفعت الثمن، وهو المذنب خد خطيتي، خد عاري، انا اللي عملت فيه كده. انا بصدق النهارده انه موجود علشان ينظف الطينه بتاعتنا من جديد، عشان ينقي طينه حياتنا من جديد، عشان يغيرنا من جديد. الفخاري موجود، دمه اختلط بالطينه بتاعتنا علشان حياتي وحياتك تتغير وتتغير الى الابد. خلينا نشوف الفخاري لما نزل الى حقل الفخاري ولقى طينه مختلفه، بدأ يشكل فيها وينق منها الشوائب لغاية لما طلع منها تحفته الرائعة. أمين.
1: يعني أنت هتحط عليها الفتيلة دي
2: ثانية؟ دي واحدة ثانية غير ديك.
1: دي واحدة جديدة.
2: دي واحدة جديدة غير
1: ديك. كل يوم بتبني فيه جزء.
2: ياخد يوم اثنين كده في الشغل معايا. ده هو اللي هو الزير.
1: الزير.
2: في موازي الحاجات دي على الفراخ والحاجات دي هي. لما تخلص على طول في يوم وساعتها على طول.
1: وقت على طول.
2: اما بالنسبه للزيت ده ياخد يوم واتنين معايا.
1: كل يوم تبني فيه حته. لغايه لما تخلص.
2: لحد ما يكفي المعنى خالص.
1: لكن المكان اللي انت فيه دوت هنا وهنا الخطه ديت الناحيه الثانيه مش كده؟
2: المخمر اللي هناك لما نجيب
1: دي المخمر او المعجنه.
2: المعجنه
1: خلينا نتكلم باللغه بتاعتنا. المعجنه تحط عليها التب. وهنا انا فارق جدا معايا العجن دوت. يعني يا ريت الجزء دوت لانه هيفرق جدا. طب هو بيفضل يعجن فيها ليه جو كده؟
2: عشان لازم الصنعه دي لازم تكون مخدومه، ما تخدمتش ما تنفعش.
1: ما تنفعش. لازم يهبل فيها كده.
2: لازم الغنمه، اهم حاجه الغنمه بتاعتها دي.
1: لازم. لكن انا شفته لاحظت ان هو طلع حصوايه ورماها.
2: ده حص وممكن يلقى سلك، يلقى ابره،
1: ممكن يلقى حته جزاز.
2: يلقى حته جزاز ايوه.
1: كل حاجه ممكن تلاقيها.
2: كل حاجه موجوده.
1: كله تلاقيها.
2: بالنسبه هي الطينه مش محلله، بس هو محلله مش هنلقى فيها دي.
1: طب هو يفضل يهبل فيها كده؟
2: لا لازم هي تتغنم حتى لما خلصت غنمه دي فيها لولها على طول كده.
1: طب لو خدتها من غير ما يعجن فيها قوي
2: هيحصل
1: ايه؟
2: ما تنفعش.
1: يعني لازم العجن.
2: لازم العجن دي اهم حاجه. العجن بتاعتها
1: اهم حاجه.
2: العجن
0: بنشوف في تكمله تنقيه الفخاري، ايد الفخاري لما اتعورت نزفت الدم عشان خاطر شخصيه تنزع منها الشوائب وتغير حياتها بالكامل. في شخصية كتابية كانت حياتها مليانة بالشوائب. شفنا الشوائب اللي الله بدأ ينقيها في حياتنا والله بيغيرنا. شفنا كل حجارة الله عايز يمشيها. شفنا كل حاجات بتجرح الله عايز يمشيها. شفنا كل أنواع الإدمان والسجاير الله عايز يمشيها. بيقول لك نقي الإناء. شفنا الاستعباد للإدمان والإباحية الله عايز يمشيها. لكن هو بينق وينظف. كانت أصعب حاجة الجرح علشاني، ولما الجرح علشاني سال دمه علشاني. هو بريء، أنا مذنب، كان المفروض أنا اللي أخذ العقاب، لكن هو شاله علشاني وعلشانك. الشخصية الكتابية اللي الله يكلمنا فيها، نزل الفخاري وبدأ يشتغل فيها، وفي

الطينة بتاعتها علشان يطلع لينا شخص مختلف بعد 20 سنة من موقف معين حصل معاه. خلينا نروح مع بعض للفيديو ونشوف الفخاري كيف اشتغل في طينة حياة هذا الرجل. أمين. الإناء بتاع النهاردة إناء مختلف لأن الفخاري اشتغل فيه كتير لغاية لما طلع منه تحفة وتحفة رائعة. في يوم من الأيام خدع أخوه الكبير وراح قال له الكلمات ديت، لقاه جاي من الصيد جعان، فراح قال له اعطني من هذا الأحمر، كان بياكل عدس حاطط بقى عليه الزيت والكمون والفلفل واليانسون والبهارات الجميلة، ريحته جميلة، عرف يضحك على أخوه وراح قال له أنت عايز تاخد؟ آه. قال له اديني، بعني بكريتك، وضحك على أخوه الكبير وخد منه البكرية. وده كان عار في الوقت دوت لأن البكر ده كان ليه 7 امتيازات رائعة. بعد كده عرف إن أبوه خلاص، فراحت أمه وهو اتفقوا مع بعض وراح ضحك على أبوه وبدأ ياخد منه البركة، ضحك على أخوه وضحك على أبوه. للأسف كان مخادع واسمه المخادع يعقوب. وبعد كده هرب، ولما هرب راح عند خاله لبان وبرضه خادع خاله لبان وهو بيربي له الغنم هناك. شخصية مخادعة، خدع، كذب 5 كذبات في موقف واحد مع أبوه وهو بيقول له أنا بكرك عيسو، على الرغم أنه هو كان يعقوب. وفي النهاية راح خدع خاله لبان. شخصية صعبة. كيف الفخاري يمسك إناء زي كده فيه نتوءات ويطلع منه تحفته الرائعة؟ خلونا نتحرك مع بعض من بيت الفخاري لوضع التشكيل لحياة جديدة ونشوف الإناء اللي أبدع فيه صوابع الفخاري عملت إيه في حياة يعقوب. شفنا الإناء وكيف الله بيشكل وكيف الله بينزع الشوائب من حياة يعقوب. يعقوب المخادع الذي خدع أخوه وخدع أبوه، مخادع. يعقوب بحسب اسمه المتعقب. يعقوب في حياته شوائب كتيرة وأشهرها مش الخداع فقط لكن الكذب. يعقوب، الله النهاردة بيقول لك تعال علشان أنظف حياتك. ممكن تكون بتكذب وتقول كذبة بيضة، مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة. النهاردة الرب عايز ينقي حياتنا بالكامل. يعقوب قال أحدهم هذه الكلمات، يعقوب لعب 3 أدوار وفي كل دور كان بيلعبه كان بياخد فيه دور الشيطان. دور الأولاني لعب دور الشيطان مع الإنسان حينما خدع أخوه وأخذ منه البكورية، ولعب دور الشيطان مع الملاك حينما خدع أبوه استعماه وأخذ منه البركة، ولعب دور الشيطان مع الشيطان عندما خدع خاله لبان كان بياخد الغنم عشان يخليها تتوحم ويطلع غنمات زيادة وياخدهم ليه. يعقوب المتعقب. يعقوب في موقف واحد كذب 5 مرات بعد ما أمه عرفت الحكاية وجات له تعالى ده أبوك عايز يبارك أخوك تعالى خدها أنت، وراحت جابت له الجديين وبدأت تذبح وتدخلهم وبدأ يقول لأبوه قوم يا أبويا كل. أبوه بيسأله أنت مين؟ أنت مين بالظبط؟ قال له أنا بكرك عيسو. كذب. شوية تاني بيقول له أنت مين بالظبط؟ قال له أنا ابنك. قال له طب جبت بسرعة ازاي؟ ازاي نزلت وسط؟ عارفين كذبة تاني. الله يسر لي. كذاب. هو بيقول الكلام دوت وفضل يكذب 5 مرات لغاية آخر مرة بيقول له هل أنت عيسو؟ وراح رد عليه قال له إيه؟ أنا هو. طينة حياته كانت مليانة بالشوائب، بالخداع، بالكذب، لكن الله النهاردة بينظف، الله النهاردة بيغير،
الله النهاردة مع يدك.

أي الفخاري بتمتد إلى عجينتي، بتمتد إلى دواخلنا، عايزة تنزع تنزع. النهاردة أقول له أنا جاي جاي بنزع كل خداع جوايا، كل مكر، كل كذب، كل إدمان، كل أمور إباحية. أنا جاي النهاردة عايزك تنظف لساني، عايزك تنظف عيني، عايزك تنظف وداني من اللي بتسمعه، عايزك تنظف قدمي من الأماكن اللي بروحها. تعال غيرني غيرني، أنا عايزك تغيرني. لكن عايز أقول لك حاجة عشان أفرحك، إيد الفخاري لما اشتغلت بعد 20 سنة قضاها يعقوب عند خاله لبان وهو راجع في مخاضة يبوك، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. حياة قال له أطلقني، قال له لن أطلقك. يعقوب كنت زمان متعقب، فرح قال له لن أطلقك إن لم تباركني. يعقوب أنت خدت البركة زمان من 20 سنة، قال أخدتها بس بالخداع. أول ما سأله ما اسمك، ما قدرش يكذب مرة تاني ويقول اسم عيسو زي ما قالها من 20 سنة، قال اسمي يعقوب. وبمجرد ما تكلم الكلام الحقيقي كانت طينة حياته تشكلت صح، بقت في الوعاء صح. راح الرب قال له النهاردة اسمك مش هيكون يعقوب بل إسرائيل، أي أمير الله. إيل جاي من إيل شضاي في العبري الإله القدير، فسماه إسرائيل يعني أمير الله. اتغير يعقوب، حياته اتغيرت لأن طينة حياته اتشكلت صح. عارفين ليه؟ لأن دم الفخاري اختلطت بطينة الحياة، اتغيرت حياته، اتغيرت. يعقوب المتعقب بقى شخص مختلف، يعقوب اللي كان في حياته الخداع بقى شخص مختلف، يعقوب اللي كان كذاب بقى شخص مختلف. تعال نروح في آخر حياته في سفر التكوين وهو بيبارك الأسباط الـ12، بيقول كلمات نبوية رائعة عن يوسف مثلا. يوسف غصن شجرة مثمر، غصن شجرة على عين، ارتفعت الأغصان فوق فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من سواعد عزيز يعقوب. النهاردة الفخار الأعظم موجود عايز يغير وينقط طينة حياتي وحياتك. عارفين في نهاية حياة يعقوب الرب باركم، يذكر الكتاب الكلمات دي، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. ليه؟ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وباركه هناك. دعا يعقوب اسم المكان فنوئيل قائلا لأني نظرت الرب وجها لوجه، يعني جاهد مع الله ونظر وجه الله. ده مين ده؟ ده اللي كان متعقب، أصلي طينة حياته سمح للفخاري إن يشكل فيها ويطلع كل شوائب لا ترضيه. هو دوت الفخاري الجميل النهاردة بيتكلم معايا ومعاك. وبدأت تنقية الفخاري تتم بالكامل، اتغير اسمه واتغير المكان من مخاضة يبوك إلى فنوئيل. فنوئيل ديت معناها إني نظرت الله وجها لوجه، تغير كل شيء. رأى وجه الله يعقوب المتعقب، أصل طينة حياته بقت نقية. يا رب تعالى نظف طينة حياتنا النهاردة عشان نقدر نعاينك نشوفك وجه الوجه. هو دوت اتحلت كل المشاكل بتاعت يعقوب، مشاكله القديمة اللي كانت مع عيسو اتحلت، مشاكله الجديدة اللي كانت مع خاله لبان اتحلت. عارفين بإيه؟ لما شاف الله، لما سمح أن علي الفخاري الرائع العظيم يغير طينة حياته. النهاردة وأنا بختم الحلقة دي بسيب قدامك المنظر ده، دم الفخاري اختلط في طينة حياتك. كل اللي عمله إن هو دفع الثمن علشانه وعلشانك. الدم الدم بذلوا علشانك، كما من دم كريم، كما من حمل بلا عيب. خروف الفصح ما كانش عنده أي ذنب، لكن كان يؤخذ ويذبح ويشوى علشان خاطر أنا أقدر أعيش. النهاردة أمام هذا المنظر الفخار الأعظم ربنا يسوع المسيح،

ثمن الدم، دفع ثمن خطيتي بأغلى شيء عنده، وبيقول لك لسه الباب مفتوح، أنا دفعت وبذلت، الدور عليك، ما نضمنش الدنيا باقي فيها كام. اليوم الرب بيكلمك، الرب بيكلمك يا بنتي، بيكلمك يا أختي، بيكلمك يا أمي، بيقول لك تعالى، الفخاري لسه إيديه مختلطة فيها الدم اللي أنا كنت سبب فيها، وعايز النهاردة يغير حياتك بالكامل. فهل تقبل إلى هذا الفخاري وتقول له بأخضع طينة حياتي، تعال شكل فيها بحسب يديك وأصابعك الماهرة؟ وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامجك تشكيل الفخاري، أتركك في رعاية الفخار العظيم.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قصة أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا وبشكرك وقناة الكارما على الاستضافة. الرب يبارك.
0: الرب يبارك حضرتك وحضر القسيس. النهاردة الرب عايز يكلمنا عن حلقة بعنوان أسماء ومعاني، وهنذكر الأسماء والمعاني من نحمية 8 والعدد 7. في البداية اسم يشوع، ماذا يعني اسمه؟
1: احنا كنا بنقول انه في ناس كانوا بيقفوا معذرة على المنبر لتفسير الشريعة عشان الشعب ما يكونش مجرد سميعة ولا هتيفة، لكن يكونوا بيفهموا. فمن ضمن الأسماء اللي كانوا بيفسروا الشريعة في ذلك الوقت اسمه يشوع، وده معناه يهوى يخلص، وده كان بيقوم بدور الأبوة، بيظهر أبوة الله وبيشجع المسبيين انهم يطلعوا من السبت ويستردوا حقهم ويرجعوا لمدينة الله العلي في أورشليم مع عزرا. وعزرا أساسا معنى اسمه كمان عون وعضد، فالرب كان عن طريق الكلمة يرسل عونا وعضدا. لكن يشوع اللي كان بياخد دور روح الأبوة في جماعة الله هنا، بنلاقي أهمية روح الأبوة، إنه من غير أبوة الله الشعب يحس إنه أورفن أو يتيم أو ملوش أصل. متى 11 مثلا لما الرب ابتدى يوبخ المدن وصنع فيها أكثر قوته ورفضت أبوته، قال لهم يعني سور وصيدا هيكون ليهم حالة أكثر احتمال، لو كان صنع فيها هذه القوات لثابت في المسوح والرمال. البلاد اللي رفضت أبوة الله ورفضت العرض الأبوي هبطت. فكفر نحوم حينما رفضت إعلان الأبوة في متى 11 بيورينا الفرق. لما يسوع أعلن الأبوة، أبوة السماء والله الآب، إزاي أنه بدون هذا الإعلان تهبط المدن إلى أقصى حد، وبتصير حالتها كمان أردى من حالة سدوم وعمور. ففي نفس الأصحاح بيقول في ذلك الوقت لما كانت كفر نحوم في هبوط مستمر، قال أحمدك أيها الآب. هنا بنشوف صورة الآب السماوي. يعمل إيه الآب؟ يعطي المسرة، بيقول أيها الآب صارت المسرة أمامك، أنه أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها الأطفال. الآب السماوي لما بناخد روح الأبوة بيدينا السلطان وبيدينا الإمكانيات، لأنه دفع إلي من أبي كل سلطان، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن لي. يعني أنا مش بعرف أبوة الله إلا بإعلان عن طريق ربنا يسوع المسيح. والأبوة، إعلان الأبوة ده بيرفع كل تعب، كل ثقل، كل أحمال، ويبدلها بنير المسيح. النير المسيح مش إن أنا شايل حاجة على كتافي، لكن نير المسيح إن هو اللي يحمل فيا الأتعاب، وهو اللي بيحمل فيا الأثقال. فبيقول تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب، ما تعلوش هم حاجة، تجدوا راحة لنفسكم. يبقى لما بيقول احملوا نيره عليكم، يعني خلوني أنا

0: فيكم أشيل الأمراض، أشيل الأحمال، أشيل الأثقال.
1: ده صحيح حضرة القسيس. إذن داخل جماعة المؤمنين اللي هي الكنيسة مهم قوي يكون فعلا في روح أبوة وأمومة، لأنه في ناس محتاجين لدوت داخل جماعة المؤمنين، وفعلا بيحسوا باليتم، فحلو إن احنا نكون بنحتويهم. اتفضل حضرة القسيس.
0: فأنا عاوز أقول إنه البديل لأبوة الله هو أبوة إبليس، فلما صحيح. قال لهم أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم هي اللي بتعملوها، القتل، الكذب، الاغتصاب، يعني نتخيل أنه بدل في كفر نحوم قبول أبوة الله قبلوا أب اللي هو إبليس، اللي كان ممكن يدخل في شخص لاجئون أكتر من 2000 روح شرير. فهنا بنشوف إزاي أنه الناس فضلوا يعني فكر المغتصب وفكر السحق والفكر الشرير عكس فكر الله عن أبوة الله اللي بترفع الأحمال وبترفع الأثقال وبتعطي التعليم والحكمة والمخترعات. نروح للاسم الثاني اللي بعد كده، اسم الثاني اللي هو باني، نمرة 2 اللي هو باني، وده بيوري من الاسم نفسه شرح نفسه معناها بناء مش هدم. فده كان يفسر شريعة الله للبناء الروحي وليس للهدم. أحيانا بنلاقي أشياء بتهدم، يعني الحاجة الوحيدة اللي بيقول عنها الكتاب هادمين، هادمين ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. لكن في البناء هنا نجد أن البناء ده فكر الله. فلما أوقع الرب في تكوين 2 على آدم سبات وأخذ منه الضلع ليبني حواء، بيقول ويبني الرب الإله الضلع الذي أخذ من آدم امرأة وأحضرها من أضلاعه إلى آدم. يبقى صحيح. الله لما بياخد مننا أو بيطلع كلمة الله أو بيطلع شيء مننا، الله يملأ مكانه ويبني ويصنع في البناء. وأيضا قال له هذه الامرأة اسمها حواء لأنها من امرئ أخذت. ونجد أنه الحاجة اللي الرب بياخدها في حياتنا دايما بيبني عليها وبيحضرها لينا وبترجع لينا ثمرها مرة تانية.
1: وفعلا حال الأسيس أحيانا بنلاقي في الكنيسة في ناس كلامها بيبني، لأنها كلام الرب، وكل حاجة تلاقيهم أول ما يكون في احتياج على طول تلاقيهم بيسدوا الاحتياج. نستكمل حديثنا حال الأسيس
0: في عصر 11 أخرى. بنلاقي برضو شخصية البناء أو عزي، واحد اسمه عزي ابن باني. يعني باني اللي معنى اسمه البناء خلف عز وخلف بركة، وعزي دون كان ليه دور في البناء في عمل بيت الله، والرب كان بيرسل معونة يومية للشعب. فالبناء كان بيتم بمشورة الملك السماوي. هنا بنلاقي انه لما بقبل رسالة الله في البناء في حياتي، البناء ده بيتولد عنه العز واكتمال عمل الله. وده كان وكيل اللاويين في أورشليم على عمل بيت الله، اسمه عزي ابن باني.
1: ابن باني
0: فكمل في نفس اتجاه الآب وفي نفس اتجاه.
1: وده نقطة مهمة قوي، لما أنا أكون ببني بيت الرب بعرف أنه أولادي كمان، أولادنا مش بيسمعوا كلامنا قد ما هم بيشوفوا أفعالنا. وما أنا ببني وبحط إيدي في بيت الرب، أيضا أولادي بيجوا وبيحطوا إيديهم في بيت الرب. إذن مهم قوي أعرف أن أنا ما بعمل حاجة أولادي كمان بيقلدوهم.
0: يسوع اتفضل. كمان من أسماءه باني في عبرانيين 3 ويوصف لنا، بيقول أنه يسوع اللي هو رئيس الكهنة حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار مالي باني البيت من كرامة أكثر. فشخصية الله اللي فيها البناء أو شخصية يسوع هو أعظم من موسى وأعظم من إيليا، أعظم من كل الأنبياء، لأن هو باني الكل وباني البيت. فده اللي أنا بستفيده من شخصية يسوع، والباني ده بيدخلنا إحنا كمؤمنين في شركة اسمها شركاء الدعوة السماوية. فأنا في اتجاهي السماوي ببني مش بهدم، وبلاحظ إيه في البناء، مش بلاحظ الآخرين بيبنوا إزاي ولا بحاول أقارن نفسي بالبنائين، لكن بلاحظ رسول اعترافي ورئيس الكهنة في حال كونه أمينا للذي أقامه. فهو رئيس يعني كويس ان انا استفيد من حياه موسى وايليا وكل اللي بنوا في عمل الله، لكن الفايده العظيمه بتيجي بصوره مباشره من رئيس كهناتنا اللي استخدم كهنوته لبناء بيت الرب لانه ليه كرامه اكثر، لانه

0: تاني الكل اللي عنده إمكانيات، اللي عنده القدرات، إن أنا ببني في هذا الاتجاه.
1: صحيح حضرة القسيس. إذن الله هو اللي باني الكل، لكن أيضا كمان أنا كمان عليا مسؤولية إن أنا كمان أبني، يعني أبني نفسي في وأثبت نفسي في كلمة الله، لأن البناء بيكون عن طريق كلمة الله. دي حاجة. الحاجة الثانية أيضا مهم قوي وأنا ببني حياتي وببني بيتي، إنه يكون على أساس كتاب مقدس، زي ما الكتاب بيقول إنه إلا بيبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. حضرة القسيس هنستكمل حديثنا عن معاني وأسماء بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هيطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتورة قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لحضرتك. وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان أسماء ومعاني، واتكلمنا في الجزء اللي فات على أسماء ومعاني، لكن هنستكمل حديثنا من نحمية، سفر نحمية، وأيضا بنتكلم على أنه كان في شخص اسمه باني وابنه كان اسمه عزي. وحضرتك كنت عايز تضيف جزء في موضوع البناء.
0: البناء بيوريني إزاي أن أنا بكمل في عمل الله. لما بيقول كده عشان أكون شريك مع المسيح في البناء كابن على بيته، يعني وأنا ببني في بيت الرب بيقول كده إيه، أنت مسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. الرجاء في أن أنا ببني من إمكانيات الله، الكل من الله، عندي رجاء في أنه الرب اللي بدأ فيه بيكمل عمله. فأنا مش بحط رجاء في إمكانيات بشرية ولا بحط الرجاء في ذاتي، لكن أنا بحط كل رجائي وأملي في الرب. كمان الافتخار، ما جيش أقول أنا عملت وأنا سويت وأنا اللي بنيت و أنا اللي كبرت، لأن هو حتى بولس لما بيسألوه والناس انقسموا قالوا أنا لبولس وأنا لبرنابا، قال لهم ليس الغارس شيء ولا الساقي، لكن الكل من الله الذي ينميهما. قال لهم أنتم فلاحة الله وأنتم الغارس وأنتم ساقي الله، فأعطى كل الافتخار للرب.
1: ده صحيح، مهم قوي قوي، من افتخر فليفتخر بالرب. لكن أيضا ماذا عن أسماء حضرتك تكون بتشاركنا فيها وبمعانيها المهمة الروحية لنا؟
0: الاسم الثاني من الناس اللي كانوا واقفين بيفسروا الشريعة مع عزرة اسمه شربية. شربية يعني حرارة الروح القدس أو نار الروح القدس، حرارة يهوى اللي هي يعمدكم بالروح القدس والنار. يعني وأنا بسمع كلمة الله وأنا بفهم كلمة الله عندي بكون حار في الروح. مش بقول أوكي أنا هقرأ فهمت ما فهمتش أو أقرأ ببرود أو أقرأ بفتور، لكن أنا وأنا بقرأ بطلب فعلا مسحة روح الله علشان كلمة الله تكون زي ما قال أرميا نار محرقة في قلبي لا أستطيع منها الإمساك. فده هنا بيورينا أنه وأنا بقرب فهم بستلم مواهب جديدة، بدخل في وكالة الروح القدس، وكالة عمل الله، بكون الوكيل الأمين على ما أتمني بيها الله.
1: ده صحيح. وحل أسيس يمكن حلو نحن نكون بنسمي أولادنا أسماء من الكتاب ليها معاني رائعة، بدل ما نسمي أسماء من العالم. وللأسف الأسماء دي بتأثر فعلا في حياة الأولاد وبتقعد مدة طويلة جدا مؤثرة، ممكن بالسلب كمان، يا ريت بالايجاب لكن ممكن يكون بالسلب، لكن حلو ان احنا نكون كمان واحنا بنقرا كلمه ربنا انه روح الله يجي علينا ونقدر نكون فعلا ما يكونش افكارنا هي اللي بتفهم الكتاب، لكن

0: عقلنا البشري، لكن الروح القدس نفسه هو ليكون بيعلمنا ويرشدنا لكل الحق. ماذا أيضا من أسماء حضرتك تكون بتحب تشاركنا بيها؟
1: الشخص التالي اسمه يمين. احنا بنسمع يمكن في مصر، معرفش الدول التانية، أبو اليمين أو
0: أيمن. أيمن
1: بالضبط. فأنت لما أثرت الموضوع ده بنلاقي اسم يمين دون بيتكرر ولو بطرق مختلفة. فاليمين دون بيشير الناس اللي كانوا واقفين مع عزرا إلى جهة اليمين اللي واقفين للبناء في عمل الله. فبنلاقي مثلا من ضمن هؤلاء الأشخاص اللي بيشير لجهة اليمين بيقول في أعمال 6 هنا، لما كانوا بيخدموا خدمة الروح القدس واستفانوس ومعاه 7 مشهود لي، رجل مملوء من الإيمان. استفانوس كان من الأشخاص اللي شافوا الرب على يمين العرش وكان مملوء إيمان وقوة. برضو يمين في إشارة للإيمان ومملوء إيمان وقوة، وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فأمام الاحتياجات المتكاثرة كان علاقة استفانوس بالرب فيها امتلاء، فيها نار الروح القدس زي ما تكلمنا من قبل. وهو بيستشهد رأى الرب أيضا قائما في يمين العظمة، ورأى الرب كل هذه الرؤية، ده مكنه من أنه يصنع قوة آيات وعجائب، لأنه اليمين يشير إلى القوة، يمين صحيح. قوة الله ويمين عظمته. فالكنيسة يعني الأولى كانت بتمارس هذه، وشخص استفانوس كان بنشوف فيه اللي هو الباني، وبنشوف فيه قوة شربية، قوة روح الله وعمل الروح القدس ممتلئ، وبنشوف فيه اليمين، يمين قوة وعظمة الله. وأقاموه مضى عليهم الأيادي، وجمهور كثير كانوا يطيعوا الإيمان لأن استفانوس كان مملوء إيمانا وقوة، واخد رسالة عرشية، رسالة من يمين قوة الله وعرش الله كانت تصنع آيات وعجائب.
0: ده صحيح حاجة الأساس. ويمكن الكتاب بيقول إن هو كان استفانوس كان من خدمة الموائد، يعني خدمته ان هو يعمل بالضبط، يساعد وكده، لكن مع كده كان ممتلئ بروح القدس وكان بيحصل آيات وعجائب. عشان كده هم مسكوه ورجموه. لكن اروع شيء في حياة استفانوس بدام ذكرناها، انه في الاخر قال يا رب، وهم بيرجموه قال يا رب ما تاخدهم او انتقم ليا، او زي ما بنسمع كتير، لكن قال حاجه جميله، قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه، زي ما الرب يسوع في الاخر قال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
1: لان العرش اسمه عرش نعمه.
0: صحيح.
1: عرش نعمه الله. والعرش اللي هو كان شافه استفانوس زي ما بيغفر ليهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، هو كان بيطلب ليهم الخلاص والنعمة حتى آخر نسمة في حياته.
0: ده صحيح، لأنه الله مش عايز الخطية أن هم بيرجموه بيقتلوا نفس بريئة تكون هي حاجز لخلاصهم ومعرفتهم بالمسيح. وبالفعل حصل كده، أنه كان شاول اللي هو بقي بعد كده بولس الرسول كان واقف فعلا وكان راضي بقتله، لكن الموضوع دوت وما شاف دوت كان نقطة في خلاصه بعد كده بعد ما المسيح ظهر له. إذن فعلا استفانوس شخصية عظيمة جدا، فعلا شارك، ما قالش انا بس خدمه موائد، انا بس بساعد في الموائد وفي الاكل والشرب، لكن بالعكس هو بالظبط كده. بالظبط، اتفضل حضرتك.
1: الشخصيه اللي هي بعد كده احنا ما فيش وقت نتكلم عن كل الاسماء.
0: اتفضل.
1: عقوب. فعقوب ده كان من العائدين من السبي مع عزرا، وكان من بوابي الهيكل، وكل العائله بتاعته بحسب التاريخ كانوا حراس. وهنا طائفة مهمة جدا اللي أنا بقدم كلمة الله بفهمها وفي نور وفي حرارة الروح القدس، لكن ما كانش في حراسة على حياتي وحراسة على البناء، على البناء بيدخل الذئب، بيدخل اللص يسرق ويذبح ويهلك. عدد اللي كانوا بيشتغلوا في العمل حراسة دي عدد كبير، وده بيوري أهمية الحراسة المشددة على قلوبنا وعلى حياتنا وعلى أفكارنا. كان عددهم 4,000، ودول يعني ما كانوش مثلا بيشتغل 8 ساعات أو 12 ساعة، لكن كان مقيم ليهم المخادع.

0: في الهيكل.
1: طول الوقت.
0: فده
1: حاجة حلوة.
0: بيوريني ان انا مكان اقامتي في المسيح هو ايضا مكان حراستي، انه المكان اللي انا بحرص فيه على العلاقة مع الرب. والحراسة كانت في الداخل، يراقب الداخل والخارج. عشان كده الرب قال من يدخل ويخرج يجد مرعى. المفروض كان المراقبة، كل حاجة بتدخل حياتي انا حاطط حراسة، حراسة دم يسوع، فلتر بيفلتر اللي داخل واللي طالع، اللي خارج من فمي، اللي خارج من حياتي، تصرفاتي. يروا أعمالكم بالحسنة ويمجد أباكم الذي في السماء. فالحراسة داخلية وخارجية على كل حاجة.
1: ودي نقطة مهمة حضرتك
0: اتفضل.
1: القسيس، انه حياتي تكون مش مشاع، ما تكونش طريق اي حد يخش فيه ودخل اي حد وخرج اي حد، والدنيا تبقى زي ما بيقولوا سداح مداح، يعني ما فيش ضوابط. لكن مهم قوي زي ما مرة قريت انه كل يوم الصبحية اكون بتأكد انه بقفل الابواب الشر او اي حاجة ممكن تجيب لي شر او ابليس، واقعد اقول له يا روح الله تعالى اظبط سمعي ونظري، اللي هي الابواب اللي نقدر نخش ابليس يقدر يحاربني منها، اللي هي الحواس الخمسه ونقطه اتصالي بالعالم، لكن يكون اتصالي بالرب والرب وحده فقط. وزي ما حضرتك كنت بتقول انه زي ما الرب يسوع نفسه قال انا هو باب الخراف، فهو دي نقطه مهمه قوي انه الباب ده اهم حاجه. مهم ان انا اقفل بيبان الخطيه او اللي ممكن تجي لي منها الخطيه والشر على حياتي، وحياتي تكون محروسه، محروسه بدم المسيح. واحط زي ما حضرتك دايما بتصلي قبل الحلقه بتقول احنا بنرش دمك يا رب على كل حاجه هنا في قناه الكارما وعلى اخواتنا وعلى العدد والاجهزه، وكل حاجه تبقى محميه، ابليس ما يقدرش يجي وياتاك ويحارب لانه محميه ومستورين تحت الدم.
0: يعني صح ما بيقول، لما بنحفظ القلب لأنه منه مخارج الحياة.
1: صحيح.
0: فأنا بفتح لقراءات الرب، لما بيقول أنا إذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد الصوت وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو مع. ليه؟ لأن وقت العشاء ده بيبقى وقت مشاركات، الوقت اللي فيه العيلة بتتلم بتشارك فيه كل الأخبار. وأيضا الخارج لما بيقول في يوحنا 10 لهذا يفتح البواب، اللي هو للابن الوحيد، انه اللي بيفتح لي في المرعى يدخل ويخرج ويجد مرعى ويربط نفوسها. لما بيدخل وبيخرجني وبيخرج بي علشان يربطني الى مياه الراحه يوردني، بعرف انا طالع فين وطالع مع مين. مش اي صداقه، ما فيش شركه للنور مع الظلمه، ما فيش شركه للشر. عشان كده الكتاب بيحذرنا من الأصدقاء الأشرار، وبيحذرنا من الخميرة الصغيرة اللي بتخمر العجين كله. إن أنا أكون في الروح دايما وأختار كل حاجة بتدخل وبتخرج من حياتي.
1: ده صحيح حضرة القسيس، ويمكن الكتاب بيقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون
0: نعم.
1: النهار طول النهار وطول الليل. شكرا لك يا حضرة القسيس لوجودك
0: شكرا
1: معانا،
0: لك
1: ربي يباركك ويستخدمك دايما لمجد
0: يباركك
1: اسمه.
0: الرب.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

لماذا كانت كلمات المسيح الأخيرة بعد القيامة؟ ولماذا من جبل الزيتون أرسل التلاميذ أن يذهبوا إلى كل العالم؟ كيف استطاع التلاميذ أن يأخذوا المأمورية العظمى ويغيروا العالم القديم آنذاك؟ ابقوا معي، سنواصل حديثنا ودراستنا من جبل الزيتون اللي شايفينه وراي. سأعود بعد هذا الفاصل.

أحبائنا مشاهدينا في كل مكان من مدينة القدس أورشليم، رح أتكلم عن المأمورية العظمى، وأنا في مكان اللي يطل على جبل الزيتون لنسمع كلمات المسيح الأخيرة من هذا الجبل، وبنعمة الرب رح نروح على الجبل حتى نستكمل التعليم هناك. السؤال، شو آخر كلمات اللي بيتفوه فيها الإنسان؟ عادة آخر كلمات وآخر وصايا بتعبر عن شخصية وهوية الشخص، لكن الجدير بالذكر أنه كل العظماء كانوا بيخطبوا أو الكلمات الأخيرة لهم قبل الوفاة، قبل الممات، لكن كلمات المسيح الأخيرة بعد ما انتصر على الموت وقبل صعوده إلى السماء. في القديم نرى موسى بيتكلم مع الشعب، يشوع بيخطب، أو قبله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بيخطب طبعا للأسباط وهكذا، لكن كلمات الشخص الأخيرة هي اللي بتعبر عن رسالته، استراتيجيته، غرضه، هدفه من كل الأمور. خلينا مع بعض ندرس المأمورية العظمى والمكان الأخير اللي وقف عليه يسوع المسيح قبل صعوده إلى السماء. ابقوا معي، سنواصل حديثنا بعد قليل.

من جبل الزيتون كلمات المسيح الأخيرة، المأمورية العظمى اللي أعطاها للتلاميذ قبل صعوده إلى السماء أن يذهبوا ويكرزوا باسمه. المأمورية العظمى ليست طلب، بل هي أمر ينبغي أن يطاع. قال يسوع بعد القيامة على أحد جبال الجليل: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ثم نفس المأمورية قالها في إنجيل مرقس إصحاح 16: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه، ويستمر قائلا: يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ثم قال في إنجيل يوحنا الإصحاح 20: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. كانت كلمات المسيح في العلية على جبل صهيون. ثم في بشارة لوقا بحدد مكان وبداية الإرسالية، قال: وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، أنتم شهود لذلك. فإذا شفناها بمتى، بمرقس، بيوحنا ولوقا أيضا. هنا على الجبل قبل صعود المسيح سأل التلاميذ: متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب وقال:

قال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وفعلا كان بيصعد أمام عيون التلاميذ، جاء ملكان ووقفا وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن هذا الذي صعد إلى السماء هكذا سيأتي ثانية. فإذا بين صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية في عمل للكنيسة، وهذا العمل هو المأمورية العظمى أن نبشر وأن نكرز باسم يسوع المسيح، وأن نستثمر بهذه الإرسالية، إرسالية يسوع المسيح من خلال الكنيسة. فالكنيسة أصبحت جسد الرب يسوع، صوته ويده ورجله تتحرك في هذا المجتمع. والجدير بالذكر أن المسيح مش بس أعطى المأمورية، لكنه أعطى الاستراتيجية ورسم الخطة وأعطاهم القدرة من خلال الروح القدس. يعني قال لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. فأدرك أهمية وخطورة وجدية هذا الموضوع، أن يذهبوا مش بتقواهم ولا بقوتهم ولا بعضلاتهم، لكن يذهبوا بقوة الروح القدس لتنفيذ هذه المأمورية، وطبعا البركة لمن يطيع ويتمم هذه المأمورية. كان واضح من خلال استراتيجية المسيح، ابتدئ حيث أنت موجود، ابتدئ من أورشليم. وهذه المأمورية العظمى تظهر لنا قلب المسيح وحنان المسيح من جهة أخرى، تظهر لنا رؤية المسيح. المسيح عنده رؤية للعالم، هو خلاص كل البشرية من خلال ما فعله، موته على الصليب وقيامته من بين الأموات. ثم هذه الإرسالية أحبائي بتعبر عن رسالة، عن إرسالية، عن عمل، عن عمل اللي بيظهر محبة المسيح بغض النظر لكل البشر وللجميع على السواء. وفعلا التلاميذ أطاعوا الرب يسوع، ذهبوا إلى أورشليم من هذا المكان، من جبل الزيتون إلى جبل صهيون. وهناك في أعلى الجبل كان في علية، وهناك اجتمعوا في العلية لمدة 10 أيام في يوم الحصاد، طبعا اللي هو يوم 50 بعد الفصح ب50 يوم. المسيح ظهر للتلاميذ 40 يوم، مكثوا في العلية 10 أيام. في اليوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ، وابتدأوا يشهدوا وابتدأوا يتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. وفعلا منشوف أنه نفوس خلصت في هذا اليوم بسبب قوة الروح القدس. ينبغي أن ندرك أنه هذا الخلاص كلفت السماء، كلفت الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، أن يقوموا بعمل الفداء العظيم الكامل بحسب أفسس الإصحاح الأول. الله اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم. المسيح الابن نفذ هذه الخطة، مكتوب الذي إذ لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. المسيح افتدانا وغفر خطايانا وأنجز خطة الفداء. لكن ثالثا أحبائي، الروح القدس ختم على هذا الفداء. فإحنا موضوع هذا الخلاص العظيم باختيار الله الآب، بإنجاز الله الابن، بختم الله الروح القدس، وهذا عمل مهم جدا. المسيح اختارنا وافتدانا وأرسلنا وأيدنا وجهزنا لهذه المأمورية العظيمة، مأمورية يسوع، أن نطيعها ونذهب نكرز لكل البشر. كل الغرض خلاص الإنسان من الخطية، واسترداد الإنسان ليسترد الناس للشركة والعلاقة مع الله. هاي الشركة والعلاقة اللي خسرها آدم في القديم،
المسيح عم بيستردها الآن

من خلال هذا العمل العظيم. إنها مهمة الكنيسة من الصعود إلى مجيئه ثانية حتى نكرز ببشارة الملكوت.

قال يسوع: اذهبوا واكرزوا. السؤال: كيف نذهب؟ لم يتركنا المسيح لوحدنا أو نذهب بقوتنا أو بعضلاتنا، لكن السؤال: كيف نذهب؟ قال يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا بهذا السلطان. فإذن كأشخاص اختبروا نعمة الله واختبروا الخلاص، جريمة كبيرة إنه نسكت على الموضوع، ما نتكلم عن هذا الخلاص العظيم، ولا سيما أنقذنا من جهنم، من الموت، من الظلمة، وحتى نكون معاه في السماء وفي النور الكامل الأبدي. فإحنا بنذهب بسلطان المسيح. هذا السلطان قال: أعطيتكم سلطان أن تدوسوا حيات وعقارب. قال الرسول بولس عن هذا السلطان: فوق كل رياسة وسلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل. هذا سلطان أن نقوم بأعمال المسيح، سلطان مخول أن نفعل ما فعل يسوع المسيح، وهذا امتياز وبركة أيضا. شيء ثاني، نذهب بنصرة المسيح. ونعاوز أقول شيء مهم، إنه المسيح لم يرسلنا إنه نكرز أو نبشر إلا عندما أكمل العمل الكامل، عمل الفداء، من بعد فعلا ما تألم ومات ودفن وأيضا قام في اليوم الثالث وظهر للتلاميذ وصعد إلى السماء وطلب إنه يمكثوا في العلية إلى أن نلبس قوة، فطلب منا أن نروح بنصرته من بعد ما أكمل العمل الكامل. وأنه نذهب بنصرته أحبائي لأن المسيح جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، فما عادش في شكاية أو ذنب أو أي عمل شيطان بيأثر على المؤمن من خلال هذا السلطان ومن خلال النصرة، لأنه المسيح انتصر من أجلك أنك تروح بنصرة يسوع المسيح. ثم كيف بنذهب؟ شيء ثالث، نذهب بحضور المسيح. قال يسوع: ها أنا معكم كل الأيام. مش بس اذهبوا وانتهى الأمر، لا، هو معانا بالروح القدس الساكن فينا وحضوره اللي بيعمل من خلالنا. فكل شخص بيحمل رسالة يسوع المسيح هو يحمل حضور يسوع المسيح في حياته. ثم شيء رابع أحبائي، نذهب بقوة الروح القدس، لأنه الرب وعد أنه مش بس يكون معنا، لكن من خلال الروح القدس يؤيد الكلام بالآيات التابعة حتى تعطي مصداقية لإرسالية يسوع وشرعية لما فعله يسوع المسيح من أجل البشر. ثم أحبائي، كرازتنا هو عمل المحبة، محبة الله للناس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قال بولس: فإن محبة المسيح تحصرنا في إشي بيجبرني، بعانقني، بيطوقني، مش عم بقدر أتحرك إلا من خلال المحبة. وإلا أحبائي، كيف الشخص بنام بالليل أو بيصحى الصبح من غير ما يكون قلبه مليان محبة على النفوس؟ وسامحني أقول هاي العبارة، إذا ما عندك هاي المحبة وأنت بتصحى مش عم بتفكر، في علامة سؤال على خلاصك. كل شخص مخلص بيسوع المسيح لابد أن يشهد عن يسوع. كل شخص تقابل مع يسوع المسيح كان مبشر، كان بيتكلم عن يسوع المسيح. قال الرسول بولس في كورنثوس الثاني إصحاح 5 والآية 20:

إذ نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. هاي هي رسالتنا وإرساليتنا أحبائي. ثم كرازتنا هو تعبير عن الولاء والانتماء، تعبير عن الطاعة الكاملة، وهو فرح لكل من يخدم سيده. قال الرسول بولس: لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. ثم قال: إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. لاحظ بيتكلم كأنه إحنا في سباق، في مباراة، أتمم بفرح سعي. إذ أنا أنسى ما هو وراء، أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. أحبائي، الرب طلب منا أنه نذهب إلى العالم، لأنه في عنا شيء العالم ما عندوش. عنا رسالة المسيح، رسالة المحبة، رسالة السلام، رسالة الفرح، رسالة الخلاص. ولما نروح إلى العالم فنحن نقدم، أحبائي، للعالم رسالة شبع لعالم جائع، رسالة ارتواء لعالم عطشان، رسالة فرح لعالم حزين، رسالة نور إلى عالم مظلم، رسالة حياة إلى عالم ميت أو هالك، رسالة رجاء وأمل إلى عالم يائس وبائس، رسالة غنى إلى عالم فقير، رسالة الحكمة إلى عالم يجهل، رسالة فتح العيون إلى عالم أعمى روحيا. هاي هي رسالتنا، رسالة نور أحبائي، رسالة فرح، رسالة سلام، رسالة مصالحة، رسالة حرية لعالم مقيد، لعالم مستعبد. إنها الرسالة التي تعطي الأمل والرجاء في الحاضر والحياة الأبدية. طب السؤال، شو اللي بيمنع المسيحيين؟ وكيف المسيحيين في تراجع إلى الوراء؟ احنا بنشكر رب على فكرة، اليوم ملايين من النفوس، هي أسرع نمو حاليا هو الخلاص، الكنائس التي تبشر باسم المسيح في الصين، في أفريقيا، في جنوب أمريكا، في الشرق الأوسط، في الدول العالم، يعني كل العالم الإسلام، كتير ناس عم تيجي للمسيح. لكن أنا بتكلم على المسيحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 3-4%. ما اللي حدث؟ مهد المسيحية في شمال أفريقيا وآسيا الصغرى والشرق الأوسط، شو اللي صار؟ شو اللي بيمنع؟ أكيد في موانع. أنا بقول عدم المحبة. إذا الشخص مليان بمحبة، مكتوب المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة. اللي ما بيكرز وما ببشر يمكن عدم الاختبار، ما اختبرتش يسوع. اللي ما بيبشر عدم الامتلاء من الروح القدس، انت مش مليان بروح الرب. اللي ما ببشر بيكون عنده خوف. واحدة من الموانع الكبيرة أحباء الانقسامات وعدم الوحدة في الكنيسة في هذه الأيام، الانشغال بأنفسنا بدل ما ننشغل على النفوس، الأنانية، وأحيانا الراحة الأكثر من اللازم. إخوتي وأخواتي، يعني يمكن إحنا مش عن نكرز، لأنه منقول أنا مش مسؤول عن الآخرين. كيف بتنام؟ كيف ممكن إنك تروح على السماء وأخوك وأختك ما اختبروا نعمة الخلاص؟ بصلي إنه هاي الرسالة لمستك اليوم تتغير، حتى تشهد في أورشليمك لواحد جنبك وتقودوا إلى نعمة الخلاص.

بماذا تتميز المأمورية العظمى؟ ببساطة هذه المأمورية تتميز أولاً بموضوعها. الموضوع بسيط جداً، محبة الله للجميع بغض النظر، لأنه هكذا أحب الله العالم. وموضوع الإرسالية بكل بساطة هو موضوع الخلاص من الخطية، من الشر، من الفساد، فهي رسالة خلاص، هي رسالة شفاء، رسالة تحرير من قيود وأصفاد العبودية، هي رسالة حرية، هي رسالة استرداد لكل شخص بعيد عن الرب. هذا هو موضوع الإرسالية، محبة الله والخلاص للجميع. شيء تاني اللي بيميز المأمورية، اللي بيحمله واللي بياخده هذه المأمورية بحامليها، مين اللي أخذ وحمله هذه الإرسالية؟ مجموعة من الجليليين صيادي الأسماك، ما عندهمش يمكن الكفاءات العلمية أو الفصاحة الكلام والتعبير، لكن كانوا مؤيدين بقوة حضور الله بالروح القدس، وخرجوا مبشرين بالكلمة في كل مكان. تعرفوا الرسول بولس لما كتب قال: أما اختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء؟ أما اختار الله ضعفاء هذا العالم ليخزي الأقوياء؟ الله اختار المزدرى والغير موجود ليبطل الموجود. وهذا بيشجع أي واحد فينا، من أكبر مثقف ومتعلم إلى أصغر شخص، يستطيع أن يشهد عن محبة الله وعن خلاص الله، وأنه يحمل هاي الرسالة لشخص جنبه أو قريب منه. التلاميذ كانوا خايفين بالعلية، لكن عندما امتلأوا بالروح القدس، بطرس اللي كان خايف، بطرس اللي كان أنكر يسوع المسيح، لكن لما استرد اعتباره قال لليهود: أنتم بأيدي أثمة صلبتموه. ولما تكلم وبشر 3000 نفس آمنت بيسوع المسيح. ثم هذه الإرسالية فريدة بنتائجها، هي إرسالية المسيح. قال يسوع: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ويقول الكتاب: كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، لأن كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. قال يسوع: كلامي روح وحياة. فكلام المسيح مؤثر، مغير، بغير الكيان، بغير الحياة، ويقود الإنسان إلى علاقة مع الله وإلى الحياة الأبدية. ثم أحبائي، هاي الإرسالية فريدة بشخصها، فالمسيحية ليست مجرد عقائد أو فرائض أو طقوس أو نواميس منحاول نتممها، لكن المسيحية تتمحور حول شخص، فنحن نتبع شخص هو الرب يسوع المسيح، له كل المجد. فعندما نقول الإرسالية نحن نتكلم فبشره بيسوع، نتكلم عن يسوع المسيح، نكرز بالمسيح مصلوبا كما يقول الكتاب المقدس. شخص الإرسالية هو الذي أعطى الإرسالية، لكن لم يعطي الإرسالية إلا ما أثبت لكل العالم حياته الخالية من الخطية، حياته المتميزة والخارقة بالمعجزات والآيات، وحياته اللي فعلا فعل ما قال، فعلا مات هنا في أورشليم وقام من الأموات، وفعلا لم يرسلهم إلا عندما تأيدوا بقوة الروح القدس. هو الذي قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، عندما أكمل عمل الفداء بجدارة. هو ملكنا، يستحق العبادة والسجود أيضا، قام من الأموات، وهذا يعطي مصداقية لإرساليتنا وشرعية لرسالتنا. وفعلا إنه اللي بيتكلم معنا مش مات وخلاص انتهى وأكل الدهر عليه وشرب، لا، قام من الأموات ظافرا، وأعطانا هذه المأمورية أن نكرز بشخصه المبارك. ثم قال عن الآيات التي تتبع المؤمنين، هذه الآيات تتبع المؤمن.

قوة الروح القدس بآيات وعجائب، مش مجرد أنه قال اذهبوا وترك الناس بحالهم، لكن موجود معهم. وفعلا تمت الإرسالية، تمت إلى أقصى الأرض. بولس قال من أورشليم إلى الليركيون، وصلوا إلى شمال أفريقيا، إلى غرب أوروبا، إلى شرق أوروبا، إلى الشرق الأوسط، آسيا الصغرى، مكدونيا، كل هذه البلاد في أقل من 25 سنة وصلتها الرسالة، وصلت الرسالة الإنجيل إلى كل أنحاء العالم. أحبائي، كلمات المسيح الأخيرة على جبل الزيتون: تنالون قوة وتكونون شهود. كلمات بولس الأخيرة عندما كان في سجن روميا، قال لتيموثاوس: اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عذ بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فصحوا في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً.

اكرز بالإنجيل، اكرز بالمسيح مصلوب، واكرز بالكلمة كما يقول الكتاب المقدس. مثل ما سمعنا الآيات الأخيرة أحبائي، الوقت مقصر جدا، الرب يسوع جاي عن قريب. وقال بولس إني أسكب سكيبا، يعني الإنسان ما بيعرفش وين تنتهي حياته، فنستثمر ونستغل كل فرصة للإنجيل. ثم نكرز لأنه بيجمع معلمين مزيفين، نفضح كل تزييف، الناس اللي بتنشر التزييف في كل مكان. اكرز بالكلمة، قال يسوع، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. بصلي من كل قلبي أنك تطيع رسالة وإرسالية يسوع، أنك تخبر شخص عن محبة يسوع وخلاص يسوع، جارك أو شخص قريب عليك. إلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

مصر صحيت من نومها على زغروطة. مصر صحيت من نومها على زغروطة، ميلت على ولادها احكوا لي الحدوتة. ردوا الولاد وقالوا توتة توتة، الحدوتة يما خلصت حلوة مش ملتوتة. لفت مصر الطرحة

ما راحت بظلمتها وشمسها تاني رجعت، ضحكت جريت ودمعتها على الخدود، دقت فتحت باب الأمل كان مسدود، رقصت غنت على الوتر والعود، سجدت شكرت ربها المعبود وغنت أنا للرب غنوة دبورة، أزمر أنا للرب يا ناس أنا مسرورة، ترنيمة الخلاص من بدري في القلب محفورة، أبارك أنا الرب ده هو البطل في الصورة. كان حقك تصدقي ومن بدري تهللي، كان حقك يا مصر صدقي ومن بدري تهللي، احنا قلنا لك مش هتطولي، رجعت لك الزغاريت والعيد جاي ورا عيد، جهزي فستان الفرح وتوب الهموم بدلي، ونهارك سعيد نهارك سعيد يا بلدي سعيد ومبارك، ويا ابن بلدي اطمن في أراضيك وديارك، وتسلم إيديك يا اللي الشعب فوضك واختارك، نسجد لك يا ربي على خطتك وسمو أفكارك. وتوتة توتة ودي أجمل الحكايات، بعد الألم والحسرة والدمع اللي في العيون بات، صحيتي وصحينا بالعزف على الآلات، وغنيتي وغنينا بالنصرة والبركات. وتوتة توتة فرغت الحدوتة، وهتعيشي طول عمرك يا مصر شابة وبنوتة.

النهاردة في حلقة جديدة بنجيب على سؤال من الأسئلة اللي وردت إلينا. البرنامج يهتم بشدة بظروفك وظروفك العائلية، لذلك اكتب إلينا ونجتهد بنعمة الله أن نساهم في تقديم بسمة جديدة ولمحة راحة للأسرة، إذ نجتهد في الإجابة على تساؤلاتكم. ورد لنا سؤال من بنت شابة، كنت أتمنى أنها تكتب في الجواب عمرها، لكن أقدر أكتشف أن العمر بتاعها هي أكبر أخواتها بالتقريب. تقول في السؤال: توفى والدي منذ 5 سنوات في حادث سيارة، ترك وراءه 4 أولاد. عانت أمي الكثير وما زالت تتعذب من أجلنا. المشكلة الآن أنه تقدم رجل ليرتبط بأمي وأنا أرفض بشدة. لا أقبل أن أعيش مع رجل بالبيت ليس بأبي، وهددت أمي بأنني سأترك البيت إذا تم هذا الأمر، وإخواتي كلهم متفقين معي. أنا بشكرك أنك كتبت لينا بانفتاح وصراحة، وأقدر وأحيي فيك هذه الروح، الولاء لبابا حتى بعد رقاده في هذا الحادث. لكن عندي بعض الملاحظات أحب أضعها أمامك. إن أمكن تحضري ورقة وقلم وتكتبي هذه الملاحظات، وهننزلهم على الشاشة علشان يكون عندك الفرصة، وممكن كمان يتم تسجيل الحلقة دي عن طريق الإنترنت، ممكن تنزليهم من الإنترنت عشان تسمعيهم بهدوء مرة ومرات. ملحوظة الأولى: بابا ملوش بديل، فالراجل اللي جاي يرتبط بماما مش جاي بدل بابا. بابا إنسان واحد مفيش منه اتنين، قدم حياته وربنا باركه بيكم انت واخواتك، وربنا اللي سمح في حكمة عليا انه ينتهي عمره بهذه الصورة وينطلق الى ربنا. ودلوقتي ماما قدام الظروف اللي موجودة فيها تقدم هذا الشخص ليرتبط بيها. شيلي من ذهنك ان ده جاي مكان بابا، ده مش مكان بابا، لكن ده معونة ربنا بعتها علشان يسند ماما في استمرار رحلة الحياة الصعبة. الملحوظة التانية اللي أحب أقدمها لك: لازم يكون عندك نظرة مستقبلية مش نظرة وقتية. يعني واضح أن أنت بتتكلمي باسم الأسرة وباسم إخواتك، واضح أنك ربما أكبر إخواتك، وربما بعد سنين قليلة، أنت ما كتبتيش عمرك، لكن أتوقع أنه سنوات قليلة وهتكوني في أحضان شخص آخر، شريك حياة، زوج فاضل في بيت آخر. لازم يكون عندك نظرة مستقبلية لظروف ماما في المستقبل مع تقدم العمر، يعني أسرة وأم أنجبت 4 أولاد، بالتأكيد جسدها منهك ومتعبة ومحتاجة إلى معين، شخص يشاركها رحلة الحياة. وإذا كان في إخواتك 4 من هم لسه قصر وصغار في السن، لسه محتاجين إلى رعاية وتوجيه وحب ودفء وحفظ وأمان، لازم يكون عندك نظرة مستقبلية للحياة. أمر ثالث، ملحوظة ثالثة: ممكن إذا كان سنك قابل للزواج وقربت تتجوزي، ممكن تتكلمي مع ماما في تأجيل، إذا كنت مش قابلة وجود راجل في البيت في السن ده، ممكن يؤجل موضوع ارتباط ماما لحين الفرح بيكي وخروجك لبيت الزوجية، لكن لا يصح إلغاء الفكر والأمر تماما. في ملحوظة مهمة جدا أحب أيضا أضيفها: أن زواج ماما ليس فيه شيء يغضب الله، بل بالعكس ده فيه حماية واهتمام وحفظ لماما من حروب العالم وطيارات العالم الصعبة الشريرة.

فزواج الأرملة اللي معاها أولاد يحميها من متاعب ومخاطر ومخاوف، ونظرات بعض أصحاب السوء في زواج ماما حفظ ورعاية. وبالتأكيد أنت بتحب ماما، وحبك لماما يتمنى أن ماما تكون في المستقبل في رعاية ووقاية، والله أرسل هذا الشخص في التوقيت ده علشان يقف جنبها يسندها، لا بديلا للأب ولكن معينا في وقت هذه الشدة. ملحوظة أخرى أيضا، أنه بتحتاج المرأة إلى معين ليس فقط للأمور العاطفية وإنما أيضا للأمور الأدبية، من احتياج للحماية والشعور بالأمن والأمان. في تركيب المرأة، وإنت شابة واضح أنك بالغة وفاهمة، في تركيب المرأة تشعر بالحاجة باستمرار إلى حصن وحضن، والله أوجد الرجل ليحمي المرأة من متاعب وشرور العالم ومفاجآته. وإن كان الله قد سمح في حكمته العليا إنه بابا يغيب عن الوجود، رتب الله هذا الرجل ليس بديلا لبابا وإنما معينا في هذا الظرف وهذه الأمور. لذلك عندي بعض النصائح أحب أن أقدمها ليكي. على فكرة ممكن تجيبي ورقة وقلم وتكتبي النصائح اللي هقولها لك دلوقتي علشان تقدري تقريها تاني بتروي في وقت مريح. الفكرة الأولى اللي عايز أقولها لك، لا يصح مطلقا أنك أنت توجهي إخواتك في طريق الرفض. يعني أنا بعتقد بتصور أنك قعدتي معاهم عملتوا كده زي مؤتمر صغير وقلت لهم الفكرة، وفي طريقة كلامك كان واضح أسلوب رفضك للموضوع أساسا، وإخواتك اتفقوا معاكي، فساد عليكم مجرد شعور عاطفي بابا ملوش بديل واتخذتوا قرار بالرفض. لا، ما يصحش أبدا أنك تتخذي قرار وتجمعي الأصوات وبتقولي إخواتي متفقين كلهم معايا. لكن اللي عايز أطلبه منك أنك أولا تقعدي مع هذا الرجل اللي عايز يرتبط بماما، رتبي بطريقة أو أخرى قاعدة تسمعيه تتعرفي عليه، ومن يعلم أو يدري ربما تجدي فيه حنان الأبوة وشعور بالأمان، ويكون بالطريقة دي بتطلعي من بيت ماما لبيت الزوجية وانت مطمنة تماما على مستقبلها وعلى أن هناك حضن وقلب يحويها ويعتني بيها ويحميها. أمر آخر مهم جدا، انك تلاحظي مشاعر والدتك اللي قد تكون مجروحة بسببك وبسبب موقفك دون أن تلمح لك. طبعا موقف في بلادنا وعاداتنا وتقاليدنا الشرقية أن زوجة هترتبط مرة تانية، المجتمع قد ينظر إليها بنظرات مختلفة. في ناس تنظر إليها بنظرة الإنسانة اللي لسه عندها رغبة في الحياة واللي ما اكتفتش بنصيبها، واللي هذه نظرة عقيمة غير حقيقية، لأن الزوجة في هذه الظروف أم الأربعة تحتاج إلى معونة حقيقية من شخص يقدر هذا الأمر. وبهذه المناسبة عايز أقول لك أنا بحيي هذا الرجل اللي بيتقدم للارتباط بوالدتك، لأنه ما فيش ما يدفعه للارتباط بأم لأربعة إلا إذا كان شخص لديه قدر كافي من المشاعر وتقدير المسؤولية. صحيح قد يكون أكبر من ماما سنا، وقد يكون ليس على قدر من الإمكانيات العظيمة، لكن يكفي إمكانياته القلبية وإمكانياته النفسية كإنسان أحب وبيحب وعايز يعطي حب وحماية وحنان. هذا الرجل أمامه مسؤولية أكثر من الامتيازات.

اللي يتحملها أو ينالها. وعندي ملحوظة أنا أخدها مما كتبتيه بخط يدك في السؤال. أنت بتقولي هنا عن ماما: بابا ترك وراءه 4 أولاد، عانت أمي الكثير وما زالت تتعذب من أجلنا. هذه الأم الفاضلة التي أحبت وأعطت وأرضعت وحملت وعلمت، هذه الأم الفاضلة التي غسلت ملابسكم وطبخت لكم الوجبات واعتنت بيكم حتى إنك النهاردة بنت رائعة، عندك أسلوب رائع في طريقة الكتابة، بتعرضي مشكلة كبيرة جدا في سطور قليلة. ده دليل الذكاء العظيم وراء هذا الذكاء. أم أحبت وغزت وعلمت، أليس بالجدير أن هذه الأم تكافئ عندما يقدم الله لها معونة أن نقف بجوارها سندين ومشجعين؟ أمر أخير في نهاية الحلقة، أنا بقى أود أنك تعطي الموضوع شوية وقت، شوية وقت، وإذا كنت مقبلة على الزواج كما أستشعر من الرسالة، فيش مشكلة تأجيل ارتباط ماما لبعد فرحك وزواجك، يبقى البيت في مكان أوفر وتبقى حققت أنك مش قادر يكون في راجل غير بابا بيعيش جوه البيت ويعتني هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المليء بالمشاعر الإنسانية، يعتني بماما وبإخواتك. وأنا متأكد إذا فكرتي بعين محايدة وبقلب محب ستجدي في هذا الرجل إنسان عظيم. عايز مع ختام الحلقة أقدم لك هدية من كلمة الله الصالحة. إذا كان كتابك المقدس قريب منك افتحيه، ارجعي للكتاب المقدس واطلبي من الله أن يرشدك. اسمعي معايا هذه الكلمات الخالدة العظيمة اللي تطفي لقلبك حب وفهم. مزمور 121 يقول الكتاب: أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. ارفع عينك إلى الله واطلب منه المشورة واعطي لله يأخذ المركز الأول. وقبل ما يجي راجل للبيت ويرتبط بماما، أنا نفسي أن الآب السماوي الله يكون هو العائل الحقيقي لهذا البيت. إذا دعيتيه وطلبت منه: تعال يا رب ادخل بيتنا، تعال يا رب بارك عائلتنا، تعال يا رب وسدد احتياجاتنا، تعال يا رب وارشدنا، الله قريب جدا وهو مستعد أن يسرع إليك. بحييكي، ما تنسيش تكتبي إلينا مرة تانية، بنفرح كل مرة توصلنا رسائل، والرب معاك إلى أن نسمع منك مرة أخرى. أنا مؤمن منذ 15 سنة، ينتابني حالة من الاضطراب المفاجئ والانطواء. هل هذا مرض نفسي وهل من مشورة؟ ويظن البعض أنه الشخص المؤمن مصان ومعصوم من التعب النفسي. بتقول: كنا متعشيين وعندنا ضيوف وبيضحك ومبسوطين، وصبحت الصبح فوجئت بزوجي إنسان تاني خالص. بنظن علشان أزور طبيب نفسي يعني أنا أصبحت شخص مجنون.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب، وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد. وصلنا إلى أصحاح 16 من إنجيل متى. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا الإنجيل إنجيل متى أو أي جزء من أجزاء الكتاب المقدس ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، إيه موضوعات أصحاح 16، الموضوعات الرئيسية في الأصحاح؟
1: أرى فيه ثلاث إعلانات عظيمة. الإعلان الأول عن شخص المسيح بالمقابلة مع آراء الناس المتضاربة والخاطئة في شخصه. المسيح هو ابن الله. ثم أول إعلان عن الكنيسة ورد في هذا الأصحاح، ودي المرة الأولى التي يرد فيها الكنيسة في الكتاب المقدس. الأمر الثالث كلام عن كلام واضح وصريح عن موت المسيح وقيامته في الأعداد اللي بعد، كلامه عن شخصه وعن الكنيسة.
0: إذا نستطيع أن نقول أن هذا الأصحاح هو أصحاح الإعلانات.
1: صحيح.
0: إعلان عن أن المسيح هو ابن الله.
1: أيوة.
0: وأن إعلان عن الكنيسة وإعلان عن موت وقيامة المسيح.
1: صحيح.
0: تمام. هقرأ بعض الأعداد من 1-4 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء، فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة، يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى. مرة أخرى يأتي الفريسيون، لكن معاهم المرة دي الصدقيون ليجربوه. العبارة دي افتتاحية الأصحاح، بتشوف فيها إيه في قلب الفريقين دول؟
1: يعني الفريقين ما يطيقوش بعض، لكن بقوا حبايب من تحت راس المسيح. الفريسيون هم التقليديون بتوع زمانهم، والصدقيون هم الليبراليون بتوع زمانهم.
0: التشدد والتحرر،
1: كيف يعني يجتمعوا معا؟ مش ممكن. لكن اليهود اللي حبوا قيصر، يعني فجأة كده بقي بيحبوه، ليس لنا ملك إلا قيصر. في الحقيقة الشيطان يقدر يجمع، لكن بكل أسف هذا الاتحاد هو وقتي وهزيل وليس له جذور. وبيطلبوا من المسيح آية، وكم فعل المسيح من آيات لا أول لها ولا آخر بلغة يوحنا 12:37، مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به.
0: عندي سؤال يا أخ يوسف عن الكلام اللي قاله المسيح المرتبط بتمييز شكل السماء، يقصد من ورائه؟
1: يعني تلاحظ حضرتك أنهم طلبوا منه آية من السماء، فحول أنظارهم إلى السماء، ولم يذكر لهم كل التنبؤات الجوية، لكن ذكر لهم أمرين فقط. ذكر لهم إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء محمرة، في الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوس. يبقى جاب لهم صح وأيضا شتاء. إمتى قالوا يقولوا صح؟ لما يكون وقت المساء، عندئذ إذا شافوا ظاهرة معينة يقولوا صح. في الحقيقة الأمة مرت عليها مساء، لكن كان عندهم أمل وعشم إن المسيح هيجي وهيوضب الأوضاع وهيبقى كل الأمور زي الفل. صح، جاء المسيح فعلا في الصباح، لكن بكل أسف احتقروه ورفضوه. لذلك في

0: الصباح تقولون شتاء، جاي عليكم شتاء طويل، يا من أتى إليكم المسيح فرفضتموه. لذلك المسيح بيقول لهم أنتوا بتعرفوا تميزوا وجه السماء والأرض، وأما هذا الزمان اللي فيه ابن الإنسان أتاكم، المسيا وصل إليكم، كيف لا تميزون؟ جيل فاسد وشرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى.
1: أشار مرة أخرى إلى آية يونان النبي،
0: نعم،
1: لكن مش في الموت والقيامة، لكن في ذهاب يونان إلى الأمم وتركه للأمة.
0: يعني أقدر في أصحاح 12 المسيح في بطن الأرض يومين وفي اليوم الثالث يقوم، بينما هنا الأمة نفسها بلعتها البحر وسط شعوب العالم، لكن في اليوم الثالث سوف تقوم هذه الأمة عندما يتوبوا ويرجعوا إلى الرب.
1: تمام، يعني الأمة في يونان النبي كما بالزبط. كان يونان في جوف الحوت، الأمة هتدخل إلى مياه الضيقة العظيمة.
0: بالضبط.
1: تمام،
0: يبقى صح 12 المسيح هو آية يونان، هنا الأمة هي ممثلة في يونان.
1: أشكرك. الجزء من 5 إلى 12 يتكلم عن، وهنركز فيه شوية، عن الخمير اللي حذر الرب منه، اللي قال عنه كده خمير الفريسيين والصدقيين. عايز أعرف إيه هو خمير الفريسيين والصدقيين، ولو في أنواع خمير تاني في الكتاب.
0: الخمير كما فهمنا من أصحاح 13 هو الشر حيثما يوجد. الخمير يمثل لنا عنصر الشر. خمير الفريسيين التقليد، خمير الصدقيين الليبرالية والتحررية وعدم الإيمان لا بالكتب ولا بقوة الله. عندما تجد شخصا لا يؤمن بالكتاب ولا يؤمن بقوة الله، طالما الله قال هيقدر يعمل، ده رجل صدوقي وده خمير الصدوقين. عندما تجد شخصا لا يحترم الكتاب لكن يضيف عليه كثير من تقليدات الناس، هذا هو خمير الفريسيين. والرب قال لتلاميذه تحرضوا من خمير الفريسيين والصدقين.
1: هل في أنواع خمير تاني في الكتاب تفكرنا بها؟
0: في خمير أفتكر في مرقس 8 خمير هيرودس، اللي هي محبة العالم، صداقة العالم، العيشة النجسة زي ما كان هيرودس عايش في النجاسة. في مثلا خمير آخر اللي هو خمير الوثنية، امرأة أخذت خميرة صغيرة وخبأتها في 3 أكيال دقيق. الخمير هو عنصر الشر حيثما يوجد. في خمير أدبي، خمير تعليمي، في غلاطية 5 وفي كورنثوس الأولى 5، الخمير دائما يمثل عنصر الشر.
1: شكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أخ يوسف اسمح لي قبل ما ناخد سؤال من الضيوف نقرأ الأعداد من 13 إلى 20. يقول: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. ناخد سؤال من الضيوف، أكيد عندهم سؤال في هذا الجزء.
1: سؤال في عدد 13، هو ليه الكتاب اهتم ان هو يذكر هنا المكان اللي المسيح راح فيه، مع انه يعني مش باين قوي اذا كان في علاقه بين المكان دوت والحوار اللي داره بينه وبين المسيح وبين بطرس ولا لا؟
0: تفضل يا خيوس.
2: هذا المكان هو في شمال الارض، ارض اسرائيل، و

0: له اسم أممي كما هو واضح، نواحي قيصرية فيلبس، قيصر امبراطور روما وفيلبس ده الملك اللي كان عليهم، فكأن الاسم مزيج من أسماء أممية. في هذا الجو الأممي إن جاز لي أن أقول، قصد المسيح أن يعلن عن الكنيسة التي ستكون في مجملها مكونة من الأمم وليس من، طبعا باب مفتوح لليهود لكن أساسا مكونة من الأمم.
1: تمام، بالإضافة إلى أن هناك سبب آخر في قضية الوحي نفسها.
0: نعم،
1: أنه لأنه الأناجيل هي الجزء التاريخي في العهد الجديد، فدايما التاريخ بيوثق كل الأحداث بالأسماء والأماكن والتواريخ والمواضع الجغرافية وأسماء الشخصيات، عشان كده روح القدس يحرص أن يقول لنا المعجزة دي حدثت فين، والحوار ده كان على أنهي جبل، ومين اللي كان موجود، بالأسماء، توثيق المعلومة والحدث، لأن ده كلام الله مش من تأليف بشر. تمام، فإحنا كده عرفنا السبب المرتبط بتأسيس الكنيسة والسبب المرتبط بالوحي. عندي سؤال يا أخ يوسف مرتبط بالإعلان الأول، لما بيقول المسيح من يقول الناس إن أنا ابن الإنسان، لكن لم تأتي إجابة سليمة من دائرة البشر إلا من إعلان من عند الآب لبطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي، إعلان مثل هذا ليه البشر ما يقدروش يوصلوا له؟ ليه لازم يكون في إعلان من عند الآب؟
0: في الحقيقة في هذا الأصحاح إحنا بنشوف ثلاث توجهات إنجازة لأن أقول نحو المسيح، توجه عدائي من الفريسيين والصدوقين في أول الأصحاح، توجه غير مميز من جموع الناس، من يقول الناس بصفة الإجمال أني أنا، في الحقيقة ما قالوش حاجة وحشة، بالعكس قالوا أنه واحد من الأنبياء في مجمل إجاباتهم، لكن المسيح لم يصر بمثل هذه الإجابة، وده معناه أن الذي يؤمن أن يسوع مجرد نبي في الحقيقة المسيح لا يرى فيه أي شبع، لأن هذه المعرفة معرفة قاصرة جدا جدا.
1: يعني خلينا نقول أنه اعتراف حسن لكنه ناقص.
0: ناقص.
1: تمام.
0: المسافة بين الله الظاهر في الجسد وبين واحد من الأنبياء مسافة هائلة شاسعة فلكية.
1: عشان كده كان لابد أن يأتي الإعلان عن من هو المسيح.
0: بالضبط.
1: من هو المسيح بحسب إعلان الآب لبطرس؟
0: يعني شوف حضرتك، بطرس عاش مع المسيح حوالي 3 سنين، شاف معجزات كثيرة جدا، هو لسه من أصحاح أو أصحاحين كان حيغرق وبعدين صرخ قائلا يا رب نجني، سجدوا له باعتباره ابن الله، لكن كأن المسيح بيقول له بطرس أنت لم تعرفني بذكائك ولا بعشرتك الطويلة معي، لكن عرفتني بإعلان من الآب، وهذا معناه أنه دون إعلان من الآب نظل نمسي في ظلمة حالكة، لكن شكرا لله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا.
1: تمام، دائما يا أخي يوسف بيبقى الكلام عن من هو المسيح وما هو عمل المسيح.
0: أيوه.
1: وقبل ما يقول لنا هو هيعمل إيه لازم يقول لنا هو مين. قبل ما يتكلم عن الكنيسة صحيح. وعن الموت والقيامة قال لنا من هو.
0: صحيح.
1: هو ابن الله الحي. وحضرتك قلت إن ده إعلان ما ينفعش يجي من داخل الإنسان، ده جاي من بره، الآب أعلن لبطرس. خلينا برضو نقول لكل واحد دلوقتي أنه مش هيقدر أبداً يتميل قلبه بهذا اليقين أن المسيح هو ابن الله إلا بعمل إلهي بحت.
0: تمام.
1: يعني لا الاقتناع البشري هيقوده إلى أن المسيح هو ابن الله ولا حتى الدراسات والبحث، لكن عمل إلهي بحت، الآب يجذب الإنسان للابن وروح القدس ينير الإنسان. أنت هو المسيح ابن الله الحي. فماذا أعلن المسيح لبطرس بعد هذا الإعلان؟
0: يعني هنا في إعلان من الآب لبطرس، والمسيح بيقول له كلمة يمكن بالعربي مش واضحة قوتها، وأنا أيضا أقول لك، وأنا أيضا يعني الآب قال لك وأنا أيضا، وهنا ندية بين الآب والابن. إذا كان الآب أعلن لك أغلى من عنده فإني أيضا سأعلن لك أغلى من عندي. مين أغلى شيء عند المسيح؟ كنيسته اللي هي عروسه. أنا بفتكر المرتين اللي جت فيها كلمة محبة في سفر التكوين، أول مرة تكوين 22 خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق، صورة لمحبة الآب لابنه. ثم المرة الثانية مباشرة في آخر التكوين

0: 24 أخذ إسحاق رفقة وأحبها وتعزى بعد موت أمه. وكأن إذا كان إبراهيم بيحب إسحاق فإن إسحاق بيحب رفقة، إذا كان الآب أعلن الابن لبطرس فإن الابن يعلن الكنيسة لبطرس.
1: قال عن الكنيسة أبني كنيستي. نعم. لفظ أبني كنيستي محمل بالمعاني.
0: أي.
1: فهي كنيسته.
0: أي.
1: هو يبنيها.
0: أي.
1: بتشوف فيها إيه؟
0: يعني على سبيل المفارقة لما نقرأ في تكوين 2 أن الرب الإله أخذ ضلع من آدم وبنى الضلع التي أخذها امرأة وأحضرها لآدم، فإن هنا على سبيل المفارقة الذي يبني مش الرب الإله لآدم، لكن آدم الأخير هو الذي يبني كنيسته وهو الذي سيحضرها لنفسه بحسب أفسس 5:26، محضرها لنفسه كنيسة مجيدة. يبقى إذن المسيح يبني كنيسته في الوقت الحاضر، وعندما تكتمل الكنيسة في الاختطاف سيحضرها لنفسه.
1: وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، كل مؤامرات جند الجحيم لن تقوى على كنيسة قد بناها المسيح.
0: صحيح.
1: الكلام اللي بعد كده في عدد 19 بيوقفني شوية.
0: أيوه.
1: الكلام المرتبط ببطرس.
0: أيوه.
1: وما سيعطيه الرب لبطرس، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات لبطرس.
0: أيوه.
1: فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. يعني أسيء فهم هذه العبارة على مر العصور، واعتبر أن بطرس معه مفتاح السماء.
0: أيوه.
1: ومفتاح الخلاص.
0: أيوه.
1: ومؤسس المسيحية.
0: أيوه.
1: وهكذا يعني.
0: أيوه.
1: إيه معنى هذا الكلام أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات؟
0: يعني زي ما حضرتك تفضلت، ملكوت السماوات ليس السماء، وأيضا ملكوت السماوات ليس الكنيسة، وبطرس ليس عنده لا مفتاح الكنيسة ولا مفتاح السماء، لكن عنده مفتاح ملكوت السماوات.
1: تمام.
0: ملكوت السماوات سبق أن درسناها في هذا الإنجيل العظيم، وعرفنا أنه دائرة سيادة المسيح الغايب في السماء على أتباعه على الأرض، من ضمن أتباعه مؤمنين حقيقيين ومجرد معترفين اسميين،
1: حنطة وزوان.
0: حنطة وزوان زي ما قرينا في متى 13. فهنا بيقول له أديك مفاتيح دائرة الاعتراف. مين اللي فتح لليهود يوم 50 ليدخلوا إلى ملكوت السماوات؟
1: بطرس.
0: بطرس. مين اللي فتح الباب للأمم في أعمال 10؟
1: بطرس.
0: بطرس. مين اللي قال في سمريين. أعمال 15 قال منذ زمان اختار الله أنه بواسطتي عن طريقي يسمع الأمم وأفتح لهم الباب. فبطرس فتح لليهود وفتح للأمم وفتح في أعمال 8 للسامريين. إذن اللي معاه المفاتيح بطرس فتح لكنه لم يغلق. النهاردة مش محتاجين لبطرس يجينا من السماء يفتح لنا، لو أي واحد عاوز يخلص مش محتاجين لبطرس، كل من يدعو باسم الرب يخلص، هذا ما قاله بطرس يوم 50، وليس بأحد غيره الخلاص، هذا ما قاله بطرس في أعمال 4:12. إذن بطرس فتح وترك الباب مفتوح، وكل من يريد أن يدخل فليدخل.
1: ولم يعطى المفتاح لأحد آخر خليفة لبطرس.
0: لا مفيش.
1: فليس من سلطان أحد بعد بطرس أن يفتح أمام شخص ويغلق أمام شخص آخر، أو ما يسمى بالحرمانات الآن، يحرم من ملكوت السماوات ويدخل إلى داخل ملكوت السماوات. بطرس فتح وباب ملكوت السماوات مفتوح الآن.
0: بالضبط. أنا مش محتاج أساسا لواحد يفتح، لأن بطرس ما قفلش وراه، فتح وساب الباب مفتوح. واللي حيقفل بقى المسيح عندما يأتي لاختطاف كنيسته وأغلق الباب، متى 25.
1: جيد أن نعلن مرارا وتكرارا أنها ليست السماء وليست الكنيسة.
0: صح.
1: لكن ملكوت السماوات
0: دائرة.
1: اللي فتح بطرس أيما كان موجود على الأرض، وما زال الباب مفتوح إلى الآن.
0: صحيح.
1: دائرة على الأرض.
0: أيه.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. إيه معنى التعبير ده؟ اذهب عني يا شيطان.
1: تفضل يا أخي يوسف. تعقيبا بعد هذا الإعلان الذي قاله المسيح، في إعلان زي ما قلت من الآب لبطرس عن من هو المسيح، وإعلان لبطرس من المسيح عن الكنيسة، وبعد كده أعلن المسيح أنه سيذهب للصليب، فبطرس قال له كلام، قال المسيح لي اذهب عني يا شيطان. الكلام هنا شوية محتاج يتفك. تفضل.
2: يعني في قيصرية فيلبس أو نواحي قيصرية فيلبس سمع المسيح صوتين على طرفي نقيض وكلاهما من بطرس. الصوت الأول رجع الصدى لما قاله الآب للمسيح في المعمودية. أيوة. أنت ابن الحبيب. بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي. لكن في أصحاح 4 بعد متى 3 اللي فيه سمع المسيح أنت ابن الحبيب، الشيطان قال للمسيح وقع على إيه؟ الغلب والتعب والصليب.
1: أعطيك ممالك،
2: أنا أعطيك كل الممالك والتمن رخيص خالص، تسجد لي سجدة واحدة. فقال المسيح للشيطان اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد. بكل أسف بطرس الذي كان صوت الآب لكي يوصل إعلان الآب عن المسيح اللي قاله لبطرس، بكل أسف صار صوت الشيطان لكي يمنع المسيح عن الذهاب إلى الصليب. إضافة وردت في إنجيل مرقس في الجزئية ديت، المسيح قبل ما يقول لبطرس اذهب عني يا شيطان، كتاب يقول لنا فالتفت المسيح إلى تلاميذه وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، كأن المسيح عايز يقول له لو أنا ما ذهبتش إلى الصليب دول هيروحوا فين؟ أنا وإنت كنا هنروح فين؟ طبعا كنا هنروح في متاهات ومجاهل إلى أبد الآبدين، عذاب وظلمة خارجية، لكن حبا فينا مضى إلى الصليب.
1: في هذا الإعلان الذي قاله المسيح عن الموت والقيامة يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم. وينبغي محتاجة تركيز، ينبغي. أي. في ضرورة.
2: صحيح.
1: ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. شخص ينبئ عن متى سيموت ومتى سيقوم وكيف سيموت وعن إيد مين سيموت على الصليب، هل ينفع نقول عنه كان يجهل ما ينتظره وهرب في وقت المحاكمات ووقت الصليب وألقي شبهه على آخر والله نجده من الموت؟ واحد بيقول أنا هعمل إيه ورايح أعمل إيه وبعد ما هموت هقوم بعد كام يوم، تشوف في إيه؟
2: الذين يقولون مثل هذا الكلام لا يبنون كلامهم على كلمة الله اللي هي الصخر. اسمع كلمة الله وابني كلامك على هذا الصخر. أما أنك تسمع كلام الناس، من إمتى كان كلام الناس صح؟ ومن إمتى كان كلام الشيطان الذي يبث في عقول البشر من إمتى كان صح؟ ما دائما الإنسان يضل، تضلون إذ لا تعرفون الكتب. فين في الكتاب المقدس كله المسيح لم يكن يعرف لماذا جاء؟ لقد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. الصليب كان ماثل أمام عينيه من اللحظة الأولى.
1: إذن هو كلي العلم وكان يمسك بزمام الأمور في قضية الصليب.
2: صحيح.
1: مش بس كان الموضوع في إيد البشر عشان ياخدوه للصليب. عايز تعليق على الجزء الأخير الخاص بالتبعية في عدد 24 إلى نهاية الأصحاح: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. عايز تعليق على هذا العدد؟
2: يعني أرى فيها بداية التبعية الفردية، يعني لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا. هنا بيقول إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. هذا ما لا نسمعه الآن مطلقا من رجال الدين والمواعظ اللي بيحضرها الآلاف، ما يقولكش انكر نفسك، لكن يقولك متع نفسك، اثبت نفسك إلى آخر نفسك. لكن هنا الصادق الوحيد بيقول فلينكر نفسه، وبعدين يقول من أراد أن يخلص نفسه يهلكها.

0: من يهلك نفسه من أجلي يجدها. وبعدين لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ وكأن أنا علي أن أختار حاجة من اثنين، يا إما أستمتع بلذائذ الحياة الدنيا الآن وأخسر نفسي إلى أبد الآبدين، هذا كلام المسيح الواضح، يا إما أنكر نفسي أتجاهل أي حاجة تخصني وأتبع المسيح بتبعية صادقة مخلصة. هذا الشخص الذي يفعل ذلك يحفظ ويجد نفسه ويحفظها لحياة أبدية. وأتذكر كلمات أحد الشهداء اسمه جيم إليوت، كان مرسل إلى الإكوادور وقال هذه العبارة: ليس أحمق من يضحي بما لا يقدر أن يحتفظ به لكي يربح ما لا يمكنه الاستغناء عنه.
1: تمام، أشكرك أخي يوسف. طبعا الجزء اللاحق من عدد 27 مرتبط بحديثة أصحاح 17، هنأجله عندما ندرس أصحاح 17 في الحلقة القادمة. أشكرك، وصلنا لختام الحلقة، الرب يباركك.
0: أمين.
1: هنرجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اللي لمسني جدا فكرة الحزم اللي ربنا بيتعامل بيها، لما بطرس أعلن الحق أن المسيح هو ابن الله، الآب أعلنه الحقيقة ديت، رب قال له أنت بطرس وعلى هذا مدح وقال على هذه الصخرة ابن كنيستي. لكن لما بطرس غلط رب انتهره برضه بشدة وقال له اذهب عني يا شيطان. وده اللي ربنا بيطلبه مننا في عدد 24، بيقول أن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه واتبعني. الحياة مع المسيح دايما محتاجة حسم، نحن نكون مقررين احنا نعيش للمسيح.
1: تمام.
3: محدش مننا هيعرف يقدر ولا يفهم ان المسيح هو ابن الله الا باعلان الهي منه شخصين.
1: تمام.
4: يشجعنا كتير ان الجزء اللي جه فيه الاعلان من الاب عن الابن انه المسيح ابن الله الحي، يجي الاعلان من المسيح عن الكنيسه وعلى هذه الصخره ابني كنيستي.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف. ربي يباركك. عزيز المشاهد، في هذا الأصحاح تقابلنا مع إعلانات مباشرة عن من هو المسيح وعن عمل المسيح، عن من هو المسيح في ذاته في شخصه، وعن الكنيسة مشروع الله على الأرض، وعن مشروع الصليب الموت والقيامة أيضا. وتستطيع أن تكون عضوا في الكيان اللي ربنا عمله على الأرض لإسم الكنيسة عندما تبني حياتك على هذا الإيمان الأقدس، المسيح ابن الله الحي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

هل عانيت من قبل من فوبيا الارتفاع؟ يعني بتخاف لما تكون في مكان عالي، عمارة عالية أو أعلى جسر كوبري في العالم تنظر لتحت وتكون في مية؟ هذا ما سنشاهده.

عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة، وبنكون سعداء جدا بتواصلكم معنا بكل الطرق حينما ترسلون لنا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب أو عن الفيسبوك. اعمل لايك لصفحتنا أو لجروب حياتك في قصة على الفيسبوك. ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة علشان ننشرها ونتبارك بيها وتعم الفائدة في برنامجك حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص المفيدة جدا والتاريخية الجغرافية. قصتنا النهاردة بعنوان جسر البوابة الذهبية. جسر البوابة الذهبية كان لغاية سنة 1964 هو أكبر وأعلى وأطول جسر كوبري يعني في العالم. البوابة الذهبية أو جولدن جيت هو جسر معلق يعبر مضيق جولدن جيت الكاليفورني في ولاية كاليفورنيا في أقصى غرب الولايات المتحدة الأمريكية. يشكل نقطة التقاء ما بين خليج خليج سان فرانسيسكو والمحيط الهادي. بيربط ما بين مدينة سان فرانسيسكو الشهيرة وما بين مدينة سوساليتو الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة في مقاطعة مارين. بدأ البناء في جسر جولدن جيت أو البوابة الذهبية وسط العديد من الصعوبات سنة 1933. استغرق المشروع 4 سنوات، انتهت أعمال الإنشاء في سنة 1937. جسر البوابة الذهبية لغاية 1964 كان أطول وأعظم جسر معلق في العالم. بطول 1.22 ميل، أي 1970 كيلو متر. تخيل 1970 متر، يعني كيلو متر، يعني قرب من 2 كيلو متر. والآن هو المعلم الأكثر شهرة في مدينة سان فرانسيسكو. مش ممكن حد يزور سان فرانسيسكو وما يكونش زار هذا الجسر. وأحد رموزه يمكن التعرف عليه بسهولة لأنه لونه برتقاني والهندسة المعمارية متميزة فيه. وفقا لتصنيف الجمعية الأمريكية المهندسين المدنيين أن هذا العمل الفني هو أحد عجائب الدنيا السبعة في العالم الحديث، وقد يكون الأكثر جمالا على الإطلاق في عجائب الدنيا السبعة. وهو أكبر جسر، أكثر جسر يتم تصويره، يعني صوره مالية كل مكان، لازم السائح يصور هذا الجسر. يلقى لكن للأسف يلقى العديد من الأشخاص حتفهم انتحارا. أكثر مكان في العالم بيتم الانتحار فيه للأسف هذا الجسر، من أكثر من أي جسر آخر. تم تسجيل أكثر من 1000 حالة انتحار. بيقول لك إنه الأعداد غير محصورة اللي بينتحروا من على الجسر، ليس هناك إحصائية دقيقة تفيد العدد الذين انتحروا قفزا. في جانب مفتوح وجانب مغلق، فالناس بتنط دايما من الجانب المغلق المفتوح آسف كثير ما يقصد بعض الناس هذا الجسر لغرض الانتحار فقط. وما لا شك فيه أن عدد الجثث لم يعثر عليه على الإطلاق بسبب انجرافها وفي السرعة. أظهرت إحصائيات في 2006 أن 26 واحد فقط نطوا علشان ينتحروا وتم إنقاذهم علشان المية بتبقى باردة وسريعة جدا. يعاني الجسر من مشاكل كثيرة زي الازدحام. قصتنا النهاردة بتتكلم على بناء هذا الجسر، الجسر الشهير كما ذكرت اللي بيستقبل حوالي 10 مليون سائح سنويا. لما الجسر كان بيتبني كان العمال مش قادرين لأنه هو عالي وتحتهم المضيق، وبعدين المحيط الهندي

الهادي آسف جنبهم، فكان بناء الجسر عند مدخل سان فرانسيسكو يتعطل باستمرار لأسباب غير معروفة. المعوقات كانت بسبب بشري، كلما كانت عملية الإنشاء تجري كان العمال يصيبهم الخوف والذعر، إذ عرفوا أنه كلما كان ينفق مليون دولار في إنشاء الجسر كان أحد العمال يموت في المعتاد، يعني كل شوية واحد بيموت. أجريت كل الاحتياطات اللازمة، فقد أعطي العمال خوذات صلبة وأحذية لا تتزحلق وأردية واقية للحياة، يعني لايف جاكيت وكده، وفحوص طبية وغذاء مميز ويوي، ولكن كل ده ما أفادش. ولكن لم تجد هذه الاحتياطات نفعا، وكان من الواضح أن العمل يتعوق بسبب الخوف، وكل واحد كان بيفكر ماذا لو سقطت من المياه في أسفل الجسر ومت. أخيرا أدرك رئيس المهندسين الحل، إن ما يخيف العمال ليس هو خطورة السقوط ولكن هو الخوف من السقوط نفسه، فعمل شبكة كبيرة من الحبال تمتد بطول الجسر، ولكن هذه الشبكة هيأت الأمان، وما نقيمة الشبكة إلا وتبدد الخوف تماما وتم العمل على أفضل سرعة. عملوا شبكة بالطول ده كله عشان لو حد وقع الشبكة دي تشيله. بس على فكرة الناس ما كانوش خايفين من الوقوع بقدر ما خايفين من الخوف نفسه، أكبر عدو هو الخوف. هستكمل معك جولدن جيت بريدج، قصة جسر البوابة الذهبية، بعد ما نستمتع بترنيمة من الروائع، ترنيمة عراقية من مرنم سوري وعازف مصري، حاجة حكاية، ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

في سوري، فألف هذه الترنيمة الرائعة ولحنها مرنمنا يعني الجميل، الصوت والشكل حاجة ما أقدرش أوصفها. أكيد حضراتكم كنتوا معانا مع هاني بلدي، ألف ولحن ورنم، والعزف كان أيضا مع مرنمنا وعازفنا الجميل بيتر أنيس. أجواء من الفرح، كان نفسي طبعا يكون بكون بخدم في يعني دلوقتي الاستوديو قدامي ناس سوريين وعراقيين، وببعث تحية لكل المشاهدين العراقيين. الناس بيقولوا لي أنت متعصب للعراقيين، لا أنا بحب كل البشر وكل المتكلمين بالعربية في كل مكان في العالم. لكن في 15 سنة الأخيرة يعمل الله عمل عظيم بين العراقيين والسوريين، ونصلي لأجل سلامة هذه الدول في الشرق الأوسط. سوريا رب يحفظها من كل أخطار وحروب، وأيضا العراق ومصر وكل البلاد. بنتكلم النهاردة على جولدن جيت بريدج، يعني جسر البوابة الذهبية اللي بيربط ما بين مدينة سان فرانسيسكو ومدينة ساساليتو على ما أتذكر. أيوة اسمها ساساليتو صح، في ولاية كاليفورنيا. سان فرانسيسكو مشهورة، ساساليتو. هو الجسر ده حوالي 2 كيلو، جسر كبير جدا. ولما بنوه كان العمال بيخافوا لأن كل شوية واحد يقع ومرعوبين، فاضطر المهندسين يعملوا شبكة من الحبال بهذا الطول علشان لو حد وقع يتشال، وده الحاجة الوحيدة اللي خلت الجسر يتعمل. ولكن هذا الجسر الجميل والأكثر تصويرا في العالم، والذي واحد من عجائب الدنيا السبع، للأسف هو أكثر مكان تتم فيه عمليات الانتحار. عايز أشاركك في ثلاث كلمات، أولا عن جسر الله الجبار، وعايز أتكلم عن الجمال وجاذبية الانتحار، ثم شبكة العناية من الأخطار. إيه جسر الله الجبار؟ الجسر بيربط ما بين سان فرانسيسكو وساساليتو بهذا الطول، معمول كل الشغل ده علشان يربط بين مدينتين. ولعل واحد يعتقد أن أنا بعمل رابطة بعيدة عن الموضوع، لا، أنا بقول من كلمة الله. في شخص شهير جدا في الكتاب ومعروف لدينا اسمه أيوب، أيوب رجل الاحتمال، سمعتم بصبر أيوب. أيوب كان نفسه يكون في جسر، بس مش يربط بين سان فرانسيسكو وساساليتو، لا، كان عايز جسر. هقول لك، هقرأ لك يعني، مش أنا بألف، بيربط جسر ما بين الله، بيقول الله فوق أنا مش شايفه، حد يربط بيني وبين الله. بيقول بالحرف الواحد ليس بيننا مصالح، جسر يربط أو يضع يده على كلينا. علشان كده مكتوب لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرين ونحن متصالحون نخلص بحياته، في رومية 5. كرونس تانية 5 بيقول ولكن الكل من الله الذي قد صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. باختصار شديد، من أيام ما آدم أبونا سقط هرب، ربنا عايز الإنسان في شركة معاه، بس الإنسان بخطاياه هرب. الإنسان الهارب بعيد ما فيش رابط تربطه، جه الرب يسوع المسيح. مكتوب وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، يوجد إله واحد، أيوة تيموثاوس 2:5، ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. يعني كتير من الناس يقولوا أنا نفسي أشوف الله شكله إيه، أنا نفسي يبقى ربنا قريب مني، أنا نفسي أعرف أفكار الله، أنا نفسي أتمتع بملامسات مع الله. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وفي المسيح تقدر تشوف كل صفات الله وكل معاملات الله في هذا الشخص الرائع. اقرأ الأناجيل الأربعة وشوف حنان المسيح، شوف رقة المسيح، شوف محبة المسيح، شوف تضحية المسيح، شوف كل ما في المسيح. هذا هو الأمر الوحيد حسب كلمة الله الذي يربطك. مرة أخرى بقول لك، أيوب قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يسوع المسيح، أن الله
كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه جسد.

0: نصر الله الجبار. لكن أتكلم كلمة تانية عن الجمال وجاذبية الانتحار. مين يقول إن هذا الجسر الرائع اللي يقصده 10 مليون سائح سنويا هو أكتر الأماكن انتحارا في العالم؟ مش عارفين يحصوا العدد. عارف ليه؟ عارف أكتر نسب انتحار في العالم فين؟ أكبر نسب انتحار في العالم في البلاد المتقدمة جدا. يعني للأسف الشديد مثلا في الدول الاسكندنافية الخمسة زي فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج، البلاد دي أكتر نسب انتحار. عارف ليه؟ عشان هي بلاد الدخل فيها ممتاز جدا والإنسان بيجد رفاهية ويوصل لآخره، يقول يا أنا حصلت على كل حاجة، عايز أتجوز اتجوزت، عايز يكون عندي أولاد بيه عندي أولاد، عايز يكون عندي عربية أو 10 عربيات عندي، عايز يكون عندي بيت أو 5 بيوت عندي، بس في فراغ في الداخل. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، قال المسيح يا رب يا رب افتح كل قلب بيسمعني بكلمتك، كل من يشرب من هذا الماء، جمال العالم، فلوس العالم، شهوات العالم، قاذورات العالم، كل من يشرب من هذا الماء، الجمال والشهوة والنجاسة، مخدرات، الأفلام القذرة، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، قال المسيح، فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. ومش هسألك السؤال، لأنه في الحلقات اللي سجلناها في حياتك في قصة، كم قصة من الحلقات الكتيرة جدا اللي سجلناها لقرابة 1000 فيها انتحار؟ كتير جدا، ولدرجة أن البعض قال هو أنتوا بتسجلوا القصص اللي فيها انتحار قصدين؟ لا، ده الواقع، ده الواقع عن الناس العظماء، دايما بتنتهي حياتهم بالانتحار. من أشهر يعني إلفيس بريسلي انتحر، داليدا، مش عارف مين. طب ليه؟ لأن هو هنا زي الجسر الجميل ده، الإنسان بيجد فراغ في الداخل. أذكر 7 في الكتاب انتحروا، كلهم حركهم إبليس. علشان كده بقول لك الانتحار ليس هو الحل، لكن تعالى لشخص ربنا يسوع المسيح. أختم كلامي بالكلمة الأخيرة عن شبكة العناية من الأخطار، وده يعني دي النقطة الأساسية اللي أنا اخترت القصة دي علشانها. عملوا شبكة، وهذه الشبكة هي رمز للآية الجميلة، مكتوب الله الإله لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت. سفر التثنية وصح 33 وعدد 27 هذه الآية، الإله القديم ملجأ، أيوة، والأزرع الأبدية من تحت. أذكر 10 أسباب من الخوف، 10 أسباب للخوف موجودة في الكتاب. الكتاب يحكي عن كل لا تخشى من خوف الليل، لكن تعرف أشهر أهم أنواع الخوف هو الخوف من الموت، اللي كان بيخلي الناس يبصوا لتحت ويلاقوا مية ويقول هموت هموت، خوفا من الموت. كانوا جميع حياتهم تحت العبودية، الرعب من الموت ملوش حل إلا في الرب يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود. يمكن سامعك بتقول هو ما عندكمش غير يسوع، هو الحل، يسوع المسيح هو المخلص، لأنه أبطل الموت. مات المسيح على الصليب حاملا خطايانا ودفن وقام وجاي تاني. إن أمنت بيه هيقولك مغفورة ليك خطاياك، وساعتها مش هتخاف من الموت. صلي معايا، قل له يا رب أنا خايف مش من المية بتاعت المحيط الهادي ولا الهندي ولا مضيق كاليفورنيا، لكن خايف من البحيرة المتقدة من نار الكبريت. بسلمك حياتي يا رب، متعني بعنايتك وأزرعك الأبدية من تحت، وقتها تتمتع بسلام الله. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرمة في العالم، قناة الكرمة بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا. الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت شريك شهري في هذا العمل العظيم، كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب، والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

هل جه في ذهنك مره انك تسال نفسك سؤال او تسالني سؤال او انا اسالك سؤال، هو ممكن واحد يسرق ربنا؟ سؤال صعب، بس الاجابه عليه موجوده في كلمه الله في ملاخي 3 عدد 8. يقول الكتاب ايه غريبه جدا، يقول: ايسلب الانسان الله؟ يرد يقول ربنا: انكم سلبتموني. هو بيكلم الشعب، يعني ربنا بيقول للشعب انتوا سلبتموني، انتوا سرقتوني. فقلتم بما سلبناك؟ راح رد الرب: في العشور والتقدمة. صعبة، صعبة جدا يعني للأمانة. وأنا بنقراها مع حضراتكم دلوقتي، كون ان يجيني فكر ان انا ممكن انا اكون بسرق ربنا او بسلب ربنا حقه، اعتقد صعبة جدا جدا، لا تقبل. ومن فينا يستطيع الوقوف امام الله واحنا مقصرين مع ربنا، مش مدين له حقه هنا في العشور والتقدمه كما يقول في مفهوم الناموس او في مفهوم العهد القديم؟ يا

يا على هذه الكلمة الصعبة، يا على هذه الكلمة الصعبة. يعني أرجو أن احنا ناخد بالنا من حاجة، أن اللي بيدي ربنا هو بيدي أساسا اللي ملك ربنا، واللي بيدي أساسا اللي ادهولك ربنا واللي ادهوني ربنا، واللي ما بيديش واللي ما بيطلعش جزء من دخله للرب فإنه يسلب الرب، يسرق الرب، يحرم الرب من حقه الطبيعي. ربنا اداك خير واداني قبلك خير علشان انا وحضرتك وحضرتك نقدم منه للرب حقه الطبيعي، فحق الرب الطبيعي ان ياخذ بلغه الناموس او بلغه العهد القديم العشور والتقديم، وحق الرب الطبيعي اني انا بنفسي بقلبي بكل ما فيا وكل ممتلكاتي انا ملك للرب، ويجب ان اقدم نفسي وممتلكاتي للرب. ولما نقصر وما نديش ربنا نحن نسلب الرب حقه الطبيعي. آية صعبة؟ بس أخاف إن إحنا نقراها أو نسمعها ونعدي مرور الكرام ونقول ربنا رحيم، ربنا غفور، ربنا عنده نعمة، ربنا زي ما عنده نعمة عنده عدل، ربنا بينفذ كلامه، ربنا القضاء ابتداء من بيت الله. إحنا المؤمنين الحقيقيين اللي قبلنا الرب كفادي ومخلص ودخل قلوبنا لما صلينا له اللهم ارحمني انا الخاطئ، ازاي الرب يعني يقبل اني انا حضرتك وحضرتك نقصر معاه ما ندلوش حق؟ وده حقه الطبيعي يا جماعه. يا جماعه الرب كل ممتلكاتنا فهي ملكه، كل ما معنا هو اعطاء لنا، فده حقه الطبيعي انه ياخد حقه. يعني للأمانة مش لاقي كلام أقوله أكتر من كده في هذه الآية. يعني إحنا محتاجين فعلا كلنا وأنا أول واحد رحمة من عند الرب علشان ما يوصلش بينا الأمر أن يتقال علينا هذا الكلام، أيسلب الإنسان الله إنكم سلبتموني في العشور وفي التقدمة. بناشد كل حد لم يتعلم العطاء، ما تحطش نفسك في حتة صعبة مع ربنا، تبدأ ما تحطش نفسك في حته صعبه مع ربنا، لكن خلي قلبك يتملي بالمحبه للرب، خلي قلبك يتملي بالمحبه لعمل الرب عشان تدي. ولما بتدي انت ما بتعملش حاجه زياده، ده الطبيعي ان حضرتك تدي الرب حقه اللي هو ادهولك اساسا. عشان كده خلينا نصلي مع بعض دلوقتي ان الرب يحمينا ويرحمنا ان نسلب الرب حقه. يا رب بستودع نفسي انا واخواتي بين ايديك يا رب، احمينا واحفظنا ان احنا نسلبك حقه، ادينا نعمة ان احنا نديك حقك الطبيعي يا رب، نديك نفوسنا ونديك ممتلكاتنا ونديك اموالنا، وتبقى يا رب هو ده رغبة قلوبنا وهو ده نمط حياتنا وهو ده يا رب كل ما نبتغيه في ايامنا الحاضرة. اعمل في قلوبنا جميعا وعبيدك اول واحد عشان نعيش هذه الامور ونقدم لك ونعطي لك حقك الطبيعي ولا نسلبك حقك على الاطلاق يا رب. لكل المجد. امين.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي بعنوان الكتاب لم يحرف وكلمة الله لا تقيد. نحن نتكلم عن موضوع رائع جدا، نتكلم فيه عن موضوع هل الكتاب حرف، كتابنا المقدس؟ ليش؟ لأنه معنا ضيف من خلفية إسلامية مر بفترة إلحادية زمن معين إلى أن تعرف على شخص المسيح، وحسب ما أنا فهمت منه يعني من كلامه أنه حتى كان يشتم اسم المسيح لأنه ما كانش مقتنع بالمسيح. فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية

0: كلمة الله لا تقيد، لأنه بولس الرسول قال له لتيموثاوس، قال له أنا مقيد، أنا مقيد بسلاسل، أنا بالسجن، لكن كلمة الله لا تقيد. هذا الموضوع أنا بنعمة الرب، معي خادم الرب بنشكر الرب من أجله، عنده خلفية حلوة بالإسلاميات وبالمسيحيات، خادم الرب الأخ كتيبة. الرب يباركك أخ كتيبة،
1: الرب يباركك،
0: الرب يباركك، وشرفت البرنامج.
1: الرب يبارككم.
0: أول مرة بيطلع معي الأخ كتيبة أحبائي، وبصلي إنه الرب يستخدمه ويكون سبب بركة لكثيرين. وبعدين معي أيضا كمان أول مرة بيطلع بالبرنامج، اثنين أول مرة بيطلعوا معي بالبرنامج، ضيفين عزيزين معي، الأخ يوحنا. اهلا وسهلا فيك اخي يوحنا. الاخ يوحنا معي رح يكون على الزوم، هل في مجال حضره المخرج يتواصل معه؟ طيب اخ يوحنا، انا شايفك بالصوره بس مش عارف اذا سمعني حضرتك. طيب مش سمعنا. طيب بيتواصل معه حضره المخرج لو سمحت، الرب يباركك. اخ كتيبه اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. أنا بعرف أنه عندك رحلة حياة مريت فيها بمراحل، وهذا شيء طبيعي. ناس كتار خاصة من الخلفيات، يعني أنا مثلا مسيحي، بس كمان ما كنتش عايش مسيحيتي، مع أني كان من مرة لمرة أروح على الكنيسة، إذا مات حدا، إذا تزوج حدا، بس أنا ما عنديش علاقة مع المسيح خالص. وكنت أنا لما أكون منرفز متضايق أشتم باسم المسيح. فأنا بفهم كيف الوضعية اللي جاي حضرتك منها. خبرنا قليلا، أنت من أي حال جيت، يعني بمعنى بسرعة، وكيف أنت ليش وصلت لمرحلة أنك تشتم باسم المسيح؟
1: أول شيء بحب أقول سلام الرب يسوع للجميع.
0: الرب يباركك.
1: ثاني شيء، يعني أنا اليوم جاي لهون مش عم خانق حدا ولا عم باخد قرار عن شخص. اليوم حابب بخبر الناس عن شيء أنا مرقت فيه، اختبار أنا مرقت فيه، وهي أشياء فليعتبرها البعض هي من وجهة نظري، حابب شاركها مع الأخوة. فأنا كنت مسلم، ربيت بعائلة متواضعة، ما كنت متشدد في الإسلام، كنت ملتزم أخلاقيا، يعني طقوس الإسلام، ما كنت ملتزم بالصلاة كتير، كنت لكن بالصوم مثلا، هاي الأشياء اللي عادت المجتمع، ما كنت متشدد. وواجهت بعدين أسئلة حول الإسلام، وفتح موضوع أخذ وقت أكثر من سنة، وتركت الإسلام، لكن تركته بغضب. وبعد ما تركت الإسلام أنا فقدت الثقة في كل شيء موجود من حولي، مش بإيدي، يعني الأشياء اللي أنا عديت فيها ما كانت مرتبة بحسب جدول، ما كانت موجودة إني أنا عم بمشي خطوة خطوة وعلى دراية بالأشياء اللي عم تحصل معي. أنا تركت الإسلام، اتزعزع كل شيء موجود في حياتي، ومن ضمنه الموضوع اللي نحن رح نحكي عنه، موضوع الكتاب المقدس. فأنا جيت ببالي إنه الكتاب المقدس هو كتاب محرف، مثل ما أنا ربيت بهاي العائلة، مثل ما المجتمع علمني، مثل ما كل إنسان مسلم أو كل إنسان مثلا من غير ديانة في عنده أفكار مسبقة بحسب ما أخذ من المجتمع. فوقت اللي تركت الإسلام كنت غضبان جدا، ما ضل قداسي لشيء في حياتي إطلاقا.
0: يعني عشت بالشر؟
1: ما عشت بالشر بمعنى الشر، لكن انعدام الثقة تماما.
0: نعم.
1: وما ضل شيء اسمه قداسي. الله موجود مش موجود ما بعرف. وأصبحت الأديان كلياتها
0: كلام.
1: كان في عندي نقمة على الكتاب المقدس، مش بسبب أنه أنا بعرفه، أنا طلعت جاهل تماما بموضوع الكتاب المقدس. أنا كان صدمة أول مرة هذا بيخبرني أنه المسيحيين يعتبروا المسيح هو الله أو ابن الله، يعتقدوا كمسلم إطلاقا.
0: أوكي.
1: كمسلم إطلاقا. أنا بعرف اللي كان موجود في القرآن.
0: يس.
1: أنه هو نبي، ما صلبوه ما قتلوه وهي الأشياء، لكن هل كانوا يؤمنوا أنه المسيح هو الله اطلاقا؟ فوقت اللي جيت للمسيح جيت انا وملحد. يعني هذا الشخص، في شخص كنت انا اناقشه انا ومسلم، هو مسيحي، وقت اللي كان يقرا من الكتاب المقدس ما كنت اكترس لهي الاشياء اطلاقا. كان تركيزي على الاسلام. بس وقت اللي تركت الاسلام الافكار المسبقه اللي صارت حول الكتاب المقدس اللي كانت عندي راحت. يعني ما عدت بعرف هذا الكتاب هو كتاب محرف أو لا، هل هو كتاب الله أو لا. أنا أساسا ما كنت أعتقد أنه كتاب الله، ما كنت أعتقد بوجود الله. فاللي صار معي أنه بلشت أهاجم الكتاب المقدس. أو

0: وكنت شرير. كنت شرير بإني تهجمت على المسيح وعلى مريم العذراء بالألفاظ، و يعني حكيت اللي بقلبي
1: من جهل.
0: من جهل أعمى. يعني كنت متقصد، يعني في عندي جهل وكنت متقصد اتهجم، لانه ما لا اعتقد بقداسه شيء. يعني كان ممكن سب الله، اذا انا كنت اعتقد بوجود الله سابقا بطلت اعتقد بوجوده. يعني اذا حدا لفظ اسم الله امامي كنت ممكن سب. بس اللي صار هون اني انا ما بامن بكلام انسان اطلاقا، ما باخذ من كلام شيخ اذا كان مسلم او كان قسيس او رجل دين مسيحي او حتى عالم. لازم شوف وافحص. كنت شخص عنيد، وكنت دائما بدي افحص الاشياء هاي لحتى اكون على ثقه بالشيء اللي عم بحكيه او الشيء اللي عم بسمعه. وبلشت الرحله هون مع الكتاب المقدس. بمعنى صبيت جام غضبي على الكتاب المقدس.
1: كمان غضبت على كلمه الله.
0: تماما. كان احد اوصاف المسيح اللي هي ان شاء الله ما انسى لقدام خبركم عن هذا الموضوع، وصفته بانه هو شخص نصاب. بسبب اني قرات النبوءات في العهد القديم وكنا عم نتناقش حولها، قلت انه هذا الشخص اللي هو يسوع المسيح اخذ من هاي النبوءات، حاول يجسد بعض الاشياء اللي موجوده اللي بيعتقدوا فيها اليهود الموجودين في زمانه،
1: ونسبها لنفسه
0: ومشي بهاي القصه، بمعنى مسرحيه كان عم يعملها. وبعدين يعني انتم بس شربانين مقلب. مش بس المسيحية، انا بعتقد كل الناس كان بوقتها، انا وملحد سنتين ضليت ملحد.
1: أوكي.
0: بعتقد كل الناس كانت شرباني مقلب بموضوع الله وموضوع الاديان.
1: واو واو.
0: نعم.
1: طيب يعني نشكرك. خليني لكن اجرب اتواصل مع الاخ يوخنا. اخ يوخنا ربي باكك معايا حضرتك.
2: اهلا بك بلجان.
1: فيري جود. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: سلام المسيح معكم.
1: ومعك. طبعا الاخ يوخنا احبائي، خليني اخبركم قليلا عنه. هو بيخدم الرب، خادم للرب، وبذات الوقت بحب خدمه الكرازه في في في الامكنه العامه. جريء، والرب وضع على قلبه انه يوصل مع الناس مباشره، يعني يتواصل معهم مباشره، فالرب يبارك ويحميه ايضا. اخ يوخنا، عنوان الحلقه الكتاب لم يحرف وكلمه الله لا تقيد، والرب شغلني انه انا وحضرتك انه نحلل قليلا قليلا اعمال الرسل الاصحاح الخامس، الاحداث اللي صارت بهذا الاصحاح التي فيها نرى ان ملاك الرب جاء وفتح ابواب السجن للرسل لانه سجنوهم لكي لا ينادوا باسم المسيح في اورشليم. فبتحب تعطينا هيك زي ما تقول لمحه اوليه وبعدين بنغوص شويه شويه بالاصحاح لو سمحت.
2: امين امين. ربي يبارككم، ونصلي ربي يبارك هذه الحلقه ويستخدمها للمجد ولبركه وخير الناس. امين. طبعا الكرازه بالانجيل ينبغي ان نعرف، كما نعلم كثير منا يعلم، انه هي وصيه الهيه، يعني الرب يسوع المسيح له المجد قبل صعوده الى السماء، طبعا بعد القيامه وقبل صعوده اخذ كلماته للتلاميذ ولنا الكنيسه، هي اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها، علموهم تلمذوهم. فنحن هنا على الأرض ككنيسة، كجماعة، وكأفراد، كمؤمنين، إحنا امتداد لرسالة المسيح. المسيح كشخص جسديا ليس موجود، لكن هو موجود من خلال جسده الروحي اللي هي الكنيسة. إحنا امتداد لرسالته. عندما أوصى تلاميذه أن لا يبرحوا من أورشليم، نقرأ في لوقا 24 في أعمال 1، قال إلى أن تلبسوا قوة من العالي، سوف تنالوا قوة ما تحل عليكم الروح القدس، وتكونون لي شهودا في أورشليم، في اليهودية، في السامرة، وإلى أقصى الأرض. فالتلاميذ أطاعوا كلام الرب وانتظروا، وحل عليهم الروح القدس، نقرأ في أعمال 2، وسكن في الكنيسة وملأ التلاميذ. وبطرس كما نعلم بدأ يكلم الجموع، و 3000 شخص قبلوا الرسالة وصاروا مؤمنين، وثم العدد تزايد، نقرأ صح 3 و4 أنه صاروا 5000، وثم حتى هنا نشوف أنه جماهير كثيرة صارت تنضم إلى الرب، وهذا كله بعمل الروح القدس القوي الخارق للطبيعة في التلاميذ. وطبعا هذا العمل مستمر إلى يومنا هذا فينا إحنا كمؤمنين. طبعا في أصحاح 5 أصحاح مهم جدا، لأنه هنا نقرأ أول مرة لذكر الشيطان في أعمال الرسل. يعني نقرأ كلمة شيطان، قال مثلا بطرس لحنانيا أنه لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب. طبعا حنانيا وسفيرة زوجته كانوا مؤمنين من الكنيسة، لكن لسبب ممكن حب الظهور.

أرادوا المديح، لأنه قبلها نقرأ في الإصحاح الرابع أنه برنابا، شخص اسمه برنابا، طبعا نقرأ عنه في أعمال الرسل، شخص صالح ممتلئ بالروح القدس وأعمال صالحة. نقرأ أنه في أعمال 4:36 يوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم أيضا يترجم ابن الوعظ، هو لاوي قبرص الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. فكأنه حنانيا وسفيرة شافوا التقدير والاحترام من

0: أن يقلدوه رغم أنهم مؤمنين، لكن كأنه إحنا أحيانا ممكن أن نقع في هذا الرياء، في الكبرياء، في حسد، غيرة، نحب نأخذ مديح من الناس، نأخذ مركز ليس مركزنا. وهنا نرى الرب الإله القدوس مباشرة لا يتهاون مع الخطيئة، وخصوصا مع تدبير جديد كالكنيسة، لأنه إحنا كما نعلم أنه مثلا كان تدبير ناموس وموسى، وكان أيضا صرامة قوية جدا في أي تدبير يبدأه الرب لكي يعلن قداسته، يعلن أنه هو نور وليس فيه ظلم البتة. مثلا نقرأ في العهد القديم عندما شعب الرب خسر المعركة أمام عاي بسبب خطيئة عاخان، نقرأ في يشوع 7، وثم وقع القضاء مباشرة على عاخان وعلى كل عائلته، ثم أتت النصرة إلى شعب الرب. وهنا كان صورة أيضا نرى فيها أنه الكنيسة من البداية، من خلال طبعا رسول بطرس والكنيسة وبالروح القدس الساكن فيها، وقع قضاء مباشر عندما حنانيا وسفيرة أنه أخذوا مكتوب باع ملكا مالتهم هو أوريدي واختلس من الثمن، وأمراته لها خبر بذلك أنه الزوج وزوجة اتفقوا. وبطرس كان واضح جدا أنه عندما أتوا وضعوا عند أرجل الرسل هذا نصف المبلغ، فقال بطرس لماذا مالأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس هو باقي كان وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر أن أنت لم تكذب على الناس بل على الله؟ فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث طبعا ودفنوه. وثم زوجته نفس الشيء صار معها، كأنه زوج وزوجة اتفقوا ليس لطاعة الرب الإله، ليس لخدمة بقلب يعني بكل قلوبهم بأمانة بمحبة، لا، لعصيان الرب. وهنا نرى تأديب وقضاء إلهي مباشر، خوف عظيم على جميع الذين سمعوا، وهذه الكلمة تتكرر في عدد 11، فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك عدد 11 عندما أيضا دفنوا امرأته. وهنا الرب الإله يعلن أنه بدون توبة أوكي ماكو بركة، وبدون إيمان لا يمكن إرضاءه طبعا. وهنا أتذكر آية في يشوع 3 أيضا 5 يقول تقدسوا لأن الرب يصنع غدا في وسطكم عجائب.
1: yes.
0: فبدون تكريس، بدون قداسة، بدون تقوى حقيقية، كيف سوف نرى العجائب والآيات؟ وكيف سوف نرى خلاص نفوس وأن الكنيسة تكون مثمرة؟ بدون تقوى، بدون نقاوة. فكأنه الرب هنا يريد أن يعلم من البداية أنتم جنس مختار، أنتم كهنوت ملوكي، أنتم أمة مقدسة، أنتم مخصصين، أنتم كما قال أنا كونوا قديسين لأني أنا قدوس. سيرتنا، حياتنا، بكلماتنا، بكل ما نقوم به يجب أن الكنيسة تكون نقية لكي تأتي بثمر ويدوم ثمرها. وثم بعدها نقرأ طبعا نعطي بشكل سريع أنه ثم بعدها نقرأ أنه الآيات والمعجزات وخلاص النفوس والعمل الإلهي قوي جدا بعد تنقية الكنيسة من هذا الشر، من هذا الكذب، من هذا الأمر اللي دخل بيه إبليس من خلال حنانيا وسفيرة.
1: أمين. خلي هالجزء هيدا بنعمة رب نتعمى فيه بعد قليل حتى ما نطول على الأخ بوتايبة لو سمحت. يعني تقريبا احنا عم نحاول أحبائي ناخد كل 4 دقائق لكل ضيف حتى نقدر نوزن بين الحالتين. هلا بنرجع لموضوع الأخ بوتايبة اللي بيختلف قليلا عن موضوع مع أنه كله تحت راية أو مظلة الكرازة، لأنه الله بيكرز لنا بطرق متنوعة. طيب أخ بوتايبة، صرت حضرتك يعني زي ما تقول تكره فكرة أنه المسيح هو الله، تشتم، تحتجع كل شيء.
2: نعم.
1: طب وفجأة صار في تغير،
2: هو صار أنا بسميها مثل العد التناسلي. آخر فترة من إلحادي كنت ما أقدر قاوم كلام المسيح.
1: نعم.
2: الوقت قصير مش قادر اشرح كل شيء، لكن هو نقدي للكتاب المقدس. رفضت اني بقى احكي بالاسلاميات لاني طلعت من الاسلام، صرت ركز على الكتاب المقدس. هو اطلاع شخصي، يعني انا مش داخل مدرسه ودارس، ولكن انا مبدئيا اطلاع شخصي لاجل حياتي ولاجل الغضب اللي انا فيه كمان، يعني انا عم نفس عن غضبي. لكن اعجبت جدا بكلام المسيح وبشخصيه المسيح، وكان ظاهر علي جدا جدا. الشخص اللي عم بيناقشني كنت اطلب منه انه ما يكرر كلام المسيح.
1: سؤال، مع اول شيء كنت تقرا وتنتقد موضوع المسيح وانا برضه نصاب.
2: نعم.
1: كيف ليش صار يحب تحبه؟
2: قلت هاي الكلمه من اول مره انه ما كنت قادر انكر ضميري، يعني عم دين نفسي هذا الشخص كامل. سحرني المسيح بمعنى الكلمه. بأنه هذا الشخص المحب

0: ليه قادر يحب الناس وانا مش قادر احب الناس؟ اللي ما طلب شيء لنفسه، مع انه نحن بنجني المجد والاشياء لنفسنا من اصغر الامور. بس لكن تفاجأت بهذا الشخص اللي انا عم بصطدم فيه بكل مره. حتى بالعهد القديم بالعهد الجديد كان هذا الشخص هو المميز فقط. وقت اللي جيت للكتاب المقدس، انا جيت للمسيح، ما جيت لانه انا صار عندي كامل الثقه في كل شيء. انا اعلنت المسيح هو قائد على حياتي، هي اول خطوه في حياتي بتكون باتجاه المسيح كقائد اخلاقي. ما كنت
1: بس ما بدك يا مخلص،
0: ما كنت مفكر بالخلاص.
1: أوكي.
0: ما كنت مفكر بالخلاص اطلاقا، لكن قلت هاي الكلام، قلت اذا الله موجود فهو المسيح او الله غير موجود. هذا الشخص بيمثلني، كان عم يكسرني بكل شيء في حياتي، الاشياء اللي
1: بكمالاته.
0: كان بكماله انا مش قادر. انا كنت عايش، قلت انا بالبدايه انه انا شخص اخلاقي مش ملتزم بطقوس الدين، لكن بالاخلاق اللي انا كنت اعتقد فيها، فكنت مدان أمام المسيح. حلو، يعني الشخص السابق اللي كنت آمن فيه كنت حس أني متفوق عليه أخلاقيا، لكن أمام المسيح كنت ضعيف جدا. هذا الكلام عم بحكيه أنا بكل صدق وأمانة، هي بداية أني أعتقد بأنه المسيح هو شيء أنا ممكن آمن فيه، ممكن أصدق المسيح.
1: هلأ في كثير من المسلمين بيشوفوا شخصية المسيح مميزة.
0: نعم.
1: يعني أنا قبل ما أجي على الاستديو وقع أمامي هيك فجأة أحد الأخوات عندنا بالكنيسة حاطة منشور بتقول ده كلام عن امرأة كانت مسلمة الظاهر، بتقول يعني المسيح بيحيرني ليش، وحطت أنه مميز بالقرآن، مميز بمش أمره أمرين وثلاثة وأربعة، حطت لك لائحة طويلة.
0: نعم.
1: لو أنا كنت مستعجل كنت بدي أقراها، بس لائحة طويلة عن كمالات المسيح المميز في القرآن.
0: نعم. بالنسبة إلي الإلحاد، هي فترة الإلحاد عملت شيء يمكن هو مفتاح موضوع صار ثمين بعدين. بالرفض اللي كنت رافض فيه كل الأديان أو رافض الله، قررت أني أخذ المسيح من الكتاب المقدس بدون ما أتكل على أي شيء موجود في القرآن أو في الإسلام، وأخذ الإسلام من الإسلام. يعني أنا بروح للمصدر،
1: يعني شاهد من أهلها.
0: هو بدي يحكي عن حاله، ما فيني أخذ. يعني أنا بتعرفت على الأسيس جون، فأنا الناس ليش لحتى تحكي لي عن الأسيس جون إذا أنا قادر أحكي معه واساله وشوف شو قصته. وقت اللي قرات الكتاب المقدس، القران كان المواضيع اللي اعطاني هي ايات مفرده صغيره جدا، ما قتلوه ما صلبوه لكن شبه لهم، انت قلت للناس اتخذوني انا وامي الهين، بالاشياء هي قال لهم عيسى ابن مريم اني مصدقه لما بين يدي وابشركم بنبي بعدي اسمه، فتلاقي اي اي اي اي. تعرفت على الكتاب المقدس
1: يعني.
0: مقتطفات، لقيت قصه كامله، قصة متماسكة
1: وفي تسلسل،
0: قصة متكاملة متماسكة عم تحكي عن عن عن شخص منتظر، والأناجيل تحكي عن تحقيق هذا الشخص. فأنا وقت اللي لقطت الكتاب المقدس وعم بقرأ بالعهد القديم والعهد الجديد، لقيت قصة واحدة. يعني الفرق اللي صار عندي هلا هون أني أنا ما عاد بدي لاحظ شو موجود في الإسلام، صار بدي القصة كاملة. كيف وقت اللي أنا كنت مسلم قرأت سيرة محمد، ما قرأتها كاملة سيرة النبي محمد النبي الإسلام، قرأت الأحاديث تبعيته، قرأت ما قرأت القرآن كامل، قرأت مقتطفات كثير من القرآن والتفاسير، وكنت ركز على أسباب النزول، عندي هوس بالدوافع التاريخية. فصار بدي أطلع على المسيح بنفس المقياس. وهذا لأجل حياتي، إذا أنا قررت أنه الله موجود أو مش موجود، أنا اللي بربح الله، يعني مش رح يأثر علي
1: مصيرك الأبدي،
0: مصيري الأبدي. وأنا كان في عندي شيء محيرني، يعني كان هو اللي شو قيمة الحياة؟ يعني إذا الله مش موجود كنت حس ما في قيمة، فكان هذا الموضوع كتير معذبني. ما كنت عم ببحث عن الله في المسيحية، لكن كنت عم نفذ غضبي بالمسيح وعم بحكي هذا الكلام الشريف.
1: في البدايات بس بعدين لما صرت تقرأ بلش تندمج،
0: صار أنا عندي بآخر يعني آخر سنتين سلمت حياتي للمسيح. ما كنت أفهم الإيمان، لكن أنا قلت عن حالي أني أنا مسيحي، أنا شخص مسيحي، أؤمن أنه المسيح هو الله
1: من الكتاب،
0: وأؤمن أنه الكتاب المقدس هو كتاب الله الصادق. ولسه ما دخلت، أنا صار في شوية أشياء منطقية، لكن أنا ما دخلت على كل الأشياء اللي بتثبت صحة الكتاب أو غيره.

0: في عندي أفكار منطقية.
1: نعم.
0: إذا الله موجود صرت أحكي بالأشياء المنطقية البراهين. وإذا كان المسيح هو الله لازم أفهم هاي الأمور. وموضوعنا اليوم على الكتاب المقدس ما فيني أحكي كل شيء، لكن أنا صرت أؤمن أنه هذا الكتاب هو كلمة الله الصادقة التي لا من المستحيل أن تتغير. لا يليق أني أقول أنه كلمة الله تغيرت.
1: أمين أمين، ربي يباركك. طيب رح تابع أنا مع الأخ يوحنا، بس عم بيقولوا لي بالكنترول روم أنه في عندنا سؤال من أخونا مصطفى. أخونا مصطفى مش مسيحي بس بيقول عن نفسه باحث، فإن شاء الله يا رب وجودك معنا يقدر يساعده، لأنه ما بيخلي برنامج إلا ما بيدخل عليه. فبالك بتكون اليوم الضرب القاضي، بس لخير نفسه مش أمين. أخي خانة ربي باركك، منتابع بنعمة رب مع حضرتك. بالنسبة لأعمال الرسل 5 بيقول بعد ما مات حنانيا وسفيرة بقصاص إلهي، وكتار من اللاهوتيين بيقولوا أنه الجماعة دول ما كانوش فعلا مختبرين الخلاص، إنما كان عنده النور. وحتى يعني كثير من اللاهوتيين الإنجليين والآباء الأولين يعني كلهم قالوا أنه على الأرجح أنه هو مستنير كان. مهم الرب اللي هو الديان اللي بيحكم عليه. بس بعدد 12 أعمال الرسل 5:12 بيقول وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان اللي هو يعني متصل بالهيكل، وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، أي بالرسل والتلاميذ طبعا، لكن كان الشعب يعظمهم، كان الشعب يعظم المؤمنين الأوائل في أورشليم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء، حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم، واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة يعني من شياطين، وكانوا يبرؤون جميعهم. طبعا هذا هون أخ يوحنا بدك تشرح لنا إياها، أنه في عمل مثل ما حضرتك بلشت ابتديت فيه، أنه لما قدس الرب الجماعة وصار في خوف ابتدى الرب يستخدم الكنيسة. تفضل، وشو نصيحتك للكنائس؟ تفضل.
2: أمين أمين. طبعا هذا أمر طبعا بدونه لن نقدر أن رسالتنا وتأثيرنا ما راح يكون قوي. يعني حتى تذكر الموقف في كنيسة كورنثوس الإصحاح الخامس، كورنثوس الأولى 5، عندما كان شخص دي يعمل زنا مع امرأة أبيه، وبولس وقف بقوة ضد هذا الشخص وعزل من الجماعة، لأنه بولس كان واضح طبعا كان عنده سلطان رسولي، وهذا يعلمنا أنه إحنا ينبغي أن نقف ضد الخطيئة. كما ذكرت آخان عندما هزموا في الحرب، وبعدما الرب أعلن ليشوع السبب، عندما يشوع نقى الجماعة من هذا الشخص بدأت النصرة. وهذا يعلمنا أنه بدون التنقية الشهادة لن تكون قوية. فبسبب تنقية الكنيسة من أي خطايا واضحة، وكما هذا كما حدث مع بولس مع هذا الشخص اللي كان يزني، والكنيسة كانها ساكتة عليه، لا بولس حذرهم وقال لهم هذا ممكن راح يأثر، يقول لك إذ نقوا الخميرة العتيقة لكي تكون عجينا جديدا. وكقبل يقول فهنا يقول لك لأنه ما يقول أما الآن فأكتب إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكينا أو خاطفا ألا تخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا. فهنا بولس واضح أيضا أنه احذروا. وهنا حتى قبل ما أنتقل لهذه الجزئية مع أعمال 5 الجزء الثاني، حتى في البداية نرى هنا أخي وكل من يسمعني أنه إبليس له كأنه طريقتين يحارب بها الكنيسة والمؤمنين، ممكن يأتينا كأسد وممكن يأتينا كحية. يعني نقرأ في الإصحاح الرابع كان يضطهد الكنيسة، وبطرس ويوحنا القوم فأيضا وضعوا عليهم الأيادي، وهنا كأنه كأسد يحاول يخوفنا عمود، إحنا نخاف وننكمش وننحصر في ذواتنا ونقول ينوت خلينا فقط إحنا نعبد نصلي ونصوم ونقرأ الكلمة وما علينا بالكرازة. إبليس وبولس قال له بولس الأولى أو آسف بطرس الأولى 5:8 هاي الآية أتذكرها، يقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو فقاومه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على أخوتكم الذين في العالم. فكأنه إبليس حاربنا كأسد، يحاول يهجم علينا ويضطهدنا ومن مين

0: نجح وفعلا لم ينجح مع الكنيسة، أتى من خلال حنانيا وسفيرة كحية، وهذا ما يحدث كثيرا معنا في الكنائس كمؤمنين، يأتي كحية خادعة كما قال أيضا بولس في كورنثوس الثانية 11:3 يقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإبليس ممكن يأتي لك كحية وممكن يأتي لك كأسد، وهذا ما حدث مع الكنيسة عبر التاريخ. في القرون الأولى كان كأسد زائر لكن لم ينجح، نشوف أن الكرازة امتدت، المؤمنين لم يخافوا، كانوا يذهبون للموت مرنمين مسبحين فرحين. لكن للأسف الشديد ممكن أن يأتي كحية، وأنا في رأيي كحية هو أخطر بكثير، لأن إحنا ممكن ننخدع، أوكي، ممكن ننخدع بمكرة وبدهاء وبشر. لكن العظيم في الأمر أنه عندما المؤمنين كأفراد والكنيسة كجماعة تقف ضد الخطيئة والخاطئ، أوكي، وترفض أنه هي تكون بها أي دوائر رديئة في التعليم، في السلوك، في الحياة العملية، نرى الرب يؤيد الكنيسة بقوة كما قرأت: وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكانت جميع بنفس واحدة في رواق سليمان. وهنا نشوف أيضا الوحدة في الفكر وفي القصد بالمؤمنين، عندما نكون إحنا بنفس واحدة والروح القدس يملأنا، ونكون إحنا ضد الخطيئة وضد أي خطايا إن كانت في داخلنا شخصيا أو خطايا واضحة في أفراد في الكنيسة. ينبغي أن الكنيسة لا تتهاون، لأن إذا أنا تهاونت مع الخطايا بشكل شخصي أو الكنيسة تهاونت مع الخطايا بشكل جماعي أو علني، سوف إحنا نكون ضعفاء جدا. أصلا الإيمان ما راح نكون مملوئين بالإيمان، الروح القدس سوف يكون حزين، لأنه مكتوب لا تحزن روح الله القدوس، أو راح نطفي عمل الروح القدس فينا. فبالتالي شهادتنا، كرازتنا، خدمتنا كلها، ممكن نخدم، ممكن نعمل نشاطات كثيرة، لكن التأثير والثمر حتى لو ظهركوا، لكن إحنا نتكلم عن الأمور الأبدية، لن نثبت إلى الأبد كثمارنا وكأعمالنا. عندما نقف أمام كرسي المسيح سوف تحترق. هنا نتعلم عندما خوف الله يملأنا، وهنا ما نتكلم عن خوف كرعب، لا، هنا مهابة إلهية، نرى قداسته، نرى أنه هو نور وليس فيه ظلم البتة. نحن فعلا نتعامل مع إله صادق، إله أمين، إله قدوس، إله نور، وإحنا صرنا في الرب نور، وإحنا صرنا في الرب قديسين. فالكنيسة مثلا نقرأ في نشيد الأنشاد: من هي مشرفة مثل الصباح، طاهرة كالشمس، مشرقة جميلة كالقمر، مرهبة كجيش بألوية. فإحنا عندما نكون طاهرين جميلين رح نكون إحنا مرهبين، رح نكون إحنا مرعبين لمملكة الظلمة. الرب يستخدمنا بقوة. ورسالة لكل من يسمعني في هذا الوقت، إن كان خدام، كان قسس، إن كان كنيسة، إن كان أي مؤمن يسمعني: لا تتعايش مع الخطيئة كأنها أمر عادي. إحنا كمؤمنين ما عندنا كذب أبيض وأسود، لا، الكذب كذب، لا تكذبوا بعضكم على بعض. أبو الكذاب ومصدر كل كذب ومنه هو إبليس. من ذلك بطرس قال لحنانيا: لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب؟ أنت ما تكذب على الناس، أنت ممكن تخدع الناس طاهرية، لكن الرب يرى القلوب، الرب يرى النوايا، الرب يرى الدوافع. فإحنا مطالبين أن نسلك بقداسة، نعيش بالبر العملي، وإحنا نكون فعلا نور وملح لهذا العالم وهذه الأرض. وشهادتنا سوف تكون قوية جدا، كلما احنا كنا في الخفاء امينين، ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. لكن احنا احيانا كثيرا للاسف نهتم بالظاهر ونهتم بما علانية ونهمل ما في الخفاء وما يراه ابونا الذي في الخفاء. لذلك تحذير لنا، لذلك رسالة لنا: عمود نكرس، عمود نربح نفوس، عمود الرب. انت اسالك يا من تسمعني، هل تريد ان تكون مثمرا؟ اذا انت خادم، اذا انت قسيس، اذا انت مؤمن عادي، اذا تريد انت تكون نافع للسيد الرب، مستعد لكل عمل صالح، بدون القداسة كيف سوف تكون الشهادة قوية ومثمرة؟ مستحيل. لذلك أنا أدعو نفسي وجميعنا: تقدسوا، لأن الرب سوف يصنع عجائب من خلالنا. والعظيم هنا: وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهيرا من الرجال والنساء. وهنا عندما نمتلئ بالروح القدس نقف ضد الخطيئة، سوف تأثيرنا يكون الناس تنضم للرب وليس لنا أو لطوائف.
1: أمين. الرب يبارك. طبعا أحبائي بذكر حضراتكم أنه نحن عنا عنوان مشترك: الكتاب لم يحرف، وكلمة الله، كلمة الله لا تقيد. عم ناخد نحن خطين متوازيين، خط مع الكرازة وكلمة الله والقداسة، اللي لما نحن متقدس منكرز الله بأيد الكلام، يعني يثبت الكلام بالآية التابعة.

0: كما هو مكتوب في مرقس 16. فالحياه المقدسه هذه ناحيه، ونعم ناخذ الناحيه الثانيه انه كتابنا المقدس عم نعالج موضوعه انه لم يحرف، لانه عم نتكلم مع الاخ قتيبة اصلا هو كان من خلفيه اسلاميه، بعدين صار ملحد فتره زمنيه، وبعدين صار يتعدى على اسم المسيح لانه شافه كانه نصاب حسب قوله حاشاه لكن هو القدوس، وبعدين امن. اخ قتيبة، في اخونا مصطفى باعت رساله، بتقول الرساله كيف بتقولوا، مع انه مش كان لازم تقول لي يا مصطفى كيفكم كيف احوالكم الله يباركك، ولا عم دغري بتفوت بالضرب، ما انت صرت صاحبنا هلا. مهم، كيف بتقولوا ان الكتاب المقدس محفوظ بالكامل من التحريف، مع انه في نصوص وقراءات بيعترف علماء النقد النصي انها اضافات او تغييرات لاحقه في بعض المخطوطات، وانت اللي جبتها لنفسك، ما هي بعض المخطوطات. مهم، واذا بعض الكلمات او المقاطع انضافت او تغيرت أثناء انتقال النص، فما هو الأساس اللي بيسمح بالقول أن الكتاب المقدس نفسه ما تعرضش للتحريف؟ هذا الفكر العام.
1: نعم، تفضل. هلا السؤال الأخ مصطفى، أول شيء مرحبا أخي مصطفى. هو ما له علاقة
0: بدك تحطه بصلاتك لمصطفى، تصلي له بالبيت على طول لحتى الرب مثل ما فتح لك قلبك يفتح له قلبه.
1: أمين. فهو مش السؤال الإسلامي.
0: نعم.
1: السؤال الإسلامي ما بياخد موضوع مقتطفات وكلمات. نظرة الإسلام لتحريف الكتاب المقدس هي بالمواضيع، موضوع ألوهية المسيح، موضوع صلب المسيح، الأشياء اللي بتتعارض مع القرآن أو بشارة بمحمد اللي نحن ما بنلاقيها بالكتاب المقدس. السؤال هذا سؤال منطقي، بس هو مش على الإسلاميات. هلا إذا بدك كان يجاوب عليه أنا جاهز لجاوب عليه.
0: بس الفكرة طالما أنه أشرح لنا ليش أنه هو طالما بعيد عن اللاهوتيات ما بيأثر.
1: لا انا رح اخذ الموضوع بس اشرحه الواقع، ما بدي اقدم حجج.
0: نعم.
1: بدي اشرح الواقع، واقع الكتاب المقدس بالعهد القديم العهد الجديد او نظره المسلم للقران. العهد القديم كتب بلغه واحده بالعبري،
0: نعم،
1: بعض المقتطفات بالارامي وبعدين ترجم لليوناني، لكن اليهود ما كانوا قوم مبشرين، لهيك حافظوا على كتابتهم وحافظوا على النقش الحروف هي ذاتها، وفي عندهم طريقة للكتابة انحصرت ضمن المجتمع اليهودي وبلغة واحدة تقريبا. القرآن كتب بالعربي وكتب بطريقة شعرية معينة وفي له ترتيل معين ولازم يحافظوا عليه
0: بالطريقة شعرية أو نثرية.
1: هو يعني الطريقة اللي كتب فيها محمد، البعض بيقول الشعر، البعض لأنه اتهم أنه شاعر ومجنون في القرآن. فهو خليني ركز على أي جانب إن كان، خلينا نقول الطريقة الشعرية اللي اتهم فيها هو.
0: نعم.
1: حافظ على الترتيل وترتيب هذا الشيء لأنه كمان المسلم يعتقد بإعجاز القرآن اللغوي. فأنا مش قادر ترجمه، أنا صحيح عم بشر هلأ، في عندي قوم ما بيبشروا حافظوا على اللغة، في عندي قوم بيبشروا لكن صاروا يعلموا الناس اللغة، وقت اللي تحول القرآن للغات تانية أصبح تفاسير. وإذا بدي روح قارن التفاسير في اللغات الأخرى في عندي كتير تعارض
0: فوارق.
1: تمام. هلا شو في عندي أنا حول الكتاب المقدس، ركز على الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتب من الأساس بلغة يونانية لأنه الناس كانوا مبشرين، الكنيسة الأولى كانت تبشر، رسل المسيح كانوا يطلعوا يبشروا الناس، واللغة السائدة مثل هلا نحن مثلا الإنجليزي يعتبروها لغة عالمية، فكانت اليونانية بسبب الحكم اللي إجا قبل 300-400 سنة من المسيح واستمر
0: الإسكندر سيطر على الممالك.
1: صحيح. فشو اللي صار وقت اللي طلعت الكنيسة لحتى تبشر؟ بشروا في البداية بالنقل الشفهي، وبعدين كل ما توسعت شوي صاروا بحاجة لكتابة رسائل وبشارات لينقلوها لكنيسة بعيدة أو أخوة صاروا أبعد.
0: بس الموضوع محدد،
1: الموضوع عندي رسالة أسيس، أنا ما عندي نصوص
0: أن المسيح الإله تجسد.
1: تماما. أنا عندي رسالة ما عندي نقش حرف معين بلغة معينة. الدولة الرومانية حولت العالم كلياته لدولة واحدة، اختلطت الشعوب واختلطت الثقافات واختلطت اللغات. وقت اللي صار
0: حكموا 500 سنة
1: لهيك. هلا نحن إذا فتنا على موضوع المخطوطات، نحن اجتزنا بسبب جوابنا للأخ مصطفى، اجتزنا أساس الترتيب اللي كنت رح نمشي فيه لنوصل لهذا الموضوع. المخطوطات اللي موجودة بين إيدينا هي بترجع من بداية القرن الثاني للألف سنة، مخطوطات يعني كتبت بخط اليد. ما رح أشرح كل الموضوع لأنه رح ياخد وقت كتير. فكل ما كان أنا بدي ترجم للناس صار بدي انقل للغة تانية.
0: نفس الشيء القرآن.
1: ونحن
0: عشان يوقفك بهالطريقة. نعم. القرآن لما ترجموه

0: الانجليزي.
1: نعم.
0: تقرا العربي شيء
1: صحيح.
0: والانجليزي شيء
1: 100%.
0: طب انت عم تفاخر بشيء عندك وانت عم يعني انت عم ترمي نفسك عم تراشي الناس بالحجاره وبيتك من زجاج.
1: نعم صحيح.
0: تفضل.
1: فانا شو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي هون انه انا اذا جبت مترجمين بدي انقل كلام من العربي للانجليزي رح تلاقي في مترجم رح يستخدم مصطلحات اخرى. رح تلاقي روح الرساله واحده لكن رح يستخدم مصطلحات ثانيه اجباري لانه مستحيل نعبر مثل بعضنا، مستحيل التعبير كل شخص له تعبير شكل.
0: نعم.
1: فوقت اللي صار في عندي ترجمات للكتاب المقدس ورسالة مبطرة، سوري أنا رح أحكي هذا الكلام، المسيحيين بيعتمدوا كل المؤمنين بيعتمدوا على هاي المخطوطات كمصداقية للكتاب لم تحرق ولا في عندهم شك فيها وأبادوا بعض الأدلة كأننا نحن خجلانين بهاي الأمور ولا في عندهم شك ونحن ناطرين نكتشف الاكتشافات عم تساعد كل فترة الاكتشافات الأثرية عم ترجع بمخطوطات أقدم أو أحدث بلغات مشكل لكن أنا بالنسبة لي وقت الكتاب المقدس نقل لعدة لغات من الطبيعي جدا هذا مش تحريف لأنه إذا رجعت مثل ما قال علماء النقد النصي بيثبتوا بما لا يدع مجال للشك بأنه الرسالة واحدة تماما والإضافات اللي حكينا عنها ممكن تلاقي في شخص أضاف شرح معين لأنه بيطول
0: على الحاشي.
1: التعبير
0: على الحاشي.
1: على الحاشي أو بالتعبير لكن هل هي تتعارض مع رسالة الكتاب المقدس؟
0: لا.
1: ما في نصوص سابقة مثلا إذا علقنا على موضوع المرأة الزانية في رسالة في إنجيل يوحنا ألم يغفر المسيح للزانية بإنجيل مرقس اللي أجت غسلت رجليه بالدموع ومسحتهم بشعرها ما إلا مغفورة لك خطاياك
0: ببشارة لوقا 7
1: بلوقا أو سوري إذا خبطت نعم في المفلوج عفوا المفلوج اللي نزلوه أمامه من السقف
0: مرقس 2
1: بمرقس ما قال له مغفورة لك خطاياك
0: yeah.
1: فهل المسيح هو ما كان بيغفر الخطايا شيء جديد طرق على الكتاب المقدس؟
0: لا.
1: هل المسيح غفر للزنات؟
0: yes.
1: غفر. غفر للص القاتل على الصليب؟
0: yes.
1: غفر. غفر للمفلوج أو لأي شخص عنده زلقات عنده شيء معين ممكن ما التزم فيه؟ غفر واعتبر كل خطاط. إذا نحن صار في عنا شروح معينة هل في أي مخطوطة بتنقد ألوهية المسيح إطلاقا؟ أي مخطوطة بتقول إنه المسيح ما غفر الخطايا غير موته مش للفداء إطلاقا هل في أي مخطوطة أو أي شيء من الكتاب المقدس اللي عم بحكي عليه بين أيدينا اليوم ومخطوطاته القديمة أو الحديثة هل في عندي أي شيء بيتعارض مع رسالة الإنجيل هذا هو السؤال لكن أنا إذا بدي جيب الناس لحتى من مثلا جيب ناس من الصين أو من اليابان علمهم اللغة اليونانية لحتى يفتشوا الكتب
0: بدون سنة
1: في مشكلة
0: ايه.
1: فالواقع بيقول واقع الكتاب المقدس بدي يشوف من منظور المسيحيين والكنيسة الأولى شو الأمور اللي طرقت عليها واللي فرضت حالة على ظروف الكنيسة
0: وكانوا مستعدين يموتوا لأجل المسيح
1: مية
0: لأجل
1: مية.
0: الشهادة اللي شافوها بعيونهم وشهدوا عنها
1: صحيح
0: يعني الموضوع أحبائي شوف هذه دائما أنا بقولها بوعظاتي وبالكتاب بالبرامج قال له هيدا نسر قال له لا هيدا عنزة واحد عم يشارع واحد مع الثاني قال له لك يا عمي هيدا نسر ما شايفه نسر قال له لا هيدا عنزة قام النسر طار قال له شفت هيدا النسر طار قال له هيدا عنزة ولو طارت فبالنسبة له يعني الشخص اللي مش حابب يشوف ما راح يشوف عشان هيك أنا دائما بقول لأحبائنا المسلمين صلي ما تحصر نفسك بزاوية قل له يا رب في شيء أنا مش عارفه افتح لي عيوني أنر بصيرتي الروحية لأنه أنت عم تخاطر بمصيرك الأبدي معنا مين معي على الخط أحبائي طيب أوكي أخي يخنى معنا الأخت نهال أوكي أخت نهال الرب يباركك تفضلي حضرتك معنا على الهواء
2: جون برحب بحضرتك
0: وبرحب بحضرتك
2: يوحنا وبشكر حضرتك يا اخ كتيبة على النصيحة اللي قدمتها عن شخصية المسيح واهمية انني ادرس شخصيته مش من القرآن لكن من الكتاب المقدس however انا اتقابلت مع اصدقاء ليا شخصيا وكانوا متحيرين بالفعل زي ما ذكر حضرة القسيس جون عن الصفات اللي اخدها عيسى وانفرد بيها دون باقي الانبياء واحدة قالت لي ازاي أنا كنت عمية وأقول عنكم أنكم كفرة ومشركون وبتعبدوا ثلاث آلهة مع أنه واضح أن عيسى هو الله في قرآني بدليل أنه أخذ لفظة روح الله وكلمته فهل أنا وروحي وكلمتي ثلاثة؟ لا طبعا ده غير أنه هو الوحيد الذي لم ينخسه الشيطان فإذا كان مجرد human being بشر إزاي لم يخطئ؟ وكمان اعتقد انه عندنا حديث

0: واضح بيقول انه سيأتي ويدين العالمين والدينونة لله وحده. فانا بصلي ان النهاردة يكون في استنارة بالروح القدس لكل حد لسه متعثر في شخصية المسيح، خاصة لما يتأكد من صحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه. والحقيقة لما قريت العنوان يا حضرة القسيس قلت لنفسي كده، يا ترى هاي كلمة الله تحتاج مننا ان احنا ندافع عنها حتى لا تقيد، ام ان كلمة الله هي اللي بتدافع عن نفسها؟ واذا كانت كلمة الله لا تقيد، طب ليه الرب اعطى المؤمنين المسؤولية الجبارة للكرازة والتعليم والشهادة؟ كلها تساؤلات بتدور في الاذهان. بس انا عارفة انه وصلت لنتيجة في قرارة نفسي انه ممكن صحيح اقيد خادم الكلمة او المبشر، لكن لا يمكن ابدا اقدر اقيد الكلمة نفسها، زي ما حضرتك قلت عن بولس الرسول انه هو احتمل المشقات حتى القيود كفاعل شر، لكن كلمة الله لا تقيد. وفي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها، انه ممكن في بعض الاحيان يوصل الموضوع للاضطهاد لخدام الكلمة، لكن ما احلى كتابنا المقدس اللي مكتوب فيه الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، لدرجة ان التلاميذ عذبوا عشان ما يتكلموش باسم يسوع، لكن جميع المحاولات ضدهم باءت بالفشل وفضلت كلمة الرب تنتشر. أمين. ما امجدك يا رب.
1: أمين.
0: انا هوقف هنا عشان عايز اسأل سؤال في الموضوع، يعني هل ممكن، هو سؤال فلسفي شوية، هل ممكن وانا مؤمن احفظ الكتاب المقدس من التحريف لكن احرفه بسلوكي؟ يعني لو اتفقنا ان احنا مؤمنين يعني رسالة الله المقروءة والمعروفة من جميع الناس، طب هل حياة المؤمن ممكن تدي صورة مشوهة عن كلمة الله رغم ان النص ثابت ولم يتغير؟ ده برضو مش يعتبر تحريف لكلمة الرب والشخص الثاني زيه؟
1: خلينا بهذا، لأنه نحن بعد عنا موضوع طويل ما وصلناش لسه بعد بالأول. الرب يباركك أختي، نشكر رب من أجلك. الرب يباركك، أشكرك جدا. أخ يوخنا، الرب يباركك أخ يوخنا، عم تسمعني؟
2: أمين ويبارك.
1: طبيعي بنرجع لأعمال الرسل الخمسة، لما الرب وسع تخوم الكنيسة الأولى والناس صارت تنضم جماهير، طبيعي انه رجال الدين، وهيدي علامه اخ يوخنا، في كل آن وزمان رجال الدين بغض النظر عن طوائفهم، على كل الطوائف اذا كانوا رجال دين مش حقيقيين رح يقاموا الانجيل. فالكتاب المقدس بيقول بأعمال الرسل 5 من تابع عدد 17، فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيره، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة، ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. طبعا لما يعني هم مسكوهم ألقوا عليهم الأيادي في الهيكل، رجع قال لهم ملاك الرب فتح لهم باب السجن، قال لهم روحوا بشروا في الهيكل. أنا عجبتني هالطريقة، أنه مش أنه روحوا بشروا بمحل تاني واستخبوا، لا، ربنا إذا بده يعمل شيء بيعمل المستحيل، بس هو الرب كمان بيضل يخلي مجال للإنسان ياخد ويدي لضميره لتكريس الخادم. تفضل يا محبوب.
2: أمين. طبعا هنا أنا عندما نتكلم عن تنقية الكنيسة وبالتالي هذا يقول إلى شهادة قوية، هذا لا يعني أنه إحنا راح نعيش يعني كأنه راح نكرز بدون مقاومة بدون اضطهاد، كأنه إحنا راح حياة المسيحية ومهمة الكنيسة في الأرض هي مهمة سهلة. كلا، المسيح لم يخدعنا، المسيح قال راح يضطهدوكم راح يقتلوكم راح يضعوكم في مجامع وفي العالم سيكون لكم ضيق. فإحنا كمسيحيون تلاميذ المسيح وأتباعه لم يخدعنا الرب يسوع المسيح، وبالتالي نرى من البداية، طبعا قبلها قرأنا صح قبله والآن هنا نرى بعد التنقية والشهادة إبليس لن يسكت، إبليس أكيد الحية القديمة المخادع المضل سوف يرجع بأسلوب آخر اللي هو أسلوب الأسد الذي أيضا يخوف ويرعب. وهنا نرى، أنت ذكرت كلمة مهمة، رجال الدين، وهذا أمر مهم جدا، لأن دائما أنا حتى أقول أنه دائما الدين والمتدينين هم ضد الصليب والذبيحة وضد المؤمن. نقرأ طبعا من البداية من قائل

0: عندما قتل أخيه هابيل. أوكي، نقرأ أن قايل كان من الشرير وأعماله كانت من الشرير، وهذا طبعا شخص متدين في من وجهة نظري، ونرى عبر التاريخ البشري وخصوصا مع ربنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي هو البار الحقيقي والقدوس اللي بلا أي خطيئة أبغضوه بلا سبب، نرى رجال الدين وقفوا ضده وكانوا يغارون منه ويحزدوه وأسلموه للصلب للرومان. وهنا نرى نفس الأمر يستمر وإلى يومنا الحالي، رجال الدين كانوا في المسيحية أو من خارج المسيحية دائما يقاوموا المؤمنين الحقيقيين ويضطهدوهم، لكن قرأنا مارتين فصار خوف عظيم على جميع الذين على جميع الكنيسة. وهنا نرى ونتعلم عندما احنا نمتلئ بمخافة إلهية في داخلنا لن نخاف من الناس، وهذا ما حدث مع التلاميذ، كان عندهم خوف الله، مو مرتعبين من الله. لا، مثلا ذكر يوسف مكتوب عندما أتته امرأة فوطيفار لكي طبعا تمارس الجنس معه، ماذا قال؟ قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كان عنده مخافة إلهية، كان عنده خوف في داخله. فنشوف يوسف كيف عاش حياة عظيمة ومنتصرة وناجحة، وهنا نرى الرسل لا يخافون، لا يهابون إنسان. ونشوف مثل ما ذكرت أنت عندما وضعوهم في حبس العامة، ملاك الرب في الليل فتح الباب وخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. ماذا يقول لهم؟ اكرزوا بديانة، بعقائد، بطوائف، بكنائس، لا، بكلام الحياة، كلام الحياة اللي هو مرتبط بالرب يسوع المسيح وما عمله على الصليب، عمله الكفاري كامل على الصليب. هنا نشوف عمل إلهي قوي في الكنيسة، تنقية، شهادة، قيادة، وأوامر محددة. روحوا هنا ونشوف هنا طاعة الرسل، طاعة الكنيسة هنا لما قاله الرب لهم من خلال الملاك اذهبوا إلى نفس المكان. وهنا نرى تحكم إلهي، ونرى أن الرب أحيانا ممكن يقول لي أذهب إلى مكان صعب، مكان به ممكن اضطهاد، ممكن مكان أني ممكن أموت فيه، لكن عندما أكون أنا شخص عندي قلب خاضع وقلب مستعد للطاعة، مستعد أن أتعلم، مستعد أن أخضع للرب، الرب دائما يبحث عن أشخاص خاضعة طائعة، مو شرط إمكانياتنا، مو شرط ذكائنا، مو شرط المواهب اللي عندنا، مو شرط أي شيء إحنا نمتلكه، لأنه ليس بالقدرة، ليس بالقوة، بل بالروح القدس. الروح القدس هو العامل في الكنيسة، هو ينقيها، هو يقودها، هو يعمل بها. نشوف الرب ممكن يقول لنا احيانا مثل ما ذكرت اذا بلاد المكان الصعب، لكن انا معك، لا تخف، تكلم ولا تخف، لان عندي شعب كثير في هاي المدينه. امين. فنشوف مقاومه دائما من رجال الدين، وهؤلاء رجال الدين المتسلط عليهم ومنه هو ابليس اللي هو ابوهم، وحتى المسيح مره قال لهم في يوحنا 8 انتم من اب وهو ابليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. هو كان قتالا للناس من البدء، وهؤلاء القتلة هم أبناء أبيهم، عندهم صفاته، عندهم أفكاره، عندهم شهواته اللي هي القتل والكذب واضطهاد المؤمن. لكن الرب العظيم الساكن في الكنيسة عندما أنا أمتلئ بالروح القدس وأقولها كتابيا واختباريا، أوكي، عندما إحنا كخدام، كوعاظ، كمبشرين اختبرنا الامتلاء بالروح القدس، إذا كان على في الشارع، إذا كان في المنبر، إذا كان في وعظ، إذا في أي مكان في حوار، عندما تمتلئ بالروح القدس أنت ما راح تخاف. عندما أنت تتقابل مع الرب بشكل مستمر، مقابلات حية وحقيقية، وتمتلئ بخوف الرب في داخلك، ما راح تخاف لا من شيطان، لا من إنسان، لا من مقاومة، لا من موت. وهذا ما حدث مع الكنيسة عبر التاريخ وإلى يومنا الحالي، وإحنا كثير من اختبروا هذا الأمر، لا نخاف من بشر. لماذا؟ لأنه الذي فينا أعظم من الذي في العالم، لأن الذين معنا أكثر من الذين هم ضدنا.
1: أمين. الرب يبارك يا أخي يوحنا، بشكرك من كل قلبي. معنا مكالمة أحبائي من أخ بطرس من أستراليا. أخ بطرس، الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، تفضل يا محبوب. أخ بطرس، أخ بطرس، يس، سامعك الآن، تفضل.
2: لحظة واحدة. أهلا بالأخ قتيبة والأخ يوحنا، الرب يبارككم.
1: أهلا بك،
2: الرب يباركك يا سيدي،
1: الرب يباركك ويحفظك، تفضل يا محبوب.
2: أنا عندي تعليق بالنسبة لتحريف الكتاب المقدس.
1: نعم،
2: يعني عبر التاريخ عندنا في الكتاب المقدس كل الكتب، يعني من التكوين للتوراة والإنجيل، كل نسيج واحد، كله نسيج واحد.
1: نعم.
2: كل يعني ما في تنسيق. إذا كان هذا الكتاب ليس من الله كان

0: كان كل واحد تكلم لحاله، لكن هذا النسيج من التكوين إلى الرؤية لا يوجد كتاب في هذا العالم بهذا التنسيق. في عندنا 63,700 كروس ريفرنس، اللي هي خلينا مثلا هذا ما موجود في الكتاب، من مثلا من سفر التكوين لسفر الرؤية. الكروس ريفرنس هي ما يسميها بالعربي شواهد، اللي تستشهد أو القرينة الكتابية اللي تستشهد ما بين الحادثة اللي حصلت في العهد القديم، ما يقارنها بالعهد الجديد أو يقارنها في العهد القديم نفسه. فهذا الكروس ريفرنس أدنى ما يعادل 63,700 كروس ريفرنس في الكتاب المقدس، وهذا الشيء لو شفته بشكل صورة من أروع ما شفته عيني، أنه هذا الكتاب الشيء من أروع شيء ممكن تشوفه العين. اللي عمليه اليوم. وفي شيء ثاني أسيس، تحريف الكتاب. متى، أين، لماذا، وكيف؟ من حرف الكتاب؟
1: ما نحن المسيحيين بيقولوا انه حرفناه للكتاب المقدس قبل مجيء الاسلام بمئات السنين. انا مش عارف على شو بدنا نحرفه ولا شو بدنا نموت كرماله. يعني الموضوع شيء ما بيشبه شيء. تفضل.
0: بس في هذه الحاله اذا اعتبرنا انه قبل الاسلام، كيف الاسلام بيقولوا مثلا القران بيقول لستم على شيء ما لم تقيموا التوراه والانجيل. هذه كمان
1: ما نحن بنقول يا اخ بطرس الله. بنقول يا اخ بطرس الكلام ده بيقول لك لا، الانجيل الصحيح، لان انتم حرفتوا كتابكم. ما خلص عنزة ولو طارت يا اخ بطرس. تفضل.
0: اكيد طبعا. نفس الشيء، يعني انا نفس الكلام، اذا انا بجي على كتاب مقدس في هذا الوقت في 2026، إذا قارنت بالكتاب المقدس اللي أدنى النسخ منه ما قبل الإسلام، أنا ما محتاج أروح إلى القرن الرابع أو القرن الأول، أنا محتاج إلى القرن السادس لما كان الإسلام موجود. إذا طابق هذا مع ذاك، فالإنجيل ليس محرف، لأنه مصدقا لما بين يديه. إذا كان مصدق لما بين يديه، والإله بيقول إنه لستم على شيء. فإذا أنا لست على شيء ما لم أقيم، فكيف يعطيني إله إذا كان الله هو؟ كيف يعني يعطيني إنه أروح لكتاب أصلاً محرف؟
1: طيب.
0: فكيف
1: وصلت
0: هو يعني يستدل على شيء؟
1: ربي يباركك. خليل ياك، نقطة حلوة كثير حلوة. أخ بطرس ربي يباركك. أخو طيب، الكرة في ملعبك، وين بدك من أي جهة بدك ترد؟ تفضل.
2: هل أنا بالبداية برجع للتسلسل اللي صار بحياتي، كان الأسباب المنطقية البراهين. ما التفتت كتير لموضوع الأدلة. الأدلة هي أشياء مادية تقدم، البراهين هي أشياء عقلية ممكنة. وقت اللي أمنت أنه الله موجود، صار عندي سؤال، ليش الله بيسمح لكلمته أنه تتحرف؟ شو الله ممكن يجنيه؟ ليش الله بده يفقد مصداقيته؟ إذا أنا شخص مثلا، هلأ أنا بي
1: انتبه، وهو وعد.
2: نعم،
1: وهو يعني وعد بأنه لن تحرف.
2: يعني هلأ نحن قبل ما يوعد، إذا أنا بي وخبرت ابني عن موضوع وراح هو غير كلامي، كيف راح يكون موقفي؟ يعني أي حدا يحط حاله بمكان مسؤولية وعنده حدا تحت إيده، خادم، عنده لنفرض شخص عسكري، عنده مين مكان، الموضوع كتير مستفز. اتهم احيانا انا بالكذب بسبب تحريف كلمتي، راح يكون الموضوع بديني لألي، وانا بدي صير برر ووصل الرساله الحقيقيه. الله لا يفقد مصداقيته. هذا اول نقطه.
1: بعدين ربنا انتظر حوالي 600 سنه
2: لحتى يخبر
1: صححنا، ونحن عم نموت على اسم المسيح.
2: يعني شو ذنبي انا هلا اليوم احترم الله؟ هلا في عندي نقطة رح أحكيها وفوت على هذا الموضوع مرة تانية. اللي أثر فيني أكثر شيء بالنسبة بالفروق اللي موجودة حول تحريف الكتاب المقدس، موقف محمد وموقف المسيح. المسيح احترم كلمة الله بعدة مطارح، وبيقول
1: بإنسانيته، لأنه هو الله المتجسد،
2: واحترمه بالكلام.
1: لا عم بحكي بإنسانيته، هو الله المتجسد،
2: تمام. بس احترمه بالكلام، إلى أن تزول السماء والأرض حرف أو نقطة من الناموس لا يزول. وقت اللي بيحكي بيوحنا 10 وبيكونوا هن عم بيواجهوه على دعاء الإله، بيقول لهم أعمال كثيرة عملتها لأي أجل،
1: لسبب
2: أجل
1: أي
2: حسن تريدون أن تقتلوني، بيقولون ليس نقتلك لأجل عمل حسن، لكن لأنك ادعيت أنك إله. فشو بيرد عليهم؟
1: لأنك وأنت إنسان
2: تجعل

0: نفسك إله.
1: جعلت نفسك إله.
0: تمام. يعني هو المسيح بيقول لهم قيل أنتم آلهة ولا يمكن أن ينقض المكتوب. لا يمكن أن ينقض المكتوب. من بعده بيجوا تلاميذ.
1: بس شو قصده؟ لأن ممكن الموضوع هون يصير في هذا بمزمور 82 مرجعه.
0: نعم.
1: أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون.
0: نعم.
1: فلا لا لازم تتفهم القصة، لأنه جاي كلمة الآلهة هون جاي كأن قضاة ومسؤولين.
0: صحيح.
1: بيدكم القرار. بس مش قصده بالألوهة باللاهوت.
0: لا لا أنا بس عم حاول.
1: أنا بخاف ال.
0: أوكي. ما واجهت هذا الشيء. فأنا عم بقصد كلام المسيح عن كلمة الله في العهد القديم لا يمكن أن تنقض.
1: Yes.
0: بيجي بولس الرسول شو بيقول برسالة تيموثاوس؟ بيقول له كلمة الله صالحة نافعة للتأديب للتقويم الذي في البر. بطرس بيحكي عن رؤية المسيح هو متجلي على جبل التجلي. بعد ما يحكي بيقول نحن شاهدناه، كنا شاهدين، سمعنا صوت أقبل من السماء، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. بعدين شو بيقول؟ بيقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. ناس بتحترم كلمة الله،
1: يعني أثبت مما رأينا وسمعنا،
0: من شوفي وسمعي.
1: yes.
0: شخص عنده كلمة الله ثمينة جدا بيجي للإسلام، حرفوا الكتاب، عوجوا لسانهم، يعني سوري أنا مش عم بلفظ الآيات تماما. شو بيقول هو؟ بيقول مثلا بمكان بيقول يكتبون الكتاب بأيديهم أو يقولون هذا من عند الله،
1: وبيبيعونه ويشترونه بثمن.
0: تمام. يبيعونه ويشترونه بثمن.
1: بس مش هذا
0: بيقول،
1: مش هذا كان لسانهم. بس مش هذا كان القصد.
0: بس يا أسيس،
1: يعني الآية اللي نزلت حسب أول هون مش هذا كان قصده.
0: لا كان قصده.
1: لا مش قصده بهالمعنى. قال لك ليش؟ لأنه هو كان فعلا في ناس كتير ضلالات كتيرة.
0: نعم.
1: بس مش ضرورة أنا تجي تكون الضلالة على المسيح وعلى المسيحية.
0: صحيح. بس الموضوع اللي صاير عندي هون أتباع محمد شو فهموا؟ يعني نحن
1: هم فهموا غلط.
0: لا الصحابة اللي موجودين، أنا بحكي على رسالة الصحابة، في عندي أحاديث عن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب. حتى يعني
1: هم هكذا فهموا.
0: يرفض حتى رأي، مثلا أنا كنت عم راجع موضوع رأي الشيخ الشعراوي. لا يسمح للمسلم بقراءة كتاب المقدس.
1: منين بدك
0: كيف انت عم بتحط لي شهادة في القرآن مصدقا لما بين يديه ومبشرا بنبي بعد اسمه أحمد وانت مش محترمه؟ هذا موضوع.
1: يعني لانه خايفين من الكتاب.
0: يا أسيس، لانه المسيح فات على مجمع الناصرة بداية خدمته، دفع اليه سفر أشعياء فوجد المكان الذي كتب فيه روح الرب علي ارسلني الى بعدين بيغلق السفر بيقول لهم اليوم تم هذا في مسامعكم، استخدم كتاب بالدليل من كتابك. وبمكان تاني بيقول فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. وين محمد؟ فتح الكتاب المقدس إن كان بالعهد القديم ولا العهد الجديد وأثبت نبوته. بالعكس اتهموا بالتحريف. كيف الاحترام هذا لكلمة الله؟
1: يعني أنت إذا عم تحكي كأنه إنه نبي الإسلام إذا اتهم الكتاب بالتحريف، لكن شيوخ الإسلام حاليا عم بيحاولوا يلاقوا نبوءات تثبت إنه رسول الإسلام عنده نبوءة بحسب الكتاب.
0: طيب كيف أنا بدي فتش بكتاب أنت متهمه بالتحريف؟ كيف بتعرف إنه هاي النبوءة صحيحة أو لا؟ بعدين هل الكتاب المقدس نبأ عن أنبياء؟ هل في عنده سلسلة نبوءات عن الأنبياء؟ في ناس جاهلة بيروح الكتاب المقدس. أنا فرق بين إني أفهم طبيعة هذا الشعب اللي موجود. في عندي شعب قبل المسيح 1500 سنة كتب تاريخه، كتب ضمن الأسفار اللي بيعتبرها مقدسة عن مشاكله، عن أنه هو شعب مدان، عن أنه شعب قاسي الرقبة، وكتب أنه عبد الأوثان وكانوا زنات وسبيوا وضربوا وحولوا لعبيد وما حرفوها.
1: كتبوا كل شيء كما
0: كل شيء.
1: وقالوا عن رئيس كهنتهم قبل ما يصير رئيس كهنة أنه عمل عجل ذهبي، الإسلام حط أنه إجا السامري ورجل سامري وعمل لهم عجل، يعني خربط القصة.
0: وداود اللي هو الملك والعظيم عندهم وبينسبوا المسيح ابن داود بيقول أشرف الله من السماء ليرى هل من أحد
1: فاهم طالب
0: الله، الكل زاغوا وفسدوا. وبيحكي عن مشكلة داود بالزنا والشيء اللي عمله والقتل.
1: يعني دانوا ملكهم.
0: طيب شو اللي يتحرف؟ إذا أنا تارك المشاكل الموجودة عندي، هل أنا عملت الكتاب أسوأ بمعنى أني أنا ذكرت مشاكلي؟ هذا شيء مش منطقي. محمد لم يذكر مشكلة لألف في القرآن واحدة منهم، عتاب واحد اللي بيقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بعدين على أساس
1: بس يعني بالأحاديث بيتكلم أنه غسل له، إجا الملاك وغسل له قلبه.
0: يعني معصوم لأنه عن الخطأ وبيحكوا عن بعصمة محمد.
1: لا فأنا هي بالأحاديث مش
0: لكن أنت بتقرأ الكتاب المقدس بتحس كأنك عم تقرأ واقع. قصة شعب كتب

0: سيرة حياته مش كاملة طبعا، عن الممالك المملكة والملوك الأشياء اللي سقطوا فيها ومشاكلهم مع الشعوب عبر 1500 سنة، كتبت في أماكن منوعة. هلا أنا عم بحكي بس عن العهد القديم، وفي عنا لسه عن العهد الجديد، بس الوقت ما بعرف قديش ممكن يعطيني. كتبت في أزمان على مدار 1200 سنة، 1100 سنة من موسى لآخر نبي اللي هو ملاخي. كتبت في أماكن مختلفة، كتبت على إيدين أشخاص مختلفين،
1: وعندي 40 كاتب
0: حتى اجتاز هذا الموضوع كله. عندي اليوم مخطوطات وادي قمران، ما راح أحكي عن كل المخطوطات، راح أحكي عن هاي اللي أثبتت بما لا يدع مجال للشك.
1: ما فيش تغيير،
0: دقة تطابق رهيبة جدا،
1: ما فيش تغيير.
0: سفر داني، سفر أشعياء، وحابب أحكي عن شيء موجود بسفر أشعياء أنا كان فيه الاختبار معه بعد ما امنت، لكن هو له شيء بالشيء اللي
1: طولنا شيء على اخي خلنا. انا نسيت اي ساعه سلمناك؟ ما انا خايف.
0: رح انهي بدقيقه على السريع. مخطوطات وادي قمران بتثبت مصداقيه العهد القديم. اي مسلم مخطوطات وادي قمران
1: اكتشفوها في وادي قمران،
0: في وادي قمران في الاردن، واكتشفت بايد بدو كانوا ساكنين في هذيك المنطقه. والموضوع انه هي المخطوطات قبل المسيح بيتراوح تاريخها بين القرن الثالث ونهايه القرن الثاني، يعني 100 ل 250 قبل المسيح، يعني على مدار 150 سنه كتبوها قوم اثينيين اللي كانوا ساكنين بوادي قمران بالاردن. ممكن اي مسلم اذا عنده مشكله بالعهد هي صادقه 100%. اوكي اترك العهد الجديد هلا، مع انه ما عندي مشاكل اطلاقا، لكن اترك العهد الجديد، فتش على المسيح في العهد القديم، راح تلاقي الانجيل كله موجود في العهد القديم
1: هناك. لانه المسيح، لانه موسى، يعني المسيح قال له موسى تكلم عني، يعني قال له اذا كنتم لا تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي. كان عم بحاجج اليهود وواضح. طيب اخ يوخنا معلش، خليني اسالك سؤال اللي سالته الاخت نهال وبنتابع ايضا بموضوعنا بالنسبه لموضوع الكرازه. هل ممكن انا كمؤمن ان احفظ الكتاب بدون تحريف، لكن ممكن احرفه بسلوكي واقدم صوره مشوهه عن ايماني، فان كاني انا حرفت الكتاب بسلوكي؟ تفضل.
2: امين. طبعا ربي يبارككم. طبعا الكتاب المقدس، بما انه هذا الموضوع ايضا نتحدث به هاي الحلقه، مستحيل اكيد يتحرف ككتاب مكتوب وصل الينا بين ايدينا في هاي اللحظه. هذا كتاب محفوظ، وكما اراد الله ان يوصله الينا وصل الينا، وفيه كل الحق. وكل الكتاب طبعا موحى به من الله ونافع للتعليم، للتوبيخ، للتاديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا متاهبا لكل عمل صالح. الكتاب المقدس ورقي مكتوب مستحيل يتحرف، لكن اكيد انا كمسيحي، اكيد انا ممكن اكون مسيحي لكن حياتي العمليه، اعمالي، ثمره حياتي لا يعكس الصوره الحقيقيه لشخصيه المسيح، لطبيعه المسيح، لصفات المسيح، لتعاليم المسيح. فممكن نعم اكيد انا سلوكي يكون مخالف او عكس ما طلبه مني المسيح او ما انا مدعو اليه اكيد. لكن كتاب مقدس ككتاب اكيد محفوظ، لكن انا كسلوكي اكيد. لذلك احنا دائما نحكم على الديانه او على اي ديانه، اذا نحب نسمي المسيحية طبعا ليست ديانه، لكن على المؤسس نفسه الذي اسسها. فدائما احنا نقدر نشوف المسيح ذاته كيف كان، فبالتالي احنا نقدر نحكم على هذه ممكن نسميها ديانه جديده او اي ديانه اخرى. فبالتالي من المؤسس احنا النموذج الكامل هو المسيح ذاته، لكن إذا جاء مسيحي آخر، يعني نعرف مسيحيين مولودين مسيحيين متعمدين ومتناولين، لكن تجار مخدرات ويزنون ويكذبون ويكفرون، كنت واحد منهم. أوكي إحنا مولودين مسيحيين يعني بعوائل مسيحية متعمدين متناولين وكنا نذهب للكنائس، لكن كانت حياتنا الخارجية أو حياتنا العملية كانت في فساد وشر وخطايا مختلفة. ما اعرف اذا جاوبت على السؤال.
1: لا ربي باركك، لا نقطه حلوه. طيب بالنسبه لعدد 33 من اعمال الرسل 5:33، طبعا لما هم لما رؤساء الكهنه شافوا انه اسم المسيح عم يكرزوا فيه الرسل الكنيسه الاولى، والناس عم تنضم جموع للكنيسه وعم بيتعمدوا، انضم في يوم واحد يوم اللي حل الروح القدس على التلاميذ في البدايه، تعمد 3000 نفس. من بني إسرائيل. فبتشوف أنه كان في نهضة كبيرة، أكيد الجماعة خافوا على جيابهم وعلى مراكزهم، هذا شيء طبيعي، والتاريخ يكرر نفسه يعيد نفسه. حاليا بس تشوف ناس عم تتوب بيقول له لا يا ابني ما تروح لهون، روح لهون، لا يا ابني خليك معنا، بدل ما يقول لا أنا بهمني مجد الرب، الرب عم بيخلص الخطاة.

0: وين ما يكونوا لأنه هو رأس الكنيسة، هو القائد، هو الموجه، هو الذي يوجه الكنيسة، وهو اللي وجه فيليبوس كما هو مكتوب، قال له اذهب إلى الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية، وراح هناك وبشر خصيل حبشي. فربنا هو رأس الكنيسة، هو القائد، هو الموجه بالروح القدس. المهم لما بطرس قال لهم بمعناها أنه قالوا لهم بعدد 29 أو 28 حتى، قال لهم نحن وصيناكم أما وصين أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان، دم المسيح يعني. فأجاب بطرس والرسل ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. طبعا شيء طبيعي لما سمعوا هذا الكلام حنقوا وقرروا أنه يقتلوهم. تفضل يا محبوب.
1: أمين أمين. طبعا هنا نرى، طبعا أنا أشوف إبليس ومملكته، الاسم الذي يرهبهم ويخيفهم هو الاسم الذي هو فوق كل اسم، اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد. هنا نرى أنه يعني بأعمال 4:18 نفس الشيء، أوصوهم أن لا يتكلموا بهذا الاسم. ونلاحظ أنه هذا رئيس الكهنة الشرير حتى ما يقول اسمه بهذا الاسم، كأنه شخص ما عنده اعتبار بالنسبة لهم. وهذا هو المتدين، دائما المتدينين لا يعطوا الرب يسوع المسيح مكانته وكما هو بحقيقة. ممكن حتى يكون متدينين، ممكن يقول لك يسوع نبي، يسوع رسول، يسوع أعظم المعلمين، أعظم الحكماء، لكن ينكر ألوهيته، ينكر هويته، ينكر من هو بالحقيقة كما أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس. يقول لك أوصيناكم وصية لا تعلموا بهذا الاسم. بنشوف هنا إبليس وأولاده يخافوا من اسم الرب يسوع المسيح. لذلك إحنا في الكرازة لا نكرز بأنفسنا، ولا نكرز بكنائسنا، ولا نكرز بطوائفنا. إحنا كرازتنا محورها ومركزها هو الرب يسوع المسيح، وإياه مصلوبا ومقاما وجالسا في يمين العظمة. وهنا نشوف بطرس قالوا شنو؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. أتذكر سريعا يعني كلمات بولس أيضا في غلاطية 1، نقرأ في عدد 10، أفاستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. فهنا الرسل أولا رأوا المسيح المقام، فكل مخاوف منهم بعد امتلاءهم بالروح القدس أيضا في يوم 50، كل مخاوف، كل خجل، كل أمور كانت فيهم قبل يعني ما بعد الصليب كلها زالت، وامتلأوا بجرأة. حتى صلوا في الإصحاح السابق امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، وطبعا صلوا أنه لتجرى آيات وعجائب باسم فداك القدوس، والرب فعلا استجاب لصلواتهم من الإصحاح الرابع وتممها في الإصحاح الخامس. وهنا نرى بولس والرسل واضحين، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي أن أطيع إلهي أكثر من أبوي جسدي، أمي، أهلي، عشيرتي، جماعتي، أي بشر حولي. أنا مدعو أنه أكرز بالإنجيل. إبليس لن يفرح بذلك، إبليس يقاوم الكرازة لأن يعرف أنه من خلال الحياة النقية والكرازة الثمر أكيد والناس سوف تخلص. ويقول هنا مركز الكرازة إله أبائنا أقام يسوع، تكلموا عن القيامة. وحنا نعرف الصدوقين، انت قرأت صدوقين في عدد 17، هذول أشخاص أوكي ينكرون القيامة وينكرون الروح والملاك. فبالتالي للأسف الشديد هنا وصل الحال في الديانة اليهودية أنه رئيس الكهنة نفسه من الصدوقين، تخيل أوكي، وهنا كلمهم عن القيامة الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، كرازة واضحة عن الصلب أوكي وعن القيامة. هو هذا هو مركز كرازتنا بحسب كورنثس الأولى 15، مسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث بحسب الكتب وظهر، وطبعا سوف يأتي يقول هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. حدثوهم عن التوبة والكلمة القوية أيضا، ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس. وهذا تتميم لقول المسيح في يوحنا 15:26-27، هو قال الروح القدس سيشهد لي وأنتم ستشهدون. فإحنا كمؤمنين وككنيسة لأن الروح القدس ساكن فينا إحنا نعمل مع الله. طيب ليس الزارع شيء، ليس الساقي، لكن الله الكل في الكل. مركز كرازتنا هو الرب يسوع المسيح، لا نخاف من اضطهاد لا نخاف من الناس، ولسنا هنا موجودين على الأرض لنرضي البشر، إن كانوا طوائف، إن كانوا أشخاص في مراتب معينة، عندهم مقام معين.

اجتماعي اوكي ديني. احنا كمؤمنين عندما نمتلئ بالروح القدس والمسيح يكون امامنا رئيس الايمان ومكملة، اوكي نمتلئ بحب للنفوس، ما راح نخاف لا من اضطهاد لا من موت لا من اي شيء. وانا اؤكد لك هذا الامر وانا شخصيا مختبره. وهنا نرى النتيجه، يقول لك فلما سمعوا متابوا، مو شعروا بخطائهم لانهم قالوا انك انت، يقول تريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان ايها

0: أيها الأشرار، ألم تصرخوا أنتم عندما كان قبل الصلب أصلبه أصلبه دمه علينا وعلى أولادنا؟ نشوف هنا الإنسان كيف ينسى سريعا خطاياه، الأشياء الشريرة التي عملها. هم قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، وبعد مدة ليست طويلة يقول له أنت تريد تجلب علينا دم هذا؟ نعم، أنت قلت هذا الكلام، دمه علينا وعلى أولادنا. وهنا نرى سمعوا حانقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم، لم يتوبوا. يعني نشوف هنا رغم أنه المسيح صلب ودفن وقام، والتلاميذ قالوا شفناه قام، وآيات وعجائب ومعجزات عظيمة خارقة ما يقدرون ينكروها أمامهم، لكن رغم كل ذلك تقسوا، وبسبب كبريائهم الروحي أوكي حنقوا ورادوا مو يتوبون مثل ما قرينا توبة وغفران خطايا، لا، لم يريدوا الإله. وطبعا ممكن نتكلم بعد قليل عن لماذا الناس ترفض الصليب والبشارة. هنا نشوف أنهم هم أشرار واستمروا بشرهم وسوف يستمروا. نقرأ في أعمال 7 يقاومون دائما الروح القدس عندما رجموا استيفانوس.
1: أمين، ربي بارك فيه. بسرعة لأن الوقت ما عاش فيه كثير، عنا وقت حوالي عنا يعني 10 دقائق و 11 دقائق. نعم. إيه البراهين اللي خلتك تقتنع بالكتاب المقدس بعد ما رفضت الفكر الإسلامي والفكر الإلحادي؟ لأنك أنت مريت بمرحلتين قبل.
2: نعم، تفضل. على بدك البراهين ولا الأدلة؟ لأنه البراهين هي أشياء منطقية. الأدلة بدي أرجع لموضوع مخطوطات التاريخ.
1: أعطيني الأدلة.
2: الأدلة. موضوع النبوءات اللي موجودة في العهد القديم شغلت بالي، ولأنه هذا كان تعليقي من البداية على شخص المسيح بأنه هذا شخص نصاب.
1: أنه نصاب يعني نصب على
2: بأنه نفذ هاي الأشياء،
1: عمل حاله أنه هاي النبوءات بتتم فيه
2: تماما. وبالأخص أنه موجود العهد القديم، الوثائق اللي هلأ بسبب مواد قمران موجود العهد القديم قبل ما يخلق المسيح، صار موجود بين إيدينا العهد القديم. ما راح أقول كامل لأنه عندنا سفر أستير، لأنه المعلومة أنه سفر أستير مش موجود باللي وجده، مش لأنه مش موجود، لأنه تدخلوا كذا طرف بوقت اللي دوروا على المخطوطات بوادي قمران، فيبدو يمكن يكون البعض أتلفه أو يكون سرقه. فالمهم هلأ صار أنا عندي مقارنة شخص المسيح مع المخطوطات اللي للعهد القديم، مقارنة شخص المسيح بالتاريخ الروماني وبالتاريخ اليهودي. لأنه أنا في عندي ناس من قبل المسيح وناس كانوا معاصرين للمسيح، كانوا البعض مؤمن والبعض وثني والبعض من خلفية يهودية مقاوم، واللي كان عم بيبرم على قتل التلاميذ بعد ما قتل المسيح. بالتاريخ الروماني بيشهد التاريخ الروماني عن إجابات عن أنه المسيح صلب على إيد بيلاطس، وبيشهد التاريخ الروماني أنه الكنيسة الأولى كانت تعبد المسيح كإله. بالكلام يعني في واحد مثلا اسمه لوسيان، هو مؤرخ يوناني، فبيقول قد تركوا آلهة اليونان العظيمة وعبدوا حكيمهم المصلوب.
1: حكيمهم المصلوب يعني هو كان رجل حكيم؟
2: لا هو عم بيقول عبدوا. فهو مش ما لا يعتقد بالالهيتهم، عم بيقول لانه نحن عم نحكي عن شخص.
1: قصدي ممكن اللي عم يسمعنا ما قالش اسم المسيح، بس هو المقصود فيها لانه المسيح هو الحكمه بحد ذاتها.
2: تماما.
1: نعم.
2: فنحن هلا في عنا هلا هون شخص لا يؤمن لكن شايف للكنيسه الاولى. هذا كتب حوالي 110 بدايه القرن الثاني. نحن بنعرف انه انجيل يوحنا كتب في نهايه القرن الاول. في عندي ناس من المؤرخين اليونان اللي بليني الصغير مثلا، او في عندي تاسيتوس اللي كتبوا عن صلب المسيح، وكتبوا كمان انه كانوا يرنموا له كاله، وفي البعض كتب حتى عن بعض انه كانوا يسلكوا بتعليم سيدهم اللي منعهم من الكذب ومنعهم من اللي وصاهم للزنا وهي الاشياء. بالتاريخ اليهودي التلمود اليهودي يتقاطع تماما مع احداث الانجيل. يعني ما قالوا لا كذب، هو ما قال عن حاله اله، قال عن حاله نبي مثل ما ادعى الاسلام. يناقش هذا الموضوع، يناقش التلمود اليهودي ولادة المسيح، معجزات المسيح، طبعا بيوصفه أنه ساحر. لأنه أنا لازم أكون منصف. أنا في عندي شخص مؤمن قال أنه هاي من الله، وهن أساسا بالإنجيل قالوا عن المسيح أنه بأعمال الشيطان كان
1: ببعل زبور
2: رئيس الشياطين يصنع هاي. فالمهم وفي عندي حتى بموضوع صلب المسيح بيحكوا بأنه نحن قتلناه وعلقناه على خشبة. طيب ليش أنا عندي
1: يعني التلمود وإن كان لم يؤمن
2: لا يؤمن
1: بالمسيح لكن دعموا فكرة أنه المسيح هو إله، أنه ادعى الألوهة وأنه هو عمل معجزات، أنه هو مات وقام وهم صلبوه.
2: هني ما قالوا أنه المسيح ادعى الألوهة، هني حكوا عن تلاميذه. لكن في مؤرخين قالوا عن الكنيسة الأولى عبدته، وفي عندي شخص اسمه سيلسوس كتب انه المسيح راح على مصر وتعلم السحر ورجع

0: بسبب السحر والأعمال اللي كان عم يعملها انتفخ وادعى الألوهية. حتى بلسان المسيح كتب عن المسيح اللي ادعى الألوهية، ليس فقط تلاميذه اللي قال له. هلا أنا هون في عندي سؤال، بيجي على آية القرآن اللي بتقول مثلا أنت قلت للناس اتخذوني أنا إلهين، والمسيح بيقول له لا أنا ما قلت هالكلام. واللي بيوقفوا بعض الشيوخ، أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ طيب هو أنا لمين لازم جيب لحتى أوثق أنه هذا الشخص ادعى الألوهية وعبد كإله من أقرب الناس له في الكنيسة الأولى
1: وماتوا لأجل الموضوع،
0: وكتبت الأناجيل مع رسائل الرسل 27 سفر بخط واحد، اعتبروا حالهم عبيد للمسيح، واعتبروا أنه كتب بولس الرسول برسالة كولوسي الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة الذي به خلق كل شيء ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله.
1: به وله قد خلق،
0: به أوكي طيب وله ليش مين هو؟
1: لأنه هو الله
0: اللي بيكتب بسفر العبرانيين الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحاملا كل الأشياء بكلمة قدرته.
1: هذا المسيح،
0: صار المسيح حامل بكلمة قدرته، مش بس الكلمة، عنده كلمة القدرة كمان. طيب هلأ أنا أين ادعى المسيح أنه هو الله؟ ادعى في التاريخ، ادعى في الأناجيل، وقت اللي قال له لفيلبوس الحق أقول لك الأعمال التي أعملها لست أعملها من نفسي، الآب الحال فيا. طيب أنا هلأ هون أمام معضلة بين الإسلام والكتاب المقدس. التاريخ ليش الله لا يصنع هاي النصبة؟
1: إذا الله عيد على حتى كلمة وضحها، قصدك النصب يعني نصب واحتيال،
0: يعني إذا الله سمح بأنه يحط شخص يتشبه محل المسيح ويسمح لكلمته أنه تتحرف، مين بطل الرواية بيكون؟ أنا وأنت أسيس نحن جينا بعد 2000 سنة وآمنا وعنا ثقة بالله اللي هو قادر على كل شيء، اللي نؤمن بصلاحه ومحبته وهو أمين وقادر، قادر وصالح يعني ما عنده شر. شو الذنبي أنا أني آمنت وعندي اعتقاد فيه؟ ليش الله اللي مطلع على أحداث التاريخ من 2000 سنة سمح أنه كلمته تحرف؟ على القليل يعطيني حرية. لا يثبت شري لازم توصل الكلمة كاملة وأنا بقرر رح أمشي أو لا، لكن أنا إذا مشيت وكانت محرفة
1: طيب
0: أكلت بضرب.
1: ليش سمح أنه يكتب لي نبوءات قبل مجيء المسيح بمئات السنين أنه المسيح هو الله والمسيح سيولد من عذراء والمسيح سيموت وسيقوم، ها؟ وقال له المسيح لا تلمسي عمواس، أنه هذا هو مكتوب عني في كتب موسى والأنبياء والمزامير.
0: تمام.
1: طيب ليش ربنا بده يكتب لنا كل هالكلمات وبعد شوي قلنا لا أضحكت عليكم بعد 600 سنة؟
0: أنت رجعتني هلأ لموضوع النبوءات، نشكر الله اللي تذكرتها. النبوءات في العهد القديم أنا ما كنت أتهم أن المسيح نصاب، لكن انصدمت بأنه حتى لو كان نصاب هو مش قادر يختار المكان اللي ولد فيه. يعني ممكن هو وقت اللي كبر وصار واعي وعمل اللي بده إياه، بس هل بيقدر بحسب النبوءات؟ مثلا مثل ميخا وقت اللي قال عن بيت لحم أفراطة،
1: النبي ميخا.
0: طيب كيف هو قادر يختار المكان؟ قادر يختار نوع الموت اللي راح يموته مع أشرار؟ بعد ما آمنت بالمسيح أكثر من 3 أو 4 سنوات اصطدمت بنص بالعهد القديم بأشعياء، ما بعرف قديش عندي وقت.
1: خلاص نحن وقتنا بعد معنا 4 دقائق لازم ناخذ اخر تعليق من الاخ يوحنا قصدي ونصلي، بس يعني بعد ما اقضي او
0: دقيقه ايه. اوكي فاصطدمت باصحاح 53 من النبي أشعياء وانا ما كنت بعرفه اطلاقا. حسيت هون في شيء خنقني،
1: غصيت.
0: كنت عم ببكي ومش بإيدي، وهلا حتى وقت بتذكر برجع بغرغر مش بإيدي. حسيت حالي اني جاهل تماما امام الرب،
1: وانت قاعد تتحدى
0: ربك، احس بالجهل. وانا حتى بعد ايماني معقول انا ما بعرف؟ كتب عنه أشعياء، انا وقت اللي علقت على الموضوع قلت هذا الشخص ما كان عم يكتب نبوءه، روح الرب أخذه الأمام الصليب، كان عم يوصف أحداث،
1: عم يوصف أحداث.
0: أشعياء موجود قبل المسيح 700-750 سنة. أقدم مخطوطة موجودة، هلا كنا عم نحكي عن مخطوطات وادي قمران كاملة دقيقة جدا جدا جدا، موجود إصحاح 53 قبل المسيح 150 سنة. كيف هالحكي؟ كيف محرف؟ إذا هذا الموضوع محرف لا يبقى ثقة في أي شيء إطلاقا. كتب عن صلب المسيح، كتب أنه وهو مسحوق لأجل آثامنا، مجروح لأجل آثام، مسحوق لأجل معاصينا. تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. بعدين بيقول من تعب
1: نفسي فتدلل،
0: بعدين بيقول من تعب

0: نفسه يرى ويشبع عبد البر بمعرفته
1: يبرر
0: كثيرين. يعني حتى عم يحكي مش بس رح يموت، موته فدائي، موته كفاري
1: ويبرر.
0: كيف
1: مجدا للرب، مجدا للرب.
0: فهذا الموضوع، يعني موضوع اذا بدي احكي ما الحلقه بدي حلقات على احكي عن اختباري بس مع مصداقية الكتاب المقدس. نعم. لكن هذا هو الموضوع 53 من اشعياء. اي شخص عنده امانه، هي رسالتي الاخيره، اي شخص عنده امانه تجاه كلمه الرب اقرا اشعياء 53 كبدايه وبعدين شوف شو اللي صار.
1: لانه اشعياء 53 احبائي بيحكي عن الام المسيح وصلب المسيح، والمسيح هو صار كفاره ومات لاجل خطايانا وقام. الكتاب المقدس بهذا يعني قبل المسيح بزمن بيتكلم عن موته وقيامته ايضا، وانه هو ظلم بموته، لكن هو جعل نفسه ذبيحه اثم حتى يرى نسلا تطول ايامه ومسره الرب بيده تنجح. اذا هو مات بديل، مات كفاره عن بني البشر. اخي يوحنا ربي باكك بعد معنا تقريبا يعني دقيقه لو سمحت. ربي باك، شو بتحب تقول لنا بالنهايه؟
2: حبيبي ربي يبارككم. طبعا في النهايه فقط نختم نقول انه بعد ما حاولوا استشاروا ان يقتلوهم، طبعا رجل غملاء معلم اليهود فرديسي معلم الناموس مكرم انطهم مشورة، ذكر شخصين وثم قال انه عمود ليأذوهم ليقتلوهم، وطبعا انقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم، مكتوب عدد 40، ووصوهم ان لا يتكلموا باسم يسوع وثم اطلقوهم. واما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع انهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، وكانوا لا يزالون في كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين باسم يسوع. نتعلم طبعا في نهاية هذه الحلقة طبعا نقول من خلال هذا الإصحاح العظيم أنه الكنيسة تقف ضد الخطيئة، وبالتالي الرب ينقي بالروح القدس الكنيسة، وثم شهادة الكنيسة تكون قوية والرب يستخدمها. ورغم كل اضطهاد ورغم كل أشياء مؤذية ضدنا من أشخاص متدينين أو غير متدينين، وطبعا بكل أحوال إبليس هو خصمنا الأعظم اللي يقاومنا ويقاوم الكنيسة، لكن إحنا نسهر ونصحى ونقاوم راسخين في الإيمان. مكتوب اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. ونتعلم أنه مركز كرازتنا ليس أنفسنا ولا كنائسنا ولا طوائفنا، لا، لكن المسيح وياه مصلوبا. اليهود يطلبون آية، اليونانيين يطلبون حكمة، لكن احنا نكرز بالمسيح يسوع وياه مصلوبا، نكرز بالقيامة، وأنه التوبة والإيمان ضروريان لأنك أنت تنال غفران خطايا وتكون أنت متصالح مع خالقك. ونبقى نستمر في كل مكان في الهيكل وفي البيوت نعلم ونبشر باسم الرب يسوع المسيح. احنا شرف إلنا أصلا إذا أهانونا أو اضطهدونا أو جلدونا أو عملوا أي شيء بينا من أجل اسم الرب يسوع المسيح. هو أحبنا ومات لأجلنا، فنحن نعيش إلى مستعدين أن نموت لأجله. باسم الرب يسوع نصلي الرب يستخدم هذه الحلقة لبركة أشخاص مختلفة.
1: أمين.
2: وأصلي أن الرب يشي غيرة في قلوبنا كخدام قصص مبشرين كنائس. إحنا مطالب منا تنقية قداسة وثم شهادة، مو إحنا فقط نتنقى ونتقدس ونبقى منحصرين بأنفسنا وبين جدراننا، لا، لنخرج لنكرس نمتلئ بحب للرب وللنفوس، والرب يؤيد الكلمة بالآيات التابعة في اسم الرب يسوع المسيح.
1: مجدا للرب. ربي باكك أخي المبارك، خادم الرب المبارك الأخ يوحنا. ربي يجمعنا بعدين بنعمة رب بوقت معين بترتيب إلهي. وأيضا نفس الشيء خي خادم الرب، ربي باكك الأخ قطيبة كفيت وفاة كمان. عندك طلع حلو بالإسلاميات وبالكتاب المقدس لأنك شغوف بالكلمة، فالرب يزيدك ويباركك ويستخدمك، والرب يسمح أنه نشوفك مرة تانية بنعمة الرب يسوع. طبعا أحبائي مثل ما قلنا في البداية أنه كلمة الله لا تقيد. سمعنا أنه الكرازة كان فيها عليها مقاومة، وحاليا بيحاولوا يشهروا بالكنيسة بالمؤمنين بالمؤمنات، بيحاولوا يضغطوا على كلمة الله أنه لا تذاع ولا تبث. وهلأ حاليا الميديا العالمية ممنوع تحكي كلمة عن, عن, عن المسيح، ممنوع أحكي عن مين ما بدك بس مش عن المسيح. ليه؟ لأنه في محاولة التفاف على كلمة الله. لكن مثل ما قال بولس الرسول لتيموثاوس بالرسالة الثانية الإصحاح الثاني، قال له أنا مقيد لكن كلمة الله لا تقيد. يعني الله قادر يجي لك من هالجهة ومن هالجهة ومن فوق ومن تحت. ليه؟ لأنه بحب الإنسان وبده يخلصك. المسيح مات لأجلك بجسده الإنساني لحتى يغفر خطاياك، لأنه الذبيحة قديما كانت تقدم لمغفرة الخطايا. وعلى طول بقولها بكل نهاية حلقة تقريبا، المسيح مات لأجلك كذبيحة الذبائح، لأنه هو الذبيحة العظمى والأخيرة ما في غيره. وعلى شرط بعد المسيح ما راح تاخذ نتيجه. المسيح هو خاتمه الختام. ليش؟ لانه كانت الانبياء كلها عم تتكلم عن مجيء.

والمسيح أتى وتمم الفداء. هذا كان غاية المجيء، مش إنه جاي بس يعلمنا كلام. المسيح مات لأجلك، إذا ما بتقبله راح تدفع ثمن غالي جدا جدا في جحيم أبدي، وتاكل صبيعك إذا بيقولك صبيع ما بعرف. بس أنا بنصحك قل له يا رب ارحمني، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، اسكن فيي بالروح القدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. انتبه شو عم قلك هلا، باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد في جوهره مثلث الأقانيم، له الكرامة وله كل المجد. أحبائي بشكر الرب من أجل كل اللي كتبوا لنا، ما قدرنا نلحق على كل شيء، بس الرب يبارككم. إلى اللقاء بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.

أما عن الإبن كسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإسم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات، هي عمل يديك، هي تبيت ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وثنوك لن تفنى. ردد الكلمات دي وانت واقف تعبد إلهك، ولكن أنت أنت وثنوك لن تفنى.

عند سماعهم كلام فانيك من قدم أسست الأرض. كم واحد حافظ الترنيمة دي؟ الآية وشاهد اللي احنا كنا بنقولها دلوقتي في عبرانيين واحد موجودة في مزمور 102. من قدم أسست الأرض والسماوات بعمل يديه. لأن الكتاب يقول أن كل آليات الشعوب أصنام لها أفواه بس بتعمل إيه؟ ما بتتكلمش. ليها أذان ما بتسمعش، ليها عيون وما بتشوفش، لكن إلهنا الإله القدير. عشان كده قال وأنت يا رب في البادئ أسست السماوات الأرض والسماوات هي عمل يديك. تعالوا قول الكلمات دي وحتى لو مش حافظها تعلمها معانا، هي فيها إعلان أن أنت بتشاور على إلهك ملك ملوك كل الأرض. من قدم أسس

تعمل ايه مع الشعب ده؟ ده شعب كبير قوي ومشاكله كتير. الرب قال له لا تخف مرتين في الاصحاح الاول، مرتين قالها له في اول الاصحاح وفي نص الاصحاح قالها له بس بطريقه تاني. اما امرتك تشدد، مش انا قلت لك ما تخافش؟ واحنا كده اوقات كده اوقات الرب بيبقى بيعيد الكلام معانا ويكرره، هو مش انا قلت لك ما تخافيش من الامر ده، ما تقلقيش انا معاكي؟ ومش الرب قال لك ما تخافش؟ كان الرب عايز يقول لنا الكلام ده وهيكرره تاني النهارده معانا، ويقول لك كده اما امرتك، مش انا قلت لك اما امرتك تشدد وتشجع، لاني انا الرب الهك حيثما تذهب اكون معك. هنخاف من ايه والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا كل الايام. ارفع ايدك بايمان.

أجمل كلمة في الترنيمة دي، راح ننطق كلمات إيمان. رب عايزنا ننطق، نصرف، نتحدى. أسف أنا بتكلم كتير، بس شاعر من رب عايز يوصل لنا كده.

تعالوا سقف للرب، هو مستحق. قول ترنيمتين تاني قبل ما نختم، بس نفسي بقى الترنيمتين دولت هنقف وهنسقف ونفرح بالرب. احنا قلنا كلمات ايمان صح الوقت ترنيمتين اللي فاتوا دول. تعالى افرح بإلهك اللي هيعمل آيات في حياتك الأيام اللي جاية باسم الرب السيد قوات، يجعل قدمي كالأيائل ومشيني على المرتفعات زي ما كنا بنقول هنعد. هو هيعمل كده في حياتك. تعالوا نفرح للرب، كنيسة الرب وشعبه نقف.

0: المجد. يلا علي صوتك وسقف إله.
1: علي صوتك للتسجيل. هو الاسم الغالي العالي.

0: امين تفضلوا.
1: نشكر الرب من اجل وجودنا في محضر الرب، نشكر الرب كمان من اجل اخونا الاخ ماهر موسى، ربنا باركك واستخدمك وسطينا. نصلي في قلوبنا ان الرب يدينا كلمه الحياه، كلمه تكون مثمره تترمي على ارض جيده فتاتي بالثمر المطلوب. ربنا باركك اخ ماهر، تفضل حبيبي.

أشكر رب كتير لأجل فرصة التسبيح اللي فيها استمتعنا بحضور إلهي عظيم. وأنا بثق أنه كل واحد شخص النهاردة جاء هو جاي وعنده استعداد يسمع لصوت الرب. عشان كده حط عينك على الرب، ما تستناش أنك تسمع بشر، والرب هيكلمك يمكن في جزء معين، يمكن يكون في الخدمة كلها. أنا أول واحد بحط نفسي قدام الرب أنه يكلمني أنا النهاردة قبل كل المستمعين. في الحقيقة احنا عايزين نقرأ 3 أعداد فقط، هنقراهم لما نقف كلنا من رسالة روميا والأصحاح الـ12. 3 أعداد فقط، من عدد 1 لعدد 3. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يا رب احنا بنيجي بكل ضعفنا وبكل احتياجنا الشديد انك تتكلم الى كل قلب فينا. خدنا يا رب كلنا على جبل عالي واشبعنا برؤية جلالك فنخرج ونحن فرحين، إذ قد رأينا الرب. المس كل كلمة، هيمن على المكان بالروح القدس، فتعطينا يا رب نحن نشبع بجلالك ونتلذذ بيك ولا نرى أحد إلا شخصك متمشيا في وسطنا. في اسم الرب إلهنا ولك كل المجد، آمين. تفضلوا. في سنة 57 ميلادية الرب ادى رسالة للرسول بطرس علشان يوصلها او يرسلها الى الساكنين في روما، اللي احنا كلنا بنعرفها بين ايدينا اسمها رسالة بولس الرسول الى اهل روميا. والرسالة ديت كانت موجهة إلى مؤمنين من أصل يهودي وأيضا مؤمنين من أصل أممي، وكان هدف الرسالة الحقيقي هو أنه يضع حجر أساس يجمع بين مؤمنين اليهوديين والمؤمنين الأمميين. وفي الحقيقة وقف بولس علشان يكتب الرسالة، ما كتبهاش بإيده، لكن كان في كاتب بياخد من بقه، هو بيسمع صوت الرب. وكان الكاتب ده اتكلم عنه الكتاب في أصحاح 16 اللي هو اسمه تريتيوس. كاتب مجرد ياخد الكلام من بق بولس ويسجله ويسجل لنا رسالة كاملة. ما كانتش رسالة زمان متقسمة إلى أصحاحات وأعداد، لكن الرسالة كانت مكتوبة كلها على بعضها. واتفق الشراح ان هذه الرسالة، رسالة روميا، انها اتكتبت في وقت واحد، يعني ما كانتش مجموعة رسائل صغيرة واتجمعت، لكن كتبت في توقيت معين وكان ليها هدف حقيقي واحد. الرسالة بعد كده في القرن الـ13 جم الشراح

اللي كانوا بيساعدونا قسموها علشان يسهلوها علينا، قسموها إلى 16 أصحاح. عشان كده اوعى تنسى رسالة روميا متقسمة إلى كام أصحاح؟ 16 أصحاح. ولو حبينا نعرف إطار هذه الرسالة، أي واحد بيكتب رسالة أكيد في ذهنه عايز يوصل فكرة، ولو حبينا نعمل تحليل

عقيدتنا المسيحية في أول 11 أصحاح من الرسالة، والخمس أصحاحات الأخيرة من الرسالة بيقدم لهم السلوك المسيحي الحقيقي، كيف نسلك بالقداسة في حياتنا العملية. ما ابتداش بالسلوك، مع أنه المعتاد دايما لما حد يكتب رسالة إلى ناس يبتدي يديهم توصيات وخلي بالك وانتبه، لكن بدأ رسالته إحنا لازم قبل ما نبتدي نفكر في السلوك نفكر ما هو الأساس اللي إحنا واقفين عليه، ما هو التعليم، ما هي عقيدتنا المسيحية الحقيقية. عشان كده خلى التلتين تعليم والتلت سلوك. عايزين نتخيل مع بعض كده، أنا بحب دايما التشبيهات لأن التشبيهات دي بتثبت الفكرة في ذهننا، ومع الأيام لما تفتكر الكلام اللي قلته عن التشبيهات هتثبت المضمون الكامل اللي عايز أتكلم عنه. تخيلوا معايا كده اللي جاء النهاردة وقعد في الجزء دوت، أنا هسلمكم 11 أصحاح الأولانيين من رسالة روميا من أصحاح 1 لصحة 11، أنتوا المسؤولين عنهم في هذه الجزيرة اللي على أيدينا اليمين. وهذه الجزيرة فيها خمس أصحاحات الأخيرة اللي بيتكلم فيهم كيف نسلك بالقداسة من خلال خمس أنواع من العلاقات: علاقتنا بأنفسنا أولاً، وعلاقتنا بالعالم، علاقتنا بالآخرين، علاقتنا بالمؤمنين اللي معانا في وسط كنيسة الرب، علاقتنا بالتعليم الصحيح اللي احنا بنتمسك به دائما ولازم نحافظ عليه من هجوم المعلمين الكذبة اللي بيهاجموا مسيحيتنا. عشان كده احنا اتفقنا الجزيرة دي خاصة عندكم كام اصحاح؟ 11 اصحاح انتوا المسؤولين عنهم، وهذه الجزيرة هي عبارة عن خمس اصحاحات يمثلوا السلوك. انتبهوا لحاجة مهمة جدا. عارفين أنا ليه قريت 3 أعداد فقط من رسالة روميا اللي هم أول 3 أعداد من صحاح 12؟ لأن هم دولت أخطر 3 أعداد في هذه الرسالة. هم في الحقيقة عبارة عن الكبري اللي بيوصل بين التعليم إلى السلوك. لو الكبري دوت فيه مشكلة هتلاقي واحد عنده تعليم كتير وفاهم الدنيا وشاطر جدا ومدرك، لكن هذا التعليم ما بيتحولش لسلوك. وبينما في ناس بتروح دخل على طول على آخر 5 أصحاحات، وأعتقد أنه كل الديانات في كل العالم بتدعو إلى السلوك السليم، إلى العلاقات الصحيحة. لكن ما يميز مسيحيتنا قبل أن تبدأ في أن تفكر في السلوك، لازم تدرك أولا ما هو التعليم المسيحي الحقيقي والصحيح. عشان كده احنا هنتخيل 11 اصحاح هناخدهم بسرعه، هقول ايه واحده بس من كل اصحاح توضح فكره هذا الاصحاح، وهنتكلم عن الخمس اصحاحات الخاصين بالسلوك، لكن هركز كلامي اكتر على الكبري اللي يقدر ينقلني من التعليم الى ايه؟ الى السلوك. جاهزين؟ احنا هنشتغل على 16 اصحاح، فكل واحد ياخد نفس كده ونربط حزام الأمان وانتبهوا معايا. أنا متأكد ما فيش حد هيسرح، لأن لازم نكون ورا بعضه كده بنركز في الفكرة، والرب هيقودنا إن احنا توصل الفكرة اللي عايز يوصلنا. هقول تشبيهات بسيطة جدا توضح فكرة كل إصحاح، ومنها هندرك الخدمة اللي الرب عايز يوصلها لنا أو رسالة الحقيقية اللي الرب عايز يوصلها لنا النهاردة. هنقول من إصحاح 1، أيوة، من إصحاح 1 لإصحاح 11 كان بيتكلم قلنا عن التعليم. هنقول بعد كده إصحاح 1 وإصحاح 2 وإصحاح، في الغالب أنت هتقلب من عند لأنه مش شغال أخونا جورج، لا اللي قبليه. أوكي، من أصحاح 1 لأصحاح 3 هو بيحكلنا عن قاعة المحكمة الإلهية. من أصحاح 1 لأصحاح 3 بيتكلم عن قاعة المحكمة الإلهية. وتعالوا نتخيل كده أن هذه القاعة هي قاعة محكمة،
ودايما في قاعة المحكمة بي

وقف في الوسط المكتب المنصة اللي قاعد فيها القاضي وحواليه السادة المستشارين، وبنلاقي في الكورنر ده، ولو تخيلنا كده معانا الجزء الفراغ اللي موجود ده لو حطينا عليه قضبان حديد هتلاقوا في الكورنر دوت هو قفص الحبس اللي فيه المتهمين، وبتلاقوا في الجانب الآخر اللي من هنا فيه عبارة عن ترابيزة قاعد عليها مين؟ وكيل النيابة. أول ما تبتدي المحاكمة يقول القاضي كده: اتفضل يا سيادة وكيل النيابة، قدم حيثيات بتاعتك، قدم الادعاءات. فيبتدي يقف الوكيل النيابة ويقول إن هؤلاء المتهمين تجاوزوا حاجات كتيرة جدا، وده اللي حصل في الأصحاح الأولاني من رومية واحد. هؤلاء المتهمين الماثلون أمامكم من عدد 21 قد حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغبي، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، واستبدلوا حق الله بالكذب وعبدوا المخلوق دون الخالق. ده عدد 25 وعدد 29. كل اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول مملوئين من كل اسم وزنا وشر وطمع، وإني أطالب المحكمة بأن تقص أقصى عقوبة عليهم. بيتكلم عن ناس مسجونة من أمم، من يهود، من أصل يهودي، مسجونين. على فكرة ما تستغربش، ده أنا وإنت كنا واحد منهم، كنا مسجونين في هذه القاعة. عشان كده يقول الأصحاح الأولاني إنه الأمم كلهم أخطأوا، والأصحاح الثاني من رومية يقول حتى اليهود أيضا بلا عذر، لأن عندهم الناموس والوصايا وما التزموش بيها. ويجي الأصحاح الثالث يكمل الموضوع عليه، وكأن وكيل النيابة يقول كده هذه الكلمات: أن الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. كل اللي موجودين في قفص الاتهام اللي انتوا شايفينهم كلهم أخطأوا. ويجي وكيل النيابة ويطلب هذا الطلب في عدد 32 من الأصحاح الواحد: إن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت. إحنا كان علينا حكم موت، كان علينا صك موت. تخيل نفسك إنك أنت واقف في هذا القفص وصدر الحكم فعلا، وخبط الشكوش بتاع المحكمة على المكتب وقال صدر الحكم موتا تموت. إحنا كان علينا حكم موت. وفي هذه الأثناء وبينما الخوف يهيمن على كل فرد واقف في قفص الاتهام وحالة من الرعب إن الخطوة الجاية هلبس البدلة الحمراء وهيتنفس فيا حكم الموت، لكن يقول كده في الأصحاح الثالث ومن عدد 21: ولكن أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح. والعدد اللي بعديه يقول مفاجأة جميلة جدا لما جاء رب يسوع قال: أنا هموت عن كل اللي موجودين في قفص الاتهام وهحمل كل خطاياهم على الصليب. طب هندفع ثمن ايه؟ اكيد اللي قاعدين في القفص كانوا محتارين، طب مين اللي هيموت ده من اجلنا على الصليب؟ هندفع ايه؟ قال في عدد 22 من الاصحاح الثالث: متبررين مجانا، مجانا بالفداء، بنعمته بالفداء بيسوع المسيح. افتح يا شويش القفص وخلي اللي في القفص كل من يؤمن بيسوع المسيح انه هيشيل خطيته على الصليب يقدر يخرج من القفص ويخرج من باب المحكمة وهو غير مدان بالمرة. الفرحة عمت قاعة المحكمة وناس كانت سعيدة جدا. معقول في حد هيموت بدالي؟ حد هيحمل خطيتي؟ أنا علي حكم موت وصدر الحكم، علينا حكم موت. وناس من فرحتها كانت خارجة مش مصدقة. كل من يؤمن بيسوع المسيح حصل على تبرير مجانا. ايه رأيكم؟ فرحة كبيرة جدا. انا وانت كنا في القفص وخرجنا بالفرحة العظيمة ديت، بس تخيلوا ان لغاية النهاردة ولغاية هذا الزمن في ناس لسه قاعدين في القفص. عارفين ليه؟ لانه مش مصدق.

ازاي مجانا؟ يعني كده يتفتح باب القفص وحد يشيل ذنبي وخطيتي ويديني حكم براءة، اخرج من باب المحكمة، من القفص لباب المحكمة واخرج كده خلاص؟ لا مش معقول. طب قولوا لنا نعمل حاجة، طب اعمل شوية اعمال علشان حتى على الاقل يعني ابرر موقفي يعني للراجل اللي شلني واللي هيموت بدالي. ده فكر ناس لغاية النهاردة في هذا الزمن لم تدرك المعنى الحقيقي لفداء يسوع المسيح. جه وشال كل خطايانا، وهو ده اللي بيعلنه بولس لكل الناس في روميا، يقول لهم الله دفع كل حاجة مجانا، انتم متبررين مجانا بنعمته بالفداء بيسوع المسيح. يجي الأصحاح الرابع اللي بعديه على طول، يقول حكم بالبراءة، حكم بالبراءة مبني على بر الله المقدم لنا. ولما طلعنا وإحنا حاسين بحكم بالبراءة كانت الناس فرحانة جدا، الرجالة تسقف والأخوات تزغرت، حكم بالبراءة وعايزين نطلع نجري من باب المحكمة المرعب الرهيب دوت. طب فرحانين ليه؟ قال كده لأنه طوبى لمن غفرت أثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطية. ادانا الرب حكم بالبراءة كامل. أنا الريموت مش شغال، فأنا معلش حد هيبقى معايا بيتابع إنه يقلب الصفحات.

الأصحاح الرابع بيتكلم عن حكم كامل بالبراءة. ده مش براءة بس، ده براءة وسدد كل ديوننا بالكامل. إيه ده؟ إيه الجمال ده كله؟ لو تعالى هنا أنت مش بس براءة وسدد ديونك، ده أنا كمان هجعلك وارث شرعي. ده أنت كمان ليك حق في الميراث، نحن وارثون مع المسيح. أصحاح 4 أصحاح جميل جدا. يجي بعد كده الأصحاح الخامس اللي بعديه على طول يقول أنت رايح فين؟ هتخرج للعالم في مكان هتسكن فيه؟ لا، ده أنا هحدد لك إقامة جميلة إنك تسكن في وسط النعمة. عشان كده الأصحاح الخامس يقول إدانا حق الدخول بالنعمة اللي إحنا إيه مقيمون فيها. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، وصار لنا حق الدخول بالإيمان للنعمة التي نحن فيها مقيمون. يجي بعد كده الأصحاح السادس يقول لك ده مش بس كده، ده مش بس أنا اديتك براءة، ولا بس أن أنا هخليك تقيم وتقيم في النعمة الغنية وهتتمتع بالمعنى نعمة الغنية، لكن أنا هديك هبة. هبة الله هتديني إيه؟ حياة أبدية تبدأ من هنا على الأرض، يوم أن تقترن بي تاخد حياة أبدية تبدأ من هنا وتستمر معك إلى أبد الأبدين وتيجي عندي في السماء. عشان كده أصحاح 6 لما تقراها تلاقيه بيتكلم عن هبة الله الذي يقدم لنا إيه؟ حياة أبدية. الأصحاح 7، الأصحاح 7 ده خليكوا أحكي لكم قصة كده مبسطة، ولما تروح وتقرأ الأصحاح 7 هتفهم المضمون بتاعها. تخيلوا معايا كده إن في بنت جميلة لكنها معاقة، وتقدم ليه عريس، والعريس دوت اسمه الناموس. وجاء العريس البيت علشان يتقدم وقال كده أنا بصراحة ليا 10 طلبات، إن عملت 10 طلبات وسمعتيها تأكلين خير الأرض، وإن أبيتي في عقاب موتا تموتي. وتجوزت البنوتة الغلبانة وبدأت حياتها، والبيت يقلب يعدل ومش قادرة تقوم بمسؤوليات الزوجية ومسؤوليات البيت. قال لها كده أنت كسرتي الشروط اللي أنا لما تقدمت لك طلبتها منك، وإن أخطأت في واحدة فأنت أخطأت في 10، يعني لما عملتش واحدة كأنك ما عملتش 10، فعشان كده في عقاب. وفضلت هذه البنت حزينة جداً بتقاوم هذه الحياة الصعبة العصيبة اللي هي بتعيش فيها. لكن في يوم من الأيام

مات الناموس. الكتاب قال كده، قال في صح 7 هذه الكلمات، قال كده: وإذ مات الذي كنا ممسكين فيه. مات الناموس بنفس اللفظ كده قال الكتاب في الأصحاح 7، مات الناموس. وبعد فترة اتقدم لها واحد مملوء كل نعمة، وأول لما جاء البيت وقال لها كده: أنا بقى مش لي 10 طلبات، أنا لي أكتر من 10 طلبات. قالت له: هو أنا قدرت على 10 طلبات اللي في الأول؟ لما هقدر أعمل أكتر من 10 طلبات؟ قال لها: مش مهم، اعمل اللي هتقدري عليه وأنا هساعدك وأنا هقف جنبك وهسندك. وفعلا ارتبطت، وبدت برضو نفس الحكاية مش قادرة تقوم، جايين الضيوف، دخلت تعمل الأكل، اتحرق الأكل منها، وابتدت تبكي وتقول له: ما أنا عجزة، أنا هعمل إيه؟ مش قادرة أقوم بالواجبات المطلوبة مني. لكن العريس الجديد الجميل اللي مملوء نعمة دخل واشتغل بنفسه وعمل أكل سريع بسرعة قبل ما الضيوف ييجوا، وهم قاعدين على ترابيزة الأكل كده بيقول لها: تسلم إيديك يا مدام على الأكل الحلو اللي أنت عملتيه. قالت له: ما أنت اللي عملته مش أنا. قال لها: ما أنا وأنت واحد، أنا أشيلك وارفعك وداوي جرحك وضمت جروحك. تفتكروا أي علاقة جميلة؟ هل علاقتها بالناموس ولا علاقتها باللي مملوء كل نعمة؟ أحبائي، إحنا بنشكر الرب إن إحنا عايشين في عصر النعمة، عصر النعمة اللي فيه بركات كتيرة جدا، النعمة التي نحن فيها جميعا مقيمون. تخيلوا إنه حتى هذا الزمن اللي إحنا عايشين فيه في ناس عايزة تاخد النعمة بالناموس. تخيلوا، أنا ما بقولكمش على أيام غلطية اللي كلمهم بولس، لا، لحد النهاردة في ناس عايزة تاخد النعمة بالناموس. أروح للأصحاح 8، أصحاح 8، إيه الميزات اللي الرب بيديها لنا؟ ودي تمثل محور وعصب مسيحيتنا الحقيقي. قال: أنا هديك حق الاتحاد بالمسيح. المسيح اتصلب وإحنا اتصلبنا معاه، والمسيح مات وإحنا متنا معاه، والمسيح دفن واحنا دفننا معاه، والمسيح قام واحنا ايضا قمنا معاه. ولما قمنا معاه قال لنا كده: مبروك، لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع. اثناء القيامه ادانا طبيعه جديده، طبيعه تكره العالم وتكره كل ملذات العالم، وقال لنا: انتم هتكونوا معي في السماويات. في فرق بين السماويات والسماء، مش بيقول انت هتكونوا معايا في السماويات انا هتاخد، لا، السماويات هي دايرة الروحيات اللي احنا كلنا عايشين فيها، اللي بنستمتع فيها بالبركة العظيمة. احنا عايشين فين؟ في السماويات. واحنا في الاجتماع دلوقتي احنا في السماويات وبنستمتع بالسماويات. تخيلوا كل واحد فينا قبل الرب واتحد بالمسيح معاه باسبور سماوي حطه في جيبه، حتى لو كنت قاعد وعايش في أمريكا أو عايش في مصر وتحمل الجنسية المصرية، لكن الأهم منها أنت تحمل الجنسية السماوية. مبروك، أنت سماوي، لك حق دخول السماء، مش لأنك كويس وشاطر وأمين ولا بتسلك سلوك حقيقي، لكن لأنك اغتسلت بدم يسوع المسيح اللي طهرك وغيرك وخلاك خليقة جديدة. أروح للأصحاح 9، أصحاح 9 بيتكلم عن اختيار اليهود، والأصحاح 10 بيتكلم عن اختياره للأمم، والأصحاح 11 اللي هو آخر أصحاح في التعليم بيتكلم عن اختياره لينا إحنا، لينا إحنا. دايما في أي فريق لما يجوا يختاروا فريق يمثل البلد بيختاروا الناس المحترفين الشطار اللي يقدروا يرفعوا راس البلد، لكن عارفين إلهنا لما جاي يختار اختارنا احنا، مصدرة وغير الموجود اللي ما حلتناش حاجة. لما جاي يختار تلاميذ اختارهم صيادين، ناس تعبانين منهكين القوة تماما، لكن اختارنا لنكون معهم.

ونقترن به ونتحد به، وادانا براءة وصار معنا طول الرحلة. عشان كده 11 أصحاح يمثلوا في رسالة رمية التعليم المسيحي أو الحقائق المسيحية اللي على كل واحد فينا أنه لازم يكون مدركها قبل ما تفكر في أن تصل إلى السلوك. يجي بعد كده من أول أصحاح 12 يقول بعد كل الحاجات اللي أنا عملتها معاكم من بعد ما كنتم مسجونين ومحكوم عليكم بالموت، بعد ما اديتكم البراءة، بعد ما خليتكم تقيموا في النعمة، بعد ما اديتكم خلاص عظيم وإيمان واديتكم حياة أبدية، وبعد ما وريتكم الفرق بين الناموس والنعمة والنعمة اللي انتوا عايشين فيها، ممكن أطلب، مش هطلب، ممكن ألتمس باللطف أن أطلب منكم أيها الأحباء طلب. أنا بطلب برأفة الله. برأفة الله يعني من خلال النعمة التي قدمت لكل منا في 11 أصحاح الأولانيين. بعد كل العمل اللي عملته ده ممكن أطلب منك يا ماهر طلب، أكيد يا رب ده حقك، بعد ما فادتني وغسلتني بالدم وضمنت لي حياة أبدية وديتني أن أنا أتحد بيك مع أني ما استاهلش، وديتني أن أنا أنك تختارني وأنا كنت المصدر والموجود، أطلب يا رب اللي أنت عايزه. قال أنا بطلب منك ثلاث طلبات، والثلاث طلبات دول يمثلوا الكبري اللي هينقلك من التعليم إلى السلوك. مش هتقدر تسلك من نفسك إلا لما تكون تدرك كل خط من الخطوط الثلاثة بتوع الكبري عشان تصل من التعليم إلى السلوك. قل لنا يا رب أنت عاوز مننا إيه؟ قال عايز أول حاجة أن تقدموا أجسادكم. تقدموا أجسادكم. في العهد القديم كان كل واحد لما لازم ياخد ذبيحة ويذبحها وليها مواصفات خاصة ويقدم كل يوم ذبيحة عن كل الأخطاء اللي بيعملها. لكن إحنا في العهد الجديد، إحنا في العهد الجديد وأنا حي كل يوم بقدم نفسي ذبيحة حية لي. وفي كل مكان أنا بوجد فيه، مش شرط أكون في الكنيسة، في أي مكان أنا بقدم نفسي ذبيحة حية لي، بقدم جسدي. خلي بالكم أن كلمة الجسد في اللغة اليونانية بتنقسم إلى قسمين. أول حاجة اسمها السوما. السوما دي اللي هو اللحم والدم والخلايا، اللي هو الجسد الملموس اللي احنا بنلمسه. والحاجة التانية، المعنى التاني لكلمة جسد هو ساركس. ساركس اللي هو الطبيعة البشرية الساقطة. طب انت يا رب عايزني اقدم جسدي، اقدم ايه؟ تقدم الاثنين، تقدم جسدك السوما وتقدم جسدك الساركس، طبيعتك البشرية الساقطة، تقدمهم ذبيحة حية مقدسة مرضية كاملة. عبادتكم العقلية. يعني عبادتكم العقلية؟ يعني وأنا بقدم الجسد اللي هو النوعين اللي احنا فهمناهم، هقدمهم عبادة عقلية. يعني عبادة عقلية؟ يعني لما عينيك تبص وانت تقول لها لأ، فانت بتقدم عبادة عقلية. لما ايدك تمتد ان تسرق وانت توقفها وتقول لنفسك لأ، انت بتقدم عبادة عقلية. لما تيجي رجليك تروح للشر وتقف تقول لا، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، أنت بتقدم عبادة عقلية. في كل مكان أنت بتروحه أنت بتقدم جسدك، جسدك، عينك، بقك، كلامك، أذنك، إيدك، رجلك، كل جسدك، طبيعتك البشرية اللي موجودة جواك، تقدمها بالكامل ذبيحة حية حقيقية مرضية كاملة. عشان كده العبادة ما هيش بس ان انا اجي في الاجتماع ورنم وصلي وتبقى خلصت الواجب بتاعي وخلصت العبادة.

العبادة، لكن العبادة الحقيقية إني كل يوم بل كل دقيقة من حياتي يكون هذا الجسد هو هيكل الله، وأبقى متأكد وصاحي لنفسي إن روح الله ساكن في هذا الجسد. ولما يجي إبليس يرمي الشبكة وأنا أقول لأ، فأنا بأقدم عبادة عقلية صادقة أمينة أمام الرب. عشان كده أول حاجة لازم نعملها لإصلاح هذا الكوبري أن نقدم أجسادنا. الحاجة التانية والمطلوبة مننا هي أنك لا تشاكل هذا الدهر، يعني ما تعملش تصالح بينك وبين العالم. فأنا خلقت في كل واحد فيكم خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وهذه الخليقة الجديدة لها مبادئ، ومن مبادئها إنه الخارج هو عبارة عن انعكاس للداخل. فلو الخارج مختلف عن الداخل يبقى ده ازدواجية ومحتاجة علاج. والعلاج هو يجي في المرحلة الثالثة من طلب الرب لينا، إنك أنت تجدد ذهنك. فأنت أول حاجة هتقدم جسدك عبادة عقلية أمينة صادقة أمام جلاله. والحاجة التانية إنك أنت مش هتشاكل هذا الدهر. والحاجة التالتة إنك تجدد ذهنك، تجديد الذهن. خلي بالكم الذهن هو عبارة عن منطقة في الروح الإنسانية، هو مختلف عن المخ عن البرين. والله لما بيتعامل معانا بيتعامل من خلال إيه؟ من خلال الروح، صح ولا غلط؟ مظبوط؟ الله بيتعامل معنا من خلال الروح، والعمل الروحي اللي بيحدث فينا من خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد ده بيتم في منطقة الذهن. عشان كده عايز أسألك سؤال، إيه هو حجم نشاطك الروحي اللي بيتم في منطقة الذهن؟ وإيه هو حجم نشاطك الروحي اللي بيتم في منطقة العواطف والانفعالات والطقوس؟ كلنا بلا استثناء عندنا طقوس، وأبسط الأمور الروحية في حياتنا ممكن تتحول لطقس، وكل الطوائف بلا استثناء عندها طقوس. الحاجة اللي أنا بعملها وكررها وأقولها مرة واثنين وثلاثة دون أن أدركها ودون أن تصل إلى ذهني وإلى عقلي تعتبر طقس، وكأني بأكرر الكلام باطلا. لما أجي وأقول خلاص أنا عملت اللي عليا، أنا أديت الفرض، دي مش العلاقة اللي بيننا وبين الله، ده طقس، ده دين، ده احنا بنقدم ديانة. لكن الرب عايز قلب، مش عايز شفتيك، ولا هتقول ايه، ولا عايز انك تقف وتقعد وتعمل وتشتغل وتجتهد في انك تظهر بشكل في انفعالات. دي ده اللي يرضي الرب. اللي يرضي الرب ان ذهنك بالكامل يكون ملك ليه، لان الوسيلة الوحيدة اللي بيتخاطب بيها الله معانا هي اذهاننا. وقمة البركة الروحية في حياتنا لما نشطنا الروحي كله يبقى متمركز في منطقة الذهن. والتعزية اللي ما تعديش على فكري وعلى ذهني تأكد إنها إثارة وقتية زائفة، هتنفعل في وقت وبعد دقايق ولا كأن حصل أي حاجة. رب يدينا نعمة لندرك أهمية هذا الذهن. كل آيات اللي جت في العهد الجديد عن الذهن 22 مرة ذكر كلمة الذهن في العهد الجديد، كانت تحمل معنيين. أن الذهن دوت هو عبارة عن مكان للتخزين، عشان كده يقول تغيروا بتجديد أذهانكم. هو ما يقصدش الذهن نفسه في حد ذاته، لكن يقصد ما تجمع في الذهن منذ الطفولة لغاية النهاردة واتملأ بقى عامل زي المخزن المكتظ
الترس الم

لا بيقدر يستقبل ولا بنطلع منه حاجة، لأنه كل اللي موجود فيه قديم مليان تراب. عشان كده ده عايز أمانة حقيقية أمام الرب، إن أنا أقعد وأقول له افرز ذهني، جدد ذهني، طلع المعتقدات القديمة اللي تورثتها من سنوات طويلة واتزرعت فيا ربما بقصد أو بغير قصد ومعطلة البركة الروحية في حياتي، واديني في كل مرة أن يكون الهارد ديسك بتاع ذهني يستوعب كلمتك الحية اللي أنت كل مرة بتكلمني فيها. ده يحتاج اتضاع حقيقي واستعداد داخلي للتغيير، إن ذهني يتغير. الحاجة التانية، المفهوم التاني عن الذهن، لما في لوقا 24 يقول الكتاب كده عن تلميذي عمواس إنه فتح ذهنهم ليفهموا. يعني ممكن في وقت من الأوقات الذهن قاعد في الاجتماع وممكن أرنم وسقف وقف وأعمل كل حاجة والذهن ما عندي معمول على أوف، وكل اللي بيحصل مني انفعالات بشرية. لكن الرب عايز انتبه انه مهم جدا انه ذهنك وانت في محضر الرب يبقى على أن، واللمبة الخضراء منورة مش اللمبة الحمراء. اوعى تنخدع وتبقى عواطفك هي اللي بتسوقك في محضر الرب وتخرج وتطلع وانت مبسوط وفرحان وحاسس بسعادة حقيقية وحاسس بانه حصلت حاجة جميلة جدا، لكن في النهاية لا شيء بالمرة، لا زدت ولا نقصت، وفضل ذهنك زي ما هو، وفضل الكبري بتاعك خربان مش قادر توصل من التعليم إلى أن تصل إلى مرحلة السلوك. وتضطر في النهاية إنك في السلوك تجتهد من نفسك في العلاقات، فتيجي تزبطها من هنا تلاقيها باظت من هنا، تيجي تعدلها من هنا. أصل أنت الأساس التعليم، وعشان تنقل من التعليم إلى السلوك الحقيقي انتبه للكبري بتاعك وصيانة الكبري، إنك بتقدم جسدك ذبيحة حية عبادة عقلية، أنت بتشاكل أهل هذا الدار، أنت بتجدد ذهنك ولا مريح ذهنك على الآخر. أحبائي، أنا ممكن أوصف لكم وصفة وأمين في هذه الوصفة، إنه في ورشة رائعة جدا تقدر تعمل لك صيانة للكبري، للثلاث محاور بتوع الكبري اللي هو عندنا كلنا بلا استثناء محتاج صيانة. الورشة دي بتفتح يوم الجمعة الساعة 7:30 ومقرها هنا. تعالى كده 7:30 وجرب هذه الورشة اللي فيها، تيجي وانت كأنك فحمة بتطلع صماد بعد تعب أسبوع كامل وانت عمال بتجري في الدنيا وبتجتهد بكل طاقتك. تدخل هذا المكان الساعة 7:30 يوم الجمعة، تقعد في وسط المؤمنين وهم بيرفعوا صلاة صادقة من القلب، تلاقي الفحمة اللي كانت عبارة عن رماد اشتعلت وولعت وشبعت. تخرج من هنا وانت فحمة مولعة يكون لها تأثير على الآخرين. تقول لي بس أنا بحب شجع اجتماع الصلاة ده، لأنه في الغالب الناس اللي بتصلي بصراحة يعني أساتذة في الصلاة وعندهم صلاة منمقة كلها من الكتاب، وأنا بلاقي نفسي مش قادر أصلي. لا، أنا عايز أطمنك، أنا باجي في أيام كتيرة ما بصليش بصوت عالي، لكن بعد أشبع في وسط إخواتي المؤمنين وحط ذهني بكل أمانة أمام الرب، أقول له شيل يا رب من ذهني الحاجات اللي معطلة وجدد، حط في هذا الذهن أشياء جديدة، بركة جديدة، استخدام جديد. بخرج من المكان وأنا فرح ومبسوط. أحبائي، على قلبي أن أوصل هذه الرسالة، لا توجد نهضة مطلقا تأتي من خلال اجتماعات عظيمة جدا تقدم فيها كلمة عظيمة جدا، وما فيش اجتماع صلاة يجمع

هذه الكنيسة اجتماع قوي يسند ويكون شرارة حقيقية لبدء بركة حقيقية للكنيسة. اجتهدوا كيفما تجتهدوا من الأنشطة ومن الأمور الرائعة والترتيبات والتنظيمات، ودي مطلوبة، دي مطلوبة لنجاح عمل الرب، وإحنا أؤمن على كده، لكن افعلوا ما تفعلوا من الأنشطة وبدون فرص صلاة حقيقية لصيانة الكبري بتاعنا، فنتعلم ونحن في محضر الله كيف نقدم أقصدنا ذبيحة حية عبادتنا العقلية، ونتعلم كيف نأخذ القوة لكي لا نشاكل أهل هذا العالم، ونتعلم كيف تتجدد أذهاننا. بدون القوة اللي هتيجي تاخدها من هنا، تأكدوا البركة هتبقى الرب بيباركنا مش عشان احنا بنيجي نطلب وعشان احنا بنيجي نعمل حاجة، هو بيدينا كل بركاته مجانا، بيدينا كل البركات مجانا، وبنيجي يوم الحد بنشبع وبنطلع فرحين. بس تفتكر انه مش مطلوب مني ومطلوب منك ان انا اجي يوم الجمعة وارفع او اساعد البطل العظيم اللي بيبقى قاعد هنا ورافع ايده بيصلي من اجل ان يعطيه الرب كلمات في خدمة يوم الحد؟ اللي بيجهز خدمة ده بيقعد بيطحن قدام الرب عشان اقول للناس ايه يا رب، وقاعد مطحون ما يلاقيش اخوات المؤمنين يسندوا ايده عشان تفضل ايده مرفوعة، يسندوا جسده اللي بيحاربوا إبليس بعد كمية من العظات والتوبيخات الرائعة اللي تمتعنا بها الأسابيع اللي فاتت، مش محتاج إخوات المؤمنين يقفوا يسندوه جسديا وروحيا ويشجعوه على إنه يكمل مسيرته بكل قوة. أحبائي، أنا أول الكل بكون مقصر، ومرات لما ما بقدرش أجي وبتعقني الظروف من التعب إن أنا ما بقدرش أجي، بحس كأن الرب بيقول لي هذه الكلمات: يا ماهر، أما قدرت أن تسهر معي ساعة واحدة؟ ده احنا داخلين على التقيل، ده اللي فات كله ده كان حاجات بسيطة، واحنا داخلين على الأصعب، وهتقابلنا الكتاب هو اللي بيقول كده، ده احنا داخلين على ضيقات وعلى اضطهاد وداخلين على مجاعات وأوبئة. ولما جربنا في 2010 جينا وصرخنا وملينا المكان، انا ما كنتش معاكم، لكن انا في الاجتماع اللي كان فيه، الاجتماع كان مكتظ بالناس في 2010، وانتوا عارفين ايه اللي حصل في 2010. ولما جت علينا 2020 الكورونا، الاجتماعات كانت بصراخ حقيقي. احنا مش عايزين نيجي علشان الظروف اتقلبت او الدنيا اتقلبت فاضطرنا نيجي نقعد قدام الرب. تعالى بكل صدق من أجل صيانة الكبري بتاعك. وانت جاي أنصحك بنصيحة: أبقى أسيب الشنطة اللي فيها الطلبات واللي فيها الإدعاءات إنك زعلان من فلان وحط قدامك فلان يا رب، والعلاقات والحاجات دي، تعالى علشان تشبع بالرب في منطقة التعليم، تشبع بالحداشر أصحاح اللي بيقول لك أنا بحبك، أنا عملت كل محبة أبدية أحببتك. تعرفين في أصحاح 8 يقول: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا كل شيء؟ كل شيء، تعال أشكره، ده وهبك كل شيء، انسى طلباتك. إحنا مش عايزين اجتماع الصلاة يبقى اجتماع الحاملين طلبات، لكن تعال أقول له أنا بحبك، وتعالى لصيانة الكبري اللي يخليك تقدر تخلي التعليم المسيحي الحقيقي أساس حياتنا، تقدر تنتقل من التعليم إلى السلوك. أنا بشكر الرب كتير أن أنتوا عندكم قدرة رائعة أن أنتوا تستحملوا أن كنتوا تسمعوني، لكن أنا عايز أدخل على الجزء الباقي، الخمس أصحاحات، وأنا عارف أن أنا الوقت سرقني. عايز أقول إنه الخمس أصحاحات ده الهومورك بتاعكم، فأنتوا هتكملوا بقية الخدمة بأن أنتوا هتبحثوا عن ما هي العلاقات الخمسة اللي موجودة في الأصحاحات. خليني يعني اللي معايا على البروجيكتور

ناخد أول أصحاح 12. العنوان بيكلمك علاقتك بنفسك. قبل ما تبتدي تفكر في العلاقات الأخرى ادرس أصحاح 12 وهيكلمك عن علاقتك بنفسك. لو شبعت من التعليم والكبر بتاعك سليم هتدخل على علاقتك بنفسك وانت مطمن، والرب هيديك القوة انك تنفذ علاقة سليمة 100% مع نفسك. الأصحاح 13 علاقتك بالعالم. علاقتنا بالعالم لو قريت الأصحاح ده بدقة هتشوف بيقول لك انك لازم يكون عندك خضوع للسلطات والقوانين، وانك تدي لكل واحد حقه، وانك تسلك في النور، لان بيقول كده في عدد 10 من هذا الأصحاح ان المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة تكمل الناموس. ويجي بعدها أصحاح 14 يقول كده قبول الآخرين، لا تكن عصرة لغيرك وتدين أخوك، لكن احترم المختلف معك في الرأي. ولما يجي في أصحاح 15 يعالج الرسول بولس العلاقة بتاعة المؤمنين في وسط كنيسة الرب، يقول كده إن القوي لازم يحتمل الضعيف، فيجب علينا نحن الأقوياء في عدد 1، فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء، نقبل بعضنا البعض كما قبلنا المسيح. وآخر أصحاح في العلاقات بيقول لنا حافظوا على الإيمان الصحيح، في معلمين كذب حوالينا في كل جهة، انتبهوا أن تصنعوا تعليما حقيقيا، وانتبهوا إلى كل معلمين كذب خلاف التعليم الذي تعلمته، تمسكوا بالتعليم الصحيح. عايز أقول لكم لما تقرأ رسالة روميا لو ابتديت من 12 ل 15 هتنبهر بالعلاقات الجميلة، لكن بدون الأساس الأول، أول 11 أصحاح، إنك تفهم المحبة التي أحبك بيها ومن أجلها يستحق أن نعيش القداسة الحقيقية، أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة مرضية كاملة، ولا نشاكل هذا الدهر بل نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا. خلينا نحني رؤوسنا أمام الرب. قل يا رب أنا بشكرك من كل القلب أنك أنت عرفتني يا رب إنه الكوبري محتاج صيانة، الشريان الحقيقي اللي يقودني من التعليم ومن البركة اللي انت اديتهاني في مسيحيتي لما قبلتك واتحدت بيك، علشان أصل إلى سلوك حقيقي أنا محتاج يا رب صيانة لهذا الكوبري. اديني يا رب بكل أمانة أجي قدامك يا رب وأنا بكل طاقتي بكل ما عندي بجيلك وبقدم الثلاث محاور أساسية، أقدم جسدي ذبيحة حية عبادة عقلية، عبادة عقلية أقول لنفسي لأ، ما اطلقش العنان لنفسي يا رب إنها تفعل ما تريد، لكن تكون كل ما عندي هو بكل أمانة ليك أنت. اديني يا رب إن لا أشاكل هذا الظهر، الظهر يا رب في تطور رهيب والدنيا حواليا بتتغير والضغوط شديدة من كل جهة. أنا بجي لك يا رب النهاردة وبقول لك علمني أن يكون الداخل مثل الخارج ولا أشاكل هذا الدار. علمني يا رب أني أكون صاحي لتجديد ذهني كل يوم كل دقيقة في حياتي، وأنا في وسط إخواتي المؤمنين أجي يا رب وحط ذهني بالكامل أمامك، تصون هذا الذهن فأتعلم كيف أتعزى وأتبارك في وسط إخواتي. ما اطلعش يا رب وأنا مش مستفيد حاجة، لكن عايز يا رب البركة الحقيقية إن كل نشاط الروح يكون محصور في وسط ذهن نقي طاهر كامل مقدس أمام جلالك أنت وحدك ولا سواك. غطيني بدمك يا رب وديني يا رب أكون أمين أمام الحب العظيم اللي أنت أحببتني بيه أولاً،
اديني أكون أمين أمام التقديمات الرائعة

التي قدمتها لي وادتني الحرية وادتني البراءة وادتني أكون وارث وادتني أن أنا أخذ هبة حياة أبدية، وعرفتني الفرق بين الناموس وبين النعمة، وأشكرك لأجل النعمة التي أنا مقيم فيها. أمام هذا الحب العظيم اديني الأمانة أن أسلك بالقداسة اللي تريد قلبك أنت وحدك ولا سواك. ارفع صلاة أمينة أمام الرب وإحنا بنرنم هذه الترنيمة، دمك غطانا وبرك كسانا.

شكرا ليك يا رب من كل القلب لأجل دم غطانا وبرك اللي كسانا، صار لينا حياة جديدة في شخصك أنت أيها الرب إلهنا، صارت لينا حياة أبدية عايشين معاك واتحدنا بيك، متنا معاك وقمنا معاك وهنعيش معاك إلى أبد الأبدين، وإحنا منطلقين وبنقول لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. اشبعنا بجلالك بهذه المحبة، طلعنا من هذا المكان وإحنا شبعانين بالحداشر إصحاح من هذه الرسالة اللي أنت بتبعتها إلى أهل نيوجيرسي، إنك بتقول لهم محبة أبدية أحببتكم ومن أجل ذلك أدمت لكم الرحمة.

قالوا لي وردتنا بررنا وحررنا وقدسنا من ألم من الموت للحياة.

خد مجسدنا ونقدم كل مدينة للرب ولا نشاكل هذا العالم. احنا عايشين وسط العالم بس ما أثرش فينا، احنا نأثر فيه. كان بيقول التلاميذ كده أنتم ملح الأرض. الملح كان بيعمل ايه؟ بيدي طعم. المؤمنين يدي طعم للحياة، تبقى ملح. أنتم نور العالم. نجدد ذهننا ولا نشاكل هذا العالم. رب يساعدنا نعيش بأمانة واستقامة إلى أن يجيء. أمين أمين. خلينا نقف وإحنا بنختم اجتماعنا بالصلاة الربانية.

النهارده عايز اقرا لك جمله قريتها في كتاب، افتكر انها جمله مفيده فاقولها لك وانت فكر رايك فيها ايه. بتقول ايه الجمله دي؟ بيقول لك ان المشكله في الجواز مش فقدان الحب، لا، لكن فقدان الصداقه هو الذي يصنع من الزواج زواج وعلاقه غير سعيده. ايه رايك؟ مش فكرة الحب لكن فكرة الصداقة. بيني وبينك، ما انت لو انت متوقع برضو ان مراتك تكون صديقة كويسة، او انت متوقع انه هو يكون صديق كويس، ما انت ذات نفسك انت شخصيا لازم تكون صديق. يعني لازم تكون انت صديق كويس عشان تلاقي حد يوافق على انه يصدقك يصاحبك. عايز اقول لك على دراسة عملها واحد، عمل الدراسة دي مع ناس كتيرة قوي، عائلات كابلز، يعني عائلات كتيرة قوي، علاقات زوجية كتيرة قوي قوي قوي، وسألهم قال لهم ايه اللي تتمناه في الصديق. فعايز اقرا لك كام حاجه من الحاجات اللي الناس دي، مش انا اللي قايلها ولا موجوده في كتاب، دي اللي الناس اللي زيي وزيك كده قالوها. قالوا عايزين ايه في الصديق؟ قال لك اللي يخليني احس بان انا زي ما انا كده لكن مقبول، اللي ياكد ويشجع الامكانيات الايجابيه اللي فيا. ما هو بص، عارف انت في ناس اهالي، سيبك دلوقتي من الزواج، مثلا اب وام عندهم عيل جاب في 3 مواد 10/10 و9.5/10 ودرجات ممتازة، وفي مادة واحدة جاب 6/10. لما هيجوا يتكلموا على الشهادة بتاعت الدرجات بتاعت الواد ده، هيتكلموا على انهي واحدة؟ مش هيتكلموا على اللي جاب فيها 10/10 و9.5، هيجوا عند اللي جاب فيها 6 دي ويموتوا عليها بقى. فهو بيقول ايه؟ الدراسة دي بتقول ايه؟ بتقول انا عايز الصديق ده، يعني ايه اللي تتمناه في الصديق؟ اللي هو بقى مراتك ولا جوزك؟ ان هو يعني يتبت على الحاجات الجميلة اللي فيا، مش يتبت على العيوب والضعفات اللي انا ما بعرفش اعملها او اللي انا خيبان فيها. انه يعني وكانه بيستدعي، حلوه كلمه يستدعي، يستدعي اجمل ما فيا، يعني بيطلع اجمل ما فيا، بيكتشفه، وكانه بتستخرج البترول من بطن الارض، هذا الكنز اللي بيسموه الذهب الاسود ده. فيبقى الصديق اللي يقدر يستخرج مني قيم أغلى ما في. اللي يقول لك كمان إيه؟ يقول لك اللي يخليه

إني يعني مسؤول يعني accountable إني أكون مسؤول قدام المقياس العالي. يعني بمعنى إيه؟ استنى هوضح لك. إني يعني يقول لي لا انت ما تعمل انت احسن من كده، انت ما تعملش كده. لما اكون ناوي اعمل تصرف مش كويس، لما اكون ناوي اقول حاجه مش كويسه، لما اكون ناوي اغلط غلطه معينه، يقول لي لا انت ما تغلطش الغلطه دي، لا انت مش كده، انت احسن من كده، انت من جواكي مش كده، مش انت اللي تعملي كده. انا لما قالوا لي ان ممكن حد يتصرف التصرف ده، قلت مش مراتي او مش جوزي اللي يعمل كده ابدا. شايف ان هو يعني انت ما زلت لسه مسؤول. يعني هو مش بيقول لي برافو عليك برافو عليك في كل حاجه، بس بيخليني اكاونتبل لمقياس رائع ومقياس جميل، انه يسمعني. يعني حته انه يصغي الي ويسمعني دي في منتهى الاهميه. يا ناس يسمعني بدون انه يدني، وبدون انه، ودي بقى مهمه جدا، يصلحني. انا لما اقعد اسمعك سهل عليا قوي ان انا اطلع القطط الفطسه في كل حاجه انت بتقولها، ايه اللي انت بتقول، ايه الغلط اللي مش عارف ايه، او اصلحك بقى اقول لك لا انت تعمل، لا انت تعمل، لا انت تصلح. يقعد طول النهار اكنه ماسك مفك ومفتاح انجليزي، وطول النهار عمال يصلح فيا ويلحم فيا اللي مفكك. او فانا خلاص بقى انا مش عايز افضل طول النهار في ورشه اكني قاعد على ترابيزه الشغل بتاعت نجار ولا حداد ولا خراط ولا انا عارف ايه، طول النهار لسه عمال يبري فيا ويصلح فيا ومش عارف ايه. فبيقول الصديق، الدراسه دي العائلات دي قالت انه يصغي الي من غير ما يقعد يدني ويقضي عليا اكني قاعد في وش القاضي، ولا انه يصلح فيا. حاجه ثانيه بيقول الدراسه دي، يعني العائلات دي الكابلز دول، قال لك انه أحب في الصديق أنه يفترض الأفضل دايما، يفترض الأحسن دايما. يعني إيه يفترض الأحسن؟ اللي الخواجات بيقولك عليها، يعني to give him أو to give her the benefit of the doubt. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إنها لما ألاقي أن مراتي بتتصرف بالتصرف ده، لما أنت يا عروسة تلاقي أن جوزك بيتصرف بالطريقة دي، هقول إيه؟ معلش هو اكيد مضغوط، هو تلاقي النهارده اصل جات له مكالمه تليفون، تلاقي جات له مكالمه، اصل تلاقيه في الشغل عنده واحد بوخ عليه بكلمه. هقول معلش اصل احنا لان عيالنا داخلين المدارس فهو مشدود. هقول لا، ما انا متاكد برضه هي برضه في المرحله دي بيبقى مزاجها متوتر شويه. فاهمني؟ ها، ان في المرحله دي مزاجها اكيد متوتر شويه، اصل اكيد هي مشتاقه لامها، اصل اكيد، وهكذا. ده بقى اللي هي to give him او to give her the benefit of the doubt، ده اللي الناس قالته مش اللي الكتب بيقولوه. الصديق اللي يتكلم عني حلو وانا مش موجود، تاني جميله دي، اللي يتكلم عني ويقدمني للناس بشكل إيجابي وأنا مش موجود، فحتى لو هي مش موجودة أتكلم عنها، أو لما هو يكون مش موجود في وسط أصحابك ولا في الزيارة اللي أنت فيها ولا مع إيه، أقول عنه كلام إيجابي. هكمل لأن النقط دي يا جماعة نقط مهمة جدا وعملية جدا. يخدمني يعني يساعدني في حاجات البيت وتساعدني في الحاجات اللي انا حتى لو انا بتدلع شويه، يعني يخدمني بروح بهجه وباتجاه بهج من غير شكوى وتذمر ومش عارف ايه. حاجه تانيه

يقول لي كل الحق وكل الصدق. في الوقت اللي فيه يمكن الناس التانية ما تقدرش أو ما تحبش أو تخجل أو تستحي إنها تقول لي الكلمتين دول. إنه يتحمس للي أنا بتحمس له، حتى ولو كانت حاجات يعني مش لازم تكون قضايا كبرى قوي أو مهمة قوي. يعني أنا هديكم مثل من ناس أصحابنا، ناس نعرفهم وأصحابنا، اللي بيفرق قوي معانا ومع غيرنا لما بيقربوا من الكابل ده ايه؟ ان لقينا ان الزوج والزوجة، الزوج بيحب قوي ماتشات الكرة والرياضة والحاجات دي، وهي الزوجة ملهاش في الحاجات دي، لكن هي بقى تحب ايه قوي؟ تحب حاجات الزينة واكسسوارات الحريمي دي بتاعت البنات والستات والحلق والعقد والحركات دي. مش بس بتحبها تشتريها، لكنها كمان تحبها تعملها، يعني هي عندها فن كده، فتقدر تعمل معرفش عقد، وتقدر تعمل حلق، وتقدر تعمل خاتم. فلقينا ان الصداقة بقى نشأت عمالة تنمو بينهم ازاي الاتنين دول، ان هي من وراه، من غير ما تروح تسأله، من وراه، سواء تخش اونلاين او تسال من معارفهم اللي بيعرفوا في الماتشات الكوره يعني ايه كلمه اوف سايد ولا اوف سايد ولا انا عارف بيقولوها ازاي، يعني ايه فاول، يعني ايه مش عارف ايه. قعدت تسالهم هو اللعبه الحلوه تبقى ايه، وتروح تحضر معاه ماتشات الكوره، تروح تحضر معاه وتقول ياه شوف دلوقتي مش عارف شاطها غلط، فهو يستعجب ويبص لها يقول انت عرفتي منين؟ هي عارف لما واحد يروح يذاكر يعني يجتهد في انه يطور نفسه ويتعلم بس لمجرد انها تبقى معاه في دايرة اهتمامه، اللي يعني ما هياش قضية كبرى قوي. نفس ده حصل ايه العكس، فحصل ايه؟ حصل ان هي كانت تروح المحلات اللي بتبيع الحجر والاكسسوارات والمش عارف ايه دي، ويتطور برضه ويتعلم وبتاع، ويقعد بقى يركز، مش يبقى واقف بره الدكان كده زهقان وعمال ينفخ، ولا مثلا جوه الدكان بس عمال شغال على التليفون بتاعه، لا يبص بقى معاها على الالوان وعلى الحجر وعلى الفضي، لا الذهبي، لا المعرفش الترتر، لا الايه، يقعد بيدخل نفوخه في ادق التفاصيل. حصل يا جماعة ايه؟ انا بقولك على حكاية انا مش مألفها من نفوخي او افتراض اقولك احتمال يحصل وياك، انا بقولك على اللي حصل معاهم. فرحت هي بصلوا في الدكان وهم واقفين بيتفرجوا على الترتر والخرز والحجر والمش عارف ايه ده، بصت له وقالت له احنا بقينا اصحاب قوي، شايفين يا جماعة؟ شايفين الحلاوة؟ ده اللي فارق معايا انا ومراتي منهم، وفارق مع الناس اللي اصحابهم اللي حواليهم. انا الحقيقه اول ما الاقي اتنين متجوزين جداد اقول لهم روح اتعرفوا على دول، صاحبه الزقوا فيهم، لان عندهم مش فكره الحب بقى، لا، فاكر الجمله الاولانيه اللي انا ابتديت بيها ودي اللي انا هخلص بيها، ان اللي ينقصنا في الجواز مش الحب، او مش بس الحب، الجملة اللي قريتها في البداية، اللي ينقصنا هو الصداقة دي. عارفين الكلمة اللي قالها المسيح للتلاميذ اترجمت خسارة، اترجمت كده يعني، لما بيقول انتم الان احبائي، كلمة احبائي دي يعني انتم الان لما تيجي تدور عليها بالانجليزي يعني في ترجمات مختلفة أصدقائي، وهي دي العلاقة اللي عايزين نبتديها أنا وشريك الحياة.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

0: أهلا بحضرتك تاني يا دكتور.
1: أهلا يا يستس، أنا بكرر أن أنا سعيد جدا بهذا الحوار اللي بيتم بيننا. يا
0: أوكي، أنا قبل كده اتكلمنا عن حرية الإرادة بتاعت الإنسان، وأنا لسه بدور في الموضوع وبفكر مع نفسي يعني إزاي ممكن أوصل لحل منطقي مع يعني مع الموضوع دوت. في الإرادة اللي كنت عايز أتكلم فيها بتاعت الشيطان، الشيطان هل هو كان عنده الإرادة إن هو ما يسكتش؟
1: ده سؤال صعب جدا، لأن الكتاب المقدس ما عطناش معلومات كتيرة عن سقوط الشيطان، إلا إنه وجد فيك إثم، وجد مبني للمجهول.
0: بالظبط، هو مين خلق فيه الإثم ده؟
1: زي ما قلنا، الإثم عدم تحقيق الهدف. فالهدف من خليقة الملائكة إن هم خدام للرب وخدام للعتيدين أن يرثوا الخلاص وهم يسبحوا الرب وحاجات زي كده، هو ما حققش الغرض ده وحب يخلي كرسي ككرسي الله. إزاي ده حصل؟ إحنا مش ما عندناش معلومات كافية عن هذا الأمر،
0: بس هو فعلا في حتت كتير جدا مجهولة في الموضوع. يعني مين وجد الإثم دوت؟ لو ربنا كان خلقه المفروض بأنه هو زي الملاك ملهوش إرادة، إزاي لا إرادة وكمان حرك ملائكة أن هي تسقط معاه؟
1: تمام، عشان كده بقولك إحنا ما عندناش معلومات كافية عن هذا الأمر، فما أقدرش أديك أي حل، لأني أنا زي ما بقولك أنا مش بفتي. لأني أنا لو في نص صريح بيقول حاجة معينة بنفهمها مع بعضينا، لكن لو ما فيش نص صريح ما أقدرش أديك غير المعلن لنا، وبعدين المعلنات لنا لكن السرائر للرب. يعني في حاجات كتيرة جدا ما نعرفهاش. بس عارف، في واحد عجبني قوي يا يوستوس، قال إيه؟ مش الأمور الصعبة الغير مفهومة في الكتاب المقدس هي التي تحيرني، لكن الأمور التي أفهمها جيداً ولكن لا أنفذها في حياتي. فطبعا كويس إن إحنا نسأل وكويس إن إحنا نفكر، ده شيء يعني أساسي جدا، لكن في نقطة هنوصل لها ونقول فيها إحنا ما نعرفش دلوقتي إيه أصل هذا الأمر. لكن ده مش هيأثر في اختياراتي وحياتي الروحية اللي إزاي أقدر أعيش مع الله يوم بعد يوم.
0: بس برضو في حاجات تانية، يعني أنا عارف إن إحنا ممكن تكون مش مرنة، بس يعني الشيطان مثلا هو بنقول ان هو بيكلم الناس، او ممكن نقول ان هو بيغير شويه في معتقداتهم، او ممكن مش لازم بيغير مصيرهم، لكن بيقدم حاجات زي ما ربنا بيحاول يقدم حاجات ويجذبنا. ليه ازاي الشيطان بيقدر يخلق حاجه لينا يعني، او يخلق منظر لينا او ايا كان، وفي نفس الوقت ليه هو يعني بيبان ان هو انجح من محاولات ربنا لأن هو يجذبنا إحنا؟ يعني ليه دايما الشيطان ممكن يوسوس في ثانية، وممكن والناس اللي هتدخل النار أكتر من الناس اللي هتدخل السماء؟
1: ده افتراض مش كده برضو؟
0: لا، ده أظن مكتوب في سفر الرؤيا.
1: لا، ده لازم تجيب لي نص فيها، لأن أنا قريت سفر الرؤيا.
0: ماشي، هبقى أشوف مع حضرتك بعدين.
1: لكن أنا ما عندناش هذا الخط يعني.
0: طيب ليه برضو هو يعني دايما بيوسوس في ثانية، مع أن ربنا لازم يبعت حد ويوصل لي المعلومة؟
1: تمام، بص، الشيطان بيأثر على أفكارنا وبيحاول يغير أفكارنا، زي ما عمل مع حواء. الأول حط شك في كلام الله، أحقا قال الله، حط لها الشك، وبعد شوية خليها تبص على الشجرة، فإذا جيدة للنظر شهية للعيون بهجة للعيون. فده ما هي بتشوف الشجرة كل يوم، بس هي شافتها برؤية مختلفة. وبعدين بدأ يقول لها أحقا قال الله، وبعد كده قالت له يوم نأكل منها موتا نموت، فقال لها لن تموتا. جاب كلام عكس كلام ربنا، يبقى حط الشك في الأول وبعدين قال كلام عكس كلام ربنا. لأني آدم وحواء استجابوا لهذه التجربة، كانت النتيجة أن عندنا الطبيعة الساقطة. فالشيطان بيتعامل مع الطبيعة الساقطة اللي جوانا. الطبيعة الساقطة دي لما تقرأ عنها في الكتاب المقدس تفهم أن الذهن بقى معادي لله، أنه الذهن بقى ذهن فاسد، إن الذهن بقى اسمه ذهن مرفوض. عندي كام آية كده، حوالي 6-7 آيات.

0: بيوصف ذهننا بعد السقوط حاجة مرعبة. فشلون بيشتغل على هذا الجزء في حياتنا؟ الله بيعلن ذاته بطرق كتيرة جدا، ومنها طبعا الكلمة المقدسة، الكتاب المقدس. عارف لما الغني ولعازر ومات الغني وكان بيتعذب، قال ارسل لعازر عشان يكلم اخواتي. قال له لا، عندهم موسى والانبياء. ما كانوش هيسمعوا الموسى والانبياء اللي هو العهد القديم، لان العهد الجديد ما كانش كتب في الوقت ده. لو مش هيصدقوا موسى والانبياء مش هيصدقوا حتى لو قام واحد من الاموات. فمرات مشكلتنا ان احنا عايزين معجزه وراها معجزه وراها معجزه عشان نصدق. الواقع ان السكه دي مش هتخلينا نصدق بالمره.
1: بس في ناس بتصدق من معجزه واحده، زي توما مثلا او زي شاول زي ما اتكلمنا عليه قبل كده.
0: تمام. المعجزه الواحده دي كانت مهمه قوي علشان تثبت قيامه الرب يسوع، تمام. لكن الرب يسوع بعد ما عمل معجزه واشبع الالاف، تلاقي الباراجراف اللي بعديها اليهود بيقولوا له ارنا ايه، يعني معجزه، تمام. فاللي عايز يدخل في الخط ده معجزه ورا الثانيه ورا الثالثه، عندهم موسى والانبياء الكلمه المكتوبه، ما عندنا الكلمه المكتوبه والكلمه المتجسده.
1: بس هو بالنسبه لحد مش مقتنع اصلا غير لما يشوف معجزه، هو شايف ان اللي حضرتك بتحكي فيه دوت، سواء هو من قصص اللي هو ارنا ايه او ايا كان، هو شايف ان دوت مش حقيقي، هو مش مصدق في الموضوع، هو محتاج معجزه علشان يصدق. فهو لو جاله المعجزه، هو مشكلته كلها ان هو ما جالوش معجزه، لو جاله المعجزه هيصدق.
0: تمام.
1: فكده هل هي كده غلطته وهو يستاهل على دوت يعني عذاب ابدي؟
0: لا، هو محتاج انه يرجع للخط الصح عشان يفهم. لو رجع للنصوص المكتوبه ويعرف صدق الكتاب المقدس وتنفيذ المواعيد والعهود اللي اتقالت فيه والنبوات اللي اتكتبت. انا عايز اديك كم مثال للنبوات دي. في مزمور 22 بيقول ثقبوا يدي ورجلي احصي كل عظامي، بيتكلم عن صلب المسيح. الصلب ما كانش وسيلة القتل عند اليهود، كانت وسيلة القتل الرجم.
1: بس لو تسمح لي برضه أقول حاجة.
0: تفضل.
1: إحنا قلنا إن في اختلافات ولو بسيطة ما بين الأناجيل القديمة اللي هي الكودكس وما بين الإنجيل اللي موجود معنا دلوقت.
0: لا، عايز أوضح النقطة دي. لا، ما بقولش كده خالص. أنا بقول في 4 أناجيل موثقة وما فيش خلاف بينها بالمرة. في وصف مختلف لأنه الأناجيل اتكتبت لمجموعات من البشر مختلفة. فمتى كتب إنجيله لليهود؟ عشان كده يقول له كما هو مكتوب، لأن عندهم العهد القديم يرجعوا له. مرقس كتب إنجيله للرومان اللي كانوا بيعتمدوا على القوة فبيركز على معجزات المسيح. لوقا كان طبيب وكان مؤرخ، فكان بيكتب لليونانيين اللي مهتمين بالفلسفة والديتيلز. فقبل ما يتكلم عن ميلاد المسيح يتكلم عن يوحنا المعمدان. يوحنا كتب للعالم كله، عشان كده بيتكلم عن الكلمة الذي صار جسدا. فاحنا ما عندناش اختلاف في الأناجيل خالص.
1: بس احنا لسه قايلين ان في حتت بتبقى ممكن نقول مثلا في زي ما قلنا في الكودكس سينايتيكس والفاتيكانس في قصة المرأة
0: الزانية.
1: احنا قلنا ان انا تمام مقتنع ان في قطع ممكن ما كانتش اتلقت، او مخطوطات بتاعتها ما كانتش اتلقت وقتها،
0: وبعدين اتلقت فتحت،
1: وبعد كده اتلقت فتحت. في زيهم في المزامير، فالمزامير مثلا في حتت موجودة في الكودكس مش موجودة في الإنجيل دلوقتي. ممكن يبقى فيه العكس.
0: لا، بص بقى، مزمور 22 ده موجود في كل حتة اللي أنا هقتبس منه. تمام. فده لا خلاف عليه. أوكي. مزمور 22 بيتكلم عن ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي. وسيلة القتل عند اليهود كانوا يرجموا، يعملوا حفرة ويحطوا الشخص ويرجموه، فيحصل له كونتيوجن في القلب في المخ ويموت. تمام. دي كانت وسيلة رومانية وكانت موجودة قبل كده عند الفرس والبابليين، كان عندهم الصلب، بس كان شيء مزعج قوي مش عايز أوصفه يعني. فده اتكتب 900 سنة قبل مجيء المسيح وصلبه. بيقول لك إنهم إيه؟ لم يقتسموا ثيابي بل اقترعوا عليها، يعني التوب اللي كان لابسه الرب يسوع، بدل ما يقسموه الجنود كل واحد ياخد حتة، عملوا قرعة تروح لمين. تمام؟ دي حاجات ما يقدرش حد يتحكم فيها، المسيح مصلوب. في ناس مثلا تقول لك الدخول الانتصاري للمسيح لأورشليم، دي في نبوة موجودة في زكريا. ناس تقول لك طب ده ممكن هو يولفها، يخلي تلاميذه يحضروا زعف ويدخل. تمام. لكن هو على الصليب ما يقدرش يتحكم في ان ثيابي يقترعوا عليها، انه مثلا المسيح هيدفن في قبر جديد لم يستخدم، ده شيء مهم قوي، لأنه في

0: المقبرة ممكن يحطوا أكتر من جسد، والناس اللي كانوا بيتصلبوا ما عندهمش مقابر في أورشليم ومقابر في الجليل. ده الفكرة أنه كانوا بياخدوهم ويكسروا عظامهم وبعدين يرموهم في حتة ويدفنوهم على بعض. تخيل لو ده كان حصل مع المسيح، ما كناش نتأكد من قيامته. لكن يوسف الرامي أخذ جسد يسوع بعد ما بيلاطس الحاكم تأكد أنه مات وقبر وحطه في القبر، وبيقول أنه قبر جديد منحوت في الصخر، ففي مدخل واحد لهذا القبر، ما حدش يقدر يسرق جسم المسيح من الخارج ويقول أنه قام. وحطوا حجارة كبيرة عليه وختموها بالشمع عشان ما حدش يسرقه. لما تبص على كل النبوات دي، وطبعا في حاجات كتيرة أنا بس جبت لك كام حاجة مهمة، يعني لما تبص على النبوات دي كلها تعرف أن الكتاب اللي أنت بتقراه ده كتاب صادق. أنا مش محتاج معجزة، أنا محتاج صدق كتاب المقدس.
1: ما هو إحنا كنا بنتكلم في دوت علشان قلنا أن لو شخص مش مصدق وعايز معجزة، صح؟ الشخص اللي مش مصدق دوت، أنا معاك إن إحنا لقينا المخطوطات اللي بتقول إن دوت يعني كان مكتوب، مش اللي هو إحنا غيرنا في النبوة طبعا. لكن ممكن يقول إن إحنا يطعن يعني في تنفيذها، يقول لا ده يعني المسيح ما تصلبش، في ناس بتقول كده، في ناس بتقول لا ده النبوة ما تحققتش، فإحنا ما نقدرش إن إحنا نثبت ده 100%.
0: لا، ما هو اللي يقول ده يقول براحته، لكن إحنا عندنا أدلة تاريخية وأدلة منطقية تؤكد قيامة المسيح. يعني بطرس لما وقف في يوم 50 وقال لليهود أنتم الذين بأيدي أثم قتلتموه، تمام؟ الراجل ده أنكر المسيح من 53 يوم قبلها، تمام؟ لما يقف ويعمل كده ولما يقدم حياته شهادة للمسيح بالاستشهاد بتاعه، ممكن الواحد يعيش كذبة لكن مش هيموت عشان كذبة. فالأدلة بتاعت
1: عادي ممكن ناس تموت علشان
0: ماشي خلاص، انت عايز تموت على
1: لا مش قصدي، هم
0: أحرار مش أنا. انت طب كويس.
1: لا انا بتكلم
0: الحمد
1: في
0: لله.
1: ناس طبعا
0: ماشي. واحد هيموت عشان كذبة مش مهم. بس أنا الأهم بقى ان بطرس لما وقف في يوم 50 وقال لهم انتم الذين بأيدي أثم قتلتموه والرب أقامه من الأموات، لو كانوا لقوا جسد المسيح في الوقت ده كانوا يطلعوا جسد والمسيحية تسقط في لحظتها، لكن ما قدروش لأن المسيح قام من الأموات. فأنا الأدلة دي أحسن عندي من 100 معجزة، لأن هي دي. عارف الرسول بطرس طلع على جبل التجلي وشاف مجد الرب وحاجة عظيمة جدا، وهو بيكتب بعد ما كتب حدث التجلي في الرسائل بتاعته بيقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. برغم أنه عنده معجزة واختبار جميل، قال لك مش ده المهم، إحنا عندنا الكلمة النبوية الكتاب المقدس.
1: الفكرة أن الفرق ما بين المعجزة وما بين الكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس، أن لو حد شاف الحاجة ديت من بره وهو مش مقتنع، هو أنت هتقول له أن لا ده في الكتاب المقدس قال كذا كذا كذا. طيب هو مش مصدق في الكتاب المقدس، هتقوله ليه؟ طب ما ده في الكتاب المقدس قال كذا كذا كذا.
0: لا، انا هقوله ابحث الكتاب ده كتاب مظبوط ولا لا في الاول. وانس اثبتنا انه كتاب مظبوط اسمع اللي بيقوله، فانا هدعيه مش انه يقرا بس على طول، لا انا هقوله اديله الاثباتات القويه التاريخيه والنبويه اللي اتحققت في الكتاب المقدس، واقوله دي كتبت من مئات السنين قبل مجيء المسيح، إنه يتولد في بيت لحم، حتة قرية صغيرة كده ما تستاهلش يعني، لكن هيجي المخلص منها. عشان كده لما جوم المجوس وسألوا هيرودس جاب الكتبة والفرسين اللي عارفين العهد القديم، قال لهم أين يولد المسيح؟ لأن العالم كله منتظر المخلص. فلما بيقول لهم أين يولد المسيح؟ قالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه مكتوب. ده الإثبات، لكن مش الإثبات المشاعر ومش الإثبات معجزة، لأن لو حصلت معجزة أقول طب ما يمكن دي حاجة أنا تلخمت فيها.
1: ما هو أنا بحاول أوصل لحضرتك، هو اللي حضرتك بتحكيهوله هو شايف أنه قصة
0: ماشي، تعالى أقول له
1: ندور إيه؟ حوالين الكتاب ديت كانت جملة رائعة. طيب. إزاي بقى نقدر نثبت بحاجة برة المخطوط، لأن أي حاجة مخطوطات أنا ممكن أطعن فيها، لكن
0: مش قوي كده بس ماشي.
1: مش قوي طبعا بس انا قصدي ان انا ممكن اقول لا ده ما ده اتكتب من يومين او مش قوي كده بس يعني مش ايه مش

0: مش قوي خالص الحقيقه، لان
1: ماشي حد يعني حد كتب قصه من 1000 سنة، هل انا اقدر اقول القصه دي حقيقيه ولا خيال؟ لا
0: ماشي، لكن لما الاقي نبوه محدده ان المخلص اللي هياتي العالم هيتولد في بيت لحم، وتطلع ان المسيح اتولد في بيت لحم، واحد زائد واحد هنا يساوي 2، مش كده؟ ولا برضه هطعن في الاثنين؟
1: ما هو لا، انا ممكن ما اقدرش اطعن في اول واحده، لان حضرتك زي ما قلت المخطوطات كانت كده كده مكتوبه وموجوده في البحر الاحمر من البحر الميت قصدي من زمان.
0: تمام.
1: لكن اقدر اطعن في الثانيه اقول مين قال ان المسيح اتولد في بيت لحم.
0: لكن لو قطعت لك تذكره ورحت زرت الاماكن المقدسه وما يقال انه بيت لحم، طبعا مش لازم تكون الجغرافيا يعني بالدقه يعني، وكل الناس اللي عايشين وبيقولوا لك ان كان هنا في حدث عملاق حصل، أعتقد أنه ده دليل كافي. لما أنا بكتب التاريخ كل يوم مرتبط بميلاد المسيح، لأن هي B.C. before Christ A.D. Anno Domini the year of our Lord، السنة التي ولد فيها our Lord، فشوفي حتى التعبير يعني، لأن ده التجسد بتاع الكلمة. فلما يكون عندي كل الأدلة دي، أعتقد أنها أكبر قوة من كلمة معجزة تحصل أو رؤية تظهر لي أو أي حاجة من هذا النوع.
1: أنا مشكلتي دلوقتي مع كلمة دليل كافي. حضرتك وصفت الدليل دوت بأنه دليل كافي، علشان سواء بقى علشان كل الناس بتقول أو أي كان.
0: لا، مش كل الناس بتقول، أنا عمري ما هصدق الحقيقة لا تقرر بالأغلبية على فكرة. فأنا لا أصدق أن كل الناس هتقول. أنا أصدق النص اللي مكتوب والنبوات وتواريخها وإزاي اتحققت، وتأثير خدمة الكلمة اللي هي انتشار المسيحية في الأول، الناس اللي حملوا هذه الرسالة، دول اللي أنا بصدقهم.
1: مع حضرتك بتصدقهم بالإيمان أو بالpreposition إن دول كلامهم مظبوط، بعد كده بنقول لا، إحنا ده العلماء بيصدقوا في إن الفلك ما حصلش بناء على افتراضات وبرضو prepositions إن الكلام بتاعهم مظبوط. فكلمة adequate proof أو يعني دليل كافي ديت ما نقدرش نستخدمها على حاجة، لأن لو كان في دليل كافي ما كانش هيبقى فيه وجود للإيمان.
0: لا لا لا، بس خلي بقى كويس قوي انك ذكرت الايمان. الايمان على فكره مش معميات، الايمان مبني على حقائق. فانا لو رحت المطار عشان ارجع تاني لندن، وبدل ما يركبوني طياره ركبوني اتوبيس وقال لي الاتوبيس ده هيوصلك لندن، انا مش هركب. تمام؟ يقول لي خلي عندك ايمان يا اخي واركب، اقول لك لا انا مش هركب، لان انا عندي معلومات تقول لي ان الطياره هي اللي توصلني مش الاتوبيس.
1: طيب
0: فالإيمان، خليني بس أخلص لك النقطة دي. تمام؟ الإيمان المسيحي مش مبني على معميات، مبني على حقائق، وبعدين تمارس الإيمان. تفضل.
1: حضرتك بتقول إنك مش هتصدق إن الباص هيوديك من هنا لندن، علشان يعني أنت اللي حضرتك شفته من الباص مش ما يوصلكش. طيب حضرتك بتصدق في حاجات أكتر من كده؟ حضرتك بتصدق إن في حد مشي على المية وقام من الموت؟ طبعاً أنا مش بشكك.
0: طبعاً.
1: ولكن أنا بتكلم إن في الحاجات اللي إحنا دلوقت في عصرنا بنعتبرها حاجات مستحيل حد يصدقها.
0: تمام.
1: لو اتقالت لنا من 2000 سنة ده فجأة بيغير الموضوع وبيخلينا نصدقها.
0: تمام. لا لا، الفكرة زي ما قلت لك في حاجة مجال للناتشرال والسوبر ناتشرال. فالمسيح مشي على المية وبطرس مشي خطوتين ووقع، دي أصدقها ليه؟ لصدق كلمة الله العام. كتب لي بالروح القدس، الله المنزه عن الكذب، كتب لي بالروح القدس عن هذه الأحداث. إشباع 5000، إزاي ده يحصل برضو؟ كل المعجزات معناها في ناتشرال وسوبر ناتشرال. وأنا ليه بصدق السوبر ناتشرال ده؟ لأنه طالع من الصدق العام اللي موجود في النص اللي قدامي. فأنا مش بصدقه بس. وزي ما قلنا إن المعجزة هي تدخل إلهي يفوق الطبيعة، بي الله بيعمل عمل لهدف معين.
1: تمام، متشكر جدا لحضرتك يا دكتور، وانا هفضل برضو ادور في الموضوع.
0: شكرا ليك يا يوستس، ربنا يباركك.

هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

0: نرحب بيكم أعزائي المشاهدين في برنامج المسيحية حياة، مكملين في سلسلة ثمر الروح. خدنا المحبة والفرح، النهاردة هنتكلم عن السلام وما أحواجنا للسلام. في البداية أحب أرحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. زي حضرتك،
1: أهلا بك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأفاضل المشاهدين الأحباء.
0: نرجع نذكر المشاهدين ونقرأ مع بعض غلاطية 5 أعداد 22 و23. بيقول: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. دايما بنسمع كلمة السلام دي كتير في الكتاب المقدس، حتى وسط البشر. أنا عايز أعيش في سلام، حياتي مش مستقرة. الأول عايزين نعرف يعني إيه السلام، يعني إيه كلمة سلام.
1: سلام الله اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة، سلام الله اللي بيفوق كل عقل. بمعنى أن لما تكون مسيطر علينا الروح القدس وبنعيش بثمر الروح، بنحس بداخلنا سلام يختلف عن سلام العالم، لأن العالم لا يمكن يكون عنده سلام. ولو حصل سلام عنده حاجة وقتية عابرة زي الفرح بالظبط، لكن الكتاب قال عن الأشرار: لا سلام قال إلهي للأشرار. لكن أما سلام نحن، سلام بيفوق كل عقل، لأن هبة وعطية الله بيعطيها لينا من خلال الروح القدس.
0: طب إزاي أقدر أعيش سلام؟
1: الاحتياج الأساسي للإنسان هو مش سلام العالم، لابد أن يجد السلام مع الله واهب السلام. وده بيمنحه الله، وهو سلام مش ظاهري، ده سلام داخلي. وده بيثمر السلام الداخلي، يثمر عنا ويخلينا احنا نعمل سلام مع المحيطين بينا. فالسلام الحقيقي بيبدأ بالتوافق، السلام الحقيقي بيبدأ بالانسجام مع الله أولا، فيتبعه سلام مع الناس ومع النفس، يعني مع الآخرين ومعايا أنا أيضا. السلام في مفهوم الروحي عميق، هو الحاجة بتتحط في موضوعها الصحيح. يعني أي حاجة بتتحط في مكانها الصحيح بتبقى معدولة مظبوطة، زي بالظبط لو بربط مسمار في صامولة سن مع سن، يعني بيبقى إيه شكله طبيعي وبيتربط كويس. طب عايز، لو حد بيسألني بيقول لي طب أنت عايز توضح تقول إيه؟ تقول إرادة الله للإنسان يوم ما خلقه كان وأسكنه جنة عدن. في هذه الجنة الله في خلقه لآدم وضع زي ميثاق سلام بينه وبين مين؟ بين الإنسان. كان سلام كامل مع الإنسان، والله دايما كان بيتضح من الحوار اللي كان بيدور منهم، يعني الإنسان يحب يقعد مع الله والله يحب يقعد مع الإنسان. وكان سلام بين آدم أيضا بينعكس على ده، على آدم وزوجته. يعني سلام الله اللي أعطاه لآدم وهو في الجنة قبل السقوط انعكس على آدم وأيضا أعطاه لزوجته. وده اللي بيتضح لنا في أول قصيدة شعرية موجودة في الكتاب المقدس اللي قالها آدم: هذه الآن عظمة من عظامي ولحم من لحمي،

0: هذه تدعى امرأة لأن من امرئ إيه أخذت. لا شك أن الأبوين اللي هو آدم وحواء الأولانيين كانا يستمتعان بمظاهر الجنة الرائعة حتى لو كانت على الأرض، ولما دخلت الخطية إلى العالم ضاع السلام. هرب آدم من مكافأة الله، ودي النتيجة بسبب خجله وعريه، وألقى اللوم. شوفي فقدان السلام بيعمل إيه؟ الهروب من أمام وجه الرب. نمرة واحد. نمرة اتنين، عمل حاجة تانية، لن يعود إلينا السلام مرة أخرى. وبعد كده وضعنا في وضع مش طبيعي في علاقتنا مع الله، وفقدنا الجنة، يعني أخرجتنا من علاقتنا من الله.
1: نقدر نقول إن الخطية هي اللي خلت ما فيش حالة من السلام.
0: بالضبط. يعني الخطية حجبت العلاقة بيننا من الله، وللأسف الشديد اتصلحتش إلا بعمل الفداء اللي عمله المسيح، اللي قاله بولس الرسول في روميا: ان تبررنا بالإيمان فلنا سلام. اللي فقدوا آدم في جنة عدن، فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. كتاب المقدس قدم لنا نموذج رائع جدا للسلام، والسلام ده مستمد من الله مش سلام البشر، لأن اللي هنقوله دلوقتي لا يمكن البشر يقدروا يعملوه، لكن أكيد مستمد من الله. في ظروف سيئة ساعات بتبقى محيطة من الإنسان، وصعب قوي إن هو لما نسأله أسلام لك تقدر تقول إيه؟ إذا قلت سلام يبقى ده سلام من قبل الله، وده سلام المرأة الشونامية اللي جاء في قصتها في ملوك الثاني 4. لم يكن طبعا لديها أولاد، والرب عطاها ولد بمعجزة أجراها الله على يد إليشع النبي. وطبعا القصة معظمنا عارفها، الولد مات فجأة بضربة شمس، ضاع منها ابنها طبعا، وده الوحيد، وجيه بعد انتظار طويل. إحساس صعب. لو سألت كل امرأة لو أنت مكان المرأة الشنومية ترى هيكون رد فعلك إيه؟ إن ابنك الوحيد اللي أنت بعد فترة طويلة الرب عطاهولك والرب ياخده تاني، هيبقى شعورك إيه؟ الحقيقة ضاع منها الابن، لكن هي تصرفت تصرف بسلام الله، لأنها كانت ممتلئة بهذا السلام وألهمها هذا السلام. وهنا بدنا نتعلم درس عملي، ان السلام في عز المشكله اللي احنا بنمر بيها او الالم او الظروف الصعبه اللي يحل فينا هل هناك حل ولا لا. السلام يوهبنا الحل. فهي سلام اللي كان مالي قلبها قعدت تفكر فوجدت الحل. الحل ايه؟ يعني انها ذهبت لرجل الله وبدا يسالها 3 مرات سلام، ولا يمكن تقول الشنومية إنها في سلام إلا في 3 احتمالات. هي كانت بتجاوب إجابة يعني سلام، لكن ابنها ميت فين؟ في البيت. أنا عايز أقول في الموضوع ده بالذات، لو أنا هبقى قاسي، يعني أنا عندي أحفاد، لما بشوف حفيد بس دمعة صغيرة بتنزل أنا بتأثر بيه، ولما بتشوف بنتي بس مكشرة شوية أنا بتأثر بيها. فكان بالحري هذه المرأة اللي عندها ابن وحيد وفارق الحياة وسايباه في البيت، والسلام ملأ قلبها وجري على وجرت على رجل الله ويسألها أسلام، تقول له سلام. سلام غير عادي.
1: القصة كمان دي مش بعيدة عن اللي احنا فيه في واقعنا. كتير من الأمهات والأسر بتفقد يعني أغلى ما عندها، أبناء، زوجة، زوج أو زوجة، يعني الفقد نفسه مؤلم، بس كتير منهم بيطلعوا يوصلوا صورة جميلة جدا عن سلام الله الساكن جواهم. وده بيخلينا دايما نقول هم إزاي كده في الظروف دي. فزي ما حضرتك بتقول إن فعلا سلام الله الداخلي يعني هو حاجة عجيبة، حاجة كده مش
0: سهل،
1: ما بنصدقهاش.
0: بالظبط. احنا محتاجين للسلام ده.

0: يعني عم محتاجين لسلام المرأة الشنومية في الظروف الحالية. تذكر في أحداث 2013 وحوادث انفجار الكنائس واللي فيه ناس ماتت كتير في الكنائس، كان عجبتني امرأة طلعت يعني قد إيه بتشكر ربنا لأن شايفة بنتها دلوقتي بتتزف في السماء. هو ده اللي احنا محتاجينه في الظروف الخاصة.
1: السلام مرتبط بصلاح الله، لما
0: طبعا
1: بكون مصدق في صلاح الله بيبقى جوايا شعور وحالة من السلام.
0: هو ممكن يقال ان نحصل على سلام الله الكامل واذا سلمنا انفسنا تماما للروح القدس، يحصل ايه؟ يثمر فينا بثمرة السلام. وده اللي وعدنا به الرسول يعقوب لما يقول وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. ده مهم. لكن ايه لو احنا ما سلمناش انفسنا؟ هيبقى فيه صعب قوي ان احنا نقدر نشعر بالسلام. لكن السلام الحقيقي يخلينا ان احنا نعيش بالسلام لو بعدنا عن الخطيه وسلمنا انفسنا للرب. وده يخليني في حد كنت قريت قصه وانا ممكن اتكلم فيها دلوقتي عن حد اتكلم ان الانسان يشبه سفينه في بحر. وعايز اقول السفينه دي لما قلنا بحر الحياه، حياه الانسان تتجه هذه السفينه نحو هدف معين. لكن اللي بيهدد السفينه ثلاث اخطار ممكن تعطل ان احنا انها ما توصلش للهدف اللي هي رايحه فيه. والثلاث حاجات دول مهمين قوي لكل انسان، وانا واحد من البشريه. واحد، لو حصل خلل في الالات بتاعتها بتمنحها للوصول الى الواجهه بتاعتها او المكان او الهدف اللي هي رايحه عشانه. اتنين، لو حصل حرب بين البحاره وهنشرحه بعد شويه، بين البحاره ممكن السفينه ما توصلش. ثلاثه، اذا اتصدمت السفينه بسفن اخرى واحنا ماشيين. يكمن السلام في سلام اجهزه السفينه، التوافق بين بحارتها وعدم اصطدامها بالسفن المحيطه دي بتنقذها من الخطر، بيخليها ما توصلش. ده بيخلينا نعيش في سلام. الكلام ده ايه؟ يجب اولا، يجب من الله ايه هو الخلل اللي في السفينه اللي جوانا احنا؟ نمره واحد، ما ينفعش ان انا اطلب السلام وفي خلل في داخلنا. وده اللي كان مقصود بيه الالات اللي موجوده في السفينه. الحاجه الثانيه، لو صلحنا الخلل هيحصل سلام داخلنا. والمفروض ما نكونش ذو رايين. ويساعدنا حتى لا نصطدم بالاخرين.
1: بس ده عمل الروح القدس اللي هو بيصحح خلل.
0: بس امتى يتم عمل الروح القدس؟ لما نسلم انفسنا اولا للرب. يشتغل الروح القدس.
1: نقدر نقول ان الروح القدس بيصلح خلل النفس.
0: تمام، خلل الاجهزه اللي جوانا.
1: هو الداخلي.
0: الداخلي اللي هو يعني مش معقول ان انا جوايا حقد، كراهيه، امور تانية وانا بطلب سلام، ما ينفعش. فده يعني احنا شبهنا الانسان بسفينه. ثلاث حاجات بتعطله، اللي هو لو حصل حرب اهليه ولو في اعطال في المكان بتاعها، وايضا لو اصطدمت بسفينه اخرى. السلام الداخلي المفروض ما نكونش برايين، وايضا بيساعدنا ان احنا لا نصطدم مع الاخرين. البركات الثلاثة دول اللي احنا بنتكلم عنهم، نمرة واحد سلام داخلي، نمرة اتنين ما نعرجش بين الفرقتين، وده اللي بيبقى فيه حرب أهلية بيني وبين الثلاثة، ما نصطدمش بالناس اللي بره، ما يحصلش خلاف بيني وبين الناس اللي حواليا. ده يقودني إلى السلام الداخلي، ونلاقي إن الروح القدس بيفرح فينا، بيمتعنا بالسلام. مهم جدا لما نقول سالموا جميع الناس بقدر استطاعتكم. المفروض انا كشخص مؤمن ما

0: بنحاولش نعمل خصومات مع حد عشان نتمتع بسلام الله. سلام الله يأتي من خلال ان انا فعلا اسالم انا عايز اقول اسالم الاخرين وتمتع بسلام الله اللي بده لي. ده اللي انا عايز اكد عليه.
1: في كلمه دايما بنقراها من كتاب مقدس، سلام الله الكامل.

0: سلام الله الكامل، وإزاي أكون جوايا سلام الله الكامل؟
1: كمال السلام أخت مارتينا بيتم بأن سلام دائم ومحدش يقدر يشيله من جوايا. يعني ده سلام الله الكامل. طب يتم إمتى؟ أنا عايز أقول أساس كل نجاح هو سلام الله اللي في القلب. طب إيه اللي بيدمر هذا السلام؟ الخطية. الإنسان ممكن يهرب من إلهه عندما يخطئ زي ما عمل آدم في القديم يعني. لكن أنا عايز أقول من خلال آدم، يعني زي ما اللي بيعمل خطية، يعني ممكن إنسان يعمل خطية يهرب ولا مطارد، لكن إحنا محتاجين إن إحنا نيجي ونفهم يعني إيه السلام. لما يذكرني الكتاب بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم بالخطيئة الموت، وهذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. لما أخطأ آدم وقع معاه كل ذريته وفقدوا السلام وخرج من الجنة، والناس في الوقت ده صاروا في عداوة بينهم، حتى إن الإخوات قتلوا واحد قتل أخوه، وده مش مشكلة كبيرة. والأهداف الصالحة اللي الله أسسها لصالح إنسان فقدها. لكن مهم جدا إحنا نرجع للرب، وفي رجاء، والرجاء ده بيتم من خلال آدم الثاني أو الأخير اللي هو شخص المسيح. سلام أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. وعطيت السلام، أنا أحب أنا أشير هنا، عطيت السلام غير سلام عليك. بمعنى إيه؟ بمعنى أن السلام دي عطية مجانية، لأن في حد دفع قيمة هذا السلام، أو اللي هو شخص المسيح. لما نقول سلام لك، يعني أنا بديك السلام. ليه؟ لأن أنا خدته من الله مجانا، والرب عطاهولي. سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. لو قلت السلام تاني غير السلام ليك، يبقى ديت زي واحد بيسلفك وعايز منك السلام تاني. أنا عايز أوصل النقطة دي، مهمة تخص كل مسيح. بمعنى سلام أترك لكم، سلام أعطيكم. تركة من قبل الله، وبيهبها الله للإنسان من خلال عمل المسيح على الصليب. وده من اللي خلى الرسول بولس متبرين مجانا بنعمته بالفداء بيسوع المسيح يتكلم في هذا الكلام. وسلامنا مع الله تم إن تبررنا بالإيمان، وعمل المسيح على الصليب بيدي يعني هبة هبة سلام لينا. زي ما بقولك بالضبط، أنت أنا راجل محتاج حاجة، وانت بتطلع من جيبك مبلغ من المال وبتدهوني كعطية. العطية دي بتختلف عن ان انا اقولك خد المبلغ ده فك دقتك عليك
0: شيء يطمن ان هي عطية مش هرجعها
1: بالظبط. فده دي اللي يختلف. سلام المسيح دي عطية مش دين. لأن الآخرين ممكن يدوا البعض سلام دين، عليك عليك عليك. لكن لما يبقى ليك سلام أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم. هنا الفرق. العالم يدي سلام ديون، أنا بديك حاجة منتظر منك أنك أنت ترجعها لي تاني. لكن لما أنا أديك العطية، والعطية دي أنا كبطرس ما مملكش، لكن المسيح بيديها لك، سلام لك من قبل الرب. لأن المسيح عمل دفع ثمن السلام على عود الصليب.
0: مشكلة فينا ان احنا بنحس ان العطية دي ركننها على جنب، في مقابل ان انا الخطية لما بعمل خطية بتخليني دايما مش متزن، مش مستقر، مش فرحان، ما عنديش سلام جوايا. فاحنا كأننا احنا بايدينا اللي بنوصل نفسنا للحالة دي، حالة الانزعاج، وكأن انا مش قادر استمتع بالسلام اللي ربنا ادهولي بسبب الخطية.
1: عايز تقولي حاجة؟
0: عايزه اقول ان هي الخطيه اللي بتمنعني ان

0: اتمتع بالسلام
1: طيب.
0: اللي جوايا. يعني احنا عايزين نكمل كمان تاني في ازاي اضمن وجود السلام الداخلي ده جوايا.
1: انا عايز اقول الروح القدس يضمن لك هذا الكلام. مفيش انسان يقدر يضمن لك السلام. الوحي يقول كده في اشعياء: ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. الايه دي موجوده في اشعياء 48. تنفيذ وصايا الرب وتطبيقها في حياتنا يخلي الروح القدس يضمننا. حتى ان الرسول بولس يقول: فاننا نعلم ان الناموس روحي واما انا فجسدي مبيع، يعني تحت الخطيه. اذا لست افعل ما اريده بل كل ما ابغضه فاياه افعل، فاني اعلم انه ليس ساكن في اي من جسدي شيء صالح، لان الاراده حاضره عندي. طيب عايز تقول ايه؟ ولأما أنا أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فياه أفعل. إيه الكلام ده؟ كلام صعب. طبيعة البشرية موجودة في الإنسان، كل ما الإنسان يكون بيفكر يعمل حاجة كويسة يجي الجسد يقول له إيه؟ لا لا. صراع بين الجسد وإيه؟ والروح. طب أنا عايز أعمل الخير ألاقي الشر قدامي ويخش ساعه. الحل الوحيد ان لازم نعرف كل ما الحياه الروحيه تبقى مرتفعه الجسد ينسى، زي ما قال الرسول في القراءه اللي احنا قرناها من شويه في غلاطي 5:17: الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاومان احدهما الاخر. طيب حتى تفعلون ما لا تردون. لما بيسود الروح القدس على حياتنا وتصرفاتنا بننتصر في الحرب الداخلية. الموضوع كله ندي مساحة للروح القدس جوانا. الروح القدس لما يبقى مساحة يبقى بيقف معانا ضد الشيطان وضد الجسد. إذا عشان كده الرسول قال في عدد 16 في غلاطية 15:24 يقول كده: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. وبعدين يقول: الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب إيه؟
0: الروح.
1: لما نسلك بحسب الروح بيكون هناك إيه؟ بتكون هناك سلام فياض مع الله كنهر دافق، نهر مليان سلام. إذا ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.
0: قبل ما نختم حلقتنا حابة بس أقول حاجة، أنه لما بيقول الكتاب المقدس سلموا جميع الناس، وكأن بالظبط أنا بترك مساحة للروح القدس وأنا بهصطدم مع شخص ألاقي، لما أنا سايب مساحة للروح القدس ألاقي الروح القدس كأنه تدخل ومنع اصطدامي بالآخر. فكل ما بترك مساحه للروح القدس كل ما يبقى في حياتي سلام، كل ما اقدرش اخاصم حد، ما اقدرش اعمل عداوه مع حد. رساله اخيره حضره القسيس في دقيقه واحده للساده المشاهدين.
1: يقول الكتاب في روميا: ان تبررنا بالايمان فلنا سلام مع الله. بمين؟ بربنا يسوع المسيح. والمسيح بيقول: كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. لو عايزين نتمتع بالسلام الحقيقي نبدأ نفكر كيف أتصالح مع الله. ده اللي عمله المسيح. إذا طب إيه عمل المسيح؟ مات على الصليب وقام من بين الأموات وفتح باب المصالحة بين الإنسان والله. الله ما كانش بينه وبين الإنسان أي خصام، الخصام أتى بفعل الخطية الإنسان، لكن المسيح شال عليك الدين، ان اجره الخطيه هي موت. المسيح تحمل الموت ودفع الثمن بالنيابه عني وعنك. فانت محتاج ان انت تقبل المسيح المقام من بين الاموات اللي صالحك مع الاب. طب يصالحك ازاي؟ يبررك، يقول لك الدين اللي كان عليك وحكم الموت اللي كان عليك اصبح الان انت تبررت، يعني خدت حكم البراءه. فبقدم النصيحة أن كل شخص يستفيد من هذه

0: الآية المباركة بتبريرك بشكل كامل ووقوفك قدام الله الآب كإنسان كان متهم ومذنب أصبح بريء وغير مذنب. هل عندك استعداد النهاردة تقبل هذه الدعوة وتقبل الامتياز اللي وهبه لنا الله في المسيح يسوع أن يتم تبرير؟ مفيش تبرير للإنسان خارج دايرة عمل المسيح، مفيش طريق تاني للسماء خارج طريق المسيح. أحبائي، أنصح كل الأفاضل المشاهدين أنهم يتمتعوا بسلام الله الذي يفوق كل عقل عن طريق عمل المسيح. هل تسمعني دلوقتي؟ لو قدرت تسمعني ياريت ممكن تصلي معايا وتقول هذه الكلام: كم أشكرك يا إلهي لأن المسيح يشاركني في سلامه الشخصي. فيقول: سلام أعطيكم، أعطني يا رب السلام الذي يصلح من حالي ومن ظروفي ويعيد لي كل الامتيازات في إقامة علاقة صحيحة مع شخصك الكريم ويجعلني أني أكره الخطية وأبعد عنك. اكرمني يا رب حتى أكون فعلا مش أتمتع بالسلام بس، أكون صانع سلام بين الجميع. آمين.
1: آمين. شكرا حضرة القسيس لوجودك معنا.
0: أنا اللي بشكرك، ورب يبارك حياتك ويبارك الأفاضل المشاهدين.
1: عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتنا احنا بنتكلم عن السلام، هترك معاك الآية دي: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. الرب معاكم.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: التسبيح اللي احنا بنعمله يا رب، حتى في الكلمة اللي احنا بنسمعها يا رب، شكرا كمان يا رب على ان احنا بنجتمع، بتدينا فرصة يا رب نجتمع حوالين كلمتك يا رب ونسمع صوتك يا رب. قدامك النهاردة يا رب بقدم لك كل النفوس الضعيفة، بطلب منك يا رب لمسة شفاء لكل إنسان مريض، بطلب منك يا رب نعمة خاصة لكل إنسان محتاج إليك يا رب، تعزية لكل قلب حزين مكسور. بصلي يا رب من أجل كل إنسان بعيد عنك مش قادر يا رب يوصل ويعرف طريقك، أو ما فيش حد يرشده يا رب. بنصلي كمان يا رب من أجل أولادنا يا رب، أنك تحميهم بدم يسوع المسيح، تبعد عنهم الأفكار الشريرة يا رب، وتكون معاهم يا رب يكبروا في النعمة والقداسة. إحنا كمان يا رب بنقدم لك يومنا النهاردة، تقودنا يا رب، أنت تستعملنا المجد اسمك القدوس يا رب. يا رب أنت تلمس كل قلب يا رب محتاج رسالة تعزية وقوة يا رب من خلالنا يا رب، من خلال الكلمة وفكرة التسبيح يا رب. بنقدم لك قلوبنا يا رب، وزواتنا وأفكارنا وإرادتنا يا رب، شكلنا ونورنا وارشدنا بقوة روحك القدوس. لي كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين. حابة قبل ما نبدأ، لو تتذكروا معايا صموئيل النبي لما كان في الهيكل وهو صغير ونام، ولما الرب ناداه هل هو عرف صوت الرب؟ ما عرفوش. ليه ما عرفش ان ده صوت ربنا؟ عشان صموئيل كان طفل صغير، ما عرفش يميز ده صوت الرب ولا ده صوت عالي الكاهن. فمرات كتير احنا لما بنكون في بداية حياتنا الروحية ما بنعرفش نسمع صوت الرب، ولما بنكون في حياة روحية سطحية ما بنعرفش نسمع ونميز صوت الرب. طيب مين اللي بيرشدنا وينورنا؟ الروح القدس. الروح القدس هو اللي جوانا، اللي احنا مرات كتير بنحزنه. القديس بولس بيقول لا تحزنوا روح الله الساكن فيكم. النهاردة نقول له يا رب احنا بنطلب معونة الروح القدس ونور وإرشاد الروح القدس يا رب، عشان ينورنا يا رب في قراراتنا ويرشدنا ويدينا قوة في ضعفنا ويعزينا في أحزاننا يا رب. خلينا نصلي مع بعض، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني.

لما قلنا احنا في بداية سنة الشهداء، الشهداء اللي هم الكنيسة بتكمل على دمهم، وطبعا هي الأساسها الرب يسوع ملك المجد. الكنيسة على مر العصور قابلت اضطهادات كتيرة من البداية، من أول أطفال بتلحم اللي هم ماتوا على اسم الرب يسوع وعلشان خاطره عشان يحميه. بتكمل الكنيسة تدي شهداء، ولكن الكنيسة الرب يسوع قال إيه؟ هي مبنية على الصخر، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. وقال لبطرس أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وإنت الصخرة، وعلى الصخرة هبني كنيستي. فما فيش حاجة هتزعزع الكنيسة أبدا مهما كان على مر العصور. وإحنا شفنا كل اللي مرت بالكنيسة، ولكن هي ثابتة. ثابتة ليه؟ لأن رب المجد هو اللي أسسها، ولأن الروح القدس شغال فيها، ولأن الدم الشهداء مكمل فيها. فكل ده بيخلي الكنيسة قوية وثابتة. النهاردة مع كل الكنيسة في كل أنحاء العالم بكل طوائفها متحدين معاهم في الصلاة، بنصلي من أجل الكنيسة أن تكون دايما ثابتة في الإيمان، ما تزعزعش أمام أي صعوبات. وبنصلي من أجل كل القيادات الكنسية أن الرب يديهم نعمة وحكمة ونور وسندة، أن هم دايما يقودوا الكنيسة في طريق القداسة، ويكونوا في مسيرتهم الرعوية يقدروا يقودوا المؤمنين في طريق القداسة. خلينا نطلب من الرب.

ترنيمة جاية بتقول أنا جاي ومسنود على وعدك وعينيا تنظر لمجدك. لو نفتكر إبراهيم أبو المؤمنين، إبراهيم لما الرب دعاه فأول حاجة قال له يا إبراهيم أخرج أترك أرضك وعشيرتك وبيتك وتعالى روح للمكان اللي أنا هقولك عليه. إبراهيم ما ترددش، ما قالش يا رب ده أنا كبير في السن، ما قالش يا رب ده أنا اتعودت على عادات وتقاليد ما أقدرش أنساها، ما قالش إن أنا معرفش اللغة ومعرفش الأرض وهروح فين، ما حدش أعذار قدامه، ولكن هو سمع صوت الرب وصدق وعود الرب ليه. ولما ظهر له الرب في الثلاث ملائكة اللي قالوا له في نفس العام في الميعاد ده ويا إبراهيم هيكون لك نسل، إبراهيم برضو صدق رغم أنه كان كبير في السن، يعني منطقيا وبالعقل البشري مش معقول، ولكن إبراهيم صدق في وعود الرب. عشان كده كل مرة ما احنا بنصدق في وعود الرب لينا دايما بتكون نهاية خلاص، ودايما أبدا الرب ما بيغزلنا. فخلينا نقول يا رب النهاردة أنا جاي ومسنود على وعدك وعيني تنظر لمجدك.

في الكتاب المقدس في شخصيات كتير شفناها وقرينا عنها كانت بعيدة عن ربنا، بس بعدها ربنا ما كانتش حاسة بسلام، كان في قلق وخوف واضطراب جواها. ولكن لما بدأوا يبحثوا عن الرب ويقربوا منه حسوا بارتياح وحسوا بسلام، بل بالعكس ده حسوا بتغيير حياتهم من وإلى. نشوف مع بعض زي زكى العشار اللي كان حاسس ان هو مكروه من الناس، ولما قرب من يسوع حياته اتغيرت تماما. زي المرأة السامرية ما قربت من يسوع وعطته فرصة ان هو يتدخل في حياتها اتغيرت وبقت مبشرة. مريم المجدلية المرأة الخاطئة، ناس كتير لما قربوا من يسوع بالفعل نالوا الراحة الأبدية. فعشان كده احنا بنقول له يا رب النهاردة بنقدم لك كل خوف واضطراب وقلق جوانا. يا رب خلي كلمتك النهاردة تدينا راحة وسلام وتغيير. يا رب نخرج يا رب مبررين. يا رب كل نفس بتشوفنا يا رب اديها النعمة اللي هي محتاجها يا رب علشان تتغير وعلشان تتبرر وعشان تبدأ حياة جديدة. يا رب خلينا نقول له يا رب أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح.

في قصة بتقول إن في شاب راح لواحد حكيم وسأله، قال له يا عم عمرك كام؟ فالحكيم رد عليه بيقول له ما عرفش، 5، 10، 15. فالشاب استغرب، هو بيقول ايه الراجل ده؟ يا عم انت فهمت السؤال، انا بسألك عمرك كام؟ قال له يا ابني وانا بقول لك ما عرفش، 5، 10، 15. فالشاب قال له يا عم انت ازاي بتقول الكلام ده؟ انت فهمت او انا بقول لك ايه؟ انت اصلا شكلك اكبر من 60 سنة. فالحكيم رد عليه وقال له يا ابني ما مضى من حياتنا كان قد مضى، ما تفكرش في الماضي، لان الماضي خلاص مش هينفعنا بحاجة، هنتعلم من الخبرات الايجابية اللي مرينا بيها وتكون احسن ونركز عليها ونعمل حاجات اعظم من الخبرات اللي احنا مرينا بيها، وكل حاجة سقطنا فيها في الماضي نتعلم منها ونكبر ونعمل حاجات أحسن ونتغير، ما نقفلش على نفسنا، لأن احنا مرات كتير بنقفل على نفسنا ونحط نفسنا في دايرة ما نعرفش نخرج منها، ونقول أنا إنسان فاشل، أنا ما أقدرش أعمل حاجة، أنا ما قدرتش أعمل حاجة في حياتي. لا، نركز في مستقبلنا ونشوف ربنا عايز مننا ايه، ونسلم له قلبنا فكرنا حياتنا، وندي فرصة للروح القدس هو هيرشدنا. علشان كده يا ابني انا قلت لك انا ما عرفش، ربنا هيديني كام؟ 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة، ما عرفش. فالولد فهم، ومغزى القصة دي ان احنا بالفعل نقدم لربنا الباقي من حياتنا، افكارنا، الخطة المستقبلية بتاعتنا، ونقول له يا رب ارشدنا ودايما انت تقودنا وتساعدنا وتخلينا يا رب نعمل ارادتك في حياتنا. خلينا نقول له انا جيت سلمتك قلبي يلي غفرت لذنبي.

في الكتاب المقدس الرب بيدينا رسالة كل يوم بيقول لنا لا تخف، لا تضطرب قلوبكم، ما تخافوش، أنا معاكم كل أيام وإلى انقضاء الدهر. نشوف لما دانيال ترمى في جب الأسود إيه اللي حصل. ربنا خلى الأسود تكون إيه، سند ليه، يرتاح عليها، بل بالعكس ده قفل أبواب الأسود، أبواب أفواه الأسود علشان خاطر دانيال. بالفعل ربنا يتمجد من خلال اللي حصل معاه دوا. فالنهاردة ربنا بيطمننا دايما على مر العصور، بيقول لنا ما تخافوش، ما تخافش يا قطيع يا صغير، ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل.

الترنيمة اللي جاية بتقول اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بتراك. في عدد بيقول وعدتك يا ابني احميك وفي خوفك سلامي ليك وفي ضعفك نعمتي تكفيك وفي مرضك انا اللي شفيك. انا هشارك حضراتكم بخبرتي الشخصية. انا من 3 سنين كده مريت بخبرة شخصية, خبرة مرض, بس بجد شفت قدي سندة ربنا في الخبرة دي. أنا من غير أي مقدمات حسيت بشوية ألم كده في البلق, فقلت يمكن شوية التهابات ولا حاجة. شوية شوية الحالة بتسوء, فجرينا على الدكتور بنعمل تحاليل, بنعمل منظار بيطلع ورم في المريء, ورم خبيث. صدقوني أنا أول ما سمعت الخبر كأن أنا الدكتور قال لي في الونزة ولا حاجة, يعني أي دور برد كده. ما حسيتش بخوف, ما ترعبتش, ما خفتش من الموت, ما قلتش إن ده مرض الموت, بالعكس حسيت بسنة ربنا ليا. وللأسف في 3 شهور بس المريء اتسد, ما كنتش قادر أشرب المية. فطبعا الدكتور أول ما شافني أنا ما فيش أي غذاء داخل في جسمي, يعمل إيه؟ عمل لي أنبوبة تغذية ببطني, قعدت بيها 1.5 سنة وأنا ما فيش نقطة مية ولا لقمة نزلت في بقي. أنا كنت عايشة بس على شوية مكملات غذائية في أنبوبة التغذية اللي ببطني. بس حتى وأنا في العملية اللي قعدت 12 ساعة وطلعت منها طبعا بين إيدي ربنا حياة الموت, ما كنتش, والدكتور بيديني حقنة البنج كده, عطاني سلام وهدوء, ما خفتش من موت ولا حاجة. أنا بس اللي فرق معايا حاجة بسيطة بس هي اللي تعبتني شوية, إن كانت قدامي المية وأنا مش قادر أشرب. فقلت له يا رب أنا مش معترضة على إرادتك, ولكن يا رب أنا عطشانة, رئي ناشف. أي نعم في شوية تغذية بيدخلوا لي, ولكن أنا رئي ناشف. صدقوني هو الألم كان موجود, مرض موجود, ولكن ربنا عطاني سلام وطمأنينة. قبلت الوضع اللي أنا فيه ونسيت أن أنا عطشانة. فقد إيه بيقول أني بالفعل وعدتك أني أحميك وفي مرضك أشفيك. وسير مجد اللي قدامكم دلوقتي, ربنا عطاني نعمة ان انا امجده واسبحه طول ايام حياتي بصلواتكم.

نقدم كل خوف كل ضعف، نشارك اخواتنا المرضى اللي هم بالفعل بيكونوا حاسين مفيش بالياس كده، نصلي لهم نقول لهم ربنا معاك وربنا يديكوا سن، بس اللي مطلوب مننا كلنا والمرضى سلم حياتك بالربنا وهو امين في وعده معاك.

مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي، لنا وعود في كلمة الله، وعندما يعد الله بوعد معين فهو صادق وأمين. هو وحده الصادق وهو وحده الأمين، وهو لما بيوعد بيوفي بحسب مشيئته وبحسب غناه في المجد. مشغول أتكلم معاكم أحبائي في هذا المساء المبارك على واحد من وعود الله الرائعة اللي بتطمننا، اللي بتشجعنا، اللي بتسندنا في برية هذا العالم. كتب لينا يهوذا في الرسالة بتاعته بيقول لنا كده: القادر أن يحفظكم غير ساقطين، القادر أن يحفظكم غير ساقطين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان. القادر أن يحفظكم، القادر أن يعتني بكم، القادر أن يحميكم، القادر أن هو يكمل معاكم أيام غربتنا على الأرض. هذا الوعد المبارك اتكرر في أكثر من مكان، كما لو كان الله يريد أن يطمئن الإنسان: ما تخافش، أنا قادر، يقول الرب، لأن هو الأمين وهو الصادق، وعندما يعد يفي. هو القادر أن يحفظكم غير ساقطين. في سفر الرؤيا بيقول: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا يقول الرب سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم. بما أنك أنت يا إنسان يا مؤمن بدأت مع الله خطوة، بدأت مع الله مشوار، بدأت مع الله حياتك، هو قادر أن يحفظ حياتك ويكمل معاك إلى المنتهى. عشان كده بما انك حفظت كلمة صبري انا سأحفظك، يقول الرب. وعندما يعد الله يفي. انا سأحفظك، انا سأصونك، لان انا اللي خلقتك وانا اللي خايف عليك وانا اللي بحبك. وعد اخر وعد الله لأبونا يعقوب، وبيقول له هو بيتغرب من بلاده: ها أنا أكون معك، اطمن أنا معاك، ما تقلقش. غربة، مشوار، أشخاص، لا تقلق، أنا معك.

احفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض التي وعدتك بها. ما تخافش، ما تقلقش، انا هحفظك، انا هحفظك، انا هصونك، انا ترسل لك، انا حصن ليك. قلقان ليه؟ مرتبك ليه؟ متوتر ليه؟ وايضا هناك وعد اخر يتكرر، يقول الرب: امين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير، لانه قادر ان يحفظ وديعتي. ومن هنا نبدا تاملنا في هذا المساء المبارك احبائي، ان الله قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. ايه هي الوديعه؟ نفس الانسان، حياه الانسان. عشان كده ربنا بيقول لك اطمن، اطمئن، انا قادر ان احفظ حياتك، انا قادر ان اصونك. بس المشكله عندنا احنا لما الوقت بيطول يعني بيحصل نوع من الشك في اراده الله، نوع من الشك في وعود الله، نوع من الشك في امانه الله. لكن الله صادق والله امين لما بيقول لي انه قادر ان يحفظ وديعتي. جواب الايمان يقول ايه؟ نعم يا رب، معك لا اريد شيء، انا بسلم لك يا رب حياتي، انا بسلم لك الماضي والحاضر والمستقبل، انا بسلم لك كل همومي، انا بسلم لك كل اشغالي، انا بسلم لك كل بيتي، انا بسلم لك كل اولادي، انا بسلم لك يا رب، انا بسلم لك، لانك انت قادر ان تحفظ وديعتي الى التمام. تعالوا ناخد كده شويه نماذج رائعه مضيئه من كلمه الله، عاشت واختبرت هذا الوعد المبارك ان الله قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. اول نموذج بنلاقي شخصية موسى، موسى النبي لما ولد وهو كان لسه طفل، كان في امر من فرعون ملك مصر ان كل اطفال العبرانيين يقتلوا الذكور، فأم موسى خافت عليه، خبأته 3 شهور، وبعدين راحت عملت إناء من البردي وجهزته وراحت وضعت فيه الطفل. هي مش هين عليها يموت، مش عاوزاه يموت، وخلت أخته مريم تتابع أخوها الموضوع في هذا القفص اللي مرمي في قلب النيل. هو بمثابة موت، هو بمثابة نهاية. أم بدل ما تموت ابنها أو تسلمه للموت وخافت عليه، رمته في النيل، رمته في النيل، وأخته بتتابع، وأخته ماشية معاه لحد ما وصل إلى المكان اللي كان فيه ابنة فرعون، أخذته. فبسرعة أخت هذا الطفل اللي اسمها مريم بتروح لابنة فرعون وبتقول لها: أنا ممكن أجيب لك مرضعة لأن لسه الطفل صغير. قالت لها: ماشي، شوفي لي مرضعة وأنا كمان أدفع ليها أجرتها. عشان كده لما بيقول الكتاب القادر أن يحفظ وديعتي، القادر أن يحفظ نفسي، القادر أن يحفظ حياتي، صدق وآمن، صدق وآمن. وفيما بعد لما كبر الغلام، لما كبر الطفل، هي ابنة فرعون سمته موشيه، يعني المنتشل من الماء. ده مرمي في النيل، يعني ده خلاص في عداد الأموات. لكن ترتيب وعناية الله، ترتيب إرادة الله لهذا الطفل إن هو يكون ليه مكانة، وهو اللي يكون محرر، هو اللي بيقود شعب الله في مسيرة التحرير.

عندنا نموذج آخر أحبائي غريب شوية. في سفر الملوك الثاني أصح 11 بيكلمنا عن واحدة ست يعني في غاية الإجرام. فلما رأت عسلية أم أخازية إن ابنها قد مات فقامت وأبادت كل النسل الملكي. فيه واحدة اسمها يهوشبع تبقى عمة ولد صغير لسه مولود اسمه يهوآش. عمته دخلت وسط الجثث المقتولة المذبحة وبسرعة أنقذت الطفل ده يهوآش. أخدت وخبته 6 سنوات. 6 سنوات كانت عسلية دي هدفها إنها تبيد النسل الملكي عشان هي اللي تحكم، عشان هي اللي تسيطر، عشان هي اللي تقود، عشان هي اللي تقود. لكن ترتيب الله القادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، القادر أن يحفظ نفسي إلى ذلك اليوم. أخدته خبأته لحد ما وصل 6 سنوات. وبعدين بتتكلم مع يهويدا الكاهن الأعظم وأخدوه باحتفال رائع ونصبوه ملك. ونصبوه ملك. يعني إذا كان موسى أو هذا الطفل يهوآش الاثنين في عداد الأموات، ولكن الله القادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم جعل منهم قادة ومحررين لهذا الشعب، لهذا الشعب. عندنا نماذج أحبائي كثيرة ومتعددة، ولكن إحنا محتاجين نختبر، نختبر عناية الله ورعاية الله ومحبة الله في حياتنا. القادر، صدق وآمن، القادر أن يحفظ نفسك بلا دنس وبلا شر وبلا لوم في برية هذا العالم. عندنا 3 شباب كانوا متغربين مش في أرضهم ومش في بلادهم، ولكن 3 دول كان عندهم إيمان بإرادة ومشيئة الله حتى لو كانوا في أرض غريبة. الفتية 3 لما كان في احتفال وعملوا تمثال كبير للملك وعزفت الموسيقى وطلبوا منهم ان هم يسجدوا لهذا التمثال، رفضوا، رفضوا. طب ده انتوا مسبيين وفي ارض غريبة وانتوا في بابل وانتوا بعيد عن اورشليم وبعيد عن الهيكل وبعيد عن كل ده، يعني المفروض زيك وزي الناس، زي ما يعملوا اعملوا، زي ما يعيشوا عيشوا. لا، عندهم مبدأ وإيمان قاطر بأن الله سيحفظ وديعتهم، سيحفظ نفوسهم إلى ذلك اليوم. لما عزفت الموسيقى ورفضوا وبإصرار منهم إن هم يسجدوا لهذا الصنم، طلبوا منهم مرة تانية ومرة تالتة، وكان العقاب بتاعهم ايه؟ حموا الاتون 7 اضعاف عشان يخلصوا منهم، عشان يكونوا عبرة للاخرين. ولكن الله اللي وعد ان هو يحفظ نفسي ويحفظ وديعتي الى ذلك اليوم، هو قادر ايضا ان هو يخرجهم من الاتون. لما رموهم في الاتون فقاعدين يستغربوا، ايه ده، احنا مش رمينا 3، امال مين الرابع ده؟ ده شبه ابن الانسان. علشان كده احبائي اذا كنا خراف وسط القطيع واذا كنا اغصان حيه في كرمه الرب، الله قادر ان يحفظ وديعتي، يحفظ نفسي الى ذلك اليوم.

خليك داخل دائرة نعمة الله، ما تخليكش بعيد، ارجع، تعالى، ادخل الى الحظيرة، الى الحظيرة. عشان كده الملك لما شاف شبه ابن الانسان في وسط الاتون معاهم، طلعوهم، تعالوا، انتوا بتعبدوا مين؟ انتوا بتعبدوا مين الهكم؟ ده انتوا الهكم ملوش مثيل، الهكم قادر، الهكم حي، إلهكم ملوش مثيل على الأرض، إن هو يحميكم منين؟ من أتون النار، وكمان ما يسيبكمش ولا يتخلى عنكم، بل معكم معه أنا في الضيق، أنقذه فيمجدني. عندنا نموذج آخر، دانيال الأمين، دانيال الصادق. إذا ذكر لينا الكتاب المقدس هذه الأسماء أو هذه الشخصيات أو هذه الاختبارات، هي بمثابة نور لينا على الطريق. كل أبطال وعظماء الإيمان في الكتاب المقدس هم قدوة، هم قدوة، هم بشر، بس عاشوا الثقة التامة والكاملة مع الله، فكانوا مع الله، فكان الله معهم كل أيام حياتهم. دانيال النبي لما كان ناجح، ولما كان أمين، ولما كان صادق، ولما عرف بالمرسوم وبالمكتوب اللي صدر من الملك، صعد إلى العلية وكواه مفتوحة نحو أورشليم، وسجد إلى الأرض كما كان يفعل كل يوم. كان القرار إيه؟ المرسوم صدر، أي حد يطلب أو يصلي لإله غير الإله اللي موجود يلقى في جب الأسود. فأخذوا، لأنه خالف أوامر الملك وخالف تقاليد وعادات المملكة، ورموه في الجب. راح الملك الصبح بدري، لأنه ما كانش الأمر ده يعني يرضي الملك، لأنه كان الملك بيحب دانيال. فلما راح الملك الصبح بدري، يا دانيال، يا عبد الله الحي، إلهك اللي بتعبده، إلهك اللي انت أمين معاك، هل أنقذك من أفواه الأسود؟ يجي الصوت من وسط الأسود، من وسط الموت، من وسط الموت، يقول له: عش إلى الأبد أيها الملك الصالح، إله الصالح، إله القدير، إله الرائع العظيم، أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. عشان كده لما يقول الكتاب المقدس: لأنه قادر، الله وحده هو القادر، وهو القدير أيضا، هو القادر أن يحفظ وديعتي، أن يحفظ نفسي. اطمن، اطمن، ما تقلقش، ما تخافش، سواء في ضيقات أو ألام أو أتعاب أو اضطهادات، ما تخافش، لا تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم، لأنه هو وحده القادر أن يحفظ وديعتي، يحفظ نفسي إلى ذلك اليوم. القديس العظيم الأنبا أثناسيوس، حامل إيمان في القرون الأولى، لما كان عنده رؤية وكان عنده ثبات ضد كل البدع والهرطقات، اتنفى 5 مرات لحد ما كل المقربين حواليه بيقولوا له: ايه؟ العالم ضدك، العالم ضدك. قال لهم: وانا ضد العالم، بقوتك لا، بشطارتك

أبدا، بعلمك وحكمتك أبدا، بإله اللي هو السند بتاعي. أنا ضد العالم، أنا ضد العالم بإيه؟ بإرادة الله، بمشيئة الله، بإيماني بالله، بثقتي في وعود الله القادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. أنا ضد العالم، ما تخافش، ما تقلقش، ما تقلقش. هيعملوا إيه؟ ماذا سيفعل الأشرار بالمؤمنين؟ هيعملوا فيهم إيه؟ هيدبر لك مكايد، هيلفق لك تهم، هيفتري عليك، هيشوه صورتك، هيتكلم عليك بالسوء. ما تخافش، ما تقلقش، إلهنا حي وإلهنا قادر إن هو يطفئ هذه النيران، نيران الشر الملتهبة. الله قادر أن يطفئ هذه النيران، الله قادر أن يخرس كل لسان يتكلم على الكنيسة بالسوء أو بالشر. عشان كده أحبائي، إنه قادر أن يحفظ وديعتي، قادر أن يحفظ نفسي، وأنا بقول له نعم يا رب، أنا ماليش غيرك، هروح لمين طيب؟ أنا مصدق ومن آمن، أنا واثق في كلامك وفي وعدك، بس الحرب شديدة، اضطهادات كبيرة. قل لي ما تخافش، أنا مريت قبليك، يقول الرب، أنا مريت قبليك ولفيت قبليك واحتملت عذابات وآلام قبليك. هذا يطمئننا وهذا يعطينا الرجاء. النقطة الثانية أحبائي، نفس الوعد، لك القادر أن يحفظ وديعتي، يحفظ نفسي إلى ذلك اليوم. الوعد اللي ذكر في رسالة يهوذا، القادر أن يحفظكم غير ساقطين. اطمئنوا بالنسبة لحياتك، شوف اللي حصل مع موسى، شوف اللي حصل مع الطفل يهوآش، شوف اللي حصل مع الفتية الثلاثة، شوف اللي حصل مع دانيال. وعندنا نماذج كثيرة في الإيمان وفي الكتاب المقدس. لكن الوعد الآخر اللي ذكر في رسالة يهوذا، القادر أن يحفظ حياتكم ويحفظكم غير عاسرين، غير ساقطين. هنا النقطة دي، المرحلة دي، في اضطهاد مباشرة، اضطهاد في الخدمة، اضطهاد في الرسالة، اضطهاد في العمل، اضطهاد من الجيران، في اضطهادات، في آلام. ناخد بعض النماذج اللي عاشت هذا الوعد المبارك. مؤامرة حصلت على أرميا النبي، والغريبة حصلت من مين؟ حصلت من أهل عناسوس اللي هي المدينة بتاعته، اللي هم أهله، اللي هم عيلته. علشان كده الكتاب لما ذكر إن أعداء الإنسان أهل بيته، أحيانا كتير لما يجي الشر من الغريب أو البعيد متوقع أو مش عم نتألم قوي، لكن المشكلة لما تيجي من مين؟ من العيلة، من الأقرباء، من اللي أنت عمرك ما تظن أبدا إن هيخذلوك أو هيخنوك. أنت عايش حياتك مع عيلتك ومع أهلك ومع كل أحبائك بمنتهى البساطة ومنتهى السخاء ومنتهى الفرح، لكن تفاجأ مع الوقت إن هم كمان لما يلاقوك ربنا بارك حياتك. زي يوسف مثلا، يوسف لما ربنا اداله نعمة تفسير الأحلام، فإخواته حقدوا عليه، إخواته حقدوا عليه، طب ده أخوكم،

فالمفروض تفرحوا له ان ربنا مديله بركه ومديله نعمه ومديله امتياز خاص. يعني المفروض اللي عند اخويا عندي، واللي يرفع اخويا يشرفني، واللي يبارك اخويا يباركني. لكن لا لا، انت عايز تبقى المسؤول عننا، انت عايز تبقى الكبير، انت عايز تبقى المميز. يا ما بنكتشف بعد فوات الاوان احبائي ان العيله والاسره والاقرباء وابن العم وابن الخال اللي كنا بنثق فيهم، اللي كنا بنديهم، اللي كنا بنحن عليهم، نكتشف ان قلبهم كان فيه سواد. سواد لما يحصل لمكروه يشمتوا، او لما يحصل لبركة يحزنوا. يحزنوا. عندنا المؤامرة اللي عملوها اهل عنسوس عائلة ارميا النبي. ارميا النبي هو صورة مسبقة عن شخص يسوع، لان لما نقرا سفر ارميا ونشوف الالمات والضيقات اللي مر بها ارميا، مر بها يسوع، مر بها يسوع. علشان كده اهل عنسوس كان عندهم انحراف في العبادة، فارميا عمال ينبههم وعمال يوبخهم وعاوزهم يرجعوا لعبادة الاله الواحد. ده عيلته وهو خايف عليهم من الدمار والخراب، خايف عليهم من ايام السبي المرعبة، فبيكلمهم بشدة، بيكلمهم بحسم، فيقولوا ايه؟ هلما على ارميا، يلا لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من ارض الاحياء فلا يذكر اسمه فيما بعد. يلا احنا نعمل ايه؟ يلا احنا نموته، مش نخاصمه او نبعد عنه او نسيبه، لا احنا عايزين نموته. الاسوأ من كده يقولوا له ايه؟ لا تتنبأ لنا باسم الرب. احبائي احبائي، احنا في هذا الزمن كل كنايسنا محتاجة وقفة جادة، وقفة جادة. احنا فين من العبادة القلبية؟ احنا فين من العبادة الرب الحقيقية؟ احنا فين من كلمة الله؟ احنا فين من الحق الكتابي؟ احنا فين؟ يجي الصيف كل الكنايس في كل الطوائف تقضى ايامها فين؟ عاوزين نربح شباب، عاوزين نربح ناس، يلا نطلع مؤتمر، نطلع معسكر، نطلع مهرجان. طب وبعدين؟ اين كلمة الله؟ اين العبادة؟ مفيش مفيش. تطلع مؤتمر تقدر تعمل قداس تلاقيهم نصهم نايمين، تقدر تعمل وعظة تلاقيهم نايمين، تقدر تعمل محاضرة تلاقيهم نايمين. امال طالعين نعمل ايه؟ طالعين نعمل ايه؟ علشان كده هنا بيقولوا لا تتنبأ لنا باسم الرب. امال دوره ايه؟ دي رسالته ايه؟ هي رسالته كده، هو نبي الله المختار اللي هو بيعترف بده في الاصحاح الاول لما ربنا بيقوله قبل ما اصورك في البطن عرفتك، عرفتك واخرجتك قديس، اخرجتك نبي، انك انت تحمل كلمتي الى كل الشعوب والى كلهم. لا تتنبأ، مش عاوزين كلام، مش عاوزين وعظ، ما عايزين ايه؟ عايزين طبطبة، عاوزين طبطبة. طب الجيل اللي هيطلع جيل ايه؟ احبائي تستغربوا شوية على ما يطلعوا رحلة دير، اول ما ينزلوا الدير كل الرحلات او معظمها يعني يدور على منتجات الدير. طب ما تدورش على كنيسة تخش تصلي، ما تدورش على كتاب تعرف قصة القديس ولا صاحب الدير ده، لا مش مهم، احنا في رحلة، احنا في رحلة. علشان كده تعالوا احنا نشوف الخطايا والاخطاء اللي وقعوا فيها اهل عنسوس.

لكن قبل ما نتكلم عن الخطية دي، ربنا نفسه نبه أرميا وقال له إيه؟ قال له إيه؟ لأن إخوتك أنفسهم وبيت أبيك، عيلتك، العزوة بتاعتك اللي بتفتخر بيها، مالهم؟ قد غدروا بك. اصحى يا أرميا، فوق، غدروا بيك، غدروا بيك، مش عاوزين يسمعوا كلامك. هم أيضا نادوا وراءك بصوت عالي، لكن لا تأتمنهم إذا كلموك بالخير. ده ربنا بينصح أرميا وبيقول له انتبه، أهلك وبيت أبيك وعيلتك عم يتكلموا عليك بالشر وبيخططوا ليك للشر. لما يجولك ويتكلموا معاك اوعى تثق فيهم، اوعى تثق فيهم. كانت هذه المدينة بالقرب من أورشليم والهيكل، لكن كان عندهم ازدواجية في العبادة. كانوا بيعبدوا الله في هيكل أورشليم، وكانوا يروحوا يعبدوا الأصنام والأوثان في أماكن أخرى. ودي اللي قال عنها إيليا، ودي اللي قال عنها كمان أحد الأنبياء في العهد القديم، إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إحنا كمان إذا كان أهل عناسوس عندهم ازدواجية في العبادة، إحنا كتير جدا عم يكون عندنا ازدواجية في العبادة. لما تحصل مشكلة عم نلجأ لمين؟ بنلجأ للكتاب المقدس كلمة الله الحية الفعالة، ولا بنلجأ للسحرة والمنجمين والمشعوذين؟ أما نروح لمين؟ أما نروح لمين عشان يحل المشكلة؟ عشان كده أهل عناسوس أيضا كان عندهم فساد أخلاقي. انتشرت السرقة والقتل والزنا والكذب وظلم اليتامى والأرامل. ولما كان أرميا يوبخهم على هذا السلوك وهذا التصرف الخاطئ كانوا بيكرهوه. أيوة بيكرهوه. أسوأ حاجة في هذه المدينة إن كان عندهم نوع من العناد، نوع من الكبرياء، مش عاوزين يتوبوا، مش عاوزين يسمعوا، مش عاوزين يصغوا. فصدق قول أشعيا النبي عندما قال: الذين يقولون للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات، كلمونا بالناعمات، كلمونا بالناعمات. بلاش التوبيخ وبلاش التأنيب وبلاش الحق الكتابي وبلاش نعلن كلمة الله، أمال نعمل إيه؟ طبطب علينا. كل كنايسنا النهاردة فيها إيه؟ عاوزين نجيب الناس بالهدايا، بالهدايا. طب أنت جاي تعبد ربنا ولا جاي عشان الهدية؟ أنت جاي عشان إيه؟ أنت جاي عشان إيه؟ والكنايس والطوائف بتتسابق مين يوزع أكتر، مين يلم أكتر. طب كل الناس اللي دخلت عندك هل فعلا قدموا عبادة قلبية صادقة للرب؟ ولا وضعنا إيه النهاردة؟ عبادتنا شكلها إيه؟ عبادتنا شكلها إيه؟ النهاردة لما كاهن ولا خادم ولا واعظ يتكلم بالحق الكتابي ويشد شوية، يا ابونا كفاية، يا ابونا الناس هتمشي، يا ابونا الناس كده هتطفش من الكنيسة. عاوزين ايه؟ كلمونا بالناعمات، ما تكلموناش بالحقائق، ما تكلموناش بالرؤى، ما تكلموناش بالنبوة. امال ايه؟ كلمونا كلام كده ايه يعني، كويس يرضينا يبسطنا. عشان كده قديس بولس بيوسط لموزه تيموثاوس بيقول له ايه؟ اكرز بالكلمه، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ وانتهر، عز بكل سلطان وبكل اناه. ليه؟ ليه يا قديس بولس؟ ليه الكلام ده؟ لانه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصه يجمعون.

يكون لهم معلمين عشان يطربوا أذانهم فينصرفون عن الحق إلى الخرافات. هذا الوضع. احنا بقينا في آخر الزمان. احنا بقينا في... تعال النهاردة شوف في حاجات غريبة بتحصل في كنايسنا أو يعني معظم الكنايس. الناس تيجي تقف برا الكنيسة في الحوش برا. طب ما تخش يا عم، خش صلي. طب انت جاي تعمل ايه؟ انت جاي تشتري قربانه وتقف في الحوش برا؟ انت جاي السهره؟ يقول لك معلش زي بعض، اصل انا معايا تليفون، اصل انا مستني واحد يجي لما نخش مع بعضينا، اصل انا مستني واحد جوه علشان نطلع نمشي مع بعض. هل دي عباده؟ هل ده مروح كنايس؟ هل ده صلاه؟ اهل عناسوس للاسف هما صوره مسبقه عن ما يحدث في كل الكنائس في هذا العصر. عشان كده بيحصل ايه؟ القادر ان يحفظكم غير ساقطين. في وسط هذا الجو الملوث، في وسط هذا الجو المحزن والمؤلم على قلب ارميا النبي، كان يتكلم بكلمة الله بكل وضوح وبكل صراحة بل وبكل قوة، لان هو عارف، عارف القادر ان يحفظ حياتي، القادر ان يحفظنا ويحفظكم غير ساقطين. ما تخافش، ما خافش، ما قلقش، مع ان دي عيلته ودول اهله، ولما كلمهم بحزم واضطهدوه وحاولوا يدبروا كذا مره علشان يخلصوا منه، يقول الكتاب ايه؟ كان هو تلميذه باروك، وكان الرب يخبئهم. وكان الرب يخبئهم يعني بايه؟ بيحميهم، بيبعدهم. ناخد نموذج، هو نموذج النماذج، هو شخص الرب يسوع المبارك. يقول الكتاب كده في انجيل القديس لوقا 4، ودخل المجمع كعادته فدفع اليه سفر اشعيا فقام ليقرا، فوجد النص بتاع سفر اشعيا: روح الرب علي لانه مسحني، والى اخر النص. وطوى السفر وسلمه للخادم وقعد. فكل اللي قاعدين منتظرين كلمه. المجمع ده كان فين؟ كان في مدينه الناصره حيث تربى، فعرفهم. فقال لهم: انتم تقولون بنفسك، ما هو اتربى وسطيهم وعاش معاهم فترة طويلة من الزمن، فترة طويلة عاش معاهم في الناصرة، فلما هم واخدين عليه وعارفينه ومعاشرينه، فهم بيقولوا مين ده؟ مين ده؟ ابن يوسف، ابن مريم، ما احنا عارفينه. عشان كده رد عليهم يسوع بيقول لهم: ليس لنبي كرامة في وطنه. قالوا: طب اعمل عندنا معجزات زي ما بتعمل في كفر نحوم والبلاد التانية. يقول الكتاب ايه؟ فرفض ان يعمل آية من اجل غلاظة قلوبهم. دول فاهمينه غلط، دول مش مؤمنين بشخصه، هم فاكرينه ده راجل قدير، راجل قوي، راجل بيعمل معجزات، طب يعمل عندنا. قال لهم لا. كان القرار بتاعهم ايه؟ فاخذوه، ده اهل مدينته اللي اتربى وسطيهم، فاخذوه على حافة الجبل التي كانت مدينتهم مبنية عليه، وارادوا ان يطرحوه الى ايه؟ الى اسفل. يا عاوزين يخلصوا منه، ما هينتفع، يا نستفيد منك يا نموتك، يا تعمل عندنا معجزات يا نخلص منك. نوعية من الناس. أيوة، وما أكثر النوعيات المنتفعة في الكنائس، وما أكثر النوعيات على كل المستويات وفي كل الطوائف. منتفع أمين معاك، مش منتفع عليك، عليك

كده وأرادوا أن يطرحوا الرب يسوع إلى أسفل. يقول الكتاب إيه؟ لكنه توارى عنهم وذهب إلى كورة بعيدة. القادر أن يحفظكم غير ساقطين. أهل بلده، ما الاثنين برضه هم أرميا النبي وعندنا كمان الرب يسوع، الاثنين أهل المدينة أهلهم أرادوا أن يتخلصوا منهم. عندنا نموذج رائع لما كان القديس بولس مسافر في البحر وكان نصحهم ونصح البحارة وقال لهم بلاش نمشي في الوقت ده، كان ليه خبرة طويلة في الطقس وفي البحار، فرفضوا. ركب السفينة وكان معاه كام؟ 276 نفس. ولما بدأت الأمواج تعلى والرياح تزداد فحصل ايه؟ فبولس الرسول لقي اللي معاه تزعزعوا ومرتبكين، فبيقول لهم ايه؟ ما تقلقوش وما تخافوش يا عم، ده 276 نفس في السفينة لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام القيصر. هو صدق وآمن بهذا الوعد لأن الله قادر أن يحفظكم غير ساقطين. فلما ملاك الرب ظهر له وبشر كل اللي معاه بهذه البشارة المفرحة فاجتمعوا كلهم في قلب السفينة بعد ما رموا كثير من الأحمال وبدأوا يصلوا وأخذ الخبز وكسروا وأكلوا وشكروا الرب. عشان كده أحبائي عندما يعد الله يفي، إن كان مع أرمية أو مع شخص الرب يسوع أو مع بولس. ما تخافش يا بولس، نفس الكلام لنا احنا، ما تقلقش. طب ده كل الظروف ضدنا، ده البحر والأمواج والرياح وحتى الجنود اللي معانا الرومان هيموتونا. ما تخافش، ما تقلقش، مفيش ولا نفس ضاعت من اللي كانوا مع بولس. آخر نموذج أحبائي، خبرة رائعة محتاجين نتعلمها. في سفر أعمال الرسل 12 يقول إن هرودس مد إيده فقتل يعقوب أخو الرب، وبعدين لقي الموضوع ده على هوى اليهود وفرحانين ومبسوطين بيه، فبدأ يضطهد كنيسة الله بإفراط. هو هيرودس ده فقبض على مين؟ على هامة الرسل، على بطرس، عشان يرضي اليهود ويرضي غروره هو كمان. قبض عليه وراح مسلمه لحراسة مشددة جدا، حراسة مشددة جدا، دخلوه من مكان لمكان لمكان لحد ما وصل إلى إيه؟ إلى زنزانة في داخل السجن، وراحوا مكتفينه بسلاسل وسط الحراسة دي كلها، وكمان تربطوه بسلاسل، يعني مش هو الجبار اللي هي ينقذ روحه يعني. يقول الكتاب وفي وسط الزنزانة نام بطرس نوما هادئا عميقا. ازاي ده يا عم؟ ازاي في وسط السجن نايم؟ مش خايف من مصيرك بكرة، من الحراسة اللي حواليك والسلاسل اللي معاك، مش خايف؟ هيرودس كان عاوز الصبح يسلموا لليهود عشان يقتلوه، والكنيسة جماعة المؤمنين كانت تقدم صلوات حارة للرب
وبطرس

كان نائما في السجن. خبرة غريبة، خبرة عجيبة، خبرة بطرس دي. وبعدين فظهر ملاك الرب بنور قوي، كل الناس صحيت ما عدا هو نايم، نايم نوم عميق. فجاء ملاك الرب فضرب جنب بطرس وأيقظه، يعني ما صحيش من النور، لا ضربه، اصحى قوم. بعد ما قام بطرس بقى قم عاجلا، فسقطت السلسلتان. قال له الملاك تمنطق والبس نعليك. حاضر. وبعدين فقال له هكذا ايضا البس رداءك واتبعني. لا ده مش شغل عاد في السجن، عاد ده شغل الهي، ده شغل ربنا القادر ان يحفظكم غير عاسرين. الصبح كان هيتقدم للمحاكمة وهيعدم. السلاسل تجع، يقول له قوم البس حذائك، البس رداءك وتعالى ورايا. اول باب يتفتح وتاني باب وتالت باب لحد ما وصلوا الى مكان الكنيسة التي كانت تصلي. قال بطرس بعد ذلك الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. احبائي علينا أن نؤمن ونصدق ونثق تماما في وعود الله. عندما يقول الذي يحفظ هو قادر أن يحفظ وديعتي نفسي إلى ذلك اليوم، صدق. القادر أن يحفظكم غير عاسرين، صدق. صدق وآمن، صدق وآمن. وفي اللحظة اللي إحنا ممكن إيماننا يتزعزع قل له إيه؟ يا رب أعن ضعف إيماني. أختم معاكم بصلاة المزمور 27 عندما صلى داود قائلا الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. يا كلمات تشبع وتفرح القلب. الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عصروا وسقطوا. إن قام علي جيش فلا يخاف قلبي، إن قام علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر نعيم الرب وتفرس في هيكله المقدس. لإلهنا كل كرامة وكل مجد من الآن وللأبد، آمين.

الترنيمة اللي جاية بتقول في عدد فيها بيقول بات الدمع بين الأجفان ويا الصبح جات الألحان وانتصارات واختبارات موكب نصرك لينا كمان. مرات كتير احنا بنمر بوقت صعب، لحظة اكتئاب، لحظات يأس، لحظات عدم رجاء، بسبب مرض، بسبب خوف، بسبب مشكلة، حاجات كتير، وبنبكي وبنحس ان الرب بعيد عننا مش سامعنا. احنا فين يا رب؟ انت مش سامعنا ليه؟ ولكن لا، الرب ليه وقته وطريقته اللي بيتدخل بيها. القديسة مونيكا ام القديسة اغسطينوس قعدت تبكي لابنها فترات طويل من حياتها علشان ابنها يرجع لربنا علشان يعرف الحق، وبالفعل القديسة اغسطينوس رجع، اسمه ابن الدموع، رجع لربنا بعد فترة من دموع أمه، عشان كده اسمه ابن الدموع. والقديس أغسطينوس من أعظم أباء الكنيسة، وكليات اللاهوت بتستشهد بكتاباته. ما تفتكروش أن الرب بيشوف دموعنا كده وخلاص وما بيقدرهاش. الرب يسوع لما شاف امرأة نايين وهي بتبكي قدام نعش ابنها، بيقول الكتاب مشاعر الرب اهتزت، زعل، بكى معاها قدام قبر العازر. رب يسوع دمعت عيناه

فقدام دموعنا وألمنا وأحزاننا الرب متأثر بيها وبيشاركنا متضامن معانا، بس هو ليه الطريقة المناسبة والوقت المناسب اللي هو بيدخل في حياتنا وبيحول كل الدموع بتاعتنا وألمنا وأحزاننا لانتصارات واختبارات. خلينا نقول مع بعض: يا مؤت الأغاني في ليل وأحزاني، يا ضامن سلامي، يا يسوع رعيه.

المرأة السامرية. المرأة السامرية حضراتكم عارفين حياتها، كانت ست حياتها كلها ملل، كانت حياتها كلها خوف، كانت حاسة دايما بخزلان، شايفة نظرات الناس ليها نظرات احتكار، نظرة دونية. علشان كده كانت دايما جوه دايرة مش قادرة تخرج منها، كانت بتخرج في أوقات اللي الناس ما بتكونش موجودة فيها، كانت عايشة حياة الوحدة بسبب الخطية. ولكن لما تقابلت مع الرب يسوع وعملت حوار وسلمت وفتحت قلبها ليه وسلمت ليه حياتها، اتغيرت من المرأة السامرية الخاطية اللي كانت مش قادرة تخرج لمرأة مبشرة. ما هو ده اللقاء مع يسوع. كل مرة ما بنسلم فيها قلبنا ليسوع وأفكارنا، بس مقابل ده هي تركت الماضي بتاعها، سابت جرتها عند البير وجابت الناس تعالوا شوفوا النبي اللي قال على حياتي. عشان كده احنا لو واخدنا قرار ان احنا نتغير، لازم نترك حياة الماضي، نترك حياة الضعف اللي احنا كنا عايشينها، نترك افكارنا اللي كانت معيشانا في دايرة منغلقة مش قادرين نخرج منها. نحاول نتقابل مع الرب ونفتح له قلبنا ونسلم له حياتنا ونقول له يا رب اعمل فينا. المرأة السامرية كانت إناء مكسور ومتشقق، مقاملتها مع الرب يسوع بقيت فازة بتقدم ورد وبقيت مبشرة لإسم الرب يسوع. خلينا نقول مع بعض، كل إناء مكسور متشقق رب جمالك فيه هيبان.

طيب دلوقتي هنختم مع بعض بأبانا الذي مرنمة، أبانا الذي اللي هي بتلخص كل احتياجاتنا، بنقول له يا رب أنت شايف وعارف احتياجاتنا وأنت اللي هتدبرها.

0: وباركنا جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بالسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب.

السعاليك، من هم ومن يكونون وما الذي كانوا يمارسونه؟ ما هي الصعلكة في اللغة العربية وعلى أرض الواقع؟ ما علاقة الصعاليك بمحمد وبالإسلام نفسه؟ من هم أشهر الصعاليك قبل الإسلام وفي الإسلام؟ أسئلة كثيرة سنطرحها في حلقة الليلة ونقدم الأجوبة عليها وبكل وضوح. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان النبي والصعاليك. أتذكر منذ سنوات قمت بعمل حلقات من سؤال جريء.

مع الراحل الدكتور رأفت عماري عن الصعاليك. لكن نظرا لمرور وقت طويل جدا بكثرة وغزارة المعلومات التي قدمت وقتها، ونظرا لأن الموضوع يستحق، أردت أن أجمعه لكم مختصرا جامعا شاملا مبسطا في حلقة واحدة. موضوع الصعاليك لم يأخذ حيزه من الاهتمام في المواد الإعلامية المختصة بتاريخ الإسلام. أكاد أجزم بأن الإسلام استوحى غزواته من الصعاليك. النموذج الذي وضعه محمد لغزواته كان هو نموذج الصعاليك. موضوع الصعاليك من أكثر المواضيع التي تعري تاريخ الإسلام. لن أطيل عليكم، سأبدأ مباشرة في الموضوع. النبي والصعاليك. تعريف الصعلوك في اللغة. الصعلوك هي تقريبا صارت بمثابة مسبة، هذا واحد صعلوك. لكن في الأصل، نحن عارفين أنه الأصل اللغوي مش دائما هو المعنى المتداول. الأصل اللغوي في اللغة الصعلوك هو الفقير الذي لا مال له. وزاد الأزهري، يقول صاحب لسان العرب ابن منظور، زاد الأزهري ولا اعتماد، يعني الصعلوك هو الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد، ما يعتمدش على حد وما عندوش مال. وقد تصعلك الرجل إذا كان كذلك. إن لما نقول واحد تصعلك يعني صار لا مال له ولا اعتماد له. التصعلك يعني احنا تصعلك، الصعلك، صعلوك موجودة في اللغة العربية. التصعلك هو الفقر. صعاليك العرب ذؤبانها، هنشوف ذؤبان ما تخافش، احنا جاية في التعريف. التصعلك إذن هو الفقر. صعاليك العرب هم الذؤبان. إيه هي الذؤبان؟ جاية. كان عروة ابن الورد وهو شاعر من شعراء الصعاليك، في نوعين من الشعراء بنسميهم شعراء الصعاليك أو الشعراء الصعاليك. وكان عروة ابن الورد يسمى عروة الصعاليك. ليه؟ لأنه كان يجمع الفقراء في حظيرة فيرزقها مما يغنمه. يعني كان عروة ابن الورد مش شاعر فقط، كان شاعر وصعلوك. صعلوك بمعنى أنه حتى لو قلنا الصعلوك هو الفقير، الصعلوك هو الذي يغزو، يقطع الطريق، يسرق، هو اللص الذي يغزو الآخرين لأنه فقير ويجيب الأموال يوزعها على الصعاليك مثله. ده كان الصعلوك. عروة بن الورد مشهور جدا في تاريخ العرب قبل الإسلام، وكان شاعر وكان يسمى عروة الصعاليك. تعريفات أخرى، أنا رحت للسان العرب، قال لك البعابعة، يسمون البعابعة، يمكن من هناك جت بعبع بعبع، يمكن. المهم البعابعة الصعاليك الذين لا مال لهم ولا ضيعة، ما عندهمش ممتلكات وما عندهمش مال. فكان الشخص الذي لا مال له مقطوع من قبيلته، منبوذ، عادة يخرج من القبيلة ويعيش في الخلاء ويصير يقطع الطريق فيسمى صعلوكا. الذؤبان أو الذوبان من غير همزة هم الصعاليك أو اللصوص. فصعاليك العرب ذؤبانها لصوصها. إذن ده التعريف اللغوي. أشهر الصعاليك قبل الإسلام، واحد شاعر، ودو كلهم على فكرة شعراء، وحنشوف في علاقة غريبة، عشان هم قاعدين في الخلاء ما وراهمش حاجة، فهم شعراء وقطع طرق في نفس الوقت. شعراء صعاليك. واحد منهم اسمه تأبط شرا، هنشوف الأسماء بالتدقيق. تأبط شرا معروف شاعر. ليه سمي تأبط شرا؟ لأنه كان يتأبط سيفه ويخرج يلا على

بركة الله رزقنا اليوم هنشوف أي قافلة هنقطع الطريق وناخد شوية أموال ليها. على فكرة كانوا بيعيشوا طول عمرهم فقراء، لأن يعني اللي بياخدوه بياكلوه أو بيوزعوه بينهم، فما عندهمش ممتلكات دائمة، فمش ما عندهمش استقرار. جمع الثروة يحتاج إلى استقرار، فهم ما كانوش بيجمعوا ثروة، بيعيشوا طول عمرهم فقراء، ولذلك سموا الصعاليك. تأبط شرا، كان بيتأبط سيفه أو سكينه أو خنجره ويخرج، فبيقولوا تأبط شرا، يعني هو حاطط تحت إبطه الشر، فتأبط شرا. عروة بن الورد واحد من زي ما قلنا عروة الصعاليك، من الصعاليك. الشنفرة، الشنفرة ده أيضا واحد شاعر صعلوك معروف قبل الإسلام. الشنفرة الكلمة غريبة لكن تعني عظيم الشفتين، عامل بوتوكس. لا أنا بمزح، الشنفرة عظيم الشفتين فبيسمى شنفرة. اوعوا تتنمروا على أي واحد عامل بوتوكس وبتقولوا له شنفرة، أما مش ده الغرض. المهم الشاعر الشنفرة ده كان صعلوك. السليك ابن السلكة، السليك بن السلكة ده واحد أيضا من الصعاليك. وهنخلينا في أربعة، هم كثير لكن خلينا في أربعة. تأبط شرا، عروة أو عروة الصعاليك، عروة بن الورد، الشنفرة، والسليك ابن السلكة. قال جواد علي بعد ما حط ما قاله ابن منظور زي ما قلت لكم، قال التصعلك الفقر وصعاليك العرب ذؤبانها. وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك لأنه كان يجمع الفقراء في حظيرة فيرزقهم مما يغنمه. وقيل الصعلوك الفقير، وهو أيضا المتجرد للغارات. والصعاليك هنا يبدأ التعريف بتاع جواد علي اللي عايزكم تركزوا عليه. قوم خرجوا على طاعة بيوتهم وعشائرهم وقبائلهم لأسباب عديدة، منها عدم إدراك أهلهم أو قبيلتهم نفسياتهم مما سبب إلى نفورهم منهم وخروجهم على طاعة مجتمعهم وهروبهم منه، والعيش عيشة الذئبان اللي هي اللصوص، معتمدين على أنفسهم في الدفاع عن حياتهم وعلى قوتهم في تحصيل ما يعتاشون به، بالإغارة على الطرق والمسالك وبمهاجمة أحياء العرب المبعثرة أفرادا أو طوائف، وهم أبدا في خوف من متعقب يتعقبهم. فدول هم الصعاليك، قوم خرجوا، هم معارضين لقومهم، خرجوا كان منهم الخلعاء اللي بتخلعوا قومه، كانوا البعض منهم بيسموهم الخلعاء، بيخلعوا قومه بيتبروا منه، بيقولوا احنا بريئين من هذا الشخص، وبيصير منبوذ فخليع فبيصير صعلوك. بيقول جواد علي الصعاليك كثيرون، وقد خلدت أسماء جماعة منهم في وقد خلدت أسماء جماعة منهم في كتب الأدب والأخبار، أشهرهم وأبرزهم مثل ما قلت عروة بن الورد، الشنفرة، تأبط شرا، السليك ابن السلكة وآخره. وللصعاليك بعد قصص في الكتب، وقد بولغ في قصصهم لتؤثر في المسامع ولتكون لذة للسامعين ومتعة يستمتعون بها أوائل الليل في أوقات سمرهم. ثم بيقول أنه حيث كان الأغنياء متخمين بالمال، الصعاليك حاقدين على الأغنياء بينما جيرانهم يموتون جوعا، فكأن هذا القصص قد وضع ليتحدث عن ذلك الوضع، وقد عرف هذا القصص عند الغربيين كذلك، حيث كان الغنى وكان الفقر فظهر الصعاليك وظهر قصصهم وبولغ فيه. وما روبن هود الإنجليزي الذي أثر التصعلك وغزو الأغنياء لينفخ ما يحصل عليه على الفقراء لعاشتهم إلا صورة من صور غارة عروة بن الورد. فبيقول لك جواد علي الصعاليك كانوا هم روبن هود بتاع زمانهم، بمعنى الصعاليك كانوا بيمارسوا السرقة وقطع الطريق، لكن ما كانوش بيشوفوها شيء عار، هم أنفسهم كانوا بيشوفوها شيء حميد، شيء
لأنه لازم يبرروها في ضمائرهم. فكانوا بيقول لك إيه؟ إحنا

بناخد من الأغنياء وبنعطي الفقراء. إحنا الروبن هود بتاع زمان، بياخدوا من الأغنياء ويعطوا للفقراء، فنوع من الاشتراكية يعني. وده هتلاقيه في القرآن وفي حياة محمد. ولاحظوا التشابه، لما أتكلم عن الصعاليك هتلاحظوا في تشابه رهيب. لما أقول منبوذون من مجتمعهم، تخيل أنت تكون يتيم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، اللي هي الفقير كان فقير ومنبوذ، وجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى. المهم مرفوض من أهله، مرفوض من أعمامه، ولذلك تلاقي تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني حاقد على غنى عمه. مرفوض، أمه تخلت عنه. مرفوض من قومه، نبذ. فتلاقي في نوع من التشابه. فالصعالي كانوا بيبرروا أعمالهم، بيقول لك إحنا بنعمل خير. الأغنياء ما صاروش أغنياء إلا بالظلم، فإحنا رجال عدل، بيبعتنا الله بيسلطنا على هؤلاء الناس حتى ناخد منهم ونوزع على الصعاليك الفقراء أمثالنا. بيقول جواد علي: أما عروة ابن الورد بيعرف لنا كل واحد، فهو من عبس، من قبيلة عبس، وكان شاعرا فارسا وصعلوكا مقدما. عرف بعروة الصعاليك لأنه كان يجمع الفقراء في حضيرة فيرزقهم مما يغنموا، وكان عندهم الغنائم حلال. حلال، بيقول لك الغنيمة حلال، رزق من الله أعطاه لنا، وهو شاعر بدوي قح. لما تقرأ عن الصعاليك اتذكرت قول محمد: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. إيه هم؟ ذكر من بين الأشياء أني نصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل الشهر ما وصل للعدو بيخاف مني، ركبه بتسيح، فأنا نصرت بالرعب. ده واحد. اتنين: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. اللي هي هو كان عارف عن الصعاليك ومعاشر الصعاليك كما سنرى، لكن بيقول لك لا، ما كانتش يعني حلال ليهم، أنا أحلت لي الغنائم. هم كانوا بيمارسوها دون أوامر ربانية، دون آيات جاية من السماء. أنا أحلت لي الغنائم من السماء. يعني هو كأنه بيقارن بينه وبين الصعاليك، بيقول لك لا، أنا الغنائم حلال لي بآيات من السماء. وإحنا بنقارن. الشنفرة بقى بيقول لنا جواد علي إيه؟ اسمه الحقيقي ثابت بن أوس، أنا قلت سموه عشان شفايفه. وقيل البعض قال لا، الشنفرة اسمه مش لقبه. والبعض قال هو عمرو بن مالك الأزدي، أو قيل عمرو بن براق، ما حدش عارف اسمه. المهم هو من الصعاليك من العدائين. خلي بالك الصعاليك بيجروا، يعني بيركضوا خلف الطرائد. وكان من المرافقين للشاعر تأبط شرا، يعني كانوا صحاب. الشنفرة وتأبط شرا كانوا صحاب في كثير من غزواته، وكان أكبر منه سنا وتوفي قبله. وذكر أنه حلف يمينا أن يقتل من بني سلمان، كان حاقد على قومه بني سلمان، حلف أنه يقتل منهم 100 رجل فقتل 99، هكذا تقول الأسطورة. المهم خلي بالك الصعاليك بيكونوا حاقدين على القوم الذين خرجوا منهم، وبيشوفوا أنه قطع الطريق وعلى قوافلهم حلال بسبب أنهم طردوا منهم، وبيكون في نقمة على قومهم. خلي بالك محمد مع قريش
اللي بيسمى عامل

فتح ورجع لهم بجيش جرار وقتل من قتل سواء في غزوة بدر وغيرها، وكان يعترض قوافل قريش اللي هي قافلة أبي سفيان اللي كان غني جدا. البارالز المتوازيات عجيبة مع الصعاليك. بيقول جواد علي كان الشنفر يحقد على بني سلمان، ليه؟ حقدا شديدا. وسبب حقده عليهم أنه كان قد وقع أسيرا وهو صبي في بني شبابة بن فهم، يعني كان هو صغير هجموا عليه فبني شبابة فأخذوه كأسير فانتمى إليهم. ثم وقع أحد بني شبابة أسيرا في بني سلمان لقوم الأولانيين من الأزد، ففادى بني شبابة الأسير به فصار الشنفرة فيهم. رجع هو أخذوه بني شبابة وهو صغير من بني سلمان، لكن لما عملوا تبادل للأسرى رجعوه هو كبير. فكان فيهم حسب منهم أنا رجعت لقومي حتى لو ضاعت أيام كثيرة أنا رجعت. ثم أراد الزواج من ابنة رجل منهم، بعد ما رجع عايز يتزوج، فرده والدها ردا عنيفا. الأب قال له لا أنت كبرت عند التنين ما ليش دعوة بيك. أثر فيه، فهذا الرفض أثر فيه فعاد إلى بني فهم، عاد للي كان أسير عندهم وأخذ يغير على بني سلمان وابتدى يعمل غارات على بني سلمان للإهانة التي لحقته من الرجل والتي كانت سبب صعلكته. تخيل ترفض من قومك، محمد رفض من قومه، تخيل يكون عندك حقد عليهم وتروح تستعين بقوم تانيين وترجع عشان تغزوهم، ده ما بيذكرناش بالنفس اللي فعله محمد. بيمشي جواد علي ويتكلم لنا عن تأبط شرا. أما تأبط شرا فهو ثابت بن جابر بن سفيان، وقال ثابت ابن مسألة، المهم اختلفوا في اسمه حتى هو. وكان من أغربة العرب، الأغربة أو غربان العرب يعني سود العرب في جواد علي وغيره، العرب بيسموهم الغربان لأن أمه أما سوداء، أمه كانت واحدة جارية سوداء. وكان من العدائين، كان بيركض من الصعاليك اللي بيركضوا المعروفين عند العرب، وله أخبار كثيرة في ذلك، وله مغامرات تحمل طابع القصص والأساطير، وله قصيدة في وصف الغول. المهم ويظهر أن أباه مات وهو صغير، كان يتيم، وأن أمه التي كانت أم سوداء على أغلب الروايات، أو كانت أم سوداء عفوا أو أم حرة في رواية، تزوجت شاعر أبا كبير الهذلي وهو من الصعاليك، من صعاليك هذيل، وأن أبناء قبيلتي كانوا يعيرونه بسواده مما ترك أثرا في نفسه فتصعلك وأخذ يرافق الصعاليك، ومنهم صعلوك شهير آخر هو الشنفر الذي رافقه في كثير من غزواته، وقد نعت تأبط شرا بأنه كان شاعرا بئيسا يغزو على رجليه. لاحظ التشابه، كان يعير بسواده، يعير بأمه، وعاش يتيم، فلذلك تصعلك. محمد عاش يتيم منبوذ، حتى لما يقول لك انه لا من ابناء عبد المطلب، لا ما كانش، هم رموه على ابي طالب اللي كان فقير ولسبب ما كان منبوذ، لدرجه انه بيقول انه كان بيرعى غنيمات على قراريط يعني، فما كانش عنده وكان ما حدش قابله للزواج، ويعني كل هذا يتشابه مع قصص الصعاليك. السليك بن السلكة ده واحد آخر، هو من تميم، وأمه أما سوداء أيضا، وكان يغير على القبائل ولا سيما القبائل اليمانية وقبائل ربيعة، وكان من العارفين باقتفاء الأثر ومن العالمين بالمسالك وبالطرق وبالأرض إلى آخره. كان حتى هو أم

امه أما سوداء وكانوا يعيروه بامه. لاحظ انه الاغلب لا تجد ذكر الاب. يعني كان بيعيش يتيم وما تجدش ذكر الاب وحاقدين على مجتمعاته. طب الصعلوك في الحديث، هل وجدت كلمه صعلوك في الحديث؟ موجوده. محمد من بين الاحاديث في مسند احمد قال: تدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال. قال النبي: الصعلوك كل الصعلوك، الصعلوك كل الصعلوك، الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. بيقول لك ليه؟ قال لهم: لا، مش الصعلوك هو اللي ما عندوش مال، الصعلوك اللي مات وما دفعش من ماله. لاحظ انه في، هو عايز يقلب المفاهيم ان الصعلوك هو الغني اللي ما دفعش من ماله، مش الصعلوك هو الفقير. فمحمد كان بيدافع على كلمه صعلوك بنوع ما، انه الفقير مش هو الصعلوك. الصعلوك هو ابو لهب مثلا وابو سفيان، دول الصعاليك، اما احنا مش صعاليك. في عن الشعبي قال عبد الله: نعم كنز الصعلوك. سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل، يعني بيقول لك الصعلوك الفقير عنده كنز. إيه هو؟ يقرأ سورة آل عمران في آخر الليل. طب ما هو الناس اللي كانوا فقراء عملت لهم سورة آل عمران إيه؟ لحد الآن يعني بيردد الشيوخ هذا الأمر، بيقول لك سورة الواقعة، سورة آل عمران تقي من الفقر، والعالم الإسلامي مضروب فقر وكلهم بيقرأوا سورة الواقعة وسورة آل عمران يعني. فاللي هي ما فيش، doesn't make sense يعني. لو كان تقرا سوره ال عمران في اخر الليل، يعني ما بيقولكش اعمل شركه، اعمل مشروع، جيب فكره، جيب اختراع، لا، قم اخر الليل، خليك من غير نوم في الاول، واقرا سوره ال عمران تقيك من الفقر. حلول ما شاء الله عند محمد للفقر. يعني ممكن تاخدوا يعني علوم الاقتصاد، قول لهم سورة آل عمران بتحل مشاكل العالم، سورة الواقعة. وعشان كده في الدول الغنية مثلا، في الدول اللي عندها اقتصاد كبير زي أمريكا، إيلون ماسك اللي هو أغنى رجل في العالم ما بيفوتش ليلة واحدة من غير ما يقرأ سورة آل عمران. صعاليك المهاجرين، محمد قال انه حوضي كما بين عدن وعمان، بيتكلم عن حوضه، عنده ريل ستيت في الجنه وانا قلتها مرات كثيره وبيفتخر بيه، يعني عنده ربنا مديه حوض كبير. قال لهم زي ما بين عدن وعمان، ما شاء الله يعني تمشي فيه مسافات، ابرد من الثلج يعني بارد جدا لانه ما كانش عندهم ثلاجات في شبه الجزيره العربيه، واحلى من العسل، يعني الحوض بتاعي فيه ميه احلى من العسل، واطيب ريحا من المسك. أكوابه مثل نجوم السماء، عند جنبه أكواب كده محطوطة يشرب منها كل واحد وهو رايح جاي، لأنه تمشي ما بين عدن وعمان يعني مسافة طويلة. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها، يعني طب إيه الحاجة يعني تشرب خلاص ما تقطش بعدها. أول الناس عليه ورودا، من أول ناس هيدخلوا عليه؟ صعاليك المهاجرين، فقراء المهاجرين، صعاليك المهاجرين. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ تخيل هنا بيوصف تماما الصعاليك. الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم السدد، لا ينكحون المتنعمات، بيرفضوهم الستات المتنعمات الغنيات، رأسه بيكون أشعت، وجهه شاحب، ثيابه دنسة. قالوا دول أول ناس حيردوا على الحوض. واضح أنه كان عنده تعاطف كبير مع الصالح وكان معاشرهم، وعشان كده بيذكرهم أول ناس سيردون الحوض. كان رسول الله يستفتح بصعاليك المسلمين، يعني بالنسبة له النصر بيجي بدعاء الصعاليك، صعاليك المسلمين، فقراءهم يا سيدي. طبعا صعاليك بيستخدم للفقر وللصعلكة الملازمة للفقر اللي هي قطع الطريق، وحنشوف ليه.

كان يستفتح. يقول جواد علي: وبين الصعاليك قوم من الغربان، غربان العرب، وأغربة العرب سودانهم، شبهوا بالأغربة في لونهم، وكلهم سار إليهم السواد من أمهاتهم، تصعلكوا لازدراء قومهم لهم والانتقاص أهلهم لشأنهم وعدم اعتراف آبائهم ببنوتهم لهم، لأنهم أبناء إماء، أو لفقرهم وظلم المجتمع لهم، وعدهم طبقة مملوكة، هم والحيوان المملوك سواء بسواء، ليس لأحدهم جسم، ليس لأحدهم جسمه ولا أهله ولا نسله، وكل ما يملكه أو ما يحصل عليه يكون ملك سيده، ومن خالف أمره منهم جاز لسيده قتله، ولسيده حق الاستمتاع بمملوكته وبجواره من غير قيد ولا شرط. وهذا ما جعل بعض الرقيق يهرب من سيده فرارا من ظلمه لينضم إلى الصعاليك، أو ليكون ليكون عصابة تلجأ إلى الجبال والكهوف تهاجم المارة والأحياء لتحصل على ما تتعيش به. ولما ظهر أمر الرسول، اسمع دي جيدا، كتب لجماع كانوا في جبل تهامة قد غصبوا المارة، كتب لهم إيه؟ هم خليط من كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن فر من سادته من العبيد، كتب لهم كتاب فيه أنهم دول كانوا صعاليك في جبل تهامة. قال لهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني لو صرتوا مسلمين عبدكم حر، أنا ححرركم، ومولاكم محمد، حصير أنا مولاكم، ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليه، ومش هخلي أي قبيلة تأخذكم، ومن كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم، وأي حاجة سلبتموها وقطعتم الطريق هي بتاعتكم، وما كان لهم من دين في الناس رد إليهم. ولو واحد عليه دين منكم هخليه يرجع لكم الدين، ولا ظلم عليهم ولا عدوان، ما حدش هيظلمكم ولا يعدو عليكم، بس تعالوا ابقوا مسلمين. يعني في جماعة من قطاع الطرق من الصعاليك ضمهم محمد إليه، كانوا في جبل تهامة. ده أول دليل على أن محمد استخدم الصعاليك في غزواته وفي ضمهم للإسلام، وكأنه بيقول لهم الصعلكة حرام، بس الصعلكة على سنة الله ورسوله حلال. أنا حديكم الفرنشايز، بدل ما تمارسوا الصعلكة من غير الله ورسوله هتصير سماها غزو، فتح، غنيمة، أنفال، نديها أسماء إسلامية، فهتصير على سنة الله ورسوله. ده اللي عمله محمد. المهم جواد علي بيقول: أما الباقون من الصعاليك فهم من شذاذ العرب، من الخلعاء المطرودين المنبوذين الذين طردوا من أهلهم أو عشيرتهم أو قبيلتهم وحرموا من العصبية. بيقول لك فيهم اللي كانوا عبيد وفيهم اللي طردوا، مش عبيد لكن خلعاء منبوذين، فلا أحد يسأل عنهم ولا أحد يسأل عن جرائرهم وأعمالهم، فدمهم هدر، مسؤوليتهم على عاتقهم وحدهم، هم من عشائر مختلفة فلا ينتسبون إلى نسب واحد، نسبهم الوحيد الذي يربط بينهم هو الصعلكة، ما بيهتموش للأنساب، الصعلكة تجمعنا. تخيل واحد بيقول لك لا من تعزى بعزاء الجاهلية، انت عارفين بقية الحديث، الفخر هو بالإسلام فقط، دول بيقول لك الصعلكة هي اللي بتجمعنا، والتمرد على المجتمع والتشرد في البوادي والهضاب والجبال. ولهذا نجد الصعاليك من مختلف قبائل وعشائر جزيرة العرب قد يتكتلون في مجموعات تضم صعاليك قبيلة واحدة، وقد يتكتلون في جماعات تتكون من صعاليك قبائل مختلفة، وتكون الألفة بين صعاليك القبيلة الواحدة أشد وأقوى من الألفة التي تكون بين صعاليك القبائل المختلفة. إذا مات أحدهم أو قتل حزنوا عليه، إن مرض عالجوه، إن جاع قدموا له ما عندهم من طعام. يعني أخوة الصعلكة قوية جدا، تجمعهم الصعلكة.
فتخيل انه

استعلك صار الدين. تخيل ان الاسلام جاء واحتوى هؤلاء وحط لهم بدل اسم الصعلكة الاسلام بس. بس. والصعاليك يقول جواد علي، مهم جدا اخذت هذه المقتطفات حتى اذكركم بها. يعني الصعاليك حاقدون على مجتمعهم، متمردون عليه للاسباب المذكوره. نبتت في اكثرهم عقد نفسيه تكونت عندهم من سوء معاملة المجتمع لهم ومن سوء فعلهم وتصرفهم الخاطئ تجاه مجتمعهم، فهم حاقدون لا يبالون من شيء ولو كان ذلك سلبا ونهبا وقتل أبناء قبيلتهم وعشيرتهم، لأنهم خلعوا منها وحرموا من حق الدم، فكان خلعها لهم سبب شقائهم وبؤس حياتهم، فأي حق بقي إذن يمنع من الحقد على القبيلة ومن مهاجمة العشيرة. ثم إنهم حاقدون على مجتمعهم لأن منهم فقراء معدمين لا شيء عندهم يعتاشون عليه ولا ملابس لديهم تقيهم من الحر أو البرد أو المطر، وكل ما تقع أعينهم عليه هو مفيد لهم نافع، ومن حقهم بحكم فقرهم انتزاعه من مالكه وإن كان مالكه فقيرا معدما مثلهم إلى آخره. لاحظوا التحليل اللي بيقدمه جواد علي، ألا ينطبق تماما على المسلمين الذين غادروا قريش؟ ألا ينطبق على المهاجرين؟ واحد يتساءل. وقد عرف الصعاليك بالذئبان، احنا شفنا تعريف الذئبان، أو ذئبان العرب. ذئبان العرب لصوصهم وصعاليكهم وشطارهم الذين يتلصصون ويتصعلكون لأنهم كالذئاب، وعرفوا باللصوص لأنهم كانوا يتلصصون، واللص السارق في لغة طيء، وقيل لهم الشطار والشاطر من أعيا أهله ومؤدبه خبثا ومكرا. المهم فالفكرة أن هؤلاء كانوا بيسموا بالذئبان زي الذئاب، وكان عماد الصعلوك في حياته قوته الجسدية وسلاحه الذي يحارب به وجماعته الذين يأوي إليهم، وكان يقاتل بضراوة قتال المستميت لأنه إن لم يدافع عن نفسه هلك، إذ لا أمل له في وجود عصبية تدافع عنه أو أهل يقومون بافتدائه وتخليصه من أسر إن وقع فيه، وسبيله الوحيد لخلاصه عند قيامه بغارة المباغتة والهرب بما قد يحصل عليه بسرعة. قال لك لا مورد له في هذه الحياة تعيش من غير هذين الموردين. يعني هو كان بكل اللي بيعمله أنه بيغير، وده هو مصدر دخله، مصدر قوته، مصدر معيشته. تخيل أنك تقارن ده بالإسلام، وأنا هجيب لكم الحديث بعد شوية. يقول جواد علي كان الصعاليك يغيرون فرسانا كذلك، مش على رجلهم فقط، كانوا فرسان كويسين يعني بيعرفوا يركبوا الخيل، كانوا يجيدون ركوب الخيل والإغارة عليها، وعد بعضهم من خيرة فرسان الجاهلية. يعني ما كانوش فقط لصوص، كانوا بيعرفوا فنون الحرب، ولذلك استعان بهم محمد. طيب لو جينا للحديث اللي بيقول جعل رزقي تحت ظل رمحي، دي مقولة لصعلوك. الصعلوك رزقه تحت ظل رمحي، تأبط شر عنده سيف أو سكين، جعل رزقه تحت إبطه، ومحمد جعل رزقه تحت ظل رمحه. ما الفرق بين تأبط شرا وتأبط قرآنا؟ ما الفرق بين الاثنين، بين محمد وتأبط شر؟ أنا أستطيع أن أقول بأن محمد تأبط شرا في كل غزوة خرج إليها، محمد تأبط

أبط شرب. الناس اللي بيقولوا لو كان هدف محمد من الدين جمع المال عاش فقيرا، انت عارف انه الصعاليق كلهم ماتوا فقراء؟ ده على فرض، ما احنا شفنا ان محمد كان غني وعنده نساء بالهبل وكل واحدة عندها بيت وبيصرف عليها و20% من الغنائم وكل ده ناقشناه، والمؤلفة جيوبهم خير دليل على انه كان بيديهم 100 ناقة ويديهم، فمن اين له هذا لو ما كان فقير؟ المهم حتى لو استخدمنا نفس الدليل الصعاليق ماتوا فقراء ما حلتهمش حاجة، ومع ذلك نقول الصعلكة شر أخلاقي، وأنه كانوا يمارسوا الصعلكة ويأخذون أموالهم لا حق لهم في أخذها. يعني لو كانت الصعلكة دين كان الواحد يقول لك طب ما تستفاد الصعاليق من صعلكتهم، كانوا يريدون فقط وجه الله ويريدون عمل الخير. جواد علي بيدينا معلومة مهمة جدا، بيقول على الرغم من هذا العنف، عنف الصعاليق، ومن هذه القساوة العنيفة التي تصل إلى الوحشية، نرى عند بعضهم روحا إنسانية فيها العطف على الضعيف ومساعدة المحتاج وبذل المال والنجدة والبر للأهل والأقارب بل وللغريب أيضا، بل نجد هذه الروح أحيانا حتى عند القساة منهم. وسبب ذلك أن الصعالك في ثورات نفسية يعيشون عيشة قلقة مضطربة، فإذا كانوا في ثورة جامحة من جوع وحاجة وتألم بما حل بهم وبما هم فيه من سوء حال هاجوا فكفروا بكل شيء وثاروا على كل شيء وعلى كل أحد، وصاروا لا يبالون بعرف ولا سنة، يقتلون لأتفه الأسباب لأنهم معرضون أنفسهم في كل لحظة للقتل. ثم إن القتل لا شيء بالنسبة إلى تلك الأيام، وإن تعاظم في نظرنا فهم في ذلك مثل الأسود الجائعة. يعني تخيل أن دول بيقول نجد فيهم النقيدين، نجد فيهم القسوة بل الوحشية، ثم نجد فيهم العطف والشفقة والرحمة والإشفاق على الضعفاء. مش ده في الإسلام برضو؟ اللي بيجي يقول لي آيات أمرنا الإسلام بالبر، أمر الإسلام بالإحسان، أمر الإسلام بكذا. ما هو الصعلاء كان عندهم الاثنين، الصعاليق عفوا، الصعاليق كان عندهم الاثنين، عندهم دي ودي. يبقى الصعلكة من الله، يبقى الصعلكة هي الدين الذي رضاه الله لعباده، بنفس المنطق. بيقول لك جواد علي وقد عاش هؤلاء على المباغتة والغارات، فكانوا يتسترون في المواضع الوعرة وفي مفارق الطرق وشعاب الجبال حتى إذا مر بهم مار ووجدوا أن في إمكانهم الحصول على غنيمة باغتوه وأخذوا منه ما هو عنده، وقد يغيرون على الأحياء ليلا فيأخذون ما يجدونه أمامهم ثم يجرون بسرعة حتى لا يدركهم أحد ليصلوا إلى مواضع آمنة بعيدة عن التعقيب مثل الكهوف والمغاور والآكام، يأوون إليها ويعيشون بها عيشة الخائف المتشرد الهارب من المجتمع الحاقد عليه لأن في قلبه حقدا عليه. فإذا الصعاليق كانوا بيقعدوا يستنوا لما يجي حد يغيروا عليه. مش هذا اللي عمله محمد في غزوة بدر في قافلة قريش؟ لما ذهب المهاجر، ذهب محمد والمهاجرين إلى المدينة ما كانش حلتهم شيء، درجة أنه قال للأنصار كل واحد يأخذ واحد من المهاجرين لبيته ويتقاسم معاه، واحد من الأنصار حتى كان عايز يعطي مراته الثانية لواحد من المهاجرين، قال له روح شوف لك أي واحدة وخدها أنا أعطيك واحدة من مراتاتي. فما كانش عندهم أي شيء. بعدها في السنة الثانية للهجرة عملوا يعني غزوة بدر، قال لك نجيب ما عندناش احنا، ما في. على فكرة المدينة ما كانوش بيغزوا، الناس اللي في المدينة كان عندهم فلاحة وكان عندهم تجارة،
هو

الصعاليك كانوا موجودين في مكة وفي الشعاب المجاورة، مدينة كانت تقريبا مستقر. فراح هناك فما غزوش معاه، على فكرة الأنصار ما حبوش يغزوا معاه في الأول، أعلمهم بعدين. فكان المهاجرين هم اللي هاجموا القافلة، الصعاليك الفقراء، لأنه ما عندهمش حاجة، ما عندهمش تجارة ولا أي شيء، فكانوا مضطرين أنه يغزوا عشان يأكلوا. ولك ده من الله. بيقول لك جواد علي: وقد انتشر الصعاليك في كل موضع من جزيرة العرب، ففي كل مكان منها جوع وفقر وصعلكة، حتى صاروا قوة مرعبة مخوفة أو مخوفة لشدة بأسهم في القتال، ولمعرفتهم بالمسالك وبمنافذ الطرق وبمداخلها وبأسرار البوادي وخفايا النجاد والجبال. فكانوا أن اتخذوا من الكهوف والمنحدرات والمسترات المشرفة على الأودية والطرق مواضع رصد واختفاء. وكانت مكة على ما يظهر من أخبار أهل الأخبار مكانا آوى إليه ذؤبان العرب اللي هم الصعاليك وخلعائهم وصعاليكهم، حتى كثر عددهم بها لما وجدوه فيه من حماية ومعونة. وكان أحدهم إذا جاءها نادى قريشا نداء النخوة لتأويه وتجيره، فيقوم أشرافها بحماية وتقديم الجوار له. ومن هنا نجد الفتاك وأهل الغي والضلال يجوسون خلالها في أمن وسلام، لحرمة المدينة ولحرمة حقوق الجوار. ولعل المصالح الاقتصادية التي كانت تجنيها قريش من هذا الإيواء كانت السبب الأول في جعل إلى آخره. المهم عايز أقول لكم أنه مكة كانت مليانة صعاليك، فمحمد ما كانش غريب عليه فكر الصعلكة، وأول الناس اللي أمنوا به صعاليك. مكة كانت مليانة، فمن أين هو أخذ نفس الستايل، نفس النموذج بتاع الصعاليك وجعله جزءا ركنا أساسيا من دينه؟ الصعلكة جزء لا يتجزأ من الإسلام، الصعلكة هي الجهاد، الصعلكة هي الجهاد. لاحظوا في صحيح البخاري يقول جابر بن عبد الله: بعثنا رسول الله 300 راكب، قول 300 صعلوك، أميرنا أبو عبيد بن الجراح، قول الصعلوك الأكبر فينا كان أبو عبيد بن الجراح، نرصد عير قريش. نعمل إيه؟ نرصد، نستنى. فأقمنا بالساحل نصف الشهر، تخيل 15 يوم هم مستخبين مستنين قافلة بتاع قريش. فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، اخبط راسكم، الخبط هو أوراق الشجر، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، لا جيش الصعاليك. فألقى لنا البحر دابة، ما شاء الله، الله أراد أن يكرم الصعاليك فبعت لهم دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر. قعدوا نصف الشهر الثاني يأكلوا من الدابة اللي طلعها البحر. وقال لك دول مش صعاليك، اللي قاعدين شهر بيستنوا قافلة بيعملوا إيه؟ بينشروا الدين والأخلاق. طب واحدة من القبائل المشهورة اسمها غفار، غفار كانت مشهورة بأنها قطاع طرق ولصوص وصعاليك. ماذا قال رسول الله عنها؟ اللهم لعن بني لحيان، كان بيلعن بني لحيان، ورعلا وذكوان لأنه كانوا ضده، وعصي عصوا الله ورسوله، كل دول لعنهم. غفار غفر الله لها، لأن غفار قال لهم بعت لهم أبي ذر الغفاري، وأنا جاي أذكره. غفار أمنت بالإسلام، قبيلة كلها بتاع الصعاليك صارت مسلمة. لأن ليه؟ لأن محمد قال لهم تعملوا الصعلكة من غير يعني، تعالوا اعملوها تحت غطاء الإسلام وخلاص. وأسلم كانت أيضا صعاليك، فغفار وأسلم قبيلتان قال عليهم محمد غفار غفر الله لها وأسلم أسلمها الله. بينما القبائل التي رفضت ولم تدخل في دينه وكانت تعارضه دعا عليها.
لدرجة أنه أبو ذر قال خرجنا من قومنا غفار في واحد من الأحاديث.

في صحيح مسلم وكانوا يحلون الشهر الحرام، كانوا بيقتلوا حتى في الشهر الحرام، بيستحلوا الدم حتى في الشهر الحرام. صعاليك من النوع الرفيع اللي بيعجبك. أبو ذر الغفاري كان أكبر صعلوك، كان سير أعلى.

سيرة أبو ذر الله يستر، ما ترجعوا الإضاءة، جبنا سيرة أبو ذر راحت الإضاءة. أنا مش عارف، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل، لكن أنا حقول: وكان أبو ذر رجلا يصيب، وكان شجاعا ينفرد وحده يقطع الطريق. كان أبو ذر يصيب معناها يعترض القوافل ويمارس الصعلكة، وكان شجاعا ينفرد وحده يقطع الطريق ويغير على الصرم. إيه يغير على الصرم؟ معناها أنه يغير على القافلة أو البعير في عماية الصبح، يعني الظلام كده، على ظهر فرسه أو قدميه كأنه السبع، فيطرق الحي ويأخذ ما أخذ. ثم إن الله قذف في قلبه الإسلام، كان قاطع طريق ودخل الإسلام بكل سهولة. عن أبي معشر السندي: كان أبو ذر يتأله. ما معنى يتأله؟ إنه أبو ذر كان يؤمن بالله، ده صعلوك في الجاهلية، ويوحد، كان موحد، كان صعلوك موحد، أبو ذر الغفاري الصعلوك الموحد، ولا يعبد الأصنام. أبو ذر كان يؤمن بالله، موحد، ويرفض الأصنام، وصعلوك. عشان الناس اللي بيقولوا لي محمد استفاد إيه؟ ما كان بيدعو للتوحيد، الصعاليك كانوا بيدعوا للتوحيد. الصعاليك كانوا بيدعوا للتوحيد وكانوا بيؤمنوا بالله. عشان أقول لكم أنه الإسلام بدأ بالصعاليك، أبو ذر كان من أوائل من أسلم. عن جبير بن نفير قال: كان أبو ذر يقول: لقد رأيتني ربع الإسلام. أنا كنت ربع الإسلام، 25%. لم يسلم قبلي إلا النبي وأبو بكر وبلال. كان خلاص، وإحنا لسه بنتكلم على أبو ذر، رجع للنور يعني. الله ينور على أبو ذر. عن جبير: كان أبو ذر يقول: لقد رأيتني ربع الإسلام. يعني كان هو رابع واحد يسلم. كان محمد، أبو بكر وبلال وأبو ذر. يعني تخيل ان انت لسه في بداية الاسلام، وصعلوك يجي يعتنق الاسلام، واحد من كبار صعاليك، وبعته محمد قال له: روح عند قبيلتك وقول لهم استنوني لما اعطيكم الاشارة تلتحقوا بي، والتحقوا بي في المدينة بعد كده، غفار اللي هي كلها صعاليك. يعني شرح لهم ايه؟ لسه القرآن مش موجود، لسه ما فيش اي شيء، لسه كله مبعتر. اقتنع بايه يعني؟ فهم ايه؟ فهم إيه يعني؟ وأبو ذر ده الصعلوك ده هو اللي روى حديث مثلا: كنت مع رسول الله فقال رسول الله: أين أتدري يا أبا ذر أين تغرب الشمس؟ قال يعني إنها تذهب لتسجد تحت العرش، لأنه أبو ذر قال: الله ورسوله أعلم. وهو اللي قال للرسول يعني: من يدخل الجنة؟ قال: كل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق، لأنه هو صعلوك. قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، لأنه صعلوك عايز يتأكد يعني. وإن زنى وإن سرق حتى لو تصعلك، تأكد حتى لو تصعلك، حتى لو تصعلك رغم أنف أبي ذر. عن أبي ذر: كنت رابع الإسلام، أسلم قبلي ثلاثة، فأتيت نبي الله فقلت: سلام عليك يا نبي الله، وأسلمت. سبحان الله. فرأيت الاستبشار في وجهه، قلت له: أنا خلاص صرت مسلم. فابتسم فقال: من أنت؟ قلت: جندب، لأن أبو ذر اسمه جندب. قال: رجل من غفار. قال: فرأيتها في وجه رسول الله. لما قال له من غفار وشه اتصدم، لأنه يعني غفار هو عارف صعاليك. وكان فيهم من يسرق الحاج. قال أبو ذر بيقول غفار كانوا بيسرقوا الحجاج. قال الواقدي: كان حامل راية غفار يوم حنين أبو ذر. لما أسلم صار هو اللي بيحمل راية قومه، بيتقدمهم في الغزوات، غزوة حنين
بيتقدمهم، الصعلوك الأكبر بيتقدم قبيلته بتاعت الصعاليك مشاركين في أكبر صعلكة اللي هي تحت راية الإسلام اللي هي غزوة

حنين. ليه أنا بقول الصعالي كانوا جزء لا يتجزأ من جيش محمد؟ لأنه في صحيح مسلم الأقرع بن حابس قال لمحمد بالحرف: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة. قال له اللي بيعوك وتبعوك هم الصعاليك من قبيلة أسلم ومن قبيلة غفار ومن قبيلة مزينة، مش حد كبير. اللي امنوا بيه، اوائل اللي امنوا بيه سراق الحجيج، اللصوص، الصعاليك، وده في صحيح مسلم. كان يعني لما لما لما تقرا في الطبقات الكبرى لابن سعد يقول: كان ابو ذر رجلا يصيب الطريق، يعني يعترض الطريق، كان شجاعا يتفرد وحده يقطع الطريق ويغير على الصرم في عمايه الصبح على ظهر فرسه او على قدميه كانه السبع. ده واضح انه صعلوك متمرس. وصار بعد ذلك قال أنه بعد ما أسلم كان يعترض لعيرات قريش ويقتطع ويقول: لا أرد إليكم منها شيئا حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا رد عليهم ما أخذ منهم وإن أبوا لم يرد عليهم شيئا. فكان على ذلك حتى هاجر رسول الله ومضى بدر وأحد. يعني كان أبو ذر بيمارس الصعلكة هذه المرة تحت راية الإسلام، يعني من يوم ما أسلم لحد ما هاجر محمد وهو قاعد في الخلاء مستني قريش، وكل ما مروا بيمسك يعترض حد ويقول له: تشهد أن لا إله إلا الله ولو عايزني أرد لك اللي سرقته منك. ده أبو ذر الغفاري، صعلوك غفار. من بين الصعاليك في الإسلام اللي حذكرهم بعض الشخصيات بعجالة، أنا شفنا قبل الإسلام مثلا تعبط شرا والشنفرة وغيره، هنشوف أبو خراش الهذلي، ده صعلوك في الإسلام. أبو خراش الهذلي وكان في الجاهلية من فتاك العرب ثم أسلم فحسن إسلامه. لما تسمع حسن إسلامه يعني صار مسلم كويس، يعني يمارس الغزو معهم اللي هي الصعلكة نيولوك. جريبة بالجيم والموحدة مصغرا كان أحد شياطين بني أسد وشعرائها في الجاهلية ثم أسلم، ده صعلوك آخر. جريبة أبو الطمحان كان شاعرا فارسا صعلوكا وكان خبيث الدين وكان تربا للزبير بن عبد المطلب، كان قارين يعني في نفس السن الزبير بن عبد المطلب ونديما له في الجاهلية، وكان مفرش بيته عشان تعرف أنه عائلة عبد المطلب لهم علاقة بالصعاليك. فضالة بن شريك الأسدي الشاعر كان من بن أسد شاعرا فاتكا، أيضا كان مسلم صعلوك. يعني إحنا نكتفي بهذه الأسماء حتى تعرفوا أن الصعاليك ما كانش في أبو ذر فقط، أبو خراش الهذلي وجريبة وفضالة بن شريك وأبو الطمحان وغيره يعني هي وقبيلة كلها اللي هي غفار وأسلم ومزينة. إذن الخلاصة، الصعاليك كانوا متمردين على قومهم والمسلمون كانوا متمردين على قومهم وأميرهم كان متمردا على قومه. الصعاليك كانوا فقراء حاقدين على قومهم ومحمد كان فقيرا حاقدا على الأغنياء من قومه، وكذلك المسلمون. الصعاليك كانوا يغزون قومهم وحتى أهلهم وأقاربهم، وكذلك المسلمون كانوا يغزون قومهم ويحاربون حتى أهلهم. الصعاليك كانوا موحدين رافضين لأوثان قومهم، وكذلك المسلمون. الصعاليك كانوا يفعلون الخير مع إجرامهم في نفس الوقت،

وكذلك المسلمون. الصعاليك كانوا يعطفون على الفقراء وكذلك المسلمون. الصعاليك كانوا يعترضون القوافل ولا يرون في ذلك أي مشكلة أخلاقية وكذلك المسلمون، بل يرون فيه واجبا. الصعاليك كانوا يقتاتون من الغزو وقطع الطريق، ما كانش لهم مدخول غير الغزو وقطع الطريق. وإذا فكرت في حال المسلمين لم يكن لهم أي مدخول عدا الغزو وقطع الطريق. فمحمد يأخذ الخمس من الغنائم، والمسلمون يأخذون الغنائم ويأخذون السبايا ويقتسمون ذلك بينهم. فما أوجه الشبه بين الصعلكة وبين الإسلام؟ أنا أقول بأن محمد كان أكبر صعلوك، وأن الإسلام هو أكبر صعلكة حصلت في التاريخ ومستمرة إلى اليوم. وقانا الله وإياكم من الصعاليك ومن الصعلكه.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وزي ما متعود اقول لكم اني فكر فيها بالطريقه الجميله دي. جه وقتك للبركه، جه وقتك تسمع كلمه ربنا بطريقه جميله، جه وقتك تتعلم حاجه جديده من كلمه ربنا ومن خدام الرب، جه وقتك تبقى فريش، تاخد حاجه كده تنعشك وتبقى تاخد خطوة جميلة في الإيمان وتتعمق في كلمة ربنا. جه وقتك دايما خدها بالطريقة الجميلة قوي دي. النهاردة جه وقتك مع موضوع شيق جدا، النجاح بحسب فكر الله. النجاح بحسب فكر الله. طبعا احنا عندنا مقاييس كتير قوي النجاح، بس ما ببقاش عارف هو ده فكر ربنا ولا لا. كمان عندنا حاجة، أنا مدام شفت واحد غني ومبسوط وعنده فلوس ويعني متظبط وبيركب عربية حلوة، خلاص ده كده ناجح. طب هو كده

0: ده ناجح فعلا بحسب فكر الله ولا مش ناجح؟ طيب هو انا لازم ابقى ناجح؟ طب هو ما ينفعش ابقى فاشل؟ شويه اسئله كده الواحد بيحطها. طب لو انا فشلت ينفع ارجع انجح؟ طب لو انا ناجح يعني وحصل مشكله هل ينفع اصلح الدنيا وارجع مره تانية من اول جديد؟ حاجات كده يعني هتكلم مع خادم الرب المبارك اقدمه لحضراتكم الاخ رأفت فوزي. اهلا وسهلا بيك اخ رأفت.
1: اهلا يا ابونا.
0: انت بركه كبيره لينا.
1: شكرا رأفت. شكرا.
0: ربنا يباركك.
1: شكرا.
0: الاخ رأفت رئيس مجلس اداره خدمه الرجاء بالقاهره. خدمه كبيره جدا لكن غير كده كمان لان انا اعرفه من زمان جدا. الاخ رأفت هو مؤلف ترانيم. انا عن نفسي بروح اي كنيسه بقول لهم انا عايز ارنم ترانيم دي لاي مرنم يعني. يعني في ترنيمه بتشدني جدا وعرفت ان الاخ رأفت اللي كاتبها هو امتى ابويا سابني. انا بموت في الترنيمه دي بحبها جدا.
1: مجدا للرب.
0: لما ادور لكم مرنم يسام اسكندر مرنم جميل جدا شخص حلو قوي. هتقول لنا الترنيمه الحلوه بتاعت الاخ رأفت؟
2: اكيد طبعا.
0: يعني
2: لان شجع ومتبارك بكل رأفت كلمه بيكتبها الاخ رأفت.
0: رأفت بيطلع كنوز.
2: بحب كلماته.
0: مجد. رأفت طول عمره بيطلع كنوز.
2: قلت له كده
0: مجد. بركه بجد يعني. فهنستمتع النهارده هنستمتع وناخد وقت جميل.
1: أمين.
0: ونبدا بترنيمه النجاح بحسب فكر الله. فكر بقى معايا كده بقى ايه النجاح بحسب فكر ربنا؟ يعني لو فكرت في حاجه تليفوناتكم بنرحب بيها واهلا وسهلا ونتشرف بيكم كلكم. لكن سيبوا لنا تلت ساعه 20 minutes تلت ساعه وبعد كده نخش في ايه؟ في الموضوع.
1: امين.
0: ماشي يا حبايبي.
1: أمين.
0: يلا بينا كده نسمع ترنيمه ونرجع نسال ونتكلم ونناقش ونشوف النجاح بحسب فكر الله.
2: نفسي ابدا الترنيمه بيقول لسه ايدك ما انتهتش وجنب القسيس بيقول لو حد فشل ينفع الرب جه وقتك انه يقيمك من جديد يلي روحك اقوى من روح الفشل. يلا نبدا بيها مع بعض.

0: هاليلويا.
1: شكرا شكرا يا رب.
0: هاليلويا. لسه عينك شايفة في الأمل.
1: أيوه.
0: إيه ده؟
1: جميل.
0: أدي بتشد إن ما زال رب شايف فينا الأمل.
1: شكرا. نعم.
0: مجد للرب. مجد. طيب يا أخي رأفت، هو الموضوع عنوانه ممكن يقول لك يا عم ده سهل. يا عم أقول لك أنا، عايز أقول لك أقول لك أنا. آه في زمان بيقولوا كده. أيوه. فأنا مش شايفه سهل.
1: لا مش سهل.
0: أنا بصراحة فعلاً. مش هفسد. خليني أسألك سؤال في البداية، أنت لما اخترت الموضوع ده أنت اللي اخترته؟
1: أيوة.
0: احنا اتكلمنا في تليفون وأنت اللي اخترته. بس عشان يبقى قدام الإيه؟
1: أيوة.
0: اللي بيشوفونا اخترته ليه؟
1: أيوة.
0: إيه السبب؟
1: ده سؤال أولا جميل يعني. لأن الإنسان لو اتلخبط في الموضوع ده تحصل له مشاكل في كل حاجة في حياته. يعني بنقول النجاح بحسب مشيئة الله، لأن يعني في نجاح يبان إنه نجاح بس مش بحسب مشيئة الله. وأصعب حاجة في الدنيا يا بونا إن الإنسان ينجح بعيد عن مشيئة الله. لأن دي توهة. يعني ربنا لما بيحب واحد ويشوفه ماشي في سكة غلط يقاومه. عشان بيحبه باقي عليه. يعني واحد رايح في سكة غلط عشان ياخد فلوس، يعمل علاقة مش مظبوطة، ياخد خدمة مش من الرب، فالرب يقاومه. ليه بتقاومه؟ عشان بحبه. أخاف قوي للناس اللي ماشيه غلط وربنا يبطل يقاومهم، يعني يجي يقول لك سيبه.
0: او ما يبقى
1: يا رب، يقول ما انا حاولت مره واثنين وثلاثه، وقفته، عطلته، قاومته. وهو كاسر كل الاشارات زي قايين. هو الرب ما حذرش قايين؟ حذر قايين، قال له ده يعني عند الباب خطيه رابطه. وقال له حاجة تاني، عطله أمل، قال له إن أحسنت أفلا رفع، يعني أقدر لو أنت اتصرفت صح أرفع وجهك. لكن بكل أسف ما خضعش وعمل اللي في دماغه وبقي أول قاتل في تاريخ البشرية. ويضرب بيه المثل إن قايين، طريق قايين، ويلا لهم لأنهم سلكوا في طريق قايين. طريق العصيان.
0: أيوة.
1: خطر قوي. فأخاف قوي على نفسي وعلى أي حد بيسمعني ماشي غلط وعمال يكسب فلوس، ماشي غلط وعمال يعمل حاجات ضد إرادة ربنا. ويجي يقول لك طب ما أنا يعني ما الدنيا ماشية، هيقول له ده أنت تخاف، ده اللي بيتقاوم ده يا بخته ان ربنا.
0: ايوه.
1: لكن كل ما الانسان يتوه اكتر كل ما تكلفه الرجوع تبقى اعلى. يعني تخيل يا ابونا كده، انا راكب اتوبيس والاتوبيس ده يعني ماشي غلط، كل ما اقعد فيه ويعدي بيا كل ما عشان ارجع للسكه الصح اخد وقت اطول، مجهود اكبر.

0: فعشان كده انا اخترت الموضوع ده، عشان عايز انبه على لناس كتير واولهم نفسي. لو انت ماشي غلط وشايف انك كسبان وربحان وعامل اللي في دماغك، ده خطر.
1: ده مش شرط يكون نجاح.
0: صح،
1: مش كده برضو؟ يعني مش شرط.
0: لا،
1: لان يعني الناس يا اخي رافض بتحط شروط.
0: ايوه،
1: انا
0: علامات.
1: علامات
0: زي ما حضرتك قلت في بدايه البرنامج.
1: على انا مدام انا كويس والعيال كويسه ومدارسهم تمام ومعانا عربيه ودفعنا لهم مصاريف ومعايا فلوس، ليه تقول عليا فاشل؟
0: ايوه،
1: ازاي تبقى دي كلها موجوده؟
0: ايوه،
1: وحضرتك تسميني فاشل؟
0: صح،
1: ازاي تسميني فاشل لما العالم بيسميني ناجح؟ انت ليه بتسميني فاشل؟
0: هي
1: عشان كده عايز ابتدي معاك.
0: هي دي
1: بعد ما، لان انا عارف ان حضرتك اكيد هتقول لنا، انا مش عايز اقطعك كتير، انا احب اسمعك واتعلم.
0: حبيبي ابونا.
1: لا فعلا بامانه. فابص الاقي يعني نجاح بحسب مشيئه الله،
0: وفي نجاح مش بحسب.
1: طب هل ممكن تقدر تديني الديفينيشن او التعريف؟
0: أيوة.
1: النجاح بحسب مشيئه الله والنجاح مش بحسب مشيئه الله، هل ينفع؟
0: طبعا طبعا طبعا. ونقول كمان علامات.
1: ممكن. طيب
0: القديس يوحنا في الرسالة الثالثة إصحاح 1:2 يقول: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك أيضا ناجحة. أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك أيضا ناجحة.
1: هي أروم يا أخي رأفت.
0: أريد.
1: أيوة، لسه كنت أسأل. أريد يعني دي مشيئته يعني.
0: أيوة.
1: لكن مش مصد، مش يجب.
0: لا لا، ده هو إرادة ربنا ليك يا حبيبي إنك تكون ناجح. ودي حتة مهمة. ما واحد يجي يعني، حضرتك كنت من ضمن الأسئلة، هو ينفع بقى ابن ربنا وينفع بقى ماشي في مشيئته وبقى فاشل؟ لا، مشيئة الله لينا أن ننجح. يقول كده: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا
1: ناجحا.
0: وفي حتة تاني يقول: فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه الذي تعطي ثمرها في أوان ورقاها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح.
1: ده كل حاجة تمد إيده ليها تنجح.
0: ينجح. فمشيئة ربنا لينا النجاح. لكن إحنا مشكلتنا خلاص مشي يعني في في في ان مشيئة ربنا ننجح، ده لازم. شكل النجاح ايه؟ يعني هو انا لازم اناجح بالطريقة بتاعة العالم؟
1: لان دلوقتي ربنا عايزنا ننجح.
0: عايزنا ننجح
1: ومشيئته ننجح.
0: صح.
1: لكن مهم النجاح بتاع ربنا شكله ايه؟
0: شكله ايه؟ يعني الرب يسوع لكل المجد. هو نموذج بتاعنا كلنا، قدوتنا.
1: أيوة.
0: ومثلنا.
1: ايوه ايوه.
0: انا لما اقعد افكر يا ابونا في حياة يسوع المسيح على الارض، ما كانش فيها علامات النجاح بتاعت العالم. يعني الرب يسوع ما كانش غني، والرب يسوع ما كانش عنده عربية ولا حمار، حتى الحمار اللي ركبه هو راجل اورشليم استعاروا.
1: حتى
0: العلية اللي عمل فيها العشاء استعارها. لما حب ان هو يضرب مثل بدينار قال لهم اعطوني دينار، استعاروا. فاحنا لما نقعد نقول طيب،
1: حتى يعني القبر اللي دفن فيه. أيوة. مش بتاعه.
0: هل ده بالمقاييس العالم؟ ما نقولش عليه ناجح. لكن
1: لا، خلي بالك من كلمه قلتها دلوقتي دي.
0: بمقاييس العالم. يعني العالم،
1: ما انت لازم تقول لي مقاييس العالم بقى.
0: ان انت عشان،
1: لا ما تسيبنيش.
0: مظبوط يا ابو،
1: ايه مقاييس العالم بقى؟ عشان برضه اخد بالي انا كمان.
0: انت عشان نقول عليك ناجح لازم تبقى مرموق في المجتمع ده، في مركز كبير، معاك فلوس كتير، عندك يعني املاك، عندك صيت وسمعه وشهره، عندك رفاهيه وأماكن وأرصدة، عندك أفخم عربية، عندك مكان واسع في حي راقي، ده اللي نقول عليه ناجح.
1: ياه.
0: هو ده العالم.

0: وفعلا لما احنا كبشر بنشوف الحاجات دي اللي قلتها في اي حد, انا على طول بقول البني ادم ده ناجح
1: بالظبط.
0: يبقى دي مقاييس مش مظبطه قوي دي.
1: ايوه, لان ممكن يكون الناس عندها كل ده وتعيسه. طبعا مش ضد, يعني ربنا مش ضد ان الناس تملك ويبقى عندها, لكن ضد ان ده يحصل وانت بعيد عنه وانا بعيد عنه. يعني الرب بص يا ابونا قال آية قوية جدا المسيح لكل المجد, ليه؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ هو لو واحد ربح العالم كله نقول عليه ناجح ولا لا؟
0: ناجح, ده أبو النجاح كله.
1: بس بص الرب يسوع يحط المقياس وليه ماذا ينتفع الإنسان, بمعنى أي قيمة لنجاح الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
0: يعني خسر نفسه دي ولا استفاد بكل النجاح ده
1: ولا حاجة. انت استفدت ايه؟ خسرت نفسك, خسرت نفسك اللي هي اهم حاجة الانسان لازم يكسبها في الوجود, نفسه.
0: طبعا
1: طبعا. يعني الرب يقول له ايه؟ الغني الغبي اللي احنا بنسميه في الكتاب المقدس اللي جه ذكره في انجيل لوقا اصحاح 12, يقول ان هو كان عنده فلوس كتير, عنده مزارع كتير, عنده مخازن, فيقول ايه؟ يا نفسي لك خيرات كثيره موضوعه لسنين عديدة. كلي واشربي
0: واستريحي
1: وافرحي. فالرب يجي يقول له ايه؟ يا غبي اليوم تؤخذ نفسك منك, فهذا الذي أعددته لمن يكون. هتروح فيه؟ هو الرب بيقول للناس كده, لو خسرت نفسك وكسبت العالم كله انت ما كسبتش وما نجحتش.
0: يعني اخر خرافة النجاح. انا بسأل يعني الامور المادية لا نعتبرها نجاح؟
1: مش لا طبعا, مش لوحدها. لا يعني
0: مش لوحدها.
1: لو الانسان خسران نفسه, خسران علاقته مع ربنا,
0: وما في ايه, ده مش نجاح.
1: لا مش نجاح.
0: طب لكن ممكن انا ابقى مؤمن والرب مباركني
1: جدا. ابراهيم
0: كان, ده مش عيب يعني.
1: طبعا ابراهيم كان غني جدا, ايوب كان غني جدا, داود كان ملك. ولاد ربنا بيبقوا ناجحين. يوسف اللي احنا بنتكلم عنه كان الرب مع يوسف.
0: طبعا
1: كان ناجح جدا.
0: وداود كان ناجح جدا.
1: لكن السر كان الرب مع يوسف. يعني وجود الرب في حياتي دي الاساس, ده النقطه الاساسيه اللي فيها الرب ينبهني النهارده وبينبه كل الناس اللي بتشوفنا, بتشوف برنامج حضرتك المهم ده, ان اوعى تكون متساق ورا العالم وفاهم انك ناجح وخسران نفسك وخسرانه نفسك. خطر, نقوص خطر. مش كده انا اخترت الموضوع دوت؟ لانه بيحذر وبينبه. لو معاك شهاده كبيره, لو معاك فلوس كتيره وخسران نفسك وبعيد عن الرب,
0: تبقى ده مش نجاح.
1: او
0: نجاح عالمي بقى,
1: نجاح ظاهري.
0: نجاح
1: عشان كده يقول له اروم ان تكون
0: قدام ربنا نجاح ولا حاجة. مش نجاح.
1: طب اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ايضا ناجح.
0: يعني نفسك ايضا نجاح, دي اهم.
1: تبتدي من النفس. هو ده بقى الحته المهمه. الفرق ما بين النجاح بحسب مشيئه الله والنجاح اللي في العالم, ان النجاح بحسب مشيئة يبتدي من جوه لبره. يبدأ من جوه.
0: من جوه؟
1: نفسك ناجحة الأول. يعني نفسك ناجحة؟ متكلة على الرب, مكتفي بربنا. يعني لو يعني أنا مش متكل على فلوسي. لأن الإنسان اللي بيتكل على الفلوس ومتكل على الأملاك ومتكل على الصحة, متكل على القوة, ده إنسان مهزوز. اي يعني خبر يخليه يحزن ويزعل, وخبر يعني يطيح بيه.
0: انت بس عملت لي, يعني احنا هنتكلم
1: طبعا
0: لكن شويه عندي

0: شويه اسئله كده يعني
1: يا ريت
0: لاني
1: ممكن تكون دي اسئله الناس.
0: اصل في ناس قبل ما نسمع ترنيمه من يوسام في ناس عندها يعني عندها طموح.
1: ايوه
0: ويقوم الصبح عنده طموح وعايز يبقى عايز اهاجر عايش في بلد نظيفة اعمل فلوس بعدين اركب احسن عربية ورب عيالي في احسن تربية الطموح ده. فهل ده ربنا شايفه نجاح ولا مش شايفه نجاح؟
1: أيوة.
0: ربنا
1: ايوه يعني من وجهة نظر الرب
0: يمكن رأفت وسمير يشوفوه واي نوت ليه لا
1: أيوه.
0: بس ما اعرفش ربنا شايفه ايه.
1: ايوه
0: فدي النقطه اللي انا نفسي قوي بعد التنيمه تريحني فيها نتكلم كده
1: نتكلم فيها لازم
0: أيوه. عشان برضو نشوف ان نعمل ايه مع الناس دي يعني.
1: صحيح
2: يعني خمس الاخرافات بيقول ان النجاح الحقيقي ان انا اكون في مشيئه الرب
1: صح
2: وفي قياده الرب. والترنيمه اللي جايه اللي كاتبها الاخرافات بتقول ويقودني اجي واروح واسلك حسب امره. تعال نقول مع بعضينا مغمور بفيض الروح.
0: كويس انك بتقول لنا الترنيمه يعني للاخر افضل. كويس انك تعرفنا كده. لا بجد عشان نعرف يعني.

0: شكرا.
1: ما أقدر للرب.
0: مجد للرب.
1: جوابي ده هو عامل في شخص ضعيف.
0: مجد.
1: طيب نرجع للشباب يعني اللي عنده طموح ونفسه يكبر يبدأ بيزنس يسافر. أيوة. كده يتحرك يعمل عشان بيدور على النجاح.
0: صح.
1: طب هو كده صح ولا هو ايه؟
0: الحقيقه موضوع الطموح والشباب والشابات, واحنا طبعا عندنا ازمه في الموضوع ده في في في حتت كتير وبالذات شبابنا. موضوع الثانويه العامه, انا كان نفسي اخش طب, كان نفسي اخش هندسه, كان نفسي اخش ولما ما تجيش الحاجات اللي كان طموحهم يعني بيتكسروا بيحزنوا وبيزعلوا من ربنا ويتعثروا فيه, لانه حس ان يعني ربنا ما حقق ليش طموحي. عندنا ازمه في الموضوع دوت, لان احنا يعني مش فاهمين القصه من وجهه نظر ربنا. بيبقى نفسنا في حاجات. مين قال لي ان اللي انا نفسي فيه ده هو الحاجه اللي انا متصمم والحاجة اللي أنا مناسب ليها وهي مناسبة ليا؟ مين قال؟ يعني مين قال إني النجاح هو إن أنا أبقى طبيب مثلا, أو إن أنا أبقى مهندس, أو إن أنا أبقى مش عارف صيدلاني أو مين قال؟ يعني النجاح اللي يتوقف في الحياة على وظيفة. طب لما تروح الوظيفة هتعمل ايه؟ يعني اذا في اي مرض بعد الشر اقعدني عن اني امارس مهنة الطب والوظيفة, هبقى انا عملت ايه؟ هبقى فاشل؟ عشان كده بنقول ان دايما النجاح حاجة تبتدي من جواك, من هويتك, من شخصيتك. اللي هو لو راحت الفلوس وراحت الوظيفة, وطبيعا الوظيفة بتروح يعني حتى لو مش بمرض بتروح بالتقاعد بالمعاش. هتعمل ايه؟
1: وفي معاش مبكر.
0: بالظبط. هتعمل ايه؟ هتبقى مش متزن وهتبقى مضطرب نفسيا. لكن الصح ان النجاح والفشل امر يبدأ في شخصية الانسان. انا لو عندي ثقة في نفسي وعندي ثقة في الرب قبل نفسي, يعني دايما اقول المقوله ديت للشباب. لما يوسف كان عبد كان انجح عبد, كان بيشتغل شغلانه بسيطه عبد بس كان عبد ماله
1: ناجح.
0: طب ولما كان في السجن كان سجين ناجح
1: كان مسجون
0: طب ولما اشتغل وزير
1: برضه كان ناجح.
0: يعني تحطه في اي حته ينجح, لان الامر مش مرتبط بظروفه, ده مرتبط بشخصيته. انت فهمتني يا ابونا؟
1: طبعا.
0: ونفسي طبعًا. اخواتي اللي بيسمعوني واخواتي, مش ظروفك هي اللي تقول انت ناجح ولا فاشل. شخصيتك, هويتك, فكرك, اتكالك على الرب, ايمانك بالرب, ثقتك في الرب. فيوسف

0: برغم انه مر بثلاث مراحل كبار قوي في حياته، في كل مرحله اتحط فيها كان بيحقق نجاح. فده ما بيقولش ظروفي، لان انا بقابل ناس كتيره، اكيد حضرتك بنقابل ناس كتير اصل انا ظروفي مش كويسه فعشان كده لازم ابقى فاشل. نيجي نقول له لا، مش الظروف، اختياراتك هي اللي بتحدد انت ناجح ولا فاشل. تختار تثق في ربنا ولا ما تثقش، تختار تتكل على ربنا ولا ما تتكلش. فده مهم، مهم قوي. نفسي صحح الموضوع ده جوه اذهان ناس كتير. يا جماعه، النجاح مش مرتبط بوظيفتك، ومش مرتبط بفلوسك، ومش مرتبط بشهرتك. النجاح مرتبط بانت مين، انا مين في المسيح، انا مين، انا ابنه، انا واثق فيه، انا ناجح. لان سر يعني نجاح يوسف كان الرب مع يوسف.
1: النجاح اللي حضرتك بتكلمنا عنه هو نجاح مبني على على امر روحي.
0: ايوه،
1: ان روحيا انا ابقى ناجح.
0: صح، هو مش بس روحيا، هو في كل حاجه،
1: ما
0: اساس روحي.
1: ما هو روحيا اساس.
0: صح جدا،
1: انا فهمت صح
0: جدا جدا.
1: يعني بعد كده بيجي بقى الدرجات الثانيه دي.
0: طب
1: صح كده،
0: ايوه جدا.
1: يعني انا برضو عندي برضو سؤال، بس في تليفون هناخده من امريكا، لكن عندي برضو سؤال. يعني ان احنا مرات كتيره قوي، مرات كتيره قوي، طب نبص ازاي لشخص حتى ده مش هو مؤمن، ده هو بر حظيره اصلا،
0: ايوه،
1: بس ناجح جدا،
0: ايوه.
1: طب ابص له ازاي انا؟ اهو يا عم بتقول لي الايمان بالمسيح، طب اهو ده ولا يعرف حتى سكته فين.
0: ايوه،
1: فانا ما اعرفش ان نشوف نبص لها ازاي دي. لا يعني بعد ما ناخد
0: نسمع المكالمة.
1: بس اوعى تنسى.
0: لا لا لا لا لا،
1: طيب خليك
0: فاكر. لا هكتبه،
1: ماشي
0: هكتبه.
1: ايوه يا اخ مصطفى من امريكا، اتفضل.
2: مساء الخير.
1: ازيك يا مصطفى؟ اتفضل.
2: ازي حضرتك؟
1: الحمد لله، اتفضل.
2: الحمد لله رب العالمين، اشكر رب لهذا اليوم.
1: رب يباركك، اتفضل.
2: ويباركك يا رب.
1: مين؟
2: طيب، لو النجاح حسب فكر الله، ازاي نعرف ان التعريف النجاح اللي موجود في الكتاب المقدس هو فعلا تعريف الله لنجاح، مش تفسير بشري؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: يعني انت عايز تقول النجاح بحسب كلمه الله.
2: مظبوط.
1: طيب خليك معانا لغايه اخر حلقه. الاخ رأفة هيقول ايات كتير قوي، وهنتكلم عن الكتاب المقدس كتير، لان هو ده اساس الحلقه النهارده يعني. شكرا ليك يا مصطفى، ميرسي قوي. احمد من الجيزه، اتفضل يا اخ احمد.
3: اهلا وسهلا بحضرتك يا سبونه، زي حضرتك.
1: اهلا بيك، اتفضل.
3: الرب يبارك خدمتك.
1: اسفين جدا، ممكن تفكر تكلمنا مره ثانيه. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. طيب نرجع بقى نشوف. يعني دلوقتي انا قدامي، عشان برضو نكون واقعيين، يا اخت سيلا اتفضلي، اتفضلي. معلش انا اسف.
0: لا لا لا، احنا بنحب ال
1: اتفضلي يا اخت سيلا.
4: بكون ومع ضيفك الكريم الأخ رأفة والمرنم الجميل يوسام. كنت عايزة أقول، هل النجاح مرتبط بالإيمان؟ في رجال أعمال كتير جدا ناجحين في مصر بدون ذكر أسمائهم ولا يؤمنون بالرب يسوع، بل في دول كبرى زي الصين واليابان، ونجاحاتهم بتقدم البشرية في جميع المجالات.
1: شكرا لك. وده السؤال
0: هو ده اللي كنا بنتكلم فيه،
1: كنا بنتكلم فيه يا اخت سيلا.
0: أيوة أيوة.
1: فمعانا يعني تسمعي الاجابه. والاخ وديع من المنيا، انا وسهلا بيك يا اخ وديع، اتفضل.
5: مساء الخير يا مالك.
1: اهلا بيك
5: يا جناب الرائع.
1: اهلا بيك.
5: سلام ليك ولاخويا الغالي جناب الخشت رأفت العظيم الرائع.
1: شكرا.
5: رب يبارك
1: حياتك. اهلا بيك.
5: الموضوع يا منى شيق، واحنا مش اول. انا هاخد بس مداخله صغيره سامحني فيها. في محليه واحد يقول وقعت النجاح اليوم لعبدك والنحو رحمه

0: معاه مع هذا الرجل في لحم يا اثنين يقول اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم له. انا اتكلم كده في الايات الكتاب. النجاح يا ابونا بحسب فكر الله مش معناها الغنى والثروه والفلوس والممتلكات. النجاح بحسب فكر الله يعني الحمد، الشكر، التوبه، التسليم للرب، عمل الرب في الحياه. النجاح هو عطيه اله السماء يعطينا، عطيه من الله. ونلاحظ ان حمي عمل مشكله لم يكن داري بها، وقف امام الملك ووجهه مقمدا، وكان يمكن للملك ان يصدر قرار في ذلك الوقت باعتاب. لانه طبقا لتفسير 4:2 كيف نقف امام الملوك المسوح وكيف نقف وجهنا مكمل. لكن لان اله السماء يعطيه النجاح فلان مصمبة فانبلت العموني ولا جش من عربي ولا حتى من كان في رئاسة الكهنة اليشيب الكاهن العظيم. الرب يا ابونا يستطيع ان يعطينا النجاح.
1: امين. يباركك الرب يا اخو وديع. احمد رجع تاني من الجيزه، اهلا وسهلا بيك يا احمد، اتفضل.
2: اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك يا استاذ ابونا.
1: اهلا بيك، اتفضل
2: حضرتك. زي حضرتك؟
1: الحمد لله، اتفضل.
2: ربي يبارك خدمتك ويطعم محبتك.
1: الله يخليك، اتفضل.
2: بقول لك يا بقول لحضرتك يا قصص، انا عندي بس استفسار بس في انجيل لوقا 16.
1: بص يا اخ احمد،
2: في انجيل
1: أخ أحمد اسمعني، أنا بحبك جدا، أنت شخص جميل، بس لو تسأل في الموضوع هتريحنا، لو بره الموضوع سيبه في كنترول روم يعني.
2: لا حضرتك كله في الكتاب المقدس الإنجيل كلام ربنا.
1: ما أنا عارف، بس يكون في الموضوع، ما كلام ربنا ده متفرع يعني كتير. أنا بحبك جدا وبتشرف بيك، سيب سؤالك لو بره الموضوع سيبه في الكتاب.
2: أنا بستفيد من حضرتك والله في الإنجيل وفي الكتاب المقدس، بستفيد جدا من حضرتك يا قس سمير.
1: الله يخليك
2: وربي يباركك ويبارك محبتك.
1: وسيب سؤالك، أهلا بحضرتك، لو في الموضوع أهلا وسهلا بيك، عشان بس ما نتشتتش يعني.
3: صح صح،
1: ولا أنا غلطان؟
3: مظبوط يا أبونا،
1: أنا بحبه مش عارف يزعل.
3: لا لا لا،
1: بس يعني فعلا هنتشتت
3: عشان ما نتشتتش
1: يعني. صحيح. طيب دلوقتي كنا بنقول ان
3: النجاح اساسه روحي، لكن ده مش معناه ان انا اعيش بصلي واقرا الكتاب من غير ما يكون ليا انجازات.
1: ايوه،
3: لان بيقول وكل ما يصنعه ينجح، يعني لازم يكون فيه عمل، لازم يكون فيه ثمر للاساس الروحي، لان احنا عندنا ازمه يعني في الموضوع ده. في ناس يعني تقعد تصلي وتصوم وتقرا الكتاب بس سلبيين كساله، ما نقولش ده نجاح. لكن النجاح الروحي، النجاح اللي على اساس روحي ليه ثمر، يبان بقى في شغل بنعمله صح، في انتاج بننتجه، في يعني مشروع نبارك بيه الناس. فأنا طبعا مع متفق تماما. يمكن الناس اللي أكتر من حد سأل عن رجال الأعمال الناجحين و و و
1: ده اللي كنت بسألك فيه.
3: بنقول هو ربنا مش ضد إن الناس تبقى ناجحة في أعمالها، بالعكس ده بيساعدهم. يعني أنا لما يعني أذكر في حياتي، يعني كنت بتكلم مع شاب في مرة، وطبعا هو يعني ما حدش عارف عنه حاجه، انا بقول بشكل عام كده. وقال لي انا مش عايز امشي مع ربنا. فبقول له ليه؟ قال لي عشان انا عايز ابقى رجل اعمال ناجح. فقلت له طب وانت مين اللي قال لك انك لو مشيت مع ربنا مش هتبقى ناجح في عملك؟ قال لي اصل كان هو معقوله الواحد يبقى بزنس مان ناجح ويبقى يعني معلش يعني عمال يوعظ ويقرا الكتاب المقدس؟ وقلت له واتفاق، لان هو ما عندوش معرفه كفايه. لما جيت قلت له ان ابونا ابراهيم كان راجل غني جدا وكان عايش بالايمان، وايوب كان راجل غني جدا، ناجحين، احنا بنتكلم عن ناس ناجحه. الشباب اللي بيسمعوني دلوقتي لازم يفهموا ان ربنا مش ضد النجاح، ده ربنا معين جدا جدا.

0: للنجاح.
1: وقال أروما أن تكون ناجحا يعني ده دي مشيئته يعني.
0: بالضبط. فوجود ناس ناجحة مش ضد ان ربنا يعني يعني يعني معاهم يعني ربنا عايز ان الانسان يكون ناجح, بس اللي احنا بنقول عليه مش مظبوط ان الانسان يبقى ناجح ظاهريا من بره لكن من جوه متدمر. زي ايه؟ انا راجل بيزنس مان غني ومعايا فلوس ومعايا امكانيات لكن انا اب سيء, انا زوج سيء, انا يعني اخ سيء, انا ابن سيء ناحيه ابويا, مش ناجح. الناس شايفاه ناجح لكن هو مش ناجح. تسال بنته تقول انا مش لاقي وقت اقعد مع بابا, تسال ابنه يقول لا بابا يعني
1: في وادي تاني.
0: فابقى ناجح لكن خسران بيتي, خسران مراتي, خسران ابني, خسران نفسي, يبقى مش نجاح. لان تيجي في نهايه الحياه تحصد بقى تحصد تبص تلاقي نفسك لا هتفيدني, لا هتفيدني الفلوس ولا هتفيدني الاطيان ولا الشهادات, هبقى وحيد لوحدي وعيلتي سايباني وولادي سايبيني. خطر. نقول يا جماعه النجاح يبتدي من جوه. يعني انا عايز اقول ابنه راجل بسيط جدا, ابنة رجل بسيط جدا بيحبها تبقى فرحانة بابوها أكتر من ابنة رجل ممكن معاه إمكانيات كتير جدا بس مش لاقياه ومش مش بديها حب. النجاح هو ملموس واضح. فلازم نعمل ده ولا نترك ده. يعني يقول إيه النجاح, أروم أن تكون ناجحا في كل شيء, ما يبقاش شيء أنت ناجح فيه وشيء انت
1: على حساب حاجه ثانيه,
0: على حساب حاجه ثانيه. وانا برضو بقول الكلام ده حتى لخدام الكنائس, ما ينفعش تبقى ناجح في خدمتك وفاشل في بيتك او
1: طبعاً.
0: فاشل في تربيتك لابنك او فاشله في تربيتك لبنتك او مش قريب من احبائك انت او انت ايا كان اللي سامعني. وبقول لنفسي قبل الكل انت محتاج تكون من جوه, تبتدي من جوه من المبادئ البسيطه دي. يا خادم الرب, يا يا يا يا يلي بتسمعني دلوقتي بقول الكلام ده لنفسي معاك ومعاكي, يا جماعه اروم ان تكون ناجحا في كل شيء.
1: ايوه
0: على المستوى الروحي, المستوى الاجتماعي, المستوى النفسي, مستوى العلاقاتي, المستوى العملي, اروم ان تكون ناجحا في كل. طب دي تتعمل ازاي واحد يبقى ناجح في كل شيء؟ دي لو ما اتعملتش بربنا ما تتعملش,
1: مستحيل.
0: تبقى ازاي واحد يعني هتجيبها ازاي ناجح في كل شيء؟ الواحد بيحاول ينجح في الناحيه دي تبوظ منه الناحيه دي, يحاول يهتم بشغله يبوظ البيت, يهتم بالبيت يقع الشغل. فالوحيد اللي يضمن لي النجاح في كل شيء الرب. دي معادله ما يوزنهاش غير ربنا.
1: طب خليني اقول يعني فكر تاني, انا بجمع بس حته مهمه قوي. دلوقتي الناس في كل حته تقريبا يعني everywhere في اي مكان تروحوا بتلاقيهم بيبصوا على البني ادم هو ناجح بالمقاييس اللي قلتها حضرتك
0: بتاعت العالم.
1: فانا اللي هي اولا ده أنا ما أعرف هم ليه بيبصوا كده. أنا سؤالي هو ليه الناس عندها الـ الفكرة دي إن معاه ملايين, معاه عربية, ليه الناس فاهمة النجاح كده؟ ليه جات لهم منين؟ ليه مش فاهمة الناس النجاح إن هو مش بس إن يبقى معايا ماديات كتير قوي يعني, لكن زي ما قلت حضرتك يعني. فعايز أقول ليه الناس بتفهم كده او بصة كده؟
0: لان العالم اللي احنا عايشين فيه بتاع العالم بمفهومه البعيد عن الله, العالم بعيد عن الله, العالم اللي مش بيخضع على الله في شهوة. فاحنا بنشتهي شهوات الجسد, شهوات العيون, تعظم المعيشة, دي الحاجات اللي بنجري وراها.
1: فلاننا عايشين في العالم
0: شهوات العالم واخدانا فكلنا بنجري وراها.
1: آه.

0: مش بقى ازاي؟
1: ده اللي في العالم.
0: ايوه كده يعني اذا العالم بيشدنا.
1: ايوه
0: وعلى فكره شدته قويه
1: جدا.
0: ده مجرم
1: جدا. حلو كده.
0: لا بيعرف يشدنا لو يشد المؤمنين كمان. ايه
1: مظبوط. ديماس قد تركني
0: طبعا.
1: ليه؟
0: طبعا
1: لانه احب العالم الحاضر. كان خادم عظيم،
0: كان خادم عظيم
1: فريق بولس، بس محب

0: شهوة واخدة الناس، شهوة واخدة الناس ومغيبة الناس. وأنا آسف يعني إيه، لما الناس تمشي في اتجاه، الأغلبية تمشي في اتجاه، تلاقي الناس يعني يشوفوا فين الزحمة ويروحوا.
1: طب كمان يا أخي رأفت برضو خليني برضو، ليه الفلوس بتبقى دليل للنجاح؟ يعني معايا فلوس أبقى ناجح،
0: عشان كسكسي.
1: إيش معنى الفلوس يعني؟
0: مكسب. أيوة الفلوس
1: برضو،
0: فلوس تدي الإنسان باور،
1: تدي الإنسان باور، بتمشي في البحر طريق.
0: طبعا
1: أمي كانت بتقول مثلا ده.
0: أيوة تدي الإنسان باور، وهو الباور ده بيقوله أهو عنده معي. بس هو الفكرة بقى على فكرة، وربنا ساعات وربنا بيدي فلوس وربنا بيدي نجاح،
1: بس ما بقاش بجري انا وراها ولا ايه؟
0: ايوه ما بتستعبدنيش. المال خدام ليا مش انا خدام ليه، المال عبد عندي مش انا عبد ليه، المال هو لبركة نفسي والاخرين مش للتكنيز والاقتناء بس. المال خدام، يعني الانسان الصح الناجح بقى اللي حر من جوه، اللي نجاحه مبتدي من جوه، اللي هو المال عنده وسيلة مش غاية، خدام السيد. مهم قوي،
1: مهم. طيب ناخد تليفون نرجع نرنم،
0: يا ريت.
1: هي اخت نهال من انجلترا، اتفضلي. اتفضلي يا اخت نهال.
2: سلام ونعمة حضرة الأسير.
1: اهلا بيكي، اهلا بحضرتك.
2: ازاي حضرتك؟ برحب بحضرتك وبالمرنم المبارك الشاب يسام، وتحية خاصة جدا للأخ رأفت اللي بالأمانة بتبارك جدا بترنيمه، وخاصة الترنيمة الأخيرة اللي فرضت نفسها على الكنائس كلها وهي في الزيت غمس رجلي مغرور بصيد الروح.
0: مجدلية
2: فالرب يباركك. والحقيقة قبل ما انسى، عايزين أكثر من حلقة معايا حضرة الأسير، بالذات في المواضيع الشائكة دي، لأنه مثلا النهاردة اكتشفنا قد إيه النجاح في عين الله مختلف تماما عن النجاح بحسب مقاييس العالم. وأنا حاسة أن الرب عايز يقول بأعلى صوت لأولاد المؤمنين، بالذات الآية اللي قالها بولس الرسول لرسالة أفسس: لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الله. يعني ببساطة، وحضراتكم مصريين زيي وهتفهموا لغتي، كأن الرب عايز يقول بطلوا فهلوة يا ولادي، بطلوا فهلوة يا ولادي، أنا عايز نجاح حسب مشيئتي أنا. عيشوا بالأمانة الكاملة، وافهموا أن النجاح مرتبط بالثمر ومش بالمظاهر. يا رب النقطة دي تنور قدام عيني أنا أولا وقدام كل عيون كل المشاهدين.
0: شكرا.
2: للأسف أنا مضطرة أوقف هنا مع أنه عندي كلام كتير، لكن عايزة أستفيد بوجود حضرتك، لأنه بحس أن حضرتك عايش الكلام اللي بتقوله وبتكتبه. فسؤالي الأولاني، حضرتك قلت جملتين عايزة أحطهم في برواز من ذهب. الجملة الأولى قلت يا بخت اللي ربنا بيقاومه، والجملة الثانية الخطيرة قلت كل ما الإنسان بيتوه أكتر كل ما تذكرت الرجوع بتبقى أطول، لأن المجهود المبذول هيكون أكبر. طب أنا متفقة مع حضرتك مليون في المية، بس ساعات بيبقى الإنسان مؤمن بحقه حقيقي وماشي مع الله بكل تقوى ومهابة زي يوسف اللي حضرتك اتكلمت عليه، لكن الله برضو سمح له أن يمر بالبير والعبودية والسجن. فسؤالي، هل كان يوسف فاشل في هذه المراحل في نظر الله؟ إذا كانت الإجابة لا طبعا، ده كان ناجح وبدرجة امتياز كمان، طب ليه الرب سمح له بكده أساسا؟ هو إيه النجاح اللي كان الرب عايزه أكتر من اللي هو كان فيه؟
0: شكرا.
2: الشق التاني، في أوقات كتيرة بنفشل في حاجات كتيرة معينة يعني، طيب ماذا لو كان الشيء اللي الناس بتسميه فشل هو بالضبط نفس الشيء اللي بيستخدمه الله لصناعة نجاحي؟ يعني ممكن أقول دي الفرصة راحت مني، الدنيا باظت، لكن الله بيوريني أنه من فشلي ده قدر يعلمني، يغير اتجاهاتي، يديني نضوج في شخصيتي. فهل هنا أقدر أقول أنه كل ما يبدو أنه فشل في عينيا هو كان فشل في خطة الله ليا، ولا ده يعتبر نجاح؟ وآخر حاجة، لو قلنا ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، الايه دي بتوضح ان الرب هو اللي بيدي النجاح، لكن احنا علينا مسؤوليه، والمؤمن دايما بيكون متوكل على الرب. فلو حضرتك توضح لنا الفرق الخطير ما بين

0: والاتكال على الرب يبقى كتر خيرك والرب يبقى.
1: أسئلة مهمة كلها أسئلة مهمة.
2: أنت كلها طبعا حفظتها ولا عملت ايه؟
1: أيوة.
2: ايوه اخو موسى اتفضل.
1: طب نجاوب على ده
2: من الجيزة. افتكر ناخد موسى معانا. موسى معانا على الهواء. اخو موسى اتفضل.
3: مساء الخير يا استاذ سمير.
2: اهلا بيك اتفضل. اتفضل. مساء
3: الخير. ربنا يخليك وبنور السماء ومبارك وربنا يبارك فيكم.
2: يبارك
3: فيك. دي قصه حياه مش حياه لما تقول دي حياه مع نهج عمر. الوقت نعيش في العالم والعالم نعيش فيه.
2: ايوه
3: بارك وبارك الخدام والمؤمن وبارك الاستاذ سمير.
2: يباركك رب يا موسى.
3: عندي طب الصلب عند اذنك المبروك وعندي ورم في الثدي ورايحين نغرق الدماغ من الحد الوضع ربنا عشنا فضحى قدام ربنا يمد ايده وكل اللي يشوفه صالح يعمل واحنا تحت امره.
2: حاضر حاضر. أكيد هنيجي في الآخر أخي موسى نصلي والرب يتمجد.
1: أمين
2: رب يتمجد. أمين أمين. الحقيقة هي أسئلة كلها شيقة
1: مهمة.
2: هو موسى ما سألش أسئلة عمل طلب الصلاة.
1: لا أنا بتكلم على الأخت سيلة
2: نهال.
1: نهال سوري.
2: فدلوقتي نجاوب نهال وبعدين نسمع تنيمة. طيب تفضل عشان قبل ما تنسى.
1: مهم.
2: فعندها هي شوية أسئلة.
1: هل يوسف لما مر بقصة البير والسجن كان فاشل؟ لا ما كانش فاشل. كان ناجح برغم ان الشكل ده يبان من بره ان هو فاشل.
2: يعني ايه ربنا دخله فيها؟
1: ما لا ده السؤال التاني. لكن ده هو في الاول تاني. عايزين نجاوب. هو الانسان لما بيمر بظروف صعبة او تبان انها بسيطة فاشل؟ لا مش فاشل. ليه؟ لان مش مهم من بره، المهم من جوه. أنا من جوه ناجح. يعني يوسف كان من جوه ناجح. هو وعبد برغم أنه عبد ويبان من بره أنه حد يعني ما عندوش مقام، ما عندوش كرامة، ما عندوش مكانة. لكن قال الخطية لا ناجح. هو النجاح الأمانة اللي جواه بانت. ده نجاح، ده إنسان ناجح من جوه. عشان كده بنقول لما بنيجي نربي أولادنا بنربي جواهم القيم اللي بتخليه ناجح. القيم مش الإمكانيات. قبل ما تدي لابنك إمكانية اديله قيمة. يعني صح. قبل ما اديله فلوس اديله أمانة عشان لما يتعامل مع الفلوس تعامل صح. قبل ما أعرفه أنه ينفتح في مجتمعات سواء جوا مصر أو برا مصر على أولاد وعلى بنات اديله قداسة. لأنه لو عنده قداسة هيعمل علاقات
2: صح.
1: هيعمل علاقات مشبعه وجميله جدا ويبقى انسان مش متدمر. مش هيبقى مدمن. مش هيبقى داخل في علاقات جنسيه وامور اباحيه. فبنقول ابنه احنا وبنربي نبني الاول ونربي بقيم وبعد كده اديله امكانيات. ما تديش ربنا نظامه كده. ما بديش لحد امكانيات قبل ما ابني فيه قيمه. قبل ما اديك فلوس اديك امانه. قبل ما اديك منصب يا يوسف وخليك الرجل التاني في مصر لازم اطمن على انك مش هتبقى ظالم. لان انا احط حياة الناس بين ايدك. يوسف كان ماسك مفاتيح الحياة. يقول لي ده ياكل يعيش، يقول لي ده ما ياكلش يموت. فالرب الاول دخله في ظلم، اتظلم. فالرب يقول اوعى تظلم لانك جربت الظلم. يوسف عمره ما هيظلم
2: لأنه
1: جرب الظلم ونجح فيه.
2: جرب انه اتظلم. يعني
1: جرب انه اتظلم.
2: دايما اللي بيتظلم تلاقيه ما يعرفش يظلم.
1: ما يعرفش يظلم.
2: بالظبط. لأنه جرب
1: الظلم.
2: صحيح.
1: كان اللي مر بيه يوسف كان مهم قوي لإعداده للنجاح. وأنا دايما أقول كده، الرب ما بيديش لحد النجاح كإمكانيات قبل ما يديله نجاح في شخصيته.
2: يعني بيكونني كشخص الأول عشان أقدر
1: انجح. ما هي المشكله مش في الامكانيات. ما احنا ممكن ندي الواحد امكانيات تفسده. ممكن ندي الواحد يعني انا كاب ادي لابني عربيه يستخدمها صح، هو ادي له عربيه ممكن يستخدمها غلط. اللي هيحدد هيستخدمها صح ولا غلط القيم اللي جواه. يعني العربيه في حد ذاتها مش غلط. لان احنا اتكلمنا عن

0: فلوس، لا حد يفكر ان الفلوس حاجه غلط، لا الفلوس مش حاجه غلط، الفلوس بركه. لكن طبعاً. انت اللي جواك هو اللي هيحدد الفلوس دي هتبقى بركه ولا لعنه،
1: ولا لعنه
0: على حسب ما تبنى من جواه. عشان كده بنقول يا جماعه قبل ما تتمنى ان ابنك يبقى ضابط ولا دكتور ولا وزير ولا سفير، ابني جواه قيم كتابيه مسيحيه الهيه متاخده من حياه المسيح، نتج عن علاقة مع المسيح، قيم الأمانة والقداسة والتواضع والخضوع والمحبة والثقة والشجاعة، كل ده مهم قوي يتبني فينا، لأن هو دي مكونات النجاح.
1: طب يعني بقى بنسمع الترنيمة يعني من يوسف
0: هو الوقت
1: الوقت بيه، لكن الوقت لكن نفسي قوي إني يعني أقول لحضرتك إني يعني هل لازم أمر بسجن وأبقى عبد وأفشل عشان أجيب النجاح في الآخر؟ هل لازم؟
0: ما بعد الترنيمة بقى نقول
1: بعد الترنيمة عشان لو لازم لازم نفكر بقى.
0: بس سؤال مهم برضو حقيقي.
1: لا بجد، هل يعني ده لازم؟
0: أيوة
1: دي مراحل، يعني زي ما حضرتك قلت كان بيرنم عن التشكيل.
0: أيوة. لسه ايدك ما انتهتش.
1: فعشان نيجي نتشكل لازم يحطني بقى في بوتقة الألم دي والضغط والوجع ده، وبعدين يطلع بيا بحاجة مش عارف. أنا مش عارف.
0: هنجاوب بعد الترنيمة عشان الناس تفضل معانا، مش هنجاوبها عشان يفضلوا
1: مكملين، لأن سكة النجاح أنا أشوفها مش سهلة.
0: طيب. انا اشوف وانا متفق معاك،
1: يعني مع سني مش لازم اقوله كام ومع حضرتك
0: برضه مش هقول كام.
1: سكه النجاح لا مش زي ما الناس تتخيل انها ايزي، مفيش حاجه اسمها ايزي،
0: لا مفيش
1: اطلاقا. طيب خلينا نرنم.
0: ايوه
2: انا نفسي ارنم ترنيمه هو امتى ابويا سابني.
1: ايوه
2: يمكن بتحكي عن ثلاث حالات كانت القرارات بتاعتهم ادت لفشلهم، الابطال وبطرس وايليا، لكن ازاي الرب قدر يستردهم من الفشل لنجاح مرتين.
1: يعني اذا اولاد الرب او بنات الرب بيمروا بمراحل صعبه، لكن يرجعوا يسالوا هو امتى
2: ابويا سابني.
1: أبو

0: مجدنا.
1: هللويا.
0: ايوه
1: هللويا.
0: مجدنا.
1: هو امتى ابويا سابني؟
0: نعم.
1: انا عايزك بس تفكر معلش قبل ما نرجع الاسئله والحوار نكمله، ارجوك من فضلك بالراحه كده، هو لا سابك ولا هيسيبك.
0: نعم.
1: انا بقولها لك كده عن خبره، ايه رايك بقى؟
0: نعم.
1: وعشان كده الاخ رأفت كتب الكلام ده، لانه هو فعلا متاكد رأفت فوزي ان عمر ما ابوه السماوي
0: سابه عمر ولا هيسيبه عمر
1: ولا
0: هيسيب.
1: سمعني قال ايه؟ نعم. ولا هيسيبنا.
0: نعم نعم. مجدا.
1: قول مجدا لربنا
0: لكل المجد.
1: هللويا. طيب مجدن. نرجع تاني. التنينه دي جميله يا خراب. ربنا يباركك ويستخدمك
0: يعني. ويبارك اخويا سعيد رمضان اللي لحنها.
1: سعيد
0: طبعا طبعا.
1: تنيمة حلوة.
0: مبارك أو مبارك هو.
1: تنيمة جميلة فعلا. واللحن اللحن ماشي معاها
0: جدا جدا.
1: تلاقيهم ماسكين مع بعض ما تفهمش ازاي.
0: لا سعيد مبدع. ربنا يحفظه.
1: ربنا يباركه حقيقي. طيب خلينا برضو نرجع نسأل السؤال، هو لازم نمر بفشل وقول بقى
0: بتشكيل بألم
1: بألم عشان ننجح؟
0: طبعا طبعا
1: طبعا.
0: لان هقول انا لان يعني عامل زي التطعيم كده، الانسان لو ما اتطعمش يبقى هش نفسيا، اي حاجه تخوفه اي حاجه تمرضه. فلما ربنا بيسمح لنا بضغوط ويسمح لنا بألم مش بأذى، وانا بفرق ما بين الألم والأذى، عشان يشكلني، عشان يخليني صلب، عشان يخليني قادر ان انا ادير نفسي. دي حتة مهمة. يعني انسان مش عارف يدير نفسه ازاي يدير شركة
1: صح،
0: وازاي يدير بيت، وازاي يدير مؤسسة، وازاي يدير خدمة. ما ينفعش. بداية نجاح الانسان هو قدرته على ادارة نفسه. عشان كده الكتاب بيقول مدينة منهدمة بلا سور الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. الانسان اللي ما عندوش القدرة على انه يدير نفسه ازاي ممكن يدير اي حاجة في الدنيا؟ ازاي يدير اسرة؟ لما انا مش عارف اضبط انفعالي ولا غضبي، مش عارف اضبط عيني، مش عارف اضبط تفكيري، مش عارف اضبط سمعي، مش عارف اضبط لساني، اضبط اسرة ازاي؟ اضبط خدمة ازاي؟ اضبط مؤسسة ازاي؟ فالنجاح بدايته، نرجع تاني لنفس النقطة هنا اللي بيعمله ربنا معانا في التشكيل، انه يعلمنا امر مهم جداً،

0: القدرة على ضبط النفس طبعا بنعمته وبقوته وبحكمته، بس هو مش هيعمل ده بدل مني، انا اللي لازم اعمله مستعينا بيه. لازم هو يديني قوة بس مش هعملها بدالي. انا لازم اجي اطلب منه في صلاة اقول له يا رب اضبط تفكيري، اضبط شهواتي، اضبط عيني، اضبط لساني، اضبط انفعالاتي، اضبط غضبي. احنا بنكتشف يا ابونا حتى من خلال خدمة المشورة اللي انا بعملها وانت عارف ده اني لا يعني مشاكل الناس هو جوه هنا
1: فعلا،
0: مش في ظروفها، مش في ظروفها بالمقام الاول،
1: هي الاساس جوه،
0: هو جوه. يعني يعني يعني انسان فاشل بسبب مخاوفه، بسبب مخاوفه، بسبب الخوف، بسبب الاهمال، بسبب الكسل. ف ربنا لانه عارف فين الداء، فعشان كده الدواء والعلاج لازم يبقى في نفس الموضع، يبقى هنا. فالتشكيل هدفه، هدفه مش تغيير ظروفي، ضبط الانسان الاول.
1: اذا التشكيل ليس تغيير ظروف لكن تظبيط البني ادم.
0: احنا طول الوقت صلواتنا، تعرف يا ابونا صلوات المؤمنين 90% منها غير ظروفي. إرادة ربنا 100% منها أغيرك الأول.
1: المغير ظروفك. هي فعلا كده. طيب يعني معلش، هو للأسف بقى لنا 12 دقيقة.
2: أيوة.
1: فالوقت عمال يجري.
0: وعايزين ناخد ترنيمة كمان.
1: هو عايزين نرنم تاني. أيوة. بس في أنا مش هطلع برا التراك.
0: أيوة.
1: يعني هفضل ماشي عليه. لكن عندي بس حاجة السادة المشاهدين طالبينها، والمخرج عمال يقول لي هم طالبين، عمالين يبعتوا يكتبوا وطالبين. طالبين ايه؟ الأخ رأفت لازم يقول لنا ولو كلمة بسيطة هو ليه كتب الترانيم دي، يعني اختبار واحد حاجة كده، يعني سبب ايه السبب؟ يعني لما تقول هو امتى بقى سابني، ليه كتبتها؟ ومرفوعه انا بقوه.
0: أيوة.
1: ليه كتبتها؟
0: ايوه
1: انت عارف مرفوعه انا بقوه، فانا انا بروح نهضات اشكرها كتير، لكن بحس ان هي كانها ختم نسر. اذا ما ترنمتش في النهضه يبقى مش نهضه.
0: أيوة.
1: انا بكلمك بامانه، مش عشان انت قدامي،
0: كل المجد
1: انت عارف انا بحبك طبعا، لكن طبعا يعني ايه
0: تشجيع.
1: لكن بتكلم بامانه، فممكن تدينا حتى دقيقتين ثلاثه كده.
0: مغمور بفيض الروح، الترنيمة اللي الروح القدس يعني هو اللي قادني وألهمني إن أنا أكتبها. أنا كنت طبعا الإنسان لما بيكتب ترنيمة أبونا مش لازم يبقى فيه موقف حصل معاه عشان يكتب ترنيمة،
1: صح،
0: لكن هي حصيلة مسيرتك مع الرب، مسيرتي مع الرب. مش كده المؤمن الكتب عنه في إنجيل متى يقول لذلك كل كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جدد وعتقاء. من كنزه كل واحد مؤمن مشي مع ربنا بقى عنده كنزه، اللي هو كنزه اللي هو ايه؟ اختباره. مش اختباره اللي هو امبارح، حصيلة اختباره طول الوقت. فأنا من حصيلة اختباري مع الروح القدس اللي بسبب نعمته الفائقة علمني يعني ايه قدني، علمني يعني ايه يقودني اجي واروح، ويجي يقول لي تقول الوعظه دي وبلاش الوعظه دي، وتروح المكان ده وبلاش المكان ده، وتكتب دي وبلاش دي. فانا اتعلمت اخضع له وهو بيقودني اجي واروح، وتعلمت يعني ايه ابقى مرهق جسديا، وبسبب طبعا اعاقتي وبسبب التجربه التي في جسدي والشوكه التي في جسدي برفعني فوقيها بنعمه انا ما اعرفش ازاي. أنا قابلت واحد في مرة في مكان يعني سألني السؤال ده، قال لي ممكن أسألك سؤال؟ قلت له تفضل. قال لي أنت بتعمل اللي أنت بتعمله ده إزاي؟ قلت له اللي هو، قال لي يعني بتسافر بره وبتخدم جوه وبتروح وبتيجي وأنت ماشي بعكازي، ممكن أفهم يعني هو ده إزاي؟ فلما جيت كتبت الترنيمة والناس بتسأل كيف؟ ما هو هي جايه من اختبار، من انت بتعمل ده ازاي؟ وانا معاهم بجد يعني، وانا بعمل ده ازاي؟ بس
1: ما انت جاوبت في الدنيا.
0: جوابي ده هو،
1: جوابي ده هو
0: عامل في شخص ضعيف. ياما

0: ياخد أتعاب الجسد ويدي بدلها قوة، ياما ياخد ضغوط ويرفعني فوقيها. فكان عندي جوع وشوق شديد قوي أمجد الروح القدس وأكتب عنه ترنيمة، بس ترنيمة ما ينفعش أكتب ترنيمة عن الروح القدس إلا بالروح القدس.
1: صحيح طبعا.
0: يعني إيه الجراءة يعني أكتب ترنيمة عن الروح القدس من غير الروح القدس؟ لا ما تنفعش. فقعدت مستني سنة يلهمني ويقودني إلى أن جه الوقت وأطلق الثلاث أعداد الأولانيين في مرة واحدة، والعدد الرابع يعني بعدها يمكن بأسبوع لما هذا الخادم الجميل الأخ يسام عطيته الكلمات وقال لي أنا عايز عدد رابع. ترنيمة قصيرة
1: عشمان فيك.
0: أيوة أنا عايز عدد رابع. فالرب كمل وعطانا العدد الأخير اللي هو النور في روحي
2: يدوم.
0: وفي الحقيقة الناس بعتت لي بعد كده قالوا لي مش لما تيجي تكتب ترانيم حلوة تخليها طويلة؟ برضو أربعة مش كفاية. ففي الحقيقة ده يعني لمسة كده عن الترنيمة دي جات
1: ازاي. ايه فكرة هو امتى ابويا سابني؟
0: دي قصة تاني بقى.
1: يعني انت مريت بظروف مثلا ولا؟
0: لا مش انا في الحقيقة بقعد مع ناس كتيرة في جلسات المشورة، ساعات بيبقى مطلوب مني اطمنهم، وساعات اقول للناس يعني هو امتى سابك؟ هو امتى سابك؟ ففي الحقيقة الموضوع كان ليه صدى جوايا، وأنا قاعد في مرة بصلي وجوايا صدى بتاع كلمة هو إمتى أبويا سابني، يمكن قلتها لحد وأنا بتكلم معاه، هو إمتى أبويا سابني. فراجع في مكتبي وأنا كاتب هو إمتى أبويا سابني، وبعد كده الروح القدس بدأ يدي تدفق للكلام
1: فعلا، ده
0: وتدفق للأمثلة الكتابية. فده يعني ليه هو كل المجد على اللي بيتدفق بيه.
1: يعني عارف يا اخ رأفت، انا احاول اظبط الكلام ساعات ما بعرفش اظبطه.
0: ايوه بس احنا عندنا خمس دقايق.
1: لا انا عايز اقول كلمتين بس لحضرتك يا
0: حبيبي يا ابونا.
1: اولا يعني الاخ رأفت فوزي شخص ناجح وبكل المقاييس ناجح،
0: مجد للرب.
1: يعني ده أنا مجد. ببصم مجد. بقول لك ناجح فعلا رغم الإعاقة الجسدية.
0: نعم.
1: فده اللي المشاهد لازم يفهمها.
0: أيوة.
1: يعني الإعاقة بتاعتك كانت ممكن تمنعك عن أنك تنجح.
0: صح
1: صح. لا
0: جدا.
1: يعني لو غيرك عنده العكاكيز دي اللي لازم يمشي بيها كان يقول لك انا اقعد يا ابني ببيتنا لغايه لما حياتي تبقى مليانه فشل. لكن انت لم ترضى بالفشل.
0: صح.
1: انا مش قلت صح كده؟
0: جدا.
1: لم ترضى بالفشل. نعم. ولا بالعكس، انت طريقك هو طريق النجاح.
0: مجد للرب.
1: ومصمم.
0: نعم.
1: على انك
0: اعمل الرساله، وهو ده الحته اللي انا عايز اقولها،
1: المسج اللي ربنا
0: هي الفكرة هنا، إن أنت إن أنا وأي إنسان هو عنده دعوة على حياته. وأنا عايز أقول للشباب اللي حاسين ربنا بوظ لهم خطة حياتهم وطموحهم باظ، عايز أقول ربنا يعني لا يمكن يفسد حياة حد. رب يسوع قال كده،
1: هاليلويا،
0: الذين أعطيتني لم أفسد منهم، لم أتلف منهم حد، ما فيش حد بوظت له حياته. أمال إيه؟ هيعرف يباركنا ويعرف يديني المسج اللي هو هيرسلني فيها. ولما عيش المسج هكتشف أني أنا مخلوق عشان أعمل ده.
1: مجدا للرب،
0: مجدا للرب.
1: نرنم ترنيمة كده.
0: أيوة لازم
1: يسام كده.
0: يلا
1: يعني عددين كده دلوقتي بيجري
2: جديدة من كلمات الأخ رأفت. أيوة. بتقول وعدي ساندا كنت راعي في العدة، زي ما انت بتقول يعني ما سبناش ولا هيسبنا، كنت راعي في العدة ليها أثر في اللي جاي.
1: دي برضو كلمات رأفت.

0: عايز اشكر الرب وامتن من اجل اخويا سليمان نعمان اللي لحن ترنيمة مغمور بفيض الروح ولحن ترنيمة وعدي سندا. شاب مبارك ومبدع, فأنا بشكر الرب من أجله.
1: لو عندك دقيقة واحدة,
0: نعم,
1: لو أنا لو أقول لك في دقيقة واحدة,
0: نعم,
1: هتبص الكاميرا بتاعتك وتقول في الدقيقة دي كلمة الواحد فاشل,
0: أيوة,
1: يائس, أيوة, متكسر, مضغوط. فضل.
0: مفيش فشل في الدنيا ربنا ما يقدرش يحوله لنجاح لما تحط ايدك في ايده. انا مسؤول عن كلامي دوت, لاني ده كلام الرب.
1: ايوه,
0: يقدر يحول حياتك مهما كان حجم الفشل.
1: ايوه,
0: سواء فشل في الاسره, سواء فشل في العلاقات, فشل في اي مجال في العمل, فشل في الحياه, مهما كان الرب

0: يستطيع أن يحول فشلك إلى نجاح. ده إيماني.
1: ربي يباركك.
0: شكرا يا أبونا.
1: ربي يباركك. حقيقة أنا بشكركم جدا.
2: شكرا.
1: وقت جميل قوي.
2: ربي يباركك.
1: والوقت عدى بصراحة. يعني ربنا يبارككم حقيقة.
0: مجدا للرب.
1: بشكرك جدا يا خرافر.
0: أبونا شارك بيك وعلى تشجيعك. شكرا. شكرا.
1: تعبت وجيت
0: وبركت
1: بجد. شكرا. انا يعني مش عارف اشكرك قد ايه من قلبي حقيقي.
0: شكرا يا ابونا.
1: ثانك يو اخ يسام. ربي يبارك.
2: شكرا يا ابونا.
1: انت كمان جاي مش عارف يمكن جاي من اسيوط. يعني مش انت مش ساكن في البيت اللي ورانا يعني.
0: ايوه صح.
1: او انا عارف انك مسافر الساعه 2 الفجر كمان يعني. فارهاق وتعب وانت انت مدرس يعني. مدرس لغه انجليزيه ومشغول وبيتك وعيالك. يباركك ربي يبارك.
0: شكرا.
1: ثانك يو. ثانك يو. شكرا ليكم
2: حبيبي.
0: شكرا. باركنا بيك يا ابونا. انت اللي بركه.
1: نشوفكم تاني.
0: امين.
1: نشوفكم تاني.
0: امين.
1: اعزائي المشاهدين الكرام اكيد استمتعنا باللقاء الجميل قوي ده عن النجاح حسب فكر الله. ربنا يبارككم. الحلقة هتتعاد بكرة الجمعة الساعة 2 الظهر على قناة الكرمة الشرق الأوسط. يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكرمة عيلة 1:30 الظهر. يوم السبت الساعة 9 بالليل على قناة الكرمة تلمذة. يوم الاثنين الصبح على قناة الكرمة تلمذة 7 الصبح تقريبا. على اليوتيوب يوتيوب الكرمة هتلاقي الحلقة موجودة. على يوتيوب برنامج جه وقتك هتلاقي الحلقة موجودة. مش على طول النهاردة طبعا. بسيب فرصة لأحباء اللي في التيم يقدر يحطون على اليوتيوب سواء كرمة أو على جه وقتك. ربي يبارككم. الأسبوع اللي جاي معانا حلقة على الهواء مباشرة هتكون على الأسبوع اللي جاي. موضوع جميل وخدام مباركين ونستمتع جدا. وإلى أن ألقاكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج جوقتك. أترككم في رعاية الله.

0: أعزائي مشاهدي شبكة قنوات الكرمة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الصلاة أطلبوا تجدوا. في زحمة همومنا وانشغالاتنا اليومية بيوصينا الكتاب أن احنا لا ننسى المرضى والمتألمين والمحتاجين، لأن الكتاب بيقول في عبرانيين 13:3: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. عشان كده نطلب الرب من أجلهم ونثق أن إلهنا يملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. طبعا بنرحب جدا باستقبال طلبات صلواتكم من بداية الحلقة عن طريق الاتصال بينا أو عن طريق كتابة التعليق على البث المباشر الآن على الفيسبوك الصفحة الرسمية لقناة الكارما، فأهلا بكم. وتعالوا بينا في بداية الحلقة نرحب بضيف الحلقة رجل الله رجل الصلاة الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بك حضرة القسيس.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك وقناة الكارما على الاستضافة، وكل أحبائي اللي معانا اللي بيساعدونا في الحلقة، والمشاهدين الرب يباركنا واستخدمنا لخلاص وشفاء نفوس كثيرة.
0: أمين في اسم المسيح. أمين حضرة القسيس. حضرة القسيس، الكتاب يوصينا أن احنا نواظب على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. فياريت كلنا نكون فعلا بنتحد مع القسيس وهو بيصلي وقلوبنا ممتلئة بالشكر والعرفان للرب.
1: يا رب نباركك ونعظمك لأجل هذا الامتياز يا رب، أن ندخل إلى قدس أقداسك طالبين وجهك يا رب يسير أمامنا فيريحنا من كل جهة.

0: أشكرك يا من أبرع جمالا من كل بني البشر، لأنك تبتسم ابتسامة الرضا في وجوه كثيرين، وتغير المسيرة من نكد وحزن ومرض وتعب إلى يوم جديد، وتصنع الكل جديد لمجد الآب السماوي. نشكرك لأن احنا لنا جديد في كل صباح وفي كل مرة نلتقي بعريس نفوسنا الغالي الأبرع جمال من كل بني البشر. نؤمن يا سيد الرب نعمة جديدة منسكبة من شفتيك أحلى من العسل وقطر الشهاد، كلمتك التي نلهج بها. استخدم يا رب هذه الحلقة لشفاء النفوس المكسورة والقلوب المجروحة وكل مرض وضعف، كما شفيت في الشعب ولمست بحضورك وبقوة، وجميع المرضى يا رب الذين شفيتهم بلمسة يدك وبكلمة فمك تخرج كلمتك مقوية مطهرة ومنقية لكل الأجواء. بارك يا رب قنوات الكرمة، بارك يا رب أخت ليديا من تستخدمها بركة في وسطنا، شددها وشجعها واعطينا نعمة يا رب في كل كلمة تخرج من أفواهنا. كل الفريق الخدمة يا رب اللي بيخدم معانا في الخفاء وفي العلن أعطيهم نعمة، وبارك يا رب وسدد كل احتياجات القناة روحيا وماديا. ونشكرك لأجل امتياز السبع قنوات وعملك الذي يزداد وينمو في كل يوم بل في كل لحظة.
1: أمين أمين في اسم المسيح. عزيزي المشاهد، يمكن مريت في وقت من الأوقات حسيت أن ربنا نسيك، وأنه طلباتك بقالها كتير ولسه مفيش أي إجابة. كان أسمعك بتقول زي ما قالت صهيون، قد تركني الرب وسيدي نسيني. بس هل فعلا ربنا ممكن ينسى الإنسان اللي خلقه واللي فداه واللي مات من أجله؟ تعالوا بينا نسمع ربنا رد وقال إيه. قال هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ وقال أمر خطير قوي، حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. طب ليه بتحس أوقات أنك متروك ومنسي؟ يا ترى هتصدق الظروف اللي أنت بتمر فيها ولا هتصدق وعد ربنا؟ ربنا مش قال بس أنه مش هينساك، لكن ربنا استخدم تعبير عجيب جدا وقال هو ذا على كفي نقشتك. يعني إيه ربنا نقشك على كف؟ وهل النقش ده معناها أن ربنا بس فاكرنا، ولا معناها أن حياتنا واحتياجاتنا قدام عينه باستمرار؟ وليه بيقول أسوارك أمامي دائما؟ يا ترى إيه المقصود بأسوارك؟ وهل ربنا شايف حتى الوجع والتعب اللي احنا شايفينه في حياتنا؟ طب ولو شايفه ليه أحيانا بيسمح أن الألم يستمر الفترة؟ إيه معنى أن ربي بيقول ارفعي عينيك حواليك وانظري؟ هل ممكن يكون ربنا بيجهز تعويض وبركة وإحنا مش شايفينها لأنه لسه مركزين على اللي احنا فقدناه؟ النهاردة هنفتح يعني سفر أشعياء والإصحاح 49، وهنكتشف مع بعض رسالة قوية جدا لكل إنسان النهاردة سمعنا وحسس أنه منسي أو متروك. أنت مش منسي، أنت منقوش على كف إيد الرب، لأنه وعد وقال هوذا على كفي نقشتك. وده من أشعياء 49 والعدد 16، وهو ده عنوان موضوع حلقة اليوم. وحضر الأسيس الرب عودنا أنه دايما في اختبارات جديدة، ودايما الاختبارات الجديدة بتقول لنا حاجة خطيرة جدا، أنه إلهنا حي وأنه بيسمع وبيستجيب، وأنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد. زي ما كان زمان بيعمل معجزات، هو ما زال إلى الآن.
0: أمين.
1: إلهنا إله المعجزات. يريد تشاركنا ببعض الاختبارات اللي الرب فعلا عملها على إيدك.
0: تفضل. إحنا في شهر سبتمبر دايما في أمريكا بنفتكر يوم 11 سبتمبر والألم اللي تركه هذا اليوم. ليه فترة بصلي دكتورة وبقول له يا رب احنا عاوزين يوم 11 سبتمبر يتحول من الضربات الإرهابية اللي حصلت في أمريكا إلى معجزات سماوية.
1: هللويا أمين.
0: وبصلي لهذا اليوم بالذات اللي في تاريخ الناس والعالم كله بيفتكره بالأسى والحزن، أنه يكون يوم بركة ويوم مجد ويوم معجزات. وأنا بصلي الصلوة دي يا دكتورة، جاني إيه بتاع 6 اختبارات في 11 سبتمبر.
1: واو.
0: أنا كتبتهم كلهم.
1: واو.
0: والرب بيقول لي سمعت صلاتك رأيت دموعك، عشان يكون يوم 11 سبتمبر يوم معجزات

0: مش يوم ألمات. فأول معجزة جاتني كده اهو أنا مسجلهم عندي.
1: اتفضلي.
0: أختي بتقول طلبت الصلاة لأجل أختي، كان عندها قضية اليوم الآن في المحكمة وصعبة جدا، لكن مساء الخير بعد ما صلينا أشكر الرب لأنه أنصف أختي لكل المجد واستجاب الصلاة من أجل أسرة فيها مشاكل صعبة جدا، والرب تدخل وحل الكل في اسم يسوع.
1: هللويا.
0: ده أول اختبار جاني في 11 سبتمبر. اختبار تاني في 11 سبتمبر برضو بيقول كده، دي المعجزة رقم 703، يعني لما بديت أحسب في حاجات كتيرة مش حاسبها. بتقول نشكر أبونا من أجل صلاتك، بشكر الرب. هما كانوا اتصلوا بي ساعة من ساعة يعني قبل الاستجابة. فهم عندهم ابن بيقول بيعيش وحيد وفي بلد بعيد غالبا مخطوف، انقطعت أخباره من فترة، ولا نستطيع لا الاتصال به ولا حد عارف من أصدقائه أو أي خبر عنه. حاجة زي دي صعبة، يعني حد مقطوع تماما لفترة، لا في أخبار ولا في أي حاجة، ويعني إزاي الرب؟ مفيش أقل من ساعة جات الاستجابة. هم بيقولوا نحن قلقون جدا. هم اتصلوا بالضبط 4:45، 5:15 مساء اليوم. الساعة 6 اتصلوا قالوا ألف مليون شكر للرب يسوع، اتصل بينا الابن المفقود وقال لنا أنه هو بخير وهنشوفه عن قريب.
1: هاللويا، مجد للرب. قد ايه رائعة رائعة المعجزات دي، حلو قوي يا سيس.
0: يعني
1: الرب يباركك.
0: ايام وشهور ما فيش اي خبر عنه. ازاي الرب يستجيب في الساعة كده وتيجي؟ انا مسجل الاختبارات دي على الماسنجر والواتساب لو اي حد يحب يشوفها. المعجزة الثالثة في 11 سبتمبر برضو، اخت بتقول سلام يا بابا، انا جاي افرحك ان جرجس اللي طلبت منك تصلي من اجله وكان المفروض هيخضع لعمليتين كبار. وبيقول كده لما راح للدكتور قال لهم العملية الاولى دي مش سهلة جدا ومن اصعب العمليات، لكن بعد الصلاة رحنا على ميعاد العملية والدكتور عمل فحص مرة تاني وقال انا معرفش حصل ايه، مش هيحتاج العملية ولا هيحتاج علاج اي ما قالوش ايه تفصيل العمليه، مش عارف هي عمليه ايه، بس ده ثالث اختبار في 11 سبتمبر. رابع اختبار في 11 سبتمبر، مساء الخير، تمجد الرب ببركه الصلوات مع زوجي حيث اصيب زوجي بعد عمليه الكاتاركت والتهاب في احد العينين والعدسات، أصيبت العدسات تماما ولم يستطيع الرؤية، ولما كلمنا الدكتور قال له في خطأ في العملية فهنعيد العملية مرة أخرى علشان نحاول يعني نرجع العدسة مكانها أو نصلحها، ولكن صلاة الإيمان تشفي المريض. بعد صلاتك يا أسيس رحنا على ميعاد العملية واللي كان مقرر أن الدكتور يعيد العملية وعمل له فحص تاني للنظر ولقاه سليم، والدكتور قال إنها معجزة مش محتاج أي حاجة في العدسات، الألم راح والرؤية راح رجعت والرب تمجد.
1: مجدا لإلهنا وملك ناس
0: مجدا. معجزة التالتة أو الستة دي في الأراضي المقدسة، جانا تقرير. أخت دايما بتبعت لنا رسائل، حتى انا ببعتها على الويب سايت بتاعنا، بتشارك بتقول حد من قرايبها واقع على كوعه من 6 سنين واتكسرت يده واتكسرت دراع، فايه جم يركبوا له دراع بلاتين او مسمار بلاتين عشان يمسك دراعه. ودي عمليه صعبه يعني، والاراضي المقدسه دلوقتي والحروب اللي فيها الحالات تبقى صعبة والمستشفيات وكده.
1: صحيح.
0: فحصل خطأ، ركبوه بطريقة غلط، عمل انجري أو إصابة لحاجة اسمها ألنر نيرف. ألنر نيرف ده

0: بيبقى هنا
1: العصب معين في الايد،
0: عصب الالمر ده بيغذي صوابع، 3.5 صوابع في اليد في الحركه، فتشلوا بالكامل وفقد القدره على الحركه والحس كمان، ما بقاش قادر لا يحس ولا يحركه. وبتقول يعني الموضوع ده ليه 6 سنين، لكن بعد ما صلينا قسيس لقى نفسه قادر يحرك صوابعه ويحرك ايديه، والاحساس رجع ورجعت له وظيفته، لانه ده كل وظيفته وعمله المساج، يعني محتاج لصوابعه وايديه تتحرك
1: كمان طبعا
0: علشان المساج يرجع. فمعجزة شفاء دي بعد 6 سنين شلل، الرب تمجد. ايضا عندهم حق اخت مصابة في العائلة بكانسر الكبد وانتشر للكلى، لكن بعد ما صلينا قالت نشكر رب، نتائج السرطان رجعت سلبية والرب تمجد. فرحت قوي دكتورة
1: قوي
0: ان ربنا حول 11 سبتمبر من تيرورست اتاك لبليسنج اتاك.
1: صحيح صحيح، والرب فعلا متخصص في دوت، هو دايما كده بيحول المرارة لحلاوة وبيحول النوح إلى فرح وإلى رقص. هو ده إلهنا وملكنا، إلهنا فعلا هو يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. عشان كده النهاردة أما بنقول الاختبارات دي بنشجع إيمانك وبنشجع إيمانك. يمكن استنيت كتير، يمكن بتقول ما فيش فايدة، يمكن بتقول الدكاترة بيقولوا كده. مع كل الاعتبارات دي اللي ممكن نكون بنقول ده الواقع، لكن الإيمان بيقول أمر مختلف تماما. بالإيمان قهروا ممالك، سدوا أفواه أسود، تقووا من ضعف، أطفأوا قوة نار، وهكذا. كثير كثير إلهنا الصالح بيسمع وبيستجيب.
0: افتكرت معجزة كمان في أسبانيا
1: طبعا بكل سرور. اتفضل حق القسيس.
0: فرحت قوي أنه قنوات الكرمة وتأثيرها وصل لغاية أسبانيا. مهندس شاب سافر من اسكندرية لأسبانيا وقدم في شركة كبيرة جدا علشان يقبلوه كمهندس وبراتب كويس، وظيفة طبعا الكومبيتيشن في بلاد الهجرة أو المنافسة
1: طبعاً
0: بتبقى عالية جدا. وده يعني شاب من اسكندرية لأسبانيا، أكيد في ناس كتير أحسن منه بتتكلم اللغة، ويعني مش هو ده أول اختيار، والفرصة كانت وحيدة. لكن قالوا لما صلينا الشركة الأسبانية اختارت المهندس الإسكندراني المهاجر بأحسن سالري أو راتب وأحسن مكانة، وفرحوا جدا أن اسكندرية انتصرت على كل المنافسة الأسبانية والشعوب التانية اللي حواليه.
1: صحيح جدا، الرب ادى نعمة. يعني لو فكرنا في يوسف برضو، يوسف الصديق برضو الرب اداله نعمة في عينين فرعون وبقي تاني واحد في المملكة. إلهنا فعلا فعلا لا يعثر عليه أمر، إلهنا فعلا لا يستحيل على الرب شيء. بنمجده ونسبحه في وسطينا، هو وحده ليه كل المجد والإكرام. في الحقيقة حضرة القسيس احنا عندنا اتصال معنا الأخ أشور من بلجيكا. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ أشور. أهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء.
2: مرحبا بدكتورة.
1: أهلا بحضرتك، اتفضل.
2: شكرا. ممكن طلبت صلاة من أبونا أليكس؟
0: تفضل يا حبيبي.
1: كل سرور.
2: شكرا. أبونا ماما كثير تعبانة ورجلها مثل يعني في عندها كسل بالقدمين، يعني ما تقدر تمشي كثير.
0: أيوة.
1: في العضلات تقصد؟
2: ممكن يعني من
1: في العضلات؟
0: لا كسر غالبا في العضلات.
2: صدقي ما اعرف بالعضلات او بس
1: كسل.
2: يعني
1: مش كسل ولا كسل شديد. حضرتك للاسف معلش، هو عايزين نفهم كسر ولا كسل في الرجلين؟
2: كسل، في عندها كسل.
1: كسل.
2: نعم
0: ماشي.
1: ممكن يكون في العضلات ولا ايه رايك يا القسيس؟
0: يعني صعب ان الواحد يحكم من غير تحاليل ولا رؤيتها، بس عاوز الوالده وهي قاعده تعمل تمرين بسيط. يعني لو الكاميرا تيجي على رجليا كده، ترفع بس كده رجليها وتنزلها وهي قاعدة، ترفع رجليها وتنزلها كده اهو، يعني مش عارف الكاميرا تقدر تبينها ولا لا كده، يعني ترفع
1: زي تمارين لمشت الرجل عشان خاطر تقوي العضلات حتى لو هي قاعدة،
0: حتى لو هي
1: مش قاعدة كده حلو أسيس.
0: وتحاول تحرك رجلها في كل الاتجاهات وهي

0: قاعدة، لو تقدر تساعدها إنها تمشي على عكاز أو مشاية ده أحسن كتير من القعدة. ونصلي لها.
1: أمين.
0: صلى يا رب لأجل أم أخت الأشور، أم الأخ أشور، إنك تباركها وتقومها وتعطيها نعمة وتباركها في اسم الرب يسوع. كمان أول أخت بعتت رسالة من مصر،

0: من بتحب الرب من كل قلبك، قبل ما بتبدأ الحلقة بتبعتي تشجعينا ومليانة من حضور الرب، والرب فعلا لا ينسى تعب المحبة، لكن في مكافآت جاية للزوج والأولاد. والرب اللي دعاكي يعني شايفك قد ايه انت غيورة في كلمة الله، وقد ايه انت بتسعي لمجد الرب ان هو يزيد.
1: أمين.
0: مع ان عندك كل الامكانيات انك تقضي الوقت ده في اي حاجة تاني، وعندك كل الامكانيات انك تروح نادي او تروح اي متنزه، لكن بتكرسي معظم اوقاتك للرب، والرب شايف تكريسك وشايف محبتك، وهو بيكرمك في تقديس الوقت وتقديس حياتك للرب ولمسيحه، لانك تركت العالم جانبا ولانك تركت ملذاته واخترت ان تفرح بالرب اساس قوتك. فرح هللويا. الرب هيكون قوه ليكي ولبيتك واولادك وزوجك ونجاح ليهم، وبقول لك افرحي في الرب كل حين، واقول ايضا افرحي.
1: امين امين في اسم المسيح. كلمات مشجعه جدا من الاسيس اليكس، قالها بالروح. الرب يباركك يا حبيبتي، ودايما تكوني مشجعه فعلا لكل حد حواليك. احنا معانا اتصالات، هناخدها ثلاث اتصالات سريعه حول الاسيس. معانا الاخ كمال من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. الاخ كمال اهلا بحضرتك. هل مازال معانا الاخ كمال؟ اخ كمال من فضلك وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضل حضرتك.
2: سامع حضرتك من التليفون.
1: طب حلو خالص، اهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك معانا على الهواء.
2: ايوه مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بيك، اتفضل.
2: حضرتك انا معايا مشكله شخصيه بيني وبين مراتي، وبعدين 16 سنه ما سمحتش ان
1: سوري صوت واطي. 16 او 17 سنه حضرتك بتقول في مشكله بين حضرتك وبين المدام، صح كده؟
2: انا متجوزه بقالي 16 سنه حضرتك. و دخل حياتنا المحبه ده، عمل مشكله بيني وبينها معاه لما انقرضت سرعه البيت ومشت بين 4 شهور ولا 5، ومش عارف اتواصل بيها نهائي، واقوم اسيطر عليها.
1: لا هو مش مطلوب تسيطر عليها. مش كده ولا ايه؟
2: رحنا لسيدنا روسكو في الدور المكرم بتاعنا، اول كلمه قالها لي اللي عايز تطلق مراتك تعالى احنا نطلق لك دلوقتي.
0: طب بص اخ كمال،
1: يعني دي حلول سريعه لازم نكون بنتروى فيها طبعا، انه حضرتك بتقول في 10 16، هل في اولاد؟ للاسف فقدنا اتصال. اتفضل حضرتك الاسيس.
0: انا بدعوك اولا انك تقبل الرب سيد ومخلص على حياتك. ليه؟ لانه في محبة المسيح للكنيسة بيقول احب المسيح الكنيسة ويحب كل رجل امرأته كما احب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لاجلها.
1: صحيح.
0: فالاتضاع كويس، احنا مش بنسيطر، يعني الزوج مش بيسيطر على الزوجة او بيحاول يستخدم اي اسلوب عنيف، لكن الرب يسوع كما أحب الكنيسة وقال لها يا حبيبتي يا جميلتي قومي وتعالي، بسفر النشيد الأنشاد، سفر المحبة الإلهية اللي بيعلمنا لغة الحب مش لغة السيطرة.
1: صحيح.
0: فإحنا بنتواضع تحت يد الله، والمسيح لم يأتي عشان يرضي نفسه بل بذل نفسه فدية لأجل الكثيرين. فإحنا مش بنتسرع في الموضوع الطلاق والترك، لكن بنقدم نفسنا قدوة كما قدم. صحيح. المسيح وأحب الكنيسة هكذا يحب كل رجل امرأته.
1: صحيح. والكتاب المقدس كمان بيقول لنا يعني ما فيش حد فعلا بيكره جسده بل يقوته ويربيه. فزي ما بتعامل جسدك برفق وحنية، ولو ايدك وجعاك بتعالجها وبتداويها ومش على طول بتقطعها. مش كده ولا ايه؟ طيب اخويا كمال او الاسيس يعني قال حاجه جميله قوي، انا حابه نكون بكررها، انه لو تقدر تكلمنا مره اخرى وتصلي مع الاسيس. الاسيس عايز يصلي معاك، من فضلك كلمنا مره اخرى، بنرحب بيك اخويا كمال. طيب معنا اتصال اخر من الاخت سيلا من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال.

0: من فضلك عودي اتصال مرة أخرى أختي شيلة. معنا أيضا اتصال من الأخ وجيه من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء يسوع. أهلا بحضرتك.
1: ألو.
0: احنا سامعين حضرتك. أهلا بيك. اتفضل أخويا وجيه. حضرتك معنا. القسيس أليكس معنا.
2: اتفضل.
0: سامع حضرتك الأخ وجيه. حضرتك معنا على الهواء.
1: مساء الخير. مساء الخير يا
0: مساء النور. اهلا بحضرتك. اتفضل اتفضل. هل في تبت صلاه
1: دكتور إليكس؟
2: اهلا وسهلا بيك. اتفضل.
1: اهلا وسهلا حضرتك. سلام الرب عليكم.
2: سلام يسوع معاك. اتفضل
1: حضرتك يا دكتور. ايوه يا دكتور ليدا.
0: اتفضل.
1: ماشي. عايزين تبت صلاه حضرتك للمحبوسين يا دكتور ليدا.
0: امين. امين.
1: أيوة.
0: امين امين. صدقني احنا بنصلي من اجلهم. هل في اخبار جديده؟ للأسف فقدنا الاتصال. من فضلك عاد الاتصال مرة أخرى أخويا وجيه. نحب نكون بنعرف لو في أخبار جديدة. أنا عارفة أنه المحكمة بتاعتهم تقريبا هتبقى في أكتوبر. فلو في أي أخبار من فضلكم هنصلي لهم. بس طمنونا كمان لو في أي أخبار جديدة.
2: هم محبوسين في إيه؟
0: معنا محبوسين في قضية. هم ثلاثة قبل كده ادونا فعلا الأسماء بتاعتهم. هو في الغالب هيتصل مرة أخرى أخويا وجيه عشان خاطر يقول لنا الأسماء. طيب احنا معنا اتصال معنا الأخت مرثا من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي حبيبتي. تفضلي.
3: عايزة أتبت صالة.
0: تفضلي حبيبتي. أسيس أليكس معك.
3: معايا ابني 33 سنة وكل ما يروح لواحدة ترفضه والذكاء بتاعه ضعيف. عايزة أطلب الصلاة خاصة من جثتي لسه أنا واثقة في ربنا فيه وهو ما يصلي وإحنا ما نصلي بس ما فيش استجابة. مش عارفة ربنا ملك أقول يا رب قصدك معايا مطول بالك عليا وما أصلي وأصلي بدموعه ما فيش استجابة. كل ما يروح لواحدة ترفض وترفض على طول.
0: حبيبتي عنده كم سنة؟ عنده كم سنة؟
3: وغلبان ومسكين فددين.
2: عنده كم سنة؟
0: عنده 33 سنة يعني ما يعتبرش كبير قوي يعني. بس هنصلي له حبيبتي. هنصلي له.
3: عنده 33.
0: طيب هنصلي له حبيبتي.
2: لسه شباب. مش كده؟
0: مش كده؟ لا هو هو يعني طبعا زي ما حضرتك عارف حضرتك القسيس وزي ما
3: اتعدد يا ابو القسيس اتعدد. كل ما يرمي واحدة ما ترضاش بيه.
0: لا.
3: هو اصله غلبان.
0: لا هو
2: ربنا مريح يا شيخ.
0: ليه بس يا أسيس تكتب سمعة وحشة للبنات؟ بالعكس هو هو بصي في واحدة مناسبة ليه. هو لسه حبيبتي يعني ربنا ما أرشدوش لواحدة مناسبة ليه. لو واحدة مناسبة ليه أكيد طبعا هيكون بتوافق والدنيا تمشي يعني. فما يعني خلينا يا جماعة ما نستعجلش ونزق أولادنا في جوازات لأنه عشان لازم يتجوز عشان سنه كذا 33 عشان يعني خليه ياخد راحته ويكون الموضوع من ربنا. الموضوع من ربنا بيمشي بسهولة قوي قوي والدنيا بتبقى مظبوطة يعني. فهنصلي له طبعا أكيد. وبس اطمنينا أول ما يخطب. أمين يا أخت مرسى. مصدقين في الرب أنه هو يجيب له فعلا زوجة المناسبة زي ما أحضر فعلا سارة وأحضر رفقة لأزواجكم. طيب احنا معنا اتصال آخر. معنا الأخت فيفي من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أخت فيفي حبيبتي. كلمينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون من فضل حضرتك عشان سامعين التلفزيون من هنا. أهلا بيك يا أخت فيفي. تفضلي حبيبتي. يا أخت فيفي حضرتك احنا سامعينك. أهلا بيك. ووطي صوت التلفزيون من فضلك. أهلا بيك حبيبتي. تفضلي.
4: الو مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا بك يا حبيبتي. وطي صوت التلفزيون عشان نسمعك كويس من فضلك.
4: الو الو.
0: ايوه يا اخت فيفي من فضلك وطي صوت التلفزيون من فضلك يعني.
4: الو مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا بك حبيبتي. اتفضلي.
4: ربنا يبارككم ويبارك خدمتك يا رب. انت
0: والجسيسه
4: انا بفرح اجاوب البرنامج بتاعكم ده
0: حبيبتي. شكرا ليك.
4: ربنا يبارككم
0: حبيبتي.
4: ربنا يبارككم ويبارك خدمتكم. طالبه منك وتثبت صلاه.
0: اتفضلي حبيبتي.
4: سامعاني حضرتك؟
0: اه طبعا. اتفضلي القسيس أليكس سامعك كمان.
2: اتفضلي يا اختي.
4: طالبه تثبت صلاه عشان خاطر الرب عشان خاطر دم المسيح. مرات ابني عندها مرض مناعي وكل ما تروح لدكتور مش راجعه ولا مرتاحه على علاج. ودي تالت سنة وانا مستيقظ وتصحى وتعيش واللي شبابها

0: صلي عليا زي ولادي.
1: يا حبيبتي
2: اسمها ايه؟
0: اسمها كريستين ابراهيم.
2: طيب
1: كريستين،
2: المرض المناعي ده اللي هو اللوبس ولا ايه؟ تعرفي اسمه ايه؟
0: ماسك اعصابها، مرض مناعي ماسك اعصابها كلها، مش قادره تقف ولا قادره تمشي كويس، وبتدوخ وكده. وانا نفسي نفسي اشوفها كده تصحى وتبقى حلوه
1: امين يا حبيبتي.
0: عليا
1: الله يغالي عند الرب وعندنا يا حبيبتي، ربنا يسمع ويستجيب، هنصلي لها يا حبيبتي. امين
0: كتير
1: امين،
0: رب
1: يتمجد يا حبيبتي. امين. انا مبسوطه من حاجه كمان، انه يعني يشوف بتبكي ازاي، يعني في فعلا
2: في
1: يا امهات الازواج قد ايه قلوبهم رائعه جدا جدا، يعني
2: رائعات.
1: مش هقول حما لانه كلمه حما دي ساعات بتزعل، بس فعلا قد ايه قلبها حلو والرب يسمع ويستجيب. يا حبيبتي الرب بيسمع انات القلوب يا حبيبتي، الكتاب بيقول كده تأوه المسكين سمعت، الرب بيسمع دوت وبيستجيب. هنصلي، قسيس اليكس هيصلي من اجل كريستين في اسم المسيح. الرب يسمع ويستجيب يا حبيبتي لقلبك، ويديكي عزاء وصبر وايمان وثقه انه الهنا هو اله المعجزات. أشكرك لأجل اتصالك أختي فيفي. معانا عندنا اتصالات كثيرة حد القسيس كالعادة. معانا الأخ رأفت من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك الأخ رأفت. أهلا بحضرتك، حضرتك معانا على الهوا. الأخ رأفت معانا؟ الأخ رأفت ولا رفعت؟ الأخ رفعت أهلا بيك. عفوا معلش، أهلا بحضرتك أخويا رفعت، اتفضل. هل في طلبة صلاة معينة تحب تشاركنا بيها؟
3: ايوه معايا جورج سؤال، دي عاوز الجسيد اليكس صلي له.
2: اتفضل.
1: امين.
2: ايوه جورج اتفضل.
3: اهم حاجة جورج ابونا.
1: ماله جورج؟
3: هو عنده كهرباء زيادة وفقد بصر يعني.
2: هو عندك معاك اصلي معاه؟
1: كهرباء زيادة وفقد بصر بيقول؟
2: صلي معايا يا جورج.
3: قول
2: يا رب يسوع، قول معايا يا جرجس، يا رب يسوع،
3: يا رب يسوع
2: استلم حياتي، استلم قلبي، رش من دمك يا رب على مخه وعلى الأعصاب وعلى الكهرباء الزيادة. أعطي يا رب نعمة لكي يبرأ أمامك من أفواه الأطفال والرضع حيات تسبيح لتسكيت عدوى منتقم. بارك مستقبله وحياته، واعطيه نعمه جديده امامك يا رب.
1: اسم يسوع.
2: تهدأ نفسه وقلبه وروحه ومخه.
1: امين. امين في اسم المسيح، في اسم المسيح. الف سلامه ليك يا جرجس، ومصدقين ان الهنا يمسك ويشفيك في اسم أمين. المسيح، وكل شيء يرجع طبيعي. أمين. مشكوره جدا اخويا رفعت لاجل اتصالك ومشاركتنا. ايضا معانا الاخ وجيه. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، اهلا بيك اتفضل.
4: اهلا وعارف بحضرتك دكتوره ليجيا.
1: اهلا بحضرتك، اهلا بيك. قولي اسامي الناس اللي هم ثلاثه. القسيس اليكس عايز يسمع اساميهم لو ينفع. اللي هم في القضيه اتفضل.
2: ايوه احنا معاك اتفضل.
1: للاسف فقدنا الاتصال، من فضلك معلش عود الاتصال مرة أخرى، احنا أسفين. معانا اتصال آخر من الأخت ميرفت. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك يا أخت ميرفت من مصر.
5: أيوة أنا عايزة تلبس كلر بنتي مريم.
1: مالها بنتك مريم؟ مالها حبيبتي سلامتك؟
5: عندها 2 سنين ونص وعندها ورم في المخ، والدكاترة بيقولوا ملهاش علاج.
2: سمعت سنتين
1: بتقولي؟ سنتين ونص. اسمها مريم.
2: حبيبي.
1: الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أيوة البشر ممكن يقفوا عاجزين، لكن إلهنا هو الوحيد اللي يقدر ولا لا يستحيل عليه شيء. هل القسيس تحب تقول لها حاجة؟
2: عاوزك أنت وزوجك كل يوم تحطوا إيديكم عليها وتصلوا لها من الكتاب المقدس صلوات. ويا رب احنا بنشكرك لانك قلت دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم، لان لمثل هؤلاء ملكوت السماء.

0: السماوات. يا رب انت دعوت الاطفال لملكوتك ليس لمرض وليس لضعف ولا ورم. يا رب احنا بنضع مريم بين ايديك، الطفلة سنتين ونص، ضع يدك عليها يا رب بالشفاء، واجعل هذا الورم يختفي. يا رب احنا بنصلي لها ونثق يا رب في امانتك وفي محبتك، لان احنا مخلوقين على صورتك ومثالك، فابدع صورة وابدع مثال، وانت وحدك يا رب اللي هزمت المرض وهزمت الاورام وهزمت الاوجاع على عود الصليب لتطلقنا احرار في اسم يسوع.
1: صلي ايضا باسم يسوع
0: المحكمه والثلاثه يا رب اللي هم في الحبس، انك تطلقهم
1: يا رب
0: في اسم الرب يسوع وتعطيهم نعمه وبركه، وتطلقهم يا سيدي لانه روح السيد الرب عليه اطلاق المحبوسين
1: يا رب
0: والمأسورين بروح الله، ينطلقوا واخرجوا بقوه الدم وبعمل الصليب.
1: امين. وكتاب بيقول كده ان احنا نصلي ونقول كده اقضي يا رب بعدلك. امين. طيب احنا عندنا اتصالات كثيره حول الاسيس، خلينا ناخدهم بسرعه ورا بعض عشان مفيش حاجه تقع. ومن فضلكم لو في اتصال فعلا ما تمش انه يجي هنا الاستوديو او وقع مننا الاتصال فقدناه، من فضلكم عودوا الاتصال مره اخرى. ويا ريت كل اللي بيتصل من فضلكم تابعونا من التليفون، بلاش من التلفزيون، وطي صوت التلفزيون. طيب خلينا ناخد الاخ كريم معنا اتصال من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: السلام عليكم.
1: اهلا بيك، سلام الرب ليك.
2: ازيكم عاملين ايه؟
1: احنا بخير.
2: مذاكرة بسيطة جدا بس هددني عمقا وهددني يعني زيادة غوص في عالم الملكوت. فممكن اكلم الاستاذ؟
1: طبعا هو سمعك.
2: ازيك حضرتك؟
0: ازيك حضرتك؟ انا استاذ كريم، ازي صحتك؟ تفضل.
2: ربنا يبارك فيك يا رب.
0: الله يخليك.
2: عندي السؤال الأول بس معلش، سؤال ممكن؟
0: تفضل.
2: سامعني حضرتك؟
0: أيوة. لو في موضوع الحلقة تفضل.
2: هل ممكن يعني لو حد من غير الديانة المسيحية حب ياخد بركة من الأسيس، هل ممكن تنفع وتشفي ويكون لها نتيجة وعلاج؟
0: الحقيقة لما الكنيسة صلت، لما كانت بتصلي كلها قال تجرى آيات وعجائب في اسم فتاك القدوس يسوع، لكن احنا بنصلي لأجل كل الناس في اسم يسوع، لكن معرفش اسم آخر أعطي بين الناس به ينبغي أن أصلي أو الناس تخلص أو تتبارك غير اسم يسوع. ده الاسم اللي أنا ليا معاه اختبار واللي أنا أعرفه. فما فيش طريق، ليس إله واحد وسيط واحد بين الله والناس، يسوع المسيح هو ده اللي أنا بعرفه، هو ده اللي أنا بكرز به، وهو ده اللي أنا قلت في البداية الست معجزات حصلت عن طريقه.
1: أنا عايز أقول لك حاجة أخويا كريم، هل بتؤمن أن الرب يسوع المسيح يقدر يشفي؟ أخويا كريم سمعني؟
2: سر التقوى. أنا أول آية بتقول عظيم هو سر التقوى، صح؟
1: لا ارد على سؤالي الاول، خلينا نتناقش. هل بتؤمن ان الرب يسوع بيشفي، ما زال حي وبيشفي؟
2: اكيد
1: حلو.
2: اكيد
1: جميل. جميل. أكيد. جميل جدا. ايه سؤال حضرتك؟ اتفضل. عظيم هو سر التقوى.
2: حسب ما قرأنا في الكتاب المقدس انه انت يعني ما تستنوش معجزات من الارض، استنوا الذي يأتي في سحابة في السماء. ده صحيح؟ يعني المعجزات تأتي من فوق مش من تحت؟
0: مذكور فين الكلام ده؟
1: هو يعني المعجزات بتجي من السماء طبعا، بس انت ذكرت آية بتقول عظيم ان هو سر التقوى، عايز تقول حاجة عليها؟ أيوة. عارف بقيها ايه؟
0: الله ظهر في
2: الكتاب. انا عايز القداس الاسيسي يفسر الآية بدون
0: يعني. عظيم ان هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يعني ايه الله ظهر في الجسد؟ الله الكلمة، شخص ربنا يسوع المسيح أخذ الجسد مثلنا بلا خطية عشان يفدينا ويحررنا، لأن أجرة الخطية موت. ما فيش ولا واحد فينا يقدر يدفع ثمن خطية واحدة من خطاياه، والكتاب قال كل زاغ وفسده وأعوزهم مجد

0: الله ليس بار ليس ولا واحد، ما فيش أي واحد فينا يقدر يروح السماء ويقول لله أنا كنت شخص صالح وشخص بار واستاهل بعملي إن أنا أدخل السماء. لكن الوحيد اللي هو بار وبلا خطية زي شخص محكوم عليه بالإعدام والموت، وجه ربنا يسوع المسيح حمل خطايانا وحمل أوجعنا، وهو على الصليب خلصنا وشفانا وطهرنا.
1: طيب هل عندك سؤال تاني يا أخوي كريم؟ فقدنا الاتصال. لكن إيمانك حلو أن أنت بتقول أن المسيح هو الله وهو اللي بيشفي، لأنه ما فيش حد يقدر يعمل معجزات زي المسيح ما عملها غير بسلطان المسيح وحده، غير ما ياخد المعجزة من إيدين الله شخصيا وبموافقة من الله، لأنه هو الله الظاهر في الجسد. مشكرك يا أخويا كريم لأجل اتصالك معنا. اتصالات كثيرة حل الأسيس معنا الأخ وجيه. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، اتفضل. فقدنا الاتصال. احنا مش بنلحق الحقيقة، احنا اسفين جدا جدا، بس الموضوع مش في ايدينا. طيب معنا الاخ يوسف من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اتفضل معنا الاسيس اليكس.
0: اتفضل اخ يوسف.
2: عامل ايه يا استاذ
1: اسيس اليكس؟ اهلا بيك اسيس اليكس. اتفضل، هل في طلبة صلاة معينة؟ احنا سامعين حضرتك، هل في طلبة صلاة؟
0: يا اهلا وسهلا، اتفضل.
2: طلبة صلاة، ربنا يديني أطفال لأني لفيت على دكاترة كتير وما فيش استجابة خالص. طلب ربنا إن هو يديني أطفال.
1: أمين.
2: فحضرتك ممكن تصلي؟
0: طب أخ يوسف قبل ما تصلي عاوز أسألك، وثق الرب ملك على قلبك وأفكارك وحياتك، ولا تحب تصلي تاخد الأول يسوع ملك؟
2: المسيح.
0: ها؟
2: أشكر المسيح. طيب. ملك على حياتي.
0: ماشي يا رب، احنا بنشكرك لأجل أخ يوسف، بنصلي يا سيد الرب أنك تعطي أن تفتح الرحم لزوجته وتعطيهم أبناء وبنات وثمرة البطن، يكونوا كأبناء كأغصان زيتون في بيت أبيهم. باركوا وبارك حياتهم وأعطيهم القدرة على إنشاء نسل البنون والبنات الميراث من عند الرب.
1: أمين. في اسم المسيح الرب يفتح الرحم، وفي اسم المسيح فعلا ربي يديك طفل بحسب مشيئته. طيب احنا معانا الأخ مصطفى من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بحضرتك، اتفضل.
3: أنا كنت عايز أكلم الأستاذ.
1: هو سامع حضرتك،
0: اتفضل أخ مصطفى.
3: أقول لك أنا كنت عايز أسأل في هذا الأول وبعد كده أطلب الصلاة.
1: طيب لو ينفع حضرتك تعلي صوتك شويه يبقى حلو قوي. عايز يسال سؤال وبعد كده هو عايز يسال. اتفضل.
3: بقول شهاده الاول، شهاده عن ان انا كنت انا بطلب طلع على طول من قبل شد كده، كان بيجي لي شد في راسي على طول والم وضغط من الاسيس عصام والاسيس قالت كذا فتره بالالحاح كتير، لما مره واحده كده لقيت شهر كده لقيت الشد والضغط ده راح خالص.
1: مجدا للرب.
3: حتى ما بقيتش اروح لما الدكاتره.
1: مجدا
3: يعني بشكرهم يعني على صلاتهم ليا يعني.
1: امين. هللويا. شكرا للرب وشكرا ليهم.
3: وانا
1: طبعا
3: عايز برضه طلب الصلاه عشان انا يعني بدخن بشيخ كتير، بشرب شيشه كتير، بعدي 2000 جنيه في الشهر.
0: واو.
3: يعني بالمبالغ دي حتى لو جزء ان انا بطل، حتى لو جزء نص المبلغ ده ان انا اساهم فيه في قناه القرميه، وبطلب من ربنا ان انا اقدر ابطل عشان اعمل حاجه زي كده.
0: اصلي معاك
3: ان انا اكون داعم في القناه كمان.
0: اصلي معاك اخ مصطفى، الرب يملك على قلبك وفكرك وحياتك وينسيك الشيشه والسجاير تماما النهارده.
1: امين في اسم يسوع.
0: تؤمن؟
3: والله يا ريت.
0: امين. قول له ادعوك يا رب يسوع.
3: ادعوك يا رب يسوع.
0: تعال أملك على قلبي.
3: تعال أملك على قلبي.
0: وأفكاري.
3: وأفكاري.
0: وحياتي.
3: وحياتي.
0: طهرني بدمك الكريم.
3: طهرني بدمك الكريم.
0: في اسم يسوع.
3: اسم يسوع.
0: أخذ حرية.
3: الحرية
0: كاملة؟
3: كاملة
0: من الشيشة والدخان؟
1: أمين في اسم يسوع.
3: من الشيشة والدخان
0: وكل خطية؟
3: كل خطية.
0: أشكرك يا رب،
3: أشكرك يا رب
0: لأنك تحررني الآن،
3: أشكرك يا رب
0: لأنك تحررني، تفك أسري،
3: أنك تحررني.
0: أشكرك يا رب،
3: أشكرك يا رب
0: لأني خليقة جديدة،
3: أني خليقة جديدة
0: في المسيح يسوع.
3: المسيح يسوع
0: كتبت اسمي في سفر الحياة،
3: كتبت اسمي في سفر الحياة
0: وأعطتني حياة جديدة. عاوزك أخ مصطفى أنك تتأكد بالصلاة البسيطة دي أنك تكون خليقة جديدة في المسيح، مخلوق في المسيح لأعمال صالحة، والرب هينسيك الشيشة والدخان. وزي ما تمجد مع شفاء صاحبك في الضغط اللي انت اتكلمت عليه، الرب يشفيك. كمان بيقول لا تحلفوا البت، مش هنقول والله تاني ولا نحلف بالله ولا، لأن السماء كرسي الله والأرض أيضا موطأ قدمي،
1: صحيح.
0: فما فيش أي حلفة.
1: صحيح. أشكرك أخوي مصطفى لأجل اتصالك ولأجل شهادتك قدام العالم أنه إلهنا قوي وقادر وعظيم. رب يحررك في اسم يسوع. أمين أمين. وتابعنا في قناة الكارما، ورب يباركك ويبارك فلوسك فعلا، وتكون بتدعم عمل الرب في قناة الكارما. طيب هناخد اتصالات سريعة ورا بعض حلقة أسيس. معنا أخوي وجيه، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بخير، أهلا بحضرتك، اتفضل.
4: أهلا بحضرتك يا ليليا. أسماء الناس المحبوسة دكتورة ليليا، صلنا للناس المحبوسين،
1: صلنا لهم وهم في صلاة،
0: صلينا لأجلهم.
1: هل في أخبار جديدة؟ اتفضل الأسماء، اتفضل حضرتك.
4: أهلا دكتورة ليليا،
1: اتفضل، أنا سامعاك، اتفضل.
4: أهلا دكتورة ليليا،
0: أهلا وسهلا بك،
1: اتفضل، قولنا الأسماء من فضلك. قولنا الاسماء من فضلك.
0: سلام الرب ليك يا اخونا، اتفضل.
4: على صلاتنا بلد المحبوسين،
0: صلينا لاجلهم.
1: قولنا الاسماء. طيب
4: وجيه فخري، يوسف وبريان، كيرلس ممدوح.
1: كيرلس ممدوح،
4: وجيه فخري، وجيه فخري.
0: حاضر.
1: ويوسف وبريان، يا امين امين. هنصلي من احنا صلينا وهم في صلاتنا. القضيه امتى بس القضيه امتى؟
4: القضيه اخر اكتوبر يا فندم،
1: اخر
0: الشهر.
4: اخر الشهر
1: ده. امين. شهر 10،
0: شهر
1: امين امين امين. الرب يتمجد. امين. هما في صلاتنا ومصدقين. اي اخبار من فضلك قول لنا اخبارهم. امين.
4: انا اتصل انا كل الخميس مع الدكتور الطاهر.
1: ايوه ده صحيح،
4: بحضر على طول البرنامج
1: ده. صحيح يا صحيح. ربنا يباركك اخويا وجيه.
4: وبتصل كمان بطل السجاير.
1: اتفضل، تبطل السجاير. امين. ربنا يحفظك.
0: سلم معايا دلوقتي.
1: اتفضل حاج اسيس،
0: سلم معايا.
4: ماشي يا حبيبي،
0: قول له ادعوك يا رب يسوع،
4: أدعوك يا رب يسوع،
0: تعال أملك على قلبي،
4: أدعوك على قلبي،
0: أملك على حياتي، طهرني من كل عادة
1: يا رب.
0: لو أنت سمعنا والخط قطع قل له صلي معايا. لو أنت سمعني أشكرك يا رب لأنك تولدني من فوق وتعطيني ولادة تانية وأصير وجيه جديد في اسم الرب يسوع. أنت اللي تعطيني السلطان أدوس الحيات والعقارب وكل عادة شريرة وكل خطية، أتطهر بقوة الدم وبعمل الصليب، وروحك القدوس يقويني لكي ما يعطيني أن أصير خليقة جديدة. الأشياء العتيقة مضت، الكل يصير جديد من هذا اليوم، وبطل السجاير والدخان وكل عادة شريرة في اسم الرب يسوع. قدس فكري وقدس حياتي.
1: أمين أمين في اسم المسيح. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. بنشكرك لأجل اتصالك أخوي وجيه. معنا الأخ مجدي من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اتفضل، إحنا سامعين حضرتك، اتفضل.
5: ازيك يا دكتورة؟
1: أنا بخير نشكر ربنا. الأسيس أليكس معاك.
5: ازاي حضرتك يا أسيس؟ ازيك

0: اهلا اخ مجدي، ازيك؟ اتفضل.
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله. ازي
1: حضرتك؟ انا كفيف وقاعد في البيت، وكل يعني حكايتي كلها مع قناه الكرمة. يعني انا باستمرار قناه الكرمة مشغلها، انا اشكر الرب. انا عايز كل متصله لابني علشان دخل على مرحله الجواز.
0: اسمه ايه ابنك؟
1: كورولس.
0: حاضر يا رب.
1: بشكرك. ان شاء الله ربنا يديله بنت تكون حسب قلب الله.
0: امين.
2: رائع. امين.
1: وتصلي لي انا عشان انا كثير.
0: حاضر.
2: امين. باسم يسوع
0: يا رب. في اسم الرب. ايوه بتصلي لاجلك اهو يا رب. بنشكرك لاجل اخ مجدي يا رب، اللي مكرس وقته ومكرس حياته لسماع صوتك، واللي مد يا رب كل بيته للرب ولمسيحه. يا رب احنا بنصلي انك قادر يا رب انك تفتح تهب البصر لإليه، انك تفتح عينيه الذي قال ان يشرق نور من ظلمة، يشرق في قلبه وفي نظره ويعطيه بصر جديد ويعطيه نعمة جديدة. لا يعثر عليك امر يا سيد الرب. رب هو بيشوفك بقلبه الان وبيبصر بايمانه كل ما يسمع عن الرب يسوع. لكن نريد ايضا يا سيد الرب ان هذا الايمان يتمجد ويبصر في اسم الرب يسوع. تعطي يا رب بصر جديد، عيون جديدة، زي اختنا اللي شهدت يا رب عن شفاء زوجها في عدسات الكاتاركت. تشفي يا رب العدسات وكل جزء من العين، وتعطي الابن كرولوس يا رب ارتباط مبارك من قبلك. عروسة تكون كأورشليم السماوية النازلة من السماء.
2: أمين. أمين أخويا مجدي، الرب يتمجد ويكرم إيمانك في اسم المسيح. أيضا معنا اتصال من بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك بنت الرب، أهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
3: ألو، معايا حضرتي
0: الأسيس أليس. تفضلي بنت الرب.
3: ألو.
0: أيوة أنا سامعك، تفضلي.
3: أنا طالبة صلاة من أهلي أبنائي.
0: أيوة.
3: عايزة صلاة من أهلهم، ربنا يبارك حياتهم ويكون معاهم.
0: أيوة.
3: وفي كمان عيالي كانوا داخلين مشروع يعني مع حد وفي مشكلة، فنفسي ربنا يتدخل يعني ويحل المشكلة دي.
2: أمين يا حبيبتي. أمين. في اسم يسوع. أمين. حاضر. الرب يسمع واستجيب يا حبيبتي يا بنت الرب. هنصلي من أجل الأمور اللي حضرتك ذكرتيها. بنشكرك لأجل اتصالك. ومعنا اتصال من الأخت نرمين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، مساء النور، أهلا بيك، تفضلي.
4: أنا كان عندي رسالة، بس ابني 4 سنين ونص.
2: أنا سامع حضرتك جدا، تفضلي.
4: عنده مشكلة في قلة الكلام، يعني كلام قليل ويروح الحضانة وكده، بس ما يقدرش يحكي عملي أو ما يقدرش يقول كلام كتير بصر يعني. يعني عنده تشتت في الذهن، فعايزة الأسيس يظل من أجله عشان ربنا يتمجد معاه في الكلام.
2: أمين.
0: اسمه إيه يا أختي؟
4: اسمه جوسيان.
2: سوري، اسمه؟
4: اسمه
0: جوسيان.
4: جوسيان.
0: جوسيان. حاضر.
2: أوكي. أمين. أمين. حنصلي من أجله.
0: باسم الرب.
2: هل في طلبة صلاة أخرى؟
4: السنة اللي فاتت كنت كلمت حضراتكم ببرنامج يعني مع رفيق، قالت بنت كانت مولودة تعبانة في الحضانة وكده، ربنا شفاها. هي دلوقتي سنة ونص يعني، بنعمة ربنا عايشة كويس، ما تعبتش وما فيهاش أي حاجة، بس هي ما مشيتش لغاية دلوقتي يعني، مش تقدر تمشي. فكنت عايزة ربنا يتمجد ويكمل معاها في المجد ويباركهم، ويكونوا في مجد المسيح الاثنين يعني، يكونوا لرب يعني، بقدمهم هو ربنا بدهم له وأنا بدهم له.
2: مجدا للرب، ربنا يباركك ويلمسهم ويشفيهم يا حبيبتي. ليكي بنشكر رب لاجل انه بنتك بيت كويسه، ومصدقين ان الرب يكون بيتمجد معايا في المشي، وايضا ابنك يكون بيتكلم. بنشكرك جدا لاجل اتصالك يا بنت الرب. ومعانا الاخت نوره من مصر. اهلا وسهلا بيك يا اخت نوره. اهلا بيك يا حبيبتي. ممكن تسمعينا من التليفون؟ وطي صوت التلفزيون من فضلك، اتفضلي. معانا الاسيس اليكس،
0: اتفضلي اخت نور.
5: ايوه حضرتك، انا كنت بس طالبه صلاه. البيت عندي، الشقه عندي بقالي سنين طويله قوي، وعلى طول في مشاكل بين الاولاد، وعلى طول تاريخ متواصل.

0: الشغل الشغل واقف، حياتنا فيها بهدله جامد، بقالنا اكتر من 20 سنه.
1: طب اختي نور انا عاوز اسالك، هل بتصلوا مع بعض؟ بتقروا كلمة الله مع بعض؟ في مذبح عائلي للرب في البيت؟
0: نعم حضرتك.
1: هل انتوا بتصلوا مع بعض كعائلة؟ بتقروا في الانجيل؟ في مذبح عائلي او بتقعدوا فترة كده تطلبوا الرب مع بعض ولا مفيش الكلام ده؟
0: مفيش، هو انا وبنتي وابني الصغير، اما الاب والابن الكبير مش مؤمنين، يعني مش متصلين مع ربنا قوي، حياتهم حياه بره، يعني حياه العالم كتير قوي بره هما.
1: طيب عشان كده الكتاب بيقول البيت المنقسم على ذاته يخرب، فاحنا نصلي ان يا رب احنا بنضع الاخت نوره بين ايديك يا سيد الرب، وبنصلي لاجل كل بيت منقسم في اثنين او ثلاثه بيعبدوا الرب وباقي البيت لا، ان احنا نلتئم حواليك يا رب، الزوج والزوجة والابناء، ونلاقي فيك راحتنا، ونلاقي فيك قوتنا، لان احنا اهل بيت الله، رعية مع القديسين واهل بيتك يا رب، واهل البيت ما يستريحوش الا فراعي النفوس العظيم واسقفها شخص ربنا يسوع. اشفي كل انقسام وعوجاج في العلاقات لكي نكون واحد كما انت والاب واحد، ونعبدك ونكرمك من كل القلب والنفس والقدرة.
2: أمين في اسم المسيح، أمين. ورب بيقول كده هو الكتاب المقدس بيعلمنا، إن كانوا البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء الحسنة بدون كلمة. ليكي دور، صلي وخليكي نموذج لبنت الرب، والرب هيتمجد في بيتك وولادك في اسم المسيح. معنا أيضا اتصال الأخت رفقة من مصر، أهلا وسهلا بك حبيبتي.
3: ايوه يا ميس انا معاكي.
2: اهلا بيكي حبيبتي، حضرتك على الهوا. من فضلك نوطي صوت التلفزيون من فضل حضرتك عشان نقدر نسمع حضرتك كويس، واسمعينا من التليفون. اتفضل.
3: انا دلوقتي ابني تعبان جدا،
2: ماله حبيبتي؟
3: وبيرجع 24 ساعه، اسمه كرياكو، 24 ساعه بيرجع، وانا وديته مستشفيات كتير. هو
2: من فضلك وطي، معلش يا اخت رفقة، من فضلك وطي صوت التلفزيون، احنا سامعينه حبيبتي، مش عارفين نفسر كلامك لان في صوت في الخلفيه، مش كده؟ اتفضلي. ابن حضرتك بتقولي بيرجع 24 ساعه، بتقولي طول الوقت لمده قد ايه؟
3: ايوه لمده شهر، وعماله يلمح في مستشفيات كتير قوي، واسمه كرياتوس، وتعبنا جامد معاه
2: طبعا،
3: كنا محتاجين بس يصلوا لنا.
2: امين أمين. أسيس أليكس هيصلي حبيبتي، هل في طلبة صلاة تانية؟ تفضلي.
3: هو عمال يرجع، وإحنا كشفنا عليه كل الدكاترة.
2: عنده كم سنة؟ عنده كم سنة ابنك؟
3: حاجات كتير قوي. وكله بيقول لي يتمنوا له الصلاة عشان هو داخل على عملية منظار وحاجات كتير في معدته وتعبان جدا. فمحتاجينكم تصلوا له.
2: امين يا حبيبتي، هنصلي له. الاسيس اليكس هيصلي له حبيبتي.
1: ماشي.
2: امين. نشكرك لاجل اتصالك يا حبيبتي، شكرا لك يا اخت رفعه. ايضا معانا اتصال من الاخ عماد من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
4: بخير يا دكتور،
2: اهلا بيك، اتفضل.
4: انا عايز اطلب طلب بس للسياره الدكتوره ومصلى دي لفرقيه السنه.
2: حضرتك قدرت تفسر كلام؟ من فضلك معلش الصوت مش واضح قوي، ممكن تقول لنا تاني؟ من فضلك تلبس صلاه لاجل.
1: او علي صوتك شوي.
2: اتفضل، احنا سامعين حضرتك بس ما كناش مفسرين. ايه طلبه الصلاه؟
4: طلبه الصلاه انا عايز ابطل السجاير اللي هي 20 سنه بقى دخل.
2: امين.
1: طيب
2: امين.
4: عايز اروح نقل احد البيت.
1: بص أخ عماد، الحل الوحيد أنك تفتح قلبك للرب يغير أفكارك ويغير قلبك ويكرهك في السجاير. مرة واحدة أخت كده كانت بتتصل من مطار الأردن بتقول لي 3 سنين بصرف كل فلوسي وكل مالي على السجاير، وكانت بتتحدى يعني تقول أنتوا لما تصلوا لي فاكرين هتبطل؟ ده أنا حاولت كل المحاولات، لكن أول ما صلينا وطلبنا الرب رجعت عاوزة ايه تجرب تاني تشرب سيجارة، وهي بتشرب اول سيجارة او تاني سيجارة نقلوها على الامرجنسي.

0: والاي سي يو، وقالوا لها لو شربت
1: يعني
0: تالت
1: طوارئ،
0: سيجاره
1: تقصد حضرتك
0: او
1: مش كده؟
0: الطوارئ، لو شربت تالت سيجاره هتقضي عليك. فانا عاوز اقول لك ان الصلاه مسؤوليه وبطلت من ساعتها. فاحنا
1: صحيح.
0: هنصلي وهنثق ان الرب الهك هيحررك النهارده ويكون اخر يوم في السجاير. صلي معايا يا اخ عماد، قول له اشكرك ايها الرب يسوع،
2: اشكرك ايها الرب يسوع
0: انك تملك على قلبي،
2: انك تملك على قلبي
0: وعلى فمي
2: وعلى صدري
0: وعلى افكاري، وتعطيني حياة جديدة. اشكرك لان دم يسوع يطهرني من كل خطية وكل سجارة وكل فكر شرير، واعطيني حياة جديدة الان تسكن قلبي وفكري، تصير حياتي هيكل لله، روحك يسكن فيا، ليكون شركة للمسيح مع بليعال ولا للنور مع الظلمة، لكن يا رب شركتي الآن في السماويات مع الآب والابن في حرية مجد أولاد الله. آمين
1: آمين. في اسم
0: عماد لو صليت الصلاة دي وصدقت من قلبك مش هتقدر تشرب سيجارة تاني ولا ترجع للخطية تاني.
1: صحيح جدا. أنا يعني لا أنسى أنه كان في ستتين كبار في السن قالوا، كلمونا هنا في البرنامج وقالوا إحنا بقالنا 30 سنة بنشرب سجاير، هل ممكن ربنا يحررنا؟ وفعلا صلينا معاهم وهم الاثنين فعلا اتحرروا. 130 سنه حرر الاسيس، مش ممكن انسى الموضوع دوت، والرب حررهم وكلمونا قالوا احنا فعلا بالفعل كرهنا ريحه السجاير. الرب الهنا بيحرر فعلا. نشكرك لاجل اتصالك معانا. ايضا اخت من كندا، الاخت سيسيليا، اهلا وسهلا بحضرتك.
3: الو، سلام المسيح معاكم.
1: مع روحك، اهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
3: شكرا. اشتركي دكتوره ليديا.
1: انا بخير يا حبيبتي، اهلا بيك، تفضلي يا حبيبتي. معنا الاسيس أليكس.
3: الله يخليكم ويحفظكم لنا يا رب.
1: يباركك الرب حبيبتي.
3: شكرا، الله يخليك. انا طلبت صلاه من اجل ابني يعقوب اسمه. هو وزوجته متفصلين وعندهم ثلاثة أولاد، ثلاثتهم معوقين.
1: يا رب يسوع.
0: إيه نوع العلاقة
3: عندهم؟ اثنين عندهم توحد، ما يحكون بس يعني هالشكل يهوسون وهاي. والكبير سووا له عملية براسه، وهم راح يسووا له بعد شهر موعد يعطينه الدكتور يسوونه عملية يفتحون الراس ومرت الأخ.
1: ليه في إيه في راسه حبيبتي؟ مالها راسه؟ هيعملوا عملية إيه العملية؟ نوع العملية؟
3: سوالوا قبل سنة عملية، صار نزيف براسه. وهسا قال ما انتهت القطع مع راسه، يشيلون القطر يخلوا له غير قطر.
1: ألف سلامة ليهم حبيبتي. ونصلي لأجل سلام أن يملأ فعلا قلوب الأب يعقوب وزوجته في اسمه،
3: وبيتهم يملأ سلام.
1: أمين يا حبيبتي. أمين أمين.
0: عاوز أقترح عليك اقتراح أخت سيسيليا.
3: بنت أخو زوجي هي مريضة، ما أعرفش بيها، ما تريد تحكي مع أختها من هي صغيرة، وتجي لها أفكار شيطانية. هي خبرتني، قالت لي خبري هاي القنوات يصلون، قناة الكرمة وأبونا زكريا صلوا. الله يخليكم، اسم بنت الرب اسمها.
1: أمين.
0: بص أخت سيسيليا، بالنسبة للأبناء اللي عندهم توحد، أنا بشجعك لو تقدروا تشغلوا الكتاب المقدس مرتل وتعلموهم يقولوا كلمة الله واحدة واحدة، يعني بالراحة كده. ليه؟ لأن كلمة الله دي الرب سار عليها لكي يجريها، وهي أمضى من كل سيف ذي حدين. لما بننطقها وبنقولها بتخترق، بتصلح النفس والمفاصل والقلب والنيات
1: والدماغ.
0: وتعطي الدماغ.
1: صحيح.
0: يعني كلمة خارقة.

0: مش بنقول كلام الناس ولا كلام البشر، لا، الكلمة دي زي أنهار مياه حية بالروح القدس، ربنا يبدأ يصلح بيها، ينطعوها ويقولوها واحدة واحدة، تصلح كل حاجة، أحسن علاج للمخ والأعصاب والأفكار والنفسية والأمراض.
1: صحيح يا سيس، وشفنا فعلا حالات توحد، الرب تمجد وشفاهم. هل يستحيل على الرب شيء؟
0: لا.
1: خلينا نرفع إيماننا ونصدق أنه فعلا إلهنا فعلا صالح وأيضا قادر. طيب عندنا اتصالات سريعة حل الأسيس. معنا الأخت مريم، أهلا وسهلا بحضرتك. للأسف فقدنا الاتصال العودي، اتصال مرة أخرى من فضلك. معنا الأخت عايدة من مصر، أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك يا اخت عايده، اتفضلي يا حبيبتي، حضرتك معانا على الهواء.
2: انا عايزه اتصل بالسلام.
0: اتفضلي يا اختي. ايوه انا معاك.
2: الو،
0: انا معاك، اتفضلي.
2: ايوه انا عندي كانسر، عندي كانسر، عايزك تسلي لي. جاتني جرثومتين في الرئه، مش بقوم حتى الحمام، مش بقدر ادخل
1: حبيبتي.
0: كانسر فين يا اخت عايده؟ فين الكانسر؟
2: معاك
0: موجود. فين السرطان؟
2: نعم، بالصدر والقطع، قطع صدري.
0: صدرك حاضر، هنصلي لك اخت عايده.
1: الف سلامه. عايده وعندها نقطتين في رجليها، كبت ومش قادره.
2: ايوه عايزه تصلي.
1: امين يا حبيبتي.
0: طيب اخت عايده، واثقه الرب يسوع ملك على قلبك وافكارك وحياتك، ولا تحب تصلي؟ ها؟ واثقة الرب يسوع مالك على قلبك وفكرك، ولا تحب تصلي معايا؟
2: أيوة ربنا، أشكر ربنا، الحمد لله، أشكر ربنا.
0: أمين.
1: أمين يا حبيبتي، هنصلي من أجلك أختي عايدة. اتشددي وتشجعي بالرب حبيبتي، والرب فعلا قادر يكون بيشيل كل مرض وكل ضعف في اسم المسيح. بنشكرك لأجل اتصالك. ومعنا اتصال من الأخ مختار، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: مساء الخير حضرتك.
1: أهلا بيك. ايه اخبار
3: طلب الصلاه من اجل ملاك.
1: امين. احنا صلينا من اجله ومصدقين.
3: خلينا نكلم الجسيس.
0: عارف ملاك في ليبيا وبنصلي
3: له. انا عاوز اصلي لو الجسيس ربنا يطمنا على ملاك.
0: حاضر،
1: احنا حاسين بيك صدقني. هنصلي من اجلك. حاضر اسيس، حضرتك ممكن تصلي من اجلي؟
3: يا رب احنا ملاك دي ما عادش صار، ما عرفش عنه حاجه. عاوز اصلي لو الجسيس.
1: احنا مش بنقطع المكالمة،
0: احنا كل حلقة بنصلي له.
1: موضوع ملاك ده في قلبنا صدقني، ونفسنا نسمع النهاردة قبل كمان شوية.
0: بنرفع يا رب، اديني بصلي.
1: امين امين
0: يا رب، بنرفع صلاة لاجل ملاك. احنا واثقين يا رب ان انت الاله اللي تقدر، زي ما وجدت الدرهم المفقود وزي ما ذهبت وراء الابنة المفقود، قادر يا سيد الرب كل شيء مكشوف وعريان. لتذاك الذي معه أمرنا، اظهر مكانه يا رب، واظهر الحقيقة
1: يا رب.
0: لا، نحن نؤمن من كل القلب يا سيد أنك تستطيع كل شيء. لا يعثر عليك مفقود ولا يعثر عليك ضال، لكن يا رب أنت نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. تظهر مكانه وتظهر الحقيقة، وتعطي يا رب راحة لأهله، وتباركه وتحفظه من كل شر وشبه الشر.
1: أمين أمين. وتمسك بوعد الرب، يرجع الأولاد إلى تخمهم، يعني يرجعوا لبيوتهم. اتمسك بوعد الرب، ده كلام الرب وهو رب الكلام. فيرجع الأولاد إلى تخمهم، امسك في الوعد، والرب قادر ان هو يكون بيتمم وعده. ومن فضلك طمنا عليه، اول لما تسمع اي خبر من فضلك طمنا على ملك. طيب معنا اتصالين. معنا الاخت ميرفت من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. الاخت ميرفت، اهلا بحضرتك. مالها مريم؟
4: وعندها ورم في المخ.
1: بسم يسوع.
4: عندها 30 ونص.
0: ايوه احنا صلينا لها.
1: صلينا لها بالظبط.
0: صلينا لها.
1: امين يا حبيبتي.
0: حاضر، كاتب اسمها وهنصلي لها تاني.
1: امين يا حبيبتي، هنصلي من اجلها يا اخت مرفت.
4: انا عايزاكم تذكروها في صلواتكم، واذكر ربنا انه يشفيها.
0: ماشي،
1: ربنا يكرم ايمانك يا حبيبتي. امين، ويتمجد فيها باسم المسيح. بنشكرك لاجل اتصالك. ايضا معانا الاخت مرفت من مصر، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا اخت ميرفت، حضرتك معانا على الهوا من اسيوط. اهلا بيكي.

0: الأخت ميرفت من أسيوط، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: وطي التلفزيون وسمعينا من التليفون لو سمحت.
0: طيب الأخت مش عارفة، الأخت ميرفت سمعينا؟ الأخت مريم من مصر.
2: ألو.
0: أهلا بيكي حبيبتي أخت مريم، أهلا بيكي، اتفضلي.
2: أهلا بحضرتك، مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بيكي حبيبتي. لا سيس أليكس معانا.
2: أنا نفسي عندي طلبة لعيالي.
0: مالهم حبيبتي؟
2: بشوي ربنا يرزقه بشغلة كويسة كده ويرزقه بنت الحلال.
0: أمين.
2: ومنا كانت تعبانة بمعدتها، كان عندها جرثومة وخدت علاج وعمل لها تحليل بكرة، قالوا لي ان التحليل يطلع سلبي.
0: امين يا حبيبتي، عم صلي من اجل ولادك حبيبتي. هل في طلبة صلاة اخرى؟
2: ايوه بنتي الكبيرة
0: مالها حبيبتي،
2: عينيها وجعاها وتعبانة ببيتها خالص، قالوا لها ان ربنا يشفيها.
0: امين يا حبيبتي، امين في اسم المسيح. انت بتبكي حبيبتي؟ صلي له حر الأسيس.
1: طيب. يا رب احنا بنصلي يا رب لأجل كل شخص،
0: يا رب
1: كل زوج، كل زوجة، كل أم، كل أب، كل أخ، كل أخت بيبكي على أهل بيته. مين يمسح الدموع غيرك يا رب؟ لينا الوعد إلهي يمسح كل دمعة من عيونكم. من غيرك يا رب يطيب القلب الحزين والقلب الموجوع. الحاجة هي إلى واحد يا رب. نشكرك لأن تسكب روح تعزية بالروح المعزي الذي يمكث معنا ويدوم فينا، يستطيع أن يأخذ كل عطية صالحة وكل تعزية وقوة سماوية. يا رب كل متألم وكل حزين نشكرك يا رب، لأن وحدك أنت الذي تشفي الروح المنكسرة. نعم يا سيد الرب نشكرك، فكل ضيقة نتضايق. وارسل يا رب ملاك حضرتك وحضورك الإلهي يطيب كل قلب حزين ويشفي كل نفس يا رب.
0: أمين.
1: تحتاج الآن إلى بلسان في جلعاد. أنت البلسان وأنت الدواء وأنت الطبيب وأنت اللي دفع ليك كل سلطان.
0: أمين أمين. ورب بيقول لك لا تبكي بكاء أن يترأف الرب عليك عند سماع صوت صراخك، وده مكتوب في كتاب. ربنا يباركك حبيبتي ويديكي فرح الرب. وصدقي صدقي انا عارفه دموعك غاليه قوي، لكن اسكبيها عند محضر الرب، والرب قادر يمسح دموعك ويديكي فعلا رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسه. طيب معنا اتصال ايضا من الاخ خيري من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
3: اهلا بيك يا فندم.
0: اهلا بيك، اتفضل.
3: الو
0: اتفضل، سامعين حضرتك، حضرتك على الهواء.
3: الو ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟
0: انا بخير نشكر ربنا، اتفضل معانا الاسيس.
3: البسيس عاملين بخير.
1: اهلا وسهلا بيك،
0: شكرا لسؤال.
1: الحمد لله.
3: انا عايز البسيس ده يصلي له كده الصلاه كده بطل الشيشه.
0: امين.
1: شيشه طيب،
0: حريه في اسم يسوع. امين. هيصلي لك
1: خير.
3: حاضر.
1: قول له يا رب يسوع،
3: يا رب يسوع
1: ادعوك بالايمان،
3: أدعوك بالإيمان،
1: تعال أملك على قلبي،
3: تعال أملك على قلبي
1: وعلى حياتي،
3: وعلى حياتي
1: وعلى أفكاري وشهواتي،
3: وعلى أفكاري وشهواتي
1: قلبا جديدا،
3: قلبا جديدا
1: اخلق فيا يا الله.
0: أمين.
3: اخلق فيا يا الله
1: وروحا مستقيما،
3: وروحا مستقيما
1: جدد في أحشائي.
0: أمين.
3: جدد في أحشائي،
1: أعطيني الإنسان الجديد.
3: يا نعم نعم نعم يا رب.
1: يكره كل خطية.
0: أمين يا رب.
3: أكره كل خطية
1: وكل شيشة.
0: أمين.
3: وكل شيشة
1: وكل دخان.
3: وكل دخان وعمل، ويبعد عنا الشيطان.
0: أمين.
1: وكل عمل وكل سحر وكل إعراف.
0: يا رب
3: يا رب يا رب. أمين. نعم أمين. أمين.
1: أشكرك يا رب،
3: أشكرك يا رب
1: أنك سمعت واستجبت.
3: أنك سمعت واستجبت.
1: أيوة أخونا خيري، أحب أنك أنت تواظب كل يوم على قراءة كلمة الله، شاهد قنوات الكرمة والتسبيح والترنيم، واملى فكرك دايما بالمسيح، علشان بيقول لا تعطوا إبليس مكان، يجي لا يلاقي البيت مكنوس ولا مزين،

0: لكن يكون بيتك مليان بكلمة الله وقلبك بفرح الرب وروح الله.
1: ويبعد عن الأماكن اللي فيها شيشة. أمين. وعن الناس اللي فعلا بيكونوا بيعملوا شيشة بيشربوا شيشة. صحيح. ده مهم قوي. وتابعنا في قناة الكارما. يعني كون عادات جديدة على قد ما تقدر, لأنه دي حاجة فعلا مفيدة جدا ليك وانت بتتعافى. مصدقين الرب بيكون فعلا حررك الآن في اسم يسوع. طيب بنشكرك لأجل اتصالك أخويا خيري. معنا الأخ حبيب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك, اتفضل معاك القسيس اليكس. مساء النور, اهلا بيك, اتفضل.
2: الو, مساء الخير.
1: اهلا بيك, اتفضل. مساء النور,
2: اهلا بيك. عايزين نسد الصلاة بس لابني هاني, كان جات له جلطه على رجله. الرب عايزين يمد ايده ويشفيه.
1: جلطه فين؟
2: كان الكلام ده بقاله اسبوع وخرج من المستشفى امبارح. جلطه في القسيس بس يعني نصلي من اجله.
0: جلطة فين يا أخوي؟
2: جلطة على الرئة وفي رجله.
0: الرئة ورجله. طيب حاضر.
1: أمين. هنصلي من أجله أخوي حبيب. ربي يلمسه. اسمه إيه؟ حتى تقول لنا اسمه.
0: اسمه هاني.
2: هاني.
1: ربنا يباركك ويلمس هاني ويشفيه وحمد الله على سلامته وطلع من المستشفى. امين
2: يا رب
1: ويكمل شفاء في اسم المسيح. بنشكرك اخويا حبيب لاجل اتصالك. معانا ايضا اتصال من الاخ نشأت. اهلا وسهلا بحضرتك.
3: الو,
1: اهلا بيك, اتفضل.
3: الو,
1: اهلا بحضرتك. حضرتك معانا على الهواء.
3: مساء الخير دكتور.
1: مساء النور, اهلا بحضرتك.
3: ازي حضرتك؟ كنت عايز اطلب الصلاه من اجل ابن جون, بياخد علاج نفسي من بعد الثانويه العامه عشان جاب مجموع مش موجود.
1: يا يسوع.
3: وكنت عايز انا يعني نفسي ابطل السجاير بس مش قادر. كنت عايز القسيس اليكس يطمني ان انا ابطل السجاير.
1: امين. قسيس اليكس معايا سامعك.
0: النهارده يوم التوبه.
1: حريه في اسم يسوع. حريه في اسم يسوع من كل عادات سيئه بتدمر الجسد في اسم يسوع.
0: ادعوك يا رب يسوع.
3: ادعوك يا رب يسوع.
0: تعال بالايمان.
3: تعال بالايمان.
0: الى قلبي.
3: الى قلبي.
0: والى حياتي.
3: والى حياتي.
0: غيرني.
3: غيرني.
0: اخلقني. خليقة جديدة في المسيح.
3: خليقة جديدة في المسيح.
0: أشكرك يا رب. قل له أشكرك يا رب لأن الأشياء العتيقة مضت. أشكرك لأن التدخين والشيشة والسجاير وكل أنواع العادات السيئة قد دفنت في موت المسيح. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. اللي مات وقام يحييك ويشددك. أنا بشكر الناس النهاردة, عدد كبير بيتصل بيطلب حرية من السجاير والشيشة والمخدرات والخطية. والرب موجود في الهواء, في قوة بتطلع بالروح القدس النهاردة لحرية كثيرين. لو أنت قادر تتصل أو مش قادر وعندك أشواء تبطل أي عادة شريرة, ثق تماما أن روح الله النهاردة بيزورك زيارة خاصة ويدي حياة جديدة وحرية إلهية.
1: أمين في اسم المسيح. وإن حرركم الإبن اللي هو المسيح فبالحقيقة تصيرون أحرار. حرية, حرية في اسم المسيح.
0: هللويا.
1: تطلع من الشاشات حرية. أمين. لكل مقيد, لكل شخص مستعبد لسنين طويلة لعادات سيئة. الرب موجود يحرر. الرب موجود يطلق الأسرة. الرب يطلق الأسرة. الرب يطلق كل حد تسجن في سجن الخطية أيضا. من فضلك كلمونا, من فضلكم النهاردة في قوة خاصة لكل حد بيشرب سجاير, لكل حد بيتشاهد مواقع إباحية, لكل حد بيزني, لكل حد بعيد عن الرب النهاردة في حرية. هللويا. بتطلق عبر الشاشات. تعالى تعالى من فضلك كلمنا. كلمنا. ربي بيحرر. هللويا. الرب بيحرر, بيفتح السجون ويحرر ويخرج فعلا. هللويا. أناس مقيدين وأناس أسرى لعدو الخير إبليس. في حرية, في حرية في المسيح. في حرية في المسيح. أمين. أمين.
0: على كل عظام يابسة.
1: أمين.
0: اتفضل. وعلى كل نفس يابسة.
1: يا رب.
0: شايف
1: يا
0: الرب بيمنح حياة لكثيرين النهاردة.
1: أمين.
0: ويشرق بنور وجهه. أرض الظلمة. أمين. والأرض. أمين. اليابسة والأرض المشققة.
1: أمين.
0: هتصير مفاجر مياه.
1: أمين.
0: ويبصر كل بشر
1: كل
0: خلاص
1: بشر.
0: الرب
1: كل بشر.
0: ونور. أمين. العالم الذي ينير كل إنسان بينور.

0: بينور في بيتك، بينور على الزوجة وعلى الزوج والأولاد. عهدا جديدا يصنع الرب بالدم الذي يطهر ويخلص إلى التمام كل الذين يتقدمون به إلى الله.
1: أمين أمين في اسم المسيح. حرية في المسيح، في حرية، في شفاء، في شفاء في اسم المسيح. احنا معنا اتصالات حول الأسيس. معنا الأخ إسحاق من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا
1: مساء النور، أهلا بك. تفضل تفضل. أهلا بك، سمعينك طبعا، سمعينك تفضل.
2: صلوا من أجلي، أنا ابن الملك، اتولدت ولادة جديدة

0: هللويا.
1: بس من ساعة ما والدتي راحت السما من كام سنة، هي كانت اسمها الأخت ليديا، أنا كنت شغلة نشاط يعني، بطلع زيارات وبخدم وبجيب نفوس. في حالة فتور غير عادية، مش عارف أصلي، وعندي اكتئاب بسبب انتقال والدتي يعني وكده. وأنا عارف إنها راحت مكان حلو، ومتعز إن هي راحت مكان حلو، وعارف إنها في السما، بس عايز أرجع لخدمتي زي الأول وأتفك من قيودي.
2: أمين أمين.
1: مش عارف أصلي خالص، مش عارف أصلي.
2: نقول الإسحاق
1: مقيد بقيود غير عادية.
3: بس أخ إسحاق، في ناس كتير
2: يعني. أمين.
3: في ناس كتير
1: سامعك. ألو.
3: أيوة اسمعني اسمعني دي لو سمحت أخ إسحاق. في ناس كتير بتسمع كلام سلبي على حياتها، إبليس الكذاب وأبو الكذاب بيستغل فرص الحزن والاكتئاب وفراق الأحباء ويقول لك خدها ليه وعمل كده ليه. أنت ذاتك جاوبت على السؤال، قلت إنها راحت السماء وراحت المكان أفضل، فإحنا مش بنصدق أي خبر، لكن بندي ودنا المختومة بالروح القدس للمسيح. كل ما هو صالح، كل ما هو نافع، كل ما هو للتقويم والتوبيخ والتأديب اللي في البر، ده اللي أنا بديله وداني. فأنا عاوز عاوزك بدل ما تقول أنا يائس وأنا فاتر وأنا، أقول أنا قوي. يقول الضعيف في ضعف، في فتور، في يأس، في فشل، قول الله لم يعطيني روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لابد ان انا ادعو باشياء مخالفة للاشياء اللي احنا بنسمعها من العالم، حتى اباء وامهات بيقولوا كلام سلبي على اولادهم وبناتهم، لكن كل من يدعو باسم الرب يخلص. الرب فيه النعم والامين لمجد الله بواسطتنا.
2: صحيح.
3: يا رب انا بصلي لاجل كل نفس بتسمع كلام سلبي من عدو الخير، من الأهل، من العالم. نشكرك يا رب لأن كلام الرب كلها مجد، ابنة الملك في خدرها. نعم يا رب، بنات ملوك بين حظياتها بمجد تحضر إلى محضر الملك. نشكرك يا سيد الرب لأننا أعظم من منتصرين، بل ملوك وكهنة لله أبينا. من سيشتكى على مختار الله؟ يا رب طهر الأذان وطهر القلوب من كل شكوى وكل تأثيرات الكلام السلبي اللي بيسمعوه على حياتهم وعلى أولادهم وعلى بيوتهم وعلى بناتهم وعلى أخواتهم. واعطينا يا سيد الرب كلمة الرب الممحصة النقية الذهب الخالص يا رب، اللي بتقول أشير عليك أن تشتري مني ذهب مصفى بالنار لكي تستغني. مش هنشتري الرخيص، ولا هنشتري المغشوش، ولا هنشتري أي كلمة ليس فيها يسوع، لأن احنا اخترنا النصيب الصالح الذي لا ينزع منا، السار على كلماته ليجريها بقوة آيات وعجائب، حرر الأفكار وحرر الأذهان وحرر القلوب من كل الكلام السلبي الرديء اللي بيسمعه عدو الخير والعالم ضد أولاد الله.
2: أمين أمين. أخويا إسحاق، أنت بتقول أن أنت حاسس بفتور وحاسس، خلينا النهاردة نرجع للرب. أذكر من أين سقط وتب. الكتاب بيقول أحضن رب مفتوح عليك، الآن وقت مقبول، اليوم يوم خلاص، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبك. تعال للرب تاني ومن أول وجديد وقول له رب سامحني على كل عما عملته، كل بعد، كل جفا، كل فتور، واقبل من رب أنه يجي تاني ويستخدمك من جديد. يقول له رب ها أنا ذا أرسلني. بنشكرك لأجل اتصالك، أيضا حنصلي لأجل ابنك جون، احنا مش ناسينه، لكن بنشكرك لأجل اتصالك. طيب كمان معنا اتصال من الأخ ميلاد من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك
4: الأخ ميلاد.
2: أهلا بيك، تفضل حضرتك.
4: انا ازي حضرتك يا حضرت الاسيس.
3: اهلا بيك اخ ميلاد.
4: انا بس كنت عاوز اسال سؤال وبعد كده اطلب صلاه.
3: تفضل انا سامع.
2: للاسف فقدنا الاتصال حل الاسيس، من فضلك عود الاتصال مره اخرى، يهمنا نسمع سؤال حضرتك وطلبه صلاتك. ايضا معانا اتصال من الاخت ميرفت من اسيوط. اهلا وسهلا. اهلا بك يا اخت ميرفت، اتفضلي يا حبيبتي.
5: انا معايا اخت ليديا.
2: ايوه حبيبتي، احنا على الهواء، اتفضلي.

0: معاكي، وانا شايفه فيك اتصال تاني على الهوا.
1: لا يا حبيبتي، من فضلك اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون من فضل حضرتك عشان
0: معاكي تبقى نقدر نسمعك. معاكي انا بعدت خالص عن التليفون.
1: طيب
0: عن التلفزيون.
1: اسيس سمع اسيس اليكس سامعك، تفضلي.
0: الاسيس اليكس لو سمحت، انا عندي كانسر في الرحم.
2: الف سلام.
0: ومحتاجه الفضاء ولا اكتر من الكانسر. عندي خنقه كل شويه يقول لي تعالى اعمل المسح الذري، وانا يعني عندي فوبيا من المكان الضيق، فانا لسه هعمل المسح مش دلوقتي، لكن انا قاعده نفسيا تعبانه ومخنوقه ليل ونهار بسبب ان انا هعمل المسح الذري. فانا محتاجه لصلاه علشان الخنقه دي من الفوبيا دي، ومحتاجه صلاه علشان الكانسر اللي في الرحم.
2: صلي معايا يا حبيبتي، قولي له أيها الرب يسوع،
0: أيها الرب يسوع،
2: أدعوك بالإيمان،
0: أدعوك بالإيمان
2: أن تعطيني سلام الله الكامل،
0: أن تعطيني سلام الله الكامل
2: الذي يفوق كل عقل،
0: الذي يفوق كل عقل.
2: احفظ قلبي،
0: احفظ قلبي
2: وأفكاري،
0: وأفكاري
2: في المسيح يسوع،
0: في المسيح يسوع.
2: اسكب علي،
0: اسكب علي
2: المحبة الكاملة،
0: المحبة الكاملة
2: بالروح القدس،
0: بالروح القدس
2: تطرد الخوف الآن،
0: تطرد الخوف الآن.
2: لا خوف في المحبة،
0: لا خوف في المحبة،
2: محبتك الكاملة،
0: محبتك الكاملة يا رب
2: تطرد الخوف،
0: الخوف
2: والسرطان،
0: والسرطان
2: والأمراض النفسية،
0: والأمراض النفسية
2: والجسدية،
0: والجسدية يا رب
2: إلى خارج،
0: إلى خارج.
2: طهر بيتي وقلبي،
0: طهر بيتي وقلبي
2: لأصبح هيكل لروح الله فقط،
0: لأصبح هيكل روح الله فقط.
2: آمين. أختي بيربت، عاوزك تشجعي نفسك كده، في مواعيد كتيرة في الكتاب بتكلم عن قوة الله ومحبة الله الكاملة لتحصر قلبك وفكرك، وردديها وليها بصوت عالي وتكلمي بيها وما تخافيش.
1: آمين في اسم المسيح. آمين حبيبتي. أيوه. احنا سمعينك حبيبتي.
2: أيوه.
1: احنا سامعينك، اتفضلي. عايزه تقولي حاجه؟
0: الو، مش سامع حضرتك يا حضرتك القسيس.
2: انا سامعك، اتفضلي.
0: خلاص
2: في حاجه؟ ايوه.
1: يعني حبيبتي احنا حاسين بيكي جدا جدا، ولكن انا عايزه اقول حاجه، انت قويه، انت قويه بالرب، اتشددي وتشجعي بالرب. قولي له يا ابليس انت مش هتاخد فرحي، مش هتسرق فرحي، مش هتسرق صحتي، مش هتسرق اي حاجه ربنا ادهاني. اتمسكي، اتمسكي بالوعود، ولعي قناه الكارما، ولعي ترانيم في قناه تسبيح 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، هتفرحي بالرب وهتذكري مواعيد الرب الغاليه. مبدأ. انه قال كده، هو تلاقى نسيت الامر دي، انا لا انساكم، قد نقشتك على كفي، اسوارك امامي دائما، الرب معاكي، الرب بيقويكي. بصي للأول ليكي في المسيح يسوع، وانت تتشددي وتشجعي وافرحي بالرب. قولي يا إبليس مش هكون حزينة، انت عايز تسرق فرحي، انا هفرح بالرب. والهاجي بكلمة رب، زي ما الأسيس كان بيقولك صلي وكلمي الرب وارمي كل مخاوف عند أقدامه، وصدقي هو قال كده، هو لا تخف لأني إيه؟ لأني معك. فديت. احنا معانا الرب، معانا الرب، وان كان الرب معنا فمن علينا. اتشددي وتشجعي بالرب أختي، ومصدقين في إلهنا أنه يرفع، يرفع جدا فوق ما نطلب أو فوق ما نفتقر، وهو بيدي سلام. طيب احنا معنا أيضا اتصال، معنا الأخت نهال من لندن. أهلا وسهلا بك حبيبتي.
3: نعم وسلام يا أختي ليديا حبيبتي، رب يباركك ويستخدمك.
1: احنا اسفين عشان اتأخرنا عليكي جدا جدا، بس زي ما انت شايفة
3: متمتعة جدا حبيبتي. متمتعة بأمانة، حضرتك مش مجرد مذيعة البرنامج، لا حضرتك خادمة للرب ومليانة بالحق الكتابي. وتحية خاصة لحضرة القسيس
2: أليكس
3: حبيب قلوبنا، بجد بصلي من كل قلبي ان الرب يعوضكم تعب محبتكم، على قد ما بتشجعونا بكلمة الرب المليانة بالكنوز والجواهر وتفاعل.

0: لكم بالصلاة من أجل كل المحتاجين، وخاصة غيرة حضرتك على كل الناس إنهم يعرفوا يسوع المخلص يا حضرة القسيس. وأنا عندي تعليق بس على عنوان الحلقة، إنه هو ذا على كفي نقشتكم، والنقش هو التاتو، وأنا دايما بقول ده هو التاتو الوحيد المشروع في الكتاب المقدس. يعني النقش يا أخت ليديا وحضرة القسيس مختلف عن الكتابة. الكتابة ممكن تتمسح بأستيك، لكن كلنا نعرف ان النقش لا يمكن ابدا انه يمسح. وانا هنا عايز اشجع كل مشاهد ابليس عدو الخير نجح ان يقنعه انه ترك من قبل الله بسبب خطيه ما، او بسبب بعده وفتوره من كتر الاتصالات اللي سمعتها النهارده، او يمكن كمان بسبب مروره في تجارب قاسيه وفشل في العلاقات الزوجيه والى اخره. لا، ده صوت الكذاب ابو الكذاب. وكلامي للأخ إسحاق اللي اتصل وكل اللي حاسس بنفس المشاعر، الله لسه بيحبك ومنتظر رجوعك، وعمره ما محبته هتقل ليك، بس أنا وإنتم طبعا علينا إن احنا نعمل يوترن ونرجع نتوب من جديد. والمفاجأة بقى إن هنلاقيه بيرحب بينا وفاتح أبوابه على مصراعيها بأحضانه الدافية. وده صحيح. يمكن اللي هيدخلني لسؤال يا حضرة القسيس الوحيد، لو أنا شخص مؤمن بإن الله بيحبني بالفعل ومصدق كمان ان انا منقوش على كفه زي ما الايه بتقول، لكن للاسف شعوري واحساسي من جوه بيقول لي انه ناسيني وتركني في قلب مشكلتي او مرضي او تجربتي القاسيه اللي بمر بيها، فلو تعارض شعوري مع وعد الله ايهما يكون المرجع؟ وازاي انجح ان اخلي ايماني مبني على كلمه الله ووعوده مش مبني على مشاعري واحاسيسي؟ ارجو التوضيح وربي يبارك.
1: وربي يباركك يا اخت نهال، بنشكرك جدا لاجل التشجيع، وانت كمان خادمه رائعه جدا للرب، وده واضح حتى في كل كلماتك وكل اسئلتك. طيب حضرتك تحب ترد على السؤال؟
2: شكرا على كل تعليق وكل كلمه شاركت بيها. الموضوع اللي حضرتك قلتيه ده موجود في روميا 7 وفي روميا 8، حتى بولس الرسول كان بيعاني منه وبيقول كده.
1: أساسا ممكن أسمحك؟ معلش ناخد اتصال فيك. معلش بس أنا حابة جدا أسمع، لأنه سؤال في الحلقة وسؤال مهم جدا، وأحب أسمع رد حضرتك على السؤال كمان أنا والمشاهدين. معنا اتصال من الأخ يوسف، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك اخو يوسف من مصر.
3: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بك، اتفضل.
3: كنت محتاج توصل من الاسيس اليكس.
2: اتفضل اخ يوسف.
1: وسامعك.
3: انا شغال في القاهره واساسا من اسيوط، فكنت محتاج ربنا يفتح لي باب شغل بلدي، يعني اسيوط.
2: انت بلدياتي، حاضر. اسيوط ليها تربط صلاه خاصه.
1: حضرتك مش اسكندريه اللي ده اللي اسمها؟
2: ما انا اتولدت في اسيوط وبعدين ربنا رقاني وانت في اسكندريه.
1: امين امين، تربط صلاه.
2: اخ حماد يا اخ يوسف. امين
1: امين في اسم المسيح. هل تربط صلاه ثانيه؟
3: ربنا يتممني على خير.
1: ربنا يتمم على خير؟
2: مرتبط يعني ولا
3: مرتبط؟
2: حاجه
3: من خاطب ربنا يتم الجواز يعني.
1: امين. طيب. في اسم المسيح. امين. اتفضل حضرتك قسيس.
2: اجاوب على السؤال الاول.
1: نجاوب على السؤال. اوكي. ماشي، هنصلي من اجلك. طيب. اخو يوسف، ربي فعلا يجيب لك شغل في مكانك، وايضا يتمم فعلا
2: شعوري بانه في خطيه. ده بيقول عنه في روميا 7 كده، اعلم في عدد 18، بيقول بولس أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. يبقى احنا فينا إرادتين متعارضتين، فينا جسد بيشتهي ضد الروح وفينا روح بيشتهي ضد الجسد. وبيقول أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، لكن ويحي أنا الإنسان الشقي والمسكين، من ينقذني من جسد الخطية؟
1: هذا الموت.
2: لما نروح لرومية 8 بنجد العلاج لهذا الأمر. فإننا إيه؟ نحن فعلا في صراع يومي.
1: ناموس روح الحياة قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. هللويا هللويا. أمين.
2: بعد الأحيان

0: عادات كده بيدينا الحل للكتاب وبيقول لا شيء من الدينونة الآن. أول حاجة الله قال أنت مش في موقع دينونة لأن يسوع غفر كل الخطايا. وبقول في نوع تاني من الناموس اللي هو ناموس روح الحياة في المسيح أعتقدني من ناموس الخطية والموت. يعني عندك إمكانية النصرة بالروح القدس. تالت حاجة إمكانية القوة، ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد يسوع صنع لنا كل نصرة. في رومية 8 وعدد 3 أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ودان الخطية في الجسد. إذن الوعد لنا لو أنا في الجسد بس عند في الاكتئاب في الأحزان في الأمراض لن يستطيع أن يرضى الله. ولكن عدد 11 إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم.
1: صحيح.
0: يعني لو بدي فرصة لروح الله وفرصة لعمل المسيح هتكون منتصر، بس احنا ما زلنا في الصراع والمعارك الروحية حتى نسلم لروح الله وقيادة عمله.
1: صحيح جدا. وفعلا في كورنثوس الثانية 1:9 الكتاب بيقول لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. إذا ما نتكلش على مشاعرنا ولا أفكارنا ولا مش حاسس أنه ربنا مش دي مش في قاموس الشخص المؤمن، لكن اتكل على وعد الرب. الله وعد إبراهيم وكان وعده ثابت وأمين، والله جه في وقته وفي توقيته وفي مشيئته وإداله إسحاق. إلهنا ما بينساش الوعود، نتكل على وعد رب لأنه الله ما بيقول حاجة فعلا مش بيغيرها ومش بيبدلها. إلهنا أمين وساهر على كلماته ليجري. إذن ما نتكلش على أفكارنا ولا أحاسسنا ولا مشاعرنا لأنه ده كله بيتغير، لكن نتكل على وعد ربنا. معنا اتصال من الأخت نادية من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. مالها بنت حضرتك؟
2: بقالهم أكثر من 3 سنين هي مش طايقة تشوفه ومعها 3 أولاد.
1: مش طايقة تشوف زوجها؟
2: ويعني حصل مشاكل بينهم وهي مش عايزة تقعد معاه خالص ومش طايقة تشوفه. وفي ناس قالوا إن هم مأذيين، فمش محتاجة طول الصلاة عشان البيت يعمر
1: في اسم يسوع.
0: هنصلي لها بس انا يعني ايه مش عاوز ان احنا كاباء او امهات ان احنا نرمي كل اللوم على الزوجة او الزوج، لانه احيانا بيبقى التحيز في الموقف انه الام بتشوف الزوجة كلها غلطانة او الاب بيشوف الزوج غلطان، وان احنا نقف كعسرة في النص لانه بنجيب الغلط كله على شخص واحد. لكن نصلي الاثنين ونطلب الرب لأجلهم ونكون في موقف مش دينونة، لأن كتير بنقول البنت انت الغلطانة والتاني هو الغلطان وبنرمي الغلط على مين. لكن احنا عاوزين لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح. نصلي بقلب في تسامح وفي غفران وفي عطاء للاثنين من غير ما نيجي على بنعمل ضغط على حد على حساب التاني. يا رب احنا بنرفع هذه الطلبة بين ايديك. بيوت كتيرة يا رب ناس بترمي اللوم على الزوجة او على الزوج او على الاولاد، لكن يا رب بنيجي بروح مصالحة ونقول أمين. لا شيء من الدينونة، ونطلب يا سيد الرب لما يكون في خصام وفي نزاع بدل مندين لكي ندان نطلب يا سيد غفرانك ونطلب حلولك بسلام ونعمة بدون انتقام وبدون يا رب بريشر أو ضغطة على أي حد في اسم يسوع.
1: أمين في اسم المسيح. وأنا عايزة أقول أنه حلو نحن نلجأ للكنيسة، نلجأ لرجال الله يكونوا بيقدروا يكونوا بيوفقوا، أو لحد شخص في العيلة يكون كبير يقدر يكون بيوفق بينهم. لكن إحنا أسيس أليكس صلى وإحنا صلينا ومصدقين أن رب فعلا سيسحق الشيطان تحت أرجلهم سريعا في اسم المسيح. طيب إحنا معنا اتصال أيضا من مصر، معنا الأخ بلال، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور، أهلا بحضرتك.

0: اتفضل.
1: ازي حضرتك يا استاذ بينا؟
2: اهلا بيك اخ بلال.
1: انا مبسوط قوي ان انا بكلم حضرتك.
2: اهلا وسهلا.
1: بجد مبسوط قوي. اتفضل الايادي.
2: اتفضل.
1: كان عندي سؤال بس يعني كنت مختار فيه وكان عندي يعني سؤال بالصلاه.
2: اتفضل.
1: حضرتك المفروض اللي بيسمع صوت الله وبيشوف الله يفضل عايش على طول، طيب هو ازاي ادم مات وهو كان بيسمع الله؟ انا مش عارف هل هو كان بيشوف ولا لا قبل الخطيه. وفي سؤال ثاني بس حضرتك، انا اسف يعني انا طولت، عاوز حضرتك بس تشرح لي الايه اللي هي بتقول من يراني قد راى الاب.
0: السؤال الثاني،
2: من راني فقد راى الاب. طيب هو بالنسبة للسؤال الأول أخ بلال، يعني وعد الله كان مشروط، وكان في محضر الله وكان في جنة عدن، لكن الرب اداهم وصية واحدة، قالوا لا تأكل من الشجرة التي في وسط الجنة، يوم تأكل منها موتا تموت. فكان الوعد مشروط بوصية واحدة، والحية أغوت حواء وأكلت من الثمرة اللي في وسط الجنة وأعطت زوجها، فهربوا من حضور الله. وحتى هو لم يطلب الغفران ولم يطلب السماح، لكن بقول له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت، حتى لم يكن لديه القدرة على أنه يطلب الغفران، لكن اختبأ من وجه الله وفر من وجه الله. فتم الله إلهنا إله عادل وإله محب، أعطاه كل السلطان وسمى كل الأسماء للحيوانات والطيور والخليقة، لكن حينما أخطأ رفض أن يعترف بخطيته أو حتى يتوب عنها، فاتحكم عليه بالموت. الموت هنا مش بمعنى الموت الجسدي، لكن الانفصال عن الله، وخرج. لكن الله في محبته رتب ليهم الفداء وقدم ليهم ذبيحة لكي لا يموت الموت الأبدي، وأرسل يسوع المسيح ليفتدينا، لأن احنا كلنا ورثنا هذه الخطية والتعدي. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، من رآني فقد رأى الآب، لأنه سألوا المسيح أرنا الآب وكفانا. فالرؤية هنا رؤية قلبية، مش رؤية يعني رأى الآب رؤية نظرية، لا. بيقول كده الكتاب، طوبى لمن آمن ولم يرى. في أقوال كثيرة كان المسيح يقولها لم نراها بعد، لأنه الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق. هو بيقول من رآني فقد رأى الآب، لأنه الآب والروح القدس ثلاثة بيشهدوا في واحد، في يسوع المسيح الثلاثة، الآب والابن والروح القدس ثلاثة هم في واحد. فإحنا مش محتاجين ناخد صورة فوتوكوبي نشوفها نقول لا هي ده صورة الآب ودي صورة الروح القدس، ولكن الرؤية قلبية وروحية وإيمانية.
0: يعني أنا عايزة بس أعلق على حاجة، أنه كتاب بيقول وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة ثم بعد ذلك الدينونة. فآدم أما أخطأ زي ما الأسيس تفضل وقال، أما آدم أخطأ حتى في القرآن بيقول عصى آدم ربه فغوى، أما أخطأ غلطة واحدة بس مات موت جسدي، أو يعني بعديها مات يعني حكم الموت كان موت جسدي وأيضا موت أبدي اللي هو الطرح في بحيرة المتقدة بالنار وكيب، اللي هو يروح النار يعني بيقولها بالبلدي. فإذا في موت روحي، انفصال عن الله، حتى كمان قالوا هتخرج من الجنة وفعلا خرجوا من الجنة. فإذا أجرة الخطية هي موت، أنت بتخطئ لله شخصيا، الله ما بيقول حاجة، زي ما بخطئ للرئيس، ما ينفعش يكون بخطئ للرئيس زيه زي ما بخطئ لأخويا. فإذا الخطية فعلا لا نهائية عشان موجهة لله، الله كلي قدرة ولا نهائي. فإذا خطية واحدة خرجت آدم من الجنة وأيضا سببت الموت لموت موت جسدي ان هو بعد مدة مات، وايضا موت روحي ان هو كان هيطرح في البحيرة المتقدة والنار الكبيرة. لكن المسيح جه بدلنا، خد مكاننا وجه بدلنا وقدم جسده فعلا عشان خاطر يكون بيصلب الموت دوت ويقدر يدينا قيامة مجيدة، عشان كده هو قام من الموت. السؤال الثاني، من رآني فقدر الله، ده آية معروفة جدا جدا، انه معناها انه انا والآب واحد، يعني اللي شافني

0: شاف الاب. فإذا أنا والاب واحد، ودي حاجة بتأكد أنه المسيح مش مجرد رسول، مش مجرد شخص عادي نبي أو شخص عظيم بس، لكن هو الله الظاهر في الجسد. من رآني فقد رأى الاب، قال بعد كده أنا والاب واحد. فدي آية قوية جدا بتقول أنه فعلا هو الله الظاهر في الجسد. وبعدين الله إذا كان كلم موسى في شجر صح، وكلمه على الجبل، الجبل نفسه اتكلم ففي حجر، فالمشكلة أنه هو يكون يتكلم في صورة بشر. الله قادر على كل شيء. موضوع كبير طبعا، لكن احنا مشكورين جدا لاجل انك بتثير فعلا سؤال هام جدا، وهتلجأ لمين يرد عليك غير فعلا قناة كارما. بنرحب بيك اخويا بلال وباسئلتك، والاسيس اليكس تفضل فعلا وجاوب اجابات رائعه جدا. انا بشكرك جدا حل الاسيس لاجل اجاباتك. طيب معانا الاخ عماد من اسوان، اهلا وسهلا بحضرتك اخويا عماد. اهلا بيك، اتفضل.
1: اهلا بحضرتك استاذ ليدي، اهلا بحضرتك وجناب الجسيس دكتور اليكس.
2: اهلا اخ عماد،
1: اهلا بيكم، الرب يؤيدكم بالقوه.
0: امين.
1: انا بسرعه عشان وقت الحلقه اسلم باسم الرب يسوع ان الرب يجي بزياره الهيه في ايام اخيره بنعيشها. اكيد المشاهد شايف المشهد حوالينا صعب جدا. الرب جرب يجي. انا عايز كل انسان ياخد قرار، والانسان النفوس اللي النهارده سمعها بتدخن واللي متعلق بالشيشه لازم تكسر اي حاجه. انا بعلن على الهواء دكتوره ليديا، انا من 10 سنين يوم ما جيت للمسيح كسرت علبه السجاير وقلت له يا رب هعيش لك والايام الجايه تكون ليك، وعشت فعلا. الرب اداني حياه جديده، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من الله. أرجوك عشان خاطر الدم الغالي، إن هادي يقول لك خد دخل معايا، أقول له لا أنا بطلت السجاير عشان قدرت الدم الغالي اللي صلع الصليب، وهتشهد بعمل رب وتقول مع الكتاب أمنت لذلك تكلم. هي دي شهادتنا، إن احنا نحدث بكم صنع الله فينا ورحمنا. الرب على الأبواب لبخت كل إنسان يحتمي في المسيح قبل فوات الأوان. هو الطريق والحق والحياة. هنقاوم إبليس، هنعيش بكلمته، هننتظر مجيء الرب ونقول دايما الرب قريب.
0: أمين أمين. بشكرك جدا أخويا عماد لأجل كلمات نعمة وكلمات كتابية اللي أنت بتقولها، والكتاب بيقول لنا كده: أما تعلمون أن جسدكم هو هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، من يفسد جسد الله فسيفسده الله. يعني الله فعلا يدينا حرية عشان ندوس على السجاير وندوس على أي عادة بتبعدنا عنه ونقدس الجسد دوت، إن الجسد للرب ورب الجسد. حلو أسيس، عندنا طبعا طلبات صلاة كثيرة، اتفضل. أمين. حضرتك من فضلك صلي من أجلنا.
2: يا رب احنا بنصلي لأجل أخت محتاجة صلاة، بتقول بقالي فترة فيه هجوم على صحتي بشكل كتير، كثيرون يغارون مني في عملي وفي وجهي، يعبروا عن رغباتهم في أخذ مكاني لكوني مسيحية وبيلعنوني. يا رب في اسم الرب يسوع، كل شخص مضغوط في العمل مضغوط يا رب مضطهد لأجل اسمك. أنت قلت طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم من أجل اسمي وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا لأن أجركم عظيم في السماويات. رب احنا مش بننظر للعالم بيعمل فينا ايه، ولا بننظر لاحتقار العالم، لأنه زي ما سمعنا في أشعياء 49 احنا منقوشين على كفك. حتى لو احتقروا أو أهانوا، لكن نشكرك يا رب لأنك تظهر مجدك وسلطانك. أيضا يا رب بنصلي لأجل اللي طلب طلبات، الأخ يوسف اللي طلب عمل وربنا يتمم له بخير، وبنصلي يا رب لأنه أيضا لأجل ميرفت يا رب في أسيوط وشفاء الرحم ونشأة الابن جون اللي هو يا رب في ثانوي، وكل اللي طلبوا الصلاة واللي محتاجين ولادة جديدة في اسم رب يسوع. بنصلي أيضا لأجل زوجة جورج تعبان والسكر عالي، رجليه وجعاه. يا رب نشكرك حملت آلامنا وأوجاعنا. صلى لزوجة لأن عندها كانسر في الثدي، هتبدأ علاج كيماوي يوم 27 سبتمبر وهي متألمة في اسم الرب يسوع. شفاء لهذا السرطان. الأخت حنان يا رب اللي طلبت الصلاة أيضا لأجل عندها يا رب هذا المرض، أيضا قادر أن تبرئها وتشفيها وتعطيها نعمة. والإمراي أيضا يا رب اللي هي منتظرها تيجي

0: نتائج جيدة بالنسبة لها وعلاج الطبيب، طلبت صلاة لأجل خشونة في الركب من الدرجة الرابعة. نصلي يا رب لأجل كل المفاصل المتعبة والمفاصل يا رب اللي محتاجة نعمة أو جوينت جديدة، أو محتاجة يا رب سوائل أو نعمة، إنك بيك يحيي ويتحرك ويوجد في اسم الرب يسوع. أخت لأجل في مشاكل مع خطيبها، كل المشاكل يا رب اللي في الزواج والارتباط والعلاقة، نثق يا رب ونصلي إنه كل زوج وزوجة وكل خطيب وخطيبة يرجعوا إليك. أنت الإله الحقيقي، أنت وحدك يا رب اللي بتصير الاثنين واحد، وأنت يا رب اللي بتعطي كلمة المصالحة. صلي لأجلي والبنات والأزواج، لأنهم جاءوا من مصر، جاءوا مصر من السودان بسبب الحروب ونفسيتهم تعبانة. نصلي يا رب لأجل المهاجرين والسودان يا رب، والحروب اللي فيها والمجاعات والأراضي المقدسة يا رب، والحرب المشتعلة أيضا في شرقنا الأوسط. أنك تعرف يا رب النفوس عليك، الحروب اللي في الخليج وفي إيران وكويت وكل الدول يا رب المشتعلة بالحروب، أنك تيجي يا رب بنعمة جديدة وأنت مسكن الحروب. نصلي يا رب لأجل بنت الرب، سنتين ونص شفاء ورم المخ، وصلى لأجل ابن تعبان نفسيا، وصلى لبنتها الرب يرتب ليها شغل والارتباط.
1: أمين.
0: والرب يملك على الأولاد. نشكرك يا رب لأجل كل عيلة مشتاق أنك تملك عليها يا رب. هو ده بداية الراحة، احنا نتوب ونرجع، تمحى خطايانا، تأتي أوقات الفرج من عند الرب. going to MRI في فرايداي مع تيومر، الأخت اللي عندها MRI يوم الجمعة. أثق الرب لن يتركني، وعمليات أخرى وأورام أخرى. أخت حنان والدرجة الحرارة مرتفعة والأطباء قلقون من ارتفاعها. يرافقك الرب بنعمته وبشفائه وبقوة دمه وعمل صليبه. بنت يسوع نصلي لأجل شفاء الأكتاف والاستومك والمعدة. الرب يلمس كل بنت الرب، اليونج دوتر، رب الابنة الصغيرة، ربنا يغير أفكارها. وجيت مارد، بنصلي يا رب لأجل كل الأبناء والبنات المقدمين على ارتباط، تباركهم وترسل شريك الحياة المؤمن الحقيقي. صلى لأجل ابن يوسف الآن عليه، عشان نقل لبلد تاني ومش راضي يروح من 15 يوم وخايف عليه من المساءلة القانونية. صلي يا رب لأجل اللي طلبوا أعمال ومحتاجين لنعمة من شخصك. صلي لبنت الرب منفصلة عن زوجها، الرب يرضاها، معاهم بناتهم الصغار ومش عارفة تشوفهم. رب احنا بنصلي يا رب لأجل كل شخصية منفصلة عن شخصك أن ترجع إليك أولا، ويرجع البعض وتعطي نعمة. طلب صلاة لأجل بنت الرب حفيدها في كندا، مشاكل نفسية ومش بتسمع كلام أهلها. صلاة لأجل شفاء نادية من الالتهاب الرئوي في العناية. صلاة لأجل ابن مدمن والشفاء من السرطان. بنصلي لأجل زوج هيعمل عملية مية بيضة والرب يتدخل. بنرفع رب كل الطلبات اللي جت هنا وعلى السوشيال ميديا، وبنؤمن يا رب ان عمل نعمتك وشخصك يا رب يبارك كل طلبة وكل من سألك يا رب. كل من يطلبك يجدك، وكل من سأل يأخذ. وبنصلي لقنوات الكرمة ان تباركها وتعضدها وتقويها. اختنا ليديا يا رب التي اعطيتها نعمة يا رب ان تقود الحلقة، باركها في حياتها ونشكرك لأجلها ولأجل عمل نعمتك فيها في اسم يسوع.
1: أمين أمين. حضرة أسيس، في طلبتين صلاة جات لنا من كنترول روم. صلاة من أجل أمل وإيهاب عشان شغلهم، صلاة من أجل ميرنا عشان صحتها. ميرفت عندها سرطان في الرحم، محتاجة صلاة في أسيوط. أيضا في طلبات صلاة جات لنا على البث المباشر على الفيسبوك الآن. أوكي، طلبت صلاة من الأخت صباح من أجل بشرة، عايزة طلبت صلاة من أجل بشرة. وإما من أجل أنجيلا تسلم حياتها للرب وتتحرر من كل قيود. أيضا أخت ابتسام.

سلام بتقول عايزه سلام الرب معاكم، بليز اطلب صلاه لاجل اختي تانية في المستشفى، الرب يلمسها ويشفيها. الاخت وفاء صلاه لاجل اندرو عنده قضيه النهارده، ربنا يتمجد وينصره. الاخت ايما برضو طالبه صلاه من اجل بنتي وجوزها، عندهم مشاكل ربنا يرجعهم لبعض، حل مشاكلهم، ليهم سنتين منفصلين. وايضا ايضا بنعتذر ليك اخويا مصطفى لاجل فعلا الحلقه فعلا خلصت. مشكوره جدا حضرتك القسيس، ربنا يباركك ويبارك حياتك وخدمتك. عزيزي المشاهد، يمكن وانت بتتفرج على الحلقه بتقول انا حاسس ان ربنا نسيني ومش شايفني ومش سامعني ومش مهتم بيا. النهارده الرب بيقول لك بوضوح، هو ذا على كفي ناقشتك، انت مش مجرد رقم ومش حاله منسيه ومش وحدك في الوجع، هو معاك. وحتى لو الناس نسيتك ربنا لن ينساك. ارفع عينك من على جرحك وبلاش تركز في ألمك، صدق وعد الرب، أسوارك أمامي دائما. اللي قدام عينيك يمكن يكون خراب، لكن اللي قدام عينين الرب هو بداية بناء جديد. ما تستسلمش للي بتقوله الظروف، تمسك باللي قاله ربنا، أنت منقوش على كفه، وما دمت أنت في إيده عمرك ما هتكون منسي، لأن وعد لن ينساك. أشكركم لأجل متابعتكم ومشاركتكم. إلى اللقاء في حلقات جديدة من برنامج أطلبوا تجدوه، ورب معكم.

مقطعنا اللي هنتأمل فيه الليلة سفر الرؤيا الأصحاح الثاني. سفر الرؤيا أصحاح 2 سفر الرؤيا أصحاح 2 رابع كنيسة رب يسوع يطلب من يوحنا أن يكتب إليها من عدد 18 إلى عدد 29. سفر الرؤيا الأصحاح الثاني من عدد 18 إلى عدد 29. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيق في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي، وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. عدد 21 الرب بيقول عن هذه المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. كلمة ربنا الليلة زمان التوبة، زمان التوبة. الله عنده أزمنة عديدة في كلمته، روح الله عايز يخبرنا بيها، زي ما بتقول الكلمة من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح. وأنا بصلي من كل قلبي إن رسالة الله لينا الليلة تكون من الروح القدس إلى كل قلب فينا، إلى كل قلب حاضر في هذا المكان، إلى كل قلب بيشاهد في أي مكان كان، لكن بصلي من قلبي إن الله يتكلم إلينا، يفتح أذننا، يعطينا قلب قادر إنه يرق الكلمات اللي بيقولها. اللي بيتابع مننا وبيشوف شخص الرب يسوع اللي رآه يوحنا في سفر الرؤيا، ما اعتقدش هو نفس الشخص.

الشخص، مش هو نفس الشخص اللي نام يوحنا على صدره. المنظر غير، الشكل غير، لا هو الحنون الدافئ الراعي اللي بيرعى واللي بيهتم، لكن هنا كلمة الله بتقول إنه عيناه كلهيب نار. ولما بيتكلم بيتكلم إلى حد ما بشدة وإلى حد ما صارم في كلماته، وعنده رسائل بيبعتها إلى كل كنيسة، وفي كل كنيسة يتكلم يحذر ويشجع ويقول إن من يغلب، من في كل مرة في كل كنيسة، من يغلب من يغلب من يغلب. وكأن مشوار الحياة اللي كل كنيسة وكل مؤمن ماشيين فيه، مشوار الحياة يلتزم مننا إن إحنا نكون عينينا عليه، مشوار الحياة يلتزم مننا إن إحنا نكون بناخد الحياة بجدية، مشوار الحياة بيلتزم مننا إن إحنا نطيعه أكتر من أي وقت كان في حياتنا. واللي إحنا شايفينه أمام عيوننا، اللي شايفه يوحنا، يوحنا شايف قدام العرش، أمام العرش جالس الحي الجالس على العرش، وأمامه خروف كأنه مسبوح. لكن عندما وجد السفر الذي لم يستطع أحد أن يفتح ولا يفك خطومه السبعة، يوحنا صار يبكي لأنه لم يوجد أحد مستحق. مال عليه واحد من الشيوخ وقال له ما تبكيش، ليه؟ لأنه هو ذا الأسد الخارج من سبط يهوذا. إحنا لسه شايفينه أنه هو ذا الذبيح، إحنا لسه بنراه أنه هو ذا ما دفع الأجرة لأجل خطايانا علشان ينجدنا، لكن السماء شايفاه وهو آتي، هذا هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. أنا بصلي أن يستعلن ليا وليك غيرة الرب يسوع وهو بيتكلم إلى كل كنيسة. كنيسة اللي بيتكلم وبعت لها رسالة النهاردة، واحدة من الكنائس السبعة اللي موجودين في آسيا الصغرى أو في تركيا الحديثة، في ثياتيرا. وفي سياتيرا الرب بيكلم ملاك هذه الكنيسة، الحقيقة الكلمتين الأولانيين مليانين بالتقدير جدا جدا، مليانين تقدير وتشجيع وإقرار بالتعب. بيقول أنا عارف أعمالك محبتك، أنا عارف أعمالك محبتك خدمتك إيمانك وصبرك. أنت بتتطور على فكرة، أنت متقدم في الإيمان، أعمالك الأخيرة أكتر من الأولى. واو، حاجة مشكورك يا رب، كتر خيرك أن أنت شايف، كتر خيرك أن أنت عارف، كتر خيرك أن أنت ملاحظ أنه في حاجة بتتغير، في حاجة بتتطور، أنا بعمل كل ما عندي. لكن على الدوام الله لما بيرى الصورة كلها بيريد أنه ما فيش حاجة في حياتنا تسمح للشرير أنه يجد موضع قدم. عندي عليك قليل. إيه القليل؟ أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيده أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. أنا عندي عليك حاجة. إيه الحاجة اللي عليك؟ السلطان اللي أعطيتك إياه لابد أن يستخدم، إن هذه المرأة لابد أنها توضع ليها حد. مشكلتي معاك إنك متسيب، مشكلتي معاك إن في حاجات مش محطوط ليها حدود ولابد إن يوضع ليها حدود. إن كان لديك سلطان استخدم سلطانك على من هم تحت سلطانك إنك تضع ليهم حدود أمنة. عندي عليك أنك تسيب المرأة. إذا بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ تغوي عبيدي أن يأكلوا ما ذبح للأوثان. أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة. ليه؟ لسه من محبته، لسه من أمانته، لسه من أنه في فرصة علشان هؤلاء يرجعون. تقول كلمة الله في ضيقة عظيمة إن

يتوبون عن أعمالهم. لسه في فرصة حتى الضيقة الآتية علشان يتوبوا عن أعمالهم. أعطتها زمان لكي تتوب. الزمن اللي بنحكي عنه الليلة والرب بيكلمنا فيه اسمه زمان التوبة. علشان أكون مختصر، الشيء الأولاني عندي هي التوبة. ما هي التوبة؟ بلا دخول في الكلمات والعهد القديم والعهد الجديد، أقول المجمل العام في كلمة الله بيقول إيه. التوبة، الكلمات الموجودة في كلمة الله، تعني يرجع، يتراجع عن قرار، يندم، يغير الموقف والاتجاه، يتغير في طريقة تفكيره. تتوب عن زناها، المعنى تتوقف عن ممارسة أمر ما والبدء في ممارسة شيء آخر بديل. تغيير الموقف، تغيير الاتجاه، طريقة العمل اللي أنا بعمله، ندم عن شيء، أسف عن شيء، إيقاف هذا الشيء مش وبس، والبدء في شيء آخر مختلف. التوبة مش مجرد كلمات، التوبة مش مجرد رغبات، لكنها موقف متحرك بيعبر عن استبدال حياة بحياة. التوبة هي استبدال حياة بحياة، قناعات بقناعات أخرى بديلة. ويأتي كلمات يوحنا المعمدان ويقول اصنعوا أثمارا ملها. التوبة ليها شكل، التوبة ليها ثمر، التوبة ليها نتاج واضح في الحياة. التوبة باختصار شديد جدا، التوبة إنه ما كنت عليه الآن قد تغير، قد تغير بالنسبة لي، في حاجة اتغيرت، في شيء تبدل معايا، وهذا التبدل واضح. السؤال اللي لسه جوايا، ليه أتوب؟ ليه غير مواقفي؟ ليه أرجع عن أمور؟ توب اندم ارجع. ليه ما احنا حلوين، ما احنا كويسين، في ايه يعني، ما الدنيا ماشيه الحمد لله. ليه ارجع؟ ليه اتوب؟ ليه التوبه مفروضه او مطلوبه انها تكون؟ الشيء الثاني بتاعي اللي انا بقوله، ما الذي يستدعي التوبه؟ ايه اللي يخلي التوبه مطلوبه؟ ما يستدعي التوبه؟ نمره واحد، ان هناك قانون، أن هناك قانون، وعندما يكسر القانون، كلمة قانون صعبة، احنا كلنا بنحبش القوانين، لكن قوانين الله موضوعة لحمايتنا. قول معايا، القوانين موضوعة لحمايتنا. القوانين مالها؟ لو ما فيش قانون، فالآخر ممكن يأذيني، يدعكني، يسرقني، يبلعني، يقتلني، ولا رادع ولا حاسب ولا عقاب. ليه؟ لأنه ما فيش. كم واحد ما يحبش أن ما يكونش في قانون؟ لا، لازم يكون في قانون، لابد أن يكون في قانون. إحنا بنحب قوانين بس لصالحنا، لكن بطبيعتنا ما بنحبش نكون تحت القانون. أنا أريد أن أفعل ما يحسن في عيني. كلمة الله بتقول في سفر التكوين أصحاح 2، عشان نفهم القانون موضوعة لأي شيء. تكوين أصحاح 2 عدد 16 تقول كلمة الله، وأوصى الرب الإله آدم قائلا، من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها. ده مش حرمان، ده أنا مش بحرمك، أنا بقول لك هو ده القانون. القانون موضوع لحميتك، ليك حق إنك تختار، ليك الحرية إنك تفعل ما تريد، لكن أنا بقول لك القانون موضوع علشان يحميك. طول ما أنت موافق للقانون، طول ما أنت تحت سلطان القانون، ستحيا والحياة تكون موجود. لو اخترت

أنك تكسر هذا القانون موتا تموت، حتجني عقاب كسر القانون في حياتك. رومية 7:7 بولس الرسول بيقول هذه الكلمات: لم أعرف الخطية إلا بالناموس، والناموس ترجمة بتاعته القانون أو الشريعة. لم أعرف الخطية إلا بالقانون، فإنني لم أعرف الشهوة إن لم يقل الناموس لا تشتهي. القانون هو اللي بيعرفني إيه الخطر اللي موجود قدامي. في قانون بيتكسر، لما يتكسر القانون في حاجة تانية بتحصل بعدين: عناد قلوبنا وتمردنا على وصايا الله وقوانينه. لما تستمر في العصيان، لما تستمر تختار اللي انت عايزه، بعد وقت سامحني عينيك بتتغمى. بعد وقت كلمة الله، لو قريت رومية أصحاح 1، المصر أنه يمشي في خطاياه، المصر في عناده، المصر على طريقته، المصر على كسره للقانون، كلمة الله 3 مرات في هذا الأصحاح تقول: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، أسلمهم الله ليفعلوا ما لا يلي. أسلمهم يعني إيه؟ أنا رفعت من عليك الحماية، أنت اللي اخترت كده، آدم اختار كده، لأنك اخترت كده أنا ما أقدرش أعمل حاجة. القانون كان موجود لحمايتك، أنت لم تختار أن تكون تحت القانون. كلمة الله بتقول: إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. صمويل الأول 15:23، صمويل بيقول لشاول هذه الكلمات، بيقول: لأن التمرد كخطية العرافة. العصيان زي خطية العرافة. خطية العرافة يعني إيه؟ إنك تكون مسحور، عقلك رايح منك، عقلك بتأمل كتير في مواقف، بتأمل كتير في حالات ومع ناس. لا يمكن إنه بني آدم عاقل ياخد مثل هذه القرارات اللي بتهدم حياته وبيته وأسرته، إلا إذا كان في وجهة نظري مسحور، إلا إذا كان عايش في عناد، وهو ده نتيجة العناد اللي عايش فيه. تقول كلمة الله: والعناد كالوثن والترافيم. العناد مش بس تمرد، العناد هو الإصرار على التمرد. تاني، العناد فرق بينه وبين التمرد. التمرد أنا مختار إني هكسر القانون، العناد أنا مصر إني أكسر القانون. أنا فاهم وعارف، أنا فاهم وعارف لا بعمله غلط، لكن أنا مصر عليه. كسر القانون نمرة 2. لما كسرت القانون في شيء تاني اسمه التعدي. التعدي معناها أنه كان في خط، وهذا الخط أنا عديته، عديت السور اللي كان موضوع لأجل حمايتي، لأجل خلاصي، لأجل أنه ما فيش شيء يمسني من روح الموت. الكلمة بتقول أنه يوحنا الأولى 3:4: كل من يفعل الخطية يفعل التعيد أيضا، والخطية هي التعدي. يقول لك عملوا محضر في المغفر لفلان، تعدى على فلان بالقول والفعل. تعدى عليه يعني خط الحدود، خط ما هو لائق، عدى مساحة الحرية اللي مسموحة به، أنه أذى الآخر، أنه أخطأ في حق الآخر. ليه لزوم التوبة؟ لأنه في كسر للقانون، لأنه في تعدي، لأنه في خط أحمر اتعبر. التوبة لما نقول نتوب، إنك بتختار تاني ترجع تحت الحماية، بتختار تاني إنك تدخل تحت الجناحين علشان تتستر من جديد. في كسر للقانون، في تعدي. نمرة 3: عدم إصابة الهدف. أنا وإنت مخلوقين لأجل هدف، لأجل غرض. حد عارف الحكاية دي؟ آدم مخلوق، هو وحواء يمثلوا الله على الأرض، هم شبه الله، هم على صورته. الله أعطاهم سلطان يعكسوا مجد الله في خلقته، يتسلطوا على كل شيء. بسبب الخطأ والخطية اتسلب منهم السلطان المعطى بيهم،
ولم

يصلوا إلى الهدف، لم يصلوا إلى إرضاء قلب الله وانعكاس مجد الله في حياتهم. رومية 3:23 تقول كلمة الله: إذ الجميع أخطأوا، وملهم كلنا أخطأنا. شعية 53:6 كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع علينا

إثم جميعنا، علشان الصورة تتعدل، علشان اللي تكسر، علشان المحضر ده يتقفل، علشان القضية دي تحفظ، علشان التعدي اللي حصل يصحح فيه حاجة، هنا يستلزم أن يكون هناك توبة. توبة كيفية التوبة؟ كيفية التوبة؟ أقول لكم الصدق في المسيح، أنا بقالي سنين بخدم الرب، رحت لأماكن عديدة، سمعت كلمات عديدة، قريت كتب كتير، قليل ما وجدت حد علمني كيفية التوبة. أنا متعلم يعني أعترف بخطاياي، أسهل حاجة وأبسط حاجة، أعرف أعترف أعترف أعترف أنا بخطئ. ليه؟ لأن أنا عايز الفايدة. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. حتى في كنايسنا التقليدية علشان تتناول لازم تروح، مش تتوب، هلو، مش تتوب، تعمل إيه؟ تعترف. تعترف. وفي مننا كتير عايشين في فشل مزمن ومستمر لأنهم لم يتعلموا من الحياة مع الرب غير بس الاعتراف. الاعتراف، الاعتراف، أخذ مراتي بغلط فيها، بغلط فيها، وبعدين وبعدين الحياة مش ماشية، فأروح حاك علي، أنا آسف، أنا غلطت فيك، خلاص. كل ما بشوفها قدام الناس أهنها، وكده أن أنا مؤمن، أنا مؤمن على فكرة، أنا مؤمن، رجل كويس يعني، فبروح أقول لها أنه أنا آسف، أنا غلطت فيك، وبعدين وبعدين وبعد الأسف وبعد الاعتراف عشان نوال الغفران، عشان أخد اللي عندي أو عند الآخر ليا، ما حصلش ولا حاجة. التوبة، اسمعونا يا جماعة، التوبة قبل الغفران. هقول لك من كلمة الله إن التوبة قبل الغفران، واللي أنا هأكده لك تاني من كلمة الله، لا غفران خطايا من غير توبة. التوبة معناها أنا مقدر، أنا فاهم، أنا عارف أنا واقف فين. كيفية التوبة، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة كفاية، ثلاثة كفاية. كيف أتوب؟ نمرة واحد، أن تعرف وتدرك الخطأ. لو ما قالش القانون لا تشتهي ما كنتش حعرف يعني إيه شهوة، لكن إدراك الخطأ معناها إني أخطأت، أنا أقر، أنا أقر بالخطأ. لابد إني أتعلم وأعرف القانون بيقول إيه، لأنه ده اللي بتقاس به الأشياء. لو لم تعلم أنت غير معفى من العقاب، أنت غير معفى من العقاب. أخوي علمني درس صغير وأنا صغير، كنت لسه صغير، وسألته على حاجة في الزمن ولا في الحياة شكلها إيه، فقال لي في قانون لما تكبر هتعرفه، أن القانون لا يحمي المغفلين. ما تقولش إنك لما تعرف، ليه؟ الكلمة كانت عندك، الكلمة كانت عندك. يا أبي إبراهيم، أيوة، قل للعازر لو قام واحد من بين الأموات راح لإخواتي يخبرهم هيسمعوا منهم. الرد اللي بيرده إبراهيم رد قاطع ولازم ولابد أن احنا ننتبه إليه. عندهم ما عرفوش، ما قروش، عندهم موسى والأنبياء، عندهم الكلمة بتقول إيه. لو أستسمحك تفتح معايا مزمور 119، مزمور 119، أول شيء في التوبة إنك تدرك، أول شيء في التوبة إنك تعرف إيه بالضبط اللي تكسر. مزمور 119 عدد 9 حرف باء، صفحة 661.

89: بما يزكي الشاب طريقه؟ ردوا عليا: بحفظه إياه. إزاي؟ حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياه. خبأت كلامك في قلبي ليه؟ لكي لا أخطئ إليك. أنا مش عايز أخطئ، أنا مش عايز أخطي أو أتعدى. إيه اللي هيحفظني؟ إن كلامك موجود في داخل قلبي. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك. بشفتي حسبت كل أحكام فمك. بشفتي حسبت كل أحكام، يعني رددتها، يعني قلتها، يعني دخلت في أعماقي ونطقت بيها. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك. بفرائدك أتلذذ. لا أنسى كلامك، لا أنسى كلامك. سراج لرجلي ونور، من يتبعني فلا يمشي بل يكون له نور الحياة. أعمى يقود أعمى، الاثنين يقعوا في حفرة، لكن اللي شايف قدامه، اللي عارف الطريق منور قدامه، لن يقع في حفرة. إيه اللي هيحفظني؟ إني لا أخطئ إليك. إيه اللي هيحفظني؟ إني لا أكسر القانون. خبأت كلامك في قلبي. كلامك موجود في داخل أعماقي. أول شيء في التوبة إنك تدرك إنه في حاجة هنا من القوانين اللي ربنا حاططها لي للحماية أنا كسرتها، أنا تعدتها، إن كان في غفلة أو إن كان بإصرار. لكن نمرة واحد إني لابد إني أدرك، لابد إني أدرك. وده اللي بيقوله الابن اللي بيقوله عليه ضال، لوقا 15-18: أقوم وأذهب إلى أبي. ده الرجوع، ده التوبة. وأقول له: يا أبي مالي، أخطأت إلى السماء وقدام. أنا عملت حاجة غلط، أنا عملت. ما فيش توبة من قبل الإقرار أن هناك شيء غلط. ده يجيب لي النمرة اثنين. نمرة اثنين، نمرة اثنين: تحمل المسؤولية والندم. الشهرين اللي فاتت أنا كنت بقرأ كم كتاب عن الاعتذار وعن كافية الاعتذار. علم الحقيقة، علم لوحده، علم. اللي عايز شوية كتب أقول له عليها، موجودة في جرير برضو للي يحب يروح يجيب. الاعتذار الصادق والحقيقي أن من أنا آسف، وأنا آسف أكتر منك، مش أنت آسف؟ أنا آسف أكتر منك. أسفك أصرفه فين؟ فين الصيدلية اللي أنا أروح أقول لهم باش مهندس آسف، عوضوا لي اللي حصل فيا، عوضوا لي الخسارة، عوضوا لي المهانة، عوضوا لي الجرح، عوضوا لي الألم، عوضوا لي الليالي اللي ما نمتهاش، عوضوا لي الألم والضغط النفسي اللي أنا حاسس بيه من كلمة آسف. أنت آسف؟ صدقني أنا آسف أكتر منك. أنا شاعر بالأسف، أنا شاعر بالحزن، أنا شاعر بالضغط اللي علي. آسف مش اعتذار. الاعتذار الحقيقي إنه من يعتذر يقر بأنه أخطأ وعلى استعداد أن يتحمل المسؤولية. ده الاعتذار الصادق، إني أخطأت، بعتذر وبرجوك سامحني. وبرجوك إيه؟ ممكن ما يسامحكش؟ لا، يبقى آسف كويسة لوحدها. نخلص الموضوع، كبر دماغك بقى. ما أنت نكدي ليه؟ ما تبقاش نكدي. خلصنا ما هو خلصنا ورا خلصنا ورا خلصنا ورا خلصنا. بقى الكلام ملوش معنى، الكلام ملوش معنى. لما تحصل مواقف جرحة في حياتنا، حتى في علاقاتنا مع بعض، كلمة آسف ما بتطلع. وفي ناس مننا بسبب تكرار الأمر وعدم تحمل المسؤولية بوصل للدرجة حتى كلمة آسف ما بقولهاش، ما انطقش بيها. ليه؟ ما انا عارف هرجع تاني وهنرجع تاني. ما فيش ده. عندما اتحمل المسؤوليه وعندي استعداد ان ادفع ثمن خطئي، من الصعب علي ان اعود وافعله مره اخرى. ليه؟ لان قررت انا مسؤول، انا هدفع ثمن اخطائي. كتير من مشاكل حياتنا وبالذات في مستوى العلاقات ممكن تتحل يوم ما نتضع ونقر بالخطا
وتحمل

تحمل المسؤولية. الشيء الثالث والأخير في كيفية التوبة. أنا قلت نمرة واحد تعرف الخطأ وتدرك الخطأ. نمرة اثنين تتحمل المسؤولية. نمرة ثلاثة الرجوع وطلب الغفران. سامحني سامحني، أنا أخطأت إليك، أنا منتظر عفوك عني يا رب. أنا بأقر إني أخطأت، أنا تعديت حقك، أنا فعلت واحد اثنين ثلاثة، أنا عملت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، أنا نادم وتايب. قول معايا أنا نادم وكمان تايب، يعني أنا مش راجعها تاني، أنا بقر بضعفي. أيوة في حاجة بتشدني، في أصوات بتقولي مش هتقدر تكمل، لكن أنا جاي متعلق بيك يا رب. أنا عايز بالحقيقة أتوب، أنا عايز بالحقيقة أنه في حد فاصل يحصل في حياتي، وأنا مش عايز أطلع من محضرك النهاردة غير وأنا حاصل على البراءة والغفران اللي أنت مدهاني بسبب دم ربنا يسوع المسيح. زكا بيقول إن كنت قد وشيت بأحد أعمل إيه؟ أرد له أربعة أضعاف. أنا غلط، أيوة سامحونا بقى، المسامح كريم. قول معايا المسامح كريم. هو فعلا المسامح كريم، سامح كريم بالحق وبالفعل وبالحقيقة. أيوة المسامح كريم، لكن ده لا ينفي إن هناك شيء لابد إنه يعوض، شيء لابد إنه يدفع. غفران الخطايا لا يأتي قبل التوبة والندم والإقرار بالخطأ، مش العكس. اسمع كلمة الله تقول إيه، خد عندك شاهد اثنين ثلاثة كفاية. لوقا 24:47 تقول كلمة الله أن يكرز باسمه، باسم يسوع المسيح، أن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا للأمم. أعمال 2:38 أو الوعظة وعظة بطرس يقول توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. إمتى يجي غفران الخطايا؟ بعد ما توبوا، بعد ما تعلنوا إعلان قاطع إن أنا أطعت، إن أنا رجعت، إن أنا جاي بكل قلبي علشان أطلب غفران الله. أعمال 3:19 توبوا وارجعوا لكي، حلوة الآية دي، توبوا وارجعوا لكي تمحى خطاياكم ولكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. توبوا وارجعوا علشان تمحى خطاياكم. حباي التوبة ليها ثمار تليق بيها، تثبتها وتؤكدها. كم واحد عارف لما حد يجي يعتذر لك انه لا جديد؟ ليه؟ لأنا شامم ريحة التضاع ولا إقرار بتحمل المسؤولية ولا ندم على الفعل. أهم كلمتين وبقين عشان نعدي الموقف ونخلص. في ناس تانية مش محتاجة تقول كلمات بسبب صدق اتجاه القلب والإحساس بالندم الصادق والاستعداد إني مستعد أعمل أي حاجة بلغتك، بلغتك اللي أنت تفهمها، باللي أنت تقرره عشان أعوضك على الخسارة اللي أنا سببتها. الشيء الأخير، احنا بنحكي عن زمان التوبة، بنحكي عن زمان ليه؟ زمان التوبة. الرب بيقول عن هذه المرأة، يقول أعطيتها زمانا لكي تتوب، أعطيتها زمانا لكي تتوب. ما هو زمان التوبة؟ الآن، اليوم، ليس غدا. ليه مش غدا؟ لأن بكرة مش في إيدي. هلو؟ لأن بكرة ماله؟ مش في إيدي، مش بتاعي، أنا مضمنوش، أنا مش ماسكه، أنا ما بتحكمش فيه. اليوم إن سمعتم صوته، مش بكرة إن سمعتم صوته، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا
قلوبكم في وقت متاح. الوقت المتاح ما تستغلهوش غلط، ما تستغلش اللي الرب بيقول عليه، لأن الوقت قريب، لأن الوقت قريب. ده شعرنا الدعوة للتوبة.

مفتوحة ومستمرة في كل يوم. بشارة يوحنا المعمدان بيقول توبوا لأنه قد اقترب. زمن اقترب ملكوت السماوات. المسيح أول ما بشر تقول كلمة الله قال قد اقترب الزمان فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. التلاميذ الرسل كل من هم في العهد الجديد رسالتهم المحورية توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. التوبة بتقول إنه في زمن متاح، إن في رأفة ورحمة من الله معدة ليا وليك. قلب الله الآب تيموثاوس الأولى 2:4 أنه يريد أن جميع الناس يخلصون وكمان وإلى معرفة الحق يقبلون. لو تأنى علي وعليك، لو طول باله علينا، مش معناها ان هو راضي على عصياني وتمردي، مش معناها ان هو راضي عن اختياراتي في الحياه اللي كسرت القوانين، مش لان ده بيغيظه، مش لان هو بس قدوس واحنا بنفعل هذا الامر علشان نكسر قلبه، لكن من ناحيه تانيه لانه ده لاجل حمايتك، لاجل فايدتك، لاجل المنفعه، لاجلك. روميه 2:4 تقول كلمه الله لا تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته. الله لا تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك لقرار، يقتادك إلى موقف، يقتادك إلى حتة أنت مصمم فيها إن حياتك لازم تتغير، إن اتجاه قلبك لازم يتغير. اللي أنت بتفكر فيه، اللي أنت عايشه، اللي أنت بتراه، اللي أنت بتنظره، المسلك اللي أنت أخدته، الشيء اللي أنت خفيه جوه قلبك، اتجاهات حياتك اللي بحسب القانون أنت تعلم أنها خطأ. إمهال الله ولطفه وطول أناته عشان حاجة واحدة بس، عشان يجيبك للموقف اللي فيه تتوب، عشان فيه يجيبك للموقف اللي بيقولك أنا صابر عليك بقالي زمن، أنا مطول بالي عليك سنين وسنين وسنين وسنين، كل ما في قلبي إنك ترجع وإنك تتوب. ناس تقول لي ما هو متباطئ. متباطئ إزاي؟ ما دي عم الشرير والظالم مولعين في الناس وفي الدنيا ودايسين على ده ودايسين على ده، عمل ايه الرب يعني؟ اخذ موقف فين؟ بطرس بيعالج ده، بيقول في بطرس الثانية 3:9 لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. شهوة قلب الآب إن كلنا نرجع، إن كلنا نيجي للموقف اللي فيه راجعين إليه، مقربين منه، مغيرين طريقة تفكيرنا، مغيرين أسلوبنا في الحياة، علشان هو مستني إنه ثمر البر في حياتنا يأتي بثمار نافعة جدا جدا جدا. في زمن للتوبة، الرب متيح ليا وليك زمن للتوبة، يا اللي بتتفرج عليا وبتشاهدني. في زمن للتوبة، الله متيح ليك، الله مدهوني ومدهولك. إيه اللي نفس ربنا يقولهولك في آخر كلمتين زي دولها؟ بتقول كلمة الله ما تضيعش الفرصة، ما تضيعش الفرصة، لو سمعت صوته ما تقسيش قلبك. في ناس تبقى حاسة بإنه هبتدي بايه ولا بايه ولا بايه ولا بايه ولا كتير، يعني كتير كتير. هناك آية ذهبية قالها الصينيون في القديم تحضرني الآن، مشوار الألف ميل، خط خد خط خد موقف، ابتدي بحاجة، هات الكبيرة، هات الشديدة، طب لا شديدة عليا، خد الصغيرة، اللي يعجبك، ابتدي بشيء، اعتدي، ما عنديش حاجة. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذب وكلمته ليست فينا. القانون مش موجود جوايا. اختبرني يا الله واعمل ايه واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، انظر واكيد هتلاقي. انا نفسي اعمل بين قوسين في الترجمه الجديده كده، اكتبها بين قوسين اكيد هتلاقي، واكيد انظر ان كان في طريق باطل.

واهدني طريقا أبديا. اديني سكة ادي الطريق الباطل، توبني فأتوب، اشفني فأشفى لأنك أنت تسبيحتي، ردني من تاني، ردني من. نفسي أقول لك على حاجة، نفسي أقول لك على حاجة. لو عصت وعظة قد كده، لو رنمت وسبحت، لو أعطيت، لو خدمت، لو تولعت بالنار، السماء ما بتفرحش غير في حالة واحدة بس. يس السماء ما بتفرحش غير في حالة واحدة بس، خاطي واحد يعمل ايه؟ غير طريقة تفكيره، غير ملايكة عاملة فرح وهالليلة وإيه؟ واحد صدق وأخذ موقف إنه عايز. وأنا بتكلم كأني بتكلم بقى على زناه وقتلين قتلة والبعد اللي هم، أنا بتكلم عني وعنك، بتكلم عني وعنك. لما أخذ موقف اتجاهي مع فلان، ظني فعلان، الشيء اللي كان مفروض أعمله أنا ما عملتوش، أنا جاي قدامك وبقول لك أنا بقر بالخطأ يا رب، سامحني، أنا آسف أني فكرت في كده، أني سمحت للشرير يوقعني في هذا الحفرة، لكن وأنا بعترف قدامك يا رب أنا بسألك اليوم، ساعدني أني أتوب يا سيد رب، ساعدني أني أقفل هذا الباب، واديني موقف وجرأة. لو أنا أخطأت في حد من الناس، اديني نعمة واديني سكة أعرف إزاي أصلح ده يا رب، عشان أقول أني لسه في مؤمنين حقيقيين لسه بيتضعوا، لسه بينكسروا، ولسه روح الله موجود فيهم عشان يصححوا حاجات كتيرة اتكسرت. الشيء تاني اللي نفسي أقوله لك، لا تستهين ولا تسيب ولا تستبيح. الرجل الخادم بتاع الثياتيرا ده كان ميسلها، كان سيبها. عيسو كان مستبيح، لم يقدر البركة، لم يقدر البركة، بركة البركة البركة البركة. بطنه، عارفين العهد الجديد الذين إلههم ومجدهم في خزيهم، ده إلهه كان بطنه، شاف أخوه عدس يا بني آدم، طبق عدس عدس عدس عدس، اديني من الأحمر ده، اديني الأحمر. بص المقايضة شكلها إيه، أديك من الأحمر وتديني بكورية. عارف يعني بكورية؟ نصيب اتنين، نصيب اتنين، نصيب اتنين من كل اللي عند أبوهم إسحاق، هو هياخد اتنين وأخوه ياخد التلت. راح لما جه للبركة تقول كلمة الله، طلبها بدموع، لكن لم يجد للتوبة مكان. توب زي ما انت عايز تتوب، طلعت البركة ولن ترد ولن ترجع مرة تاني. ساعدني وعلمني ما يضعش مني زمن فيه البركة انت عايز تدهاني. ساعدني وعلمني اكون بقدر يعني ايه كلمتك، يعني ايه بركتك، يعني ايه اللي انت عايز تصنعه في حياتي. ساعدني اتعامل مع لطفك وطول اناتك باتجاه قلب بيقول أنا مقدر اللي أنت بتعمله معايا يا رب. حط فيا حس، حط فيا جرأة، حط فيا نار، حط فيا غيرة، أعرف أتعلم إزاي أتوب في كل يوم يا سيد الرب. الحاجة الأخيرة اللي نفسي أقولها لك، Be ready، كن مستعد، كن مستعد. ما تبيتش في يوم من الأيام وانت شايل حاجة في قلبك وفي شيء ما ردتوش. عارف ليه؟ من يعلم إن غمضنا عنينا هينفع نفتحها مرة تاني ولا لا؟ هلو جمع 12 واحد آخر آية أختم بيها، أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر. قبل ما تيجي أيام الشر خليك منتبه، خليك منتبه إن في فرصة للتوبة، فرصة للتراجع، فرصة لتصحيح الأمور،
فرصة لغلق الأبواب، فرصة إنك تقف قصاد الشرير عشان تعدي.

عدل مواقفك. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة إن زمان التوبة من بعدي كلمة الله بتقول في غفران للخطايا، وما أمتع الإحساس بغفران الخطايا، إنك مش في سجن، إنك مش محبوس، إن الله مش واقف ضدك، لأنه يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين يعطيهم نعمة. إن السكة أمامك مفتوحة، إنك واقف في بر ربنا يسوع المسيح وبتسمع الكلمة أين هم المشتكون عليك. أما دانك أحد ليه؟ لأني تايب، لأني خدت غفرانك يا رب، ولأني مستعد أعمل ما تريد مني يا سيد رب. اديني قوة، نفسي أعيش في بركة التوبة في كل يوم يا رب، نفسي أعيش في قوتها، نفسي أعرف إن التوبة مش مجرد خطأ، لكن التوبة هي تعديل مواقف كل يوم، اقتراب إلى نورك. الحتة اللي أنا واقف فيها النهاردة فيها شوية نور لكن مليانة شوية ظلمة، بكرة عايز النور أكتر من الظلمة في حياتي، النور أكتر من الظلمة في حياتي، إلى أن أصل في النهاية بيد يسوع المسيح اللي حيرجعني لحضنك من جديد يا سيد رب. وعندها أجد نفسي وأعرف نفسي كما عرفت وزي ما أنت عرفتني. توبني فأتوب، شفني فأشفى، لأنك أنت تسبيحتي يا رب. ارفع قلبك معايا. يا رب بشكرك، يا رب أنا بصلي لأجل بساطة القلب اللي الليلة تنقل جوانا معنى متدفق بالنعمة يا رب، اللي فين نقول لك يا روح الله افحصنا، يا روح الله خد بأيدينا وعلمنا، علمنا ازاي نعيش في ملء بركة زمان التوبة اللي انت تيحو لينا يا رب، اللي انت معطينا إياه يا سيد رب. كلنا ضعاف يا رب، كلنا ضعاف، كلنا محتاجين سندتك ومحتاجين عمل نعمتك يا رب. وأنا بصرخ إليك من كل قلب النهاردة أنا وإخواتي يا سيد رب، أعنا بروحك نعرف نتوب، أعنا بروحك نعرف نعدل مواقفنا، أعنا بروحك نقيس أنفسنا، مش على أنفسنا، نقيس أنفسنا على كلمتك يا رب، نقيس أنفسنا على قانونك اللي انت حطيته علشان يحمينا يا رب. حررنا النهاردة من الغفلة، حررنا النهاردة من النوم ومن النعاس، حررنا النهاردة من الاستهانة يا رب، ودونا قلوب غيرة واقفة معاك منتظرة رجاء جديد وأمل جديد تصنعه في حياتنا يا رب. استخدمنا، استخدمنا نكون صناع سلام يا رب، استخدمنا يلي قلت طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ساعدنا تصالح مع نفسي، ساعدنا تصالح معاك عشان أعرف أكون أداة مصالحة بيني وبين الآخرين يا رب. اديني اتضاع واديني نعمة أعرف أعتذر، اديني أعرف أدفع الثمن، اديني أعرف أرد المسلوب لو كنت سلبت شيء في حياتي يا رب. خد بإيدي وساعدني، دي طلبتي ورجائي أنا وإخواتي قدامك في اسم يسوع. آمين.

كده جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك قدرته. بعد كده عدد 5 يقول كده: قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت الحمى. لما هنملأ الأرض بالتسبيح، لما نملأ عينينا بمجده، لما نملأ عينينا بسلطانه وقدرته وعظمته، هنقدر نشهد عنه ونقول قدامه ذهب الوبأ. يلي الوبأ اللي محير العالم كله، تعالى النهاردة قول يا رب أنا بملأ قلبي، بملأ عيني بتسبيحك يا رب، الأرض كله من مجدك لأنك إله قدير. أعبدك من كل القلب يا رب. نفسي نقوله في الترنيمة اللي جاية: أنا جاي النهاردة بتملى بجمالك وحدك، وعايز في وسط القلق اللي حواليا أشوف جمالك اللي يملى القلب ويملى العين. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب لكي أتفرس في هيكله. نفس جمالك اللي يملى قلب وقدرتك تملى عينيا. ما أحلى حضورك، ما أبهى جمالك يا رب.

يا رب أنت سيد كل القلوب، سيد كل الأرض. مش هنحزن ولا نكتئب ولا نغتم، لكن الأرض كلها تمتلئ من تسبيحك اليوم كله من مجدك، لأن رحمة الرب هي كل يوم. كل يوم لنا مرحمك، كل يوم لنا سلطانك، كل يوم لنا إحسان من عندك. عشان كده أنا بصلي لأجل سلام يسود على الكل، سلام يسود على البلد، سلام يسود على العالم. مكتوب إن رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه. رب السلام نفسه، أنت صاحب السلام، أنت للقلوب تفرح في محضرك، للقلوب تبتهج فيك يا رب، العينين تشوفك ملك ورب وسيد على القلب وعلى الحياة. احنا بنجيلك وبنقول لك بقلوب فرحانة، مش عارفة الحزن يلي أحزاننا حملتها وأوجاعنا تحملتها في الصليب. كل الغضب وقع عليك أنت رب، كل المرض، كل يا رب الخطايا، كل يا رب شيء صعب، احنا بنجيلك النهاردة بنقول لك أنت تملانا. الأرض تمتلئ من تسبيحك، لأنه قدامك يذهب الوباء وعند رجليك تذهب الحمى. نشكرك لأنك صالح، لأنك عظيم، لأنك ممجد في وسط الشعب. ليك المجد رب، عينينا هتشوفك بمجد وبسلطان حوالينا. هاليلويا، نعلي الهتاف ونفرح ونقول لك أنت وحدك، نقول لك من كل القلب هاليلويا، لأنك وحدك صالح. مبارك اسمك. يلا بقلوب

لك المجد والتعظيم يا رب. إيماننا أن احنا هنشوف آيات وعجائب في وسط شعبك في وسط العالم علشان أنت تتعظم، عشان أنت تاخد العينين، أنت تاخد المجد والسلطان. مش ناس صنعت دواء يا رب، لكن في إله اللي بيده مقصير الأرض، اللي هو وحده صاحب الكلمة والأخيرة. مبارك اسمك، ليك المجد وليك التعظيم. هاليلويا هاليلويا.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

أهلا بيك عزيزي المشاهد، ووعد جديد من برنامجنا وعد الكل يوم، اللي بصلي إن الوعود دي تغني حياتك وتكون بركة ليك. افتح معايا النهاردة هوشع 6. أنا هقرأ أول 3 أعداد في هوشع 6. فأول 3 أعداد هوشع ده كان نبي من أنبياء القرن الثامن، كان بيكتب والناس كانت في منتهى الشر، منتهى الفساد، منتهى البعد عن ربنا. فبيكتب يقول لهم الآتي: هلما نرجع إلى الرب. شايف البداية؟ يقول: لأن هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. وبعدين يكمل ويقول: لنعرف فلنتتبع، لنعرف الرب، خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. بنلاقي في الوعد اللي الرب بيقدمه لنا النهاردة 4 أفعال يعملهم الرب معايا ومعاك ومع كل إنسان بعيد عن ربنا. فالإنسان لما يجي لربنا الرب بيعمل معاه ايه؟ يقول: هو افترس فيشفينا. أول فعل يشفينا. يشفينا من ايه؟ يشفينا من ألعن مرض، مرض الخطية، يشفينا من ارتدادنا. وبعدين يقول: ضرب فيجبرنا. عارف الإنسان لما بيبقى يعرج بين الفرقتين، عارف الرب اللي بيجبر الكسور، فيقول ضرب فيجبرنا. وبعدين يقول: يحيينا بعد يومين، يحيينا بكلمته، يحيينا بروحه، يحيينا بوعوده. وبعدين يقول: وفي اليوم الثالث يقيمنا من موت الخطية فنحيا أمامه. لكن عشان نختبر الأربع أفعال دول، الأربع وعود الجميلة دول اللي أقولهم تاني، اللي هو يشفينا ويجبرنا ويحيينا ويقيمنا، في 3 أفعال لازم نعملهم. أول فعل بدأ بيه هلما نرجع. يا كل إنسان عايز تختبر كل بركات الرب، ارجع له، ارجع له بتوبة حقية. لما يقول هلما نرجع إلى الرب، بصدق الفعل نرجع في اللغة العبرية كان بيستخدم على رجوع سفينة، لما سفينة تبقى في رحلة بحرية وترجع إلى الميناء. الميناء الحقيقي لينا هو شخص الرب، وكان بيستخدم على رحالة لما يرجع لوطنه. وطننا الحقيقي هو الرب. وبعدين قال في عدد 3، ما قالش بس هلما نرجع، قال لنعرف ولنتتبع. أول فعل نرجع، الفعل الثاني نعرف، والمعرفة هنا معرفة اختبارية. عارف لما يقول وعرف آدم حواء امرأته، يقصد معرفة اختبارية عملية، نعرف الرب. وبعدين لنتتبع يعني نتبع أثر خطواته، يعني نتبع تعليمه، نتبعه كل يوم. زي ما المسيح قال: إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم، كل يوم ويتبعني. هنا بيقول لنرجع، لنعرف، لنتتبع. وبعدين كمل قال: خروجه يقين كالفجر. شايف يقين الاستجابة؟ وبعدين يقول: يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. هل مصدق؟ أنا أرجوك لو أنت عايز تختبر إزاي الرب يشفينا ويجبرنا ويحيينا ويقيمنا، علينا النهاردة أن احنا نرجع ونعرفه معرفة حقية ونتتبعه. لاحظ التدرج في 3 أفعال: لنرجع، لنعرف، لنتتبع. ولما نعمل الأربع أفعال دول هنختبر بركات ملهاش حصر ولا عدد. وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامجنا وعد لكل يوم.

في زلمة عايش على الحدود بين بلدين، وفي يوم من الأيام قامت حرب بين هدول البلدين. وراح الزلمة هذا وقال إنه أنا مش رح أنتمي ولا لأي بلد من هدول البلدين، لكن هكون مع الاثنين. وبالفعل راح جاب علمين وحطهم على سطح بيته، ولما حطهم على سطح بيته كانت النتيجة إنه هو انضرب من الاثنين، ببساطة لأنه هو ما كانش ماخذ قرار، ما كانش عارف هو بينتمي لمين، وما كانش محدد موقفه. يا ترى هل أنت اليوم محدد موقفك؟ هل أنت عارف لمين بتنتمي وعارف أي علم بترفع، ولا ماسك العصاية من النص؟ يوم بتلاقيك عايش مع العالم ومغرياته وشهواته، ويوم تاني بتلاقيك عايش مع المسيح. أنا اليوم بشجعك إنك ترفع علم واحد بس وتنتمي لشخص واحد بس، هو شخص الرب يسوع المسيح. خلي الرب يكون تاجك، خليه يكون راسك وسيدك وحبيبك، وخليه كمان يكون ملكك وإلهك وربك. عشان هيك ما تقوم من مكانك وخذ القرار وانتمي ليسوع وليسوع بس.

التعامل معاه؟ هل هذا شخص مستحيل التعامل معاه؟ وبتعلم من خلال كتابها 15 نوع من الشخصيات الصعب التعامل معها، وبتقول إن الحياة محتملة مع هذه الأشخاص، لكن لازم نفهم الأشخاص ونفهم مفاتيح التعامل معهم وإزاي نتعامل معهم. وبتقول إنه نجاح في المجتمعات هو نجاح فهم الأفراد لطبيعة أشخاصهم، فتقدر العلاقات تكون متوازنة ومريحة بين البعض. بعض أنواع الشخصيات اللي بتتكلم عنهم: الشخصية المحبة للسيطرة، الشخصية الناقدة، الشخصية المتهورة. حتى تتحسن مهارتك في العلاقات بالناس، أرجوك ارجع للكتاب ده فتتعلم تتعامل مع كل أنواع الناس بطرق ناجحة.

بيقول بايرون سبرادلين: العبادة هي الاتجاهات والأفعال التي نفعلها عن قصد في التركيز على الله. إنها نظام الحياة، نظام للحياة كلها، الذي يجب أن نمارسه وننميه باستمرار، وهو ينبع أساساً بدافع الامتنان العميق المؤسس على الإعجاب بالله لأجل خلاصه ورعايته لنا.